ساعة السبي الأشوري هم دول رأوبين وجاد ونص سبط مناس، يقول الكتاب كده في أخبار الأيام الأول خمس. ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ ولا حاجة، هم حطوا روحهم في حتة غلط، واللي يحط روحه في حتة غلط ما بتقوليش بقى أنا مكتفي بكده، مكتفي بكده ومش عايز تمشي لقدام مع الرب، تأكد أن عينيك بتتخذ لحتت وانت مسبي ومش قادر تتخلص منها، أو مش عايز تتخلص منها، استريان

أعتقد ده في منتهى الخطورة. حاجة تانية، إن الناس دول معرضين لإيه كمان؟ معرضين ل يعني شوفوا أجل حاجة تغريهم وأجل ضغط يفشلهم، أجل ضغط يفشلهم وأجل حاجة تغريهم. فدول معرضين للي قال عنه الكتاب مفصلا في أفوس 4 كأطفال. من هم دول؟ محمولين بإيه؟ بكل محمولين بكل ريح تعليم، يعني منتهى السهولة أنهم يغروا بأي كلام يغريهم. وإحنا أيام الأيام اللي إحنا فيها رياح التعليم كتيرة قوي، رياح وبتيجي زي الرياح، عارفين الرياح؟ ياما تعليم بيطعم في لاهوت المسيح، ياما تعليم بيطعم في الكتاب المقدس. مين اللي بيتأثر بيه ومين اللي بيهتز بيه؟ اللي عارف المسيح مين وعارف الله مين وكيانه مليان بيه مش هيهتز أمام الكلام ده كله. لكن الشخص اللي المسيح مش واخد مساحة كافية في حياته وعايش على السطح من بعيد، الشخص اللي زي ده أي حاجة أي فكرة مغرية، ما التعليم على فكرة بتيجي زي أفكار مغرية، أي فكرة مغرية جذابة كده بتاخد كيانه محمولين بكل ريح إيه؟ الحاجات دي بتحملهم بعيد وتخليهم للأسف الشديد عدم الثبات يميز حياتهم بسبب رياح التعليم المختلفة اللي بتيجي من كل اتجاه، مش بتفرق معاهم شرق وغرب وبحر وجبل. ومش بس كده، يمشوا ورا الناس، عارفين يعني يمشوا ورا الناس؟ فلان قال ماشي، ما هو فلان ده قال، بس فلان ده انسان، نضوجك يخليك انت تراجع اللي قاله اي واحد على كلمة الله. الرب مش فلان قال، ربنا قال ولا ما قالش؟ مرة قريت حاجة بالصدفة، انا ما عنديش فيسبوك، بس حاجة ورا تاني مرات، ايه هي؟ واحد كاتب فلان قال، قلت اشوف فلان قال ايه، ولقيته كاتب آية. طب ما الآية دي قالها ربنا من زمان، الآية دي في الكتاب، هي حلوة لما فلان قالها. فهي الفكرة اننا في الحالات اللي زي كده، الرياح دي احيانا بتيجي مرتبطة بناس عندهم كاريزما وعندهم قناعة، فنروح ماشيين وراهم، مش بيتم فينا القول كان هؤلاء اشرف من الذين في تسألونيكي ليه؟ فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الامور هكذا ام؟ عندنا مقياس. اللي عايش قريب من الرب واللي عايش حياة النضوج ما عندوش مقياس تاني غير الكتاب، فبيقيس كل حاجة غير على الكتاب، يسمع كل حاجة، لكن امتحنوا كل شيء في ضوء ايه؟ الكتاب. ماذا يقول الكتاب؟ لكن للأسف لو عايشين حياة سطحية هتبص تلاقينا شوية يمين وشوية شمال وكل ريح تاخدنا في سكة. لكن أنا قريت سفر العدد أصح 22، متأسف سفر يشوع أصح 22، عشان نشوف إيه بقى. الناس دول خايفين على عيالهم، فقالوا لحسن لما عيالنا يكبروا، العيال اللي في غرب الأردن يجي يقولهم إحنا ما نعرفكوش، في حدود بيننا وبينكم، الأردن بيننا وبينكم، فأنتم مش تبعنا، أنتم مش تبع إسرائيل. فعملوا إيه؟ عملوا مذبح عظيم المنظر، مذبح كبير قوي وعظيم قوي. ايه اللي حصل؟ هم عايشين بعيد عن بيت الرب، ما هو بيت الرب في شيلوه لازم تعدوا، وبعدين الهيكل كان بعد كده، فلازم تعدوا الاردن علشان تروحوا بيت الرب. وفي اصحاح 12 من التثنيه يقول لهم لازم تروحوا، ده المكان الذي عينه الرب علشان تصلوا فيه. لا هم بعيد مش فارقه معاهم. طب والعيال احسن بعد كده يقولوا لنا انتم مش تبعنا، مش تبعهم يا مش تبع ربنا. طب نعمل ايه؟ نعمل تقليد للروحيات. عارفين يعني ايه تقليد؟ نقلد الروحيات في مذبح، هو ده اللي يخص ربنا، هنعمل لهم مذبح. بس احنا مش هنعمل لهم مذبح عادي، ده نعمل لهم مذبح ايه؟ عظيم. عارفين التقليد دايما مرتبط بالعظمه، نقلد امور الله ونعملها عظيمة الشكل وعظيمة علشان تجذب الناس وعشان عيالهم. ولما حصلت المشكلة وراحوا لهم قالوا لهم ربنا عارف، ربنا عارف وانتوا هتعرفوا ان المذبح ده مش عشان نصلي فيه ولا عشان نعبد، لا هنحط عليه ذبائح محرقات ولا سلام. هم اللي عاملينه ليه؟ عارفين مذبح من غير ذبيحة، مذبح من غير أعياد. فالروحيات بالنسبة للناس دولة هي الأشياء العظيمة الجزء.

الكذابة التي ليست فيها الحياة الروحية الحقيقية. هم مؤمنين مش مؤمنين، بس هم اختاروا السطحية، اختاروا انهم يعيشوا في الشارع كده. طب وبعدين بينهم وبين بيت الرب مسافة، بينهم وبين الروحيات الصحيحة مسافة. طب يعملوا ايه؟ يعملوا روحيات، يقلدوا روحيات، وعملوا كده وقلدوا الروحيات، وللأسف الموضوع ده عمل لهم مشكلة كبيرة. لكن كمان في واحد من التعبيرات هنا اللي قالها لهم موسى، قال لهم تصدون قلوب إخوتكم. بصوا، طيار السطحي دايما الحاجات السلبية قابلة للانتشار أكتر من الحاجات الإيجابية. دايما الحاجات السلبية معدية، عارفين حاجات معدية؟ زي الاكتئاب كده، لما تقعد واحد مع واحد مكتئب على طول على طول، تبص تلاقي بعد كام يوم اكتئبت. أو نفس الكلام، الأفكار السلبية معدية. وبالتالي قال لهم تصدون إخوتكم عن العبور، عن عبور الأردن والسير وراء الرب. إيه ده؟ هل ممكن واحد جسدي يعدي جماعة روحيين؟ الإجابة أيوه، ممكن جدا. هل ممكن واحد سطحي يكسر همم ناس عايزين يعيشوا للعمق؟ ممكن جدا يحصل، ممكن جدا يحصل كده. وبالتالي قال لهم تصدون إخوتكم. الطيار ده معدي جدا. انتوا فاكرين ساعة الجواسيس يشوع وكالب قالوا الكلام المحترم، كلهم قالوا كلام صح، الأرض حلوة والأرض جيدة وفي مليانة لبن وعسل وآدي الثمار، بس جماعة منهم قالوا نحن قادرون عليها، مادام إن سر الرب بنا يعطينا إياها، والرب وعد بيها. لكن يشوع وكالب وجماعة قالوا إيه؟ دول هياكلونا، ده احنا كنا قدامهم كالجراد. الشعب مشي ورا مين؟ مشي ورا التيار السلبي. الحالة الروحية التعبانة معدية، الحالة الروحية السطحية معدية، تصدون إخواتكم. الحاجة اللي بعد كده، ما كانوش صادقين، يعني قالوا رجال الحرب هيطلع وهيعدوا. لما نقرأ في سفر العدد أصحاح 26 عن رجال الحرب في السبتين ونص دولة، نلاقيهم 110 شخص. لما نقرأ في يشوع 4 مين اللي طلع منهم؟ طلع منهم 40,000 شخص. كانوا 110,000، من 110,000 طلع 40. معناها ايه دي؟ الطاقة الروحية التعبانة، طاقتهم الروحية مش عايزين، يعني العدد كبير بس مش قادرين العدد ده كله يحارب. الطاقة الروحية تعبانة. في حاجات كتيرة بس أنا عايز أدخل في النقطة الثانية. مثلا لما تقروا النشيد بتاع دبورة في سفر قضاة أصحاح 5، طلع معاها هي وبراق ناس من زبولون ومن نفتالي، مش كده؟ لكن لما تيجي تقول النشيد ده في أصحاح 5 تقول إن رأوبين ده بقى إيه؟ على سواقي رأوبين مباحثات قلب. إيه يا عم؟ طب ما تعالتوش الحرب ليه؟ ما فيش حرب أهو بتاع الرب. دول قاعدين يحكوا، عارفين يحكوا؟ يحكوا عن الحاجات ما يشاركوش فيها. دول ما شاركوش، ولا واحد منهم طلع مع دبور. هم اللي قاعدين يعملوا، قاعدين على ما السواقي سمعين صوت القطعان، هم تهمهم القطعان، دبورة قالت كده، هناك صوت القطعان، منسجمين من صوت القطعان وقاعدين يحكوا عن الحرب حصل وهيحصل وجدعون وبراق هيعمل وهيسوي، وهم عندهمش استعداد خالص للمشاركة الجدية في أمور الله. من الناحية السلبية معديين، من الناحية الإيجابية ما فيش طاقة روحية وما عندهمش استعداد للمشاركة في أمور الله. إيه رأيكم في حد فين يحب يعيش كده؟ وهل حياة زي كده تبقى لها قيمة ولا تطاق؟ وهل حياة زي كده أمام الله يبقى مبسوط بها؟ عندما نختار باختيارنا السطحية، وعندما تكون أولوياتنا، ترتيب أولوياتنا غلط، بنختار المواشي أهم من الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، ولما نرتب المواشي وعيالنا نقول المواشي أولا والصير أولا، لما تكون الأمور بالنسبة لنا كده نخلونا دعونا نحصر. إحنا مش بس هنعيش تعبانين ومعرضين إن إحنا نتسيبي، لكن إحنا كمان معرضين إن إحنا نؤذي الآخرين بهذا الوضع الروحي التعبان. بسرعة عايز أقول كلمتين عن يعني أنا أشرت قبل كده إني مفيش إطلاق النضوج بدون تدريب، وأشرت إلى عبرانيين 5 في الجزئين. فلابد مش عايزين ننضج، عايزين نكبر، عايزين نجرب من الرب أكتر،

عايزين نحيا حياة متناسبة مع ما ننادي به، عايزين نبقى حقيقيين، ولا احنا عايزين مسبح عظيم بدون عبادة وبدون ممارسات روحية؟ احنا عايزين ايه بالظبط؟ لو احنا عايزين كده، انا اشرت ان مفيش حاجة ملهاش تمن. من الاخر، كل حاجة لها تمن. وزي ما بتتعبوا في الشغل الزمني عشان الواحد يترجى ويهلك عشان المشروع ينجح، والعيل يدوب علشان يخ في الاخر يعمل ايه؟ ينجح ويحقق غرضه. هكذا امور الله ليست اقل من هذا، فيها تدريب وفيها تعب. تدريب في ايه بقى؟ خليني يعني اقسمهم بسرعه. تدريب للضمير، تدريب للاراده، تدريب للقلب، تدريب للذهن. تدريب للضمير ده واضح خالص من سفر الاعمال اصحاح 24. بولس بيقول كده، مع ان اعمال 24 ده كان بولس يعني ايه جرب يخلص. لذلك ادرب نفسي ليه؟ ليكون لي ضمير بلا عثرة امام الله والناس. يعني انا يعني متألم للطابع العام اللي فيه الضمير فقد حساسيته. الضمير فقد حساسيته. الضمير عارفين هي حاسة معرفة الخير والشر، صح؟ اللي بتحدد لي دي غلط، اجف. وده موجود في الناس، بس طبعا في المؤمن مفروض شكله مختلف. والضمير يا جماعة احنا اللي بندربه، يعني احنا اللي بنبرمجه. عارفين يعني ايه نبرمجه؟ انا اللي بديله المعلومة عن الصح والغلط. في معلومات خام معروفة، المصايب الكبيرة الضمير هيقول لي ده غلط. لكن في حاجات كتير قوي الضمير ما بيقوليش غلط غير لو انا دخلته للمعلومة انه غلط. يعني بولس في رومية 7 يقول الكلام ده: لم يكن لي الضمير الذي يستشعر أن الشهوة خطية لو لم يقل الناموس لا تشتهي. يعني هي يقولها: لم أعرف الخطية لو لم يقل الناموس لا تشتهي. هي ترجمتها: لم يكن لي الضمير الذي يستشعر أن الشهوة خطية لو لم يقل الناموس. يعني إيه؟ يعني زمان لو كنت يعني زنيت وعملت علاقة غلط كنت أحس أنها غلط، لكن لو عيني اشتهت وجوايا شهوة ما كنتش حس انها غلط، لان ضميري ما دخلتش في دي على انها غلط. لكن لما جات الوصية بتاع لا تشتهي، حسيت ان فيه جزء تاني دخل في الكمبيوتر بتاع ضميري وخلاني لما اشتهي احس بالايه؟ احس بالغلط. زمان ما كنتش بحس ان الشهوة غلط. وهكذا ضمائرنا نحن، احنا اللي بنبرمج الضمائر، وإحنا اللي بنحط لها حسية الصح والغلط. ما هو المقياس الذي نضع في ضمائرنا عن الصح والغلط؟ أنا أخاف أننا مع الزمن ما تنسوش أن الضمير ده ممكن جدا يحصل فيه حاجات كتير، لدرجة أنه ممكن، بس أعتقد ده مش في المؤمنين، الناس اللي يقول عنهم الكتاب موسومة. يعني إيه موسومة؟ يعني بطلت تحس. مكوية ما بطلت تحس. أنا أخاف أن ضمائرنا كمؤمنين تبرمج على أي حاجة غير كلمة الله ومقاييسنا هي المسيح وعمل الروح القدس. أخاف أنه يحصل كده. إحنا محتاجين نبقى حساسين للغلط، عايزين نعيش صح. ده الحد الأدنى أننا نبقى حساسين للغلط. الغلط اللي هو إيه؟ وبصوا، في حاجة النهاردة مش غلط بالنسبة لي بكرة تبقى غلط، وفي حاجة غلط بالنسبة لي النهاردة بكرة ما تبقاش غلط. فاهمين ازاي؟ وبالتالي احنا محتاجين الدنيا تتبرمج صح. ما هو المقياس الصحيح اللي يقول لي الغلط والصح؟ عارفين المقياس الصحيح ايه؟ قداسة الله. قداسة الله. مش الغلط ضد القداسة؟ طب مش الكتاب قال، مش بطرس قال لنا نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في ايه؟ في كل سيرة. هل ضمائرنا مبرمجة على كده؟ اللي ما يرضكش شاء الله يكون ايه؟ كلمة ما ترضكش. ده الكتاب يقول كل كلمة بطالة. عارفين يعني ايه بطالة؟ يعني انت سلمت عليا وقلت وحشتني جدا وانا ما وحشتكش، تخيل. ايه دي؟ كلمة بطالة. مالها دي؟ يقولها الناس. مالها؟ يعطون عنها. ايه ده؟ هي الامور حساسة كده؟ ايوه يا جماعة، ما ينفعش الرياء. ما ينفعش ما تحبنيش وتجابلني تبتسم وتاخد بالبط وتقول لي بموت فيك. ما ينفعش انت بتقول اتفضل وماسك فيا وانت عمالة تقول جواك يا رب ما يجيش يا رب ما يجيش. ما ينفعش.
في حاجات كتير.

هذا القبيل البسيط. في حاجات بنستسهلها في تصرفاتنا وفي كلماتنا، لكن الحساسية مقياسها الله. فبولس بيقول أدرب نفسي، يا لغاية دلوقتي انت شخت وبتخدم ليك عشرات السنين بتدرب نفسك؟ أيوة، ما احنا عايزين نجرب منه أكتر. وهو الوحيد، هو الوحيد اللي ما كانش لا قال كلمة غلط ولا عمل حاجة، الرب يسوع يعني، ولا عمل حاجة ليس في محلها. فهو ده المقياس اللي احنا بنكبر ناحيته. طب نعمل ايه؟ هنفضل نكبر، وهنفضل من ضمن الحاجات اللي هنكبر فيها ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا، ما اعملش حاجة ومش مستريح لان انا خايف لان الله ما يكونش موافق، ما اعملش حاجة ومش مستريح لاني خايف لان هتكون اذت حد نحو الله والناس، ما اقولش كلمة وانا مش واخد بالي وبعدين احس ان ربما تكون الكلمة دي جرحت حد تاني وانا مش واخد بالي. ايه ده؟ طب وضمير يتعب؟ ضمير الطبيعي، الضمير المدرب بتاع الشخص الناضج مفروض يكون كده. ادرب نفسي، احنا محتاجين لحاجة اسمها تدريب حساسية الضمير. ندرب انفسنا يعني حاجات كتيرة، حاجات كتيرة من الـ من الـ من الـ من اللي المفروض اننا نعملها بالتدقيق حاليا بنعتبرها تكفيل. لا يا اخوة، مش كده، مش كده. المقاييس الالهية دقيقة جدا، وهو يحبنا نظير القدوس الذي دعاه، فيحبنا زي ما قال بولس الضمير الحساس، أدرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الله ومن نحو ايه كمان، من نحو الناس. لكن أقول نوعين من الضمير، من التدريب. لتدريب الإرادة، والحقيقة تدريب الثلاث حاجات دول مهم جدا، الإرادة، الضمير، القلب، هم دول اللي بيطلعوا في كياني كروح ونفس وجسد. روح ونفس وجسد ده جزء المعبر، لكن الجزء اللي بيشغل الجزء المعبر ده من جوه هو الضمير والإرادة والقلب. ففي تدريب للضمير وفي تدريب للإرادة، لابد منه. إيه بقى يعني تدريب الإرادة ده؟ تدريب الإرادة يعني جميل، ونقرأ عنه في أكتر من حتة. مزمور 131، ده اسمه تدريب ضبط النفس. الإرادة بتاعتي عايزة تعمل اللي هي عايزاه. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي، ولم أسلك في عظائم ولا في عجائب فوقي، بل إيه بقى؟ دربت، هدأت، هدأت، هدأت نفسي كفطيم. نفسي بتقول حاجات كتيرة، عايزة حاجات كتيرة، بس أنا مش مفروض أخضع لكل اللي بتقوله. إحنا غلابة من جوة، ممكن تجي لنا حاجات كتيرة زي طيار كده يعني كاسح، وبعدين عايزين نعرف صح ولا غلط، فما بنقدرش نروح واجعين فيه. سواء يقول أنا مصحصح، فأنا تعودت اتعامل مع نفسي كفطيم نحو أمه، هدأت وسكت، هدأت وسكت داخلي. اللي عايز يعمل الحاجة الفلانية، يشتري الحاجة الفلانية، كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. وبصوا التدريب ده مش في الصح والغلط، لا، يعني أقول لكم على حاجة، إحنا محتاجين لتدريبات في الأكل ولا لا؟ ها؟ هل ممكن ناكل غلط؟ ناكل، هل ممكن ناكل غلط؟ ما احنا بنتكلم عن النضوج. هو مش في ناس إلههم بطنهم، صح ولا يعني هل ممكن الأكل يبقى إله؟ أيوة ممكن الأكل يبقى إله. فالقصة في تدريب الإرادة مش يعني دي خطية ما أعملهاش، لا، القصة إني مش كل الصح حتى أعمله. هو بولس لما لقي في ضميره وفي إرادته، لقي إن واحد بيضرب المثال ده، واحد هيتعصر من أكل اللحم، قال إيه؟ إن كان اللحم إيه؟ طب هو اللحم غلط يا عمي؟ لا، ما أنا عندي حاجة اسمها ضمير وعندي حاجة اسمها إرادة. إن كان اللحم يعثر أخي فلن إيه؟ أكل لحم إلى الأبد. يا سلام، للدرجة دي؟ أيوة للدرجة دي، أيوة للدرجة دي. نفسي ندرب ضمائرنا تبقى حساسة، ونفسي إن أردنا نضوج ندرب إرادتنا مش على إنها ما تعملش الغلط، على إننا نتحكم في الأشياء وليس الأشياء تتحكم فينا.
نتحكم في الكلمات وليس الكلمات تتحكم فينا، نتحكم في الأكل والشرب مش الأكل والشرب يتحكم، نتحكم في اللبس. إن عملتم شيء أي حاجة تعملوها، إن أكلتم أو شربتم ما تعملوهاش لأنكم أنتم عايزين تعملوها، لكن تعملوها ليه؟ فاعملوا الكل ليه؟ لمجد الله. إيه ده؟ تدريب مهم جدا للنضوج اسمه تدريب الإرادة. لكن في تدريب تاني للإرادة اللي اتكلم عنه يعقوب، واعتقد ان ده مهم قوي. لما بنتزنج بنتصرف ازاي؟ بنحسب الامور ازاي؟ فيعقوب واحد يقول لنا الكلام ده: احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. يعني بصوا، هو مش، خدوا بالكم، مش بيقول يعني في التجارب افرحوا، لا، لكن وانتوا في التجارب خلوا حساباتكم صح، إن اللي سامح بيه ربنا ده من وراه خير. فاحسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحانكم إيمانكم ينشئ. طب هو تجربة ولا امتحان؟ هو تجربة ولا امتحان؟ يعني بيقول إيه هو؟ احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في إيه؟ تجارب. عالمين أن إيه؟ امتحان. صار تجربة ولا امتحان؟ شوفوا، من جانب ربنا بيطلع من كل حاجة امتحان علشان نستفيد منه، لكن من جانب الشيطان، هو ذا الشيطان قط ايه؟ طلب لكي يجرب. فلما بتحصل حاجة الشيطان عايز يعملها تجربة عشان انوح وتبقى تجربة واشك في الله، لكن الله يعملها امتحان زي امتحان ابراهيم اللي بيزكي بالايمان. احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في التجارب متنوعة، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له. ادوا فرصة للصبر، ان الله يخلي الصبر فيكم كامل. ما تضيقوش لما تحسبوا صح، احشائكم هتتسع وتدوا فرصة. وبعدين الفايدة ايه بقى؟ لكي تكونوا تمين وايه؟ كاملين. كاملين هنا يعني ناضجين. لكي تكونوا تمين وكاملين وغير ناقصين في شيء. ده ايه بقى؟ تدريب الإرادة، كيف نتعامل مع ظروف الحياة المختلفة، بنبص لها ازاي، بنحسبها ازاي. اعتقد ان ده برضو تدريب مهم جدا. عندنا تدريب الضمير، وعندنا تدريبين للإرادة. ناخد بسرعة تدريبين للقلب مهمين برضو. تدريب الاولاني بتاع تيموثاوس الاولى 4: روض نفسك لايه؟ روض نفسك لايه؟ للتقوى. يا ايه رأيكم في التدريب ده؟ ازاي اولف ان الله ما يغيبش عن عينيا، وتأثير حضوره ما يغيبش عن كياني، واعمل حسابه في كل قعدة وفي كل وقفة، وانه مرافق ليا في كل شارع وفي كل مكان، وازاي اعمل حسابه واحترم وجوده، ازاي اعمل زي اللي كان في السجن، وربنا موجود في السجون، رب القصة السجون، هو الشخص ده مش غايب الله عن ذهنه. ففي وضوء وجود هذا الإله، التقوى التي هي مخافة الله في السر وفي العلن، بيدرب نفسه. بصوا، من أكتر الحاجات اللي شيطان بيحاول يعملها معانا، يحاول بعد فرصة صلاة أو بعد أي وقت الله حاضر في ذهنك يغيبه. عارف يعني يغيب، يستبدله بأي حاجة تاني، يستبدل الله بأي حاجة تاني. لكن الكتاب يقول روض نفسك، انك تعمل حسابك في كل حاجة انه موجود في حياتك، ما تخليش يغيب عن ذهنك، ما تخليش يغيب عن قلبك، ما تخليش يغيب عن حساباتك وانت بتتصرف. روض نفسك، روض نفسك للتقوى، روض نفسك لمخافة الله. ده عايز تدريب. اجتهد انه لما يغيب عن بالك بسرعة ترجع له، وبسرعة تستحضر هذا الاله ليك. اعتقد اني في الصبح جبت سيرة نحمية، مش كده؟ مش عارف النهاردة ولا امبارح. نحمية كان ربنا قريب جدا منه، ولما حب يصلي في بين الإجابة والسؤال، صلى ولا ما صلاش؟ صلى. ليه؟ لأنه ما كانش الله غايب وبعيد وفي سماء فبيحاول يستحضره. لما نروض أنفسنا للتقوى ونحاول نبقى حريصين على أن هذا الإله حاضر في الحياة، تفرق كتير أوي. ياه على مؤمن عامل حساب الله، مؤمن ضميره حساس، مؤمن بيتحكم في إرادته عايزها بحسب مشيئة الله، ومؤمن قلبه
أنا أصل ربنا ده مفيش حد مالك على قلبي زيه.

قلبي لا يقبل بديلا على انه يعمل اعتبار وحساب لله في جميع مواقف الحياة. لكن في تدريب تاني اسمه تدريب الاكتفاء. تسمعوا عن تدريب الاكتفاء؟ تدريب الاكتفاء اعتقد كلنا حافظين الآية بتاعته: تعلمت في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت، تعلمت أن أكون في الـ B4 مكتفيا بما أنا فيه. يا على حالة الاكتفاء. نفسي أننا ندرب روحنا على أن الدنيا كلها ما تكفناش، لكن في واحد يكفينا. أنا دايما بحب الترنيمة دي خالص بتاعت من العيال الصغيرين. كنت زمان أمسك إيد بيتي كده لما كانت صغيرة وأحط لها بإيدي كده وأقول له: هو تعلم الدرس ده، لو حط العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. لكن في واحد يكفي، وفي واحد لو دخل القلب يمنع عني الشعور بالعطش للدنيا. احنا العطش بتاعنا ما بيخلصش، العطش بتاع الكيان الانساني. امتى ابطل اقول عايز؟ لما احس ان انا مش عايز. طب ومين اللي يخليني مش عايز؟ مفيش غير واحد بس، اللي لو ملى القلب وملى الكيان يتم فيها القول: في كل شيء وفي جميع الاشياء تدربت. لا عايز تغيير احوال، ولا عايز مزيد من الممتلكات، ولا عايز، انا عايزه هو، وهو هياخد باله من كل حاجة. خلي قلبي مليان بيه وهو هياخد باله من كل حاجة. واحد اخ في بلد اجنبية، يعني مش هنا، في بلد عربية، قال: بص انا لما جيت البلد دي اتفقت مع رب الاتفاق. ايه الاتفاق ده؟ قال له: بص يا رب، انا هنا غلبان، انا هاخد بالي من امورك وانت خد بالك من اموري. خلاص انا من دلوقتي ورايح هسيب لك اموري عليك، وانا هاخد بالي من امورك. وبعد مش عارف بتاع 20-30 سنة في الحتة دي بقول له: طب مين اللي خد باله اكتر، انت ولا هو؟ قال: طبعا هو خد باله كويس قوي واكرمني الى ابعد حد ممكن. طب وانت خدت بالك؟ قال لي: على جدي، خدت بالي على جدي. هل نتعلم انه يكفي حياتنا؟ وهل نتعلم انه لا يكفينا سواه؟ هل نتعلم هذا الدرس؟ اتمنى اننا نتعلم. شوفوا، حياة الاكتفاء هي حياة السعادة. ما فيش حاجة بتتعبنا غير عايزين عايزين عايزين عايزين، ايا كان نوع اللي عايزينه. وما فيش حاجة تريح واحد ما عندوش ولا حاجة ومكتفي من الداخل، يبقى سعيد ولا لا؟ طب واحد عنده كل حاجة بس عمال يقول ما عنديش وما عنديش، هيبقى سعيد ده؟ بس ده عايز تدريب. كل الحاجات دي عايزة تدريب. القلب يحتاج الى تدريب بالاكتفاء وبالتقوى. الضمير يحتاج إلى التدريب بالحساسية. الإرادة تحتاج إلى تدريب ضبط النفس. إحنا محتاجين نتدرب بشدة في قصة ضبط النفس. الصبر محتاجين نحسب صح عشان نتدرب في الصبر. آخر تدريب اللي أنا قريته: الرب صالح يعلم الخطاة الطريق ويدرب الودعاء في الحق. بصوا، ما عندناش حتة تانية نتدرب فيها غير هو اللي يدرب. الرب هو اللي بيدرب، الرب هو اللي بيدرب، هو اللي يدرب الودعاء. بس نجيله بوداعة وشعور بالاحتياج. ما ينفعش معايا حد غيرك، هل ممكن تدربني؟ ضميري مش حساس، هل ممكن تدرب؟ ده يدرب الودعاء في الحق، مقاييس الحق، معاني الحق. يا لما الواحد يبقى قاعد كده بيقرأ آيات لكن تيجي آية وتلمع قدامه وتبص إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. القعدة قدامه خلت تدربني، فعرفت إن الآية دي عظيمة القيمة بهذا الشكل، وفي الزنجات هعرف أمسك فيها كويس قوي. إيه دي؟ وهكذا. وإحنا ماشيين، الحق ليس معلومات يمتلئ بها الذهن، لكنه تدريب إلهي يدرب فيه النفس. ياما معلومات نعرفها بس مش مطبقة على حياتنا بالشكل الكافي، وده مش حق. الحق ليس ما أعرفه من معلومات، لكن ما أمتلكه من كلمة الله يطبق على حياتي. مين اللي يعملها؟ هو يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. نحن لحياة النضوج، نحن إن احنا نسيب الطفولة، ونحن إن احنا نسيب السطحية. الإمكانيات الإلهية موجودة، بس خلونا

نعرف ما هي الطريق. خلونا نعرف السلبيات وإننا نختار لروحنا وإن أولوياتنا تبقى ملخبطة. خلينا نعرف السلبيات ونقول له احمينا منها. وخلينا نعرف التدريبات الإيجابية ونقول له عيشنا فيها، نفسنا نعيش ونجرب منك أكثر وتملى حياتنا أكثر ونملى إيدينا بيك أكثر. أعتقد مش هيكون في حياة أسعد من كده. خلونا ننحني ونصلي ونقول له يا رب من فضلك احنا بنقول لك بصدق احنا محتاجينك، وبصدق يا رب احنا بنلعب على الشواطئ، وبصدق يا رب احنا مش متدربين بالقدر الكافي. خلونا نتدرب بين ايدين هذا الاله الذي يريد ان يدربنا، عايز يكبرنا وعايزنا ننضج وعايز يدربنا. نديله فرصه، خلونا نديله فرصه وتاكدوا ان هذا الاله يستطيع انه ينقلنا نجله من حته لحته، ينقلنا من حته لحته. يا ربنا شكرا ليك من كل القلب لأجل فكرك من ناحيتنا. فيش أفكار في الوجود أصلح من أفكارك من ناحيتنا، ومحدش يحب لنا الخير جدك. ولما بنرنم وبنقول ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، دي حقيقة يا رب، مش مجرد كلمات بننطق بها. أنت ما تعرفش تدي إلا كده، ولما بتنصحنا بتنصحنا للخير، ولما بتزنجنا بتزنجنا للخير، ولما بتوجه أنظارنا لما في كلمتك بتعمل كده للخير. قصدك صالح من ناحيتنا، وعايزنا نكبر وعايزنا نتدرب. اعمل معروف، خلينا عجينة لينة بين ايديك يا رب، ما تخليناش نعصلج وما تخليناش نبقى ناشفين ونتعبك وانت بتدربنا، لكن خلينا عجينة لينة بين ايديك سهلة التشكيل في ايدين فخاري عظيم بيحبنا. شكرا ليك لأجل كل ما لنا في كتابك، لك يا ربنا كل الحمد. آمين.

خلينا نستمر في محضر الرب في الصلاة، ونصلي هذه الترنيمة واحنا قاعدين في محضره. القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، كل أمور سطحية، كل أفكار بشرية، كل استحسان بشري، كل كسل، كل عدم رغبة في الدخول إلى العمق. تعال نرنم مع بعض وإحنا في روح الصلاة هذه التنمية.

تعال نقول له مع المرنم: كفايتي في من فدى، نفسي من الهلاك، أنت سلامي. مش الممتلكات، مش أفكاري اللي أنا مفكر هي دي الصح وهي دي اللي هتريحني، مش حتى الراحة، لكن ترتيب الرب وقيادة الرب وخطة الرب. كفايتي في من فدى، نفسي من الهلاك.

تعالوا نختم بالترنيمة الحلوة، وبعديها اللي يشغله روح الرب ممكن يقدم شكر للرب، نرفع صلاة. كلمات الترنيمة بتقول: ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك. سيدنا لم يكن يعيش ليرضي نفسه، لكن كان بيرضي الآب. ما لي سواك، حياتي رضاك يا سيدي.

ما فيش فرح بعيد عن خطة الرب. الرب عايز كل مؤمن وكل مؤمنة يعيش في خطته لأنها صالحة وكاملة ومرضية، بعيد عنها أي استحسان بشري متعب ويتعب اللي حوالينا. خلينا نرفع قلوبنا في صلوات نقدم شكر القلب.

بعزرة ثلاثة لما أسس البانون هيكل الرب بداية جديدة، التأسيس سنة وضع الأساس، بداية بناء ما هدمه البابليين في الواقع، ما هدمه آثام الشعب، خطايا الشعب هي اللي خلت البابليين ينجحوا في أنهم يدمروا هيكل الرب. ونعلن إيماننا أن كل اللي هدمته الخطية في حياتنا، واللي نجح إبليس في أنه يهدمه أيا كان السبب، إهمال، عدم انتباه لتحذيرات الكلمة، أيا كان، وفي الوقت ده حجي عطى نبوة عظيمة، قال إن مجد البيت الأخير أعظم من مجد البيت اللي وقع. صحيح كانوا شايفين هيكل بيتبني أقل، كانيات أقل بكثير من الهيكل اللي بناه سليمان ودمروه البابليين، صحيح شافوا، لكن في كلمة من الرب، لا ما تبصش للبيت اللي انت شايفه بعينك، لأنه سيتحول إلى بيت أعظم من البيت الذي دمر. والآية معروفة، مجد البيت الأخير أعظم، الأخير لأن في مراحل في النص، هيكل رقم 2

لكن اعلن ايمانك ان كل اللي اتهدم بسبب خطيه، بسبب نشاط شيطاني مكثف، لاي سبب، لقرار غلط اتخذ، كل اللي نجح ابليس البابليين في هدمه يبنى

قبل أن يهدم. افرح بأن أي حاجة، مشاعرك اتهدت، صحتك اتهدت، بيتك حصل فيه حيطة وقعت، أيا كان لازم نصدق الكلمة، نثق في الكلمة ونثق في ما تقوله الكلمة، نثق ونعلن إيماننا أن كل نجاح لإبليس معانا يتحول إلى فشل عظيم ليه، وكل حجر نجح في أنه يهدمه يبنى حجر بدلا منه ويصير أعظم منه. مجد البيت الأخير أعظم أعظم أعظم أعظم من مجد البيت الأول. باسم الرب يسوع، إلهنا هو إله التعويض، ثق فيه أنه يعوضك عن كل ما هدم، عن كل ما سلب، ثق أنه يعوضك، ثق أنه بيعاملك بالنعمة الغنية. اعلن أن خطاياك تحت الدم الثمين طرحت في أعماق البحر لن ترى. اعلن إيمانك أن الرب سيريك، عيناك تريان، هتشوف عمل الرب العظيم في تعويضك عن أيام أكلها الجراد لسبب أو لآخر. ثق في الرب. مش صدفة أنك أنت بتسمع أن الهيكل اللي اتهدم بيتبني، مش صدفة. وقول كده نعم، كل ما نجح إبليس في هدمه يبنيه الرب أعظم مما كان قبل أن يهدم. وكل اللي بيبنيه إبليس ضدي هم يبنون، والرب وعد وأنا أهدم. بص للرب كده واطمئن، اللي اتسلب يرجع أضعاف، واللي اتهدم يتبني، ونفسيتك اللي كانت حلوة واتهدمت تعود أعظم مما كانت. كل اللي بناه إبليس بيهدمه الرب، وكل اللي هدمه إبليس بيبنيه الرب. بقول كده زي دبورة ما قالت، أنا للرب، أنا للرب أترنم، الرب سلطني على الجبابرة. وقالت كده، دوسي يا نفسي بعز بقوة، امتلك الأرض التي فقدت بس الرب بيرجعها، نمتلك ما فقد منا باسم الرب يسوع. اوعى تستصغر نفسك، الرب بك سيصنع عجائب تراها في حياتك وتراها في حياة من أنت مشغول بهم. وزي ما قال الكتاب، وترى خير أورشليم، بركات في الكنيسة التي تنتمي إليها. ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللويين بقى بني آساف معهم صنوب آلات الإيقاع لتسبيح الرب، وتسبيح مبني على الكلمة، لأن يقول لك على ترتيب داود ملك إسرائيل. يعني النظام اللي عمله داود بالروح المسجل في كلمة الرب، اقرأ
كمثال.

الأخبار الأيام الأول واقرأ صموئيل الثاني الأصحاحات الأخيرة في ترتيب للتسبيح واستخدام الأبواق والصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل. بعدين آية 11: وغنوا بالتسبيح والحمد للرب. غنوا بالتسبيح والحمد للرب، غناء. ولأنه صالح، سبح الرب لأنه صالح، حلو يعني رائع يعني حبنا. يمكن كلمة صالح في اللغة العربية مش معبرة تعبير كافي عن المعنى الكلمة في الأصل العبري، لكن اطمئن، انت بتتعامل مع إله ما عندهوش عقد، مش بيتلذذ مثلا بأنه يخليك متألم، لا ما عندهوش عقد. تعامل مع إله بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي، ويعمل كل حاجة لخيرك لمنفعتك لسلامك لسلامتك لفرحك، يهيمن على كل ظروف حياتك بلا استثناء، كل حاجة. هو صالح، تستطيع أن تثق فيه، ومش هيجي لك ابدا خزي، هتبقى ماشي من مجد الى مجد. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب. هنشكر الرب، وغمض عينك كده واشكر الرب وقول له انا اثق فيك، بشكرك، بتعالج نتائج أخطائي. كلنا بنغلط، ولما تغلط وحاسس إن غلطك ده هيأذي حد، اعلن إيمانك أن لن تكون أخطائك مستخدمة من إبليس لإزاء الآخرين. يعني أب شاعر إنه غلط مع ابنه مثلا، عامله معاملة سيئة، يتذكر هذه الأيام ويشوف إن ابنه عنده تعب شديد بسبب هذه العلاقة، يقف كده صامت، لا، عنده الرب الصالح، يثق في الرب أنه يعالج نتائج أخطائنا ويحمي أولادنا ويحمي الآخرين من نتائج أخطائنا. وتذكر القصة البسيطة دي، ان لما بطرس غلط وحب يدافع عن الرب في البستان، لما جم يقبضوا عليه مسك السيف وهيموت الراجل، لكن شوف تدخل الرب خلى السيف ينحرف شوية فيأذي الأذن فقط، لن يؤذى هذا الشخص بسبب خطأك يا بطرس واندفاعك وحماسك اللي مش منضبط. أحيانا بيبقى حماس الشخص مش منضبط بالقيادة الإلهية زي بطرس كده في البستان، بس انت كان مين جنبك؟ الرب. ماذا فعل الرب؟ الأذى اللي عمله بطرس في الراجل الرب عالجه، ولمس الرب أذن الشخص اللي بطرس ضربه بالسيف وأرجعها كما كانت. بنغمض عينينا ونعلن إيماننا.

ان لو احنا حصل لنا اذى نفسي بسبب اخطاء الاهل معانا، بسبب اخطاء الناس اللي تواجدوا كانوا متواجدين في مرحلة من حياتنا واحنا اطفال واحنا واذونا، سواء كان العيلة سواء كان الاقارب سواء كان التربية سواء كان ناس كانت بتيجي البيت سواء ايا كان، اعلن ايمانك معي في هذا الصباح ان الرب يعالج نتائج اخطاء الاخرين معك. يشفي اعماقك ويعالج نفسيتك علاج عميق. احيانا بسبب ظروف نشأنا فيها تلاقي نفسك عنيف، تلاقي نفسك تعبان، تلاقي نفسك عقدة الرفض انك مرفوض تتملكك، الترك تتملكك، ايا كان ما تشعر به. بس اعلن ايمانك في هذا الاجتماع ان الرب يشفي اعماقك من اثار معاملات سيئة، معاملات شريرة، معاملات خطايا ارتكبت في الظلام. اعلن ايمانك ان كل ايذاء حدث لك يعالج الرب نتائجه كاملا. واحيانا كتير شفت ده في الحياة في الخدمة، الشيطان يستخدم استعداد الشخص، عنده استعداد لحاجة مش كويسة بسبب ما مر فيه، يجي إبليس يستخدم هذا الاستعداد. احنا هنا في الاجتماع أحكم من العدو، فبنعلن إيماننا أن الرب الاستعداد لأي حاجة غلط موجودة جوانا مأثرة في أعماقنا، الرب يزيل هذا الاستعداد. تلاقي واحد عنده دايما عايز عناد كده ورثه باسم الرب يسوع. بنعلن إيماننا شفاء عميق لأعماقنا، إزالة لأثار أخطاء الآخرين في معاملتهم معانا. خلوا بيه عندنا صغر نفس، خلوا بيه عندنا حالة من التردد مستمرة أيا كان. وبعدين بقى لو أنت حسيت أنك أنت بسبب أخطائك حد أذى، اعترف بخطأك الآن أمام الرب وأعلن إيمانك أن مفيش حد هيتأذي بسبب اندفاع قمت به، بسبب تصرف غير حكيم صدر منك. اعلن إيمانك معايا أن الودن اللي اتقطعت بسبب السيف بتاعك، الرب ده مجد، أن ترى الرب يعالج نتائج ما فعلته بالآخرين سواء بقصد أو بغير قصد. تعبت زوجتك فترة أيا كان، كنت قاسي مع ابن من أولادك، وقعت في خطية يعقوب اللي ميز يوسف بصورة واضحة قوي، أذت أولاده الآخرين، وقعت في خطية إسحاق ورفقة، التمييز بين اثنين توأم في تمييز بينهم، وحاسس ان في نتائج. طب نقف كده لا، ارفع ايدك كده واعلن ايمانك بالنسبة ليك وبالنسبة لكل من يسمعني. الرب

يلمس الودن اللي أذناها في الآخر ويشفيها. ضع ثقتك في الرب، ليس صدفة أنك تسمع هذه الكلمات. ومجد أن ودن الراجل ترجع سليمة، دي مش ودن بطرس، دي ودن عدو بطرس اللي بطرس أذاه، ده مجد. لا تبرر أخطائك، احيانا الشيطان عايزك تبرر غلطتك. ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا. لا، كلنا بنغلط، انما بالرب واحيانا قاده مثلا في كنيسه او بيغلطوا، هم بشر، انما الذين عندهم ايمان بحمايه الناس اللي بيقودوهم من اخطائهم، ولو حصل اذى يبقى عندهم ايمان ان اله بطرس والهه. وتحول بطرس بعد كده بعد قيامه الرب يوم الخمسين يكلم الناس اللي كان ضدهم ويربح نفوس للرب. الرب يحول النتائج لخير، لخير المؤمنين صغارا وكبارا، ولامتداد ملكوت الرب. ونتعلم ان احنا دايما نبقى متضعين ونغسل اقدام بعضنا البعض. بنرفع ايدينا كده في محضر الرب ونعلن ان ودن الودن اللي جرحها بطرس رغم ان الدافع بتاعه دافع حلو، ده بيدافع عن الرب، ده بيحب الرب قوي قوي قوي، بس في محبته للرب قوي قوي قوي اذى الراجل. من حبه، بس ما تبصش على اللي عمله بطرس، ركز على اللي عمله الرب، انه عالج ما فعله بطرس. مره كمان بنعلن ايماننا باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع اعلن ايمانك. اي اذى تسببت فيه في لشخص او اكثر بمعرفه او بغير معرفه، مش مهم، محبه تخليك تؤمن بكده. لا تبرر نفسك، التبرير مش، ما تبررش نفسك، قول انا غلطت قدام الرب، ايه المشكله يعني؟ تواضع الكتاب يقول صلوا بعضكم لبعض لكي تنالوا الشفاء. احيانا الشفاء بيتعطل بسبب مراره جوانا، عشان كده يقول لك اعترفوا بعضكم لبعض. مش تعترف عشان ما يبقاش، ما تبقاش اذيت حد وانت شاعر ان هو متضايق، بس الروح قادك. النقطة الأساسية هي الحب، لأني أحب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، وضع نفسه لأجلنا، بذل نفسه لأجل خطايانا. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. لهذا ينبغي، يجب أن نضع نفوسنا لأجل مين؟ لأجل إخوتنا اللي اتولدوا زينا الولادة التانية. ده في رسالة يوحنا الرسول الأولى، بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك. وعشان كده يقول دي وصية قديمة وجديدة، تقول إزاي قديمة وجديدة؟ لأن الحب ده وصية في العهد القديم، لكن

0: الحب اللي يصل لدرجة انك تنكر نفسك وتضع نفسك وتبذل ما كانش موجود. ده اتعلمناه في اللي عمله الرب يسوع من اجلنا على الصليب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. هكذا ينبغي نحن أن نضع نفوسنا لأجل إخوتنا. والرسالة تقول نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. أعرف أن أنا اتولدت الولادة الثانية، أحد العلامات أن عندي حب خاص للمؤمنين، عندي حب حقيقي، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ تعرف إزاي أنك أنت عندك محبة للمؤمنين برغم عيوبهم وبرغم أخطائهم وبرغم، ولأنك تحبهم سهل عليك أنك تقول للرب اشفي ودن أي حد في المؤمنين اتجرح بسببي، ويشيل من جوانا كلنا أي مرارة. في تحذير دايما في الكتاب المقدس من المرارة، وأحيانا الشيطان يخلي حد من الجسد أو من الناس اللي بتصلي معاهم يجرحك. ليه؟ هدف الشيطان انك انت يبقى عندك مرارة، لان لو الشيطان نجح ان يبقى عندك مرارة خلاص احزنت الروح، مش هتعرف، مش هتشوف تأييد الرب الواضح. ويصلي ان الروح القدس يعمل ويطرد المرارة التي تهدم وتخرب. وأخطر أنواع المرارة، المرارة التي لا يواجهها الشخص بل يتنكر أن عنده مرارة. دايما أخطر حاجة الحاجة اللي مش باينة لكن موجودة.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.
2: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

البرنامج ده اسمه معايا، في كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاكي. ايه اللي الزوجة ممكن تعمله لو جوزها خسر كل أمواله فجأة؟ ازاي مدرسة ابتدائي ممكن تتحول لمتخصصة في العقارات؟ اذا من عادات البلد ان العريس لازم يقدم الشبكة يوم الفرح قدام الناس، لكن العريس رفض، ايه اللي ممكن يحصل؟ لو عندك مشكلة في زيادة وزنك، تعملي ايه؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جدا، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، او مجرد ست شجاعة، قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك. ميشلين سورية وعايشة في الشرق، متجوزة من موفق وهو رجل أعمال، وعندها بنتين ريمي وإيمي. في مدينة معروفة بالتنافس الشديد في مجال العقارات وهي دبي، تحولت ميشلين من معلمة أطفال إلى وسيطة عقارية.

0: عم اشتغل من البيت، عم تابع شغلي اللي هو بالريل استيت بدبي. اغلب الوقت بكون عم اشتغل بالمكتب، بس طبعا الشغل ما بيخلص بالمكتب، فانا مضطره بس ارجع البيت بس اتابع الشغل كمان من جديد. فانا على الانترنت بتابع المواقع اللي هن ريل استيت التانيين الموجودين هون، بشوف شو عندهم بروبرتي نازل بالسوق هلا، شيء جديد بدهم يبيعوه ممكن انا استفيد منه للكلاينتس الموجودين عندي. شغلي بالبيت له ايجابياته وله سلبياته. ايجابياته بعتقد انه اكثر بكثير، لانه انا مش ملتزمه بدوام كامل من الصبح للعصر، مضطره انا انه اكون موجوده فيه كله. بس باغلب الاحيان اغلب الايام بداوم تقريبا 6 ساعات، وفيني داوم ساعتين وارجع، يعني هذا الشيء المريح بشغلي. ففي ايام كثير ما بداوم خالص، حتى انه اذا انا مضطره مثل امبارحه ما رحت، لانه كان ايمي عندها اليوم فحص عربي ومش سهل، فانا داومت ما داومت اوريدي، يعني ضليت بالبيت. اليوم وبكره نفس الشيء، انا مش رح اروح، بس بنفس الوقت انا شغلي كله متابعته، يعني انا ما فقدت شيء، لانه انا الكمبيوتر معي، الانترنت موجود، وتليفوني اللي هو المكتب يعني كمان موجود معي. What? Okay, let me call him now again. I will ask him to send it again. فهذا من الإيجابيات الكتير. السلبية بقى إنه السلبية اللي هي كتير إنه أنتي ما عندك كمان وقت يخلص في دوامك، يعني العالم بتعرف حالها على الساعة 4 خلص الدوام رجعت على بيتها ارتاحت. أنا ما عندي وقت إنه الدوام انتهى فيه، فالتليفون بيضل شغال كل الوقت بالليل لساعة 9 أغلب الأحيان. ممكن من فترة ضلينا للساعة 11 ما رجعنا، لأنه كان الديل الكلاينت موجود برا ورجع متأخر وبده يخلص الديل بنفس النهار، فعلى الساعة 11 لحتى رجعنا. فهي السلبية إنه أنت كمان ما بينتهي دوامك.
1: لكن ميشلين واخدة قرار إن أي واحدة من بناتها ليها الحق إنها تيجي في أي وقت علشان تسألها أي حاجة مهما كانت صغيرة.
0: في واحد ثاني مغطي فيه، في واحد نفسه جوات
2: ميشلين، احكي لي إزاي جيتي من سوريا على هنا؟
0: بالبداية كان موفق دخل بمطعمين هون، شريك بمطعمين بدبي، بس الموضوع ما استمر كتير، تقريبا بس 3-4 شهور ابتدت شوي خلافات فما قدروا يكملوا، ودخل طبعا الناس على الخط لحتى ياخذوا المطعم، لكن بالنهاية طلعت بانه القصة انه نحن كل شيء حطوا بالمطعم اختفى وما بقى في يحصلوا، لانه طبعا في ناس تشتغل بضميرها مش بضمير الله بالنهاية، فتعرضنا لهالموقف.
2: يعني انت تعرضت الموقف فيه يعني نوع من انواع مثلا
0: الغش، الاحتيال اذا فيك تسميه.
2: اوصفي لي شويه يعني تاثير ده ماديا عليكم وانتم قاعدين هنا في دبي، ودي بلد يعني منتهى الغلو.
0: الالتزامات اكيد كتير،

0: لانه بما انه الواحد بده يكون بدبي كعائله باكملها في مدارس في انه انا موجوده كمان انا والبنات فالمبالغ كبيره كان كبير لدرجه انه انت بدك تحسبي كل شيء بدك تصرفيه يعني دخلنا ايمي على المدرسه انت بدك تحسبي 1 2 3 4 قسط المدرسه قسط الباص الثياب المدرسه هالقد بدك تحسبيها بصراحه الضغط نفسي كان مش كبير لان انا متعوده بكل حياتي انه يسوع كان معي بكل لحظه مريت فيها بكل لحظه ضعف كان هو معي فحتى بهالمرحله اعطانا سلام مش طبيعي مرات كتير إذا بقول لحدا أنا كنت عايشة بسلام ممكن يضحك
1: كلميني عن الإحساس ده
0: السلام جواتي دايما منه أنا كنت حاسة بإيده دايما يعني حتى مرة من المرات كنا بالكنيسة وكان في حفلة ترنيم وصلوات طبعا مع الترانيم فأنا وعم صلي بالكنيسة كنا في عز الأزمة فكانت هداك اليوم عم صلي بالكنيسة وعم فكر أنه أنا فعلا مبسوطة أنه أنت عطيتني سلام أنا مريت بمرحلة صعبة كتير بس انت ماسك ايدي فحسيته عم بيقول لي انا كل عمرك كنت معك بلشت اتذكر كتير شغلات صارت معي من انا وصغيره كانه عم يذكرني تتذكري الموقف الفلاني انا كنت معك تذكري المرحله الفلانيه انا كنت معك وهلا انا معك فكلامه هو اللي بيعطيني السلام
1: هل بتحسي انه مثلا مصدر السلام انه اكيد مش هي ربنا مش هيسمح يحصل لي حاجه وحشه واكيد ظروفي مش هتوحش ولا يعني
0: ولا في سلامي انه حتى في الظروف الصعبه هو معي حتى في الظروف الصعبه اللي بعتقد كانت ظروف قويه يعني السلام اللي انا كنت حاسه فيه هو دليل انه هو معي لانه انا مستحيل يكون انا السلام مني
2: وده بالظبط اللي قاله السيد المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 14 وعدد 27 سلاما اترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب ونفس المعنى موجود في مزمور 4 عدد 7 و 8 جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني
1: طب مش ليه مكملي لي يعني بعد ما اتضغطتوا كده بتقولي ان انت كنتي مضطره تبتدي تشتغلي انت ما كنتيش بتشتغلي قبلها
0: لا انا بالاصل مثل ما حكينا امبارح كنت معلمه بسوريا لكن بعدين وقفت شغل على البنات
1: ولما جيتوا هنا كنتي
0: طبعا كنت قاعده مش عم بشتغل وقت هالمرحله هاي بلشت انه انا لا لازم ساعد موفى والا انا صرت عبء عليه وجودي هون عبء عليه ما كنت حابه ارجع لسوريا لان انا كنت حابه ضل جنبه الظروف ما كانت نفسيا مش سهله عليه فوقوفي جنبه كان رح يريحه اكثر بعدين بلشت انه انا بقى لازم اشتغل بلشت طبعا ادور بالمجله او بالجريده على فرص شغل ابتديت بموضوع التعليم لانه هو مجال شغلي بعت السي في تبعي لمدارس كتير لكن انا الانجليزي عندي ما بيساعدني فكان صعب انه روح مدرسة الأغلب المدارس هون خلينا نقول 99% بدون إنجليزي بيرفكت لحتى الواحد يفوت حتى لو بدك تدرسي عربي فما كان في مجال إنه أنا أشتغل بالتدريس بعدين بلشت أدور بقى بالجريدة على مجال تاني مش التدريس فأنا رحت قدمت على شركة عقارية أنا شفت بس إعلان شركة عقارية مطلوب موظفين أنا ما بفهم طبعا شي بالعقارات ولا حتى مثل ما قلنا بعرف دبي ولا حتى بعرف مناطق دبي مثل ما قلنا إذا كنت بدي أفكر قبل أنه بيوم الأيام أنا بدي أشتغل مندوبة عقارات فكان بدي أضحك يعني أنه هذا الشيء صعب كتير يصير فرحت على الشغل وراح معي موفق حتى نعمل الانترفيو فوقت لفتنا لعند مدير قال لي بتحكي إنجليزي قلت له لا أنا ممكن أفهم إنجليزي بس صعب برد بالإنجليزي بس ممكن حاول يعني أنا إذا بجرب شوي قال لي طيب شو عندك عقارات بدك تبيعيهم بدبي قلت له أنا أسا ما عندي عقارات بس أنا اللي عندك إياه أنا بشتغل عليه أنا شاطرة حتى موفق كان عم يقول له مش لين شاطرة كتير يعني اللي بتقل عليه بتنفذه بطريقة منيحة قال لي طيب أوكي قلت له شو أوكي شو قال لي أوكي خلاص يوم السبت بتيجي بتبشر الشغل عنا قلت له بس أنا ما بعرف إنجليزي قال لي بتتعلمي قلت له طب أنا ما عم بعرف شي بالعقارات قال لي بتتعلمي يعني صرت أنا اللي قل له أنا ما بعرف كذا فكان هو عم يسهل الأمور ومش هيك بس موفق مهندس بسوريا لكن هو تارك الهندسة من زمان فأنا عم قل له لموفق طيب شو رأيك أنت بدل ما بدك تيجي توصلنيك أوريدي أنت كل يوم شو رأيك تيجي تكمل بالشغل معي بدل الأمور لسه واقفة هونيك فالمدير سمعني وأنا عم قول هيك قال لي أوكي بتجوا اثنين

0: فنحن رجعنا ونحن اثنيناتنا مش بس انا اللي اشتغلت، رجعنا اثنيناتنا مشتغلين بالمكتب.
1: لو عندك سؤال او تعليق ممكن تتصلي او تكتبي لنا على العنوان ده، ولو عايزه تتفرجي على حلقه النهارده مره تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
2: ميشلين كلميني شويه على عادات مثلا في الثقافه السوريه تكوني مثلا بتعجبك مش بتعجبك.
0: أنا بالنسبة لي بصراحة ما كتير بفكر إنه أنا في مجموعة عادات وأنا لازم أتخلص منها، بس اللي عنا هون بالبيت بيحاول دائماً إنه أنا مش داخل ضمن العادات أو العادة ما لها سلطة علي أو بدها توجهني، هو موفق.
2: موفق عنده الفكر ده
0: أكيد. فهو من النوع اللي من بداية من وقت ما خطبنا وابتدأت بقى أيام الخطبة والزواج هي اللي بتظهر فيها العادات والتقاليد
2: أكترها طبعاً،
0: أكترها طبعاً تبعت البلد. فهو كان دائما يقول انا ما دخلني، يعني العادات انا مش العادات او اي عادي او تقليد انا ما دخلني فيها، انا بعمل اللي انا بشوفه صح واللي انا مرتاح فيه. احدى العادات انه مفروض او بعتقد انه هي مش بس بسوريا، هي موجوده يمكن بكل بلد، انه المفروض العريس على يوم الكليل يلبس العروس الذهب وهيك. فكان موفق انه انا مش ضمن العادات، انا بدي لبس ذهب بس مش قدام الناس، يعني ما في حدا له دخل يشوف انا شو بدي لبسك. فكان مصر على هالموضوع. انا قلت له اكثر من مره طيب بليز بس هاي عادات مش حلو، انه مثلا رح تكون مش حلوه بحقك بحقي بحق اهلي او هيك،
2: على اساس انك شايفه انه الناس هتقول ايه.
0: ايه الناس طبعا، ما انت العادي بتعمليها بس لانه الناس بدها تقول. انت كثير من المرات يمكن يكون في عادات انت ما بدك تعمليها بس لانه انت موجوده ضمن مجتمع، موجوده ضمن عالم حواليك، فانت بدك تعمليها اما ارضاء للناس القريبين منك او لحتى الابعد ما يحكي.
2: طب وعملتوا ايه في الاخر؟
0: في الاخر هو بده يجيب الطقم الذهب، ما كان عنده مشكله بالموضوع، بس المشكله انه انا ما بدي اخضع لعادي ولبس ذهب قدام العالم. فهو جاب الطقم على الكليل وكان معه بجيبته بس ما لبسني اياه.
2: طب وحد قال لك حاجه من الناس؟
0: لا ما حدا قال شيء، لانه يعني انا طبعا بوشي ما حدا رح يقول انه ليش ما صار هيك، بس ممكن يكون حدا حكى. بس الموضوع
2: انت كنتي مرتاحه للطريقه دي ولا كنتي قلقانه؟
0: لا انا كنت قلقانه انه ما في داعي، لانه انا طيب انا جايبه طقم الذهب لشو لحتى اعمل انه انا ما بدي لبسه هلا بدي لبسك اياه بس نكون لحالنا، انه خلي الموضوع يمشي عادي طبيعي. بس بعدين خلص اوكي يعني.
2: طب افتكري موفق اصر انه هو يعمل كده ليه برغم انه جايب الطقم؟
0: بس لانه انا ما بحب اكون خاضع لعادات وتقاليد محدده،
2: بس انا يعني حاسه انه دي طريقه من طرق تغيير العادات. يعني لو هي فعلا عادات مش مفيده، يعني في عادات كويسه يعني
0: طب اكيد في عادات منيحه،
2: لكن لو هي عاده مش مفيده وعادنا نعملها برضو عشان خاطر هو المفروض او عشان الناس ونشتري دماغنا ما احنا كده كده هنعملها، مش هيتغير
0: صح.
2: فيعني انا حاسه ان هو ثورجي يعني
0: كثير. يعني هو خلص الشيء المقتنع انه هذا صح، انا مش ضروري اعمله لارضي حدا، انا بعمل الصح وخلص.

0: أنا كنت محضرة الأوزي اللي هو بنعمله رقائق عجينة اللي مثل هاي. هلا أخر واحدة رح أعملها، بحط جواتها الرز والبازيليا واللحمة والصنوبر، وفي ناس كمان ممكن تعملها دجاج بدل لحمة.
1: بالأكل دائما في أصول، مثل وقت ليش اللي عندي هي وقت تجوزنا بس ما كانت لا تعرف شيء، قلت لها في أربع خمس خطوات أربع خمس خطوات.
2: كنت بتعرف تطبخ؟
1: إيه أنا كنت بطبخ كل شيء، أنا عشت 20 سنة لحالي.
2: بجد؟
1: إيه بطبخ كل شيء كنت أنا.
2: وأنت علمتها؟
1: إيه طبعا، أول ما أجيت لعندي ما جايبت لي على الدفتر، بدها تتعلم لي من الدفتر، لسه ما المهم الأصول اللحمي أول شيء بأي أكل وقت بدك تعملي، إذا فيها بصل مثل ما كنتي عم تقولي من شوي تحمسي بصل أول بينحمس اللحمي، هو يفضل ينحمس إذا فيها بصل ولحمي كل واحد ينحمسوا لبعضهم وبعدين يخلطوا على بعض، بعدين أي شيء يضاف، بعدين البازيلا بس تكون مسلوقة بتنضاف تنحمس معهم مع السمنة، وبعدين بينحط الرز وبينحط المي وبيخليهم يغلوا، طبعا بيحطوا له بهار.
2: أنا ميال مع بعض.
1: أنا ميال للبهار الأبيض بشكل عام، يعني
0: أنا حاطة بهار أبيض.
1: هي حاطة بهار أبيض
2: وبتحط ملح وبهار.
1: طبعا ملح وبهار أبيض
0: وبهار أسود اللي هي خلطة بهارات، مش بس بهار أسود على الحل، خلطة بهارات.

0: بحطها معها، والبهار الابيض والفلفله الحمراء المدقوقه. اخر شيء بس نسكر العجينه، بنحطها بالصينية وبنحط فوقها السمنة بس لحتى نقطة سمنة صغيرة، وبنتركها ربع ساعة بالفرن بس لحتى تتحمر، لأن المكونات جوا كلها صارت جاهزة. وطبعا هاي من قد ما بيكون في جنبها صوص، بنحط لبن وطحينة وثوم، وهاي بتحطيها فوقها بتتقدم معها بالصحن، يعني وقت واحد بيحط بعد ما بتستوي كل واحد بصحنه بيحط فوقها، بتكون جاهزة للأكل. وصحتين.
1: بقول لك هو صحيح هو اللي علمك الطبخ؟
0: هلا هو هيك بيقول.
2: هلا انا واحد ما اجى من بيته ما بيعرف يطبخ ولا طبخه، بيكون مين علمه؟
0: موفق دوي،
2: انا كنت بطبخ كل شيء.
0: موفق دوي كثير بيدوق، فانا كل اكله كنت اعملها. هلا مثل ما قال، انا جبت معي دفتر من ماما ومن اختي، كتبت كل الاكلات اللي كانوا بيعملوها بالبيت وهيك، كتبتهم، بلشت اطبق. وبعد ما هو كان يدوق بيقول لي ناقصه 1 2 3 بيعد، فانا في المره الثانيه بكون حستند، فهو بيقول هو علمني، ما بعرف بقى.
3: طب ليكي انت حياه شخصيه مثلا او اجتماعيه او مثلا نشاط بتعمليه معين؟
0: هي قله النشاطات الاجتماعيه بدبي، هذا الشيء الواضح اللي بيلاحظه الكل اللي بيعيش هون. طبعا هي من المساوئ الموجوده هون، انه انت ما فيك كثير تعيشي حياه اجتماعيه، بس انا بحاول قد ما فيني. الكنيسه دائما يوم الجمعه، كل جمعه، واجتماع السيدات طبعا كل اسبوع كمان. كمان في عنا اجتماع اسبوعي بالبيت، نحن مجموعه عائلات تقريبا 4 أو 5 عائلات بنجتمع كل اسبوع.
3: بتعملوا ايه في الاجتماع ده؟
0: بالاجتماع هي عباره عن دراسه كتب، ابتدينا السنه الماضيه خلصنا كتاب، والسنه هاي كمان ابتدينا بسلسله كتب. هلا هن 3 كتب، ابتدينا بالكتاب الاول اللي هو اكتساب القوه، وهلا عم نتابع، خلصنا عم نتابع، صار لنا 4 جلسات بالكتاب الثاني اللي اسمه تعميق الجذور.
3: طيب بتفكري تعملي مثلا حاجات غير كده، مثلا رياضات معينه، حاجات ليكي لنفسك يعني تهتمي فيها لنفسك اكثر؟
0: الرياضه انا بحبها كثير، خصوصا الايروبيك، بس بحكم هلا وقت شغلي ما بقى في وقت اني اتفرغ بشكل مزبوط. قبل ما اشتغل كنت اعمل 2 ساعة كل يوم الصبح، بعد ما ببعت البنات على المدرسه بتفرغ بقى انا للرياضه اللي هي 2 ساعة. بس من وقت ما اشتغلت هاي السنه وثلاث شهور عم يصير الوقت كثير صعب.
3: اثر عليك
0: الواحد؟ فطبعا اثر، يعني انا زاد وزني بشكل ملحوظ كثير، والقعده كذا ساعه بالمكتب طبعا اثر علي بشكل كبير.
3: تحبي نسمع راي حد مثلا ممكن يفيدك في الامر ده، مثلا سواء بنظام يقول لك عليه، سواء بطريقه تفكير؟ ممكن ساعات طريقه التفكير لما بتتغير بتفرق.
0: اكيد طبعا بيفيد اي شخص، يعني بده يحكي بهالمجال اللي هو مجال اختصاصه بده يفيدي.
4: لو واحدة عايزة تخس يبقى لازم تمشي، لازم تعمل رياضة، أي رجيم من غير رياضة ماشي. لو فضلت تعمل رجيم كتير ممكن تخس شوية صغننة وبعدين تثبت، تحاول تيجي تخس تاني ما تعرفش، لازم نظام رياضة مع الرجيم. لازم حاجة تساعد الجسم ان هو ينزل، واللي يساعد الجسم ان هو ينزل المشي. لازم على الأقل في اليوم نمشي من ساعة لساعة ونص، ويفضل صباح.
3: هل مثلا في عادات الأكل في حاجة معينة مثلا انت حساها ممكن تكون
0: كمان في غلط بعادات الأكل؟ انه انا متعودة انه ما افطر، والمفروض اللي انا سمعته من كذا دكتور انه انا المفروض الانسان يفطر الصبح لحتى تصير سرعه الاستقلاب بالجسم اعلى، لحتى الجسم يحرق الدهون الموجوده فيه. انا ما بفطر الصبح، بنزل يعني اذا فطرت ماكسيموم فيني اخذ فنجان نسكافيه بالحليب، او اذا ممكن اخذ كاس عصير، يعني هذا اقصى شيء ممكن انا اخذه الصبح. طبعا بضل نهاري كله بالمكتب، الاغلب الاحيان ما في اكل، برجع بقى العصر على الساعه 6 7 بدي بكون انا طول نهاري من دون اكل، بيجي وقتها بقى بتغدي اتغدى، او المساء ممكن نقرا شيء انا وعم تابع، او عم بقرا، او عم بحضر تي في، او عم تابع على النت شغلي، بكون في كمان هيك اكل بجانبها، فهالشيء كله غلط.
4: اول حاجه ودي اهم حاجه طبعا، ان احنا نمشي على نظام اكل صحيح غذائي متكامل، يكون سعراته قليله. زي مثلا ممكن ناخد في الفطار، وده اهم وجبه، جبنه قريش، قطعه جبنه قريش مع بيضايه مسلوقه مع نص رغيف بلدي، ده يعتبر فطار متكامل الى حد ما، ممكن نبتدي بيه اليوم بتاعنا. بعدها ممكن ناخد اي مشروب سخن.

0: مثلا نشرب نسكافيه، بس يا ريت نسكافيه كريمر مش نسكافيه باللبن. الغداء بقى لازم يكون متكامل برضو بس سعراته قليلة. ممكن ناخد اي بروتين مع طبق سلطة، وده اهم حاجة، السلطة طبق مهم جدا جدا جدا في الوجبات، لانه هو سعراته قليلة جدا، بيدي الجسم الفيتامينات اللي هو عايزها، ملوش سعرات تخلي الجسم يتخن. ممكن ناخد طبق سلطة مع اي بروتين، وليكن مثلا لحوم او فراخ او اسماك، زائد نص رغيف بلدي او طبق رز صغير. ده بالنسبة لوجبة الغداء. ويعقبها بساعة او ساعة ونص ممكن ناكل فاكهة، والفاكهة المسموحة في الرجيم تفاح او كمثرى او كانتالوب او برتقان. طبعا العشاء لازم يكون زبادي او جبن قريش، او ممكن ناخد كوباية شاي بلبن مع 2 بقسماط. ده عشاء خفيف برضو وصحي ومفيد. او الاحسن من كل ده ممكن ناخد طبق سلطة واتنين ثمرة فاكهة.
1: انتي عندك مشكلة من وانتي صغيرة في الموضوع؟
2: انا من انا وصغيري دايما كنت طويلة وضخمة، يعني هذا الكل بيعرف انه مشلين طويلة وضخمة كل عمري. يعني حاولت انا حتى كمان نسيت
1: لك اني سالت دكتور انك مليانه، او كان مضايقك الموضوع ده في حاجه؟
2: مش مضايقني، مضايقني كان بس الباقي اللي بيقولوا لي انه مشلين انت حلوه ولشو تاركي حالك عم تنصحي وهيك، فضعفي حالك ضعفي حالك. انا هي من الشغلات يمكن كثير اثرت بشخصيتي، انه دائما واحد يقول انه مشلين بدها لازم تضعف حالها، فكانت كثير مؤثره بشخصيتي. انا حتى بطبعي كمان في شيء من الخجل كثير نتيجه للسمن، نتيجة لأنه أنا بصحة. فأنت كثير من المرات ما فيكي تختلطي بسرعة بالناس، ما فيكي تدخلي دغري على مجموعة وتبدي آرائك برياحة، لأن أنت حاسة بحاجز أنه أنا ممكن حدا يقول أنه ناصحة أو هيك. فعملت لي أنا بالنسبة لي يمكن شوية أزمة بالتفكير بحالي فيها، مع أنه كثير في ناس بتقلي لا عادي، مثل ما هلأ أنت قلتي أنه أنت طويلة جسمك بيتحمل، ما تفكري كثير بالموضوع. موفق دايما بيقول لي انه اتس اوكي، يعني انت ليش اخذ الموضوع بصعوبه؟ بقول له بالعكس، انا مرات بدي اياك انت تنق علي شوي لحتى يمكن انا اكثر حس بضغط.
1: مشلين قولي لي ايه حلمك؟
2: كل هاللي عم نشوفه هلا بالمنطقه شيء محزن فعلا، يعني كل اللي عم تمر فيه العراق، كل اللي عم يمر فيه فلسطين، لبنان بهالايام، كثير فعلا شيء محزن. وشيء انه انت قاعده كل الوقت عم تحضري احداث تقولي حرام هالعالم حياتهم عم تروح هيك من دون ما عم يلحقوا يعملوا شيء مفيد بحياتهم او يعيشوا بطريقه صحيحه نظيفه. الامور هاي صعبه كثير، فانا بحلم انه بيوم من الايام هالمنطقه كلها ترتاح من الحرب أكثر شيء.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

حقيقة مهمة مهمة قوي نفتكرها مع بعض ونتذكرها من كلمة الله عن العطاء. في كورنثوس الثانية أصحاح 9 عدد 12 يقول الكتاب المقدس: لأن افتعال هذه الخدمة، يقصد العطاء، ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. وهنا أشوف الحقيقة المهمة جدا، أنه وأنا أبدي العطاء هنا بيعمل حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية يسد أعواز القديسين، وهنا خلينا أقول بطريقة أعم أن العطاء يسد أعواز واحتياجات عمل الرب المتنوع. فعمل الرب في مجالات كثيرة جدا لا حصر لها ولا إنجاز التعبير ولا نهاية لها، أمور كثيرة جدا ما عنديش وقت أذكرها لحضرتك، وأكيد حضرتك عارفها كثيرة جدا. وكل نوعية عمل من عمل الرب المتنوع ليها احتياج رهيب جدا، وهذا الاحتياج محتاج يسدد، أنه نلاقي تقدمات مالية مقدمة من الأشخاص أو الهيئات أو الكنائس أو أي حاجة علشان يسد احتياج هذا العمل. فالنقطة الأولانية أرجو إن احنا نكون بنا، مش هنعرف ندي قبل ما نعرف إن في احتياج. ما هو أنا لو مش عارف إن في احتياج طب أنا هدي إزاي؟ فأنا لازم أبقى عارف إن في احتياج رهيب، وهذا الاحتياج يزيد كل يوم لعمل الرب. الحاجة الثانية، لما أنا بشارك أنا بسد أعواز أو احتياج هذا العمل أيا كان نوعه. دي النقطة الأولانية. لكن النقطة الثانية العظيمة هنا، إنه لما حضرتك بتدي وتسد أعواز كثيرين، أيا كان الكثيرين دول في أنهي مجال في عمل الرب، يعني أعتقد أن حضرتك هتعمل حاجة كبيرة قوي. ليه بقى؟ لأن المسؤولين عن العمل الروحي اللي تم سداد الأعواز بتاعه، أو كان في شخص معين يحتاج أنك تديه هو لأن ظروفه صعبة جداً، حضرتك اديت ده، او حضرتك اديت المسؤولين عن العمل الروحي ده ايا كان نوعه ايه، سواء ده او دول، بيحصل حاجه مهمه قوي هم بيعملوها، بيقول عنها هنا يزيد بشكر كثير لله. يعني اللي تم سداد اعوازهم يقدمون الشكر لله. ليه بقى يقدمون الشكر؟ لان هم غالبا يستنتج استنتاج قوي واعتقد صحيح 100%، انه قبل ما حضرتك تبعت العطاء وتسدد الاحتياج، او قبل انا ما ابعت العطاء واسدد الاحتياج، اللي عندهم احتياج كانوا بيصلوا: يا رب ابعت، يا رب انت عارف عملك، يا رب احنا محتاجين كذا وكذا وكذا. لما يلاقوا اللي بيصلوا من اجله الرب استجاب للصلاه والرب بعت، شيء طبيعي ان اللي كانوا بيصلوا من شويه ان ربنا يسدد الاعواز بيقوموا يقدموا الشكر للرب اللي سدد الأعواز. تخيل حضرتك، يعني انت بالعطاء اللي بتقدمه والعطاء اللي بقدمه انا بسدد أعواز من ناحية، والحاجة التانية بدي فرصة جديدة لتقديم الشكر لله من اللي تم تسديد أعوازهم، وكمان مني انا، اني انا يبقى لي الشرف اني اشارك في الامرين دول. من احلى ما يكون بسدد أعواز عمل الرب، الحاجة التانية بدي فرصة أن يزداد الشكر للرب. إيه رأيك؟ وإيه رأيك حضرتك؟ ما تيجي نبدأ العطاء عشان نسد الأعواز من ناحية، وعلشان يتم تقديم الشكر للرب. تعالوا نعمل كده. يا رب بصلي من أجل نفسي ومن أجل أخواتي وإخواتي، يا رب اللي بيسمعوني في كل مكان، ساعدنا وافتح قلوبنا للعطاء يا رب، عشان نشارك في سداد أعواز عملك الكريم اللي بيعمل في كل مكان وفي كل مجال يا رب. ساعدنا علشان فعلا تتصاعد من قلوبنا احنا اللي بندي، تتصاعد من قلوب اللي بياخدوا يا رب اللي بنديهم التقدمة شكر كثير لشخصك الكريم، فيتمجد شخصك. لك يا رب كل المجد. آمين.

0: أحبتي وأعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. أحبتي يسعدني كالعادة أن أرحب بضيفي الموجود معي بالاستديو الأخ والشيخ كمال فهمي. الشيخ كمال أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشيخ كمال، في حلقة سابقة تكلمنا عن المعارض بشكل خاص اللي انتم قمتوا بيه، والمعارض الفترة الأونة الأخيرة أصبحت شوية نوعا ما وسعتوا فيها، يعني ممكن في معارض عملتوا في جامعة الخرطوم تكلمنا عنه باستفاضة، في معارض تانية كبيرة انتوا عملتوا اللي هو معرض مثلا معرض الكتاب الدولي. هل انتوا كنتوا جزء من هذه المعارض اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل سنويا احيانا او بعد كل فترة، بالإضافة لمعرض بتاعت ابو جنزير اللي انتوا عملتوا.
1: الحقيقة طبعا في ايام نميري بتضل المعرض الدولي، كان معرض كبير كان يعني هو أكثر كان معرض صناعي، منتجات من دول مختلفة، بتشترك دول زي النمسا، دول من الخليج، دول يعني عدد كبير من دول، اليابان، بيجيبوا الصناعات بتاعتهم، مصر، دول عربية أخرى، بعض المنتجات بتاعتهم كانت بتتعرض في المعرض الدولي، كان مكان كبير بحضر. يعني أفتكر كانت بيزوروا ما أعرف يعني أراوند قريب لمليون شخص يمكن كانوا زاروا المرة الأولى، بعدين ضعف شوية شوية مع الوقت، لكن في السنة الثانية نحن شعرنا لما نعمل معرض هناك وأخذنا
0: معرض عندكم ركن عديل معرض الكتاب المقدس،
1: كان في زاوية كده 3 × 5 متر 15 متر، عملناه زيناه جميل وخدتنا كتب وجبنا كتبنا أغلبها من جمعية الكتاب المقدس برضو بالنداء الرجاء، كان سبب بركة كبيرة. أفتكر المعرض كان أسبوعين وكان عندنا أخذنا نبس من نداء الرجاء، وزعنا خلال المعرض 100,000 نبذة.
0: واو،
1: فكان عدد كبير من الزوار، ونحن كنا المحل الوحيد اللي عنده كتب، فعدد كبير من الناس
0: كان بيجوا
1: بيعنا كميات خيالية. الجمعية وبعدين الجمعية بتاعت الكتاب المقدس كان عندها كميات خيالية من الكتيبات بالإنجليزي وبالعربي، يعني part of the scripture، أجزاء من الكتاب المقدس، كتيبات عن المسيح والأمثال والمزامير والأناجيل والبايبلز بالعربي والإنجليزي، والجود نيوز بايبل كان كمان مشهور جدا. فتوزع تقريبا خلصنا أغلب الحاجات اللي عندهم في الجمعية في المعرض في الأسبوعين ديل، فكانت فترة مباركة. مرة أخرى داير أقول لكم يا جماعة الرب يقود، يعني إحنا الواحد يمشي مع الرب يوم بيوم
0: بالضبط،
1: وكل يوم ربنا بيفتح باب بس نكون مستعدين نسمع صوته، والفترات اللي بنحتاج نقضيها مع الرب. نحن شيء مهم بالنسبة لنا كمجموعة بتاع الشباب كان من نجتمع أسبوعيا من صلي، فترة الصلاة دي الفترة ربنا بيتحدث إلينا، ما هي بس نحن بنرفع طلبات صلاة، لكن نحن بنصلي من أجل الناس وبنصلي من أجل البلد، ربنا بيكشف لنا الحاجات اللي نحن لازم نعمل شنو،
0: وانتوا بالضبط بتعملوا زي ما ربنا قال لكم بالضبط،
1: زي ما هو
0: وبالتالي البركه بيحصل بشكل كبير، لانه انتوا ما حدتوا ان الطريق والخطه اللي وضع لكم الرب اللي قال لكم انتوا تمشوا،
1: وربنا بيتعامل بطريقه يعني طبيعيه. هي انا ما اعرف الايام الاخيره بتديني دي

ناشونال اند سوبر ناشونال في نفس الوقت. يعني حكاية عجيبة جدا. يعني مثلا أبو جنزير كان عندنا ولد اسمه مايكل من السويد معانا, جاء خدم متطوع يعني. فهو كان

0: حبوب جدا. هو احنا كنا بنقول له ذا وايد دينكا طويل طويل ضخم جدا. وكان ايفانجليس درجة أولى، انتقل للمجد قبل سنتين كده. أنا كنت مشيت حضرت الجنازة بتاعته والدفن وكده، لكن هو طبعا حي مع الرب.
1: أمين.
0: كان مبشر درجة أولى، بيحب يشارك عن الرب وحبوب. بعد ما ترك السودان استمر في الخدمة، خدم في الفلبين، واهتم باحتياجات الأطفال وأولاد الشوارع وأشياء زي كده. المهم فهو تعرف بالنوبيين من شمال السودان العاملين المعرض، حتى لدرجة قام عرض فيلم مسيحي في المكان هناك
1: المعرض.
0: كان عندنا فيلم كده مشهور بالإنجليزي اسمه Welcome Home، عن واحد بيرجع للرب يسوع. أنا حسنا ما متذكر قصته، لكن كان مشهور. كان عندنا شاب بضحك بيعرض الفيلم، فبتظهر مرة لابسة
1: سكيرت
0: قصير، فكان بيرفع يغطي. لكن ده كان أخ من الأخوان الشباب اللي معنا في الكنيسة. لكن anyway مايكل عرض الفيلم ده في
1: المعرض ده.
0: في المعرض ده بعدين جاني قال لي كمال، ليه ما نعمل معرض للكتاب المقدس وين؟ في معرض أبو جنزير. قلت لي أوكي. برضو كان الكريسماس جاي، ده يتعامل قبل معرض الباقرة.
1: نعم.
0: فمشينا. طبعا عشان تعمل معرض هناك لازم تمشي لوزارة الثقافة والإعلام.
1: بالضبط. تأخذ الإذن.
0: أخذنا الإذن وطلبنا من الوزير يجي يفتتح المعرض. وأدونا المكان. الخطاب طبعا جبناه من عن طريق جمعية الكتاب المقدس. الوالد كان السكرتير العام بتاعي. فقدمنا. وافقوا ودونا كل المعرض أبو جزير، وكان في منطقة عملنا فيها زي محل بتاع الناس يأكلوا يشربوا، برضو نعرض أفلام بالليل والمعرض جوا. أبو جزير ده في جنب الجامعة الكبير في وسط البلد وعلى شارع القصر. للأسف المحل ده حسنا ما موجود، لكن كان في الوقت ذاك موجود. وعملنا المعرض، كان 5 يوم في أيام عيد الكريسماس. في 5 يوم زاروا المعرض 15,000.
1: واو.
0: عرفنا كيف؟ لأنه كان عندنا في كتيب صغير تبشيري اسمه الرسالة، والشباب طبعا اشتركوا. ده كله عمل الشباب. بالمناسبة الخدمة بيشترك في كل عدد من الناس. ده ما العمل ده ما عمله فرد واحد، الكنيسة والمؤمنين والإخوة. وبعدين وكيل وزارة الثقافة والإعلام افتتح المعرض، وافتتاح المعرض ظهر في التلفزيون السوداني.
1: واو.
0: عمل منه؟
1: عمل الرب.
0: الرب بيحب السودان. والرب عاوز الناس تسمع الرسالة يا أحبائي. ولما هو أرسلنا قال أنا عندي السلطان وين؟ في السماء
1: وفي الأرض.
0: في الأرض. عشان كده المأمورية العظمى ممكن تتحقق، لأنه معانا منه الرب. والرب داير الناس يسمعوا. وأول مسيحي من أفريقيا آمن عن طريق فلوبوس. ربنا رسله يقدم الوزير بتاع الكنداكة بتاع المالية، وهو في طريقه إلى السودان كان مشى يحج في أورشليم، وكان بيقرأ في
1: إشعياء.
0: وهو بيقرأ جاء فلوبوس قال لي أنت بتفهم القتلة؟ قال له كيف أفهم لو ما في زور شرح لي؟ وكانت النبوة من إشعياء 53.
1: نعم.
0: ذكرت 600 سنة قبل ميلاد المسيح. 300 فوق ال 300 نبوة بتتحدث عن مجيء المسيح في العهد القديم.
1: نعم.
0: فشرح له. فقال هل شيء بيمنعني أتعمد؟ قال له لا، عمده. وده كان أول مؤمن سوداني يرجع إلى السودان.
1: أمين أمين.
0: الرب يحب السودان.
1: نعم الرب يحب السودان. أخ كمال، في الفترة أنتوا عملتوا هذا الشيء، وأنا أعتقد أنه ده زي كأنه إعداد الأرضية لعمل أكبر. الفترة اللي أنتوا شغالين فيه معارض توزيع الكتب، ربنا كان بيعد الأرضية وبيعد الشعب السوداني لأحداث أكبر. ربما في وجهات نظر عدد كبير من الناس أنه في الاتجاه

0: اتجاه السيء. ولكن طبعا في وجهة نظر ربنا أمور كل الأمور، لأنه هو الله القادر على كل شيء. زي ما قال يوسف، أنتم قصدتم بي الشر، ولكن الله قصد به، يعني الشر ده ربنا قصد به وشنو؟ خير. جاء قوانين سبتمبر، حصل تمرد في جنوب السودان، والأمور كلها شقلبت. الأمور كيف أنتوا تعاملتوا مع الحدثين الكبيرين ديل؟ لأنه قوانين سبتمبر وفي نفس الوقت التمرد اللي حصل في الجنوب، مع أنه الهدف الأساسي توصيل رسالة لكل كل، وده فترة كان فترة بتاع السلام، فترة بتاع استقرار، فترة بتاع الحرية، بتاع التنقل، فترة بتاع أنه كان الدين الرسمي للدولة هي الإسلام والمسيحية. اليوم أصبح الدين الرسمي للدولة هي الإسلام وليس الأمور دي كلها كيف أثر مع الخدمة؟
1: الحقيقة الرب زي ما سمعت في البرنامج الماضي لما تحدثنا عن زيارة الرئيس نميري للرئيس الجمهورية للمعرض، استمرينا نحن في نفس المجال بتاع العمل والمشاركة. وطبعا برضو ربنا عمل تغيير وجات جاءت حكومة وطنية تاني بعد الثورة، أنا نسيت التاريخ بتاع
0: ده في 85 اللي جاء فيه الصادق المهدي.
1: فكان يعني ربنا تدخل طبعا. وطبعا القوانين للأسف ما بتغير الناس. وأنا كنت قاعد بالليل في جاري صديقي عنده محل بتاع بطاريات في طرف الشارع في شارع شنباد على بعد 500 متر من بيته، بالليل سمع كركبة بره في الشارع، فطلع شاف في زول داير يسرق العربية حقته. قام جرى فتح الباب وعافر مع الراجل. عافر معاه والعربية راحت ضربت وين؟ في الحيطة بتاعت الجامع، عملت خرمة، قبضوا على الزول. لقوا الشخص ده القبضوا عليه وداير يسرق العربية، أوريدي قطعوا يد في بورسودان. لكن ما زال بيعمل شنو؟
0: بيسرق.
1: بيسرق. فالقوانين ما بتغير الناس. الإنسان عاوز تغيير في القلب، والتغيير ده بيجي إلا عن طريق الرب يسوع.
0: نعم.
1: هو اللي بيغير قلوبنا، بتحصل ولادة جديدة. الإيمان فيه بيغير الإنسان، لأنه هو نحن عبيد للخطية. والتحرير يسوع قال من يفعل الخطية هو عبد الخطية. فالحرية ما بتجي إلا عن طريق الرب يسوع، موته
0: وقيام
1: هو عمل فداء. يوحنا أشر عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فالقوانين دي المهم، نحن طبعا الناس بيشارك رسالة الخلاص، ويسوع أمرنا، لأن نحن بقينا زي ذي المراقب اللي بيحذر المدينة من الهجوم. فنحن بنحذر الناس من العقاب الأبدي في جهنم. فنحن عندنا مسؤولية، لو في بيت ولعت فيه حريقة أنت بتكورك للناس حريقة، أطلعوا النار جاية. فالإنسان من غير المسيح طريقه جهنم. فمسؤوليتنا في المشاركة ما وقفت، نحن بنحب الناس عشان كده بنشاركهم بالرسالة دي. المحبة الرسالة دي هي رسالة الخلاص. فاستمرينا يعني طبعا ابتدت تحصل صعوبات في تدخيل الكتب، لكن ما زال لقينا ناس ساعدونا. الحقيقة أبونا فلساوس ساعدنا إنه ندخل كتب لما كان في ظروف أصعب، بعدين بعد 89 كمان. لكن ما وقفنا المشاركة، ونشكر الله. هو يعني الشعب السوداني منفتح، بيحب الحرية، حرية الفكر، ودائما بيقفوا معانا بدون حتى لما نوزع. لو ناس عارضوا بيقول لهم يا جماعة يعني أنت لو ما دار تشتري ما تشتري، لأنه نحن ما قاعدين حتى ما كنا نوزع مجانا يعني. الإنسان اللي عاوز يأخذ، لأنه طبعا ما عاوزين الناس ترمية ساكت وكده. فكمان نحن مواطنين عندنا حقوق، فما من طالب بحقوق له حقوق مساواة. في انه نحن نشارك الايمان بتاعنا. نحن ما ناس يعني نحن مواطنين
0: صالحين، ما ناس سيئين لهذه الدرجه يعني.
1: نحن لازم نتبع المسيح بالضبط في تصرفاتنا، في محبتنا، في مسامحتنا.

0: لأن إحنا بنقول في الصلاة الربانية واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. فالمحبة شيء أساسي، لكن هي المحبة اللي بتدفعنا للمشاركة. إحنا ما دارين ما منكون حزب ولا دارين نعمل مملكة أرضية، نحن عاوزين الناس تختبر الله في حياتها، تعرف الله، تكون في الشركة مع الله.
1: يعني الأمور ما بجد زي أول، يحصل شوي شوي، وخاصة في مع أنه حكومة ديمقراطية، حكومة الصادق.
0: الفترة بتاعت الديمقراطية دي كانت في حرية. أنا بتذكر كنت في نيالة الوقت ده، كنت خاطب، بعدت جواب من نيالة، رميت الجواب في نيالة، في 5 يوم وصل خطيبتي في السويد.
1: واو.
0: كان في روح معنوية مرتفعة على أساس إنه نحن متجهين إلى الديمقراطية. كان في تغيير، في انتعاش الناس بعدها، لأنه الثورة قامت أصلاً لأنه الناس ما كانوا دايرين شريعة. يعني دي أنا ما بنساه. أنا طبعاً رميته ما متأكد، لكن كان لأنه الناس الروح المعنوية كانت مرتفعة للشعب.
1: بالضبط.
0: يعني للأسف سوار الذهب ضيع البلد. الناس بيفتكروا هو استلم، لكن هو ما ساعد للانتقال للديمقراطية وما حقق السلام قبل ما يمشي. للأسف كانت مشكلة، لكن كان في حرية غير عادية. الفترة ديك لما أنا كنت في نيالة مشينا نرتتي. في زول كان نظم ليلة، ومشينا بالببليك ترانسبورت باللوارسة كده، يعني طلعنا فوق نرتتي، وهناك في يوم السوق بعنا كتب وعرضنا الفيلم بتاع يسوع. لكن كانت فترة كويسة الفترة دي بالمناسبة، يعني الفترة اللي كانت فيها انتخابات وكده. لكن للأسف بدل ما تنتقل وتمشي في المجال نفسه قام الانقلاب بتاع البشير، وللأسف عشنا في ظلام 30 سنة صعبة جدا جدا. لكن دا أقول يعني حتى في الفترة الأخيرة بعد ما في إحنا كان عندنا برضو عملنا لوري تابع للكنيسة، سافرنا به مناطق كثيرة. الحقيقة لما حصل تنفيذ الشريعة وحصل التغيير العام النميري بالنسبة للولايات في جنوب السودان، ودار يشيل الفيدرال جوفرمنت وكده، نحن كنا قاعدين نعرض أفلام ونوزع كتب في أجزاء مختلفة من جنوب السودان. زرنا كل المدن الرئيسية
1: في جنوب السودان،
0: وزعنا الكتب. والذكر كان معانا فوق 1000 كتاب مقدس، كلها اتباعت اتوزعت. كان جود نيوز بايبل، الكمية خيالية لأنه كان التراك مليان. كان عندنا مجروس كبير كنا مسمينه جشوة، وكان بالصباح نبيع كتب وبالليل نعرض الأفلام. مشينا محلات كثيرة، يعني كل المدن، مونفولو مشينا، يارول مشينا، تالي بوست مشينا، مريدي، ياي، يامبي، طنبورة. المهم عملنا رحلتين، رحلة عن طريق بندري، لفينا، نزلنا على يارول والحدد دي، المهم المدن الصغيرة أنا ما بتذكر الأسامي حسة.
1: نعم.
0: والرحلة الثانية مشينا على الطريق الماشي، مريدي، ياي، يامبي، وطمورة. ولا ياي أنا نسيت حسيات الأولى، المريدي ولا بعدها. المهم مشينا لحد يامبي وطمورة، رجعنا على واو، وبعدين جينا رجعنا على تونج، وجينا جوبا، وبعدين في جوبا عملنا نشاط أوبن إيرس، وبرضو عملنا معرض في الجامعة. فكان في خدمة هناك. وبرضو في الشمال، من لما رجعنا من الجنوب مشينا عبرنا كل الطريق من لما نحن دخلنا. الحقيقة كان لازم أحكي إنه حصل لنا حادث نحن ماشيين على مندري. اللوري بتاعنا عمل صوت بالليل، اللي هو جشوة. السواق بتاعنا كان شاب ممتاز من السويد، فهو وقف بكديكي كمان، وكنا زي 7 8، كان معنا موكو وديفيد باغاندا وشباب تارين، كان في هنري برضو، هو انضم بعدين كان في الإذاعة تحت الإسبالي ليتر. المهم وقفنا الصباح، اكتشفنا إنه الشاسي حصل فيه شق، فمعناته لو كنا مشينا كان ممكن يحصل لنا حادث، لأنه كان حينكسر واللوري كله كان حيحصل حاجة. لكن يعني العناية الإلهية، فمشينا بالراحة لحد ما دخلنا مندري

0: السواق عمل التصليح اللي هو سيجفر وركب مسمار كده. المهم لقينا في مندري كان في مجرور ثاني مكسور هناك, فك منه الصواميل ودخل اثنين ربط الشاسيه ومشينا بانتباه للروبيك تونج وكده. برضه روبيك زرناه كان قبل كده. مشينا لواو, في واو مشوا في مصنع بتاع فواكه, مشوا لحموا الشاسيه. شوف ربنا حمانا. كان معانا كمان ستيفن توت لحد ما وصلنا مندري, وبعدين من مندري كان في البابل سكول اتجهنا على غرب السودان. ومشينا في الرحلة دي يعني عرضنا كتب في نيالة, مشينا في الأول المجلد, دخلنا على نيالة, مشينا الجنينة, مشينا زالينجي برضو, بعدين طلعنا على كاس, ومن كاس الفاشر, ومن الفاشر مشينا على الخرطوم. وكانت رحلة مباركة جدا. نعم. يعني ربنا ادانا نعمة. الرحلة بتاعت اللوري دي كانت مشينا تقريبا كنا فوق الثلاثة شهور, عايشين في
1: العربية
0: يعني كلنا كنا جزء, كلنا الصباح نطلع نوزع كتب, وبالليل جزء بيقعد وجزء بيمشي يعرض الفيلم. وبعدين مر في بريد المكنة بتاعت السينما ما اشتغلت, كان في مشكلة في الجنريتر, كان دار نظافة, فجاءت كمية كبيرة من الناس يحضروا, لما الفيلم ما اشتغل جدعونه بالمانجا. لكن الصباح كان في الاس اي ال الراجل في ولد كان معانا مسؤول بيصلح الجنريتور والمكنه بتاعت السينما, صلحها ثاني يوم, عرضنا عليهم الفيلم وحضرته كبيره
1: كبيره,
0: انبسطوا ولعبنا كوره ضد مريدي غلبونا 11-1.
1: كل الامور دي انتوا بتعملوا بفرح ومشاركة الإنجيل والرسالة والبشرة السارة للناس, والحاجات دي كلها ربنا كان بيتمجد من خلاله. الناس بتضحك, الناس بتستلم الرسالة, الناس بتسمع. أكمل لأنه زمن ما بيسعفنا, وزمن بيجري بشكل سريع. أنا عايزك تلخص لنا في الفترة بتاعت ومن ما سلمت حياتك ومشيت, طبعا اتكلمنا في الحاجات دي, لكن الفترة ما بين 70 لحد الفترة بتاعت بداية الثمانينات, ربنا علمك شنو؟ هل في شيء جديد ربنا أداك له اتعلمت شنو في الفترة ده؟
0: يعني الحاجة الجميلة طبعا يسوع سمانا تلاميذ. نحن طول حياتنا بنتعلم وبنتعلم من أخطائنا يعني, وبناخذ خبره. المسيحيه حياه يعني هي علاقه مع الله. يعني ربنا قال ابراهيم هو خليل الله, فهي صداقه بيننا وبين منه,
1: بين الله,
0: بيننا وبين ربنا. فهي يعني بتنمو الصداقه, مرات بتبرد وما بتبرد من جهة ربنا, بتبرد من جهة نحن.
1: نعم.
0: يعني الكتاب له دور مهم في الحياة, مهم الإنسان يرجع لكلمة الرب. فمهمية كلمة الرب شيء أساسي لحياة المسيح. من غير كلمة الرب نحن ضايعين. فما تقول لي دار تتبع ربنا وإنت ما بتقرأ الكتاب المقدس. لازم انت تقضي وقت في كلمة الله. لأنه الكتاب المقدس بدينا برسبكتيف صحيح. يعني أنا اسمه نفس الأخ الأرمني داك اللي قلت لك عنه بغوص اللي كان ساكن في قال لي العالم زي المزرعة بتاعت الدواجن والبقر. انت بتمشي المزرعة تخش تشتغل مع الدواجن, تشتغل مع البقر, لما تجي طالع ريحتك بتكون
1: بالضبط
0: صعبة جدا جدا. فقال العالم زي كده, نحن عايشين في العالم, تعاليم العالم بتجي فينا, لازم نجدد أذهاننا بكلمة منه,
1: كلمة الله.
0: يعني مثلا العالم يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ده العالم اللي بيضربك أضربه, لكن الإنجيل رسالته مختلفة.
1: نعم.
0: رسالته نحن كنزنا يكون وين؟
1: في السماء.
0: في السماء. فمنحتاج نرجع للكلمة عشان نجدد أذهاننا, عشان نعرف شنو إرادة

0: طلّاه.
1: نعم.
0: يعني الكلمة مهمة.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية المهمة النعمة. النعمة مهمة. ودي هي الغفران. ندي الناس فرصة ثانية زي ما ربنا ادانا فرصة.
1: ندي الناس فرصة
0: ثانية. ندي فرصة ثانية. نحن نجاحنا نتيجة للنعمة. علاقتنا مع ربنا علاقة نعمة ما علاقة عمل. لكن المهم أنا نسيت أذكر الحكاية دي. طاعة كلمة الله مهمة. الأساس يكون كلام ربنا. النصيحة ليشوع لا تمشي يمين ولا شمال من كلمة منه.
1: كلمة.
0: قال له be courageous. stand firm. كن شجاع. والمهم إنه ما تلتف يمين وشمال من كلمة منه.
1: الله.
0: ده القانون ده الدستور بتاعنا.
1: أمين.
0: لكن برضو في فرصة للنعمة والمسامحة والغفران. وعلاقتنا مع ربنا ما زي علاقة الولد الكبير مع الله. قال لي ولدك المشى عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل انت طلبت لي خروف. انا هنا شغال لك كل يوم. فشغله كان علاقته مع ربنا علاقة عمل. قاعدين نعمل له عشان ناخذ جزاء. لكن إلهنا إله
1: بيدي
0: نعمة. نعم. علاقتنا معه مش عشان ناخذ منه. لكن هي نعمة من الرب.
1: نعمة.
0: هي في كم حاجة تاني يمكن ما في وقت نقولهم.
1: ما في وقت نقولهم.
0: فالمرة الجاية إن شاء الله.
1: المرة الجاية شكرا لك. شكرا لك من أجل هذه التعليم ومن أجل هذه الكلمات الرائعة. وأنا أعتقد أنه ده مهم بالنسبة لنا نحن كمؤمنين. أنه في الظروف ده كله بنتعلم واحد واثنين وثلاثة. أعزائي المشاهدين أنا أتقابل معكم في حلقة أخرى. أستودعكم نعمة القدير. ربنا يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

هل تعرفي إن في فرق ما بين الإحساس بالذنب والإحساس بالخزي أو العار؟ الإحساس بالذنب بيجي لما بعمل غلطة وبكون كده متضايقة من نفسي إن أنا عملت حاجة غلط وعايز أصلح الغلطة دي هي. طبعا الإحساس بالذنب علاجه هو إن أنا أجد ربنا وأتوب عن الذنب ده، أتوب عن الخطية دي، أعترف بيها وأتخلص منها. الإحساس بالخزي أو الإحساس بالعار مختلف عن كده. بدل ما اكون متضايقه ان انا عملت غلطه، ابتدي احس ان انا نفسي غلطه، ان في حاجه جوهريه بايظه من جوه، في حاجه مش صح جوايا. للاسف في ناس كتير جدا بيعيشوا حياتهم تحت سحابه من الاحساس بالخزي، وفي كتير من السيدات الاخوات واللي بيتفرجوا على البرنامج النهارده عندهم الاحساس دون. عشان كده النهارده عايزين نتكلم ازاي ننطلق بحرية وإزاي نتحرر ونتخلص من الإحساس بالخزي أو بالعار.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن ربنا عايز يحررنا من الإحساس بالعار وبالخزي. بيقول في سفر إشعياء أصحاح 61 ابتداء من عدد 7: عوضا عن خزيكم ضعفان، يعني ضعف البركة بدل الإحساس بالخزي، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، ميراثهم يكون الضعف، بهجة أبدية تكون لهم. ده وعد ربنا لنا. خلونا نتكلم شوية عن موضوع الإحساس بالخزي والعار دون. الإحساس بالخزي ممكن يكون إيجابي إلى حد ما، وكمان ممكن يكون سلبي وسام. بيكون إيجابي لما أعمل خطية ورا خطية وابتدي أسلك في طريق غلط، وابتدي أحس إن في حاجة فيها غلط، وإن أنا متضايقة من الغلط اللي أنا بعمله، أبقى كده مكسوفة من نفسي قدام ربنا. الإحساس ده إيجابي لأن هو بيدفعني للتوبة، بيدفعني إن أنا أجي ربنا وأقول من فضلك يا رب حررني من الخطية دي ومن السكة دي، وساعدني إن أنا أمشي معاك. لكن الإحساس بالخزي والعار ممكن يكون سلبي جداً، لما ابتدي افكر ان انا مفيش حل ليا، ان انا في حاجه اساسا من جوه غلط ما بتتصلحش، ان ربنا مش عايزني، ربنا كارهني، رافضني، والناس اللي حواليا كمان مش عايزيني ورافضني. الاحساس المزمن دون بالعار اللي ما بيتغيرش ده احساس سلبي، وده اللي ربنا عايز يخلصنا منه النهارده. انا عايز اسالك سؤال: لما بتبصي لنفسك في المرايه، ايه الكلام اللي بيدور في ذهنك؟ هل بتفكري غبية، وحشة، فاشلة، رخيصة، محدش عايزها؟ ولا بتفكري افكار ايجابية عن نفسك؟ الكلام السلبي دون خدعة وكذبة من ابليس، بيحاول ان هو يسمعها لنا مرة واثنين والفين لغاية ما نصدق ان هو ده فعلا احنا. الاحساس بالخزي والعار دون ممكن يبتدي واحنا صغيرين قوي، ممكن من وقت الطفولة يبتدي. لو مثلا انا كنت في المدرسه وما كنتش شاطره واتقال لي انت عمرك ما هتفلحي في اي حاجه، او ممكن اكون مثلا كبرت في بيت فقير ومحدوده امكانياته وبقيت مكسوفه قوي ان عيلتي ما عندهاش ولا حاجه، ممكن اكون وانا شابه مثلا عملت غلطه كبيره جدا ومكسوفه من نفسي، او ممكن يكون حد اعتدى عليا وبسبب كده اصبح عندي احساس مزمن بالعار. بذور الإحساس بالخزي وبالعار دون ممكن تكون من وقت بعيد قوي، وممكن تكون من امبارح. لكن اللي بيحصل إن أنا بسجل الحاجة دي في دماغي، بسمع مثلا أنت غبية، ممكن أسمعها مرة واحدة، لكن زي ما يكون عقلي سجل شريط وبيلعبه مرة واثنين وعشرين وألف وألفين عشان يثبت جوايا الإحساس ده. للأسف كمان الإحساس بالخزي ممكن يكون نتيجة تعليم ديني خاطئ، يعني ممكن يكون القادة والمعلمين الدينيين في حياتي علموني من حتى من وانا صغيرة ان ربنا عمره ما هيرضى عنك، ان مهما عملتي عمرك ما هترضيه، عمره ما هيكون مبسوط منك. التعليم ده بيخليني حاسس ان انا مش ممكن اكون ابدا كفاية، احنا فعلا مش كفاية، عشان كده المسيح جه وكان هو كفايتنا. لكن لما انا صدق ان انا مهما عملت عمر ما ربنا هيقبلني، فده بيديني احساس بالخزي. لما احس بالعار بالشكل ده بيترتب عليه نتيجتين في حياتي. اول حاجه ان بيكون عندي هويه مش سويه، يعني بكون حاسس ان في حاجه جوهريه زي ما قلت غلط جوايا، مش بقدر افصل ما بين نفسي والغلط بتاعي او الغلط اللي اتعمل فيا، مش بقدر افصل ما بين نفسي والظروف بتاعتي، بحس ان انا والغلط واحد. الحاجة التانية هو انه ساعات بمنع نفسي من النجاح، يعني زي ما يكون بيبقى فيه جهاز جوايا بيخرب الحاجات اللي بعملها عشان منجحش اكتر من ما اتخيل ان انا استاهل. فمثلا اكون انا دخلت في مشروع او خدمة او حاجة زي كده وربنا باركها وعمالة انجح وارتفع، في حاجة جوايا لو عندي الاحساس المزمن ده بالخزي والعار بتخليني عايزة اخربها عشان افضل على المستوى ده، عشان ما ارتفعش على مستوى اعلى، لان انا في ذهني ما استاهلش غير المستوى الواطي ده. ربنا النهاردة عايز يحرر كل اخت ليا بتتفرج على البرنامج، وكل اخ من اي احساس مزمن بالخزي وبالعار. النهاردة بيقولك وبيقولك ده يوم الحرية بتاعك. ازاي نتحرر من الاحساس بالعار والاحساس بالخزي؟ اول حاجة هي ان احنا نوصل لنقطة البداية، يا رب ابتدى معايا الإحساس ده من إيه؟ لو كان موقف أو مواقف من وقت الطفولة، أطلب من ربنا إن هو يشفي الجرح اللي ابتدى من زمان ده. لو كان غلطة اتعملت فيا، أغفر للشخص اللي غلط في حقي. ولو كان الإحساس بسبب غلطة أنا عملتها، أجي ربنا أقول يا رب من فضلك اغفر لي الخطأ ده، اغسلني منه تماما يا رب، وأقبل غفران ربنا ليا، وأنا كمان أغفر لنفسي. لما أطلب من ربنا أن هو يشفي الماضي بتاعي، أن هو يغفر للناس اللي أساءوا لي وأنا أغفر لهم، وكمان يغفر لي أنا على أي حاجة أنا عملتها، وابتدي أحاوط نفسي بأصدقاء يحبوني ويشجعوني في الطريق، ربنا هيساعدني أن أنا أتحرر من الإحساس بالخزي وبالعار. الرب بيؤكد ليكي وبيؤكد ليك النهاردة أن مجد الرب هيسكن هنا، ان انت هتتخلص من الاحساس ده. بيقولك انه بدل العار وبدل الخزي هو هيديكي ضعف البركة. اطلبي النهاردة بكل قلبك، هو هيستمع وهيستجيب لطلبتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة اوعوا الستات تزعل منه، بيقول: هل الراجل يستطيع تقسيم العقبة إلى مشكلات صغيرة يقدر يحلها أكتر من المرأة؟ تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. انقسمت السيدات بطريقة غير عادية في الآراء ومعرفناش نطلع أرقام، أما الرجالة فأجمعوا بالموافقة ما عدا 37% كان بين البنين. التعليقات اللي جات لنا وكانت غريبة جدا، اتصوروا ان النساء قالوا ان الرجالة اكثر موضوعية، وفي تعليق من الرجالة جه: اعتقد ان التفكير المنطقي المنظم اكثر للرجل. حقيقة انا مش عارفة هل لما بيتقال ان الرجل رأس المرأة ده بيعني ان هو العقل المفكر؟ فكروا معايا.
1: وانا عندي 3 سنين، ماما بابا توفى، وبعدين ماما ودتني انا واختي بيت في المعادي يخلوا بالوا علينا ويربينا وكده، علشان هي ما كانتش هتقدر تدفع حتى مصاريفنا او تقدر تربينا تربيه كويسه. فرحت في البيت دوت كتير، وعشت فيه تقريبا، هو بيتي وهو اهلي وهو اخواتي وامي اللي ربتني. ونفسي ان انا احكي لكم عن الام اللي هي ربتني ديت، كانت ام مثاليه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تدينا كل حب جواها، وفعلا هو ده اللي عملته. بعد ما كبرنا وطلعنا وحبينا الام دي قوي قوي، طبعا كل واحدة راحت بيتها، فطلعنا وعشت معاها بقى وبدأت أعيش معاها وأحاول إن أنا أفهمها. بصراحة ما عرفتش أفهمها خالص ولا هي تفهمني، وكنت كتير قوي بصلي إن ربنا يخليني أفهمها.

0: كتير قوي، سامحني ان انا بضايقها عشان هي ست طيبه قوي قوي. كان لازم اشتغل بقى عشان اخلي بالي ان اصرف على البيت، لاني ما كانش ينفع ان احنا واحد بس اللي يصرف على البيت، كان لازم ان انا اشتغل. فروحت اشتغلت في شركه، وبعدين كلهم كانوا شباب، كانوا الشباب ديت بتحاول تقول لي انت ليه مش زي السكرتيرات اللي هي الاولانيه، دول كانوا بيخرجوا معانا بيطبخوا لنا مش عارفه ما كانوا بيروحوا ويجوا معانا. فانا بصراحه طبيعتي ما كانتش بتسمح بكده، وما كنتش بعمل كده يعني، فمش هعرف اعمل كده. المدير بصراحه يعني قال ان انا سكرتيره كويسه، وقلت كويس انه هو المدير الحمد لله معايا. وبعدين لقيت ان الشهر الثاني ماشي كويس، وبدات في بدايه النص في الشهر الثالث يعني، لقيته بيقول لي عبير انا مسافر اسماعيليه بكره، فما تيجي معايا. فاتضايقت قوي لانه هو كان كويس. قلت له لا طبعا ما بسافرش وما بروحش لا طبعا. فراح قال لي طيب. فجيت تاني يوم راح قال لي عبير لازم تبقى في سكرتيره تانية يعني. قلت له خلاص زي ما انت تشوف يعني. فكنت عشان اول شغلانه ليا كان صعبان عليا قوي ان انا هسيب الشغل دوت، فوت على الكنيسه اللي هي اصلا جايبه لي الشغل دوت. قلت اسال بقى على عم ابراهيم دوت اللي هو بيسال عليا وبيطمن عليا، فاروح واقول له ان انا سبت الشغل. فقال لي ربنا بيحبك، ده انت في ناس لسه جايه حالا عاوزه حد يشتغل معاهم. فبقول له بجد؟ قال لي اه ناس كبيره في السن. انا بصراحه ما صليتش قبلها على طول، انا اخدت برجلي كده ومشيت ورحت، فما اعرفش هي دي كانت خطه ربنا ولا لا. فاكيد فعرفت قد ايه ان دي مش خطه ربنا بعد كده يعني. رحت افوجئ ان ما فيش حد كبير في السن، ما فيش حد خالص. مستغربة، قلت استنى أول يوم يمكن هنروح. فلقيتها بقولها هو فين الناس الكبيرة؟ قالت لي أنت بصراحة تخدميني أنا. فأنا اتضايقت لأنها هي زي مش كبيرة أولا، ومش محتاجة إن حد يخدمها. فصعب عليا قوي نفسي. بعدين في نفس اليوم أختي اتصلت قالت لي عبير في شغلانة بيبي سيتر فتشتغليها. فأنا قلت لها اه أنا بحب قوي قوي الشغلانة ديت وعايزاها يعني. ربنا أرشدني بقى على طول، عشان أنا طلبت منه بصراحة، طلبت منه يا رب اديني بقى شغلانة من عندك وكده. وفعلا هو استجاب، ورحت فعلا قابلت الناس ديت، ومن أول أسبوع حبينا بعض قوي قوي قوي قوي. اتعلمت العطاء قوي قوي قوي في البيت دوت، اتعلمت تربية الأطفال اللي هي اللي ربنا عايزها. بحب قوي قوي يعني ان انا احب اعرف الناس قوي قوي، ان كل حاجة صعبة مرت في حياتي او كانت مرة بالنسبة لي قوي قوي قوي دي ربنا استخدمها للخير، او استخدمها للخير وحولها للخير كمان.
1: نظرتك ناقصة، الفرق بين رؤيتك والحقيقة كبير. الفرق هو السمو. احفظ نظرك طاهراً.

النقاء في قلب الرجل وليس في ملابس المرأة أو طريقة كلامها وجلوسها ومشيها إلى آخره. الموقف الأخلاقي والروحي السليم يجعل هذا الأمر بديهيا، ولكن المجتمع بطبيعته متحيز ضد المرأة فيحملها ثقل أعباء عدم نقاء الرجل نفسه. أولا أنا لا أشجع يعني عدم الحشمة، ولكن أود أن أؤكد أنه الحشمة دي مسألة نسبية، فبعض الناس من طبيعتهم أن هم يغطوا شعرهم في الريف المصري مثلا، الأجيال والأجيال قبل الطريقة الحديثة في تغطية الشعر يعني كانت المرأة الفلاحة بتغطي شعرها، ولكن مثلا في مواقف أخرى بتلاقيها قادرة أنها تمارس علاقتها مع جسمها بشكل عافي يعني بشكل قوي، صدرها ممكن يكون مفتوح أحيانا، تنزل في الترعة أحيانا، وكان ده شكل طبيعي من أشكال الحياة. الخيال المخ البشري هو عضو الغريزة الجنسية الأساسي،

فكيف تبدأ بالنقاء؟ تبدأ بالنقاء أن ترى أنها إنسان وليست تجاوب مطلق مع رغباتك وخيالاتك، أن لها أفكار، أن لها مواقف، أن لها مشاعر، أن لها علاقات. المشكلة أن العلاقات، أول ما أقول علاقات يخطر على بال كثيرين علاقات جنسية أو كرامية، علاقات مع بشر، مع آباء، مع أمهات، مع إخوات. المشكلة أن المجتمع في عصور كثيرة يرسل رسالة أن المرأة ليست إلا أداة للإشباع، إشباع رغبات الرجل، وتصل الرسالة دي تصل إلى المرأة فتعيقها، فتعيق علاقتها بالناس وتعيق طريقة ملابسها. أنا أعتقد أن الوظيفة الأساسية للملابس ليست مجرد الدفء ولا مجرد ستر الجسم، لكن التعبير عن الشخصية. والمجتمع يضغط في عدة اتجاهات، يضغط في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في الإعجاب أو اجتذاب الأنظار أو كذا، أو في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في أن تقي نفسها من الهجمات لأعين الرجال. في الحالتين دي إعاقة المجتمع سجلها ضد المرأة. الرجل عليه أن يحترم المرأة ويحترم المجتمع اللي بيشكل طريقة لبسها. فواحد يقول لك لا لا دي لابسه بشكل اكيد عايزه توصل لي رساله ان انا اشتهيها يعني، وبينما هي بالعكس هي كل اللي وصل لها انه دي الطريقه اللطيفه علشان الواحد يكون يعني زي ما الراجل يحب يحلق دقنه، هي تحب تحط مكياج بين قوسين تبرج، او تلبس لبس يعني يظهر جسمها بصوره جميله، هي تشعر زي ما الرجل بيحلق دقنه، هي بتعمل كده. هو بالنسبه له لا، هي بتعمل كده عشان تلفت نظري بين قوسين او تلفت نظر الرجال. اذا الطريقه اللي انا بفكر بيها هي اللي هتحكم نظرتي للمراه. لما اكون انا متسع وعارف ان في معاني كثيره في ثقافات مختلفه، ثقافات الاسره مختلفه، اسر كثيره تشعر انه واحد تاني يقول لك لا لو هي لبست كده محافظ بشكل زياده تبقى هي ممله ومضجره ومتزمته. لا، مش بالنسبه لها قد لا يكون هذا هو المقصود اطلاقا، بالنسبه لها قد يكون هذا هو العادي. فاذا علينا ان ننصت، علينا ان نستكشف، علينا ان نفهم معنى ملابس المرأة وطريقة تعبيرها عن نفسها في سياق عائلتها وثقافتها وحضارتها، وسواء كانت في مدينة أو حضر، وأي ثقافة وعادات هي تتفاعل معها، ورغبتها في التعبير عن نفسها في وسط كل ده. وكل هذا من حقوقها ومن حقوق المجتمع أن تعبر عن نفسها بصورة مناسبة.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتعلمتوا حاجات كتيرة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب بنت الملك في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. يشرفنا ويسعدنا يكون موجود معنا دايما بنعمه الرب جناب الاسيس نبيل ابراهيم. هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الاكاديميه وفي برنامج فجر جديد. برحب بيك حضره الاسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا، ربنا يباركك اخ اندرو.
0: النهارده واقفين قدام موضوع مهم لكن جدلي، لانه مش بس جدلي من جهه الناس اللي بتنتمي لاديان اخرى بره الايمان المسيحي، لكن جوه الايمان المسيحي نفسه.
1: الليبرالز اللي بيعترضوا على حاجات كتيره في هذه الدائره، وده دي حقيقه. عشان كده انا بشجع الحقيقه كل الاحباء اللي بيدرسوا، او حتى لو ما كنتش يعني ما فيش امكانيه انك انت تدرس، لكن القراءه مهمه جدا، وخصوصا في موضوع الكفاره اللي زي ما اشار الاخ اندرو عليه اعتراضات ووجهات نظر ليبراليه كثيره ومتعدده تحاول ان تاخذ من المعنى الحقيقي والجوهر ولب حقيقه الكفاره.
0: معانا حضرة الأسيس الشواهد الكتابية واضحة،
1: صحيح،
0: والكلمة مكتوبة،
1: صحيح،
0: لكن ليه بنحاول نلف حواليها عشان ادعاء الإنسانية أو ادعاء تصور عن شخصية الله؟ مش عايزين يعني نقر بهذه الحقيقة أن هناك كفارة.
1: وأول ما بنجيب سيرة الكفارة أخ أندرو، يعني لا أنسى كان في شخصية سياسية كبيرة، كنت في مكان ما، وكان التصادف أنه قعد جنبي وجاءت ترنيمة في هذا الاجتماع عن الدم وعن الكفارة. لقيته بيقول بصوت عالي: تاني الدم وتاني الكفارة وتاني الذبيحة.
0: ما شخصية مسيحية؟
1: شخصية سياسية غير مسيحية،
0: غير مسيحية.
1: فالحقيقة الصورة كانت مشوهة، وعشان كده مرات كتيرة احنا بنتهم بأن ديانتنا ديانة دموية، وأن كل اللي احنا عايزينه وأن الله لا يرضى إلا لما يشوف الدم. يعني الحقيقة تشويه صريح وطعن في حقيقة الكفارة وفهم ما فعله الله بطريقة خاطئة. يعني بدل أقول فهم أقول سوء فهم للفكر الكتابي وجهل بالمكتوب. يعني كل واحد بيشتغل بدماغه وبعقله، سواء من الليبراليين المسيحيين أو من غير المسيحيين الذين لا يعرفون الكثير عن مفهوم الكفارة في الإيمان المسيحي.
0: هل مرات بيبقى فيه نوع من محاولة إرضاء الآخرين، فبالتالي نتخلى
1: بالزبط
0: عن مبادئ كتابية ونتخلى عن مفاهيم واضحة جوه الكتاب ونصيغ عبارات عشان بس نشتري رضا الآخرين؟
1: دي حقيقة. الحقيقة اللي يلاحظ واللي يراقب واللي بيدرس في الشخصيات المسيحية الكبيرة وهي تتحدث مع غير المسيحيين، تلاقيه يقول لك، يتكلم ويستخدم تعبيرات الإنسانية وكيف تكون إنسانا وكيف تكون ذات مشاعر، وكأنه يحاول أن ينكر حقائق في الإيمان المسيحي موجودة وأرسى قواعدها الروح القدس في داخل الوحي المقدس. عشان كده مهم جدا في حديثنا النهاردة أن احنا نعرف المعنى الحقيقي والمباشر والصريح لكلمة كفارة.
0: نبدأ من هنا.
1: تمام.
0: إيه معنى كلمة كفارة؟ سواء نعم. في العهد القديم أو في العهد الجديد.
1: نعم، الحقيقة لها مفهومين. المفهوم العهد القديم الكلمة كما نعرف جاءت في اللغة العبرية بمعنى كبوريت، يعني والكلمة تعني أن يغطي أو يكفر عن، والفعل المأخوذ من هذه الكلمة وهو كفارة يكفر، هو تقريبا ذات المعنى الموجود في اللغة العربية في اللغة العبرية. وكلمة يكفر جاي منها الكلمة الإنجليزية كفر. يعني كفر يغطي،
0: تغطيت شيء،
1: تغطيت. يعني أنا عندي مشكلة، الطاولة دي أو الترابيزة

0: الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها فيها مشكله، فانا بجيب
1: غطا
0: او مفرش وبحطه عليها بيغطي المشكله الموجوده امامي.
1: كان زمان في مصر في حاجه اسمها الكوفرتا.
0: بالظبط،
1: عارف الناس تتغطى بيها.
0: صحيح،
1: غطا.
0: غطا. كوفرتا جاي من كفر. كوفرتا. كويس، احنا عرضنا حتى بعض التعبيرات. على اي حال الحقيقه اللي بيبص على

0: لعيب خطيه ارتكبها الانسان لكي يحجب وجه الله عن هذا العمل الخارج والكاسر لاوامر الله، فدي تغطيه. لكن لو شلت الغطاء ده
1: يبان الشخص،
0: سيظل الشيء المخفى موجودا لا يتغير. وده اللي لازم نفهمه بين العهد القديم وبين العهد الجديد. فالعهد القديم كان يغطي الكفارة الذبيحة الدموية. وليه بنقول ذبيحة دموية؟ مش لأن احنا دمويين وبنحب الدم، لكن حياة، لأن الحياة في الدم،
1: النفس في الدم.
0: ويقول لنا في لويين 17-11 والدم يكفر عن النفس.
1: صحيح.
0: إذن إهراق الدم معناها تقديم الحياة.
1: تقديم الحياة.
0: إذن كانت الذبيحة، عشان كده كانوا دايما في العهد القديم لما يأتي المخطئ بذبيحته يضع
1: يده
0: فوق رأس،
1: يقر
0: فوق رأس الذبيحة، وكأنه يقول أن كل أخطائي وعيوبي نقلتها إلى هذه الذبيحة لحياتها، فلما تقتل الذبيحة كأن خطيتي وعيبي وإثمي قد تغطى بدم هذه الذبيحة. فهنا لما ينظر الله لا يرى ضعفي، لكن يرى الحياة التي قدمت، وإن كانت حياة حيوانية عشان كده كانت متكررة.
1: بالضبط.
0: وكانت لا تنزع العيب اللي بنغطيه زي ما قلنا،
1: هي بالداري بس ما بتنزعش.
0: بالضبط كده،
1: ويبقى الوضع قائم كما هو.
0: تمام. تمام. وكل ما يغلط الإنسان يقدم ذبيحة. عشان كده كانت الذبائح الدموية متكررة وكثيرة، وجزء من الإيمان أو إيمان العهد القديم.
1: القديم. الأول ظهور للكلمة ظهرت في تكوين 6-14.
0: نعم، لما الرب اتكلم مع نوح وقال له أنك تغطي الفلك بالتطليهي بالقار.
1: تطلي، تغطي.
0: فكلمة القار اللي هو الزفت يعني.
1: الزفت.
0: عشان ده حماية من أن المية تدخل إلى الفلك. وكلمة تطليه معناها تغطي
1: تماما.
0: فذات الكلمة متكررة وتعني أن القار كان يغطي ويطلي الفلك لكي لا تدخل إليه المياه. وهذا أيضا إشارة إلى الغطاء الذي يوضع فوق الخطية لكي لا يراها الله. فده من ناحية الخطية.
1: وكمان كان في غطاء تابوت العهد.
0: ده الحقيقة يعني
1: أو كرسي الرحمة، كان يسموه كرسي الرحمة.
0: كرسي الرحمة ده، وده ناس كتيرة بيقولوا يعني إيه علاقة كرسي الرحمة وغطاء أو عرش النعمة كما نشير إليه أحيانا.
1: عرش النعمة ده مصطلح في العهد الجديد.
0: الجديد. إيه علاقة ده بموضوع الكفارة؟ ففي واقع الأمر كان كلمة كفارة هو أيضا تعني الغطاء.
1: الغطاء.
0: يعني غطاء صندوق يتقال عليه كفارة. غطاء علبة كبيرة يتقال عليه. فعشان كده تابوت العهد الذي كان يشير إلى الحضرة الإلهية ويشير إلى المسيح، لأنه كان مصنوع من خشب الصمت والذهب، مطلي بالذهب.
1: وهكذا الغطاء.
0: وهنا يشير كان الذهب يشير إلى اللاهوت، والخشب الذي لا يفسد يشير إلى الناسوت. فهنا إشارة إلى المسيح الذي كان مقدما نفسه في قدس الأقداس من أجل أن يرفع خطايا الشعب في ذلك الوقت. وبرضه كانوا بيقولوا يوم، حتى حرب أكتوبر، يوم كابور.
1: كابور اللي هو يوم الكفارة.
0: يوم الكفارة. فالكلمة متكررة ومعروفة، وإحنا مرات كتير.
1: وهذا اليوم اللي كان بيدخل فيه رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يكفر عن الشعب
0: بالزبط
1: وعن
0: كده.
1: نفسه
0: بالزبط.
1: وينضح 7 مرات على الـ الـ الـ
0: الـ بالدم.
1: بالدم.
0: تمام. إذن تابوت العهد كان عليه غطاء. الغطاء أو الكفر أو الكفارة أو كرسي الرحمة. ليه كرسي الرحمة؟ هذا كان كله من الذهب، يعني يشير إلى العمل الإلهي المطلق. هنا كان الكرسي بيسموه كرسي الرحمة لأنه كان بسبب الغطاء الله لا يرى الخطية، لكنها سترت من أمام عينيه فينتزع غضب الله. وخلي بالك، غضب الله هنا كان مش بسبب انه يعني الله اله غاضب، لا، لانه
1: طبيعته كلية القداسة ضد الخطية،
0: يكره الإثم والاعتكاف.

0: كاف. هذه تتعرض ومرتبطة مش بدموية إله نعبده
1: حاشا.
0: لكن مرتبطة بأنه لا يطيق الشر وعيناه أطهر من أن تنظره.
1: بالضبط.
0: فده الأمر.
1: يعني غضب الله مش موجه ضد الإنسان لكن ضد الخطية.
0: نعم بالضبط كده.
1: موقف الله ضد الخطية لأن غضب الله
0: معلن من السماء
1: على جميع
0: فجور
1: مش الناس. على الناس على جميع فجور الناس
0: واسمهم. بالضبط كده.
1: لأنه ما دي المشكلة اللي وقع فيها الليبراليين.
0: نعم.
1: أنه حرفوا الكلمة في تعريفاتهم، مش حرفوا الكتاب، حرفوا تفسير للكلمة. قال لك إزاي الله غضوب على الإنسان؟ الله مش غضوب على الإنسان
0: نهائي.
1: الله عنده موقف ضد الخطية لأنه كلية القداس، عيناه أطهر، إزاي ينظر إلى الجور ولا الإثم ولا الخطية؟
0: وروعة ما في هذا الموضوع كما كنا نتحدث قبل الحلقة أخ أندرو، اللي مرات كثيرة الأحباء حتى المؤمنين اللي بقى لهم سنين طويلة في الإيمان، مرات كثيرة إحنا بتتشوه أفكارنا بسبب ما نسمعه أو ربما بسبب تفاسير خاطئة أو وعظات غير هادفة للمعنى وغير دقيقة. يعني يمكن ده التعبير الأصح، غير دقيقة في وصف ما فعله المسيح. مرات كتيرة بنبص للمسيح ونقول أنه الشفيع ورئيس كهنتنا الأعظم. هذا صحيح، لكن كل ما نظن أنه يقف أمام الله الآب لكي يدافع عنا، لكي لا يأتي غضب
1: نصب
0: الله علينا
1: عشان نصب على رب
0: وكأنه بيحاول يأخذ غضب الله بعيدا لكي لا نؤذى نحن، مع أن في حقيقة الأمر الذي جاء بالفداء والذي أحب الإنسان والذي دفع ثمن خطيئة الإنسان وأوجد له الحل لكي لا يعاقب ولكي لا تقع عليه دينونة الله، كان الله في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه.
1: هو اللي واخد المبادرة.
0: إذن الله هو المحبة. الله هو الذي أخذ المبادرة. الله هو الذي أراد أن ينقذ الإنسان. مش المسيح واقف يتشفع لإله غضوب. هذه صورة خاطئة ومشوهة لحقيقة الذات الإلهية والله الذي نعرفه ويوضح لنا الوحي المقدس بأنه المحبة.
1: هللويا. نروح للعهد الجديد. الكلمة في العهد الجديد تأتي بمعنى إيه؟
0: الكلمة في العهد الجديد
1: واخدة منظور تاني،
0: تحمل معنى آخر وهي
1: عن العهد القديم
0: هيلستريون. وهي تعني الاسترضاء أو الرضا أو
1: الرضا الإلهي.
0: الرضا الإلهي يبقى دي واحدة
1: تغطية
0: ودي طردية. تغطية وطردية، يعني دي تغطي الخطية. أما الكلمة اليونانية فهي إرضاء لله. الكلمة تحمل أن ما تفعله هو لإرضائه لكي لا يرى الشر. إذن
1: في مش إرضائه كغضب على الإنسان، لكن إرضائه هنا لأنه
0: أمام الخطية.
1: في علاج للخطية حصل.
0: تمام.
1: فقداسة الله ظهرت وبر الله ظهر في علاج الخطية.
0: تمام. إذن هنا الاسترضاء لرضا، يعني رضا الله. وكانت هناك ذبائح تقدم ليست بالضرورة للخطية لكن للإرضاء. يعني الذبيحة المحرقة كانت لإرضاء الله،
1: أو الذبيحة
0: أو
1: في سفر اللاويين
0: مش عشان تنزع خطية
1: خالص،
0: لكن لترضي لكي
1: مع ناس ما ذبيحة خطية لكن هي إرضاء.
0: وبالتالي المحرقة كانت 24 ساعة
1: بالزبط.
0: معناها الرضا الإلهي المستمر،
1: حاجة مشتعلة
0: فموضوع الكفارة فهمه في العبري هو التغطية. في اللغة اليونانية في العهد الجديد تعني الطردية، يبقى تغطية
1: وطردية.
0: مهم جدا أن ندرك الفارق. والغريب أن موضوع الكفارة والكلمة تكررت في العهد القديم أكثر من العهد الجديد.
1: 119 مرة في العهد القديم، 5 مرات في العهد الجديد.
0: طب المفروض أن حدثت الطردية وجاء الذبيح العظيم وجاء المسيح وتجسد الله، وجاء الله المتجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا، كان المفروض يبقى العهد الجديد يعني مليان بهذه الحقائق أكثر من العهد القديم. لكن في واقع الأمر العهد القديم اتكررت كلمة يكفر وكلمة يغطي، كل ده تكرر أكثر بكثير من العهد لأنها كانت تحت لذالة الذبائح الدمويه
1: وتحت الناموس
0: وتحت الناموس.

0: وهي كانت علاج او محاوله للناموس ان يعرف الانسان بشره وبخطيته، وجاء الناموس لكي يظهر الخطيه، وكان بالناموس عرفنا الخطيه.
1: يعني الناموس هو الاشعه اللي كشفت شخصيتنا وطبيعتنا،
0: او زي ما بنشبه بتعبير سهل بنقول المراه اللي تقف فيها تشوف عيوبك لكن لا توجد مغسله.
1: المعنى المزدوج للكلمة زي ما حضرتك أشرت هي تغطية نظرا لقداسة الله،
0: نعم،
1: وترضية نظرا لبر الله،
0: نعم.
1: يعني المعنى يمشي يقدم لنا فكر كامل لمفهوم كلمة الكفارة.
0: بالضبط كده، ده بالنسبة للعهدين القديم والجديد. فخلينا دايما أحبائي نفتكر كلمة تغطية وترضية، والاثنين بيكملوا بعض، مش ضد بعض أو في تناقض مع بعض، لكن الإرضاء الله بأن الخطية تستر، فلا لما ينظر الله لا ينظر الخطية لكن ينظر الغطاء، الحياة التي قدمت لكي لا تحسب هذه الخطية ضد الخاطئ، وكان هذا مؤقتا وظل الحقيقة حتى يأتي المسيح.
1: لم يكن شيء أساس بس هو رمزية تشير إلى شخص المسيح.
0: بالضبط كده، بالضبط.
1: عشان كده الرب لم يصر بذبائح حيوانات مثل هذه،
0: تمام. وده اللي قاله له داود النبي لما أخطأ، قال له لو كنت ترضى بذبيحة لقدمتها، لكن ذبائح الله هي القلب المنكسر. إذن هنا حتى هذه الذبائح لم تفعل إلا التغطية. عشان كده حتى المسيح ذاته لما جاء إلى العالم لم يأتي بذبيحة مثل باقي الذبائح، لكن يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، لكن هيأت لجسد،
1: جاء بجسده،
0: نعم. فكانت هذه هي الذبيحة الكاملة، الذبيح الكامل، شخص الرب يسوع المسيح، أو الكفارة الكاملة التي أرضت قلب الله وأبطلت كل ما كان سالفا وسابقا لها، وانتهت الذبائح الحيوانية بتقديم المسيح نفسه ذبيحة مرة واحدة ليجد لنا فداءً أبديا.
1: أنا بشكرك حضرة القسيس لأنه نقطة مهمة جدا توصل للمشاهد. الكفارة تغطية وترضية.
0: نعم.
1: تغطية مرتبطة بقداسة الله، عيناه أطهر من أن ينظر إلى الشر وإلى النجاسة، لأن الخطية هي شكل للنجاسة والنجاسة شكل الخطية، فالله عيناه أطهر فيغطي هذا الشكل أمام قداسة الله. والكفارة أيضا إرضاء يمس بر الله، بر الله يريد أن يرى إنسانا صالحا متبرر من الخطيئة.
0: وأربط أخ أندرو البر بالعدالة.
1: بالعدالة.
0: لأن مرات كثيرة إحنا بنركز على محبة الله وبر الله ونترك كمالاته الأخرى، وأنا بقصد أقول بدل صفاته بقول كمالاته.
1: حلو التعبير جدا.
0: لأنه كامل في كل شيء.
1: صحيح.
0: فما ينفعش أتكلم عن محبة الله والذبيحة والتقديم والكفارة وما فعله على الصليب دون أن أدرك أو أتجاهل عدالة الله.
1: العدالة الإلهية.
0: لأن هذا هو الكمال الإلهي.
1: فالمحبة والعدالة يتحدثون عن الكفارة.
0: نعم. تعبير جميل مذكور في الدرس حضرتك أعتقد اقتطفته من فيندلي. أعجبني كثيرا ووجدته معبرا إلى بعد كبير. قال ليست القضية أن المحبة تستعطف العدالة.
1: خالص.
0: مش دي الموضوع.
1: خالص.
0: ان محبه الله بتقول له ما تعملش وبتترجى تستعطف العدالة،
1: وكان الله ما كانش عايز يعمل
0: بس بسبب استعطاف المسيح له. لا، ده قلب الله المحب. هو الذي رتب وهيأ. عشان كده
1: هي عمليه تدبيريه الهيه،
0: وده اللي بيقوله بطرس الرسول في رسالته الاولى اصحاح 1 عدد 18. بيقول لانكم افتديتم لا باشياء تفنى من سيرتكم الباطله بذهب أو بفضة،
1: نعم،
0: لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا
1: قبل
0: تأسيس العالم. الآية
1: تدبير
0: دي
1: أزلي.
0: الآية دي لازم نكون عارفينها وفاهمينها، إن مش ربنا اتفاجئ وقال أوبس نعمل
1: وكأنه دخل في ورطة فبدأ يشوف العلاج
0: نهائي، لكن الله كلي المعرفة الذي يرى النهاية قبل البداية.
1: هللويا.
0: هو الذي أعد هذا للإنسان. عشان كده اللي بيجي يقول لك طب وانا مالي، انا ذنبي ايه؟ ما ادم اخطا واتطرد من
1: وهل
0: الجنة.
1: انا ما بغلطش؟
0: ده لو افترضنا جدلا وقلنا

0: انا ماشي طيب انا انا مالي
1: وما فيش افتراض. هل انا ما بغلطش؟
0: كلنا بنغلط، دي الطبيعه. ما احنا يعني عايز اقول بنحطها في صوره يعني هات وخد. اذا يا سيدي افتراض جدلا ان ما كانش ذنبك، طيب الله اوجد لك طريقا مجانيا، لماذا ترفضه ولماذا لا تقبله؟
1: وده الشيء
0: وهنا
1: العجيب، ان الله مش عايز من الانسان حاجه، ده عايز يديله.
0: وهنا اخ اندرو ستكون الدينونه لمن رفض عمل المسيح. نعم. الدينونة مش لأنه سرق ولأنه أخطأ ولأنه اشتهى، مش دي الدينونة اللي هتبقى أساس دينونته. أساس الدينونة رفضة. أن الله أعد طريق الخلاص والكفارة، والإنسان احتقر ورفضه. نعم. كما نسمع ونرى عبر شاشات التلفزيون وعبر الأثير في كل مكان، الاستهزاء، التحقير، التقليل، التدني في الحديث عن حقيقة ما صنعه المسيح، هذا كله سيحاسب الإنسان عليه أراد أم أبى.
1: صحيح.
0: يعني هو ده اللي هتتحاسب عليه، أن الله أعد لك طريقا للخلاص، وأنت أخذت ما أعده الله وجعلته موضوع هزء وتعيير وإذا جاز التعبير يعني مسخرة في الكلام.
1: صحيح.
0: وكأنك تريد أن تهين عمل الله، وهذا هو الذي سيدين الإنسان، أن الله أعد لك طريقا للنجاة وأنت رفضت طريق الله للنجاة، والأمر متروك للحرية المطلقة للإنسان.
1: بس يجب أن يحذر كل إنسان.
0: نعم.
1: لأن هناك وقفة أمام الديان.
0: بالضبط كده.
1: وسيكون الحساب حساب عسير.
0: نعم.
1: لأنك رفضت العفو المقدم مجانا من الله، فتحمل نتيجة. إذا كانت أجرة الخطية موت.
0: بالزبط.
1: فتحمل.
0: بالزبط
1: أنت وحدك تتحمل. شيء العجيب أن الله عايز يدي للإنسان، والإنسان يهرب منه ويروح لحد تاني عايز ياخد منه.
0: بالزبط كده.
1: يعني عايز ما الديانات التانية بتخلي الإنسان يدفع،
0: بتخليه يدفع ويجتهد، انه يقولوا له اجتهد عشان توصل لربنا.
1: لا، ويدفع اكتر. ويدفع. ما ده دفع.
0: استغلال.
1: استغلال. يعني الله بيشيل مجانا ويرفض، يقول لك مش عايز الطريق ده، ويستهزأ بيه ويروح للي مسخره ومخليه عبد، ويدفع ويقع دم قلبه طول حياته، وفي الاخر ما يعرفش مصيره.
0: مهم جدا ان ندرك حقيقة ونحن نتحدث عن الكفارة.
1: نعم.
0: في الإيمان المسيحي. وهذه الحقيقة لم نخترعها أو نبتدعها نحن، وهي أن الحياة التي تخطئ لابد أن تكون، لأن النفس التي تخطئ موتا تموت. وأجرة الخطية هي موت. روميا.
1: نعم.
0: وأرميا بيقولها بكل
1: بس
0: صراحة،
1: خلينا النفس التي تخطئ هي تموت.
0: نعم.
1: ده حزقيال.
0: صحيح.
1: لان الناس بيجيبوا من حزقيال ويقول لك الكتاب بيقول لكم انه الاولاد ما تحاسبوش بذنب الاباء. صح. ما احنا مش هنتحاسب بذنب الاباء.
0: تمام.
1: بس النفس التي تخطئ بيقصوا الايه دي.
0: صحيح.
1: او بيقصوا الجزء ده. انسى النفس الايه بتكمل بتقول ايه، والنفس التي تخطئ تموت.
0: بالظبط كده. اذا هنا كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. لكن النقطه الاساسيه اللي انا عايز اوصل ليها، الناس يقول لك وليه موضوع الدم ده؟ عايز أقول أن موضوع الدم ده أسسه الله منذ بداية الخليقة في جنة عدن.
1: في جنة عدن.
0: إذن هذا فكر الله وهذه طريقة الله. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يعني ليه؟ وقلنا ليه الدم؟ الدم مش
1: كتير.
0: لأن احنا دمويين.
1: لا.
0: وسألني مرة واحد قال لي طب أليس تقديم المسيح ذبيحة؟ أنتم تؤمنون بالذبائح الدموية البشرية؟ قلت له حاشا. لأن المسيح لم يكن ذبيحة قدمت نيابة عن آخرين، لكنه قدم باختياره وبإرادته نفسه.
1: صحيح.
0: فلازم نفهم هذه الحقائق.
1: صحيح. واحد تاني يتهمنا أنه مفهوم الكفارة في المسيحية مشابه للممارسات الوثنية. هل في جذور للأمر ده
0: الحقيقة
1: للمشكك أو المتهم لنا؟
0: الحقيقة الافتراءات كثيرة على الإيمان المسيحي. لكن لو رجعنا نبص على الديانات الوثنية، وهل هناك تشابه بين الديانات الوثنية وبين والذبائح التي كانت تقدم وبين المسيحية، نجد أن شتان ما بين الاثنين.

0: اختلاف لا يوجد وجه مقارنه. لماذا تقدم الكفاره في الذين يعبدون الاوثان والاصنام؟
1: محاولات استرضاء،
0: استرضاء لاله غاضب خايفين منه، يا اما جاي عن طريق الشمس، يا اما جاي عن طريق النار، يا اما جاي عن طريق الزوابع، بدل ما يمسحهم من على الوجود. هي محاوله لاسترضاء اله غاضب، بيحاولوا يهدوا له اعصابه شويه ويقولوا له ما تتنرفزش وتولع فينا. انت عايز تقارن ده بما نتحدث عنه؟
1: يعني سوري حضرتك لاسيس، في اريوس باغوس وقف بولس امام مشهد لتمثال اله مجهول.
0: بالظبط.
1: فكركم ايه يا يونانيين؟ ربما يكون في الكون اله احنا ما نعرفش عنه حاجه فيغضب علينا لان احنا عملنا كل الالهه، فبالتالي نقول الاله المجهول اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه ادي احنا بنعمل لك تمثال نتعبد ليك لاسترضائك.
0: بالظبط،
1: لمنع غضبك.
0: نعم. لكن الإيمان المسيحي لا يتحدث عن
1: أن نسترضي
0: إله غاضب مزاجه تعبان جدا ولو سبته هيشيل اللي على الأرض. هذا فكر وثني، نحن لا نؤمن ولا نمس هذه الأفكار الوثنية ببعيد أو قليل. لكن الله هو الذي كان يقدم الطريق لفداء الإنسان، مش العكس. هو ده بيحاول يسترضي إله، لكن الله بيحاول ينقذ إنسان في الإيمان المسيحي. إذن الصورة معكوسة بالكامل ولا علاقة لها بما تتحدث عنه الديانات الوثنية نهائي. الكفارة، ليه الكفارة اللي احنا بنتكلم عنها؟ احنا بنتكلم عن الكفارة لأن الله يحاول أن ينقذ الإنسان الساقط، مش الإنسان الساقط بيحاول يسترضي الإله. الاثنين عكس بعض تماما.
1: إذن لا يمكن هناك إنسان يسترضي إله.
0: نعم.
1: غضوب، هنا إله يصالح إنسان.
0: ده في سبب
1: عكس بعض.
0: بالظبط كده، سبب وفي كل الديانات يا أخ أندرو، في العالم كله، هو أنها تحرض الإنسان أن يعمل كل ما في وسعه
1: من أجل الإرضاء
0: وكل جهده لإرضاء هذا الإله الذي يريد أن يعرفه ويصل إليه، ولم يستطيع أن يعرفه ولم يستطيع أن يصل إليه حتى وقتنا هذا.
1: يعني في الدين الآخر يصلي من أجل أن ينبسط ويرضى الإله ليرى عبد متذلل قدامه.
0: كده.
1: يصوم من أجل أن يصر إله ليرى عبد قاهر جسده أمامه، وهكذا. لكن في الإيمان المسيحي الأمر مختلف تماما تماما تماما.
0: والإيمان غير المسيحي لا يؤمن بالكفارة. بيقول لك تقول له استغفر الله العظيم وتطلع من بقك، او يعني الله يكفر عن خطيئتي، اقدم عجل للمحتاجين والفقراء واحط صوابع الخمسه على الدم واطبعهم على الباب وتبقى خلصت الحكايه. الكلام ده كله كلام يعني لا يجدي، ولا توجد كفاره ولا يوجد ضمان لخلاص الانسان في كل الأديان الأخرى.
1: لأن الإنسان حاسس في نفسه أن هو ضعيف ومذنب، ويرى إله غاضب على أفعاله بيحاول يشتري الرضا.
0: بالظبط كده. لكن الإيمان المسيحي زي ما قلنا العكس. وإن كان في الديانات الأخرى الإنسان يحاول إلى الوصول إلى الله، في الإيمان المسيحي الله تنازل ووصل للإنسان. حتى دي بينتقدوها ويقللوا من قيمة الله ويتريقوا ويتمسخروا، كيف أن هذا الإله يأتي ويقضي حاجته ويتعب وينام ويبكي. هو في الحقيقة أنت مش فاهم،
1: مش فاهم حاجة
0: ما صنعه الله.
1: الناس ما بتكسبش من جهلها.
0: بالظبط كده. لأن الكتاب واضح كل الوضوح. اللي عايز يعرف الحقيقة مش محتاج يسمع أفكار متناقضة من غيره ويحاول يعمل فتاوي، لكن اقرأ ما يقوله الكتاب المقدس لتعرف الحقيقة. فبيقول في الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح كان ينبغي أصحاح 2 أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما وكاهنا أمينا يكفر عن خطايا الشعب. يعني إيه؟ يعني كان لازم ياخد صورتي عشان يمثلني.
1: صحيح.
0: أنا إنسان. ما ينفعش أجيب حيوان ينوب عن إنسان
1: إطلاق،
0: وما ينفعش أجيب ملاك ينوب عن إنسان
1: إطلاق،
0: وما ينفعش مفيش واحد كامل ينوب عن نفسه حتى وعن غيره.
1: بالزبط.
0: ولو كان كامل يبقى بيقف هيتذبح يدفع ثمن خطيته هو ويغطي عن نفسه هو،
1: لأنه محدود.
0: لأنه محدود.
1: لكن وفي نفس الوقت روحه

0: مش مو... مش
1: بالظبط مش ملكه،
0: مش ملكه،
1: لكن الصورة تختلف كل الاختلاف في كفارة المسيح. وعلينا أن ندرك ونفهم هذه الحقائق كإيمان لينا حتى نستطيع أن نجيب عن كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، ونبقى فاهمين معنى الكفارة، مش مجرد كلام بنكرره وعبارات باسم الصليب وتحت الدم وإحنا مش فاهمين يعني إيه الكلام ده كله، لكن نفهم أن الدم يشير إلى الحياة. لما يهرق الدم أي تقدم وتهرق الحياة، فلما بنقول بنحتمي بدم المسيح أي نحتمي بحياة، بحياة المسيح التي قدمت من أجلنا
0: وبقوة عام. يبقى رقم واحد اختلافنا أو اختلاف الإيمان المسيحي عن الوثنيات أنه سبب الكفارة ليس من أجل استرضاء إله غاضب،
1: نعم،
0: محاولة شراء رضاه أو إسكات غضبه، لكن الله في المسيحية مبادر من منطلق محبته وعدله من أجل تصحيح مسار الإنسان ومن أجل تصويب أفعاله. رقم اثنين طبيعة الكفارة.
1: طبيعة الكفارة في الأديان أو في من يعبدون الأوثان دي بتبقى حاجات يقدم أغلى حاجة عنده، يقدم هدية، يقدم
0: زي ما قايين،
1: ده مش هروح لقايين، هقول لك زي بوزة بيحطوه وتلاقي قدامه تفاح وموز وفاكهة.
0: في مول قريب من القناة هنا، مش عايز أقول المناطق، في حاجة كبيرة أول ما تدخل تلاقي الناس حاطين له الورد والتفاح والموز والشوكولاتة ومش عارف ايه.
1: والغريب ان هو ما بياكلهاش،
0: ده حجر
1: وفي الاخر هم اللي بياكلوه. يعني عايزين نقول ان اللي بيعبدوا الاوثان بيقدموا كل هذه، والفاكهه والخضار ده عباره عن ايه؟ ما هو ده اللي كان بتشير اليه حضرتك اخ اندرو، ان ده بيرجعنا لقايين وهابيل، وقايين اخذ من ثمار الارض وقدم، ودول بياخدوا من ثمار الارض. ولا ننسى ان الارض
0: نفس الفكره
1: كانت ملعونه.
0: والحاجه الثانيه، ما اصل الكفاره حاجتين عند البشر، ياخد من ثمار الارض يحاول اشتريه بقهر الجسد،
1: تمام،
0: صوم وصلاه وحج وغيره وغيره،
1: تمام،
0: وده ارضاء، محاوله استرضاء، محاوله ارضى عليا
1: بالظبط،
0: عشان كده يقول لك ارضى عليا يا رب.
1: نعم. واللي ما عندوش يقدم ممكن يعذب نفسه ويعتبر ان ده نوع من التكفير ونوع من الاسترضاء ونوع من التقديم نفسه وتعذيب جسده، يمشي على مسامير
0: وحط نار في أديان أو ضرب بالبتاع زي بعض عبادات الشيعة
1: بالضبط كده. دي لكن
0: في المسيحية
1: الإيمان المسيحي يختلف، لأن الله هو الذي أخذ المبادرة، ما قالش للإنسان أنت تدفع بأنك تموت عشان أنا أرضى، لا،
0: ما عارف إن الإنسان ضعيف.
1: يعني يقول لنا في إنجيل يوحنا صح 1:14، بعد ما قال لنا أن الكلمة هو الله، قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. وفيه كانت الحياة، يعني هذا هو الذي قدم لنا الحياة، قدم لنا نفسه ذبيحة، أعلن لنا محبته، عكس، يعني عايز أقول 360 درجة عكسية بالنسبة لما تفعله الأديان الأخرى أو الوثنيين زي ما بنقول. إذن المسيحية لا علاقة لها بهذه الأفكار الغريبة، لكن كل ما كان يحدث في الديانات الوثنية المسيحية عكس ذلك مباشرة 180 درجة.
0: يبقى رقم واحد سبب الكفارة مختلف ما بين الوثنيات والإيمان المسيحي، هناك محاولة إرضاء، هنا بيتكلم عن تغطية وستر لموقف الإنسان أمام الله. اثنين، أنه طبيعة الكفارة هناك أعمال أو قهر جسد أو محاولة القيام بفرائض ووصايا معينة، وأنا محدود إلى أن يرضى علي الله، لكن هنا طبيعة الكفارة هو شخص المسيح نفسه،
1: تمام،
0: اللي مش مجبر على ده لكن هو من تلقاء نفسه خد المبادرة. رقم ثلاثة، مصدر الكفارة في الديانات الوثنية الإنسان، لكن في الإيمان المسيحي هو مبادرة إلهية، أرسل ابنه كفارة.
1: مبارك اسم الرب. ده الحقيقة يعني اللي يقرأ الدرس ده مليان بالقطع الذهبية الجميلة التي يجب أن نفهمها وندرسها ونقرأها ونعيها عشان صلواتنا تبقى مختلفة، علاقتنا مع الله تبقى مختلفة، معرفتنا بالله تبقى مختلفة.

0: مختلفة، لأنه من خلال كل هذه الأمور نعرف حقيقة من هو الله المحب. مش نبقى بنقول الله محبة وإحنا مش عارفين حاجة تاني خالص. لكن مصدر الكفارة في الوثنية هو الإنسان، الإنسان اللي بيقدم كل حاجة.
1: وفي الأديان التانية وفي كل دين مصدر الكفارة الإنسان.
0: نعم.
1: لو أسير حرب هيدفع كفارة.
0: بالظبط.
1: لو مش عايز أصوم كفارة.
0: صحيح.
1: إطعام 60 مسكين مش عايز أصوم. فأنت بتقدم كفارة.
0: لستة إنسانية وضعها الإنسان بطريقته الخاصة عله ويظن أنه بذلك يرضى الله.
1: يشتري رضا الله.
0: بالظبط كده. لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن ترضي وتشتري الله. فالله خلق الإنسان على صورته، لذلك في المسيحية الذي قدم نفسه كفارة كان المسيح.
1: نعم.
0: وكان في المسيح الله الذي ظهر في الجسد.
1: هللويا.
0: إذن هنا نحن لا نتحدث عن محاولات إنسانية لكن مبادرة إلهية، وده فارق شاسع بين السماء والأرض.
1: في كلماتك المعتادة أنت تطلق على صفات الله كمالات الله.
0: نعم.
1: ففي كمالات الله الله قليل المحبة.
0: صحيح.
1: وفي كمالات الله هو قليل الرحمة.
0: نعم.
1: وفي كمالات الله هو قليل العدل. وفي كمالات الله هو قليل الصلاح. لهذا بادر الله ودبر من منطلق كمالاته المذكورة من لنا ومن أجلنا ما تطلبه عدالته تماما، حتى يعالج غضبه البار على خطية الإنسان.
0: وهنا يعترض البعض ويقول لك هل إن عدالة الله تسمح بأنه يقتل ويصلب ويعذب؟
1: ما ده سأل واحد سأل السؤال
0: ويعذب.
1: سؤال موجود.
0: كويس. روح القدس الشغال. ويعذب نبي بريء من أعظم وأفضل الأنبياء،
1: يقول لك ده ظلم
0: الذين صاروا على وجه الأرض.
1: الحقيقة لو خدنا السؤال بالمنطق ده بدون ما نفهم مين هو المسيح وعملي هيبان أنه ظلم.
0: بالضبط كده.
1: صح؟
0: صحيح. إذن الصورة مش من منظرها الخارجي، لكن تحتاج أن تفهم وتعرف حقيقة ما نتحدث عنه. المسيح لم يكن ضحية.
1: أيوة.
0: المسيح لم يكن شهيدا.
1: يعني اللي بيقدم ضحية في العيد سميناها ضحية لأن هي ضحية
0: ملهاش اختيار. ملهاش أنا اختيار. واخدها قتلها وما عندهاش الاختيار تقول
1: عشان كده بنسميها ضحية.
0: أحبائي المسيح، خلينا نعرف هذه الحقائق بكل بساطة. المسيح لم يموت من أجل فلسفة معينة كباقي الفلاسفة أو سقراط اللي شربوا السم ولا
1: ولا شهيد من أجل وطن.
0: وهو ليس شهيد من أجل وطن أو من أجل ناس
1: قضية
0: أو
1: محدودة.
0: من أجل قضية.
1: قضية محدودة.
0: إذن هو ليس شهيدا وليس مقدما نفسه من أجل قضية، وهو لم يجبر أن يفعل ما فعله.
1: ليس ضحية.
0: وليس ضحية كما قلنا. لكن يقول الكتاب بكل وضوح.
1: نعم.
0: في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 12 لما بيتكلم وبيقول أنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. يعني إيه من أجل السرور الموضوع أمامه؟ يعني هو له كل المجد، قد رأى أن في تقديم ذاته ذبيحة عن العالم مرة واحدة وإلى الأبد،
1: مش تكرار
0: لا قبله ولا بعده ولن يتكرر. هو الفريد من نوعه، عشان كده بنقول الابن الوحيد، أي وحيد الجنس، وحيد في فرادته، وحيدا في تميزه. هللويا. وحيدا فيما فعله. وحيدا في لقبه، لا يمكن أن يقال اللقب ده لأي شخص آخر.
1: صحيح.
0: فهذا هو المسيح الذي قدم نفسه كفارة وفدية، يقول الكتاب عن كثيرين.
1: نعم.
0: يعني هو فعل بإرادته. طب وإيه الدفع اللي خليه يعمل ده كله؟
1: الحب،
0: محبته للإنسان الذي خلقه على صورته،
1: محبته للإنسان ومن جهة الله لأنه هو الله.
0: نعم.
1: يريد أن يصحح لأجل ظهار بره الخطأ اللي وقع في الإنسان.
0: بالضبط. وكأن الله يوجد العلاج الذي يرضيه هو بذاته لكي ينقذ ويخلص الإنسان الساقط الذي اعترض وكسر كل قوانين وأوامر الله.
1: هللويا. طب كملت السؤال بيقول إذا كانت خطايا البشر تحتاج إلى الكفارة حتى يغفر الله لهم، فهل كان الله قبل صلب المسيح غير قادر على أن يغفر الإنسان التائب مباشرة؟ وإذا كان

0: قادرا على ذلك، فما السبب الضروري الذي يحمل موت شخص بريء شرطا لمغفرة خطايا المذنب؟ وكيف يكون معاقبة البريء بدلا من المذنب تحقيقا للعدل الإلهي؟
1: احنا قلنا
0: الشق الثاني،
1: الشق الثاني من السؤال، وان ده ما كانش واحد بريء وعملناه مذنب، لكن خالص. هو من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. هذا ما قاله الكتاب. اذا قدم
0: والمسيح نفسه قال ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه
1: لاجل احبائه.
0: هو بيحبك يا اخي، بيحب. انت مش عايز الحب، انت حر. هو بيحب، ولانه بيحب عايز يخلصك،
1: ولا كان تقبل او ترفض،
0: مش ضربك على،
1: لكنه إيدك. موضوع امامك. ان في النهايه يعني امامك زي ما بيقول الكتاب برضو، مش احنا بنقول، امامك الحياه وامامك الموت. اختار الحياه لكي تحيا. عايز تختار الموت برضو، ده اختيارك، اختار الموت. هذا بس انت مش هترجع في يوم من الايام تقول له اصل انا كنت مسير واللي اتعمل فيا ده
0: غصب عني.
1: ما ده غصب عني. لا يا حبيبي، انت لست مسيرا ولست مجبرا كما يعلم البعض وتعلم الديانات الأخرى قضاء وقدر. ما فيش قضاء وقدر.
0: أنت ارتكبت الخطية.
1: أنت إنسان حر تختار مستقبلك ونصيبك صحيح. الأبدي
0: صحيح.
1: إما الحياة أو الموت. وإنت اللي هتقرر بنفسك. عشان كده يستطيع الله في اليوم الأخير أن يدينك
0: وبعدل،
1: بكل عدل، لأنك اتخذت القرار وهو صحيح. لم يتخذ لك القرار.
0: الشق الأول من السؤال،
1: بنتكلم على
0: هل الله كان بيغفر مباشرة بدون أي حاجة؟
1: إحنا اتكلمنا في العهد القديم،
0: قلنا كتير،
1: وقلنا عن الصفح والإمهال في الحلقة اللي فاتت الحقيقة. فواضح يعني لو رجعت الحلقة اللي فاتت،
0: وهو كان سامع الحلقة اللي فاتت، وفي بداية الحلقة
1: وسألت قلنا سؤالك كمان الحلقة اللي فاتت،
0: وفي الحلقة
1: عارفين أنت مين بالضبط.
0: وفي الحلقة دي قلنا أنه كان في مبدأ اسمه مبدأ الذبائح تشي، من لم يكن هناك غفران مباشرة، الغفران كان مرتبط بأمرين، الذبائح الشخصية ويوم الكفارة، والاثنين يشيروا إلى المسيح.
1: وقلنا أن ده كان غطاء في هذه الحلقة، وهذا الغطاء كان لكي يكون إمهال الله إلى أن يأتي المسيح الصورة الحقيقية. إذن كل هذه كانت رموز وإعداد للإنسان حتى يأتي المسيح. أردت أنت
0: حد
1: أن تقبله؟
0: كاتب لحضرتك الله عليك يا جانب الأسيس. طيب، رأى الله في الأذل الحمل الذي يصلح
1: نعم
0: لهذا العمل، لم يكن هناك أي حمل آخر.
1: نعم، عشان كده المسيح قيل عنه، وقال عنه يوحنا المعمدان،
0: ده مش أي واحد،
1: وقال عنه يوحنا لما شافه في أصحاح واحد من إنجيل يوحنا عدد 29، هو ذا
0: حمل الله
1: الذي يرفع خطية العالم. إذن هذا كان فكر الله من قبل وجود العالم. وخلي بالك من اللي احنا بنقوله، يعني الله كان عنده خطة، مش جاه عليه مفاجأة وبعدين قال حاجة وبعدين نسخها عشان يجيب حاجة أحسن منها.
0: لا ما عندناش. هو ماشي في تدرج. الله مش إله النسخ، لكن واخدنا في تدرج. الذبائح رمز
1: ما هو
0: للذبيحة،
1: والنسخ يعني أن الذي لا يتكلم لا يعرف المستقبل. فأنت لا تتحدث عن الله لما تتكلم على ناسخ ومنسوخ.
0: نعم.
1: كده على بلاطة.
0: صحيح
1: يعني.
0: صحيح.
1: لكن نحن نتحدث عن خطة الله الأبدية الأزلية الموجودة قبل وجودنا. عشان كده يقول
0: الآية اللي حضرتك ذكرتها موجودة على الشاشة
1: بالظبط كده،
0: بتقولها مرة تاني للي داخلين
1: سابقاً.
0: عالمين، ده بيقول عالمين يعني. نعم. الأمر
1: أنكم مفتديتم،
0: الأمر متأكد.
1: شكرا جزيلا. الشاشة الآية موجودة على الشاشة قدام حضراتكم. عالمين يعني ده مش تخمين، لكن معرفة وعلم. أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء.
0: تقلدتموها من الآباء، يقصد بها الديانات المتوارثة.
1: نعم.
0: والأفعال
1: كل
0: المتوارثة.
1: كل ما تعلمتموه من ديانات أخرى أو تدعي أنها ديانات أخرى.
0: بل
1: من دم كريم.
0: طبيعته
1: من حمل.
0: دم كريم. جاي منين؟ من حمل بلا عيب ولا ده. مين ده؟
1: دم المسيح.
0: إذن
1: بكل وضوح هذه هي الذبيحة التي أرضت قلب الله. وتكلمنا قبل كده وقلنا لماذا أرضت قلب الله، ولماذا كانت الكفارة الوحيدة المقبولة، وقلنا أنها لو كانت لو كان المسيح له أخطاء لما استطاع أن يكون كفء.
0: حاشا حاشا.

0: هذا لكن المسيح له كل المجد، مش بس كان كاملا ولم يستطيع أحد أن يبكته على خطية، صحيح. ولم يتكلم بفم فيه غش أو مكر، لكنه كان الكامل الصفات،
1: وبرهن عن ذلك بحياته العملية بسلوكه.
0: ضف إلى ذلك أن حياته لم تكن ملكا لآخر فأجبروا على الاستشهاد أو التضحية، لكن
1: لشخصه.
0: قال في إنجيل يوحنا أصحاح 10 في الأعداد بعد الـ 32 لما بيقول لي سلطان أن أضعها، بيتكلم عن حياته، ولي سلطان أن أخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي. يا اللي بتسأل وتكرر السؤال عامل
1: يعني
0: زي الاسطوانة اللي قربت تتشرخ، أو البعض بيقول الحاجة اللي تقعد تكررها مرة واثنين وثلاثة وتتوقع أنك تجيب تسمع نتيجة مختلفة، هذا ما يسمونه بالجنون.
1: صحيح،
0: مفيش حاجة تتغير.
1: صحيح.
0: احنا قلنا الكلام ده 10 مرات 12 مرة
1: وهنفضل نقول
0: وهنفضل
1: لأنه دي الحقيقة،
0: هذه هي الحقيقة، وهذه هي علامة العلم الأحمر الذي يحذرك من أنك ربما تريد أن تمشي بذهنك أو بذهن آخر يطفي عليك أمور لتقتنع بها وتسألنا بها. يعني عايز أقول الصورة باينة والحقائق واضحة كوضوح الشمس.
1: نعم.
0: عايز تستمر في طريق مسدود نهايته الموت، استمر، هذا حر، ونحن نحترمك
1: زي ما حد كتب
0: حتى لو اختلفنا معك.
1: أخت كتبت أنت بالعذر أيها الإنسان،
0: تمام كده،
1: في تيموثاوس الأولى 2:5-6.
0: نعم.
1: قاعدة مهمة جدا.
0: أيوة.
1: بتقول لنا المسيح عمل إيه؟
0: بيكلم في الجزء ده أنه قدم نفسه فدية عن كثيرين، وقال عنه أنه وسيط واحد بين الله والناس. وخلي بالك في فرق،
1: إله واحد
0: ووسيط
1: واحد.
0: وفي كلمة وسيط غير شفيع، عشان ما نلخبطش بين الاثنين. الشفيع للمؤمنين الذين صاروا جزءا من
1: جسد المسيح
0: وعضوا في هذا
1: الجسد،
0: لكن الوسيط للغريب والبعيد،
1: للسائل
0: اللي عايز يقترب، اللي عايز يعرف.
1: نعم.
0: اللي عايز يتوجد له حد يقربه إلى الله، هذا هو الوسيط الوحيد. عشان كده خلي بالك ما قالش الله الإنسان، قال الإنسان يسوع المسيح. ليه بيقول الإنسان يسوع المسيح؟ مش لأن احنا نؤمن أن المسيح فقط كان إنسانا،
1: لا، بس هو بصفة وسيط،
0: لكنه كان إنسانا كاملا ليأخذ مكاننا،
1: مكان الوسطة.
0: تمام. وهو الله، لأن الله كان في المسيح مصالحا
1: العالم
0: لنفسه. إذن كان إلها كاملا وكان إنسانا كاملا.
1: من جهة الوساطة تكلم عن ناسوته.
0: نعم.
1: من جهة المصالحة تكلم عن لاهوته مع ناسوته.
0: بالضبط كده.
1: لأنه لا يقدر أحد أن يصنع المصالحة إلا أن يكون كفؤا للاثنين.
0: ولم يحدث افتراق نهائي.
1: خلص.
0: عشان كده تقول لي إزاي؟ عشان كده لما مات ودفن لم يرى جسده فسادا.
1: حاشا.
0: كيف يفسد؟
1: لأنك لا تترك قدوسا يا رب.
0: بالضبط كده، لأنك أنت القدوس. وما الذي يجعلك قدوسا حتى في داخل القبر الغير المقدس؟ أن الله كان في المسيح.
1: هللويا. في غلاطية 4:4 لما جاء ملء الزمان، ودي إجابة للسائل أيضا.
0: بالضبط كده.
1: أن كان هناك توقيت محدد لكشف الستار عن الخطة الإلهية الكاملة.
0: مش بس كده، لكشف الستار، لفضح الإنسان بحقيقة نفسه أمام نفسه.
1: صحيح.
0: لأن واحد
1: يقول لك استوفى كل ما.
0: بالضبط. واحد يقول لك طب ما كنت
1: سيبنا جرب.
0: ما ادي الإنسان فرصة، ما كان يقدر يرضي ربنا.
1: خدها وما زال بياخدها.
0: بالضبط. في آلاف السنين وأثبت عجزه المطلق أن يصل إلى الله أو يرضيه بأي طريقة أو بأي فهم.
1: مش أرسل واحد عادي، أرسل الله ابنه مولود دخل للعالم
0: من امرأة،
1: مولودة من امرأة
0: تحت الناموس.
1: السبب
0: ليفتدي الذين هم تحت الناموس. إذن الآية بكل وضوح بتتكلم على أن الله كان له توقيت، وكلمة ملء الزمان معناها بتشير زي الثمرة اللي استوت. يعني الله كان يحدد لكل شيء زمانه ووقته لكي يفعل فيه خطته، لأنه مش إله يعني زي ما بنقول هاب هازارد كده تضرب في دماغه حاجه يعملها.

0: بقى ويروح جايب كلمة قايلها وبعدين يرجع يقول لا لا لا هجيب أحسن منها وأغير دي، لا ما فيش الكلام ده. كان كل شيء مخططا، إلهنا إله ترتيب وليس إله فوضى، هذا هو الله.
1: صحيح. في رسالة العبرانيين، وده حضرتك ذكرتها من شوية، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا.
0: بالظبط كده، عشان كده
1: تغطي خطايا بس ما ترفعش خطايا.
0: زي ما
1: دي نقطة مهمة جدا لحضرات المشاهدين.
0: نعم،
1: دم التيوس والثيران كانت تغطي لكن لها لا ترفع.
0: نعم، لكن في ذات الوقت كانت تغفر غفرانا مؤقتا.
1: تعمل صفح.
0: بالظبط كده.
1: امهال.
0: نعم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الكريدت والديبت.
1: بالظبط.
0: إذا افتكرت.
1: لكن في عبرانيين 10:12، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة.
0: الذبيحة الواحدة هو ذاته. هو نعم. قدم نفسه مرة واحدة ذبيحة واحدة. يعني إيه ذبيحة؟ يعني ما ينفعش بعديه يبقى في ذبيحة تاني، وما ينفعش يبقى بعديه في مخلص آخر، وما ينفعش يبقى في بعديه ابن وحيد آخر. لكن سيظل المسيح له كل المجد والسجود والكرامة، الله الظاهر في الجسد. هذا ما نتحدث عنه، ولك أن تقبل أو ترفض، لكن هذا هو الذي قدم نفسه لله ذبيحة مرة واحدة، فوجد لنا فداء أبديا. مش محتاجين. ألغى وأبطل كل الذبائح الحيوانية، وانتهت هذه الذبائح وهذا العهد القديم، وجاء العهد الجديد، عهد النعمة الذي فيه نتحدث عن البر الإلهي، الغفران الإلهي، الخليقة الجديدة. الموضوع بقى مختلف، ما بقاش تغطية، لكن إن كان أحد في المسيح
1: فهو خليقة جديدة. الحقيقة الموضوع كبير، أستأذنك نقسمه، لأنه إحنا يدوب خدنا
0: ماي جودنس الحلقة خلصت.
1: خدنا العنوان. فأستأذنك يعني، وده ما عملناهاش قبل كده أو عملناها مرة أو مرتين بس، نكمل موضوع الكفارة.
0: أنا مهم جدا، لأن هناك اعتراضات أعتقد لابد أن نخصص لها وقتا. الاعتراضات المتعددة سواء كانت من مسيحيين أو غير مسيحيين لابد أن نتحدث عنها في المرة القادمة.
1: رسالة أخيرة في روميا 3:24، يسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه.
0: إذن الموضوع مرتبط بأن أن تؤمن وتثق بما يقوله الوحي المقدس، مش اللي أنا بقوله، لكن باللي بيقوله الكتاب المقدس. بيقول إيه؟ بيقول أن المسيح يسوع قدم نفسه لكي يستر الخطية، وخطايانا تغفر من خلال الإيمان بذبيحته. يعني إيه؟ يعني أنا بصدق وبقول يا رب أشكرك لأن يسوع المسيح مات لأجلي أنا، ملكش دعوة بغيرك، بدل ما أنت عمال تسأل أسئلة كتيرة وتلف حوالين نفسك وفي الآخر تفقد أبديتك. أقول لك، وضع أمامك الرب الطريق ودفع ثمن تذكرة دخولك إلى الحياة الأبدية. لماذا تضيع الفرصة؟ النهاردة أنت قادر تتكلم وتسأل وعايش. أنت لا تضمن الغد، لكن يمكن أن الغد يختفي وتختفي أنت معه، أو أختفي أنا معه، لأن وضع للإنسان أن يموت مرة وبعد ذلك الدينونة. كلنا حيأتي الوقت الذي سنترك فيه هذه الأرض. فرسالتي الأخيرة لك، لا تضيع حياتك في أسئلة عقيمة وفي مجادلات ومناقشات لن تجدي ولن تنفعك بشيء ولن تفيد أبديتك، لكنها حتما ستأخذك إلى حيث لا تريد. وحينما تكتشف هذا سيكون الوقت قد مضى، والاختيار لم يعد متوفرا، والباب قد أغلق ولن يفتح لك بعد، وستقضي أبدية تعيسة لأنك رفضت المسيح. فاقبله، تقبل الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، من أجل حسن متابعتكم وصلواتكم وتشجيعكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نسأل فيه نتعرف على أفكار الشباب ونشوف قديش هاي الأفكار سائدة في المجتمع تبعنا. نتعرف على الموجودين معنا في الاستوديو.

0: سامر، دينا، نرمين، وماجد. سؤال كتير بنلاحظ في أيامنا، ظاهرة إنه أي حد ممكن يفتح شباك السيارة ويرمي أي إشي نفسه يتخلص منه. إلى أي مدى ترمي أنت شخصياً فضلات من شباك السيارة؟ لو أنت بترمي أعطيني إجابتك 100%، لو أنت لا بتجمع كل الزبالة والفضلات وبتستنى تروح على البيت عشان ترميهم أعطيني صفر. مع بعض ممكن نشوف إجابات. تامر ودينا بيقولوا انه ممكن يرموا حسب قديش مزنوقين. هلا رح نسمع رايهم. بس نرمين بتقولي انك بترمي.
1: برمي بس
0: رح اسمع.
1: قليل ما برميش. برمي بس قليل ما برميش، يعني لو حاجه جامده ما برميهاش، حاجه خفيفه برمي.
0: طيب وماجد بتقول انك بترمي، اسهل اشي نفتح الشباك ونتخلص. صح؟ ايش رايك في الموضوع؟
2: هو ما بيبقاش في دماغ الواحد يعني، هو
0: تعود يعني. بغض النظر عن الاشي اللي عم ترميه. بغض النظر. نرمين انت كنت بتقولي اشي تاني.
1: يعني مثلا كلينكس برميه، ازازه ازاز او كنز او حاجه كده ما برميهاش عشان ممكن تضرب في العربيه اللي ورايا.
0: بس كده. اوكي. دينا وتامر، دينا ايش رايك في الموضوع؟
3: انا يعني ساعات لما كتير قوي بدور على حاجه ما الاقيش ارمي، بس دايما يعني ساعات بشيل يعني، بس الاغلبيه ممكن
0: ترمي. تامر
3: كده وكده.
4: والله لو في باسكت هرميه. يعني ارمي في الباسكت، مفيش باسكت طب اعمل ايه اقطع نفسي.
0: باسكت فين؟ في الشارع؟
4: في اي حته. بس يبقى الباسكت قريب. يعني لو في باسكت قدامي هرمي الحاجه في الباسكت.
0: يعني لازم تمشي في نفس الشارع لو صادف انه في باسكت.
4: لا، ما هو انا مش هفضل ماشي في طول الشارع ادور على باسكت.
0: هي خمس دقائق ولا دقيقتين
4: يعني. اول ما اخلص الحاجه
0: معك دقيقه. طلعت الباسكت، طلعت، ما طلعتش يبقى نرمي.
4: او يمكن اول ما اخلص ابص في باسكت فيه مفيش اقوم رميها.
0: الموضوع يعني قرار في لحظه. طب هو اعتراضنا انه البلد ممكن تكون عم تتوسخ، يعني مين اللي بيوسخ البلد؟ فكركم. يعني احنا مش معترضين مرات على المنظر، مش بنكون متضايقين، بس انت بترمي كلينكس او حاجه صغيره ما بتقيس انه وسخت البلد ممكن تكون عشان الحاجات اللي برميها. بس لما يكون عندك في بلد 70 مليون كل واحد بده يرمي كلينكس، تخيلين المنظر.
1: يا ريت تيجي كلينكس،
3: اصل كله بيرمي فلازم كله يرمي.
2: ساعات بتبقى حسب الشارع اللي انت ماشي فيه.
3: ايوه حسب نظافته.
2: لو لقيتيه نضيف قوي بتتكسفي.
3: صح فعلا.
0: بس ما يعني ما بتخجلوا من اللي بيشوفك ورا؟ يعني احنا مرات بنكون ماشيين بالسياره لو شفنا قدامنا واحد عم يرمي ممكن نقعد نزمر له انه ايش اللي عم تعمله.
3: بس لو الشارع،
0: بس انت ما بفرق معك صورتك من اللي وراك، صح؟ يعني انت بترمي مش فارق معك انه اللي وراك
2: ده لو المكان اصلا مش نظيف.
3: لو المكان يعني مش نظيف
2: مش هتفرق.
1: بس الشارع مسفلت يعني.
3: لو الشارع كويس خلاص.
0: بس لو الشارع وسخ وانت متضايق من منظره بتزيد الطين بله بترمي يعني
3: مش هتيجي من الحاجه دي.
2: مش هتقف على حاجه ثانيه.
0: ايش البديل اني انا ما ارمي برا؟
1: ارمي جوه بقى.
4: يعملوا باسكت في كل
0: حته. طيب هذا اقتراح، يعني ممكن يكون صعب لكن ممكن تحط باسكت صغير قد كده في السياره تبعتك.
3: طب لو ماشيين في الشارع من غير عربيه
0: صعب نضل ماسكين
1: قشر اللب مثلا يعني.
3: لازم ارمي
0: قشر اللب. انتوا عارفين في اشياء بيحصل يعني هي لحالها بتتحلل، بس في اشياء ثانيه بتضل يعني قشر احنا بنسميه البذر، ممكن مع الوقت يعني يومين ثلاثه خلاص بتحلل، بس علبة البيبسي صعب تتحلل. علبة
3: في عمال بقى يشيل.
0: طيب خلونا نسمع معلش رأي الناس الثانية بيقول ايه.
5: صعب عليا جدا اني اتخيل نفسي برمي حاجة من شباك العربية. ليه؟ لان انا عايزة اكون صح، انا بحب اكون صح حتى لو الناس اللي حواليا كلهم غلط. كوني عايزه اكون صح ده نوع من الاستقامه جوه، نوع من فرض الرقابه جوايا انا، مش حاجه الناس فرضها عليا. ده معناته ان انا لو سقت العربيه في شارع ما فيهوش ولا بني ادم برضه مش هرمي حاجه من شباك العربيه. طب ليه مهم قوي بالنسبه لي ان انا اكون صح؟ عشان انا بحس ان انا

مسؤولة قدام ربنا، أنا ملتزمة قدامه هو، مهم قوي عندي إن أنا مغلطش عشان مغلطش في حقه هو الأول، ولا في حق نفسي قبل ما أغلط في حق الناس اللي حواليا. عشان كده لو خدت مجتمع وغيرت قلوب الناس من جوه وخليتهم ملتزمين ناحية ربنا، عايزين يعملوا الصح عشان يرضوه هو الأول، هتقدر تنظف الشوارع، هتخلي الناس تقف في الإشارات الحمراء، هتخلي الناس مش بتبوظ المرافق العامة لو غيرت قلوبهم من جوه. لو فرضت أي نوع من الرقابة من بره، يعني عملت مثلا نظام للمخالفات

0: السؤال الثاني حرج شوي، إلى أي مدى ممكن تتزوج بنت كان لك علاقة معها، وممكن هالعلاقة تكون جنسية أو جسدية؟ واضح الفرق بين جسدي وجنسي، يعني ممكن ما يكونش جنسية يعني عميقة، بس ممكن تكون جسدية. إلى أي مدى ممكن تتجوز هاي الإنسانة؟
1: ده الولاد بس.
0: والبنات بدي تفكروا لو أنتم مكان الشباب، يعني فكروا بحق

0: بتاعتكم انتوا، اوكي؟ يعني بدي تفكروا انتوا من منظور الشباب، اوكي؟ لو راح تتجوزها صفر، لو ما راح تتجوزها وتفكر بحد تاني 100%. فكر بس مع بعض وبعدين راح اقولكم نسمع الاجوبة مع بعض. فكر بجوابك، فكر معاي. لو انت شاب مصاحب بنت وتمديت شوي في العلاقة معاها، قديه راح تدافع عن علاقتكم وتتجوزها؟ تعالوا نشوف الأجوبة. طيب تقريبا الكل بيقول يتجوزها ما عدا ماجد. ماجد،
1: وبتبقى حسب ثقتي فيها او علاقتي معاها، ما تتمداش لدرجة ان انا اتعمق في جنسية مثلا.
0: يعني لو وصلت مراحل متقدمة علاقتكم، هل راح تحافظ عليها وعلى شرفها خلينا نقول وتتجوزها وتلم الموضوع؟
1: ممكن ده لو واثق فيها وبحبها.
0: اوكي نرمين،
2: هتجوزها
0: هتجوزها.
2: اصلا انا مش هعمل كده، يعني لو انا ولد يعني مش هعمل بس لو مش ولد صايع بقى، لو ولد بيحب واحدة يعني مش هيعمل كده الا اذا كان هو بيحب البنت دي، فعايز عمل معاها كده عشان هو بيحبها، فعايز ان هي تبقى مراته فهتجوزها يعني.
0: طيب دينا،
3: هو ممكن في وفي، يعني في ناس يقولوا شباب يقولوا انا هتجوزها، اللي هم لو في واحد بيحب واحدة قوي، ودي قلة اللي ممكن يلمس واحدة ديت، اكيد كتير الاغلبية العظمى ما يكونش بيحبها، بس اللي يتجوزها ده يكون من القلة اللي هم ممكن يعملوا كده ويكون بيحبها عشان كده يتجوزها، ده
0: اوكي،
3: قلة
0: قلة
3: جدا
0: قليلة
3: يعني.
0: جدا. طيب تامر،
4: مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كان بتربطني بيها علاقة، سواء كانت العلاقة دي جسدية او جنسية. يعني مش شرط ان الموضوع يتطور لغاية ما يبقى كده، بس انا ما اتجوزش واحدة الا اذا كنت على علاقة بيها.
0: وهل باعتقادكم الشخص لما بيكون بحب واحدة هل رح يقبل انه يغلط معها؟ هل هذا حب؟ هل هذا تعبير عن الحب؟ الشهوة اللي في لحظتها تخلص وممكن يكون في فضيحة وممكن يكون في عواقب مأساوية، هل هذا حب؟ هل هاي طريقة تعبير عن حب؟
1: أكيد لا، يعني هو لو بيحبها بجد مستحيل يوصل للدرجة دي.
0: تامر،
1: ممكن جسديا، لكن جنسيا
0: صعب.
1: صعب.
0: طب لو الأهل تدخلوا، لو الأهل عرفوا، هل هذا
3: بسبب لها
0: كيف
3: أذى؟
0: راح تضمن إنك تتجوزها لو أهلها عرفوا، أو لو أهلك عرفوا، هل أهلك راح يقبلوا لك تتجوز واحدة أنت غلطت معها؟ وهل أهلها راح يخلوك أصلاً عايش عشان تتجوزها لو عرفوا؟
4: لا
0: مش راح يخلوك عايش.
4: أكيد.
3: حسب التفكير، حسب التفكير ممكن الناس تكون فري موت يعني،
4: بس
3: حسب طبقة المجتمع يعني.
4: حتى لو كده على الأقل هتبقى فضيحة، حتى لو يعني محدش فيهم اتعرض لي، بس هو الموضوع بقى فضيحة ولازم الفضيحة تتلم ولازم يحصل جواز عشان الموضوع يعني ينتهي
0: ولو
4: معايا.
0: هو بيحبها ومش قادر يستنى عشان يتجوزها، نفرض لأنه عشان ظروفه صعبة، طب هو إيش اللي ضمنه إنه السنة الجاي رح يعرف يتجوزها أو السنة اللي بعديها، وإنه أهلها ما رح يضغطوا عليها عشان تتجوز واحد تاني؟
4: ده ما فيش ضمانات، وهو بيضحك على نفسه
3: طبعا.
4: وبيضحك عليها معاه.
0: يبقى هل الحل إنه يتجوز؟ وهل رح يقدر يعيش معاها من غير ما يحملها جميلة إنه هو يتجوزها لأنها غلطت معاه؟ وهل مش رح يفكر يوما ما بما انها غلطت معي ممكن تكون غلطت مع غيري؟ يعني ما في هاي الشكوك بتحسه اذا تجوزها؟
3: ممكن طبعا.
0: يعني ممكن تكون عشان شهوه في لحظتها تضطر تعمل قرار غلط، رح تعيش بدمار طول حياتك. تعالوا بليز نسمع الراي الثاني.
5: هل ترضى او هل ترضي انك ترتبط بحد كان ليك علاقة بيه قبل الجواز؟ السؤال ده غالبا وعادة بيتسأل للأولاد أكتر من البنات في مجتمعنا، لأنه مش بيبقى مقبول إن بنت يبقى لها علاقة جنسية مع حد قبل الجواز، وخصوصا إذا هو ده الشخص اللي ناوي يتجوزها. الفكرة كلها إن العلاقة من أولها غلط، إن احنا نبعد بالعلاقة لأنها توصل لعلاقة جنسية قبل الجواز ده غلط، لكن الغلط حصل. فهل نكمل ونتجوز وننسى اللي حصل ونبتدي بداية جديدة ولا لا؟ ولا الولد يقول انا ما اقدرش اتجوز.

0: اتجوزها وهي قبلت ان انا اعمل علاقه معاها بالشكل ده قبل الجواز. طبعا دي حاجه بترجع لك وبترجع لك، انت ممكن تنسى وممكن تقرر انك تبتدي من اول وجديد، ممكن تقرر انك تحط كل ده وراك وتقول انا غلطت وهي غلطت، فهنبتدي من الاول وهنعملها صح المره دي. والناس اللي لسه في علاقه والناس اللي لسه بيفكروا انهم يدخلوا في علاقه، خلي بالك لانه الماضي، وخلي بالك الماضي مش بيتنسي، الماضي بيفضل موجود. وحتى لو كان ده مش ماضي ممكن يبقى حاضر، يعني ممكن تبقى علاقه دلوقتي شغاله موجوده دلوقتي، خلي بالك ما تقعش في غلطه ممكن بعدين تندم عليها.
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه يأنب لي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجلياط. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطيني وقف هنا، جيش اسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت

0: بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي بسبب الفكره دي ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم وان ربنا ينصرهم على اعدائهم وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام، ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت وسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق ان ربنا يديني نصره في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد بالنادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لينا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

0: أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في هذه الحلقة يسعدنا أيضا أن نستضيف الدكتورة لميا جرجور. أهلا بك دكتورة لميا.
1: شكرا دكتور ماهر.
0: الدكتورة لميا أخصائية وحاصلة على دكتوراه في أمراض النساء والولادة، وتعمل مع جامعة UCLA في كاليفورنيا في قسم حالات الحمل الصعبة والولادات الحرجة. دكتورة لميا شرفتنا في حلقة سابقة وأمتعتنا بحديث رائع عن معجزة الحمل والحياة، وماذا بعد الحمل؟ الولادة. لذلك جاء دورها مرة أخرى في هذه الحلقة لتحدثنا عن معجزة أخرى بديعة، عندما يخرج الجنين من الظلمة إلى النور، عندما يخرج من رحم الأم ليبدأ رحلة الحياة التي حددها له الخالق. وكما رأينا الإعجاز الإلهي في الحمل، نرى أيضا الإعجاز الإلهي في ولادة الطفل. دكتورة لميا، شكرين وجودك

0: معانا وهيا اصحابينا في رحلة ممتعة علمية تقدم فيها النصائح للسيدات من جهة الولادة، وأيضا ننتظر التعليقات الروحية بخصوص الولادة الجسدية وأوجه الشبه بينها والولادة الروحية.
1: شكرا دكتور ماهر، أنا سعيدة أني أكون موجودة معك اليوم.
0: أهلا بك.
1: لا شك أنه الحمل يليه الولادة، وترتيب الولادة وبداية عملية المخاض هي أيضا معجزة ما تزال ألغازها مكتومة عن العلم وعن البشر.
0: هي ألغازها مكتومة عني وعن السادة المشاهدين، لكن باعتبارك 20 سنة بتشتغلي في حالات، هل الولادة لها ألغاز لا يعلمها العلم إلى اليوم؟
1: إن المؤشر الذي يبدأ ميقاتية وبداية المخاض ما يزال سرا ولغزا.
0: yes.
1: طبعا هناك أسباب تؤدي إلى مخاض مبكر، ولكن المفتاح الذي يبدأ هذه العملية ويفتحها في الوقت المناسب ما يزال بالحقيقة مخفي عن العلم. وتشعر الأم بابتداء التغيرات في جسمها التي تؤول إلى تطورات تتقدم وتتطور حتى يصبح المخاض مخاضا فعالا وتبدأ عملية الولادة التي تلي ذلك. يدوم المخاض بالأم حوالي 9 ساعات، طبعا هذا المعدل الوسطي بالنسبة للست التي تنجب أول ولد، أما السيدة التي أنجبت مسبقا يكون أقصر قليلا، حوالي 6 ساعات أو 6 ساعات ونصف المعدل الوسطي، وهي ساعات من العمل والألم.
0: أيوة.
1: باللغة الإنجليزية كما تعلم يعني الجهد والعمل، وهذا العمل تقوم به عضلة الرحم التي تبدأ بالتقلصات وغايتها توسيع العنق الرحم أو الفتحة التي سيخرج منها الرأس الجنيني. هي بالحقيقة معجزة إذا فكرت فيها دكتور ماهر، أن هذا الرحم الذي يكون بحجم قبضة اليد أو بحجم الإجاصة حبة الكمثرى في حالة الحالة العادية يكبر ويصبح بحجم يستوعب هذا الجنين، ووزن عضلة الرحم بعد الولادة حوالي 2 كيلوغرام، يعني من 70 جرام
0: إلى 2 كيلوغرام،
1: وهذه العضلة عمل الخالق المبدع دائما نريد أن لا ننسى بالحقيقة، لأنها
0: صحيح.
1: عملية عجيبة هذه العضلة تتقلص تقلصات
0: متتالية
1: تالية، نعم، وتتوسع وتنفتح حتى يمر الرأس الجنيني وطبعا بالقناة الولادة وبالحوض. وهذا المخاض يتصاحب بألم، والألم في البداية تكون تقلصات خفيفة وتكون متباعدة ومدتها قصيرة، وهذا ما يميز المخاض الحقيقي عن المخاض الكاذب أو الذي ليس هو مخاضا فعالا، أن هذه التقلصات مع الوقت تصبح مدتها أطول وقوتها أكثر وتصبح متقاربة من بعضها، ومع الوقت أيضا تتطور شدتها من تقلصات تشعر بها الأم كتقلصات إلى ألم.
0: نعم.
1: تقلصات ترافق بالألم. ومن سنين كما تعلم ابتدأت حملة الولادة بدون ألم، وهناك طرق كثيرة لتخفيف ألام الولادة، ومعظمها طرق مدروسة وسليمة ليس لها عواقب وخيمة لا على صحة الأم ولا على صحة الجنين، بحدود طبعا بالحدود المعقولة وبالجرعات المحدودة. عملية المخاض تبدأ عفويا في معظم الأحوال، وهناك طرق لتسريعها، هناك طرق لتحفيزها ولمساعدة هذا الرحم إذا وصل إلى حالة من الإعياء حتى تنجز عملية الولادة.
0: عندي سؤالين دكتورة لميا، أستوقفك قبل ما نستكمل. حضرتك تفضلتي وقلتي أنه في ألم في عملية الولادة، بلا شك أن الألم للأم معروف سواء في المخاض أو في عملية الولادة نفسها، هل يوجد ألم بالنسبة للطفل أيضا أثناء الولادة؟ هل الطفل يتألم وهو يولد؟
1: لا يوجد أي دليل على أن الطفل يعاني بالحقيقة من ألم خلال فترة الولادة. يوجد دلائل أن الجنين قد يظهر علامات التأذي إذا كان في أي انضغاط للحبل السري أو إلى قلة من السائل الأمنيوسي حول الجنين، ولكن لا يوجد أي ألم العالم للجنين من خلال عملية الولادة، مع أنه يتطلب من الجنين المرور في هذا المعبر الضيق. الصعب الضيق. وقد يقضي في هذا المعبر

0: ساعات كما لا يخفاك، ولكن لا يعاني الجنين، الألم كله تحمله الأم الماخذ.
1: ما النصيحة الطبية التي تقدمها من خبرتك التي استمرت أكثر من 20 سنة للأم في هذه 9 ساعات، ساعات المخاض؟ إيه أكثر شيء بتقدميه لمرضاك، أو مش لمرضى بقى، دول مش مرضى، لكن يعني مش عارف أسميهم إيه، يعني اللي بتراقبيهم أو بتشرفي على ولادتهم، إيه أكثر نصيحة تهتم انك تقدمها لهم؟
0: انا بحب اني اشجع السيدات والازواج ايضا، العائله، الرجل والمراه، على التحضير، الاستعداد لهذه الفتره، وخاصه عندما يكونوا يستعدون لاستقبال اول ولد، لانها فتره خاصه وفتره لها ميزاتها، وفتره اذا كان هناك استعداد لها وتحضير نفسي وتحضير جسمي وتاهب لهذه الفتره، يمكن ان تكون يكون عبورها اسهل بكثير. نعم، وطبعا كما تعلم هناك طرق كثيرة لتساعد الأم على الاسترخاء وعلى استقبال هذه الآلام بحدود المعقول. فالاستعداد هو ضروري جدا جدا، وفي هذه الأيام عندما انتشرت المعرفة انتشار شديد، يوجد طرق شتى للحصول على معلومات والتهيؤ لها. والكلمة أريد أن أوجهها للأبهات بالحقيقة، لأن هو دور الأب دور رئيسي جدا في مساعدة زوجته ودعمها والوقوف بجانبها وبجوارها وتشجيعها وأخذ دور فعال في موضوع الألم خلال فترة المخاض والألم. ونحن الشرقيون بحاجة لأن يعني يوجد مجال لأن نتحسن بهذا الصدد، يعني بكميات أقل كتير. بلاحظ أنه الآباء العرب مع الأسف يأخذون دور فعال خلال فترة
1: تشجيع
0: 9 أشهر الحمل وخلال فترة الولادة. لا شك أن دور الأب دور رئيسي جدا أن يكون فعال مع زوجته.
1: رائع. إيه تاني بخصوص الولادة الجسدية تحبي تضيفيه من الناحية العلمية بخصوص مثلا عضلة الرحم؟ هل هي عضلة أم مجموعة من العضلات؟ هل الرحم يتكون، يعني أنا بشوف أنه كمية الانقباضات اللازمة لطرد هذا الجنين إلى الخارج لابد أن تكون عضلات قوية جدا، فهل هذا العضو اللي عبارة عن يعني 70، حضرتك قلت 70 جرام، هل يحوي هذه العضلات القادرة على طرد هذا الطفل من البطن؟
0: طبعا يتطور هذا العضو مع تطور الحمل.
1: نعم.
0: ويكبر وتتميز هذه العضلة حتى تقدر أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة أثناء الولادة. وكل عدد الخلايا يدوم على حاله، ولكن تتطور وتكبر كل خلية بمفردها حتى تنجز عملية الولادة. وبعد عملية الولادة يقوم بدور الانضمار والرجوع إلى مكانه
1: عليه. سبحان الله، فعلا
0: بالحقيقة.
1: يعني بنشوف الشباب علشان يكبر عضلة عنده بمقدار مثلا الضعف أو 3 أضعاف بيحتاج إلى شهور وسنين، لكن المرأة دون أن تبذل مجهود تنمو عضلة الرحم 10 أضعاف، من 70 جرام إلى 2 كيلو تقريبا، وتصبح فعالة لطرد جنين بحجم 3-4 كيلو. يعني سبحان الخالق. وحضرتك بتقولي دون أن يزداد عدد الخلايا، لكن مجرد نمو في الخلية نفسها
0: الخلية.
1: وبعد الولادة ترجع إلى حجمها الطبيعي
0: في 6 أسابيع عادة. نستقصي وضع الأم بعد 6 أسابيع، يكون الأمور عادت إلى ما كانت قبل بداية الحمل، وهي أيضا معجزة وعملية فريدة من نوعها، لا تحصل في أي جزء آخر من أجزاء الجسم البشري. والعضلة الرحم هي عضلة لا إرادية، لا نقدر نحن أن نتحكم فيها، تحكمها كله مبرمج برمجة إلهية.
1: دكتور لميا، ساعات الولادة ساعات حرجة وخطيرة، إيه أخطر شيء ممكن تتعرض له الأم في ساعات الولادة؟
0: يجب أن تكون الأم تحت العناية الطبية المباشرة في هذه الأوقات، لأنه هي معرضة لانفصال المشيمة المبكر، وهذا يتصاحب بالنزيف، ويمكن أن يحصل انضغاط للحبل السري في حالات يكون الحبل ملتف حول عنق الجنين أو حول كتف الجنين، ومن أجل ذلك نراقب دقات قلب الجنين خلال فترة المخاض.

0: وإذا حصل أي شيء من هذا يجب المبادرة بالعملية القيصرية لإنقاذ الجنين.
1: عزيزي المشاهد، ما أروع عمل أصابع الخالق، سواء إذا تأملنا في السماوات التي كونها، أو تأملنا في الخلية، أو تأملنا في تلك المعجزة المتجددة والمتكررة، الحمل والولادة. لم يزل عندنا وقتا آخر نستمتع فيه بالكلام عن الولادة الجسدية وأوجه المشابهة مع الولادة الروحية. ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما ننتظر المزيد ونستقبل رسالة الله لنا من خلال هذا البرنامج.

0: بالولادة الجسدية بدأت رحلة حياتنا على الأرض. كان صبحا أو ظهرا أو ليلا اختلفنا في ميعاد الوصول، لكننا كلنا وصلنا. والولادة الجسدية هي رمز جميل وصورة رائعة لولادة أخرى، الولادة الروحية. قد تختلف طرق ولادتنا ومواعيد ولادتنا الروحية، لكن ما أجمل أن نصل ونبدأ رحلتنا مع الله كما بدأنا رحلتنا في هذه الحياة. في هذا النصف الآخر من حلقتنا تواصل معنا الدكتورة الفاضلة الدكتورة لمياء جرجور، أخصائية النساء والولادة، بقية حديثها عن أوجه المشابهة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. دكتورة لمياء، استمتعنا بالجانب العلمي والطبي وبالنصائح القيمة التي تفضلت بها للسيدات المشاهدات لنا في هذا البرنامج، لكن حضرتك تفضلت وأشرت أن هناك أوجه شبه بين عملية الولادة الجسدية التي أبدعها الخالق وصممها وحدد وقت بدايتها، وبين الولادة الروحية. حضرتك ممكن في البداية تقول لنا يعني إيه ولادة روحية؟
1: الولادة

0: الروحية هي لحظة التحول التي فيها يطلب الإنسان أن يكون في علاقة مباشرة وشخصية مع الله بالتوبة عما فات وبالطلب وبالتعهد بأن يعيش بقية الحياة لرضا الرب كابن لله.
1: عظيم. إيه أوجه الشبه بين هذه العملية الولادة الروحية اللي نقدر نقول بيها بيبدأ الإنسان رحلته الجديدة مع الله وبين الولادة الجسدية؟
0: لا شك أنه مثل ما تفضلت هي نقطة تحول وبداية جديدة.
1: نعم.
0: بالنسبة لحياة الجنين انتقل من الظلمة التي داخل الرحم إلى الحياة النور والحياة التي فيها يقدر أن يعيش ويتحرك ويوجد ويرى الشمس ويستشم الهواء وصار إنسانا بشريا جديدا. وبالنسبة للولادة الروحية هي أيضا لحظة تحول حسم تعطي هذا الإنسان الذي كان بعيدا عن الله بداية جديدة في عائلة الله كابن
1: حلو التعبير ده، بداية جديدة في عيلة،
0: في العيلة،
1: يعني زي ما العيلة أضيف لها شخص جديد عيلة الله كمان بيضاف لها شخص جديد.
0: نعم.
1: أيوه.
0: الكتاب واضح أنه الله له خاصته.
1: نعم.
0: المدعوين المختارين
1: أولاده.
0: نعم. طبعا في أوجه شبه كثيرة بين الولادة الروحية والولادة الجسدية، هي انتقال من الظلمة إلى النور في الحالتين.
1: نعم.
0: من ظلمة الرحم إلى نور الحياة، من ظلمة البعد عن الله إلى نور أبناء الله ونور معرفة الله.
1: نعم.
0: استنارت قلوبنا بيقول الكتاب بمعرفة
1: صحيح.
0: الله هي مرحلة تقتضي أن هذا الجنين يعد نفسه لأن يقبل إلى العالم الخارجي. وأكيد أنت بتعرف دكتور ماهر أنه الولادة الطبيعية، الولادة السليمة تقتضي أن الجنين يأخذ وضعية معينة وهو يتأهب لهذه الولادة.
1: شحين الوضعية دي.
0: نعم. هذه الوضعية الجنين يصل إليها في الشهر الأخير من الحمل ومرات في الأسابيع الأخيرة. ووضعية الجنين هي أن الرأس يتقدم في الحوض ويليه الجسد، وهذا الرأس يجب أن ينحني إلى أقصى درجات الانحناء.
1: أقصى درجات الانحناء.
0: نعم، أقصى درجات الانحناء حتى ذقن الجنين تكون
1: تلاصق صدره.
0: ملاصقة لصدره.
1: نعم.
0: إلى أقصى ما يمكن حتى أبعاد هذا الرأس تكون مواتية ومناسبة لأبعاد الحوض.
1: نعم.
0: لأنه كما تعلم أن الحوض البشري هو عظمي وله أبعاد محدودة.
1: صحيح.
0: وهذا الرأس يجب أن ينحني ويجب أن يتكامش أحيانا على نفسه حتى يعبر بهذا
1: المعنى. المعنى الروحي لكذا؟
0: والمعنى الروحي هو أن هناك انكسار وهناك اتضاع أمام الله، فتواضعوا تحت يد الله القوية.
1: نعم.
0: لأنه نحن نأتي إلى الله بحاجة إليه.
1: صح.
0: بحاجة إلى رحمته، بحاجة.
1: نعم.
0: إلى نعمته.
1: نعم.
0: نحن نأتي إلى الله منكسرين متواضعين تحت يد الله.
1: نعم.
0: القوي. من أوجه الشبه أو بالأحرى هي نقدر أن نقارن فيها ونستنتج استنتاجات أن هذه الأم تحمل الألم وعناء المخاض حتى تأتي بهذا الجنين إلى العالم. وفي الولادة الروحية نحن لا نعاني أي ألم، والسبب هو أن هناك من حمل آلامنا عنا.
1: نعم.
0: حمل آلامنا وأوجاعنا تحملها.
1: نعم.
0: رب المجد الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة.
1: نعم.
0: لم يكن هناك أي دواء وأي وسيلة لتخفيف آلامنا.
1: نعم.
0: لقد حمل آلامنا بمفرده.
1: نعم.
0: آلام لا يمكن أن توصف بمقاييس بشرية.
1: صحيح.
0: طبعا أنا أتأثر لما أتكلم عن هذا لأنه بالنسبة للبشر هلأ بالطب بشكل عام نحاول تخفيف الألم ونعطي كل مريض فرصة أن يقيس الألم ويؤشر.
1: نعم.
0: من 0 للـ10 ما هي كمية الألم؟ 3-4. ألم الولادة هو 10 على 10، هو ألم شديد، ولكن ألام الصليب
1: لا تقاس
0: بمقاييس
1: ولا
0: تفهم.
1: نعم.
0: والله وضع عليه هذه الآلام وولدنا من جنبه المطعون المجروح.
1: نعم.
0: وهذا الفارق بالحقيقة مهم جدا بالنسبة للولادة الروحية. نحن مميزين أن الله أعطانا هذه الولادة بالمجان لأن الثمن قد دفع إلى النهاية. الجنين عندما يولد تنتظر الأم أن تسمع هذه الصرخة.
1: نعم.
0: صرخة الولادة.
1: نعم.
0: وصرخة الولادة هي ضرورية جدا لحتى تطمئن الأم وتطمئن نحن من ننتظر وجيء الجنين أن هذا جنين سليم، أن هذا جنين صحيح، أنه ابتدأ بعمل واجباته حتى تفتح الرئتين حويصلات

0: الرئوية، والمولود الولادة الروحية أيضا يجب أن يبدأ بإعلان ولادته بطلب الحياة معلم الحياة الروحية،
1: الصلاة.
0: نعم،
1: يمارس أجمل وأول وظيفة، يصرخ إلى الله.
0: نعم، هذه الصرخة الأولى هي ضرورية جدا. نعم، للحياة.
1: نعم،
0: انتقل الجنين من فترة كان فيها معتمد اعتماد كلي على الأم إلى فترة صار هو عليه واجبات أن يتناول مع الهواء والهيء، أن يتناول الطعام، وننتقل إلى مرحلة الرضاعة. وفي الولادة الجسدية يجب أن الجنين يعمل عمل شاق حتى يحصل على الأكل.
1: من لحظة الولادة عليه أن يتعب ليحصل على غذائه.
0: نعم. نعم. إن الرضاعة بالحقيقة تتطلب عضلات الفكين أن تعمل عمل متواصل وعمل طويل حتى يحصل الجنين على طعامه الضروري. ونشجع الأم أن تبدأ برضاعة الجنين، رضاعة الطفل، خلال الدقائق الأولى. بالحقيقة يعني خلال 10 دقائق تقدر الأم أن تضع الجنين، ونتعجب عندما نجد أن هذا الطفل
1: قادر على المص
0: وعنده معرفة كاملة ماذا يفعل وكيف يحصل على الطعام. والكتاب يقول أنه كمولودين ثانية اشتهوا اللبن العقلي.
1: صحيح.
0: لحتى تنمو فيه. فضروري كما أن الجنين يحتاج، كما أن الطفل يحتاج إلى الطعام.
1: بلاحظ أن الطفل وهو بيرضع بيعرق، وبلاحظ أنه خدوده التشيكس بيبو يعني كبار. هل ده من شدة المجهود؟
0: من العمل العضلي الذي نعم. نعم، نحاول أن لا نشجع على إعطاء الولد الببرونات والحليب، لأنه الحليب يأتي بسهولة. والجنين الطفل يميز أن هذا يأتي بسهولة ويصبح نسميها نيبل كونفيوجن، بس هي بالحقيقة الطفل ذكي يعرف أنه في شيء أسهل سيأتي.
1: يبحث عن الأسهل.
0: نعم، يجب أن يعمل شوي أكثر حتى يحصل على حليب الأم الذي هو يفوق بأبعاد كثيرة الحليب الاصطناعي.
1: دكتورة لميا، من كل القلب أشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الروحية والعلمية القيمة. أحبائي المشاهدين، الانحناء والألم والصراخ والغذاء، هذه هي خلاصة الرسالة الروحية لنا من الدكتورة لميا، وهي تعقد أوجه المشابهة والمقارنة بين الولادة الجسدية والولادة الروحية. لا بد أن ينحني الرأس، ولا بد أن ينخفض إلى أقصى درجات الانخفاض. وإذا لم ينحني الرأس لا توجد ولادة، لكن يوجد موت، يوجد عقم، يوجد لا ثمر ولا حياة. إذا أردت أن تولد من الله وأن تحصل على حياة جديدة من الله، هل تعلم عزيزي المشاهد أن العائق الأول هو ارتفاع الرأس، هو الكبرياء؟ هل عندك استعداد أن تعمل كالعشار الذي يقول عنه الكتاب لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، لكنه قرع على صدره، أخفض رأسه وقرع على صدره وصرخ طالبا الرحمة؟ لكن الولادة الثانية، الولادة الجديدة، ليس فيها فقط انحناء الخاطي لكي يخلص، لكن كان فيها ألم، ألم رهيب من المسيح المخلص. والشيء الرائع والعجيب أنه هو تألم لكي نولد نحن. والكتاب في إشاعية 53 يقول يرى من تعب نفسه ويشبع. وكلمة تعب في إشاعية 53 في اللغة العبرية هي نفس كلمة المخاض. لقد كان المسيح يتلوى ويصرخ من الألم على الصليب لكي يفتح لك الطريق ويفتح لي الطريق. ألم رهيب تحمله لكي ما نخرج نحن للحياة. ثم يأتي دورنا لكي نصرخ، لكن لا صراخ المعذبين، لكن صراخ الأحياء الذين دبت فيهم الحياة فصاروا يتواصلون مع الله. قال الرب لحنانيا عن شاول الطرسوسي هو ذا يصلي، وكان هذا أعظم دليل على أن شاول دبت فيه الحياة. ويبقى أخيرا عزيزي المشاهد عملية الرضاعة المستمرة التي لا تحتاج أن يعلمها لك أحد، لكنك إذا ولدت من الله سيصبح الكتاب المقدس كتابا غاليا جدا بالنسبة لك، تحب أن تراه، تقرأه، تقول مع إرميا: وجد كلامك فأكلته. لن تحتاج أن يحرضك أحد عليه، لكنك ستشتهيه كما يشتهي الطفل لبن أمه. من كل قلبي أتوجه إليك بهذه الرسالة أن تشعر بآلام المسيح وأن تأتي منحنيا أمامه طالبا منه الخلاص، لتبدأ رحلة جديدة ليس في أرض العنا كما بدأنا رحلتنا بالولادة الجسدية، لكن رحلة جديدة إلى السماء بالولادة الروحية. أتركك إلى لقاء آخر مع حلقة جديدة من الطب والحياة، والرب معك.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أحبائي، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين في حلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله، ونحن ننظر في حياة بولس الرسول وكيف الله استخدمه حتى يكون الإناء المعد والمستخدم من قبل الله. أقرأ معكم من سفر الأعمال، أعمال الرسل إصحاح 26، وفي هذا المقطع نرى بولس قرب نهاية حياته وهو يقف أمام الملك أغريباس ويشارك بقصته ويشارك باختباره، فيقول هذه الكلمات في عدد 15: فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به.

منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في هذا المقطع نرى بولس الرسول يقف أمام الملك أغريباس وهو يقترب من نهاية حياته. ابتدأ الرب يكرمه ويحقق ويتمم وعوده لحياته. الرب قال له من البداية، من أيام ما صلى معه حنانية، قال لأن لي هذا إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهنا نرى أنه يقف، أنه وقف أمام اليهود، أمام الأمم، أمام ملوك، وها هنا أمام الملك أغريباس، وتكلم مع الملك بقوة وسلطان. والملك قال له في باقي المقطع لما نكمل قراءته، وأشجعك أن تقرأ باقي إصحاح 26 من أعمال الرسل، قال له كمان شوي رح تقنعني أنه أسير مسيحي. وبولس رد عليه قال له مش بس أنت لكن كل من يسمعوني اليوم. كانت شهادة عظيمة، كان إناء للكرامة مستخدما أمام الملوك، كان سفير ليسوع المسيح. بولس استغل كل فرصة للكرازة وللشهادة. في عدد 16 الرب قال له ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا. لاحظ معي مين اللي بينتخب. الرب هو اللي بينتخب، الرب هو اللي بيختار، الرب هو اللي بيعين، والرب هو الذي يقيم. الرب اللي كلمه من البداية كانت رغبته أن يذهب إلى روما ويقف أمام الإمبراطور، لكنه ذهب كسجين. عانى كثيرا جدا لكن الرب أكرمه والرب أرسله. وبولس عاش حياة طويلة لكن أيضا الرب أكرمه في حياته، والرب استخدمه في آيات وفي عجائب. نقرأ في أعمال الرسل إصحاح 19 أن حضور الله كان عليه قوي جدا، للدرجة أنهم كانوا يأخذون المناديل والمآزر عن جسده ويضعونها على المرضى، والكتاب بيقولوا كانوا يبرؤون وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الله أعطى له امتياز أن يذهب إلى الأمم ويفتح عيونهم. لآيات العجائب كانت تتبعه. عاش حياة ممتعة. تعرفوا إخوتي الأحباء، حياة الإيمان حياة رائعة، حياة الإيمان حياة ممتعة، حياة الإيمان حياة فيها كثير من المغامرات وكثير من الأمور غير متوقعة الله بيصنعها معانا. طالما اخترت أنك تمشي مع الله، طالما اخترت أنك تسير وتأخذ خطوات إيمان كخادم، الله سوف يفاجئك بأمور مدهشة في الطريق، والله سوف يباركك وسوف يفتح أمامك الأبواب وسوف يتمم وعوده لحياتك. تستطيع أن تختبر كخادم ملء الحياة. مسيح قال قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بتقدر تختبر الحياة الأفضل، بتقدر تختبر فعلا أنه الله يستخدمك في استخدامات وفي اختبارات. بولس الرسول إذا قرأنا عن حياته كان عنده هزائم نعم، لكن ما مر في هزيمة وبقي تحت، لكنه قام على طول. كلمة الله تقول لتشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الله نور لي. الحياة إخوتي الأحباء مش دايما لفوق، الحياة مش دايما في قمم الجبال، لكن في أوقات ممكن نطلع فوق، في أوقات ممكن ننزل تحت. لكن المشكلة كخادم إذا نزلت تحت وبقيت تحت، لأنك راح تشد الناس معك وتشد الناس اللي حواليك واللي إلك تأثير على حياتهم. بولس كان إناء مملوء بكل غنى الله وبكل حضوره وبكل مجده. إذا الله استخدمك اعرف أنه مش بسبب مواهبك لكن بسبب نعمته، بسبب نعمته. من أجل هذا علينا أن نكون ممتلئين، مملوئين من كلمة الله، مملوئين من الروح القدس في حياتنا كخدام. لا تفكر في أمور صغيرة، لا تفكر في أمور جانبية، لا تضيع حياتك في مناوشات جانبية. أديها الأيام في مواضيع وفي مواضيع تستنزف الخدام، تستنزف طاقتهم، تستنزف أوقاتهم، اجتماعات غير ضرورية، أمور لا داعي لها، مناقشات غير ما فيش إلها داعي. لكن اليوم خلي عندك إصرار أنك تكون مستخدم وما تضيعش وقتك، يكون عندك الإصرار أنك تكون إناء للكرامة وتنهي حياتك بقوة، لأنه الله وعده لنا أنه الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يستطيع أن يكمل إلى يوم المسيح يسوع. شفت ناس خدموا الرب بكل قلوبهم وكل حياتهم وانتهوا بقوة. رب أعطاني امتياز قبل شهور أنه أكون مع أبوي الروحي، وكنت عنده في بيته. عمره حاليا 90 سنة تقريبا، ما زال يعمل عمل الله بقوة، ما زال بيسافر، ما زال بسوق ساعات طويلة حتى يوعظ وحتى يعلم.

وانا قاعد بتكلم معه قال لي شو احلامه للسنين الجاي. اسمع معي، عمره 90 سنه وعم بيشاركني احلامه في السنوات القادمه. واحنا مرات اذا الواحد فينا صار 60 بنفكر حالنا انه كبرنا، وبنفكر حالنا الفرص ضاعت من قدامنا، وبنقول خلي غيرنا يخدم واحنا خلينا نريح. لكن اليوم بشجعك وبشجع الخدام بشكل خاص المتقدمين في السن، الله قادر انه يستخدمك لاخر يوم في حياتك. خلي عندك الاصرار، يا رب اريد ان اخدمك، اريد ان اكمل.

ربما نوع الخدمة تختلف، ربما طريقة الخدمة تختلف، لكن أنا متأكد أن الرب سوف يعطيك تأثير. وللخدام المتقدمين في السن، يستطيع الرب أن يستخدمك أن تكون أب روحي لأشخاص آخرين. وسوف أتكلم في حلقة لاحقا عن أهمية والاحتياج لأباء روحيين في الكنيسة في هذه الأيام. رب قادر يستخدمك أن تكون أب روحي لآخرين وأب روحي لكثيرين، لأنه كثير من الناس في هذه الأيام يبحثون عن قدوة، كثير من الناس يبحثون عن إرشاد وعن مثل، وكثير من الناس بحاجة أنه يتعلموا من خبرة الآخرين اللي سبقوهم. علينا كجيل الخدام الأكبر أن نطلق جيل الخدام الأصغر ونشجعهم ونعطيهم الخبرة اللي عندنا والأفكار اللي عندنا والاختبارات اللي عندنا، سواء الاختبارات الجيدة وحتى الأمور اللي إحنا سقطنا وأخفقنا فيها، حتى يتعلموا من خلال خبراتنا. كل خادم له دور في حياة آخرين، كل خادم له دور في حياة آخرين من الخدام أيضا. من أجل هذا بشجعك أنك تحلم، بشجعك أنك تكمل حياتك للآخر بقوة. لا تكن متقلب المزاج، لا تكن تقلقل في طرقك، لكن أثبت في الرب، أثبت في الرب، أثبت في الرب. بعض الأشخاص اللي بنشوفهم، بعض المؤمنين في هاي الأيام بنشوفهم مرة فوق مرة تحت، مشاعره بتقوده، متقلب في أفكاره، متقلب في مزاجه. الرب يريدنا أن نكون عندنا الإصرار وعندنا المثابرة وعندنا العزيمة. الكتاب بيقول من وضع يده إلى المحراث على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله. الله عايزنا ننظر إلى الأمام، الله عايزنا ما نرجعش لورا، أسعى نحو الهدف، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. بولس في نهاية حياته قدر يقول قد جهدت جهاد الإيمان الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هل كل واحد فينا بيقدر يقول هذه الكلمات في نهاية حياته؟ بعدين بولس بيقول وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. هذا هو بولس الرسول اللي بنتعلم منه اليوم، هذا هو إناء للكرامة، هو قدوة نستطيع أن نتعلم منه. اليوم خليني أخبرك كخادم، في أمور عظيمة قدامك، في أمور عظيمة قدامك، أمور عظيمة الرب يريد أن يستخدمك فيها، لكن لا يوجد طرق مختصرة في الخدمة، لا يوجد طرق مختصرة لعمل الله في حياتك، ما فيش شورت كاتس، بدك تنتظر، بدك تصبر لتشكيل الرب على حياتك. وأحيانا تشكيل الرب مش بكبسة زر، مش بيوم وليلة، لكن تشكيل الرب لحياتك بياخد بروسس، بياخد الحياة كلها. عشان هيك ما تستعجل، اطلب من الرب يغيرك، وكل ما غيرك هيكون بيأتمنك على أمور أكثر، وكل ما تغيرت وقربت منه أكثر وتشكلت أكثر هيأتمنك على أمور أكثر وأكثر. اليوم اطلب من الرب أنه يغيرك، اقعد واسمع وتعلم واسمح للرب أنه يشكل في حياتك ويغيرك. لا تضيع وقتك ولا تضيع حياتك. إبليس بده يوقعك، إبليس بده يفشلك، إبليس بده يشتتك، إبليس بده يخليك لوحدك. في المجتمع الغربي في هذه الأيام كل واحد لوحده، كل واحد بيشعر أنه هو مش بحاجة لحد آخر. متأسف أقول لك هذا غلط. أحيانا حتى في مجتمعنا في كثير من الخدام بيتحرك لوحده ويخدم لوحده ويعمل لوحده ويجتاز ظروفه لوحده ويتخذ قراراته لوحده بدون ما يشارك أي إنسان آخر. وأحيانا بنغلط غلطة بعد الأخرى. رب اليوم بيعلمنا أنه إحنا بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة أن نقف إلى جوار وإلى جانب بعضنا البعض، أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كمنافسين لكن كمكملين لبعضنا البعض. كلنا بحاجة لآباء روحيين، كلنا بحاجة لمرشدين، بنسميهم منتورز، أشخاص سبقونا في الطريق. وأنا بقدر أعترف اليوم أنه بدون الآباء الروحيين الموجودين في حياتي والأشخاص اللي الرب وضعهم في حياتي أنا مش موجود في هذا المكان. خليني أقول لك أخي الخادم، بتختصر على نفسك كتير من الوقت لما تتواضع ولما تيجي قدام الرب ولما تطلب من الرب أنه يعمل في حياتك وتتعلم منه وتتعلم من إخوتك الآخرين. إخوتي الأحباء، إحنا بحاجة لبعضنا البعض، إحنا بحاجة كخدام أنه ندعم بعضنا البعض ونآزر بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض ونفتقد ونسأل بعضنا البعض. وجيل الخدام الأكبر يهتم بالخدام الأصغر، وجيل الخدام الأصغر يحترم ويقدر جيل الخدام الأكبر، ومعا بعضنا مع بعض، جيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل، إلى أن تصل رسالة المسيح لكل العالم ولكل الأمم. في مثل بقول إنه الشاطر بيتعلم من أخطائه، لكن أنا بقول إنه الشاطر بيتعلم من أخطاء غيره.
عشان هيك تعلم من الآخرين، اسمع للآخرين وتعلم من الأمور اللي حدثت في حياتهم. الكتاب المقدس بيقول إن لم يبني رب البيت فباطلا يتعب البناؤون. الرب هو اللي بيبني، الرب هو اللي بيبني حياتك، الرب هو اللي بيبني بيتك، الرب هو اللي بيبني زواجك.

رب هو اللي بيبني كنيستك، رب هو اللي بيبني خدمتك، وإن لم يبني رب البيت باطلا يتعب البناؤون. عشان هيك بشجعك إن الرب يكون هو الأساس اللي تبني عليه. طالما أنت بتبني بناء صحيح هتقدر تكمل للآخر، زي ما بولس أكمل خدمته وأكمل السعي للآخر في خدمة الرب. خليني أصلي معكم في نهاية هاي الحلقة. أنا متأكد أن الرب يستخدم كل خادم في بناء ملكوته، يستخدم كل خادم بطريقة مؤثرة، لكن مرات خلينا نحتمل، خلينا ننتظر، خلينا ننتظر وعود الرب، خلينا ننتظر طرق الرب، لا نحاول نبحث عن طرق مختصرة، لكن ننتظر وعود وطرق الله لحياتنا. يا رب إلهنا أشكرك يا رب لأجل كل خادم بيسمع هاي الكلمات في هذا اليوم. صلي يا رب أن تأتي بقوة الروح القدس يا رب وتعمل في حياتنا وتعمل في قلوبنا وتعدنا وتحضرنا وتجهزنا للأمور التي تريد أن تستخدمنا فيها. بصلي يا رب من كل قلبي في هذا الوقت أنك تعطينا نستخدم من قبلك يا رب، أن نمتلئ بروحك ونكون مستعدين يا رب كجنود صالحين ليسوع المسيح، كما قال بولس لتيموثاوس: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. اجعلنا يا رب مستعدين، اجعلنا جاهزين، اجعلنا يا رب ننتظر أمامك يا رب، منمل ولا نكل ولا نيأس ولا نفشل ولا نقارن أنفسنا في الآخرين، لكن يكون عندنا هدف واحد وسعي واحد أن نرضيك في حياتنا وأن نتمم مشيئتك وأن نخدمك يا رب بكل المواهب والموارد والمقدرات اللي وضعتها في حياة كل واحد فينا. أنا بصلي يا رب بركة لكل خادم، لكل خادمة بيسمعوا هاي الكلمات في أي مكان هم موجودين فيه، لكن يا رب حتى تصنع أيضا في حياتهم، حتى تباركهم. أنا بصلي أنك تشدد كل خادم، تقوي كل خادم، تعطي تشجيع خاص للخدام اللي بيشعروا أنفسهم إن هم بيخدموا لوحدهم يا رب. أعطيهم فعلا يا رب يلجأوا لآخرين، وأعطيهم يا رب يعرفوا إنه إحنا مع بعض بنخدم في بناء الملكوت. أمين.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. زوجة بتقول قبل ما اتجوز على طول قالوا لي خلي بالك بيتك ده هو مملكتك، فدخلت بكل همة ونشاط، شلت مسؤولية البيت كلها من الألف للياء، ما اشتكتش، بيت وأولاد وشغل ورايحة وجاية، ما كلتش. لكن شوية بشوية الحمل ابتدى يتقل، مشاكل الولاد ما بتخلصش، والحياة ضغوطها عمالة بتزيد. فين جوزي بقى؟ جوزي شايل ايده، مع انه ايه في الشغل الكل يشهد له، وفي عيلته لو اي حد احتاج اي حاجة على طول الاقيه بيسد. طب وفي البيت يقولي اتصرفي، لو احتاجته في قرار، احتاجت رأيه في مشكلة يقولي مش انت شلتي الشيلة من الاول كمليها. يعني هو أنا علشان حبيت أريحه في الأول يوم ما احتاجه ما لقيهوش؟
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. زي ما سمعنا الشكوى بتاعت الزوجة، وكمان الزوج بيشتكي وبيقول إن هو ما انسحبش زي ما سمعنا، لكن كان في كل مرة بيحب يشارك وياخد قرار كان المشكلة بتزداد صعوبة، وبالتالي هو أثر السلامة.
0: في بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفرد تدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: بغض النظر عن الكلام اللي زميلي نشأت كان بيقوله، ويعني كلام الزوج، لكن أنا عايزة أبتدي وأسأل.

0: سلبيه الزوج نعمل فيها ايه؟
1: طب بس يمكن واضح من السؤال اللي انتوا اخترتوا تتكلموا عنه ان الزوج مش سلبي بطبيعته ولا ايه؟ هي بتقول ايه نشيط جدا
0: الحقيقه بتقول جداً. الزوجه كانت بتقول ان هو في شغله مشهود ليه وفي العيله بس وفي العيله باي حد احتاجه بيسد. في البيت ما بيسدش، ما انا بسال ما بيسدش ليه؟
1: ما ده اللي احنا نحاول نفكر فيه مع بعض، لكن ما نقدرش نقول ان هو سلبي.
0: سلبي في البيت؟
1: ايوه سلبي في البيت. يبقى في اسباب، لان هو لما يكون في مكان اخر مش سلبي وفي البيت سلبي، يبقى جايز يكون في اسباب في البيت. تعالي نفكر فيها كده مع بعض من سياق السؤال. انا يعني همشي مع السؤال. بتقولي انه قالوا لك ان الزواج ان الزوجه تبقى ملكه وتبقى بيت بيتها وتبقى المسؤوله عنه وتشيل كل مسؤولياته، ده شيء رائع جدا. لكن يا ترى ما قالوكيش حاجات كمان ان الزوج شريك اساسي في هذا البيت؟
0: طبعا شريك، طبعا طبعا. بس يعني انا كنت متخيله انه انا عايزه اثبت نفسي قوي في الاول كزوجه قادره انها تمشي بيتها بافضل شكل. بعد كده بعد كام سنه مع وجود الاولاد انا عايزه اقول ان انا ام ناجحه. فده كان تحدي قدامي. مش صح. معنى انه انا عايزه احقق التحدي ده معناه ان هو ياخد جنب بالشكل ده.
1: بس انا هختلف معاكي قبل ما تتكلم في نقطه. الزواج علاقه شراكه ما بين طرفين، مش لعبه تنس، مش ماتش تنس. تقدر تقول ماتش كره قدم، ماتش لعب جماعي، فريق جماعي. التنس انا هقوم بكل حاجه وهلعب لوحدي وههاجم وهدافع وهنتصر لوحدي. واضح من الكلام بتقولي انه كنت شايفه تحدي فردي. هل الزواج في فكر الله تحدي فردي ولا تحدي مشترك؟
0: هو اكيد مشترك طبعا، والا ما كانش بقى فيه زوج وزوجه.
1: يعني ايه مشترك بقى في وجهه نظرك؟
0: انا هقول لحضرتك حاجه.
1: اتفضلي.
0: انا اعتقد انه ممكن يكون في الاوائل، بالذات في اوائل الزواج، لانه انا محتاجه زي انا بحلم كنت بحلم ببيت
1: طبعا.
0: شكل ليه شكل معين، منظم بشكل معين، ماشي بسيستم او بنظام معين. فانا بحط الاساسات دي وبنمشي عليها. الزوج موجود بيصرف على البيت لانه دي من ضمن مسؤولياته. يعني دي اكتر حاجه يمكن في الاول كنت محتاجاها. بعد كده بيعمل سبورت، يعني بيسند بيدعم.
2: بس الزوج يعني الزوج مش حضرتك انت عايز تعملي اساسات للبيت في بدايه الزواج. الاساسات ما تتبنيش من الزوجه لوحدها، لا كمان لازم كمان الزوج يشارك في انه يبني الاساس ده.
0: بس البيت مملكتي.
1: ايوه صح.
2: وانا ملك كمان، ما انت ملكه وانا ملك في البيت.
1: يعني هو في ملكه بلا ملك. طب هو الله لما خلق حواء خلقها الأول منفردة؟ يعني يمكن آدم عاش شوية منفرد، لكن هل حواء وجدت في أي توقيت ما منفردة؟
0: لا خالص.
1: طب الله قال هيكون هخلق شخص إيه؟ ملكة بس ولا معينا نظيره؟ شخص تاني، اتنين بيتعاونوا، ده بيقوم بعمل، ده بيعينه. أنت اللي واضح إن رؤيتك أو رؤية صاحبة السؤال للمشكلة رؤية منفردة شوية. يعني رؤية إيه؟ اني بلعب زي ما قلت ماتش منفرد، انا المسؤول الاول والاخير. فزي ما قلتي انا بحط الرولز. طب والشخص التاني ده بينفذ الرولز ولا ايه المطلوب منه يعني؟
0: ما هو على اساس زي ما قلت لحضرتك انه البيت ده مملكتي، مسؤوليتي اكتر. فانا يعني زي حابه مثلا انا كنت بحلم زي ما قلت بحلم ببيت معين في رولز معينه. انا ممكن اكون في الاول اتشاركنا في الرولز دي لقيته انه مش معايا فيها.
2: بس اكيد في سبب. يعني انا مش معقول
0: هو مش اكيد انا مش أكيد عايزه الدنيا تبوظ. انا مش عايزه الدنيا تبوظ، انا عايزه تبقى الدنيا متنظمه زي ما انا متخيلاه.
2: بس اكيد الزوج كان ليه دور قبل كده وكان بيشارك. بس اكيد هو خد الموقف ده مش بدون سبب. اكيد في اسباب، اكيد كان بيشارك لكن كان في ضغط، اكيد كان بيشارك لكن في استحواذ في الكلام، اكيد كان بيشارك بطريقه او باخرى، لكن مش معقول ينسحب من نفسه.
1: في حاجه كمان خلي بالك، انت بتقول انا كان عندي حلم. هو المفروض نقول ايه؟ كان عندنا حلم. فترة الخطوبة الخطيب والخطيبة بيتكاملوا في الحلم. بحكي له احلامي وهو بيحكي احلامه، وبعدين يكون لنا حلم مشترك. بس انت زي ما بقول لك المشكلة ان انت عملتي وان مان شو، او يعني ايه عرض منفرد. احلامي امنياتي رغبتي انا ملكة، ده مش غلط. بس لو قلنا في الزواج يبقى ده قاصر جدا. فين احلامنا؟ فين رؤيتنا؟ فين أمنيتنا

0: فين الرولز بتاعتنا؟ خلي بالك هي كلها انا والياء بتاعتي.
1: انا ما حدد يعني، انا يعني موافقك بس مش قادر انكر انه الى حد كبير طول السنين اللي فاتت الدنيا كانت ماشيه مش بطال، فالدنيا كانت مستقرة. أنا بس الحمل تقل علي، حضرتك عارف أنه مع مثلا إيه سن المراهقة بقى الولاد بصراحة ما بقتش قادرة عليهم لوحدي.
0: طب بس سؤال، أنت شايفة أنه مش مبطل من ناحيتك، هل الزوج كان سعيد بأنه هو مركون على الجنب؟
1: لا ممكن تسأله بقى، ما أعرفش.
2: كده طبعا مش سعيد، بس أنت النهاردة بتجني حاجة، يعني هي بتجني النهاردة اللي زرعته.
1: أنا شايفة أني ريحته.
2: لا ما ريحتنيش، مش من طبع الراجل انه يبقى سلبي في البيت، او واكيد الزوج ده كان ايجابي في مجال عمله، اكيد في مجال في بره البيت كان ايجابي، اشمعنى جوه البيت مش ايجابي؟ فاكيد في اسباب، فمش ممكن يقبل الوضع ده الراجل حتى الشرقي بطبيعته انه ما يقبلش انه يبقى مهمش في البيت، دي حاجه صعبه عليه جدا.
1: قعد وقت وهو راضي ما كانش بيشتكي،
2: ما خلاص هو اتعود بقى، يعني هو اتعود النهارده ان يبقى في الحاله دي. انت جاي تطلبي منه بعد السنين دي كلها وكان يعني ساكت، وهيرجع تاني يعني هيبقى صعب يعني تشيل المسؤوليه انت لانك انت زرعت كده.
0: طب خلينا نقترح اقتراح تاني، انت بتقولي كان قاعد ساكت، طب الراجل يعمل ايه؟ يعني تقترح عليك ان هو بيقول كل ما كنت احاول ابادر بشيء كان جايز ينتهي الامر بخلاف وخناقه، وعايز البيت يبقى في سلام.
1: ايه اللي هو اللي كان بيقوله ما كانش بيعجبني؟
2: طيب هي طيب. كده عايزه حلول على حسب ما يعجبك.
1: ما كانش بيعجبني، ما كانش ماشي بحسب السيستم اللي انا حطاه.
2: ايوه كان في حلول بس ما كانش بتعجبك، لكن
1: أيوة
2: في حل.
1: مش صح. طيب كلام ما كانش صح، مش هوافق على الغلط.
0: طب بس الحسن، اول كل حاجه الرولز مش مفروض انت تحطيها لوحدك، والحاجه اللي تعجبه جاز ما تعجبكيش، بس في حاجات كتير انت بتعجبك ما تعجبهوش. البيت ده مش ليكي لوحدك ومش ليه لوحده، ما انا بقول لك الشله هتتقل عليك ويجي في وقت
1: فعلا تقلت. انا ده اللي اقدر اقوله، يعني اللي انا حاجه اللي انا متاكده منها، اللي اكتر حاجه موافقه حضرتك عليها ان انا لا يعني دي اكتر حاجه ان انا مش قادره اشيل دلوقتي.
0: لا بس ايه، دي مقدمه، لسه كل يوم بتيجي السنين ترمي حمل اكتر. عشان كده خلينا نفكر، الله لما رتب او شرع شريعه الكمال زي ما بنصلي كده في الاكليل وناموس الافضال، كان متخيل ان في فرد ما هيحط القواعد بتاعته واحلامه وامنياته، والطرف الثاني يجي كده ضيف ولا يجي شريك في كل هذا؟ تعال نشوف الموضوع يعني كده من الاول في تفكير الله عشان نفهمه اكتر. لان الله لما قال ان ليكن الطرفين او يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان واحد، تعال نفهمها رياضه في الاول. هو واحد زي واحد زائد واحد تدي واحد؟
1: لا طبعا، يدي اثنين.
0: طب عشان في النص المعادله الثاني يساوي واحد، لازم حاجتين مجموعهم يبقى كل منهما اقل من واحد، مش كده ولا ايه؟ يعني اما واحد زائد صفر يدي واحد ممكن.
1: لا بس حضرتك قاسي جدا.
0: لا لا مش قصدي، انا
1: ما اخلي، مش عايزاه زيرو كان. طيب مش الدرجات دي يعني.
0: يعني يا اما 9 من 10 زائد 1 من 10 يدي واحد، يا اما 8 من 10 زائد 2 من 10 يدي واحد، يا اما نص زائد نص يدي واحد.
2: نص زائد نص يد واحد.
0: تقيلة؟
1: تقيلة عليا لأنه دلوقتي إيه المشكلة إنه يدخل ويساعد؟
0: المشكلة إن مفيش حد يقدر يساعد في رؤية مش بتاعته، وحلم ما حلمهوش، والرولز ما حطهاش، لأن ده على قدم المساواة معايا، زي ما الزوج والزوجة على قدم المساواة. هو مش جاي ينفذ أحلامي، هو جاي يشاركني أحلامي، هو مش جاي عشان يحقق قواعدي، وجاي يشاركني في وضع قواعد مشتركة إحنا الاتنين نعيش عليها. إحنا الاتنين هنعمل قصة جميلة، خلي بالك، نألفها سوا ونعيشها سوا، مش واحد يألفها والتاني يعيش كومبارس فيها.
1: هو حضرتك قلت جملة أنا يعني عمالة بترنها وحضرتك بتتكلم، إنه محدش يقدر يساعد في حلم هو ما حطوش.
0: ما يقدرش. تخيلي العكس، تخيلي انك ابتديت ترتبطي والزوج كان فاهم ان هو عليه انه يضع القوانين والحلم والامل والقواعد، تعالي يا فلانه اعملي اللي انا عايزه، تعالي يا فلانه حققي الحلم بتاعي. طب انا ما حلمتوش، احققه ازاي؟ اشوف فين في خيالي جذور تحقيقه، اشوف فين في خيالي روعه جماله اللي تحملني المشقه بتاعته. ما فيش في خيالي شيء، خيالي فاضي، يعني حطين الأول في أحلامك وفي مشاركتك في القواعد بتاعت البيت والرولز، هتلاقيني بشيء طبيعي.

0: شلتها معاكي عشتها معاكي حققتها معاكي، مش هتحتاجي تزقيه وتنغسيه كل شويه عشان يقوم، ولا هو هيحتاج لكده، لان اصبح حلم مشترك ورؤيه مشتركه وقواعد مشتركه. مش هتحتاجي تقولي له اتكلم الولاد بالطريقه دي، خلاص هو طالما قواعد مشتركه هيؤدي دوره اللي انتوا الاثنين سبق اتفقتوا عليه، مش اللي انت فكرتي فيه وقلتي له هو ده الصح. وده اللي بيحكيه الزوج ان هو ايه، حاسس ان هو بره المشهد.
1: طيب انا بفكر مع حضرتك دلوقتي كده، انا بفكر بصوت عالي، انا لو هقول الزمان هيرجع بيا وعايزه ابتدي بدايه صح، ومش عايزه اوصل للموقف اللي انا دلوقتي فيه، عايزه اجايز لاختي الصغيره بتتجوز اقول لها خلي بالك ما يحصلش معاكي اللي بيحصل معايا دلوقتي، هنمشي خطوات ازاي؟ ولسه عندي سؤال، وحضرتك قلت حته انه نص ونص، دي فيها كلام كتير قوي، بس استنى حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نكمل. اعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك قبل الفاصل كنت بتتكلم إنه نص زائد نص يساوي واحد، يعني علشان الاثنين يبقوا واحد كل واحد محتاج يبقى نص. أنا بتكلم بقى بشكل عملي، أنا صعب علي أكون بتنازل عن نص أحلامي ونص رؤيتي. كنت دايما ببقى حاسة إنه ده حلمي اللي ما أقدرش أكون بتنازل عنه، فعايزة أعرف إزاي أقدر أتنازل عن نص اللي ليا.
1: حضرتك أنا مستغرب إن الزوجة هي اللي بتقول مش قابلة إنها تبقى نص، ده كان الكتاب بيقول إن الراجل هو الرأس، هو اللي بيحرك، هو اللي صاحب الكلمة وصاحب القرار في البيت، هي مش قابلة مال، فما بال هو. يعني ده الموقف أصعب يعني.
0: طيب لا أنا حاسة أنا هقف بقى عن التالي. ممكن تكون كانت دي حتة المخاوف اللي عندي، هو داخل وده اللي جواه إنه أنا رأس البيت، أنا المسؤول، أنا اللي ليا كل حاجة، فأنا دي هتخليني مش أرجع لورا، هتخليني بالعكس أخد قدام سنة زيادة عشان لألا يجور على حقي.
2: بس أنت خدت سنة واحدة زيادة.
0: معلش ما هو يعني أنا ما قلت حضرتك
1: الزوج واضح،
0: بحط بس الزوج واضح في وبعدين نكمل.
1: الزوج واضح في البداية أن كان عنده النية أن يشارك لكن ما لقاش الفرصة، فكان موافق أنه يبقى فيه مشاركة، لكن أن الحلم الكبير أنها ما تبقاش نص وتبقى ملكة البيت وتبقى واخدة المشهد بالكامل، ده طبعا ده شيء يقلق.
2: طب تعالوا كده نشوف مثلا، انا حاولت في البريك كده ان اجيبه يوسف يساعدني، فريق العمل عملوا ماكيت لطيف كده. هنفترض انك انت شايفه ان الزوج هنا وده ممثل جميل للزوج بعض النظر عن الدايت او خلافه، وده البيت او ده الكرسي او ده المساحه المتاحه ليه، فانت قررت انك انت تدخلي معاه، فبتقولي له فسح شويه فسح شويه فسح شويه عشان ابقى انا معاك. وبعد كده اللي حصل انك انت قعدتي لوحدك والاستاذ تحت على الارض.
1: ده وضع الاستاذ دلوقتي. ده يعني ده مش في البيت، ده مش على الكرسي، ده على العتبه كده بره، يمكن ده كده في الطرقه.
0: طب ما اقول لحضرتك حاجه، مش ممكن نخليها كده شويه؟ هنخليها كده شويه،
2: هو كده جاز هي من زعلانه
0: الامور
2: بقى. وبعدين هنا
0: طب هي هترست الامور بس شويه، وبس لو ممكن نستنى تحت شويه بقى.
1: استنى شويه تحت.
0: هي هترست الامور وبعدين وبعدين نطلع،
1: ما ينفعش.
2: طب تفتكر ان ده تصميم الله للبيت المسيحي؟
0: يعني لو لفتره قصيره ما ينفعش،
2: ولو دي كان حاطه جوه قلبه اتجاه الزوج والزوجه، ولا عنده فكر تاني اروع واجمل؟ لان انت زي ما بتقولي كده، طب ممكن كان الزوج يعاند ويصر ويصمم وتحصل حاجه تانية، ان الزوجه هي اللي تبقى على الارض وهو اللي واخد المكان كله، هل انت ترحبي بكده؟ هل ده فكر الله كده ان يبقى واحد موجود والتاني على الارض؟
0: لا اكيد مش ده الفكره الله.
2: طب تعالوا نشوف كده كمثل، يعني ممكن يوسف حتى يساعدنا، لو الرب يسوع موجود في البيت بافكاره وبارائه، هل ده يقدر يتيح ان الاثنين يبقوا موجودين في البيت مستريحين؟
0: وحضرتك حليت المشكله، اصلا انا كنت عماله افكر الترابيزه صغيره قوي ما كانتش هتساعهم هما الاثنين.
2: بس في شيء مهم قوي، ان رب المجد يسوع لما صح نلاحظ ان ايديه وسعت، خلت البيت اوسع، خلت ان الراجل يترك والست تنسى بيتها، وكل نص منهم يقدر يبقى واحد، والله يدي مساحه وحجم وامكانيه اكبر، بدل ما يبقى وجود واحد الغاء للتاني.

0: بدل ما حلمي يضيع وجوده، بدل ما قواعدي تحسسه انه بره الملعب، بدل ما ملقان الفراغ يحسسه انه هو مش موجود، وكون النتيجة انه زي ما احنا شايفين قد تكون سلبية في البيت انا اعاني منها بعد كده وولادي كمان يعانوا منها بعد. لو سألت الاولاد يقولك احنا مش حاسين بوجود بابا في البيت، احنا حاسين كأن ملناش بابا. هل انا ساعدت ونجحت كأم ان اطلع اولادي ايتام وليهم اب؟
1: هو أنا عشان أكون برضو صريحة مع حضرتك، مش هقدر أنكر إنه طبعا العلاقة بيني وبين الولاد أوطد بكتير قوي من علاقتهم بوالدهم.
2: ما ده بقى سياسة الاستحواذ والمغالبة.
0: هل دي نتيجة ولا هل دي حقيقة ولا هل مين المسؤول عن كده؟ بغض النظر عن الغلط فين، بس مين المسؤول عن كده؟
1: هو يعني واضح طبعا انه الشكل اللي انا مشيت بيه في الاول، الزوجه مشيت بيه في الاول، هو ده كان السبب. بس في وقت كانت بتفكر انه دايما الام هي اللي بتبقى بتحس بالولاد اكتر ومشاكلهم اكتر وعندها استيعاب اكتر، فما كانتش مستغربه من الوضع ده كانه هو ده الوضع الطبيعي.
0: بس يمكن الوضع الطبيعي ده اللي شفته الأمانة في الاسره عندنا في
1: جايز.
0: البيت
1: بس لا وغير كده انه مع تقدم سن الولاد، زي ما بقول لحضرتك مع سن المراهقه اللي هم فيه دلوقتي، الزوجة مش قادرة تشيل لوحدها،
0: مش قادرة توقف. إن الأب غريب عنهم، والأب بيتالي بيشعر إن هو كمان ولاده في حاجة.
2: ده مش بس حضرتك غريب، ده وضع مخزي بالنسبة للأب قصاد ولاده وقصاد المجتمع وقصاد الأسر اللي حواليه. يعني ده شيء مش مقبول أبدا.
0: لا، وفي فجوة كمان بتنشأ يوم بعد يوم ما بين الولاد وما بين الأب، لدرجة إن أحيانا ماما قولي لبابا كذا، لا ده أبوكم أنتوا بتقولوا لي أقول له بابا؟ طب ما بتروحوش ليه؟ ما نعرفش يا ماما. ما في علاقة عمالة تتوطد، بس متأسف إن أقول على علاقة دانية عمالة تضعف. طب هل الولاد متربين في أسرة عشان يبقوا أيتام؟ هل أنا كأم نجحت إني شلت الشيلة عشان ولادي يطلعوا يلقى لهم أم وما لهمش أب؟
1: ما كنتش ده التخيل اللي أنا حطاه. أنا كنت متخيل زي ما بقول لحضرتك بالظبط إن أنا همشي الدنيا، ويوم ما أنا أعجز، يوم ما الدنيا تتقل عليا، هلجأ للطرف الثاني.
2: يعني انا موجود على الرف في ساعه الاحتياج. يعني ده برضو حاجه صعبه جدا. يعني
1: عايز اريحك. أنا
2: لا يعني مش معقول.
1: كنت عايز اريحك.
2: يعني هو عشان كده على فكره يعني الزوج تقريبا رفع حاله العصيان المدني واحجب عن المشاكل بسبب الافكار دي.
1: طيب عموما انا بعترف انه انا شايفه انه التفكير ده كان غلط، وانا المكاتب اللي حضرتك حاطه ده يعني دخل مزاجي قوي، لانه شايفة اتنين متشالين كده على الإيدين وكل واحد واخد مكانه، محدش واخد مكان التاني بالزبط. وأكيد هما الاتنين مرتاحين
0: بالظبط.
1: فأنا عايز أعرف بقى السر. حضرتك بتتكلم إنه سيد المسيح دخل فقدر يحل المعادلة دي إزاي بقى؟
0: هو أول نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجزء الأولاني إن كل واحد مفروض داخل الجواز هيتنازل عن جزء مش قليل من اتساع مساحة حريته للطرف التاني. ما احنا اتنين زي ما اتفقنا هنبقى واحد. يعني في بادئ زي بدء رغبة تنازل أو رغبة تواضع. الغريب إن احنا في الكنائس نتحدث كثيرا عن التواضع، والتواضع في فكره البسيط إنه الإنسان يفسح مجال للآخر، يعطي كرامة للآخر، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لكن في البيت ما بنشوفهاش كده. فدي أول فكرة، إني وأنا بتجوز عارف ومدرك وفرحان إن الإنسانة اللي بحبها هديها جزء، وهي فرحانة الإنسان اللي بتحبه هتشاركوا الأحلام، هتشاركوا القواعد والرولز اللي بتحلم إنها تكون في البيت، ويشتركوا معا، وتكون المشاركة مش كل ما عندها تقوله بس أو كل ما عنده يقوله بس، لكن يوصلوا لشيء جديد يتكون من رأي كل منهما، حلم كل منهما، أمل كل منهما، شيء جديد. يعني رمزيا هي الست لما بتتجوز بتنجب منفصل عن الزوج، ولا اشتراك الاتنين بيجيبوا بيبي في جينات من ده وجينات من ده وصفات زي الحلم اللي كنت بتتكلمي عليه. عارفة لو حلمكم أثناء الخطوبة اتكون معا زي البيبي اللي بيتكون معا، كنت هتنجبوا بيت ليكم انتوا الاتنين، وابن طالع يشبهكم انتوا الاتنين، وأسرة تتكون منكم انتوا الاتنين. ده الشيء اللي في يعني في ألف فيمكن صاحبة المشكلة النهاردة في به أو في جيم والجواز حصل من مدة، بس خلينا نطلق كده صفير انذار للناس اللي هتتجوز زي ما قلتي في الجزء اللي قبل كده. لو أختي هتبتدي أقول لها انسي جاز أسرتنا، ماما كان بتدير البيت وبابا بيقول حاضر جاز، بس مش دي الصورة الخلفية بتاعت المؤمنين. المؤمنين صورتهم الخلفية كلمة الله، الكتاب المقدس، تعاملات الله مع شعبه، زي ما نشوف أمثلة كتابية رائعة لعلاقات الزوج والزوجة، كل ده مجهود.

0: قوت جواهم اكتر من خلفيه بابا وماما والاسره، لانه فيها سلبيات هستحضرها واحققها. فدي اول نقطه، اني بادئ زي بدء، انا داخل بنيه مخلصه اني هتنازل، وده مش معنيته ان انا هطلع هبقى نص ويا عيني عليا، بل بالعكس كون ان انا هشارك بنصف المسؤوليه وبنصف الحقوق، ذاتس فيري فير، زي اي شركه في الدنيا انا بشارك واحد 50-50. يعني ايه؟ نكسب سوا ونخسر سوا، نشيل الحمل سوا ونتبارك سوا، اتس فيري فير، ما فيهاش اي ظلومه لا للزوج ولا للزوجه. ودي فكره الله اني هعمل لي معينا نظيره. شوف ازاي؟ يعني مش الزوج اعلى ولا الزوجه اعلى، لكن معينا نظيره يشيل معاه، ايديهم في ايدين بعض. بس اهم حاجه ان يكون البيت اتكون في خيالهم وفي دنيتهم وفي احلامهم وفي امنياتهم معا. ما نكونش اغلب فترات الخطوبه احتكاكات، وكلمتني وكلمتك وحصل وجرى، ونختلف على حاجات صغيره، وسبتني على التليفون وقت طويل وكلمتك وما لقيتكش وما ردتش عليا. بنسيب اصل تكوين الاسره الحقيقي اللي هو الامنيات المشتركه والاحلام المشتركه والبيت اللي نفسنا نعمله، وبنحتك في حاجات جانبيه وخلفيه.
1: طيب بشكل عملي برضو جايز الحلقة قربت تخلص، بس أنا عايزة بشكل عملي إيه اللي يساعدني أخذ القرار ده؟ القرار ده مش سهل يا باشمهندس.
0: أنا معك طبعا، القرار مش سهل.
1: فإنه أدخل وأنا نية قلبي كده إنه أنا داخل أبقى نص أحلامي ونص رؤيتي ونص اللي بفكر فيه، ده قرار مش سهل، إيه اللي يساعدني أخده؟
0: اللي يساعدني حاجتي، واحد إن اللي هيعمل النص التاني ده أحب إنسان ليا، ده مش واحد من الشارع، ده مش واحد غريب، ده الانسان اللي حبيته واديته حياتي واديته عمري وقررت اني انا اشاركه بالعمر.
2: ايوه كده يا باشمهندس، خلي الزوج يرجع لمكانه، لان هو عايزين نلحقه النهارده، لانه لو ما لحقش النهارده يفضل كده بنفس الحاله دي
0: تحت هنا. لا طبعا
2: مش هينفع يبقى تحت،
1: اه طلع فوق خلاص،
2: عايزين نعيد حل كمان.
0: يعني الشخص الثاني اللي هديله النص ده مش واحد غريب، ده الانسان اللي قررت اكمل رحله حياتي معاه، فده مش حد تاني يعني، فاهمه؟ ده خلاص بعد شويه احنا هندوب في بعض وهنبقى واحد. بس خلونا قبل ما ندوب ندي مساحه، هحط نصين ميه في كوبايه، احط نص ونص وبعدين اخلطهم، لكن مش هملك كوبايه كده احط نقطتين ونخلطهم. يبقى اذا دي بدايه تاني حاجه ان الشخص ده محبوب لدي. تالت حاجه هنشوف امثله جميله كده في الكتاب المقدس، مثلا اعظم زوجه في التاريخ كله العذراء مريم، وان كانت زوجه حسب ما بنفهم احنا في فكرنا الكنسي انها ام، وكانت رائعه جدا بالنسبه ليوسف النجار. لما رب المجد يسوع كانوا لسه عنده 12 سنة وتركوه في الهيكل ورجعوا يدوروا عليه وفي لهفة وفي أنت فين، وأول ما لقيوه قالت له عبارة غريبة قوي، أنا عايز أقرأها كما هي لأن لفت انتباهي. أي أم هتشوف ابنها وهو تايه بعد يوم هتقول له إيه؟ جننتني عليك، خليتنا نتخض عليك، أنا مش قادرة كنت أمسك نفسي، أنا كنت منفعلة جدا، إزاي تعمل فيا كده؟ كل حديث حوالين نفسها. لكن عذراء مريم بتقول له إيه؟ هو ذا أبوك وأنا كنا معذبين نطلبك. هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. مع أن الأم بتقول أنا ارتباطي بأولادي أكتر وده ابني وأنا اللي حاسة بيه. وتعرف أن يوسف النجار كان أب، يعني ما يعتبرش أب جسدي للرب مجد يسوع، عذراء مريم هو اللي نزل من جسدها، لكن بتقوله إيه؟ هو ذا أبوك وأنا، هو ذا أبوك وأنا. تقديم الآخر في الكرامة وتقديم ده مش معناته أنه ده هيسحف وده هيسيطر، بس ده شيء رائع جدا، لأن ده واحد أنا بحبه وواحد أنا عايز أكمل مع الحياة. لو خدت يعني مثل تاني برضو من الكتاب المقدس، لما إسحاق اتزوج من رفقة، يقول الكتاب حاجة كده روحية رمزية بتقول إيه؟ فأدخل إسحاق رفقة إلى خباء سارة أمه. طبعا كانت بالنسبة له أمه دي أعظم حاجة في الوجود
1: طبعا.
0: وبعد انتقالها قال لا، مراتي تاخد المكانة العظيمة دي. كان جوه قلبه بيتيح ليها مساحة ومكانة، وزي ما عارفين العلاقة كانت رائعة جدا بين أبونا إبراهيم وأمنا، أبونا إبراهيم وأمنا سارة في علاقة الزواج اللي كان هو بيشوفها إسحاق قبل ما يدخل رفقة إلى نفس النطاق ونفس الجو ونفس العلاقة الطيبة اللي كانت بينهم في نفس
2: الوقت. أنا ما فهمتش غلط على فكرة.
0: نعم.
2: الحب والتقدير ما فهمتوش غلط، ويعني قدمت كده وخدت مكان مش مكانها. واضح ان هي كانت محتفظه بمكانها محدوده يعني.
0: شيء كويس، احنا كلنا ممكن نخطئ، بس كويس ان احنا نجد حلول، لان في الاخر الخطا ده هيجي علينا احنا كلنا. اقول اخر حاجه بس، انه الكنيسه بتوصي الزوج، وده في الكتاب المقدس بتقول ايه؟ كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب

0: الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاقصوا لواكم. يبقى في كمان الزوج مدي مساحة، مدي كرامة، مدي مكان، وكل ما الطرف الأول يدي مكان للطرف الثاني البيت يبقى واقف على أساس قوي، والولاد يطلعوا لأب وأم وأسرة وبيت وعشرة وحياة صادقة وراحة، ما فيش التنافس والتصارع ومحاولة الإزاحة ومحاولة التهميش ومحاولة الترك.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني بنشكر حضرتك على النور اللي كان في الحلقة. حبيبتي الزوجة اللي شلتي الشيلة من أول ما اتجوزتي والحمل تقل عليكي، تقل تقل وما بقيتيش قادرة تشيلي تاني، بشجعك قوي في ضوء الكلام اللي سمعناه النهاردة إنه ارجعي شوية، خدي كده خطوات لورا وابتدي ادي مساحة لزوجك، هتلاقي الأمور اختلفت كتير. وحبيبتي البنوتة اللي لسه على وشك انها تدخل في حياة زوجية جديدة، اتشجعي من دلوقتي، خدي قرار جوه قلبك انه انا هكون نص، هدخل بنص احلامي وبنص رؤيتي وبنص افكاري ونكمل مع بعض انا وزوجي احلى بيت، نبقى فعلا واحد في المسيح. ربنا معاكي.
2: اعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا احب الخص يعني الكلام اللي سمعناه في كلمتين، وعايز أقول لكل زوج وزوجة إن الزواج مش صراع بين زوجين، ولا المهم الأول مين والتاني مين، أنتوا النهاردة مش اتنين، أنتوا قلب واحد مش قلبين. ربنا معاكم.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. النهاردة بنعمة الرب عايزين نتكلم عن شخصية السيد المسيح. من هو السيد المسيح؟ والسؤال ده اتردد من ساعة ما جه السيد المسيح وأقدامه وطأت أرضنا. وبيدن السؤال ده برضو موجود وهيظل موجود ما بقي الزمان. للسيد المسيح شخصية غريبة، شخصية عجيبة، ما قدرش حد قدام شخصه يقف بطريقة لا مبالاة، يعني ماليش دعوة بيه. يا إما الناس وقفت معاه يا إما الناس جت ضده، لكن واحد يقف في النص كده يقول ماليش دعوة، ما حصلش. شخصية شدت الجميع، شخصية عجيبة. ومش احنا اللي قلنا عليه انه شخصية عجيبة، ده الكتاب المقدس بنبوة برضو الأشعياء النبي بأشعياء 9:6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فهو شخصية عجيبة خلت الناس كلها مبهورة، مين ده؟ عشان كده نلاقي في اعتراف قيصرية فيلبس في متى 16 الرب يسوع بيسأل التلاميذ بتوعه وقال الكلمات ديت.

متى 16 بداية من العدد ال 13. بيقول ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. سؤال اتقال وما زال لحد النهاردة وهيدنه إلى نهاية الزمان، الناس قدام شخصية المسيح المبهرة واقفين مذهولين، مين ده؟ هل عندنا إجابة ونقدر نقول للناس من هو يسوع المسيح؟ لو الرب جه سألنا النهاردة الناس بيقولوا عليا إيه؟ نبي ونبي عظيم وعمل معجزات وكل حاجة، بس هو إنسان. تقدروا تقولوا لهم من هو يسوع؟ تقدروا تعرفوهم شخص يسوع المسيح؟ وأنتم من تقولون إني أنا؟ يقول السيد المسيح. هنقول إيه؟ غريبة إن الناس بتتلخبط في شخصية المسيح، لأن مرة نقول على المسيح هو ربنا، ومرة نقول عليه ابن ربنا، ومرة إحنا نقول عليه ده إنسان، ومرة هو نفسه في أيام جسده هنا على الأرض إدى نفسه لقب ابن الإنسان. وأصبح للسيد المسيح أربع ألقاب: الله، ابن الله، إنسان، ابن الإنسان. من هو السيد المسيح؟ هو مين في دول؟ والناس بتستغرب، هو الله ولا ابنه؟ لو كان هو ابن الله ليه بتعبدوه؟ تعبدوا الله ما تعبدوش ابنه، وإلا ده يبقى شرك، بتشركوا مع الله في عبادته أحد. والطامة الكبرى إن المعترض يقول إذا كنتوا بتعبدوه هل هو قال صراحة في الكتاب المقدس أنا الله أعبدوني؟ لو دورت في الكتاب بطريقة سطحية يمكن ما تعترش في جملة بتقول أنا الله أعبدوني. طب ليه ما قالش؟ ليه ما قالش أنا الله أعبدوني وكان الفيلم خلص؟ كان كل الناس سجدت وقالت له ربي وإلهي. مش هو جاي بيقول أنا ربنا وأثبت أنه هو ربنا؟ ما قالش ليه الناس كلها؟ وقال علانية كده أنا الله أعبدوني، خلاص كان الناس سمعت الكلام والناس عبدوه وبقى فيه ديانة واحدة وفيه إله واحد والفيلم خلص. ليه السيد المسيح ما قالش صراحة أنا الله أعبدوني؟ أول سبب هو مش محتاج يعلن ألوهيته، هو عنده اللي بنسميها ثقة في النفس. أنا مين؟ أنا عارف أنا مين. تخيلوا حضراتكم لو في ملك لدولة ما نعرفهاش، جزر القمر مثلا، ما نعرفش مين الرئيس بتاعها وعمرنا ما شفنا شكله، جالنا يزورنا إلى بلادنا، نازل من الطيارة ما حدش عارفه، يمشي في الشارع يقول أنا ملك جزر القمر، حيوني، سقفولي، فضوا الطريق، خلوني أعدي. معقولة هيبقى رئيس أي كلام؟ اللي جاي عمال يقول للناس سقفولي، حيوني، وسعولي السكة، أنا ملك كذا. السيد المسيح كان عنده ثقة في نفسه هو مين؟ حتى نلاقي كده في بيقولوا المسيح وهو عالم من أين خرج وإلى أين يمضي، خلع ثيابه واتزر بمئزرة وانحنى يغسل أرجل التلاميذ. هو عارف هو مين، مش مستني حد يعرفه مين، مش مستني حد يديله قيمته، قيمته جواه وهو مليان بهذه القيمة، وعارف، عارف من أين خرج وإلى أين يمضي. ما اتكسفش وهو بيقلع الروب بتاعه ويتزر بمئزرة وينزل يوطي لحد رجلين التلاميذ اللي متطربة كلها تراب وطين،

يغطي ويغسلهم. السيد يغسل. السيد المسيح ما كانش محتاج أنه يعلن ويقول أنا الله أعبدوني، لأن مش هي دي الإرسالية بتاعته. هو جاء ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. إرساليته جاي للخلاص، مش جاي يعلن للناس ولهم أنا الله أعبدوني. فمش هي دي الإرسالية، أنا مش جاي لكده، مش هو ده هدف مجيئي لهنا، إن أنا أعلن ألوهيتي.

انه لما يشوف بني ادم بيقول انا ربنا طبعا هيقول عليه ده راجل مجنون. اي شخص يشوف بني ادم بيقول يا جماعه انا ربنا وهو واحد بياكل وبيشرب وبيجوع وبينام وبيعطش ويقول انا ربنا، يبقى انسان مخبول، انسان ما عندوش عقل خالص. فهسمع اسد وداني وما اسمعش كلامه وابعد عنه. لو السيد المسيح اعلن الوهيته والناس عارف قلب الانسان انه هيقول ده بني ادم بيقول انا الله ده كافر، يبقى هيسد ودانه، مش هيسمع تعاليمه ولا الكلمات اللي بيقولها، ولا هيهذب اخلاقه بالاخلاقيات اللي بيقولها السيد المسيح. عشان كده لم يعلن السيد المسيح ويقول انا الله اعبدوني، عارف قلب الانسان، هيشوف واحد بياكل ويشرب وبني ادم زيه هيقول لك ده مش ربنا، ده كذاب، اوعوا تسمعوا له، ده مضلل، ده كافر. السيد المسيح ما اعلنش الوهيته لانه لو اعلن الوهيته يبقى بيجبر كل الناس انهم يقولوا ربي والهي ويعبدوه. والمسيحيه الايمان الوحيد اللي لا اكراه فيه. مفيش اكراه، حتى الرب نفسه بيقول ده طريق الشر وده طريق الخير، اختر لنفسك، عايز تمشي هنا امشي هنا، نصيحتي ليك اختر الخير لتحيا. فالله ادى الانسان حريه اراده انه يختار لنفسه. شغلانه ربنا انه وضح وبين، ده طريق الصح ده طريق الغلط، ده طريق الملكوت ده طريق الجحيم، انت حر، اختار لنفسك النهارده، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، بس محبتي ليك بتقول خد ده، خد الحياه، اختر الحياه لتحيا. يبقى من اجل الاربع اسباب دول السيد المسيح لم يعلن الوهيته. مش هي دي ارساليته؟ هو عنده ثقه في نفسه وعارف ان هو مين، فما فيش داعي ان يقول انا الله اعبدوني. هو عارف قلب الانسان، ان لو انسان قدامه قال له انا ربنا هيقول له امشي يا كافر مش هسمع صوتك، او يقول انا ربنا فيجبر الناس على عبادته. يبقى من اجل الاسباب ديت السيد المسيح لم يعلن جهرة على المستوى العام للناس كلهم انه يقول انا الله اعبدوني. لكن على الرغم من كده السيد المسيح اعلن الوهيته لما سئل في الاماكن الضيقه وفي المواقف اللي تطلبت منه انه يعلن الوهيته في الدايره الصغيره. تعالوا نشوف مثلا حضراتكم انجيل مرقس والاصحاح 14 بداية من الأعداد 61 لحد 64. بول فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. أول ما المسيح قال الكلمات دي حصل إيه؟ فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. اللي حصل، اللي حصل رئيس الكهنة بيقول له أنت المسيح ابن المبارك؟ المسيح قال له أنا هو. ومن الآن سوف تبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب المجد. الرجل سمع الكلام ده قطع هدومه من فوق لتحت، مع أن سفر التثنية بيوصي رؤساء الكهنة أن محدش يقطع ثيابه وإلا يبقى متعدي وكاسر للناموس. إيه اللي خلى الرجل ده خرج عن طوره وقطع هدومه لما سمع من المسيح الكلام ده؟ هو المسيح قال ايه؟ ده بقول انا هو. بلغة النهاردة انا هو ما تعنيش اي شيء. انت فلان؟ انا فلان. ملهاش اي معنى خالص. انا هو ما تعنيش حاجة. لكن لو رجعت بالعبري هلاقي ليها معنى تانية. عشان كده هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك إيه معنى الكلام اللي قاله السيد المسيح؟

0: فانتظرنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنت بقول إن السيد المسيح في الأماكن الضيقة لما سئل جاوب بصراحة وقال، وقلنا الشاهد بتاع مرقس أصحاح 14 من العدد 61 للعدد 65 لما بيسأله رئيس الكهنة وبيقول له هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له أنا هو. وقلت أنا هو اليومين دول وباللغة العربية لا تعني أكثر من أنت فلان؟ أنا فلان بس. لكن لما أرجع للغة العبرانية وأشوف كلمة أنا هو اللي بيها الراجل ده كسر الناموس وقطع هدومه وقال لليهود اللي قاعدين اللي سمعين السيد المسيح بيقول باللغة العبرانية أنا هو، مزق هدومه وقال لهم بس بس بس خلاص سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ الناس قالوا فعلا إنه مستوجب الموت. ليه؟ كلمة أنا هو هنلاقيها موجودة في سفر الخروج أصحاح 3 لما السيد الرب قال لموسى تعالى عشان تروح تخرج شعبي من أرض مصر، قال له طب لو رحت أقول لهم مين اللي بعتني؟ اسم حضرتك إيه؟ قال لهم قل لهم أهي الذي أهي، اللي معناه أنا هو الذي أنا هو. يبقى أنا هو في العبري تعني اسم الجلالة، يعني أنا الله، ومش أنا الله الصفة. ده بيقول أنا هو الاسم مش الصفة، زي ما تقول هل أنت الرئيس؟ أنا الرئيس. بس رئيس إيه؟ ما ممكن تبقى رئيس عمال، ممكن تبقى رئيس وردية، ممكن تبقى رئيس جمهورية. الرئيس الصفة لا تعني شيء، لكن لما يجي يقول الاسم يقول له هل أنت الرئيس؟ يقول له مثلا أي رئيس؟ أنا أوباما. أنا أي رئيس؟ يقول الاسم، فساعتها أوباما يبقى رئيس دولة كده، مش رئيس أي حاجة تانية. فلما بيقول للسيد المسيح هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له الاسم، اسم الجلالة، أنا هو، مش أنا الله، لا ده أنا هو اسمي اللي صفتي الإله. أنت ربنا؟ يا نهار أبيض الرجل ده كافر، يا نهار إيه ده؟ سمع ديب راح مقطع هدومه وقايل للناس خلاص خلاص خلاص، أنتوا عايزين شهود تاني ليه؟ ما أنتوا خلاص سمعتوا التجاديف بودانكوا، أهو بني آدم قدامكوا بياكل وبيشرب وإنسان واقف أهو بطوله زي وزيك بيقول أنا ربنا، عجبكوا كده؟ سمعتم التجاديف، ما حاجتنا بعد إلى شهود. ما رأيكم؟ الناس يهود عارفين اللغة العبرانية، عارفين أنا هو تعني اسم الجلالة. قال لك طبعا ده مستوجب الحكم، بني آدم كافر، واحد بيأكل وبيشرب بني آدم بيقول أنا ربنا، ده لازم يموت. والمسيح ما قالش أنا هو بس وسكت، ده قال من الآن سوف تنظرون ابن الإنسان آتيا في سحاب السماء. مين ابن الإنسان ده؟ وكأنه عايز يرجعه لسفر دانيال. سفر دانيال أصحاح 7 والعدد 13 بيحكي لنا مين هو ده ابن الإنسان. فاليهود حافظين الكتاب وعارفين النبوة وعارفين لما يقول الكلام ده يبقى بيقصد إيه. دانيال 7 بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب أو مع سحب السماء مثل ابن إنسان جاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة

سلطان سلطان أبدي ما لن يزول، ملكوته ما لا ينقرض. يعني ده الله ابن اللي في شبه ابن إنسان، المسيح اللي خد صورة إنسان جاي يقول لهم ومن الآن سوف تنظرون ابن الإنسان. يا نهار ابيض، ربنا اللي أعطي سلطان وأعطي مجد وأعطي ملكوت علشان تتعبد له كل الشعوب، يبقى ربنا. عشان كده الرئيس الكهنة مزق ثيابه وكسر الناموس، ما هموش الناموس. ناموس مين بقى قدام واحد إنسان عمال يقول أنا ربنا؟ ده كفر، ده إنسان خرج عن التقليد وعن الكلام المحترم، ده راجل مخبول. ما رأيكم؟ قالوا فعلا إنه مستوجب الموت. يبقى إذن المسيح في الموقف الصغير ده لما سئل جاوب إنه أنا الله. يبقى السيد المسيح أعلن ألوهيته، موجودة هنا في مرقس اللي قريناها 14. لو جينا نشوف حتة ثانية في يوحنا 10، هقرأ من 31، بيقول فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك من أجل عمل حسن، بل من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. إيه ده؟ شفتوا؟ إيه ده؟ الناس دي فاهمة الكلام العبري يا جماعة. فاهمة لما يقول أنا ربنا، أو يقول أنا يهوى، أو يقول أنا هو، يبقى بيقول أنا ربنا. عايزين يرجموه، السيد المسيح بيسألهم ترجموني ليه؟ ده أنا عملت أعمال كتيرة حسنة قدامكم من عند أبي. أي واحد في دول ما عجبكوش، أثار حفيظتكم كده، فعايزين تموتوني عشان ما عملوش تاني. قالوا له لا، مش بنرجمك من أجل عمل حسن، ده احنا بنرجمك من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. يبقى المسيح قال ولا ما قالش إن أنا ربنا؟ قال. واضح الكلام العربي يمكن مش باين، أو بنطلع الآية من بعيد عن قرينتها، وما بنقولش ما بنقراش كل القرينة ونفهم إيه الموضوع. قالوا له صراحة إحنا عايزين نرجمك مش عشان حاجة حلوة أنت عملتها، لا ده عشان من أجل تجديف، أنت إنسان تجعل نفسك إلها. تعالوا نشوف شاهد تاني يوضح لنا حاجة تانية عند اليهود، يوحنا 19 والعدد 7. يوحنا 19 والعدد 7، قبليها كده لما رؤساء الكهنة والخدام بيلاطس بيقول لهم أعمل إيه في الإنسان اللي أنتوا جايبينه ده؟ الخدام صرخوا وقالوا اصلبه. قال لهم بيلاطس خدوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. الله، إيه الحكاية؟ ده من شوية قالوا له لأنك جعلت نفسك إلها، النهاردة جاي يقول جعل نفسه ابن الله. هو الله ولا ابن الله؟ حاجة تلخبط، اللي عايز يتلخبط هيتلخبط. لكن هطلع شاهد تاني يزبط لنا العملية ويورينا فهم اليهود في بنوية الله والله، هل هي واحد ولا دول اتنين؟ وهنشوف شاهد تاني في يوحنا 5:17-18. السيد المسيح بيقول لليهود أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وبعدين يقول يوحنا من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يعني اليهود فهم لما يقول أنا ابن الله يعني تمام المعادلة مع الله، لأن الله وابنه دول واحد مش اتنين، واليهود فاهمين كده. لما بقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، أبوك بيعمل حتى الآن وأنت تعمل؟ لا لا لا لا لا، احنا عايزين نموته. ليه؟ ده ما لم ينقض السبت فقط،
ده كمان بيقول إن الله

الله أبوه معادلا نفسه بالله، يعني هو والله واحد. يبقى المسيح أعلن ألوهيته ولا ما أعلنش؟ بكل الشواهد اللي احنا قريناها دي المسيح يعلن ألوهيته. تعالوا نشوف شاهد تاني، يوحنا 8 الأعداد من 56 إلى 58 بيقول إيه في يوحنا؟ السيد المسيح بيقول لليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أول ما قال كده فرفعوا حجارة ليرجموه. والمسيح قال إيه؟ المسيح بيقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. قالوا له يا راجل ما بقالكش 50 سنة، شفت أبونا إبراهيم اللي بقاله 2000 سنة؟ قال لهم أيوه الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وأنا كائن اسم الجلالة برضو، اسم الله الكائن الذي كان الذي يأتي. فلما يقول أنا الكائن يعني أنا الله، عشان كده راح رافعين حجارة ليرجموه، لأنه بيقول كلام تجديف وبيعلن أنه إله على الرغم من أنه بشر بيتكلم. الغريب هنا بيقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. إيه اليوم اللي شافه إبراهيم بتاع السيد المسيح ففرح؟ لو نرجع تاني لسفر التكوين هنلاقي قصة إبراهيم لما خد ابنه وطلعه على الجبل، جبل المورية، عشان أمر ربنا اللي قال له خد ابنك وقدمه ليا ذبيحة محرقة. وإبراهيم طلع وخد ابنه، ومجرد ما حطه على المذبح وهم يجي يذبحه جه بلاك وراح ماسكه من ايده قال له بس يا إبراهيم خد الكبش ده حط ده مكان ده. فإبراهيم فهم، قال لك أنا فهمت، الله في كلماته ما بيرجعش فيها. إذا كان الملوك ما بتردش في كلماتهم، إزاي الله ملك الملوك يرجع في كلامه؟ أجرة الخطية موت، قال لي خد ابنك موته يبقى لازم ابني يموت، عشان الميت يقوم لازم واحد حي يجي يموت مكانه. فجاب له كبش، والكبش اللي جاي ده نازل من السماء، إبراهيم ما خدوش معاه. فإبراهيم عرف إن قال في فادي لازم يجي ويجي من السماء. وتبقى علاقة الذابح بالمذبوح، أب بيذبح ابنه، إبراهيم هيذبح ابنه، والأب السماوي هيذبح ابنه. عشان الميت يقوم ما ينفعش يقول له قوم يا أخي رحمتك معلش أنا رجعت في كلامي، ما تنفعش. لكن جاب وعمل وسيلة أخرى إن الميت يقوم أجيب حي يموت مكانه. كده إبراهيم قال بس أنا في يوم هيبعت الله فادي يفدي البشر. فرأى يوم يسوع، يوم الفداء، يوم الصليب. عشان كده بقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ولما قال لهم أنا كائن رفعوا حجارة ليرجموه. عزيزي المشاهد وقتنا خلص، لكن في حلقة قادمة هنكمل مع بعض من هو يسوع، وقال أنا الله ولا ما قالش، بس في الأماكن الضيقة مش في الأماكن المفتوحة. فإلى أن نلتقي لكم مني أطيب المنى.

0: أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين ألوهية المسيح من أقواله عن نفسه في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد. وفي هذه الحلقة سوف نتناول بالتوضيح وبالحديث عن أسماء الله في العهد القديم. هل أطلق هذه الأسماء على المسيح؟ وهل إطلاق اسم الله على إنسان يجعل منه إلها؟ هذا ما سيدور عليه موضوع حلقة اليوم في سلسلة بعنوان براهين ألوهية المسيح والمسيح له أسماء الله. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة يقول دكتور منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله 1 أم 3 في صفحة 23 تحت عنوان الأسماء لا تفيد ألوهية أصحابها، فمثلا أطلق على المسيح ربا وإلها لا تجعل من المسيح ربا وإلها، وتسمية المخلوق إلها لا تجعله كذلك، فقد سمي بولس وبرنابا إلها، لذلك لا تغير التسمية في هذه الحقيقة شيئا، ولا تجعل من المخلوق إلها ولا من العبد الفاني ربا وإلها. فما تعليق حضرتك على هذا؟
1: بداية الحديث صح، لكن النتيجة التي استنتجها دكتور منقذ السقار هي نتيجة خاطئة. فإطلاق اسم الله على شخص لا يعني أنه أصبح إلها، هذه حقيقة. صحيح. يعني لو تقابلت مع حضرتك في الشارع وسألت حضرتك هل أنت مريم، كوني نسألك هل أنت مريم، هذا ليس معناه أنك أنت مريم، لكن هذا معناه أني أنا مش عارف وحضرتك شخصية مختلفة غير ما أنا أدعي. فكوني أني أطلقت عليك هذا، فهذا ليس معناه أنك أصبحت ما أطلقته عليك. لكن لكي نفهم بعض النصوص

0: النصوص الكتابية، النص الكتابي يفهم في ضوء القرينة. يعني ليس صح في علم التفسير، يعني علماء التفسير الكتاب المقدس يضعوا مبادئ عشان نفسر نص تفسيرا صحيحا، لازم نفسره في ضوء القرينة الكتابية،
1: صحيح.
0: يعني ما قبل وما بعد النص، وربما في ضوء الأصحاح كاملا، أو ربما في ضوء السفر أو الكتاب المقدس كاملا. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن اسم الشخص يعبر عن الشخص نفسه وسلطانه.
1: ده صحيح.
0: يعني لما جاء المسيح في إنجيل يوحنا وقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أخذوا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه أطلق على نفسه اسم من أسماء الله، وهذا الاسم كما ذكرنا موجود في سفر الخروج أصحاح 3. موسى بيقول لربنا إذا سألوني عن اسمك أقول لهم مين؟ هل اليهود لا يعرفون في ذلك الوقت اسم الله؟ بلا شك إن اسم
1: أكيد
0: الله
1: يعرفون
0: واسم إلهيم كانت معروفة لديهم،
1: طبعا.
0: لكن الاسم هنا يعبر عن الشخص وسلطانه. أوضح ذلك بما جاء في العهد الجديد.
1: اتفضل.
0: في سفر أعمال الرسل بعد صعود المسيح إلى السماء، كان بطرس ويوحنا ذاهبان إلى الهيكل، وبعدين وجد أمام الباب شخص يستعطي، فقال له بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فقام ومشى. الاسم هنا ليس تعويذة سحرية استخدمها الرسول بطرس، لكن هنا الاسم يعبر عن سلطان المسيح، وكأنه يقول بسلطان المسيح قم وامشي. بعدين قبض عليهم رؤساء الكهنة وسألوه: بأي اسم صنعتما هذا؟ يعني هذا المفهوم ليس في فكر الرسول بطرس فقط، ولكن حتى الكهنة يعرفون أن للاسم في الفكر اليهودي سلطان أن يشفي. مش بس سلطان أن يشفي، لكن سلطان اسم المسيح له سلطان غفران الخطايا.
1: صحيح.
0: بيقولوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ قال لهم آمنوا باسم يسوع، ولما يآمنوا باسم يسوع ينالوا خلاص.
1: غفران الخطايا.
0: يعني الاسم له سلطان، لأن الاسم يعبر عن الشخص، أي أنه عندما يقال اسم يسوع معناه يسوع نفسه الذي هو يغفر الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا. فالشيء اللي منقذ السقار وغيره من يدعون مثل هذه الادعاءات، هم لا يفهمون أنه في البيئة اليهودية الاسم يعبر عن الشخص. الأمر الثاني، في بيئة يهودية متزمتة يقدس فيها اسم الإله تقديسا كاملا،
1: تأكيد.
0: وجاءت الوصية لا تجدف على الرب إلهك، كان اليهود يتحاشون ذكر اسم الله حتى لا يقعوا في الخطأ ويتهموا بالتجديف، وعقوبة التجديف أن يرجموا. لذلك كانوا يكتبون يهوى وينطقون أدوناي. فليس من المنطقي وليس من المعقول أن يأتي شخص في مثل هذه البيئة ويطلق على نفسه اسم من أسماء الله. فالخلفية التاريخية توضح أنه إطلاق الاسم اسم الله على المسيح هذا يعني أنه الله، وهذا ما أطلقه المسيح على نفسه وما أطلقه عليه أتباعه.
1: وزي ما اليهود فهموه بالضبط، عشان كده كانوا هيرجموه في وقت من الأوقات. طيب، إذن عايزين نعرف إيه أسماء الله في العهد القديم وإيه أسماءه في العهد الجديد، بدل ما إحنا بنقول المسيح ليه أسماء الله.
0: طبعا عندما ندرس ما جاء عن الله في العهد القديم نجد كثير من الأسماء، لكن من أشهرها استخداما كلمة يهوى وكلمة ألوهيم وكلمة أدوناي
1: أو أدون.
0: أدون، فهذه الأسماء هي التي أطلقت على الله في العهد القديم، لكن الاسم الشخصي لله في العهد القديم هو كلمة يهوى، لأنه هذا الاسم يعبر عن أو يحمل في مضمونه العلاقة الشخصية التي تربط الله بشعبه، فعشان كده هم استعملوا كلمة يهوى كثيرا. لكن هذا لا ينفي أنه كما قلت أنه كلمة إلهيم ذكرت 2300 مرة، يهوى ذكرت أكثر من 5000 مرة، فكلمة إلهيم أيضا ذكرت عن الكتاب المقدس، وهي تعبر عن طبيعة أو ذات الله، الاسم الجامع إلى الله.
1: لكن أدونايل لم تذكر في الكتاب المقدس.
0: لا، ذكرت في الكتاب.
1: ذكرت في الكتاب.

0: المقدس. طيب إيه أسماء الله في العهد الجديد الذي أطلقت على الرب يسوع؟
1: كلمة يهوه وألوهيم ترجمت في العهد الجديد إلى سيوس وكيروس، يعني اسم الله لم يترجم ترجمة حرفية أو ترجمة صوتية، ولكن أخذ المقابل أو المكافئ في اللغة التي ترجم إليها. بمعنى إيه؟ اسم الله في العهد القديم يهوه وإلهيم، في العهد الجديد الكلمة التي كانت تعبر عن الإلهية هي أسماء آلهة وثنية، سيوس وكيروس. فلما ترجم الكتاب المقدس الترجمة من العبرية إلى اللغة اليونانية استعمل ما يعبر عن اسم الله، حتى أنه عندما ترجم الكتاب المقدس لم يترجم اسم يهوه ترجمة حرفية
0: ترجم باسم
1: أو
0: الله.
1: سايوس أو كيروس ترجمة حرفية، ولكن استعمل المقابل ليهم في اللغة العربية
0: طبعاً.
1: الله والرب. كلمة سايوس وكلمة كيروس التي هي أصلها في اللغة العبرية يهوه وإلهيم ترجمت أو سمي بها المسيح في العهد القديم. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هنا سايوس. في عدد 18 لما بيتكلم عن يوحنا المعمدان ويذكر عن بعدها انه كلمة سايوس، في كلمة عدد 14 والكلمة صار جسدا استعملت كلمة سايوس. فكلمة سايوس التي أطلقت على الله في العهد القديم هي نفس الكلمة التي أطلقت على المسيح في العهد الجديد. في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 وعدد 28 يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. فالكلمة هنا سايوس. فأسماء الله في العهد القديم أطلقت على المسيح في العهد الجديد، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
0: إذن أسماء الله في العهد القديم والجديد أطلقوا على السيد المسيح، ودي نقطة مهمة جدا لازم نكون بنفكر فيها. لكن كمان عايز أقول أنه يعني إبرز لنا من العهد الجديد أنه فعلا الأسماء دي أطلقت في مواقف معينة من فضلك.
1: لما نرجع للعهد الجديد نجد أنه أطلق على المسيح كلمة رب، هي ترجمة كلمة سايوس. فمرات عديدة المسيح أطلق عن نفسه في إنجيل متى أصحاح 7 كلمة رب. بطرس عندما كان بيصطاد السمك فقال له أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. في إنجيل يوحنا أصحاح 21 لما ظهر المسيح لبطرس على بحيرة طبرية وقال له أتحبني يا بطرس، وتكرر هذا الأمر 3 مرات، قال له يا رب أنت تعرف كل شيء. يوحنا بيسجل عندما رأى الرب هو الرب. توما في اليوم الأول من القيامة ظهر المسيح للتلاميذ، لم يكن توما موجودا معهم في هذه الليلة، فقالوا له قد رأينا الرب. شك، وكأني شك توما هو يمثل شك كثيرين اليوم، أو كانوا ربنا عارف أن في ناس هتشك فبيحط قدامنا النموذج الاعترافي الذي قدمه توما. فظهر له الرب في الأسبوع القادم والتلاميذ مجتمعين في العلية ومعهم، وقال له هات إصبعك وهات يدك ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. فقال له ربي
0: وإلهي.
1: منقذ السقار وغيره بيقولوا كهذا، يعني ما يحدث في هذا اليوم لما واحد يشوف يمر بموقف يقول ماي جاد. طبعا هنا لم يكن ماي جاد، لكنه كان حديثا مباشرا موجها للمسيح في صيغة ربي إلهي. والمسيح قبل هذا الاعتراف. وأعتقد أني ثم عندما قال قد تأكد حقيقة أن المسيح هو الله. إذن أسماء المسيح التي أعلنها عن نفسه والتي أعلنها عنه تلاميذه وكتبت الأسفار تؤكد أنه هو الله، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
0: لكن يا ترى هل أطلقت أسماء أخرى على الرب يسوع تحمل معنى لاهوتيا أنه هو المسيح وهو الله ظهر في جسد؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج.

0: كان لديك أي سؤال أو استفسار؟ أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا عن القاب المسيح واسماء المسيح اللي هي نفس اسماء الله، وده برهان جديد انه المسيح هو ليه اسماء الله. وبنتكلم بنقول هل المسيح كان ليه اسماء اخرى لها مضمون ومعنى لاهوتي؟
2: بالطبع هناك أسماء عدة قد أطلقت على المسيح، منها ابن الإنسان وابن الله ويسوع وكلمة الله، وكل اسم من هذه الأسماء يحمل مضمونا إلهيا كما أوضحته كلمة الله.
1: لكن ابن الإنسان، أحيانا في ناس بتقول المسيح نفسه قال على نفسه إنسان. وخلينا نقرأ الشاهد دوت في يوحنا، أقول لكم أن كل من يعمل خطية هو عبد للخطية، فقالوا له إحنا عمرنا مستعبدنا، إحنا ذرية إبراهيم، فربنا قال كده دوت، لكنكم تطلبون أن تقتلوني أن كلامي لا موضع له فيكم. وبعدين قالوا له إبراهيم، أبونا إبراهيم، قال لهم لو كنتوا أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وبعدين قال كده جملة خطيرة جدا، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. الرب يسوع شخصيا هنا بيقول أنا إنسان،
2: والاعتراف سيد الأدلة.
1: صحيح.
2: طبعا عدم فهم الخلفية الحضارية والثقافية والفهم الصحيح للقول ينتج عنه استنتاجات خاطئة، وما بني على خطأ فهو خاطئ.
1: صحيح.
2: هنا قبل أن أتحدث وأشرح ماذا تعني كلمة ابن الإنسان، أتحدث عن ما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8. المسيح يقول لهم وأنتم تطلبون أن تقتلونني لأني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق.
1: تمام.
2: القتل يتعلق بالطبيعة الإنسانية، ولذلك قال أنا إنسان، لأنه القتل لا يتعلق باللاهوت. اللاهوت لا يقتل ولا يصلب ولا يموت، فالمسيح كان يتحدث عن ما سيفعلونه من قتل، والقتل يتعلق بطبيعته الناسوتية، لذلك استعمل المسيح وأنا إنسان. أما كلمة ابن الإنسان،
1: جاءت كثيرا جدا.
2: ابن الإنسان في اللغة العبرية والآرامية تعني حقا وفعلا إنسان.
1: صحيح.
2: كلمة في العبرية والأرامية تعني إنسان. فمثلا نبي الله داود بيتكلم عن من هو الإنسان،
1: حتى
2: وفي سفر دانيال ذكر عديد من المرات ابن آدم، وهي تحمل نفس المضمون. لكن فات من يوجهون هذا الاتهام أن لكلمات الكتاب المقدس والأسماء معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا، فكلمة ابن الإنسان في الكتاب المقدس كانت تحمل مضمونا لاهوتيا. لماذا استعمل المسيح لقب ابن الإنسان؟ ابن الإنسان أطلقه المسيح على نفسه كثيرا، ربما 80 مرة في العهد الجديد أطلق على المسيح. صحيح. لقب ابن الإنسان. هذا اللقب لم يكن يحمل مضمونا سياسيا، واستعمله المسيح حتى لا يثير اليهود عليه في ذلك الوقت، لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة ابن الإنسان نبحث عنه، ما هو المصدر الذي أخذت منه هذه الكلمة. مصدر كلمة ابن الإنسان هو ما جاء في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 13 و14، بيقول أنه في رؤى الليل رأى مثل ابن الإنسان أو شبه ابن الإنسان.
1: دانيال.
2: شوف ابن الإنسان ده عملي. ولأتوا به إلى قديم الأيام فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. يعني ابن الإنسان ده معبود، مش إنسان عادي، بل
1: صحيح.
2: لدينا عدة مواقف أو عدة أقوال قالها المسيح

0: ووضح لنا من هو ابن الإنسان، وهل تعني كمعنى اصطلاحي فقط إنسان أم أنها تحمل مضمونا إلهيا. في إنجيل يوحنا قال المسيح: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني هنا المسيح بيقولهم ابن الإنسان كلي الوجود، صعد ونزل، موجود في الأرض وفي نفس الوقت موجود في السماء. فلو كانت كلمة ابن الإنسان تعني فقط إنسان، فكيف يتواجد في السماء والأرض في نفس التوقيت؟ لكنها تعبر عن الله اللي هو كلي الوجود الموجود في كل مكان في نفس الزمان. يبقى ابن الإنسان كلي الوجود. اثنين، ابن الإنسان يغفر الخطايا. في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني قال المسيح للمفلوج: مغفورة لك خطاياك. فاليهود والكتبة والفريسيين ابتدوا يتذمروا، فكروا كده: هذا يجدف، هذا تجديف، من الذي يغفر الخطايا إلا الله. فعلم يسوع أفكارهم، بعدين قال لهم: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. الذي يغفر الخطايا هو الله، أنا هو الماحي ذنوبك يقول الرب. المسيح يقول أن ابن الإنسان له سلطان مغفرة الخطايا. إذن الكلمة تحمل مضمونا. حاجة الثالثة، ابن الإنسان يقول أنه ابن الإنسان يأتي. المجيء الثاني في إنجيل متى 26 يتحدث عن مجيء ابن الإنسان، ولما يأتي هيعمل إيه؟ هيأتي كديان يدين كل واحد حسب أعماله، والدينونة هي عمل الله. إذا كنا نقرأ في إنجيل يوحنا أن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن، والرسول بولس في الرسالة إلى روميا يقول: من الذي يدين؟ كمل: المسيح الذي مات وقام. فابن الإنسان كلي الوجود، ابن الإنسان كلي المعرفة، فعلم يسوع أفكارهم، ابن الإنسان يغفر الخطايا، ابن الإنسان هو الذي يأتي ليدين. إذن كلمة ابن الإنسان عندما أطلقت على المسيح كانت تحمل مضمونا إلهيا، ولا تعني فقط إنسان. ولكن إذا أطلقت على المسيح باعتبار نسوته فهذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لإيماننا كمسيح.
1: رائع جدا. إذن كلمة ابن الإنسان تحمل معنى لاهوتيا أنه هو الله، لكن أيضا حضرتك ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا ابن الله، وده مذكور في مرقس، إنجيل مرقس 1:1 بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. وهنا السؤال: كيف يكون ابن الإنسان وفي نفس الوقت يكون ابنا لله؟
0: ابن الله وابن الإنسان ألقاب أطلقت عليه، فهو من الجائز أن يطلق على المسيح أكثر من اسم. وقد تحدثنا في عندما كنا نتحدث عن بنوية المسيح أن ابن الله تعني الله نفسه، لأن البنوية أو كون أن المسيح ابن الله فهذا يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط العلاقتين معا، فكلمة ابن الله أيضا تحمل مضمونا لاهوتيا.
1: تمام. لكن أيضا يسوع يدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يسوع يا ترى هل تحمل معنى لاهوتيا مساويا لله؟
0: كلمة يسوع مأخوذة من الكلمة العبرية يشوع، وكلمة يشوع تعني يهوى يخلص. عندما جاء الملاك ليبشر بولادة المسيح قال: وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذن الكلمة تعني أن الله يخلص.
1: صحيح.
0: وعندما نرجع إلى الكتاب المقدس، المخلص حسب ما جاء في سفر أشعياء وحسب ما جاء في كل الكتاب المقدس أنه يدعى اسمه، أو أن عمل من أعمال المسيح عندما يأتي، أو الهدف الأساسي من مجيء المسيح إلى أرضنا هو أنه يخلص، فيدعى اسمه يسوع. يسوع معناها الله يخلص. لا يستطيع إنسان أن يعطي خلاصا للبشرية. الخلاص هو بموت إقنوم ابن الله عندما اتخذ جسدا. إذن لكي يكون المسيح أو يسوع مخلصا لابد أن يكون هو الله، فالاسم يحتم أنه الاسم يحتم أن نقول أنه الله، والعمل نفسه الذي يقوم به يحتم أن نقول أنه هو ابن الله.
1: حضرتك برضو ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا أن المسيح هو الله، من ضمن هذه الأسماء هي كلمة الله، ويمكن في يوحنا 1:1 في البدء كان كلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.

0: أطلق على المسيح كلمة الله، فيا ترى إيه التفسير وما المعنى اللاهوتي المقصود به؟
1: طبعا عندما نقرأ ما جاء في إنجيل يوحنا وفي سفر الرؤيا الذي كتبه أيضا الرسول يوحنا، يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. فكون أنه أطلق على المسيح كلمة الله بناء على العدد الأول من إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول، المسيح هو الله. وبعدين يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وعندما كنا نتحدث عن التجسد قلنا الذي تجسد هو الله، الذي تجسد هو إقنوم الكلمة أو إقنوم ابن الله. يعني التجسد هو ليس الإنسان عادي ولكنه لله. فعندما يطلق على المسيح كلمة الله نجد في سفر الرؤيا يقول ويدعى اسمه كلمة الله. فلو هنا بيتكلم عن المسيح، فلو كان تتحدث عن ليس ما هو شخص كان يقول ويدعى اسمها. حتى
0: صحيح.
1: ما جاء في النص القرآني
0: يعني حتى اللغة العربية المفروض وكانت الكلمة
1: ويدعى اسمه كلمة الله. فكلمة الله اللوجوس في الفكر اليوناني تعني الله نفسه. إذن بالتالي فكل الأسماء التي أطلقت على المسيح، سواء الأسماء الواضحة المباشرة أو الأسماء التي تحمل معنى ضمنيا مثل ابن الإنسان وابن الله ويسوع والكلمة، كلها تؤكد لنا أن المسيح أطلق عليه أسماء الله، ومن يطلق عليه أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
0: عمانوئيل اسم فعلا كتاب ذكره في أشعياء 7:14 بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هات العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. يعني عمانوئيل هل بيحمل معنى؟ احنا اول حاجه ما سمعناش ان المسيح يعني حد ناداه باسم عمانوئيل، ده حاجه. الحاجه الثانيه، هل هذا الاسم ايضا يحمل معنى لاهوتيا؟
1: بدايه الاسم عندما قصة أخاب، وكان أخاب عنده مشكلة في اتحاد عليه للهجوم عليه وكان خايف، ربنا بعت أشعياء وقال له هل عذراء السيد نفسه يعطيكم آية هل عذراء تحبل وتلد ابنا واسمه عمانوئيل. والبشير متى يطبق عليه، فكلمة عمانوئيل تعني أن الله معنا دائما. فلو كان المسيح إنسانا فكيف يكون معنا دائما؟ أعتقد أن المسيح معنا والمسيح فينا، وانتظارنا ورجاءنا أنه يأتي لنكون معه دائما.
0: بالضبط. وبطرس الرسول شهد عن ألوهية المسيح في يوم 50 قال كده فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. مشكورة جدا في نهاية الحلقة على هذا الشرح الوافي الرائع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكرا لحضرتك.
1: شكرا.
0: أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم من هو الله في المسيحية، والرب معكم. Thank you.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. Today, we'll continue talking about one of the most important topics that's a big concern for parents, which is speech and language disorders in children. Statistics saying about 10% of our children have speech disorders before preschool age, and up to 50% of our children have language disorders in preschool age. Today, also, we will discuss the language and communication disorders in autistic children and how speech and language pathologist has a big role as a part of the autism management. And it's our pleasure today in White Coat to host the outstanding speech and language pathologist in Southern California, Naresa Ventris, to talk about those problems and teach us better ways of communication with our children, especially the autistic kids. For interaction with White Coat, please send in all your questions to our official Facebook page, White Coat, that will be shown on the screen now. And if you need to ask our guest any questions on the topic, please call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. For those who follow the Eastern calendar, have a blessed Holy Week. And those who follow the Western calendar, Happy Easter. أعزائي مشاهدي وايت كوت وقنوات الكارما في كل مكان في العالم، النهاردة هنكمل الموضوع اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت، وهي مشاكل النطق وتأخر الكلام في الأطفال بشكل عام. والنهاردة هنركز بشكل خاص على الأطفال اللي بيعانوا من مرض التوحد، لأنه جالنا طلبات كتيرة ومسجات كتيرة جدا في البرنامج إن احنا نتكلم على النوعية دي من الأطفال، وإزاي نقدر نساعدهم إن هم يتواصلوا بشكل أفضل، وإزاي كمان يتكلموا، لأنه بيبقى عندهم مشاكل في أجزاء كتيرة جدا، مشاكل طبية هنتكلم عنها في حلقة جاية لوحدها خالص، وعندهم مشاكل في التخاطب والتواصل، وعندهم مشاكل في اللغة. النهاردة هنركز بشكل خاص جدا على مشاكل التواصل والتخاطب في الأطفال اللي عندهم أوتيزم أو مرض التوحد، وكمان هنكمل وناخد الأسئلة اللي جات لنا على الفيسبوك.

فيسبوك من الحلقة اللي فاتت، لأنه جات لنا أسئلة كتيرة هنحاول نجاوب جزء كتير منها. النهاردة بيسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا واحدة من أحسن الـ Speech Language Pathologist في جنوب كاليفورنيا هنا، ناريسا فنترس. هتكون معنا زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي، كل الأسئلة الخاصة بالموضوع ده تقدروا حضراتكم تبعتوها على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو تكلمونا في أي وقت في أثناء البرنامج لو ليكوا أي أسئلة وحابين تتواصلوا مع الضيفة بتاعتنا النهاردة. يلا بينا، هنبتدي النهاردة فقرات برنامجنا من وايت كوت.

Kidney stones are hard mineral deposits that form inside your kidney. They cause severe pain when they pass through your urinary tract. And up to 12% of the American are affected by kidney stones. And once you have it, once you have a kidney stone, you're 50% more likely to get another one in the next 10 years. There is no one sure way to prevent kidney stones, especially if you have a family history of that condition. But a combination of diet and lifestyle changes may help to reduce the risk. And here is some tips. Number one, drink plenty of water. The number one risk factors of kidney stones is not drinking enough water. If you're not drinking enough, that means your urine will simply have higher concentration of substance that can form stones. Number two tip is make sure you get adequate magnesium. Deficiency of magnesium has been linked to kidney stones. It also plays an important role in absorption of calcium in your body. Number three is avoid sugar, including fructose and soda, because high sugar level can interfere with your calcium and magnesium absorption. Number four, eat food that contain calcium, but try to avoid calcium supplement as much as you can. It's very, very important to note that it's calcium from food, it is very beneficial, not the calcium supplement. Number five is eat less sodium. A high sodium diet increases the risk of calcium kidney stones, so try to avoid canned food, chips and crackers, salty meat in general. Number six, eat fewer oxalate-rich food. Some kidney stones are made of oxalate, so try to avoid spinach, soy products, chocolate, and coffee. Number seven is eat less animal protein. Foods that high in animal protein are acidic and may increase the urine acidity, and high urine acid may cause both uric acid and calcium oxalate kidney stones. Number eight, which is very important, try to avoid vitamin C supplement or not much of them, because vitamin C, which is ascorbic acid supplementation, may cause kidney stones. أعزائي مشاهدي وايت كوت، النهاردة اخترنا أن احنا نتكلم عن موضوع عام جدا ويعني موجود بشكل كبير جدا بين الناس، وهي حصوات الكلى. وتقريبا الإحصائيات بتقول أنه 12% من المجتمع الأمريكي بيعانوا من حصوات الكلى، يعني تقريبا واحد من كل 8. الإحصائيات كمان بتقول لو أنت عندك تاريخ مرضي عائلي من حصوات الكلى ممكن بتزيد نسبتك أن يجي لك النوع ده من المشكلات. كمان أنه لو جالك حصوة في الكلى عادة بيبقى عندك مرتين chances أكبر أنه يجي لك حصوة تانية خلال العشر سنين اللي ورا. عشان كده اخترنا النهاردة أن احنا نكلم حضراتكم على خطوات عملية وخطوات بسيطة جدا إزاي نتجنب قدر الإمكان حصوات الكلى. مفيش حاجة ثابتة ومفيش حاجة بنقول أنها for sure هتمنع حصوات الكلى، ولكن اتباع الخطوات دي هيقلل نسبة حدوثها بشكل كبير جدا. رقم واحد، ودي أهم حاجة وقلناها في حاجات كتير قبل كده، اشرب كميات كافية من المية، لأنه الكميات الكافية من المية يوميا دي بتساعد أنه المواد الصلبة اللي بتكون الحصوات، وخاصة هنتكلم على ثلاث مواد مهمة جدا، الكالسيوم والمغنيزيوم والأوكساليت، دول ثلاث مواد بيساعدوا على تكوين الحصوات، فلما تشرب مية هتقلل تركيزهم في البول وبالتالي

بالتالي تساعد او تقلل ان انت تكون الحصوات دي في جسمك. فرقم واحد شرب المياه بكميات كافية جدا. رقم اتنين اتأكد ان انت بتحصل على كميات كافية من المغنيسيوم يوميا. ليه المغنيسيوم تحديدا؟ لانه له علاقة بين المغنيسيوم لو نسبته سليمة في الجسم بيساعد على امتصاص الكالسيوم. وبالتالي لو الكالسيوم امتص كويس جدا في الجسم مش هيترسب، وبالتالي عدم وجود

تجنب السكريات العالية، وخاصة سكر الفركتوز والصودا، كل أنواع الصودا أو المشروبات الغازية تجنبها تماما، لأنه كل ما نسبة السكر عليت بالذات الفركتوز والسكر الموجود في الصودا ده بيزود تكوين الحصوات. رقم 4 ودي مهمة جدا، أنه الناس اللي بتكون حصوات من الكالسيوم بشكل عام مهم جدا أن أنت تحصل على كمية كافية من الكالسيوم، ولكن من الأكل مش عن طريق المكملات الغذائية اللي فيها نسب كالسيوم عالية. ليه؟ لأنه الكالسيوم الطبيعي اللي موجود في الأكل بيبقى أفضل كتير جدا من الكالسيوم الموجود في المكملات الغذائية، لأنه بيبقى فورمولا مختلفة وبيساعد على ترسيب الكالسيوم وبيزود حصوات الكلى. رقم 5 ودي نقطة مهمة جدا وكتير مننا مش بياخد باله، نسبة الصوديوم أو نسبة الملح في الأكل. كتير مننا ما بياخدش باله من فكرة الملح في الأكل، لأنه الملح وزيادة الصوديوم بيساعد على تكوين الحصوات. عشان كده بيفضل إن احنا نتجنب تماما فكرة الأكل المعلب، لأنه بيبقى فيه نسبة صوديوم عالية جدا. كل الشيبسي والكراكرز والحاجات دي بيبقى فيها نسبة صوديوم عالية جدا. كمان نقطة مهمة جدا إن احنا قدر الإمكان نتجنب اللحوم المملحة بشكل عام، ونقلل نسبة الملح في الأكل، خصوصا إذا حضرتك بتعاني من حصوات الكلى. نقطة مهمة جدا جدا جدا، زي ما أنا قلت احنا بنتكلم على الكالسيوم والمغنيزيوم والأوكزاليت. الأوكزاليت ده بيبقى موجود في أكل كتير جدا، نحاول نتجنب النوع ده من الأكلات، وتحديدا زي السبانخ. نقطة مهمة جدا، كل منتجات الصويا سواء فول الصويا أو الصوي صوص أو الحاجات دي بيبقى فيها نسبة أوكزالات عالية جدا، بتزود تكوين حصوات الكلى. أنا عارف إنه الأكل النوعين اللي جايين من الأكل هينكد عليكم شوية لما أقولهم، بس دي نقطة مهمة جدا. الأوكزاليت موجودة بنسبة كبيرة جدا في الشوكولاتة والقهوة، فلكل عشاق الشوكولاتة والقهوة اللي عندهم حصوات في الكلى أو بيعانوا من المشكلة دي، قدر الإمكان نحاول نتجنب القهوة ونحاول نتجنب الشوكولاتة. 7 نقطة ودي مهمة جدا، البروتين الحيواني بشكل عام. أكل كميات قليلة من البروتين الحيواني، خصوصا إذا كان حضرتك أو حضرتك بتعاني من حصوات الكلى، لأنه البروتين الحيواني بشكل عام بيزود حمضية البول، وبالتالي بيزود من ترسبات الكالسيوم، وبالتالي بيزود من حصوات الكلى. حاجة تانية مهمة جدا ودي كتير مش بياخد باله منها، لما جم عملوا دراسة إمتى حصوات الكلى بتيجي، لقوا أنه أكتر بتيجي في الشتاء مش في الصيف. إيه العلاقة؟ أنه دايما في الشتاء البرد، نزلات البرد بتزيد، وبناخد فيتامين سي بشكل او فيتامين جيم زي ما بنقول بشكل كبير جدا من البرتقال والليمون والحاجات دي، وبالتالي اللي عندهم حصوات في الكلى عليهم تجنب الاكثار من فيتامين جي او فيتامين سي، لانه ده بشكل عام بيزود حمضيه البول وبيساعد على تكوين الحصوات. لو احنا اتبعنا الثمان خطوات دول بشكل عام هنقلل بنسبه كبيره جدا من حدوث حصوات الكلى. Today's children grow up immersed in digital media, which has both positive and negative effects on their healthy development. The nation's largest group of pediatricians, which is the American Society of Pediatricians, they set new recommendation of how long to let your children use social media and electronic devices. Number one, for children younger than 18 months, please avoid any use of the screen media other than video chatting, and the parents of children from 18 to 24 months of age who wants to introduce digital media for their kids for the first time should choose the quality of programming and to watch it with their children to help them understand what they're seeing. Children from age 2 to 5 years, limit the screen use to 1 hour per day of high quality programs, and parents should co-view the media with their children to help them understand what they're seeing and how to apply it in the world around them. Number three, children age of 6 years or older, please put constant limits on how they spend their time using the media and what types of media, and make sure it does not take the place of adequate sleep or physical activity or other behaviors that's essential for their health. Number four, designate media-free times together, such as dinner, driving, as well as media-free locations at the house, like their bedrooms, for example. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة اخترنا موضوع

أعتقد أنه بيهم كتير جدا من الآباء والأمهات. المنظمة الأمريكية لطب الأطفال تقريبا لسه كانوا عاملين اجتماع من 4 أسابيع، نزلوا رولز جديدة إزاي الآباء والأمهات يسمحوا أو إيه الأوقات اللي مسموح بيها أنه أطفالنا يستخدموا السوشيال ميديا أو الإلكترونيك ديفايسز أو أي شاشة بشكل عام، شاشة تلفزيون، شاشة آيباد، شاشة تليفون، أي نوع من الشاشات الذكية الجديدة. الحقيقة لقوا أنه المفروض أنه ما تعرضش طفلك لأي نوع من الشاشات دي لحد 18 شهر except الفيديو تشاتنج. لو أنت مثلا عايز تستخدم فيديو تشات مع حد، ممكن عايز طفلك يشوفه نوع من التواصل مع الطفل، وقدر الإمكان ما يبقاش لفترة أكتر من 30 دقيقة في اليوم. الأطفال بعد سن من 18 شهر ل 24 شهر، يعني تقريبا من سن سنة ونص لسنتين، ممكن نبتدي نوريهم ايه انواع السوشيال ميديا المختلفه، الجيمز، يعني الافلام، الكرتون، الحاجات دي. بس تاني برضو ما يزيدش عن 30 دقيقه لساعه في اليوم بالكتير جدا، بشرط ان احنا نكون قاعدين معاهم عشان نقدر نفهمهم، ولانه ده كمان بيزود التواصل بين الاباء والابناء في السن ده اللي هو من سن سنه ونص لسنتين، وما بيزودش فكرة أنه الطفل يقعد لوحده مع شاشة وينعزل تماما عن العالم، لأنه ده عامل مشاكل كتيرة جدا. الحقيقة السن المهم جدا هو من سن 2 لـ5 سنين، وقالوا أنه مش أكتر من ساعة في اليوم بأي حال من الأحوال، سواء يستخدموا التلفزيون أو يستخدموا أي نوع من الشاشات الذكية اللي شرحناها. من سن 6 سنين لازم يبقى فيه تنسيق كامل، قالوا، بين الأب وبين الأب والأم وبين الأبناء في استخدام التلفزيون والسوشيال ميديا، لأنه أكيد في هومورس في المدرسة وأسايمنتس ممكن يطلبوا إن هم بيعملوها على آيبادز أو الحاجات دي، ولكن قالوا بشرط إنه ما يزيدش عن 2 ساعة بأي شكل من الأشكال بعد سن 6 سنين. كمان يبقى إنه ده ما ياخدش من وقت الطفل سواء في النوم أو سواء في الفترات الراحة بشكل عام، أو التواصل الاجتماعي مع أبوه وأمه، أو فكرة الأنشطة الرياضية. مهم جدا أن السوشيال ميديا ما تتعارضش مع الحاجات دي. آخر حاجة كمان نصحوا بيها، قالوا أن احنا لازم نعمل أوقات خالية تماما من أي شاشة تبقى جنب الطفل. فكرة أنه احنا نتجنب تماما السوشيال ميديا بشكل عام أثناء الأكل كأسرة مع بعض، ده مهم جدا. قالوا كمان أن انت تعمل أماكن في البيت ما فيهاش أي نوع من الشاشات أو أي نوع من السوشيال ميديا على الإطلاق، أهمهم أوضة نوم الأولاد، مش مسموح فيها الآيباد ولا التليفونات عشان يناموا ويركزوا، لأنه دي فترة هم بيحتاجوها جدا للنمو بتاعهم. طبعا لازم نعلم أولادنا أن وقت السواقة ما فيش خالص سوشيال ميديا، كمان زي ما احنا قلنا وقت الاجتماعيات ما يبقاش فيه سوشيال ميديا خالص. دي هي كانت الريكومنديشن الجديدة للمنظمة الأمريكية لطب الأطفال، اللي لو تبعناها هنساعد أولادنا أن هم ينموا بشكل سليم على المستوى البدني أو على المستوى العقلي.

0: good speech, you need to be a good communicator,
1: it's basically
0: articulate.
1: Basically in presentation. Right?
0: So we would need to come in and establish baseline and see what is causing those sounds to not be produced. But we could find a way to help him work towards producing those sounds and making him a stronger communicator kind of throughout his day.
1: ابن الرب 17 سنة اللي بعت لي تقريبا المسج يعني بنص المسج بتاعته قال لي تقريبا نص الحروف ضايعة وهو عايز يبقى سيلزمان ف again it's never too late ممكن نشوف أخصائي تخاطب ويبتدي معاك وإن شاء الله يعني كل الأمور تبقى كويس. Back to our episode today about speech and language disorders, and in the beginning we want to show our audience why parents should seek for a professional help in speech language therapy mm-hmm. and how the process of speech therapy look like, how it goes.
0: Okay, so why parents should seek out professional speech therapy? Because we have discussed over and over again that those skills that you build early, those are going to be your skills that help you later in life. And if you find out that your child does have a language delay or the doctor tells you that, that diagnosis alone isn't going to help your child to improve their language skills. So you want to be able to get treatment by a professional speech pathologist because they'll use evidence-based therapy. The speech pathologist can help you determine if other interventions are needed, if their behavioral therapy is needed or occupational therapy. They can really create functional goals that they know that will help address their needs in the classroom or what they need at home. And ultimately, they can help you understand how communication looks different in different environments and how to learn these skills for all the different environments that their child is in.
1: سؤالي الأولاني لناريسا كان عن ليه دايماً الأب والأم دايماً لازم يلاقوا speech language أو أخصائي تخاطب كويس ويبتدوا في سن بدري. قالت لي الحقيقة دايماً لأنه أخصائي تخاطب بيستخدم الوسائل العلمية اللي هو المفروض ينميها في الأطفال في السن ده. حاجة مهمة كمان أنه professional assessment يعني تقييم على مستوى بروفيشنال انه يشوفوا ايه مشاكل الكلام ايه مشاكل التخاطب وهم كمان بيقدروا يحددوا اذا في نوع من التدخل تاني محتاج سواء تدخل طبي او علاج اوكيبيشنال يعني هم اللي بيقدروا يحددوا ايه كمان محتاجينه الاطفال في السن ده. حاجة تانية مهمة انه البداية البدري دايما بتحسن النتائج زي ما هي قالت و كمان مش بس بيشتغلوا على الطفل ولكن بيشتغلوا على الأب والأم وبيعلموهم إزاي هم كمان يتخاطبوا مع أطفالهم لأنه ده بتبقى نقطة مهمة جدا إن إحنا مش بس نشتغل على الطفل ولكن نشتغل على البيئة اللي حواليه كمان لأنه ده بيبقى مهم جدا. Narissa, what if the speech problem or speech language disorders left untreated? What consequences we're facing here?
0: So there can be a variety of consequences if it's the speech delay is left untreated. Some of them can be behavioral challenges that they may have personally with themselves or in the social setting. They may have overall reduced speech intelligibility, which make their daily interactions more difficult. They could have weak vocabulary skills, so that could impact them later in life and job opportunities. Their self-esteem and confidence is sometimes impacted when they realize that their abilities don't match the people around them in the school setting. They realize that it doesn't match their peers, and that really can impact their confidence.
1: Okay. سؤالي لناريسا كان عن لو يعني مشاكل التخاطب ومشاكل اللغة ومشاكل التواصل دي ما تعالجتش فإيه المشاكل اللي احنا ممكن أطفالنا يواجهوها في الحالة دي. قالت لي الحقيقة بيبقى ليها مشاكل كتيرة جدا. رقم واحد بيبقى فيه تغير سلوكي في الأطفال كبير جدا لأنه زي ما أنا قلت إذا أنت مش قادر تتواصل بشكل مؤثر مع اللي حواليك وخصوصا مع سواء زمايلك في المدرسة أو مع البيئة المحيطة اللي حواليك لو مش قادر تتواصل معهم بشكل فعال ده بيخلي الطفل أنه يميل أكتر للعنف عن غيره من الأطفال. رقم اتنين قالت لي بيقلل فرصة أن احنا أنه الطفل يتكلم بدري بشكل عام أو يتكلم بطريقة صح. الحاجة الثالثة المهمة كمان قالت لي الحصيلة اللغوية اللي عنده لقوا أن الأطفال اللي بتتكلم متأخر عن غيرها الحصيلة اللغوية بتاعتهم بتتأثر عن غيرهم جدا. حاجة تانية قالت لي كمان أنه بيقلل ثقة الطفل بنفسه بيخلي الأطفال اللي بتتكلم دايما متأخر بيبقى ثقتها في نفسها بأقل من غيرها. Do we have other consequences?
0: We do, yeah. So, if left untreated, oftentimes they can face potential bullying situations, whether they're being bullied or they become the bully, just because it's easier

0: to have that and hide behind the bullying than it is the communication problem. It can create a lot of anxiety and stress in various situations. If you're not comfortable going into having to do a speech in front of class, that anxiety and stress can really weigh on these kids and as an adult. And that can even lead into some mental health problems they might have. And a lot of times it can create social isolation because it's easier to spend some time by yourself than to have to face being taunted or having peers say different things to you.
1: Lack of accommodation and communication with the environment.
0: Exactly. And ultimately, a lot of what we see if that language delay at an early age is untreated is it impacts their academic performance when they get into school. We talked before, the speaking and listening, those are your foundation skills for your paper, like reading and writing. And when that's not strong to begin with, when that foundation's not there, it impacts their ability to grow and progress in the academics once they get into school.
1: الحقيقة كمان من المشاكل اللي احنا بنواجهها مع أولادنا في القصة دي إنه بيحصل عندهم نوع كمان زي ما أنا قلت من المشاكل النفسية مش بس فكرة العنف أو العدوانية بشكل عام ولكن كمان القلق والتوتر والأحيانا الإحباط بشكل عام بيبقى جزء من القصة دي. كمان مهم جدا قالت انه بيؤدي لانعزال الطفل اجتماعيا لانه بيبقى غير قادر بيبقى طفل منطوي جدا سلوكيا لانه بيبقى غير قادر على التواصل الفعال مع اللي حواليه. كمان حاجه مهمه جدا انه اداؤه في المدرسه بيبقى بيقل جدا جدا جدا وبالتالي الاطفال اللي بتتكلم بشكل متاخر مهم جدا ان احنا نبتدي العلاج بدري وده هيبقى السؤال الجاي بدري قد ايه وده بيفيد ازاي فمهم جدا ان احنا نبتدي العلاج بدري عشان نحسن ادائهم في المدرسه وده بيبقى مهم جدا لفكرة التعليم على المدى الطويل. Narissa, like again, how early we can start because that's very important point to focus on, and how can the early start affect the outcomes? How can it benefit the children?
0: So, in my practice, I've started with kids as early as 15 months of age.
1: 15 months?
0: 15, okay. Yeah. So as soon as you start to see that they're not using those strong communicative intent at the beginning, we can see that they may not be a child that's going to catch up typically. So we would start that early. And it's important because studies show that late talkers don't perform as well as their peers in a lot of variety and aspects of language. And the sooner you can start getting that support, the stronger it'll be later in life. Starting early also helps families to get other diagnoses they might need. So if we start earlier, we may see some warning signs for autism, be able to make some referrals to take them in the right steps.
1: So it helps early detection too for other like problems.
0: Absolutely.
1: الحقيقة سؤالي ليها كان عن بدري قد إيه نقدر نبتدي علاج بالتخاطب بشكل عام. قالت لي إن إحنا في البراكتس بتاعها تقريباً بتبتدي من سن 15 شهر يعني تقريبا سنة وثلاث شهور لو البيبي ما بداش ينطق بدري قوي اتليست كلمة بابا وماما ممكن هي تبتدي بدري ممكن بعد كده بشوية ولكن بشكل عام كل ما ابتدينا بدري كل ده مكان علاجه أفضل. قالت كمان إنه البداية البدري قالت إنه كل الإحصائيات والدراسات اللي اتعملت بتقول إنه الطفل اللي بيتكلم بدري عن غيره بيبقى فرصته أفضل بين إنه يعمل أكاديميك بيرفورمانس أو أداء في المدرسة أو نتائج أفضل أو تحصيله الدراسي بيبقى أفضل بشكل عام. قالت كمان إنه بداية التشخيص بدري ممكن تساعدنا إن إحنا نبتدي نكتشف مشاكل تانية وخصوصا الأطفال اللي هو الجزء اللي هنركز عليه النهاردة المصابين بمرض التوحد بداية التخاطب أو علاج التخاطب بدري ممكن يساعدنا إن إحنا نكتشف بدري أمراض زي مرض التوحد وده بيبقى مهم جدا جدا جدا كمان بيسهل قدرات ومهارات التخاطب عند الأطفال وده بينمي ذكائهم بشكل أسرع وده كله بيبقى مهم جدا إن إحنا نبتديه بدري في أطفالنا لأنه ده بيبقى شيء مهم جدا لمستقبلهم بشكل عام. هنتكلم دلوقتي عن الجزء اللي هو جالنا فيه أسئلة كتير وجالنا طلبات كتير جدا من السادة المشاهدين إن إحنا نناقشوا الأطفال المصابين بمرض التوحد المشكلة دي بتبقى شكلها إيه المناطق المشاكل فين وإزاي نقدر نعالجها. Narissa, let's focus on the main part in our episode today, which is autism and autistic children and how can we help them. But to begin with, what is autism and like what it the early symptoms and signs for autism?

0: So autism is a developmental disability that's going to affect social communication, language development, and some other emotional things that can go along with that. When we're looking at early signs of autism, we might notice a delayed or lack of speech early on.
1: But first, does it affect boys more, girls more?
0: Yeah, it affects boys usually 3 to 4 times more often than girls. And in my practice, I've treated a variety of autism in a lot of cases, and that has typically been very true. You see more boys than girls in it. We don't really know a cause at this time. Family income, education, and lifestyle don't seem to affect like the risk of autism.
1: So even statistics-wise, doesn't show it happens more in like a social class or
0: right.
1: It doesn't.
0: We're not seeing that. And then at this time, the exact number of children with autism living is not known. The CDC does estimate that 1 in 68 children have been identified as
1: having 1 in 68.
0: Yes, have been identified as having autism.
1: الحقيقة أنا سألت نارسا إيه هو الأوتيزم إيه هو مرض التوحد بشكل عام. قالت لي إنه مرض التوحد هو مرض بيسيب الأطفال بيأثر ثلاث مناطق مهمين جدا. بيأثر على قدرتهم على الكوميونيكيشن أو التواصل مع الآخرين. بيأثر على الكلام والنطق بشكل عام. بيأثر عليهم طبعا سلوكيا ونفسيا بطريقة كبيرة. بيأثر عليهم أحيانا لأنه ممكن يبقى مرتبط بأشكال تانية من المشاكل الطبية. هنفرد لها حلقة خاصة. ولكن النهاردة هنركز أكتر على التواصل. هنركز على مشاكل التواصل. هنركز على مشاكل الكلام والنطق عند الأطفال المصابين بالمرض ده. قالت لي تقريبا أنه في طفل من 68 طفل. كل 68 طفل فيهم طفل أتليست مصاب بمرض التوحد. حاجة تانية قالتها لي مهمة جدا أنه في الأطفال في الأولاد أكتر من البنات تقريبا 3-4 أضعاف بيبقى أكتر في الأولاد من البنات. قالت أنه مش مرتبط بطبقة اجتماعية معينة وأنه السبب الرئيسي إحنا مش عارفينه. دلوقتي actually بعد الكشف عن الخريطة الجينية في جسم الإنسان اكتشفوا أنه الجين المسؤول عن الأوتيزم أو مرض التوحد هو جين رقم 15. الجين 15 أو الكروموسوم 15. كمان ما بيبتدوش يشخصوا المرض ده غير عند 30 شهر. So if we talk about the like early symptoms and signs for autism, how can we detect it very early?
0: So early on, you might see a delayed or lack of speech, and you will see that they're not really effective communicators early on. So a child with a language delay might not have the speech, but they're still effective communicators. They'll gesture, they'll point. Where a child with autism, some of those early signs, you just don't see that effective communication early on, those interactions.
1: So the first field we would pay attention to is communication.
0: Absolutely.
1: Okay.
0: You might see repetitive movements of their body, such as arms or legs, or even sometimes rocking back and forth. They'll usually have impaired social skills. So early on, not making those social connections. So if you tickle your child, they may laugh, but they may not come back to engage with you for more tickles. They'll usually have limited interest in activities or play, or very restrictive activities or interest in play. So they might like the same toy over and over again and not a lot of other variety within their play choices. And you'll notice early on that eye contact can be limited or absent.
1: Right.
0: So not checking in and redirecting towards their communication partner.
1: الحقيقة سؤالي نارسا كان عن إيه هي الأعراض أو اللي إحنا نقدر نكتشفها بدري جدا في الأطفال اللي عندهم أوتيزم بحيث إن إحنا كل أب وكل أم يحاولوا ياخدوا بالهم من الأعراض دي لو حصلة يبقوا محتاجين إن هم يشوفوا حد عشان يقيموا بشكل أكتر بروفيشنال ويأكد ده أو لا. رقم واحد قالت لي الحقيقة إنه بيبقى عندهم تأخير في الكلام عن أي حد. زي ما احنا شرحنا المرة اللي فاتت التطور الطبيعي للكلام في الأطفال مهم جدا ان حضراتكم لو هتشوفوا الحلقة دي تشوفوا الحلقتين على بعض وترجعوا للحلقة اللي فاتت واحنا شرحنا عند سن كامل المفروض يبقى فيه ايه في الكلام. الحاجة التانية اللي قالتها كمان قالت انه الكوميونيكيشن او التواصل مع الناس تقريبا بيبقى مفقود بيبقى طفل الى حد ما منعزل او انطوائي شوية. نقطة تالتة مهمة قالت كمان انه دايما بتبقى فيه حركات مستمرة في اجزاء معينة من جسمه يعني بيحرك ايده مثلا باستمرار او قالت انه بيحرك مثلا راسه بالطريقة دي باستمرار عن الطبيعي لو لاحظنا

يعني أي أسئلة عن مشاكل موجودة في النطق والكلام في الأطفال أو تأخر النطق تأخر الكلام، أي مشاكل لأب وأم بأبنائهم بيعانوا من مرض التوحد، حضراتكم هتتصلوا دايما على الأرقام الموجودة على الشاشة. مستنيين إن احنا نستقبل تليفونات حضراتكم في أي وقت. دلوقتي هناخد بريك ونرجع مع حضراتكم الجزء الأخير من برنامجنا النهاردة وايت كوت عن مشاكل التخاطب في الأطفال بشكل عام والأطفال اللي بيعانوا من مرض التوحد بشكل خاص.

0: الحقيقة السؤال اللي جالنا من بنت الرب من دبي، اللي هي بتقول ان هي اتفرجت على الحلقة اللي فاتت وما فهمتش قوي قاعدة الثلاثة الواحد او البلس وان، او اللي بنسميها الكلمة الزيادة. ناريسا زي ما هي قالت دلوقتي، هي شرحتها تاني، قالت انه من سن سنتين تحديدا بنبتدي نزود دايما كلمة للأطفال اللي بنحس ان عندهم تأخر في الكلام. بمعنى انه مثلا لو احنا هو عارف كلمة قطة لوحدها أو كلب لوحده، دايما نقول له كلب كبير، أو نحاول نزود وصف أو كلب جميل، قطة مثلا يعني قطة جميلة. دايما لما هو ينطق كلمة نحاول نزود له عليها كلمة، عشان ده بيزود الـ الـ الـ الـ يعني الفوكابلريز بتاعته أو حصيلة الكلمات اللغوية بتاعته، من غير ما أنا أقول له قول كذا. لأنه زي ما احنا قلنا، فكرة أن أنا أركز مع الطفل وأقول له قول كذا أو عيد ورايا كذا، ده بيبقى بيحط ستريس كبير جدا عليه، فما بنعملش كده. ولكن بشكل غير مباشر بزود حصيلته اللغوية، كلمة قصاد كل كلمة هو بيقولها أزود قصاده كلمة، وده في الأطفال اللي في سن أصغر شوية. الأطفال اللي بيعدوا 3-4 سنين ولسه عندهم مشاكل في الكلام بشكل عام، قالت إن إحنا بنتبع قاعدة الثلاثة لواحد. بمعنى إن أنا أسأل سؤال عن أي حاجة، عن لعبة مثلا، زي ما قالت طفل مثلا عنده دبدوب، إن أنا أسأله سؤال عن الدبدوب ده، سؤال واحد قصاده 3 جمل. أقول له مثلا إنه الدبدوب ده جميل، تعالى نحطه مكانه، أو مثلا ممكن نلعب معاه نعمل كذا. فسؤال واحد قصاده 3 جمل، عشان ده بيساعد الأطفال اللي في سن أكبر شوية إن إحنا نحاول نركب قدامهم جمل بشكل كبير. وزي ما أنا قلت، بدل ما أنا أسأل الطفل اللي قدامي ده إيه، ده هنعمل معاه إيه، لا، أنا أسأله سؤال واحد وقصاد كل سؤال 3 جمل، عشان نزود حصيلة التفاعل مع الطفل. ده كان سؤال بنت الرب من دبي. كمان هرجع لفكرة التعامل مع الأطفال اللي عندهم أوتزم، إزاي خبير التخاطب أو أخصائي التخاطب بيتعامل معهم. زي ما ناريسا قالت إنه الأطفال دي بيبقى عندهم مشاكل في الكلام، فلازم بيتعمل لهم زي evaluation أو assessment، وبنبتدي يعني نتعامل معهم واحدة واحدة ونشوف المشكلة جاية منين. So, with those kids with autism, what is the role of speech therapy in the treatment with those kids that have autism?
1: So, our role as speech pathologists early on can sometimes be to aid in diagnosis. So, sometimes we'll start treating a young child with a language delay, and we may see some of the other signs that look more like autism, the lack of eye contact, the limited play. And we may be able to help make proper referrals so the families could get the right diagnosis at the right time. As I was saying before, our role is really to improve their overall communication, improve their social interactions, and improve their quality of life daily, so they have the skills needed to engage in activities they want to, or to encourage them to start engaging in new activities that can help them later on.
0: And basically, you can form the team that can work with you in autism.
1: Yes, when we're working with autism, a team is a huge piece of it, and we can help to be a part of that.
0: Can we tell like our audience what does the team look like? What kind of like team members we
1: need? In an educational setting, your team might look like the psychologist, the occupational therapist if they need it for the sensory inputs. You might have a physical therapist on board. You'll have a speech pathologist on board. From the medical piece, you'll want a neurologist on board, so that would be part of your team. And oftentimes, because of the behaviors, you usually have behavioral therapy support as that is part of your team. So the team can be rather large and keep building.
0: Right. الحقيقة أنا سألتها سؤال عن فكرة أخصائي التخاطب أهميته في المرحلة دي من الأوتيزم. قالت لي إنه إحنا usually الطفل بيجي متأخر في الكلام، فبيحاولوه لأخصائي التخاطب، وهو اللي بيحدد يعني إذا كان ده الطفل ده متأخر فيه. كمان لو في زي ما احنا قلنا اللي هي الساينز بتاعة الأوتيزم بدري، بيحاول يجيب ناس كمان تشتغل معاه، بيعملوا زي فريق بيشتغل على الطفل ده. زي ما قالت إنه الفريق ده بيتكون من أخصائي تخاطب، بيتكون من occupational therapist كمان، عشان ينموله التعامل العضلي كمان بتاعه اخصائي مخ واعصاب مهم جدا انه يبقى موجود في التيم كمان سايكولوجيست عشان يتعامل مع المشاكل السلوكيه الموجوده عند الاطفال ويبتدي يقدر ينظم معاهم السلوك ويعمل التعديلات السلوكيه.

مطلوبة، ويساعدهم كمان في نقطة التعامل مع اللي حواليهم. فمهم جدا انه يبقى عندهم التيم ده، بيبقى تيم متكامل بيعالج ده. زي ما انا قلت لحضراتكم هيبقى عندنا حلقة كاملة نناقش فيها كل المشاكل الطبية اللي موجودة في الأطفال اللي عندهم أوتيزم بالذات. So what are the benefits of the speech therapy for autism? Like, how it benefits them if we started early and

0: really helps them to get out of it as much as?
1: So the benefits of speech therapy with kids with autism are pretty vast. I find that with autism and language development speech therapy, it's really important to create functional communication within all environments. So you'll find that children with autism might have difficulty, like they can learn something in one setting at home that they can't generalize to school, or they can learn it at school and can't generalize it to play areas. So the benefit of speech therapy, is, especially being a part of a team, is we can help build these skills. We can teach a team, and we can have them use functional communication in a lot of environments. And this can be related to increasing their expressive language output. It can be increasing their speech intelligibility. It can be teaching them how to interact with social skills. But a lot of what speech therapy can do and provide assistance with early on, if you think about these children with autism not having language, is we help to decrease their overall behaviors. Right. Because if they don't have the ability to communicate, you often see behaviors because they're frustrated and they want to be able to get their needs met, but they can't. So when you have a speech therapist on board that can help your child know how to say, I'm thirsty or I need my blanket, you'll decrease behaviors that come secondary to this.
0: So, and they develop less violence as expected.
1: Right, and on themselves and on others that you sometimes see.
0: الحقيقة زي ما أنا سؤالي ليها كان عن أهمية أخصائي التخاطب مع الأطفال دي. قالت لي إن هو بشكل عام أخصائي التخاطب دوره بيبقى مع الطفل ومع الأسرة زي ما احنا شرحنا قبل كده. بيحاول كمان يساعد الارتكيليشن بتاعه أو التخاطب بتاعه مع اللي حواليه. كمان بينمي اللغة بتاعته وبيساعده أنه هو يتفاعل بشكل أفضل, لأنه ده مهم جدا. لأنه زي ما أنا قلت جزء من العنف اللي بيبقى موجود في الأطفال دي هو عدم قدرتهم على التخاطب, عدم قدرتهم على التعبير عن نفسهم. فأخصائي التخاطب بيساعدهم جدا إن هم يعملوا ده, وبيقلل نسبة العنف اللي موجودة دي. كمان بيساعد انسيابية الكلام, بيحاول يخليهم يتكلموا بشكل أفضل انسيابية, من غير زي ما احنا بنقول بيبقى في مشاكل في ده. كمان بيعلمهم مهارات اجتماعية في التواصل زي ما احنا قلنا مع اللي حواليهم, وبيقلل كمان من انطوائيتهم. عشان كده مهم جدا انه اخصائي التخاطب يبقى جزء من التيم ده, عشان ده بيبقى مهم جدا للاطفال اللي بيعانوا من مرض التوحد. So now since the speech language pathologist is very very effective team player in that team, what is the best time to start speech therapy for autism?
1: So the best time to start speech therapy is the earlier the better. So research shows that intervention provided before 3 has a much greater impact and outcome than intervention that gets started after 5 years of age. With that, it also shows that the more frequent you can do intervention, the more intensive you can do intervention early on is going to help them. And this is because if you think about that joint attention skills and their connectivity, the longer they are without that treatment and that intervention, the more they're going to get isolated and be in their own little world, and it's going to be harder to pull them out of it. So the earlier, the better.
0: So
1: 2 years old, I would start seeing them if they were showing some of those signs and symptoms.
0: الحقيقة أنا سألتها كمان إمتى نقدر نتدخل, أو بدري قد إيه نقدر نتدخل مع الأطفال اللي عندهم مشاكل مع مرض التوحد. قالت لي كل ما كان بدري كل ما كان أفضل, زي ما احنا قلنا بيعانوا من مشاكل في اللغة. فقالت لي احنا ممكن نبتدي لو كانوا متأخرين قوي في الكلام نبتدي من سن سنتين, بس زي ما احنا قلنا التشخيص الأكيد بيبقى عن سن سنتين ونص. فممكن نبتدي التخاطب اللغوي معهم عن سن سنتين, وانس ان احنا اتاكدنا انه الطفل ده بيعاني من مرض التوحد عن سنتين ونص, ممكن نبتدي على طول بعدها. ونبتدي زي ما احنا قلنا مش بس نعالج مشاكل اللغه, نبتدي كمان نتعامل مع الاسره ونفهمهم ازاي يتعاملوا معاه, نبتدي كمان انه نخليه افضل في مهاراته الاجتماعيه. وزي ما احنا قلنا ده بيقلل مشاكل كتيره جدا, مشاكل سلوكيه كتيره جدا بتبقى موجوده عند الطفل. فقالت كل ما كان البدايه البدري كل ما كان طبعا احسن, وده بيفرق كتير زي ما انا قلت في تطور الحاله مع الاطفال, وكمان بيفرق مع الاهالي في الفهم الافضل للمشكله الموجوده عند اطفالهم. So now As a speech therapist, what kind of techniques do you use?

0: سنس ان الطفل ده ما بيبقاش قادر انه زي ما احنا قلنا يتفاعل مع اللي حواليه بشكل عام او يتواصل مع اللي حواليه بشكل فعال، هي تنمية لغة الإشارة عند الطفل. بمعنى انه الطفل اذا عايز، زي ما قالت ان هو اذا عايز تفاحة دايما اخلي صور كتيرة جنبه، بحيث ان هو لما يبتدي يعمل تابنج او يشاور على حاجة اللي هو عايزها زي التفاحة الموزة whatever، انه انا اقدر عن طريق لغة الإشارة اقلل الفرستريشن اللي عند الطفل ده واخليه يستخدم طريقة مختلفة في التواصل غير بس لغة الكلام، لانه على بال ما نصلح فكرة التواصل والكلام ده هياخد وقت، فممكن انمي طريقة تانية يتواصل بيها مع اللي قدامه. زي قالت كمان فكرة البيكتشرز، فكرة الصور بشكل عام، ان احنا ممكن نعرضه لكتير من الصور ونستخدمها كلغة إشارة بالنسبة له عشان نركز للي هو عايزه. قالت كمان ان احنا غير الصور ممكن نستخدم أبس أو التطبيقات على التليفونات اللي معانا، ممكن نستخدم التطبيقات دي على مثلا آيباد كبير ونخلي الطفل يتعرض ليهم بشكل كبير جدا، وأحاول أتواصل معه عن طريق الصور الموجودة على الابليكيشن، سنس ان حياتنا كلها بقت ابليكيشنز. يعني كمان قالت ان انا يعني كأخصائية تخاطب بتشتغل على فكرة اللعب مع الأطفال، وبتخليهم يغيروا شوية طريقة اللعب بتاعتهم. زي ما احنا قلنا بيميلوا للألعاب اللي هو يبقوا بيلعبوا فيها لوحدهم، فهي بتحاول تغير ده وتخليه يروح شوية للألعاب اللي فيها انتر اكشن مع الآخرين، لأنه ده بيبقى مهم جدا جدا جدا. ده بشكل عام الطرق اللي هم بيستخدموها، طرق كتيرة جدا بيستخدموها، ليهم كذا تكنيك الحقيقة، فيهم حاجات علمية أنا يعني مش بصدد التعرض ليها دلوقتي، ولكن ده مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين انه اخصائي التخاطب عضو فعال ومهم جدا. What other techniques do you have other techniques to?
1: Yeah, I'll share some other techniques. To speak a little bit more to using devices, okay. I just want to say that we don't recommend that you jump to a device by yourself without the assistance of a professional speech pathologist, because okay. there are strategies and steps you would take, including the type of vocabulary that you would use okay. and the way you would teach it. So, okay.
0: If you're interested in that, so it's better to be under supervision of a professional.
1: Absolutely, because there would be specific steps that's going to help them make the most progress the fastest way. Okay. But some other techniques that we use, and I discussed this earlier, is that we help to teach a team, because like we've mentioned, generalization and to use language in a lot of different natural environments is important. So once we get a foundation down, we will go into classrooms or go into homes and make sure that everyone's on the same board for how to implement these communication strategies that we're using. And finally, once we have a solid foundation of skills down, where they're getting their needs met, they're getting requests met throughout their day, we start to fine-tune communication skills. So we might work on some of their sound errors that maybe early on were not as important because it wasn't impacting their ability to be understood. We might work on asking questions. So if the child had their way of requesting was milk please, we'll start teaching them, can I have milk, please? So introducing more of those higher level language skills as they need, as they develop their skills.
0: الحقيقة سؤالي ليها كمان ايه هي، قالت كمان التكنيكس اللي احنا بنقولها مش بس ان احنا بنعلم الاطفال، ولكن بنعلم كل التيم اللي حواليه بما فيهم الاب والام ان هم بيتعاملوا مع الاطفال دي. زي ما انا قلت لحضراتكم تكنيكس كتيرة جدا. قالت كمان بس ملحوظة مهمة جدا، انه فكرة الابس اللي موجودة على الكمبيوتر، لانه احيانا الشاشة بقدر الامكان اي نوع من الشاشات او الهواتف الذكية او الايبادز بيزيد المشكلة سوءا، فلازم زي ما انا قلت يستخدم تحت اشراف الاخصائي التخاطب، لانه فكرة ان انا اسيب الطفل مع شاشة ده بيزود التوحد بتاعه وبيزود فكرة انعزاله. فمهم جدا انه فكرة الشاشات تستخدم تحت اشراف اخصائي تخاطب بروفيشنال في النقطة دي. زي ما انا قلت مش بس بنعلم الطفل، بنعلم كل التيم اللي موجود حواليه. دلوقتي الحقيقة يعني نقطة مهمة جدا، زي ما انا قلت ده دور اخصائي التخاطب، وهي شرحت لنا ايه الادوار اللي بيقوموا بيها وازاي يساعدوا الاطفال اللي عندها الاوتيزم. دور مهم جدا موجود على الاسرة في البيت، ان هي تساعد ده، او بمعنى اصح ايه هي الواجبات اللي تقدر تديها لنا النهارده لكل اب وكل ام عندهم

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل،

يفتح فاهم. أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

في الكلام عن العطاء في الأصحاح الشهير اللي بيتكلم عن العطاء في كلمة الله أصحاح 8 من كورنثوس 8 عدد 19 يكلمنا عن مبدأ مهم جدا ويكلمنا عن لقب غريب للعطاء. لقب غريب يقول عنه في هذه الأقوال في هذا الشاهد كورنثوس 8:8-19 يقول: وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا. بيتكلم عن أخ يقول مدحه في الإنجيل، ما قالش اسمه، فبيقول من الأخ ده منتخب من الكنائس، يعني جميع الكنائس رشحت هذا الأخ أنه ياخد التقدمة المالية من إخوة كورنثوس ويذهب بها إلى فقراء اليهودية. بيقول بس بصوا حضراتكم، يقول منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، يقول مع هذه النعمة. والسؤال إيه هي النعمة هنا؟ النعمة هي التقدمة المقدمة من إخوة كورنثوس لفقراء اليهودية. بيشبه التقدمة الفلوس بأنها نعمة. النعمة حاجة غريبة قوي جدا. طب إيه علاقة التقدمة إنه يقول عليها النعمة؟ أعتقد على قد ما نفهم من كلمة الله ألاحظ كم حاجة. أولا، الحاجة الأولى، الكتاب يعلمنا إنه ظهرت نعمة الله المخلصة، يعني ربنا لما خلصنا خلصنا بالنعمة، نشاط محبته، ما كانش في حاجة فينا تخلي الرب إن هو اللي خلصنا زي ما نفهم من تيتوس 2 الكلام عن النعمة. فبيقول النعمة خلصتنا وما فيش فينا أي سبب. والحاجة الثانية، وعملت منا أشياء كثيرة عظيمة، فنحن أبناء للآب. انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وأيضا نحن جسد للمسيح، جسده الذي يملأ الكل في الكل، وإحنا هيكل يسكن فيه الروح القدس كما نفهم من كورنثوس الأولى 3:16 أجسادكم هيكل للروح القدس. ده النعمة خلصتنا وخلتنا كده بالنسبة لله في ثالوث أقنيوي. يا لروعة النعمة! وكان إيه ممكن اللي نقدر نعمله إحنا عشان يحصل معانا اللي قلناه من شوية، أو كل البركات التي حصلنا عليها من علاقتنا بالرب له كل المجد اللي نقرأ عنها في الكتاب المقدس؟ إيه اللي عملناه؟ هي نعمة من أولها لآخرة، نشاط محبة الله اللي بتوصل لنا في أشد الأوقات ظلاما وتنور، في أشد الأوقات احتياجا وتملأ الاحتياج، في أشد الأوقات حرمانا ويغدق علينا بعطايا. هي دي النعمة. وفي أسوأ حالاتنا الصعبة كنا نتوقع أن يد القضاء تمتد علينا، لكن نجد يد المعونة تمتد على. هي دي النعمة. الحاجة الغريبة بقى، فبيقول أن ربنا زي ما تعامل معانا بالنعمة هيكمل معانا وهيتعامل معانا بالنعمة، يغير من طبيعتنا البشرية. طبيعتنا البشرية تحب الأخذ، ما تحبش تدي، فهيعاملنا بالنعمة علشان نقدر ندي. صدقني محتاجين نعمة وأنا قبلك علشان نقدر ندي. فعشان كده بيسمي التقدمة هذه النعمة. ربنا اشتغل فينا بنعمته بعد ما خلصنا وبعد ما باركنا بكل بركة روحية من خلاله الله أبونا. ربنا بيتعامل معانا بالنعمة عشان يقنعنا ندي، ولما ندي هذه هي النعمة. لا، الحاجة الأجمل والأعظم، اللي عمل الرب اللي بتروح له التقدمة المالية يعتبر أن هذا نعمة من الله، أن ربنا حس بيه، حس باحتياجه، وبعت له واحد أو واحدة، أخ أو أخت، بيقدم له تقدمة مالية، فهو يعتبر أن هذه التقدمة نعمة من الله له، فيقدم الشكر لربنا. يا بص حضرتك، شفت القصة من أولها لأخرها ماشية إزاي؟ يعني كله نعمة في نعمة. أنا بالنعمة اتخلصت، بالنعمة ربنا بيتعامل معايا عشان أدي. اللي بياخد بيعتبر أن هذه نعمة من الله فبيشكر الله، وفي نفس الوقت اللي بياخد بيعتبر أن أنت حضرتك اديته نعمة. أنت بتدي نعمة، مش بتدي إنجاز التعبير أموالك أو ممتلكاتك، لكن بتدي نعمة.

من عند الرب. الرب يساعدك ويساعدك ويساعدني قبلك عشان كلنا أن نشارك في هذا العمل العظيم ونقدم النعمة، أن نقدم النعمة. الرب معك.

0: أعزائنا المشاهدين المشاركين في برنامج ليك تسبحنا، خلاص حضراتكم ما بقوتوش يعني غرب، انتوا أصحاب بيت، وكمان ضيوفي في الحلقة دي كمان هم أصحاب بيت، لأن هم فيهم ناس جم كتير، فيهم ناس جم أكتر من مرة. أنا معايا 2 ضيوف، لكن كمان الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع غالي ومهم، عن إزاي ربنا يستخدمنا وإزاي نكون نافعين. أعزائنا المشاركين، هتصلوا لأجلنا علشان ربنا يستخدمنا ونكون بركة لناس محتاجين يسمعوا الرسالة، ناس بتخدم ربنا وكل اللي بيشوفونا محتاجين يسمعوا رسالة من الرب عن إزاي ربنا يستخدمنا. برحب بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من ليك تسبحنا، برحب بضيوف الغاليين أخ ماهر عمانوئيل، أخ ماجد ميلاد، أهلا بيكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أنتم مش غرب بالنسبة لي وبالنسبة للمشاهدين. أخ ماهر، أنت شاركت معانا قبل كده
1: صحيح
0: مع فريق الكنيسة الإنجيلية الأولى.
1: صحيح.
0: ماجد ميلاد، انت على طول معانا يمكن اكتر مني. بس ماجد ميلاد ساب الدرمز ولساسه وجه هنا عشان يشارك معانا في الحوار والترنيم. برحب بحضراتكم. عايز تعرفونا بنفسكم تعرف سريع ونخش على اول مدلي، اول مجموعه ترانيم، وبعد كده نخش في الموضوع. اخ ماهر،
1: انا ماهر عمانوئيل من المنيا، بخدم في الانجيليه الاولى في خدمه الترنيم وفي مدارس الاحد، ومتجوز مريم مراتي، وعندي لولو صغيره 7 سنين كانت عايزه
0: شقية
1: تيجي
0: لولو.
1: بس شقيه قوي كانت عايزه تيجي بس بتاع عندها مذاكره.
0: اهلا يا لولو، ازيك؟ خلصي الواجبات عشان عندنا امتحانات، بابا جاي بالليل. اهلا بيك يا خمار. شغلك، خدمتك، نوع خدمتك؟
1: انا بشتغل اونلاين في مجال السبلاي تشين.
0: يعني ايه بالعربي؟
1: لا دي محتاجه حلقه، دي كبيره قوي دي. يعني بشتغل في حاجه زي الشحن، حاجه في حاجه كده يعني، بس مع
0: الامدادات
1: بالظبط،
0: سلسله الامدادات.
1: ايوه بالظبط بالظبط،
0: من خلال الانترنت بس، مش بتروح مكان،
1: بيبقى فيه سفريات بس الاغلب ان انا بشتغل من الريموتلي يعني من البيت.
0: اهلا بيك.
1: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اخ ماجد ميلاد.
2: انا ماجد ميلاد من المنيا، وعندي ميري مراتي وجوجو 4 سنين و10 شهور كده،
0: جايدن.
2: وبشتغل في الشباب والرياضه حكومه، ومتربي في جامعه خاص النفوس المنيا، وبخدم في الانجيليه الاولى.
0: بنرحب بجوجو. ازيك يا جوجو؟ ما عندكش مذاكره انت لسه شويه؟
2: كي جوان
0: لسه، لكن شد حيلك، بابا جاي برضو بالليل. ازاي اتعرفتم ببعض، او ليه حبيتوا تعملوا حلقه مع بعض؟
2: احنا اتعرفت على ماهر واحنا في الكنيسه مع بعض. انا كنت يعني بخدم في الفريق، وماهر دخل معانا الفريق، فتعرفنا على بعض اكتر واتصاحبنا اكتر، وبينا سنين مع بعض بنخدم. بس قبل كده انا فاكر قلب مصر عملنا

0: حفله
1: في 2010
0: كان
1: في 2010 مع بعض. 2010 ضيوفي للادي اصواتهم قريبه من بعض واصوات جميله هتعجبكم، لكن مش بس الاصوات، لكن قلوبهم حلوه بتحب الرب، والفكره اللي كانوا عايزين يقدموها لحضراتكم يا رب توصل لينا، لانها فكره مهمه جدا، عمليه وكتابيه، الهيه وشخصيه، وهنتكلم في الموضوع ده. بس تعالوا نيجي في اول مجموعه ترانيم قبل ما نقول ربنا ازاي استخدمنا وهل هيستخدمنا ولا لا، نقول ازاي ربنا بيرعانا وبيهتم بينا، وازاي هو سلامنا، وازاي هو بيكون مصدر امداد ورعايه لكل واحد فينا، لكل شخص ممتن، لكل واحده ممتنه، لكل خادم ممتن. تعال رنم معانا في الحلقه الجديده بتاعتنا عن ربنا ازاي يستخدمنا. يلا بينا.

0: إلهنا اللي هو بالنسبة لنا المن، إحنا ممتنين ليه، بيرعانا وبيدينا سلام، بس مش علشان بس هو ده كل دورنا في الحياة. دورنا في الحياة إنه يستخدمنا، يستخدمنا. ابتدي بمين فيكم اللي يحب يجاوب؟ ابتدي بالترتيب ده، ولو تحبوا تشاركوا بعض عشان احنا مش مجهزين مين يقول ايه، لكن عايز نقول، عايز نبتدي بفكرة انه مين اللي يقدر يقول ربنا يستخدمني، ربنا دعيني للخدمة، سواء خدمة متفرغ للخدمة او بخدم وانا بشتغل زي حضراتكم، او عايزني في خدمة معينة، مين يقدر يقول الكلام ده؟ هل كل الناس، هل كل المؤمنين يقدروا يقولوا ربنا بيستخدمني او عايز ربنا يستخدمني؟ اتفضل.
1: الحقيقة ده كان الدافع يا أخي بهجت إن إحنا فكرنا أصلا في الموضوع ده.

0: ان احنا عارفين ان الدعوة عامة، في دعوة عامة لكل المؤمنين، مهم قوي ان هم ياخدوا بالهم منها، ان احنا نتغير. دي الدعوة الاولى، ان احنا نتغير. زي ما موجود لو قرينا مع بعض متى 22 مثل عرس ابن الملك. الملك كان عامل عرس لكل المدعوين ومحدش جه، اللي اتشغل في تجارته واللي انشغل في شغله. وبعد كده اللي حصل انه قال للخدام اللي عنده اطلعوا هاتوا الناس اللي بره، اطلعوا هاتوا الناس اللي من الشارع. ودخلوا والعرس امتلى والبيت اتملى، لكن لقى واحد مش لابس ثياب العرس، لقى واحد مش لابس المسيح، مش متغير. قال له انت بتعمل ايه هنا؟ ما ينفعش تبقى هنا غير وانت متغير. فالدعوه الاولانيه بتاعت كل المؤمنين ان احنا نتغير. في السكه دي واحنا بنتغير، الله يعلن دعوته الخاصه ليا، يقول لي انا عايز نتحرك فين ويحركني. بس كل ما زاد الشبه وكل ما قربت منه اكتر، كل ما اعلن لي سكتي اكتر، وكل ما وضح طريقي وخطواتي اكتر.
1: يبقى كده زي ما عايز تقول مثلا في مرحلتين في دعوة أساسية هي أساس طبعًا. الدعوة الثانية
0: طبعًا.
1: فك لنا الدعوة الأولى دي والدعوة الثانية.
2: الله يدعو أن جميع الناس يخلصوا. دي الخطوة الأولى، إن أنا عشان أسمع صوت الرب لازم أعرفه الأول. أنا ممكن أكون بسمع عنه لكن ما أعرفوش، ما اختبرتوش، ما عشتش معاه وشفت، سمعت قعدت قدام الكلمة أسمعه وأميز هو عايزني فين. فالاول لازم اعرفه، لازم اسلم حياتي ليه وابدا معاه حياه جديده. احنا بنسمع الاله الكبير قوي ده، احنا اتعامل معاه ازاي؟ فلازم يكون في مقابله شخصيه حقيقيه. الله عامل دعوه عامه لكل الناس ان كل الناس يخلصون، وبعد كده بنمشي السكه.
1: من الناس اللي بيخلصون دول في ناس يستخدمهم
2: بالظبط.
1: ما ينفعش الخطوه الثانيه بدون الاولى.
0: وفي حاجه تطمن قوي، ان الموضوع مش قايم على امكانياتي. مش شرط ان انا ابقى الصوت الرائع او الخادم الرهيب او المتكلم او الدارس اللي مش ممكن، لكن الموضوع محتاج ان انا اجي للرب. خادم مره قال كده، قال اللحظه اللي تقدر تتاكد فيها انك تعرف تخدم او ان الرب يستخدمك، هي اللحظه اللي تتاكد فيها انك ما تنفعش.
1: واو.
0: انك ما تنفعش، دي اللحظة اللي عمل الرب يبان فيها وعمل النعمة يتمجد قوي ويتعظم قوي. ساعتها الرب يستخدمك. لما تروح للرب وتقول له أنا معرفش، أنا مفيش في إيدي حاجة، أنا جاي لك والأجرام بتاعتي فاضية، تملها لي مية وتملها لي خمر وتحوله، لكن لازم الأول أروح له، ووقتها هو يأهلني للدعوة بتاعتي.
1: رائع.
0: هو يعمل كده.
1: يبقى المسج الحلوة دي إنه كل شخص حاسس إنه ينفع في اللحظة دي هو ما ينفعش.
0: صحيح.
1: والعكس ممكن تكون، كل واحد شايف انه ما ينفعش، اللحظة دي هي لحظة الاستخدام الإلهي، يبقى هتنفع.
0: صحيح.
1: يبقى هيستخدمك، لأن الحقيقة هي شغله. علشان كده هنقوله في الوقت اللي جاي، تتقابل معايا وأشوف وجهك وتملاني بحضورك، ولما أشبع منك هدوس على كل شر وأدوس على كل حتى عسل علشان تستخدمني ليك وليك أنت وحدك بس. تعالوا نسمع ماجد وهو بيبتدي معانا المدلي الحلو ده.

0: حلوة الصلوات دي، حلو ان انا بسلم وبستسلم، لكن الطابع العام انه انا قاعد على طول بصلي وراكع ومستني ربنا يستخدمني، هل هو ده الشكل او بلغة تانية يعني ازاي برضو يستخدمني؟ يعني ازاي ربنا يستخدمني؟ انا كده بسيب نفسي بدي له فرصة، طب وبعدين ازاي بقى هيقول لي انا عايزك يا بهجة تخدمني الخدمة الفلانية او انا داعيك للعمل الفلاني؟
1: احيانا كتير الثقافه بتاعتنا بتدخل لنا افكار غريبه شويه، فيقول لك اصل دي لو فيها الخير ما كانتش راحت، ما كانش كلها بطير. ايوه بالظبط. او لو من عند الرب هتكمل. لو انا ماليش علاقه وعشره حقيقيه، الكلام ده يلبسني في حيطه. ليه؟ موجود في سفر يشوع بيقول قصه جميله، بيقول ان الرب كان كاتب للاسباط ان هم يدخلوا يمتلكوا الارض، بس في نهايه حزينه جدا. اغلب الاسباط يقول زي سبط منسى، يقول ولم يقدر بنو منسى ان يملكوا المدن. طب ليه ما الرب كاتبها اهو؟ لا انا ليا دور، انا في دور لازم اعمله، لازم اقوم واتحرك واعمل الدور بتاعي. الموضوع مش بس لو مش من الرب ما كانتش كملت، لا انا في دور عليا. واحيانا تاني بننسى فكره مهمه قوي، ان مش كل باب مفتوح هو من الرب. مش كل باب مفتوح يبقى الرب اللي فاتحه. يونان لما هرب نزل يافا عند البحر علشان ياخد السفينه ويروح ترشيش، السفينه دي بتيجي كل 3 سنين مره، زي بحسب ملوك 10 بتيجي كل 3 سنين مره. يبقى يونان كده بيعمل مشيئه الرب.
0: صدفت معاك كده.
1: نزل لقاها، راح ركب ومشي، وبعد كده حصل اللي احنا كلنا عارفينه. ازاي اقدر اعرف الرب يستخدمني ازاي؟ ملهاش حل من غير العشره والعلاقه والمخدع. مش هقدر اسمع صوته لو انا مش متعود على صوته، مش هعرف اسمع، هسمع ازاي؟ لكن لو انا متعود وعارف اسمع، يكشف لي بقى ويعلن لي ويقول لي اعمل ايه. غير كده هكون انا اللي بستخدم الرب مش هو اللي بيستخدمني. افضل انا اللي استخدم الرب بقى واتعامل معاه ان هو بيحقق لي الحاجات بتاعتي، يطمني، يرشدني، يريحني، يعزيني. لكن انا اعمل اللي هو عايزه، مش هبقى بعمل اللي هو عايزه.
0: هاخد من كلامك الحلو ده واروح لاخويا ماجد، يعني انا استخدم ربنا مش يستخدمني. مسمعه معاك، يعني دي حقيقه بتحس الكلام ده. ممكن واحد خادم، او هو بيسمي نفسه خادم او ليه لقب خادم، هو يبقى بدل ما يكون خادم ربنا، ربنا يبقى خادم عنده؟ حاشا. يعني
2: فكره الخدمه احنا فاهمينه غلط شويه. فكرة الخدمة معتمدة على أغلب الناس بيفكروا فيها الشطارة أو موهبتي حلوة، فأنا
0: أو المهارة
2: فأنا ببص على إن أنا صوتي كويس، صوتي حلو، فليه ما رنمش؟ وليه والناس بتتبسط من كل حاجة؟
0: طب صح، ليه ما رنمش؟
2: ليه ما رنمش؟ بس الفكرة في ناس بترنم، بس الرب بيدعيها لخدمة تانية. وفي ناس متكلمين دعيهم خدمة تانية خالص. أنا دايماً بقول إني عشان أعرف خطة الله في حياتي وأفهم الفكرة والقصد إن أنا أكون ماشي صح ولا لأ، بفتكر قصة قريتها زمان. واحد ساكن في بيت عيلة، فطبعاً بيت العيلة كلهم قريبين من بعض، فاكتشف إني كل ما عايز يقعد قدام الرب مش عارف. اكتشف إني باب البيوت كلها مفتحة لبعض طبعاً، فبيسلموا على بعض وطالعين داخلين، فطالما الباب مفتوح اكتشف

0: اكتشف ان الباب ده لازم يتقفل. ليه؟ عشان لما الباب ده يتقفل بقفل كاني صوت العالم واميز صوت الله في حياتي ان انا افهم خطته. عشان اسمع صوته، عشان علاقه بيه، علاقه مش علاقه. في ناس بتربط العلاقه ما بينه وبين الله كخدمه. انا طالع النهارده خدمه، يا رب باركني واستخدمني وامين، وبعد يومين اريح شويه، بعد كده طالع خدمه تانيه، يا رب نفس الكلام ونفس الجمله. فاحنا كده بنستخدم الله كوسيله ان هو احنا عايزينك في الوقت ده وشكرا. لكن قليل لما بندرك اني انا علاقتي بالرب مرتبطه بالعلاقه الحقيقيه، ان انا عشان اخدمه لازم اخد منه، لازم استقبل منه، لازم يكون في علاقه حقيقيه، لازم اكون الباب ده بيتقفل عشان اسمع صوته وان يقول لي تروح فين، وانت عايزك في الخدمه دي ومش عايزك في الخدمه.
1: انجيل يوحنا كله اغلبه الرب يسوع بيتكلم فيه، يقول لست افعل شيئا من ذاتي،
2: كل ما يقول
1: للاب افعل. اجي انا اعمل شيء من ذاتي؟
2: حلو قوي، حلو التوجه ده، يبدو روحاني سماوي الهي، بس هو ده الحقيقه، دي البدايه، ما ينفعش تبقى في بدايه تانية. زي ما قال اخويا ماجد دلوقتي، اقفل الباب، لو الباب مفتحه يا خادم الرب يا خادمه الرب، نقفل الباب ونروح له ونقول له جئتك ابي مجدا لك ابتي اله كل نعمتي، علشان اخدمك مش علشان استخدمك. يلا نرنم مع بعض ياخد دم الرب.

0: أمين. بروح التضرع وبقلب خادم بنقول الكلمات دي بكل هدوء، كل انسحاق، بكل رغبة في أن ربنا يستخدمنا. بنقول له مجدا لك لأنك إله كل نعمة اللي عايز تستخدمنا. برضو هرجع لكم مرة تانية في منطقة الخدمة، عايزكم توجهوا رسائل، لو بتحبوا تبصوا للكاميرا وتوجهوا رسائل اللي بيخدموا ربنا. أنا عارف أن أنواع خدم كتير وممكن تتكلموا في الموضوع ده، لكن مبدئيا وجهوا رسائل صغيرة تبقى خلاصات لخادم. أنت تخيل خادم قدامك، تخيل نفسك كخادم، قول رب للي بيشوفك حاجة أو قول لنفسك حاجة، تقول إيه للخادم اللي بيخدم ربنا؟ بص للكاميرا ووجه رسالة.
1: يمكن كلامي مش للخدام الفالحين الشاطرين، لكن كلامي للخدام اللي زي حالاتي كده، حد بيقع وحد بيضعف وحد بيتعب. حابب أقول لك إن لو بتقول فين زمان أيام ما كانت خلوتي حية ونشط وروحيا أنا قوي جدا، فالرب بيقول لك أنا أقدر أرجع وأعمل معاك أعظم واستخدمك باستخدام أعظم. وإن كنت بتقول أنا حالتي باظت خالص والموضوع خلاص ما بقاش فيه أمل، الرب بيقول لك حبيبي أنا عرفت أغير أوحش منك، أوحش منك مديت إيدي ليهم وإيدي كانت شديدة وقومتهم.
2: رسالتي البسيطة ليك إن ما تاخدش الخدمة تعود. وإذا كنت محبط، في واحد في الكتاب بحبه جدا اسمه أنسيموس. أنسيموس ده كان واحد في السجن ملوش أي ثلاثة لازمة وكان هربان، لكن اتعرف على بولس في السجن، ولما اتعرف على بولس، بولس بنفسه شهد عنه. وفي رسالة فيليمون كتب على يد أنسيموس، واحد ما كانش ليه قيمة وكان هربان من حياته ومن بلده وكل حاجة، لكن هي مقابلة وحط الهدف اني امتى وانت في قعدتك قدام الرب اعرف هدف الرب لحياتك. ممكن تكون فشلت مرة واثنين وعشرين وثلاثين مئة مرة فشلت واحبطت، لكن افتكر ان مصدر قوتك هو المخدع. مصدر قوتك والهدف اللي يحركك في الرب حتى لو شايف نفسك ان انت ضعيف ملكش لازمة، الهدف ومصدر القوة هو الرب. قدام الكتاب والمخدع التلاميذ كانوا بيخدموا والرب قال لهم تعالوا إلى موضع خلاء واسترحوا، ده كنا جايين من الخدمة، لكن الهدف مش الخدمة، الهدف ان في مصدر الخدمة، القوة اللي يدي للخدمة، الأساس اللي بيدي للخدمة. عشان كده خلي عينيك ثابتة عليه وخلي هدفك والمخدع هو يكون الأساس.

0: بتاعك عشان تقدر الرب يقدر يوسع تخومك ويرشدك ويقول لك الهدف في الخدمة تكون أنت سهام في إيده باسم الرب يسوع.
1: أمين أمين. حلوة الرسائل دي. هنقول لكل خادم فاشل أو كل خادم محبط أو لكل خادم بيستخدم الخدمة عشان نفسه أو كل خادم بيستخدم الرب عشان خدمته ولكل خادم متلخبط في الخدمة، شايف نفسه شاطر بس الظروف مش سامحة، شايف نفسه حلو بس الناس مش بتعرف تدعيه، شايف نفسه أفضل من غيره بس غيره بيطلع الشاشات وهو لأ. لكل خادم في المنطقة الضلمة دي، تعالى واسترجع أصلك قبل ما تيجي وتتكلم عن خدمتك. تعالى واسترجع قيمتك اللي مش من الخدمة لكن قيمتك من نظرة عينيه. هللويا إن ابنك، إن ملكك، إن قدسك مش لحاجة حلوة فيا، دي محبة ساكنة فيك. صلي معايا الكلمات اللي جاية دي.

0: يا سلام، حلو الختام الجميل ده، حلو الهللويا بتاعت الواحد اللي لقي حتته اللي يستخدمه ربنا فيها، فدي عايزه هللويا طبعا.
1: هللويا.
0: هللويا لان انا فرحان اني في الحته الصح وبمجد ربنا بجد، لان في ناس كتير في الحته الغلط وبتمجد ربنا مش بجد، بتمجد ربنا بالبق لكن بتمجد

0: نفسها. في ناس راكبه على حته مش بتاعتها، وكل ما الناس تشوفها يا اخي ماجد انت مش في الحته دي، يا اخي ماهر انت يعني مش حاسك. هل في كده؟ هل يعني اختلاف الخدم لو عايزين تكلمونا في المنطقه دي، نوع خدمتي ايه واعرفه ازاي ومين يساعدني؟ عشان الناس اللي بيخدموا ربنا بيشوفونا دلوقتي هم مش في مكانهم او في مكانهم بس مش متاكدين، هل عندكم اجابات؟
1: لسه كنت بحكي مع ماجد واحنا جايين في القطر النهارده فبقول له اسوأ نجاح انك خصوصا في الخدمه انك تنجح في المكان الغلط، لانك هتبقى فاهم انك صح.
0: ايوه
1: طالما ما انا ناجح و ناجح وبيدعوني والدنيا حلوه، بس مش ده اللي على قلب الرب. في خادم غالي على قلبك وغالي على قلبي اسمه الاخ ممدوح وصفي، وقف مرة في اجتماع قال حاجة عملية جدا. كنت أنا برنم وهو عليه الكلمة، فراح قال بعد الاجتماع ما تمشوش، لو فيك دكتور يقعد مع العيانين
0: يا سلام
1: يعرف عندهم إيه ويعالجهم، لو فيك مدرس يقعد مع شوية طلبة، لو فيك مهندس دي خدمة. قال دي خدمة زي الخدمة اللي أنا بعملها دلوقتي وأنا واقف على المنبر، ما تختلفش. أحيانا إحنا كل دماغنا في الخدمة او الفكرة اللي بتبقى موجودة ان الله يدعيني ان انا اروح اتكرس او اروح جوبة او اروح ارسالية، مين قال كده؟ احنا عندنا امثلة كتيرة جدا لخدام كانوا بيشتغلوا زي بولس الرسول مثلا. هو في اعظم من بولس؟ كاتب 14 رسالة وكان بيشتغل، ومش بيصرف على نفسه بس، ده بيصرف على نفسه وعلى اللي معاه. حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتهم هاتان اليدان. واحد زي دانيال، دانيال ما كان بيشتغل بس بيمجد الرب في شغله. واحد زي نحمية، نحمية بيشتغل وفي حتة عالية قوي وبيمجد الله بشغله وقلبه على الشعب، ورجع بعد كده والرب استخدمه علشان يبني بيه أسوار أورشليم.
0: رائع.
1: مش معنى الخدمة ان انا امسك مايك واقف ارنم، مش معنى الخدمة ان انا احفظ وعظة واقف اقولها، مش دي الخدمة. ونرجع تاني لأول حاجة قلناها، مش هعرف الرب عايزني في ايه غير لما اقعد في محضره، هو اللي يكشفني. كل ما اتغير وكل ما ابقى شبهه يوجهني ويحركني.
0: رائع روعه الحوار، سخن وماشي حلو وبيوصل رسائل. بشكركم لاجل اللي في قلبكم عاوزين توصلوه، بس في تليفونات فاحنا ممكن نسمح بتليفون ولا حاجه ونرجع نكمل حوارنا. مين معانا على التليفون؟
2: الو مساء الخير يا اخويا الغالي بهجه. اهلا
0: بيكي صديقه البرنامج اختنا هاني.
2: برحب بحضرتك وبالفريق الجميل عازفين ومرنمين، وتحية خاصة للأخ ماجد والأخ ماهر. الرب يبارككم لأن كلامكم كله مهم جدا جدا، وعايزة أقول بجد كلكم عليكم نعمة خاصة، وتفتحوا نفس الواحد على العيشة مع هذا الإله الرائع، الإله اللي عايز يشركنا في العمل معاه. يعني أنا دايما بقول هو عظيم جدا لكن من كتر عظمته حابب يستخدم كل أولاده. وزي ما قال أخويا الغالي، يوم ما الواحد يحس أنه ينفع للخدمة أو أنه ذو شخصية مرموقة ممكن الله يستخدمها، يبقى يعرف أنه ما ينفعش، والعكس صحيح. كل ما حس أني ما عنديش أي حاجة حلوة بذاتي لكن هي نعمته فقط، نعمته فقط، يبقى أنا إناء صالح للاستخدام. وفي جملة شهيرة سمعناها أكتر من مرة بحب أذكر نفسي بيها وكل المشاهدين الغاليين، إنه الله لا يدعو المؤهلين لكن يؤهل المدعوين. ويا بختنا بهذا الإله اللي بكل محبة وإصرار جاي يشاور على كل ابن ليه ويقول له أنت إناء للكرامة وعمرك ما كنت إناء للهوان. والرب أكيد هيستخدم كل واحد حسب الموهبة المعطاة ليه من الروح القدس. يعني بولس الرب استخدم تعليمه وثقافته، بطرس استخدم بصيرته وغيرهم. فالمواهب متنوعة، وعلى فكرة الخدمة عموما محتاجة لكل نوع، بس مهم ان احنا ما نحصرش الخدمة في الكنيسة. يعني ممكن اخدم في شغلي، في عيلتي، في مدرستي، اي مكان، المهم ان خدمتي تعكس محبة المسيح مش مجرد اثبات لذاتي. هكتفي بكده لكن هدخل على سؤالي وهو من شقين. الشق الاول، امتى يا اخواتي الغاليين اقول لا في الخدمة وامتى اكمل؟ مع ان الناس متعودة اني اقول يعني ساعات بكمل في خدمتي لاني شاعر بالذنب، ولو وقفت خدمتي لاي ظرف بمر بيه هحس بحس ان

0: بتلوم عليا في اعماقها حتى لو ما اظهرتش ده في العلن، فهل استمر في الخدمه؟ والشق الثاني من سؤالي، هل يصح او يحق للخادم انه يرفض مسؤوليه اضافيه حتى لو الناس شايفين ان هو الشخص الوحيد المناسب للخدمه دي؟ وهل انا كخادم يعني عندي شغل زياده في الخدمه ده بيعتبر لو انا قبلته ده فضيله دايما، ولا رفضي في بعض الاحيان بيبقى بيعبر عن امانتي واتكالي على الله بدل ارضاء الناس؟ ارجو التوضيح وربي يبارك.
1: شكرا، شكرا للتعليقات الحلوه والسؤالين الحلوين. ممكن نوزع السؤالين الحلوين على الاثنين الحلوين اللي معانا، كل واحد ياخد حته. لكن انا شايفك اخ ماهر بتالف الكتاب، حاسك عايز في حاجه جت في ذهنك اثناء المكالمه.
2: في الايه، يعني هي المقوله اللي قالتها الاخت نهال هي مش مجرد مقوله، هي ايه كمان، يعني موجوده في رساله بولس الرسول الثانيه لتسالونيكي واصحاح 1 عدد 11، بيقول الامر الذي لاجله نصلي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الهنا للدعوه. مش انا هو الموضوع مش انا، هو انا لازم ابقى في ايده وهو ياهلني للدعوه. وقتها يكمل بقى ويكمل كل مسارة الصلاح وعمل الايمان، مش عادي، بقوه. فهي طبعا زي ما قالت الاخت نهال، هو الله مش محتاج ناس مؤهلين وشاطرين يوم يشتغل بيهم، هو يعرف يعمل كل حاجه. جه في ذهني قوي في اصحاح 1 في سفر التكوين يقول ان الرب عمل البزار وعمل الارض وعمل النباتات، بس تيجي اصحاح 2 عدد 4 تلاقي حاجه غريبه قوي، يقول ولم يكن شجر لان لم يكن انسان ليزرع الارض. الله، طب ما هو يقدر يقول للشجر اتعمل فيتعمل، هو حابب يشغلنا، هو روح. بيحبنا، هو عايزنا نشتغل،
1: روعه،
2: هو عايز يشغلنا معاه.
1: جميل،
2: هو يقدر بس عايزني.
1: ايوه، هو ده الجزء الباقي من الحلقه هيكون في المنطقه دي، والسؤالين بتوع الاخت نهال لسه موجودين. هل ممكن اوقف مع انه ده ممكن يبقى خلي الناس تقول لي ايه اللي حصل وانت وقفت ليه وانا عارف ان انا مش مناسب ان انا اكمل؟ واخويا ماجد ممكن يجاوب على الشق الثاني اللي هو لو كلفت بحاجه زياده وانا مش قادر عليها، او حاجه زياده وانا لسه ما جربتهاش اقبلها، ولا لو رفضت الناس تزعل؟ يعني حاجتين يعتبروا يعني شقين عكس بعض.
2: صحيح،
1: بس نرنم ونقول للرب وعدت طريقه ترشدني.
2: أمين.
1: وبعدها نكمل اجابه الاسئله. يلا بينا.

0: يمكن المشاهدين كانوا يفتكروا ان احنا هنخش على الجزء العملي والحياتي ونرتبها ازاي ونديرها ازاي، لكن اخواتي حبوا يوصلونا، ويمكن دي قياده ربنا ليهم، للجزء الالهي، الطابع الهي بحت. ما دخلناش في الفنيات ومقاسات واتصالات، لا، يعني في حته تانيه، هي مش تانيه، هي اولى، وهي مش ثانويه، هي اساسيه، وهي مش تيجي بعد حاجه، هي تيجي قبل كل حاجه. فانا من كل قلبي بشجع نفسي واخواتي، كل الخدام الموجودين قدامكم والخدام اللي موجودين من وراء الكاميرات، وكل الناس اللي بيخدموا ربنا في اي نوع من انواع الخدمه. الجزء الاساسي اللي اتحكينا فيه الساعه اللي فاتت دي كلها، ارجع تاني واسمعه وارجع لربنا وحكي معاه، لانه في حاجات كتير محدش يعرف يقنعك بيها الا هو. كان عندنا سؤالين هنقولهم مع بعض. لو انا في حته مفروض اوقف، هل اوقف ويتقال عليا حاجه؟ بعدها نروح للسؤال الثاني.
1: في خدمه من خدمات دكتور ماهر صمويل قال جمله حلوه قوي، قال في نوعين من الناس. نوع يصحى من النوم يقول انا عندي النهارده شغلي، وعندي هجيب الاولاد من المدرسه واشتري طلبات، وعندي خدمه بالليل. ده اول نوع. النوع الثاني يصحى يقول له عايزني اعمل ايه في الطلبات بتاعه البيت، عايزني اعمل ايه في شغلي،
0: يا سلام،
1: عايزني اعمل ايه في فلوسي، ارضيك ازاي. لو انا باخد كلامي من الناس سواء بالتشجيع او سواء ان هم قالوا لي وقف، تبقى مشكله كبيره قوي. واحد من الناس حلو قوي وكلامنا عنه كتير النهارده، بولس، في الرحله التبشيريه الثانيه بتاعته، معدي وخلص شويه بلاد ومعدي على افسس. يقول الكتاب منع الروح ان هو يروح افسس، مش الناس. الناس يمكن قالوا ربنا يباركك كمل، بس منع الروح، ومنع الروح كمان يروح بلد تاني اسمها بيثنيه. طب ليه منع الروح؟ اصل بولس وهو بيعدي داخل على كل بلد بيقعد فيها شهرين ثلاثه. افسس دي كانت كارثه، دي عايزه ثلاث سنين، هو راح قعد هناك ثلاث سنين. لو انا مستني اللي يمنعني واللي يشجعني واللي يديني خدمه، وباخد الخدمه من القائد، وباخد الخدمه من اللي ماسك الخدمه في الكنيسه، يبقى انا عندي مشكله كبيره قوي. الخدمه اللي انا باخدها هي دعوه مقدسه، الذي خلصنا ودعانا لا بمقتضى الاعمال بل بمقتضى القصد والنعمه. هو اللي عارف، هو اللي كاشف، هو اللي يقول لي. لكن انا لو مستني حد يجي يديني خدمه، انا كده في مهمه، انا كده مش بخدم، انا كده في تاسك، بعمل تاسك، بعمل مهمه، واحاول بقى افكر ازاي انجحها، اخلي الفقره بقى بتاعتي كويسه ازاي. لكن طول ما انا مستلم من الرب، بولس ما اعترضش، يقول الكتاب منع الروح فما راحش وخلاص. وفهم بعد كده هو من نفسه وكمل الخدمه بتاعته.
0: ما حبيتش اقطعك ولا اقول اي حاجه في نص الكلام علشان الرساله تكمل والفكره تبقى على بعضها. هخليكم تسترسلوا برضو في الافكار دي تاني، انها مهمه تبدو يعني ما تتمسكش، يعني اعمل ايه بالظبط مش واضحه، لكن هي واضحه لان هو اللي هيقول لي اعمل ايه بالظبط، فهي ده الوضوح فيها،
1: صحيح،
0: وده الاساس فيها،
1: روعه.
0: هنرجع تاني لده. لو انا عايز، يعني انا شغال في خدمتي ومستخدم ومستهلك وده اخري، وقالوا لي لا اعمل دي تاني، انت شاطر في دي، امسك في خدمه تاني، اعمل دراسه تاني، هل اقبل هل ارفض؟ اخاف الناس تزعل مني، اخاف الناس ما تحبني، يعني اخاف يتاخد مني الرايه.

0: وانا عاوز امسك خدمات كتير واروح اماكن كتير اعمل ايه؟ انت كخادم تفكر ازاي؟
1: انا اعرف شخص في المنيا بس مش هقول اسمه يعني، زمان قوي كان بيخدم في كنيسته، متكلم كويس جدا، وكان طلع اجيال شباب حلو قوي في الكنيسه اللي هو كان ماسكها. وفجاه مره واحده الرب قال له في حاجه تانية خالص. هو دلوقتي هو زي تمرجي يعني، بيروح زيارات البيوت لاي حد مريض، يديله حقنه، يعمل اي حاجه، وكمان يعني ما يشربش كوبات ميه ولا يشرب اي حاجه خالص ولا ياخد احجام البيت. فقابلته، انا اعرفه شخصيا يعني، فكان جوايا سؤال اساله، اقول له ايه اللي خلاك وساب الخدمه؟ وبقول له يعني ايه الهدف ان انت كنت عامل مربي اجيال، طلع اجيال وبيخدموا دلوقتي، وانت كنت عليهم الكتاب، وايه اللي خلاك تسيب الخدمه دي والناس كانت تتبسط بيك وشايفينك قدوه حلوه، ودلوقتي انت هدفك بس انت بتروح تعالج الناس، تدي حقنه بدون اي مقابل، بدون اي حاجه، بتروح وتمشي على طول، وده الهدف. هو قال لي اجابه غريبه جدا، انا كنت مستغربه، كنت وانا ساعتها ده من سنين كنت مستغرب، وده اللي خلاني فتح عينيا شويه على اني تعود الخدمه. يقول لي انا قعدت وقت اصلي، حسيت ان انا كنت مطلع اجيال وبكلمهم وبعلمهم وبتلمذهم، بس في نفس الوقت حسيت ان انا في حاجه ناقصاني. فقال لي قعدت وقت اصلي حوالي شهر ما اروحش الكنيسه، وقعدت قدام الرب اصلي واحس ايه الهدف انت عايزني، حسيت ان في حاجه لازم تتغير. الرب قال له بصراحه كده، قال له انا عايزك تسيب الخدمه دي. والرب فتح عينيه على وجهه على خدمة المرضى، هو بس يروح يداوي الناس، بس يعمل حاجات ممكن تبقى حاجات بسيطة، يحط كانون مثلا أي حد ويمشي
0: بدون مقابل،
1: بدون أي حاجة يعني، حتى ما بشربش كوبات مية في البيت، مفروض تمام. فلما قال لي كده أنا استغربت، حسيت إني ده واحد زي ده، أنا لو مكانه لا، ده الرب يعني مستخدمني يعني، ومطلع ده انا مطلع اجيال يعني دي حاجه مش غلط، ده مطلع اجيال يخدموك ويعرفوك لكن الاتجاه كله اتغير، اني يعرف يمشي في قصد ربنا هو عايزه في الحته دي. ناس كتير اعرفها كانت بتخدم وكانت تشتغل الاول وتفرغوا الخدمه ورجعوا تاني اشتغل تاني، هل ده غلط؟ لا، الرب ممكن يقول له وقف. وطبعا احنا عارفين دكتور ماهر صميل كان، وفي ناس تانية طبعا. فالهدف كله اني افهم واعرف خطة ربنا في حياتي، اني ممكن الرب يقول لي استوب، والرأي الناس ممكن الناس يرفعني لفوق وممكن الناس
0: نزلني تحت. الكلام ده حلو، عاوز كده يتقال يتصلى كده، فانا هطلب منكم ده بس ناخد مكالمه ونرجع نشوف هنعمل ايه. مين معانا على التليفون؟
2: الو.
0: ايوه
2: الو، خريمون راضي من المنيا. بكتب
0: حاجه خريمون راضي، كل المنياوية هنا موجودين، حبايبك
2: المنياوية معاكم
0: ريمون. ان
2: ما ندخلش المداخله دي
0: طبعا، ابن الاخ راضي اللي رباني انا شخصيا في اجتماع الفتيان في الجمعيه.
2: رب اجيال كتير، انت استاذي، انت اللي معلمني
0: حبيبي ريمون.
2: اتفضل. شرف ليا ان ادخل معاكم مع حبايبي وشركائي في الخدمه، الاخ ماهر والاخ ماجد، وحقيقي يعني بجد انا بخدم معاهم كتير قوي، وكل مره بخدم معاهم انا بتفاجئ بانه روح جديده وخدمه جديده وتعزيه جديده، ومبسوط جدا ان هم بيتكلموا ان انا مش بس شايف ناس بتتكلم، لكن الناس دي حياتها بتشهد على ده، ومتبارك كل اجتماع بحاجه جديده. ربنا يبارككم، انا مبسوط ان ادخل المداخله دي، مبسوط ان انا اكون بشارك المشاركه دي. اخ راجل طبعا انت اللي معلمني اساسا. ربنا يبارككم ويبارك البرنامج اللي بنستناه كل اسبوع، بنستناه. ربنا يبارككم كلكم.
0: شكرا حبيبي يا خريمون، اشكرك. بابا كان ليه فضل كبير عليا جدا، ما انساش مثلا في اجتماع الفتيان في اعدادي علمنا رحلات بولس الرسول، كانت في لوحه كده اجنبيه فيها مسامير في اماكن البلاد، فدي الرحله الاولى يلف الحبل الاحمر حوالين البلاد، بعد كده الرحله الثانيه الحبل الازرق، ما اعرفش عصرتها.
1: ايوه
0: وعملنا عملنا بحث، طلب مننا بحث، والبحث بتاعي موجود لغايه دلوقتي.

0: في الجمعيه حد صورهولي من فتره من حوالي سنتين كده مكتوب عليه اسمي وانا في اعدادي كاتبه بالقلم الكبير. فالاجيال بتسلم الاجيال في شكل الخدمه وفي طابع الخدمه. انت بتشرب اللي فوقيك وبتشوفه كم تفانيه وحبه للرب وهو مش عايز حاجه، مش بيدور على نفسه، يحب يزقك. انت بتشرب دي مش بس بتشرب من المعلومات الروحيه لكن بتاخد الشخص يعني لكي اربح المسيح. واوجد فيه ناس جوه المسيح لما انت بتقتبسهم بتبقى انت كمان زيهم، تدخل جوه فتبقى ليك طابع روحي. ده اللي انتوا بتتكلموا فيه وده اللي انا عايزك تصلي لنا صلوه فيه لاجل كل خادم، سواء كان عايز يوقف ومش عارف او عاوز متكلف بحاجات زياده ومش قادر، انه يروح للرب وياخدها منه ويسلم ليه وما يهتمش كتير. مع ان راي الناس مرات كتير بيكون حلو ونافع بس مرات كتير يبقى بيشوشنا اكتر. صحيح. حلو احنا نشوف الناس عايزه ايه وبتقول لنا ايه، لكن نروح نمتحن ده في حضره الرب. نفسي الصلوه دي يتبناها ويقتبسها ويصليها كل خادم شايفنا او هيشوف الحلقه دي فيما بعد.
1: إلهنا صالح، بنشكرك وبنعظم اسمك لأنك مستحق كل مجد وإكرام. نشكرك لأن أكيد الوعد ده ليا وضمانه فيك ومش فيا. يا رب أصلي علشان كل قلب وكل نفس جاية قدامك وهي متضعة وبتقول لك أنا عايز أخدمك، تكلفها يا رب بخدمة، تحط الدعوة على قلبها يا رب، تحط دعوتك على قلب كل خادم وعلى قلب كل واحد جاي لك باتضاع بانسحاق وجاي بيقول لك انا جاي وايدي فاضيه، املا لي ايدي عشان امجدك مش عشان امجد نفسي. وتدي قدره للتاني اللي متكلف بحاجات كتير ومش قادر بس هي من عندك، ساعتها تقول له من انت ايها الجبل امام زربابل تصير سهلا، ما يقدرش بقوته ما يقدرش بقدرته لكن من عندك انت تدي معونة. يا رب انا بصلي علشان كل قلب جاي لك باتضاع وجاي لك بانسحاق وجاي لك بيقول لك انا عايز امجدك انا عايز اخدمك وما اعرفش ازاي، ترشده زي ما كانت بتقول الترنيمة، انت وعدت ترشد في الطريق وتدي له صوت واضح وراه يقول له هذه هي الطريق اسلكوا فيها، فيكون على قلبك ويكون بيمجدك ويكون بيعليك. كتير حوالينا يا رب عايشين لروحهم وكتير حوالينا انشغلوا في العالم وانشغلوا في الحاجات اللي بتشد، العالم عمال يصرخ ويقول انت محتاج وانت عايز واحنا انشغلنا معاه، لكن في قلوب جايالك، في قلوب جايالك وعايزه تخدمك، في قلوب جايالك وعلى قلبها النفوس، في قلوب جايالك ونفسها تجيب ثمر لشخصك. حط على قلوبهم الدعوه حتى لو هم مش قادرين يقوموا، انده انت عليهم وقومهم يا رب. أنا بثق في صلاحك وبثق في نعمتك اللي قومت واحد زيي. تقوم باقي الولاد، تقوم باقي الولاد. آمين.
0: آمين. آمين.
2: يا رب أنا بشكرك لأنك أنت دعيتنا وإحنا أواني ضعيفة، بشكرك لأنه يا رب أنت بتحب تستخدمنا، بتحب يا رب تدينا قيمة. يا رب ساعدنا إن يكون فعلاً عينينا تتفتح على إرادتك ومشيئتك. يا رب ساعدنا ان يكون فعلا بنمشي على التراك الصح. ياما احبطنا وممكن يكون كلام الناس احبطتنا وحطمتنا، لكن يا رب احنا بنحتمي فيك. يا رب الهدف مش يكون بنظهر احنا، لكن الهدف يكون انت اللي بتظهر فينا. الهدف ان الناس يشوفوك فينا. الهدف ان الناس يشوفوك، شوف عمل الاناء الضعيف ده اللي لا يستحق اي شيء، لكن يا رب بنعمتك اللي بتستر. يا رب ساعدنا ان عينينا تتفتح عليك وتثبت عليك ونشوفك في كل خطوه. الهدف يا رب مش عايزين هدفنا يكون المنابر والشهره، لكن هدفنا ان يكون مجدك انت اللي يظهر وعملك انت، والناس تشوف عمل ايديك الصالحه والمرضيه في الإناء واحد ضعيف زي. بشكرك بعظمك، بصلي رب من أجل واحد، كل واحد محبط، كل واحد رب محتاج يا رب الإرشاد في خدمته في حياته. يا رب تعالى من فضلك، تعالى من فضلك، افتح عينين عليك، افتح عينين عليك، نقعد قدام كلمتك نتعلم الطريق اللي نسلكها يا رب في الخدمة أو مش في الخدمة. اللي ليه في الخدمة اللي ملوش في الخدمة. يا رب تعالى نكون فعلا حتى من غير ما نخدم من غير ما نتكلم الناس مجرد

مجرد ما تشوفنا يشوفوك فينا ونكون صورتك يا رب، ساعدنا ان يكون فعلا اناء يحمل نورك وقداستك في حياتنا. غير وشكل في قوانينا اللي مليانه عيوب. بشكرك لانك انت بتسمع لينا، بشكرك لانك

لكل خادم الرب، لكل خادم للرب، يا خادم الرب، يا خادمة الرب، بكل قلب متضع وبيحب الرب، تعال أقول له في الطريق أنت لي، أنت سيدي الغني. يلا نرنم مع بعض قبل المؤتمر يخلص.

0: حلو يعني السيكونس والماشيين فيه حلو والرسائل جميلة، أكيد في قلبكم كلام، مش عايز أوجه أسئلة يعني تنحرف بعيد عن الفكرة اللي في قلبكم، لكن لو أنتوا عاوزين تتكلموا عن أنواع الخدمة وعن تحديات في الخدمة، عن بيتنا، مرات كتير بنسيب بيتنا ونروح الخدمة، أنا عارف الكلام ده مش هتقولوه بس ليا ولا للموجودين هنا، هتقولوه لناس كتير، يمكن ينفع خادم بيته فيه مشاكل، ولاده عندهم تحديات، وما أكثر التحديات والمشاكل والاحتياجات، وفي ناس خدام آسف يعني بقول بتستمتع بخدمة الرب، أو آسف إن أنا أقول حاجة أصعب، تستمتع إنها تسيب البيت لأن البيت فيه مشاكل، البيت مش ما فيهوش تقدير، الناس بتقدرني في الخدمة وبتشيلني على الأعناق وبيكرموني وبيحبوني وبيقولوا يا رب يباركك، مش بسمع ده في البيت، وبعدين تحصل مشاكل كتير بقى بعد كده، لو عايزين تدخلوا في المنطقة دي برضو تحت أمركم.
1: هقول حاجة، هي يعني أغلب اللي عارفيني هما بيتريقوا عليا فيها.
0: ليه؟
1: أول ما بتجيلي خدمة أول حاجة لازم أعملها أكلم مريم مراتي، يا مريم عندي خدمة في الميعاد الفلاني، مضغوطة، عندك مشكلة، متاح إن أنا أنزل وأسيب البيت؟ لو مريم قالت لي آه أنا بقول آه، لو مريم قالت لي لا أنا بقعد في البيت.
0: هل بتسمع صوت الرب من خلال مريم؟
1: أيوه بالظبط. مش هي طبعا مش بس كده، لكن لو انا كخادم عندي اولويتين فبيتي قبل الخدمه. نعم. ده 100%.
0: ولا سيما ان عندك شغل فانت نص اليوم الاولاني اصلا مش موجود او ثلاث ارباع اليوم،
1: فانا مش معاهم اصلا. فانا لو عندي بيتي وعندي الخدمه، لا انا بيتي اولى، بيتي اولى. لو الميعاد اللي انا هاخده ده هيعمل لي مشكله في البيت، لا ما تاخدوش. انا ما باخدوش، سلام بيتي انا مطالب بيه وانا مسؤول عنه. دي اول اسره انا اتحاسب عليها، دي اول مجموعه مؤمنين
0: بخدمهم،
1: انا بخدمهم ومسؤول عنهم وهم ملزمين مني وانا ملزم تجاههم.
0: وزوجتي عندها زوج واحد بس هو انا
1: بالظبط،
0: لكن الخدمه فيها ألف خادم غيري انا
1: بالظبط،
0: وعيالي عندهم اب واحد هو انا.
1: صحيح.
0: لو ما عرفتش اربيهم صح لمجد الرب، لو ما عرفتش اكون موجود
1: صحيح،
0: فيشعر بالحضور الالهي من خلال الحضور الابوي اللي هو بابا.
1: صحيح.
0: هيفتقدوا حاجات كتير، مش هنضحي بخدمه الرب ونقول بيتي ونقعد في البيت على طول، اذا كنا متفرغين للخدمه على الاقل
1: طبعا،
0: لكن قلوبنا للرب واحنا بنشوف بيوجهنا ازاي، نشوف بيتنا شبعان متكفي علشان نتحرك. ده كلام كبير
1: ودايما
0: وخطير.
1: ودايما يقولوا يا اخي بهجت، لو عايز تعرف حياه الخادم ده عامل ازاي اسال مراته، اسال مراته
0: واتفرج على عياله،
1: واتفرج على عياله، هل هو في البيت زي على المنبر، ولا هو في البيت مركب وش خشب ومكشر طول الوقت وسيبوني وانا مش فاضي وانا مش عارف ايه، بس على المنبر مشجع وحلو وجميل وعمال يوزع ابتسامات هنا وهنا وهنا ويصلي مع الناس طب الغلابة اللي في البيت دول عايزين حد يبتسم في وشهم ويصلي معاهم.
0: ايوه كلام كبير وخطير وليه نتائج رهيبة، يا رب نوعى، مش هعلق عليه عشان وقتنا بيخلص، لكن يا رب الناس تسمع الكلام. أمين. ده واحنا اول ناس نتعلم
2: طبعا
0: الكلام ده.
2: طب انا نفسي نكون نتعلم الترتيب ان البيت الشغل الخدمة، والناس بتستغرب ان نحط الخدمة رقم 3 او رقم 4، مع الخدمة انا عندي خدمة في البيت
1: بالظبط،
2: والبيت الاولى. ان انا يعني انا برضو يعني انا احيانا بقول لميري طبعا لما اكون مسافر اقول لها جاي لي سفر في حته فلانيه متاح معاكي احيانا، ما برضو يعني ان هي بتشتغل وجوجو، فطبعا الموضوع مدرسه جوجو فالدنيا، فبحاول بقدر الامكان ان طبعا البيت رقم واحد والشغل والخدمه. احنا لما نرتب الاولويات دي هنعرف نمشي صح، بس اكون مركز في كل حاجه، لان في ناس بتهتم بالخدمه. زمان كنت بهتم بالخدمه اكتر من اي حاجه، لما اتعلمت وفهمت اني لا انا دلوقتي مسؤول عن بيت

0: وعندي شغل والخدمة. والخدمه دايما بقول ان ينفع يترتب فيه خدام كتير قوي. لما واحد بينزنق حصل مشكله في البيت يحصل حد تعب حد حصل حاجه ضروريه فبنحط فيه بدائل. اتصل بماهر اقول يعني ينفع نتواصل وينفع نسند بعض. ده برضو هدف ان في ناس بتتضايق ان انت بتكلمني النهارده عشان خدمه بكره. طب انا محتاج ان اكلمك قبلها. لا طالما انا مستعد وجاهز
1: روح. شكرا ليك. في نفس الوقت انا مش خادم بس على المنبر، انا خادم في بيتي وانا خادم في شغلي، انا مطالب ان انا اكون خادم في شغلي.
0: طبعا
1: مره من المرات دكتور ماهر صمويل كان بيحكي عن واحد فبيقول ان هو مبسوط وفرحان ان هم مش قادرين في الشغل يميزوا ديانته. دي مصيبه
2: طبعا.
1: انت ازاي كده؟ انت ازاي كده؟ انت مطالب ان انت تكون صوره، مطالب ان انت تكون مشابه لصوره الابن الحبيب، ومطالب ان انت تكون بتخدم في شغلك وبتخدم في بيتك. فبنتي ومراتي يشوفوا فيا المسيح، وفي شغلي يشوفوا فيا المسيح، وفي التاكسي يشوفوا فيا المسيح، وفي الخناقه اللي في الشارع يشوفوا فيا المسيح لما الجيران يجوا عليا. انا مطالب ان انا اكون هذا الخادم.
2: روح.
1: مش بس في الكنيسه وعلى المنبر.
2: انا هقفل هنا في الحته دي علشان تبقى احسن ختام. شكله صعب لكنه خطير. هنختم الحته الخطيره دي. انا مش بشكر بس اخواتي العتاعبين من الكورال ومن العازفين واللي ورا الكاميرات، اسامه صامول اللي شغال على الباوربوينت، مش بس هشكر ماهر وماجد، هشكر مريم وميري، هشكر لولو وجوجو، وهشكر كل بيت شال كل خادم. وهسيب الحته دي ومش هنكمل دلوقتي غير ان احنا نختم بالترنيمه اللي جايه، ونقول لكل خادم قول للرب استخدمني واجعل في حياتي صلاه، واجعل في صلاتي حياه، واجعل قلبي معجون بحضورك عشان اعرف ارتب اولوياتي. وقتنا خلص، هنختم بالترنيمه ونشوفكم في مره تانية. رب معاكم.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: بنعمة الرب على قلبي، شوف كان في عندي خدمة بعنوان مختلف، بس أنا وقاعد في مكاني حسيت أنه لا، it's not fair أنه أعمل هيدا العنوان، بل العنوان لازم يكون مباشرة عن الرب. العنوان الأول كان مش هيدا هو العنوان، كنت حاطه بس غيرته أنا وقاعد في مكاني. الصبي الذي دخل الملعب مجانا. رح أخبركم قصته بسرعة. رجعت إلى عملت أنا مش it's not fair، مش عدل، لازم يكون شيء للرب مباشرة. تذكرت ما قال

قاله أيوب عندما أتكلم عن نفسه بأيوب الإصحاح التاسع، وقال أنه أنا مستذنب، وإذا الرب حطني في النقع وغمسني في النقع تكرهني ثيابي. أيوب، والرب قال عنه إنسان محترم مستقيم، بس أيوب عرف نفسه أنه ما حدش كامل إلا الله. أيوب مستقيم وكامل بحسب بني جنسه، يعني مقارنة مع الناس، لكن مقارنة مع البر الإلهي والقداسة الإلهية ما حدش بيقدر يقول أنه أنا بار 100% أو بيقدر يرفع رأسه. حتى أيوب بيقول أنه وإن تبررت لا أرفع رأسي، ما بقدرش أرفع رأسي. ليه؟ لأنه هو ما بيقدر يتبرر إلا ما ياخد بر إلهي مباشرة من فوق، وهذا البر حصلنا عليه في المسيح يسوع له المجد. فبحسب الإصحاح التاسع أيوب بيتكلم بآخر الأعداد، بيقول بما أنه أنا مستذنب وأنا مش قادر وأنا وأنا وأنا، فبيقول ليس بيننا من مصالح يضع يده على كلينا. لاحظ بيقول ليس تسعة، أيوب 9:33، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه، إذن أتكلم ولا أخافه لأني لست هكذا عن نفسي. مرة بيقول أنا مش بار، مرة بيقول أنا مبرر، يعني كان عنده مشكلة كبيرة. بس الفكرة وين؟ وصل لقناعة أنه أنا بدي مصالح، والمصالح جاء. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس، غلاطية 4:4. وبيقول بما أنكم أنتم أبناء يا أهل غلطية، يعني قبلتوا المسيح، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. فلما جاء ملء الزمان، ليش تأخر الرب على أيوب؟ كان الرب عم بيجهز أعلانات نبوءات، إنسان يجرب ما قبل الناموس. الناس جربت وبالناموس جربت أنه ترضي الله لا بهذه ولا بتلك، والإنسان فشل. حتى وصل بولس الرسول اللي كان من يعني فريسي ابن فريسي ومستوى ومتمم الناموس حسب رأيه، لكن وصل لمرحلة بيقول لك لا، كلما حاولت أن أصنع الحسنى أجد الشر حاضر عندي، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أنا مش عم بقدر أتبرر. بس ما أنت قلت أنه أنا فريسي ابن فريسي. إيه لا لا لا، لما الإنسان نور الله بيتعامل معه في الداخل، ضميره بحس أنه لا هو مش كامل، ومحدش قادر يرضي ربنا ولا بشيء. حتى بالناموس محدش قدر يرضي ربنا، لأن الكتاب المقدس بيقول بالناموس، يعني بشريعة موسى اللي الله أعطيها، لأن بالناموس معرفة الخطية، بعرف أنه أنا خاطي بس الناموس ما بيبررني، بدي فادي مصالح يصالحني مع الله. وهكذا جاء المسيح الكلمة الأزلي، أخذ جسدا وحل بيننا وقدم نفسه على الصليب ليكون فاديا ومخلصا ومصالحا وشفيعا وربا وإلى ما هنالك. هذا الموضوع مجزوم. فشو كان شو بتقولوا أنه عنوان الخدمة رح يكون؟ أيوب بحث عن مصالح يضع يده على الله وعليه. وأنا حسيت أنه هالعنوان رح يلفت نظر انتباه أحبائنا غير المسيحيين، رح يقول لك هذا كفر، مين بيقدر يوصل وحد إيده على ربنا؟ هو فعلا هو بالمنطق ظاهريا كفر، مين بده يوصل لربنا؟ مدام الملائكة تحيط به، بيقول إشعياء شافوا بمنظر للرب، بمنظر رؤية السرافيم والكروبيم وقوفا حوله لكل واحد 6 أجنحة، ها؟ بتنين بغطي وجهه، بتنين بغطي رجليه، وبتنين بطير مش قادر يهدى. وطبعا بينفذ المهمة. وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخان، بيت الرب. شايف رؤية ساعتها إشعياء اللي كان مرتاح على حاله بيقول ويل لي إني قد هلكت. ليه يا إشعياء؟ قال لأني إنسان نجس الشفتين. ما أنت نبي عظيم. قال بلا نبي بلا بطيخ،
واضحة، بلا رقي بالعراقي، بلا نبي.

بلا رجي بلا بطيخ. أنت نبي إلا هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني رأتا الملك رب الجنود. فالإنسان لما بيوصل إلى حضرة الله بحس حاله أنه لا يمكن يكون مرضي، فنحن محتاجين لمن يصلحنا. وأنا أقولها لكل واحد مسيحي بالاسم أو غير مسيحي بأي ديانة، لن تستطيع أن ترضي الله لا بصلاحك ولا بأعمالك ولا بعطاياك. ويا مناس مثل ما بيقولوا بالمصري، يا مناس قبلك جربوا وبعدك رح يجربوا، ها؟ ما حدش رح يقدر يرضي ربنا. فوفر على حالك الطريق، وفر على حالك الطريق، حاول انك تستفيد من الوقت حتى تقدر تعبد الله كما يجب. القصة اللي صارت معي انا شخصيا، صارت معي القصة كنت صغير، ويمكن كان عمري شي 11 سنة، فمش عارف كيف وصلت على هاي المنطقة. نحن ساكنين بهذيك المنطقة، بس أنا مش عارف أنه كيف وصلت باتجاه الملعب، ملعب كرة القدم. شفت هيك جمهرة كبيرة وكذا، وأنا كنت أنا وصغير زلي هيك، يعني فوت بكل شي فوت. مرة عملوا مظاهرة، رحت مع المظاهرة. يعني وصارت تفتش علي الشرطة، وأهلي انشغل باله لأن في مظاهرة، صار في قتل وضربه. وصار يسألوا المستشفيات في شي حدا جريح، في حدا. فأنا كنت أدخل، يلا أدخل، والرب كان طبعا حمالي. فوصلت لعند قريب لهذا الملعب، ملعب كرة القدم، لقيت أنه في فرق رياضية بتلعب كرة قدم، بس هالمرة الدخول بفلوس. كنا ندخل على الملعب بلاش، هالمرة لا، لأنه لعب رسمي في فلوس. أنا ما معي فلوس، صغير. وقفت هيك حد الباب، شو بدي أعمل أنا؟ وصل الفرق، فريق من الفرق، يعني صار فريق ورا فريق يوصل. بس لاحظت أنه في معهم هيك صبيان صغار من عمري بفوتوا مع الفريق، واحد منهم بيبقى حامل كرة القدم، واحد تاني اللاعب حاطط إيده عليه. فقربت لعند واحد أنا من اللاعبين، قلت له عمو بتحط ايدك علي حتى فوت معك لانه انا ما معي فلوس. فطلع في هيك، الرب حنن قلبه، بس اشتراني بهالدخله. حط ايده علي، اجى الحارس لانه الحارس شايفني واقف على جنب، قال له لا اتركه اتركه، هذا معي، هيدا معي. دخلت، بس شو انا دخلت، خلص حفظت له وجهه بس مش عارف اسمه. واركض حول هالملعب، لك راح صوتي، صرخ له وحمسه وحمس اللاعب تبعه الفريق تبعه حتى زعجته. يعني الزلم ينزعج مش عم يقدر يركز بقى. اشتراني بهالدخل. اجت عبالي هالقصة من كم يوم، حطيت عندي نوت هيك على جنب، قلت يا عجيب، دخلني مجانا لأنه حط إيده علي طبعا، فأنا صرت باعتبار أنا معه، بس امتلكني إذا جاز التعبير بهالدخلة. وصرخ له واهتف له واهتف للفريق تبعه. نسيت أنا عارف الاسم الفريق، بس ما بدي أعمل، ما أنا عارف بس ما بدي أقول الأسماء على المنبر. لا بتعرف شو، لازم أقول الاسم. بتعرف ليش بدي أقول الاسم؟ بلكي عم يسمعني، وبلكي هو صار أكبر مني طبعا، صار ختيار، بقول لك إيه هيدا الولد اللي أنا دخلته، هيدا أنا. فإن شاء الله يسمعني، خاصة على التلفزيون أو بالفيسبوك. كان الفريق اسمه فريق الهومنت من الخاص بالأرمن، وأنا الله وكيلك حنجرتي راحت قد ما صرخت لفريق الهومنت من، لأنه حطيته علي ودخلني. فتذكرت أنه إذا واحد دخلك وعمل معك معروف تشكره كتير كتير كتير وتتحمس له، إلا في ناس باردين ما عنده روح شكر، طبيعتهم ما بتشكر، جحودين، مثل العشرة البرص اللي صارت معهم الحادثة، كانوا برص وصرخوا للمسيح، قالوا اذهبوا بحسب لوقا 17، اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. ذهبوا مع وجهن، ليش لازم يشوفوا الكهنة؟ لأنه ممنوع الأبرص إذا شفية يفوت على المدينة أو القرية قبل ما يعملوا له مراسيم طقوس

الشفاء الأبرص ويقدموا عنه ذبيحة. قصة طويلة فيها تفاصيل، لأنه إشارة للخاطي الذي لا يستطيع أن يدخل إلى المحلة ما لم يكون عليه الدم، وشريعة طويلة عريضة. لكن واحد كان غريب الجنس أبرص، أبرص سامري من السامريين يعني، رجع لعند المسيح وصار يصرخ بصوت عظيم مثل ما أنا صرخ لهذا اللاعب، وبعدين يعطي مجد لله وخر وسجد للمسيح. المسيح بتفتكر محتاج حدا يشكره؟ ما هو جاء لا يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، يعني فرقة معه؟ بس كان عم بيعلمنا درس كبير. ما الملائكة عم تسبحه كابن الإنسان لما صعد على السماء منتصرا؟ بيقول لك لما دخل على السماء ملائكة وقوات وسلاطين مخضعة له، لأن يعني الله الآب أخضع كل هذه عند قدمي المسيح، تحت قدمي المسيح، وأخضع الخليقة كلها لشخص المسيح، لأنه انتصر بإنسانيته الممجدة، انتصر بالصليب طبعا والقيامة، بالموت والقيامة بعمل الصليب، والكل صار عم بمجد المسيح. لهذا المسيح لما بتشوفه بالسفر الرؤيا في وسط العرش، في وسط العرش مسبح. فالمسيح مش محتاج للتسبيح، بس بده يعلمنا أن يكون عندنا روح شكر. قديش منشكر؟ والتسبيح هو جزء من الشكر. المرنم بيقول له يعني طول النهار أحمدك أو أسبحك على ربابة ذوات 10 أوتار، يعني مش وتر واثنين وثلاثة بهالمعنى، وكتير. آخر مزمور كلنا حافظينه، تنتهي الآية كل نسمة فلتسبح الرب. ليش بدنا نسبحه؟ لأننا نحن شعبه وغنم مرعاه، لأنه مات لأجلنا في المسيح. الله الخالق بس الله الفادي. فمن أجل ذلك جاء ما كان يشتهيه أيوب قديما، أنه يكون في بينهم مصالح. بس هذا المصالح ما بيزبط. ليه؟ لأنه كيف بيقدر واحد يحط إيده على ربنا؟ الملاك ما في يحط إيده على ربنا، والإنسان خاطي ما في يحط إيده على ربنا. الإنسان خاطي، والملائكة أصلا مهما تكون كاملة مش بكمال قدسية الله. فكان لازم يجي شخص يونيك، فريد جدا جدا جدا، لا قبله ولا بعده، شخص واحد بياخذ الطبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. المسيح الأزلي، الكلمة الأزلي، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، الذي به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. عم يحكي عن المسيح، الكلمة الأزلي، الله الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. جاء المسيح. ليش جاي؟ ليش جاي؟ جاي تيموت، شاف انه مش ممكن نطلع من جب الهلاك ما لم هو يأتي، بينزل الى الجب ويصعدنا بحسب مزمور 40. انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي، واصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، واقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة، تسبيحة لإلهنا، ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. وبعدين قد ما شافت الناس أنا شو عم بعمل، عم بشكر وبشكر وبحمد وبسبح، بيقول لك كثيرون يرون ويخافون، بيصيروا يخافوا الرب ويتوكلون على الرب. فأنت لما بتجي بتسبح وبتشكر، الناس رح تشوفك. ما أنت كان حنجرتهم بيقول قبر مفتوح، سم الأصلال تحت شفاههم، رومية 3. فحاليا أنت تغيرت النغمة، الناس اللي بتشوفني، ما أنا كنت كتير جدف وأحكي كلام وشيل وحط وشيل وحط، الناس رح تشوف أنه هذا إنسان عم يحكي بعظائم الله. شو اللي صار؟ رح يسمع ويعرف أنه الله عمل تغيير بحياة هذا الإنسان. فكثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب، مزمور 40. فمن أجل ذلك حمد وشكر وحمد

شكر ليل ونهار. حتى الكتاب المقدس بيقول لك انه من اجل لاجل مدح مجد نعمته التي اجزلها علينا في المحبوب يسوع له كل المجد. ولاجل مجد لاجل غنى مجده ايضا منسبحه. فالموضوع موضوع تسبيح وحمد. وبالسماء احنا شو رح نعمل؟ ما في شيء اسمه حوريات. هيدي خدعه كبيره حتى ابليس بهالافكار انه الناس طالعه شال يعني اصلا عيب واحد يحكي هالكلام. فقداسه ومجد وطبعا امور عظيمه لا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. ما بنعرف بولس طلع على السماء بالروح، هو بيقول لك بالروح ام بالجسد الله اعلم، ما مش قادر اعرف، بس شاف قال له انا شفت اللي شفته ما بقدر اشرحه قد ما هو عظيم. بس الرب اخده واعطاه اعلانات من جهه الكنيسه. ويوحنا الحبيب رأى ايضا اصعد بالروح الى السماء، وناس كثير شافت رؤى واعلانات، مش انه يعني انه خزعبلات. والمسيح نفسه جاء وتكلم معنا. لكن فانا ادخل على الملعب حط ايده علي، ما كلفته شيء، كلفته شيء. بس حتى الرب يحط ايده علينا ويصالحنا مع الله الاب مع الله كان لازم يقدم نفسه ذبيحه مكلفة جدا. وضع نفسه بيقول لك الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ما بنقدر ندخل، ممنوع الدخول، ممنوع. ولاحظ الرب ما غير ترتيب منع الإنسان أن يقترب إلى الأقداس ويقترب من شجرة الحياة. بالجنة لما أخطأ آدم وحواء وطردهم الرب بعد ما ألبسهما أقمصة من جلد، إشارة لذبيحة المسيح طبعا التي تستر العري وتغفر الذنب، لكن طردهم ليه؟ لأنه دخلت فيهم الخطية. بيقول لك والآن صار الإنسان كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد. وخلي يحيا إلى الأبد، لا يحيا خاطئ. فلازم يكون يجي الذي يضع يده على كلينا، على الله وعلى الإنسان، ويعمل المصالحة والإنسان يرجع من جديد يصير خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، إنسان جديد. من أجل ذلك شو عمل الرب؟ بيقول لك جعل وضع الرب كروبيم على طريق شجرة الحياة لحراسة طريق شجرة الحياة. وضع كروبيم بلهيب سيف متقلب، ممنوع حدا يفوت، واللي بيقرب بيفرموا السيف الإلهي سيف العدل. لهذا كان في ضرورة، بيقول النبي زكريا بزكريا 13 بيحكي عن ضرب المسيح كالراعي، اضرب الراعي فتتبدد الخراف. ومرة تانية بيجي بيقول استيقظ يا سيف، الله يتكلم، استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود، اضرب الراعي فتتشتت الغنم وأرد يدي على الصغار، بيرجع بيقول الرب. يعني كان لازم يستيقظ السيف على مين؟ على رب المجد يسوع المسيح، راعي الرعاة، رئيس الرعاة بسميه الكتاب بعبرانيين 13، وبسميه كمان بطرس الأولى 5 ومتى جاء رئيس الرعاة حينئذ تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. للرعاة عم يحكي. فالفكرة وين؟ الرب كان عامل موانع ما بيقرب الإنسان صوب الله. الله بحب الإنسان، بس ممنوع إذا بتقرب وإنت خاطي بتحترق، لأنه إلهنا نار آكلة. فصار يعطينا الرب إشارات عن قدسيته، بس بذات الوقت عن محبته، بحبنا. فالكروبيم واقف، وطبعا يمكن آدم وحواء صاروا يعاينوا الموضوع، وكيف بدهم يجوا؟ ممنوع حدا يقرب. يمكن أولادهم سألوهم بيقولوا لهم في كروبيم ملائكي برد بالكروبيم لحراسة طريق شجرة الحياة، ممنوع. لما جاء الطوفان راحت الجنة، اختفى كل شيء ما علمها. بس هل اختفى تدبير الله من جهة منع الخطاة الاقتراب إلى الله القدوس؟ لا، بقي الموضوع عادي. يعني لما موسى شاف الشجرة العلايقة في البرية تتقد ولا تحترق، فبيقول أميل لأرى هذا المنظر العظيم. الرب قال له الرب موسى اخلع حذائك من رجليك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وليش بدي اخلع؟
قال له بدي

بدك تخلع لأنه أنا واقف، يعني أنا في إلي حضور هون، وبعدين بدي أرسلك إلى فرعون حتى تخلص شعبي. طب يعني إذا أنا بدي أكون مخلص معناتها أنا كويس؟ قالوا لا لا لا لا، اخلع حذائك، وبزيد الوقت بدك ترجع تأكل علقة لأنك مش مختتن. هو رايح على الطريق طلب ملاك الرب أن يقتله، فسارعت صفورة زوجة موسى قطعت غرلة ابنها ومست رجلي موسى بالدم، قالت له أنت عريس دم لي، عريس دم من أجل الختان. يعني موسى كل عظمته اللي هو يسموه الكتاب، يعني الكتاب مخلص الشعب القديم، برضو ما بيقدر. القدسية تفوق العقول، قدسية الله. فكان لازم يجي القدوس بذاته ياخد جسد ويحط ايده على الله كالأقنوم الثاني، كالمصالح، كالفادي والمخلص، وحط ايده على الإنسان. وساعتها بس ندخل معه في آية بتتم مكتوبة بعبرانيين 2، بيقول لك مكتوب ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. ندخل معه حاطط إيده علينا بهالمنطق، يعني عارف كيف؟ هذا معي، هذه معي، هذه معي. فما تغيرش النظام إنه الإنسان ابتعد عن لا تقترب من القدسية، قدسية الله، ولا بتموت، لأنه الله قدوس والخاطي خاطي، خلاص بده تدبير من الله. نفس الأمر يشوع لما ظهر رئيس جند الرب اللي هو الرب نفسه. رئيس الجند يعني رب الصباؤوت، كلمة رئيس جند الرب يعني رب الصباؤوت. شافوا لرئيس جند الرب عند أريحة، ويشوع عم يتأمل بأريحة كيف بدنا ناخدها، ومعه مجموعة عبيد يعني بالشكل عام، وصاروا شوي منظمين. فرأى لعند هذا الشخص وبيده سيف مسلول، قال له هل أنت لنا أم لأعدائنا، هل أنت لأعدائنا أم لنا؟ قال له أنا رئيس جند الرب، بس اخلع نعلك من رجلك لأن المكان اللي وقف أنت عليه أرض مقدسة. ليه؟ لأنه هو الله. الملائكة ما بتقول للشخص شلاح ومش، لا، الله هو له حق فقط يقول هيدي الكلمة. فبتشوف أنه القدسية لازالت موجودة. بنوا الخيمة، خيمة الاجتماع اللي هي بعدين صارت الهيكل. قال له الرب لموسى بتحط كروبيم على مدخل، يعني غزلوا صورة كروبيم على مدخل الحجاب، وعلى أيضا مدخل الباب الخارجي، وعلى مدخل القدس. يعني ليه؟ تيذكروا الناس اللي عم يخدموا، الناس اللي من برا ما تقرب، والكهنة ما بيدخلوا إلى قدس الأقداس. وبالذات الوقت رئيس الكهنة اللي بيفوت مرة بالسنة بس معه دم، قال له إذا بيدخل بدون دم وبدون بخور بيموت. يعني قال له يعني ليس فيه استحقاق من ذاته، هو يدخل على أساس الدم، دم الذبائح التي تشير لدم المسيح. يعني ممنوع الدخول، قالوا ممنوع الدخول من هون لهون. بتعرف لما واحد بيشتري شغلة أنا كنت أسمعه، تنزل على السوق بتعرف الناس، في ناس محنكة، أدايدة يا معلم، بيقول له 100، بيقول له 100 من هون لهون. من هون لهون مع ربنا ما بتزبط، قداسة وقصاص. دخلوا على أرض كنعان بنوا الهيكل، برضو عملوا نفس المراسيم. ليه؟ بولس بيشرح لنا إياها بعبرانيين 9، بيقول هيدي الأمور اللي موجودة والحجاب اللي كان ساتر بين القدس وقدس الأقداس، بيقول معلنا بعبرانيين 9، بيقول معلنا الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد. ليش بعد ما ظهرش لأن طريق الأقداس تنفوت منه؟ لأنه بعد المسيح ما شق الحجاب، لهذا كان يجب أن يموت المسيح ويصرخ الصرخة العظيمة ويشق الحجاب، وساعتها يكون لنا دخول في شخصه. صار لنا الدخول في بشخصه. من أجل ذلك القدسية كانت عظيمة جدا، طبعا لازال الله قدوس، بس في المسيح سهل الرب علينا الأمر. تقبل تقول له حط إيدك علي حتى أدخل معك؟ هالقدي بسيطة؟ إيه هالقد بسيطة. بس ما علمونا أنه لازم ننام على الأرض وناكل بقلي، بتعرف البقولة البقلي، نحن نسميها فرفحين بلبنان وسوريا، مش هيك؟ بقل بسموها كمان؟ لا أنتوا غلطانين، لكن نحن المعنى بربين كمان بالعراق؟ أوكي. بفلسطين شو بتقولوا عنها؟ بقلي؟ لا كويسين أنتوا مش بطلين. فبدي أعذب نفسي وبدي صوم وبدي صير مثل جلدي وعظمي، لا لا لا لا لا، ما فيك تتبرر بشي. ما عمل لك أيوب قال لك لو شو ما أعمل لا أتبرر ولا أرفع رأسي، وإذا حطيتني في الغمس غمستني في النقع، نقعتني في يعني غمستني في النقع، تكرهني ثيابي ما
مع انه هو مستقيم والرب قال عنه كويس.

كويس، كويس بالنسبة لبني جنسه. معناتها انسى انك تدخل، وما في حدا بدخلك. بتقلي بدخل مع القديس الفلاني او القديسة الفلانية، ما بتقدر حبيبي، مش تهجم ولا جهل منا. كلمة الله بتقول واحد احد بدخلك هو الرب يسوع المسيح. الكتاب المقدس حتى برسالة افسس بولس قال بوضوح، قال بيقول يا امم اللي تبتوا ويا يهود اللي تبتوا وامنتوا بالمسيح، لنا به كلينا دخول الى الاب. لازم ندخل بالمسيح الى محضر الله. ليه؟ لانه هو صار المصالح والفادي والشفيع. ليه؟ لانه قدم دمه ذبيحه طهرنا فدخلنا. يعني بالماضي رحاب كان زاني كبير، كان عنده مكان للزنا، بسموه رحاب الزاني، لكن آمنت وتبررت ودخلها يشوع وصارت من بني إسرائيل، وقام تزوجها بعدين سلمون وجاب من نسلها، وجاء من نسلها المسيح. لا، رحاب أخذها سلمون. بعدين منشوف أنه دخل الرب أيضا رعوث المؤابية، غريبة ممنوع تدخل، كمان جاء من نسلها المسيح. شو عم بصير؟ لأنه آمنوا واحتموا تحت جناحي الرب، لأنه كانت بالماضي يعبدوا الأوثان، ممنوع تدخل، بس دخلت لأنها قالوا للجاسوسين حطي هذا الحبل القرمزي من الشباك على سور، على سور أريحة، بيتها كان مبني على السور. منشوف الحبل القرمزي، كل واحد ببيتك جوا بيكون عليه أمان، الباقي اللي برا ما فيش عليه أمان. تمسكت بالحبل القرمزي، رمز لدم المسيح وذبيحة المسيح، فبالتالي صار الدخول بمين؟ الدخول بالمسيح الذي به لنا كلينا دخول إلى الآب. ما فيش غير هيك، ما بيمشي الحال. فلما أنا لما دخلت على الملعب مع هذا اللاعب صرخ له يعيش، يلا اللي دخل لازم يصرخ، لازم يهتف. توافقوا معي؟ إذا ما عندكش روح الهتاف، روح الحمد والتسبيح. هلا في انتم عندكم العراقيه احبائي، عندكم عادي الحمد والشكر للرب، الحمد والشكر للرب، مش هيك؟ الحمد والشكر، بس صارت محطه كلام حلوه، بس برضو صارت مع الكثيرين محطه كلام. لكن المؤمن يختلف بلغته، لغه الايمان غير، بتحس انه طالعه من صميم القلب حمد وشكر، وفي تكريس للرب، تكريس، تكريس القلب والحياة. حتى بحياتي بقول قولا وفكرا وعملا أنا عم سبح الرب، أنا عم مجد الرب. الترانيم، شوف بالماضي حطنا يا لو سمحت بحسب مزمور 148، يمكن في 10 كلمات تسبيح بهذا المزمور، مع أنه مش كبير، مش كبير، 148. أوكي، شو بيقول؟ هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، كله بده يسبح، ها؟ سبحوه يا كل جنوده، يعني الخلائق، رب الصباؤوت، لأنه سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات. لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت، وثبتها إلى الدهر والأبد، ووضع لها حدا فلن تتعدى. سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، والشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسموات، وينصب قرنا لشعبه، يعني قرن يعني إشارة للقوة، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا. لكن للأسف لما جاء المسيح رفضوا، طبعا كتار منهم قبلوه، لكن مين اللي هلا بده يسبح بالطريقة الصحيحة؟ الكنيسة، المفديين. تسبيح المفديين شو بسموه؟ آلة خاصة، ما في آلات موسيقية، الكنيسة آلة

آلاتها آلات خاصة، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي. عندي فرح ليه؟ لأنه دخلني، أدخلني مش على الملعب كله ساعتين وخلصت وحنجرتي راحت، ما صرخت له لهذا اللاعب، لا. دخلني إلى السماء مع خبر أنه نحن الآن في المسيح جالسين فوق بالسماء. نجيل بيقولنا هاي، بيقول لك أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، فوق كل رئاسة وسلطان في المسيح. نحن بعدنا عم نمشي على الأرض، بس نحن في المسيح دخلنا وجلسنا، لأنه رأسنا ونحن الجسد، الكنيسة جسد المسيح، رأسنا دخل منتصر. مش باقي إلا قصة وقت. قديش هيدي بدها شكر، هالأمور اللي أخذناها قديش بدها شكر. في ناس بتعمل معه معروف من راس شفاف وبيقول لك شكرا، لك ينتهرك وينتهر شكرك، بديش إياها الشكرة. في ناس بيعملوا هيك مع ربنا، لا، قلبي ولحمي يهتفان، أنا فرحان في ربي، أشكرك من كل قلبي، أنا كنت في شب الهلاك، أنا كنت إنسان هالك لا محالة، أنا كنت ابن الموت، أنا ميت بالذنوب والخطايا، لكن يا ربي أشكرك، مررت بنا وإذا زمننا زمن الحب، بسطت ثوبك علينا، ذيل وبقول ذيلي عليك ودخلت معك في عهد قديما. بس هيدي صار معنا نحن، عشان هيك صار روح الشكر دائم لا يتوقف. دخلنا إلى حضرة الملك. لاحظوا في في في مزمور تاني هون، خليني حطيته عندي بقي بكرة قليلا. بيقول طبعا في كثير عندي حطيت عندي هون، مثلا مزمور 95 بيقول هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا، لأنه خلصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة. طبعا الآلهة الوهمية الوثنية، ما هو أعظم من الكل، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال، له الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة، مثل يوم مس في البرية، حيث جربني أباؤكم اختبروني، أبصروا أيضا فعلي 40 سنة، مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. الشخص المتذمر، الشخص الغير شكور، الشخص الغير حامد وغير مسبح، كل هيدي، إذا هيدي الشخص، إذا هيدا الأمور موجودة صفات فيك، انتبه، لن تدخل الراحة الأبدية. أنا عم أقول لك، المتذمرين، غير الشاكرين، الناس اللي بسموها عندهم الجحود، الشخص اللي ما عندوش الفرح والهتاف والحمد، هذا شخص ما دخل إلى الملعب بعد، هذا الشخص ما تمتع باليد الإلهية أن توضع عليه، الله يوضع يده عليه، ربنا حبيبي يحط إيده على كل الناس، بس ما بيقدر يحط إيده ما لم أنت تقول له من فضلك يا رب حط إيدك علي ودخلني معك، دخلني السماء يا رب، أنا ما بحلم. وهذا اللي صار معي أنا لما سمعت الرب أرسلني بمعجزة، وباختصار وصليت لما سمعت كلمة الرب في الكنيسة، قلت له يا رب أنا ما بحلم حلم اقفز عن الأرض نحو السماء هالقد، لكن إذا أنت بترحمني أنا بخدمك وبعظم اسمك ومستعد موت لأجلك، بس ساعدني، لكن إذا ما ساعدتني بدك ترميني بجهنم لأني أنا خاطي، بس أنا سمحني يا رب، بس أنا من كعب جهنم بدي ضل سب لك، لأن الإنسان شرير أنا وعم بحكي بلغة الشر، بس لما خلصني نغمة جديدة، فرح مش طبيعي. الأعرج، تذكروا الأعرج اللي عند باب الهيكل الجميل، بيقول لك لما تمسك ببطرس، لما شوفيه بس شفاء جسدي، دخل مع بطرس ويوحنا إلى الهيكل وهو يقفز ويطفر ويسبح، هي شفاء عادي، شفاء معجزة، يعني شوفي بالجسد.
نحن شفينا شفاء تام.

ابدي وطالعين على السماء. ايه ايه ايه اللي انت عم تسمعني طالعين على السماء؟ بقول لك هودي متكبرين. لا مش متكبرين. المسيح قال، هو قال اذا بتقبلني بطلعك معي على السماء. بتصدق انه في لص طلع على السماء ودشن السماء مع المسيح؟ اللص اللي حد المسيح، واحد منهم كان في اثنين، واحد منهم تاب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. كيف؟ شو عمل؟ لانه امن، تاب، ندم على خطاياه، على الصليب انصلب ودفع قصاصه هذا اللص، لانه قال له نحن ننال جزاء ما فعلناه، اما هذا اي المسيح اللي معلق حدنا فلم يفعل شيئا ليس في مكانه. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عرفوا انه الرب وفتح له الرب ذهنه انه هيدا الفادي، مع انه للاسف هيدا كان مصلوب حده من هون وهيدا كان مصلوب حده من هون، واحد استفاد والتاني راح على الجحيم. كان قريب جدا، يعني معناته الرب يسوع قريب من كل الناس، قريب من كل شخص. الرب قريب من الذين يدعونه في الحق. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح. كل اللي بك تعمله اليوم واللي عم يسمعونا على الكرمة وبوسائط التواصل الاجتماعي كله، قل يا رب أنا مآمن ومصدق إذا بتحط إيدك علي، أي بمعنى بتغسلني بدمك، ها؟ وأنا بقبل شخصك وذبيحتك وأنت مت لأجلي، بس حط إيدك علي أنا واثق أني طالع على السماء وأنا داخل، مثل ما في ترنيمي بتقول أنا داخل كنعان، يعني إشارة للسماء، أنا داخل كنعان، أنا داخل، أنا سأدخل، بس يا رب حط إيدك علي. من أجل ذلك الرب سهل علينا جدا. ليه؟ لأنه بالماضي أنا لما دخلت على الملعب هذا تبع كرة القدم دخلني الرجال ببلاش. شو كانت؟ مش قادر أتذكر، بربع ليرة، بنص ليرة، بليرة، ما بتذكر، يعني شغلة كيف ما كان الناس بتدبرها. بس مين قادر يدخل على السماء ويدفع الثمن؟ ما حدا. من أجل ذلك كان الثمن شخص المسيح نفسه، والكتاب المقدس بيقول عن شخص المسيح كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. السعر أو الثمن ما حدا بيقدر يجيبه، ما حدا بيقدر يدفعه، ما حدا. لو بتصلي مليون سنة وبتدق على صدرك ليل نهار وبتقول يا رب أنا تائب، أوكي تبت، بس ما بدك تدفع الثمن عن خطاياك، وبدك تدفع الثمن حتى تدخل على السماء، كيف بدك تفوت؟ المسيح وحده يستطيع أن يدخلك إلى السماء. كل اللي عليك تعمله أنك تتوب وتقول يا رب من فضلك حط يدك علي ويدك على الله، لأنه هو جمعنا بعمل الصليب، بصليبه جمعنا، جمع الله مع الإنسان وصالحنا بعمل الصليب. الكتاب المقدس بيقول لك أنه صالحنا الله المسيح، صالحنا الله، صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، والله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. فالله صالحنا بمين؟ بالمسيح. طب ما في مجال حدا يصالحنا تاني؟ مثلا يعني مع احترامي للحبايبنا القديسين اللي سبقونا، قديس عظيم جدا جدا بيقول لك تعال معي انا بصالحك مع الله، ما بيتجاسر القديس يفكر فيها اصلا ما بيفكر فيها لانه عارف الحقيقه، بس الناس هون مش عارف الحقيقه، فبيقوم بيدخل مع فلان وبيدخل مع فلان لا ما بيزبط. طب ليش؟ ما هو قدسين. ايه قدسين، بس دخلوا مع المسيح، ونحن ما قلنا حق ندخل بشخص اخر الا بالمسيح الذي لنا به الدخول، الذي صار لنا به الدخول، ها، كلينا الى الاب بروح واحد. امين. فاذا واحد بده يخلص واقف على الباب عمول مثل ما انا عملت، قلت له عمو بليز حط ايدك علي، الحارس بده يمنعني لو شايفني واقف على جنب، وبعد منين جيت انا هلا صرت بدي اعرفه، قال له اتركه هذا معي. فكنت انا عم اقول له اعطيني البول، هيدي الطابه شو بسموها الكره، تحملها انه انا جاي مع الفريق، انه انا من الاشبال، بس جود انه هذا اللاعب يعني صمم انه يدخلني. دخلني. الله مصمم يدخلك. كل اللي بتعمله انت واقف على باب النعمه، قل له يا رب دخلني بنعمتك وفضلك باسم المسيح. ولك كل المجد. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا رب نحن مثل ذلك الأبرص الذي صرخ ومجد اسمك بصوت عظيم وسجد لك. يا ربي من فضلك اقبل سجودنا وتعبدنا،
وشكرنا وحمدنا وساعدنا ليل ونهار يا ربي قلوبنا تبقى ترنم لك وتحمدك يا رب، لأنه فعلا ما فعلت معنا لا يمكن أن يوفى، هذا الدين لا يوفى

لا يوفى هذا الدين. الدين دين خلاصك يا رب برقبتنا إلى الأبد، ونشكرك نشكرك، نحن مديونين لشخصك كل الحياة وكل الأبدية. أعطي لاسمك مجدا يا رب، بصلي من كل قلبي يا رب إنك تعطي نعمة خاصة للمحتاجين لخلاصك باسم الرب يسوع. يا رب ناس كتير بتتمنى أن تخلص بس بتضل قاعدة محلها ما بتتحرك، لكن يا رب أعطيهم

0: قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، احسبني كأحد أجراك، لكن يا ربي مثل ما خبرتنا أنه أبوه ضمه وقبله ولبس الحلة والحذاء والخاتم وذبحوا العجل المسمن وفرحوا يا ربي في نفوس كتير بعيدة، ساعدهم يقتربوا إليك، ساعدهم يا رب بتبكيت الروح القدس، أيقظ الضمائر. ناس كتير عاملين حالهم مؤمنين في الكنائس ومخدوعين يا رب، من فضلك ساعدهم، ساعدهم يستيقظوا ويفيقوا، ساعدهم يشوفوا أنه ما عنده روح تسبيح ولا عنده روح حمد ولا عنده روح امتنان ولا عنده روح خدمة لتمجيد اسمك ولخير الجسد ولمجد اسمك العظيم. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. بصلي من كل قلبي يا رب أنه هذه الكلمة يا رب اللي كلمتنا فيها كثيرون جدا يستفيدوا ويدخلوا إلى السماء بشخصك قبل ما يغلق باب النعمة إلى الأبد. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين فآمين. ربي يبارككم ويحفظكم.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
2: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

بالصلاة ننال الغفران. في صلاتنا نطلب احتياجاتنا وليست رغباتنا. من رحمة الله بنا أنه لا يستجيب لكل صلواتنا. الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن تغيرنا نحن لكي نقبل ونخضع لإرادة الله. الصلاة معركة خفية، والعالم والضغوط معركة ظاهرة. لو انتصرنا في المعركة الخفية انتصرنا أيضا في المعركة الظاهرة. في الصلاة بيأخذ الله طبيعتنا الصعبة ويعطينا من طبيعته الإلهية. الصلاة الحقيقية تنشئ تغييرا وتبديلا فينا. الصلاة هي الطاقة الروحية للمؤمن، بدونها تصبح الحياة بلا قوة. في الصلاة نسمع صوت الله وننال بركاته التي لنا عنده، ونعلم الاتجاهات التي نسلكها. الصلاة هي سلاحنا القوي ضد إبليس والعالم. الصلاة هي الجو الصحي المعقم الذي يقتل فيروسات الخطية. الصلاة هي طريق الإرشاد الصحيح لحياتنا. الصلاة هي قوة للضعفاء وثروة للفقراء. الصلاة هي شركة وعلاقة صداقة وحوار بيننا وبين الله. صلي كما لو أن كل شيء يتوقف على الله، واعمل كما لو أن كل شيء يعتمد عليك أنت. القلب المرفوع في الصلاة بدون كلمات أفضل من الكلمات المرفوعة بدون قلب. الصلاة ليست تدريباً، ولكنها أسلوب حياة.

أنا لما بروح على السوق اشتري أكل بحاول اطلع على الأكل اللي فيه سعرات حرارية قليلة واللي ما يكون فيه مواد حافظة كتيرة، وعادة في شركات عندها ختم معين بتحطه على هالمنتجات تبعونها اللي دايما فيها المواد الحافظة قليلة، وتحس البيت هي عم تشتريهم إنه عم تاكل مواد صحية اللي حتكون بالتالي صحية على أولادها. لكن هل عمرك فكرت بالطعام الذي ختمه الله اللي بيعطي الحياة الأبدية؟ بيقول الكتاب المقدس: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآن قد ختمه، أي ثبته. في طعام فيك تاكله وبتعيش للأبد الحياة الأبدية. تعرف عليه لما تتعرف على الرب يسوع.

الكتاب اللي اخترته لليوم اسمه بريدك اليومي، هو كتاب تأملات يومية للشباب. بجوز أنت عم بتحاول تقرأ الكتاب المقدس كل يوم لكن عم بتحسه ناشف، أو مش قادر تفهم الموضوع، أو مش قادر تفهم الربط بينك وبينه وبين حياتك. لكن بهذا الكتاب بيحكي عن حياة الأشخاص في الكتاب المقدس وبربط هاي الشخصيات بحياتنا اليومية. فلما بتقرأ هذا الكتاب بتحس إنه الشخص قريب مني، بقدر أعمل زيه، بقدر أستفيد من حياته. إذا أنت عم بتعاني بقراءتك اليومية أو إذا حاس أنك مش كتير عم تترابط بالكتاب المقدس، هذا الكتاب بيساعدك، خصوصا إذا كنت شاب، لأنه الطريقة المكتوب فيها هذا الكتاب كتير عملية وكتير سهلة.

قال هنري سلون كوفن: إذا كانت هناك صفة واحدة تحتاجها العبادة العامة المعاصرة أكثر من غيرها، فهي الشعور بالهيبة أمام عظمة الله ورحمته المدهشة.

أهتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي. أوقات كتير قوي بكون بحس إن أنا في وقت ضعفي، بكون في مشاكل كتير قوي، ببعد عن الرب. لكن رغم إن كل أمور في حياتي، لما أكون بعيد وأقرب تاني بيبقى فرق. بحس إن ممكن يكون الفكر يقولي إن أنا مش هينفع أرجع تاني، مش هينفع أفكر إن أنا أرجع لك تاني، رغم إن أنا ممكن أكون بخدم، وممكن أكون برن، وممكن أكون بخدم ربنا، وكل الناس عارفين أنا بخدم كويس جدا. لكن أوقات بكون بنقع في خطية، ممكن تكون خطية بالنسبة لنا واحد كشخص مؤمن يكون كبيرة قوي، وصعب قوي إن أكون برجع، وصعب قوي إن أكون أنا في ضعف كبير قوي. لكن آتي إليك يا فادي حياتي، بتزيل كل خوف في حياتي. ده شعور هقدر علقه إن أقول مصدر الإيمان، في قدرة من الإيمان إن أنا أقدر أكون بقدر آجي حتى وأنا في مشكلتي، حتى إن أنا غير إن أنا أكون أمين في علاقتي معاه، في كلامي معاه، في كل حاجة، حتى في الخدمة ممكن يكون في ضعف، لكن هقدر أقول له كده: أنت تزيل كل خوف، كل مشاكل، كل ضعف، كل احتياج، كل أمور في حياتي.

لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده، فأيه أفعل؟ أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم شهادات حية. عمرك حسيت إنك من بره باين إنك كويس، لكن جواك في حاجات كتير بتتعبك ومش عارف تحكيها لمين؟ يمكن تكون نفسك تتغير ونفسك تبقى أحسن، لكن تلاقي نفسك بت

0: ترجع تعمل حاجات أنت مش راضي عنها، وتفضل تسأل نفسك هو أنا ليه كده؟ وإمتى هقدر أتغير؟ الحقيقة إن كلنا بنمر بمواسم مختلفة، وفي مواسم بنكون فيها مش عارفين نفهم نفسنا ولا عارفين نخرج من اللي احنا فيه. بس يا ترى هل الموسم الصعب ده ممكن يعدي؟ وهل ربنا يقدر يغير فينا حاجات احنا نفسنا تعبنا من محاولات تغييرها؟ تعالوا نسمع مع بعض شهادة المرنم والمسبح إسحاق كرمي. أهلا بك يا أخ إسحاق.
1: اهلا بيكي يا اختي عزه.
0: مشروع يعني فعلا احنا مبسوطين قوي ان حضرتك معانا النهارده.
1: اهلا بيكي، ربنا يباركك. انا مبسوط اكون موجود معاكم ومع اخواتي المشاهدين.
0: ربنا يباركك. احنا نبدا حلقتنا بالصلاه.
1: اتفضل. يا رب بنشكرك من اجل منحه الوقت اللي بتديه لنا النهارده واحنا قاعدين قدامك واحنا بنحكي عنك. يا رب كل القصه هي قصتك، عشان كده يا رب خلي كل كلام مركز عليك، وخلي كل ذهن يركز فيك ويدرك كم أنت صالح وعظيم. قدنا في كل كلمة، في كل آية، في كل صلوة، وجهز قلوب إخواتي المشاهدين ليستقبلوا الكلمة بفرح، ولكل المجد. آمين.
0: آمين. أهلا بيك مرة تانية أخي إسحاق، وبنفكر المشاهدين بان ممكن ان احنا نستقبل تليفوناتكم، تليفونات مفتوحه، واهلا بيكم في اي وقت في الوقت اللي معنا فيه اخ اسحاق. عرفنا عن نفسك يا اخ اسحاق.
1: انا اسمي اسحاق كرمي زاخر حنا حبشي عبد القدوس.
0: حضرتك دايما مشهور باسحاق كرمي.
1: ايوه. انا متجوز، مراتي اسمها سهير، متجوز بقالي 37 سنه، عندي 3 اولاد، 2 متجوزين وعندهم حفيدين، وعندي جانا بنت الولد كلهم. يعني انا من اسره بابا اسمه كرمي، اسره بسيطه، وماما اسمها رئيسه، خلفونا. هم كانوا اخوه مؤمنين حلوين قوي، تركوا فينا حياه الايمان. وليا 6 اخوات.
0: حضرتك اكبرهم؟
1: انا اكبرهم. بنتين و4 ولاد.
0: كانت ماما دايما اللي بتصلي معاكوا ولا بابا؟
1: ماما اكتر. بابا كان راجل عملي، ماما كانت ست تقيه.
0: امين ربنا يعني نريح روحها.
1: هي في السماء دلوقتي طبعا. وبابا في السماء. انا بخدم الرب يعني بقالي سنين طويلة قوي، وأنا أنتمي لكنيسة الإيمان بميدان فيكتوريا اللي تربيت فيها وما زلت فيها وسأستمر فيها أنا ومراتي وولادي وأحفادي.
0: لكن حضرتك فكرت في مرة أنك فعلا تبقى مرنم؟ يعني دي كانت من ضمن أحلامك؟
1: لا، ما كانش الموضوع ده في ذهني خالص. طب من وانا صغير.
0: ازاي حضرتك بقيت مرنم كده؟ الاول قبل ما اعرف ان ازاي حضرتك كنت مرنم، انا كنت عايز اعرف مرحله الايمان بتاع حضرتك.
1: انا عرفت الرب من سنه 79، كان عندي 12 سنه. يعني احنا بيتنا كان يعني لكان عندنا تلفزيون، طبعا الكلام ده موضه قديمه قوي بس بتكلم عليه، يعني لا تلفزيون ولا راديو، من البيت للكنيسة وكنيسة للبيت. في بيتنا مثلا ما كانش لا فيه حلفان ولا شتيمة، لدرجة لو في حد جه يعني غريب جاي يزورنا أو كده وبيحلف كنا نتخض. يعني الجو دوت يعني. وكانت أقصى حاجة عندي أنه أتخانق أنا وأخويا الأصغر مني يعني. دي بس كانت خطاياي اللي أنا متذكرها في السن ده يعني.
0: حضرتك كنت ساكن في شبرا؟
1: في شبرا.
0: وما شبرا دي يعني كل الحاجات فيها كلها.
1: وماما طبعا كانت وبابا مؤمنين، اتعلمنا كلمة الله وروح الكنيسة. يعني عايز أقول إيه، يعني كنت خاطي مؤدب.
0: بس ما كنتش بتطلع الشارع بتلعب مع أصحابك؟
1: نلعب يعني، ننزل للشارع نلعب كده كرة دوم.
0: بس كنت ممكن تسمع بعض الألفاظ اللي هي،
1: بس طبعا التربية كان لها تأثير كبير قوي، انه ودنا ما كانتش
0: يعني ما بتدخلش جوه قلبك.
1: آه.

0: غريبة يعني. وبعدين عرفت الرب بدري يعني، وأنا 12 سنة يعتبر في مدارس الأحد يعني. كنت في، كان في عندنا في كنيسة نهضة،
1: ده اللي هي كنيسة الإيمان كنيسة اللي هي الإيمان. قدام البيت.
0: قدام البيت. وكانت النهضة عندنا تقعد شهر، وكان الأخ كمال فهمي هو اللي بيجي عندنا كتير. وفي يوم من الأيام وهو بيوعظ شاور كده وقال: اوعى تفتكر انك انت عشان من بيت مؤمنين، بابا وماما مؤمنين، انك انت لو مت هتروح السماء. انت مش هتروح السماء لانك مولود خاطي، ولانك خاطي وما تغيرتش هتروح جهنم. ببساطة كده يعني. وكان صباعه كأنه بيشاور عليا وانا عندي 12 سنة، فانا حسيت الكلام ليا خالص. وقدم دعوة اللي عايز يبدأ يعيش للرب وما يتكلش على أي شيء هو كويس عنده يقف. وأنا وقفت بالبساطة دي وقلت للرب: يا رب أنا النوع اللي بيقول عنه الخادم دوت، وأنا عايزك تغيرني. أصلا مش بعمل حاجات وحشة، بس أنا بقدر بنتخانق أنا وأخويا. ففي اليوم ده سلمت حياتي المسيح بالبساطة دي، قبلته وخلص شخصي لحياتي. هتقول طبعا، ممكن واحد يقول طب التغيير فيه ايه يعني، ما انت بتروح الكنيسة. بابا اكتر حاجة كانت باينة اللي هي كانت الخطية بالنسبة لي الكبيرة قوي دي، ما بطلت اتخانق مع اخويا، عديله فيش مشكلة. دي حاجات الفرح طبعا كان جوه قلبي. ببساطة شعرت انه في يعني كلام مع بابا، بقى في بابا السماوي، ان انا بكلمه انه بابا. الاول بكلمه هو ربنا مش بابا.
1: يعني هو التغيير اللي حصل هو بس ان انت كنت بتكلم ربنا قبل كده بس ما كنتش معتبره بابا.
0: يعني ربنا.
1: ربنا.
0: يا ابانا الذي. لانه جو يعني ساعد على اصعب حاجه لعلمك المؤدبين دولت.
1: بس حضرتك طفل مثالي قوي اصلا.
0: ما هو يعني اصعب حاجه يعني، الله يكون في عون. انا حتى لما جبت ولادي قلت له: بص يا رب انا ولادي مش عايزهم يطلعوا متدينين، لانه البيت كويس وهنوديهم الكنيسه هنعمل ايه؟ ما عندناش اي حاجه عالميه في البيت. فانا يا رب مش عايزهم يتخدعوا ان هم يعني يبقى متدينين وما خدوش اختبار. بس اشكر الرب كلهم خدوا اختبار يعيشوا للرب وتولدوا ولادة جديدة من هم صغيرين. فدي نعمة خاصة يعني.
1: الرب. ده نعمة بركة كبيرة قوي. في ولاد كتيرة في بيوت مؤمنين تاهوا عن الطريق. وده يمكن اللي حضرتك ممكن تقوله لنا، يعني لولا وجود حضرتك قدوة في البيت أو بابا وماما كانوا موجودين قدوة في البيت، يعني ده بيبقى أحسن كتير قوي من إحنا نفضل نقول لأولادنا ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا.
0: بصي، احنا لما اتجوزنا سنة 91، انا عجوز.
1: لا ابدا.
0: اول حاجة عملناها لما روحونا البيت ركعنا، كان في انتري زي كده، ركعنا احنا الاثنين وصلينا صلوة عجبت ربنا. قلنا له: يا رب لو عايز تدينا اطفال احنا بنرحب، بس عندنا شرط واحد، لو الولاد اللي هتدهولنا ولد او بنت مش فارق، لكن لو هتدينا أولاد أطفال يكونوا ليك، إحنا بنحملك المسؤولية، لأن ما عندناش استعداد نربي أولاد ونشوط. تعرف التربية صعبة يعني، وفي الآخر يروحوا الجحيم. إحنا مش بنصدر ولا هنصدر للجحيم. فحملت الرب المسؤولية في الأمر ده.
1: فعجبتني كلمة عجبت ربنا الصلاة دي. في حاجات ما بتعجبش ربنا في الصلاة.
0: لأن ما كانش عندي أي شوق تاني خالص في قصة الولاد إلا أنه يبقوا للرب بس. يعني لو خدوا أعظم الشهادات فرحة، بس عادية.
1: بس عامة يا أخي إسحاق، لما يكون مثلا اتنين متجوزين وأول يوم في البيت وهما مع بعض، يعني بيقولوا: يا رب أنت اللي تسيج على البيت، أنت اللي تبارك البيت، انت اللي تخلي قلبنا كله ملكك، انتوا اول ما صليتوا لاولادكم.
0: بس بصي، احنا في فتره الخطوبه قعدنا مده طويله شويه في الخطوبه، احنا كنا بنخطط لما هنبقى مع بعض. فهي مش صلوه وليده مره كده، لا، احنا عندنا خطه لان عندنا دعوه.

0: من الله، لأن الزواج ده دعوة من الله. احنا بنحب بعض لكن احنا يعني ارتبطنا لنحقق دعوة الله في الزواج.
1: طب ايه الرسالة اللي توصلها دلوقتي لكل اتنين مقبلين على الجواز، تقول لهم ايه؟
0: انا صراحة لما بيقولي شباب ولاد او بنات بيسألوني، مش بفرح قوي لما اقولك عايز اتجوز، يعني مش معلش

0: لكن بقعد أسألهم شوية أسئلة عشان اللي هو فاهم الجواز غلط يتراجع عنه ويظبط دماغه الأول. فبسأله أنت عايز تتجوز ليه؟ أغلبهم مش عارف عايز يتجوز ليه، ما عندوش هدف للزواج. فإيه اللي بيحصل؟ هو هيتجوز وهيقلد بابا وماما وهيعيش حياة تائهة بلا أي خريطة. فطبعا ده بيحصل فيه إيه بقى؟ دمر ومشاكل وبلاوي.
1: الرسالة اللي عايز توجهها لهم تقول لهم إيه؟
0: الأول أعرف فكرة الله من الجواز، الله عايزنا نتجوز ليه؟ لو أنت دماغك مش مع فكرة الله يعني أرجو أنك اعمل فرملة شوية وغذي ذهنك بفكرة الله. إحنا نتجوز عشان نعمل كنيسة، مش كده؟ لازم أختار، لو أنا مؤمن لازم تكون هي مؤمنة بنت للرب، وبعدين أنا عندي دعوة من الله يبقى لازم مراتي تكون ليها دعوة من الله عشان نتقابل مع بعض في هدف واحد.
1: آمين.
0: بس
1: نرجع تاني للمكان اللي حضرتك فيه سلمت حياتك للمسيح وقلت لي وانا عندي 12 سنة وقفت قدام ربنا وصليت وبقيت اتكلم مع ربنا مش كأب، يعني مش كربنا، كأب. يعني حضرتك اتكلمت معاه ازاي؟
0: كنت بشوف امي تتكلم مع الرب ببساطة كأنه حد صاحبها وتقول له يا ابويا، عارف الصعيدة؟ يا ابويا ايه رايك في الموضوع دوت؟ يا ابويا انت جميل قوي، يا ابويا عايزك تخلي بالك من الولاد، يا ابويا عايز اكرمك في حياتي. مش كده؟ انا حتى صلاتي صلاه ارتجاليه بحكي معاه بدون اي تكلفه وبسموه ايه، مش ببقى متنشي، ما بحبش التنشيه دي ولا اسمها ايه، فلانه هو اب وهو صديق وهو كل حاجة.
1: أنت بتكلم معاه ببساطة.
0: ببساطة أقول له إيه رأيك في الموضوع دوت؟ بس الصراحة بقول له يعني الصراحة يا رب أنا شايف إنه ده يبقى كويس كده، بس أنت إيه رأيك؟ طبعا لو حد شافني بصلي بالطريقة دي هو إيه اللي بتعمله دوت؟ أنا دي طريقتي مع ربنا سريا أو حتى علانيا.
1: من أول ما بديت وأنت عندك 12 سنة وأنت بتكلم مع ربنا بطريقة،
0: كان عندي نموذج ماما.
1: ماما
0: في الصلاة.
1: وابتديت يا أخي إسحاق تعيش من 12 سنة لغاية دلوقت كان كله بيرضي قلب ربنا؟
0: لا طبعا، لا يعني ازاي يعني؟ طبعا اتدربت ووقعت وقمت ومسك بإيديا، بس لأنه بابا هو أمين معايا طول الوقت علشان يكبر زي ولادي. طبعا لما ما كنتش كمان أدرك كمان كلمة الأبوة قوي إلا لما خلفت. يعني في مفهوم آخر وصل لذهني إنك إزاي تكون أب.
1: طب وفي مرحلة الشباب بتاعت حضرتك ما كنتش يعني الخطايا الشبابية، الحياة الشبابية،
0: بصي
1: كنت بتعمل إيه يعني
0: وانت؟ أنا عرفت الرب يعني سنة 79، استمريت 4 سنين في الكنيسة وبخدم بحسب السن يعني في اجتماع ناشئ اللي هو إعدادي وثانوي، وبعد كده اتلميت على شلة من الكنيسة برضو كانوا دولة عيال الإخوة، فبيجوا الكنيسة بس مش مؤمنين، والديهم مؤمنين بس هم مش مؤمنين. فأنا حبيت أقرب منهم يعني عشان أجيبهم للرب يعني، وما كانش عندي الوعي لسه النضوج. فخلال 6 شهور لقيت نفسي بعمل زيهم بالظبط. زيهم يعني ايه بقى؟ بحسب زماني
1: اتفضل.
0: سجاير، سيما، طبعا السيما دي انا كنت مدمن سيما، ما عندناش تلفزيون في البيت. فطبعا تشوفي شاشه بالالوان وكبيره كده حاجه يعني اختراع. فكنت مدمن سيما، اروح السيما، كنت ازوغ من المدرسه زي ما هما بيزوغوا مع بعض، وأوقات كنت طبعا أروح أحضر الفيلم. كنت أحب قوي الممثل عادل إمام، كنت أحب الضحك
1: كلنا.
0: فممكن أدخل فيلم 3 مرات مش لأنه مش فاهمه لكن عشان عايز أضحك. وكنت لما أروح السينما كنت لوحدي بالذات، كنت يعني أخفي نفسي، أجيب جورنال، كان زمان في جريدة الأخبار والأهرام، وأعملها قرطاس كده بحيث أدخل وابقى حطه على

0: راسي عشان ما حدش يشوفني، الناس عارفاني في الكنيسه وكده يعني. ف وعارف الحفله تبقى مثلا الساعه 9
1: الصبح،
0: 9 الصبح
1: مدرسه،
0: ما انا مزوغ من المدرسه
1: تكمل.
0: وكنت ادخل 9 و10 مثلا، يكونوا طفوا النور، ابتدى التتر بتاع الفيلم عشان ايه؟ تبقى الدنيا ضلمه، واول ما يقولوا النهايه ويعملوا التتر في الاخر دوت اطلع، لا لحد يكون اعرفني يشوفني. فداخل في الضلمه وطالع في الضلمه.
1: وبتروح السينما وبتهرب من المدرسة
0: وروح الكنيسة،
1: وبتروح الكنيسة وتشرب سجاير وإيه كمان؟
0: وفي مرة وأنا في السينما خدت ألم غير عادي، ألم صعب. إيه هو؟ إنه نور نور في النص، نص الفيلم، ولقيت اللي قاعد جنبي ولد كنت بروح أزوره مع الخادم يعني في الكنيسة عشان يجي الاجتماع. طب تفتكر أقول له ما بيجيش الاجتماع ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا يعني؟ كان لا، والولد ده للاسف اتعثر،
1: كان شكلها طبعا،
0: والى الان لم يعرف الرب. طبعا ده كان امر صعب جدا يعني، المني قوي قوي قوي قوي. فعشان كده عايز اقول للي خدوا اختبار ومؤمنين، خلي بالك من سلوكك، انك تعثر حد ده امر خطير جدا جدا جدا جدا، فخلي بالك.
1: وربنا دار عليك وكل الفترة بتاعت الأربع سنين،
0: طول باله 4 سنين. أنا درجة يعني أجي السيما الاجتماع ولو الخادم مثلا ما جاش ممكن أقف أقول تأمل يعني، وصحابي بقى ولاد الإخوة دولت يبقوا قاعدين ورا بيضحكوا ويقولوا لي أنت إزاي بتعملها؟ يعني إزاي كنا بنعك بره ودلوقتي أنت جاي قاعد بتوعظ إزاي؟
1: بابا كان بيقول إيه لما يشوف حضرتك بتعمل كده؟
0: بابا يعني مين؟
1: باباك الأرضي.
0: أرضي. لا بابا ما يعرفش أنا بعمل كده، ما حدش يعرف خالص.
1: وبطلت تتكلم ربنا ولا؟
0: أنا ما حدش كشفني خالص، لا في الكنيسة ولا في البيت، إلا الأصحاب دولت التلاتة دولت والولد اللي هو مرة ظهر. لكن كنت ممثل يعني أخد 100%، وده حاجة يعني عذاب. عذاب. كان أوقات في لما أكون بقى كنت بلعب على الناقوس، فكنت أعزف بالناقوس وفي حد بيرنم يعني من الكنيسة، فطبعا الأخوة شايفين واحد برضو يعني إيه في إعدادي وكده أو ثانوي يعني في أولى ثانوي وبيعمل كده، فكانوا يجوا الأخوة الرجال يقولوا لي آه نفسنا ابننا يبقى زيك، يا ريت تزوره. وأنا أقول جوايا ده أنتوا لو تعرفوا اللي أنا بعمله يعني انتوا مش هتقولوا الكلام ده خالص، هتعملوا حاجات تاني صعبه قوي قوي قوي. فكنت يعني في الام من الصراع. يمكن واحد يقول طب ايه اللي جبرك على كده؟ كنت بحب الخطيه وبحب سكه ربنا، بحب الاثنين. وكنت في كام حاجه خاف منهم، كنت اخاف من النوم، لا روحي تطلع اموت، ما كانش عندي لسه الضمان وعي كتابي يعني الأبدي إنه ربنا ممكن يردني وكده، فأنا بقيس على حالتي دي. اتنين، كنت أخاف من الجنازات. طبعا بيتنا كان قدام الكنيسة، فطبعا كان في جنازات، كنت أخاف، كنت أخاف من ترنيمة كانوا لما يقولوها في الكنيسة شعر راسي ده يطقطق، المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين والخاطي يظل حزين لما يسوع يجي. لكن الرب طبعا أشفق علي.
1: يعني الفترة دي ما كنتش بتنام كويس؟
0: كنت يعني عارفة خوف خوف خوف خوف خوف وصراع سكة ربنا وسكة العالم. أنا بقول لكل واحد يعني أنت عمرك ما هتسعد أبدا وأنت بتخلط ما بين الاتنين. بشجعك خد قرار النهاردة تبعد عن السكة اللي مخلياك في عذاب وترجع تاني لسكة الرب. اوعى تقول لنفسك اي اعذار، هي غير مقبولة، انت بالعذر ايها الانسان.
1: طب وفقت امتى؟
0: بعد 4 سنين من الحالة دي يعني. قعدت 4 سنين مع الرب كويس كده، 4 سنين بعدت مع الاحتفاظ التام بشكلي في الكنيسة 100%. جالي زي فيروس ياكل في مفصل الحوض. وانا بالمناسبه صحيح كنت رياضي، كنت فرحان بشبابي طويل بلعب كمال أجسام.

0: اجسام، وابتديت العب كاراتيه. عارف بقى شاب وحابب نفسك وتلبس التيشيرتات الضيقه عشان ابين العضلات والحركات دي. فالرب عشان يجيبني استخدم، ما بصي الخطيه زرع وحصاد. لما جالي الفيروس دوت كلف العظم، الله لا يمرض عشان بس اكون واضح، لكن الله بيستخدم المرض علشان اداه يرجعني.
1: يا ربنا ما بديناش حاجه وحشه.
0: الرب هو صالح لا يمرض
1: طبعا.
0: لكن المرض بيجي نتيجه اهمال. طبعا لازم نعرف سبب المرض ايه. اهمل في الاكل، اهمل في النوم، اهمل في صحتي، خطيه. لانه الراجل اللي كان المقعد اللي بقاله 38 سنه، لما ربنا شفاه شافه في الهيكل، قال له انت فرحان انك انت خفيت، بس خلي بالك اوعى ترجع للخطيه تاني. يبقى هنا بيقول لنا ان الخطيه، المرض ده كان سبب خطيه ما جابت له المرض ده. لانه في الخطيه يعني ابليس بيبقى ليه سلطان انه يضربنا، ما انا يعني برضو معاه. فكان بياكل في العظم هنا اكل، يعني لدرجه ان بقيت عاجز مش قادر امشي، الام رهيبه. رحت للدكتور، الدكتور اداني كورتيزون، اتنفخت. اصول الكورتيزون بيعمل يعني بيخفف الالم، لا ما خففش معايا.
1: وبطلت رياضة
0: طبعا مش قادر امشي.
1: وحضرتك بتذاكر وبتتعلم وماشي في التعليم؟
0: عادي، الحياة عادية، بس ما رجعتش للرب. تخيلي، ما هو الخطية مش لازم تمارسها، لك هي في ذهنك، في ذهنك موجودة. طب 6 شهور بعد كده رحت للدكتور تاني. الدكتور التاني دوت قال لي انت عندك درن او سل، فاحنا هناخد العلاج دوت لمدة سنة. فاكر اسم العلاج يعني. كل يوم 500 ملي يوميا، يعني هد. وما رجعتش سنة كاملة تعبان،
1: والعلاج مش جايب نتيجة، نتائج أو
0: ولا
1: تقدم أو أي حاجة.
0: سوء ألم ألم ألم ألم، صعب. بعد سنة قلت له يا دكتور يعني أنا العلاج ده أنا هديني وما فيش أي نتيجة. قال لي طب اعمل أشعة مقطعية، كانت لسه جديدة أشعة دي يعني. بعد ما عملتها وريتها له، قال لي بص أنت ما عندكش درن ولا سل. قلت له إزاي يعني يا دكتور، يعني أنت اتهديت من العلاج ده وإزاي؟ قال لي الأشعة بتقول كده. فرحت خدت الأشعات وأنا نازل في شارع شبرا عند الدوران، دوران شبرا، وصوت زي ما أنا بكلمك كده، يا اسحاق هترجع ولا لا؟ لا قادر اميزه، صوت واضح، صوت الرب طبعا. قلت له انت هتعمل فيا ايه تاني؟ ده انا اتبهدلت سنه ونص تعبان. الرب طبعا كلامه ما بيرغيش زينا، هو محدد، هترجع ولا لا؟ انا قررت انك لازم ترجع. انت لسه عندك، هتقعد تجرب مع دكاتره تاني؟ انا عندي قدره اني اخلي الدكاتره ينسوا العلم بتاعهم. لان المنطق بيقول ايه؟ اعمل اشعه بعد كده اقول علاج.
1: بالظبط.
0: الدكتور ده دكتور شاطر قوي في شبرا، لكن تدي علاج بعد كده تعمل اشعه؟ فانا طبعا في واضح قدامي اللخبطه. قال لي هترجع يعني هتقتله؟ انت كسرتني، انا تعب. قال لي هترجع ولا لا؟ قلت له راجع. عارف اللي راجع غصب عنه؟ قلت له طب سامحني وانا متاسف اللي انا عملته، بس عايزك تشفيني لان انا تعبان خالص. بصي اتعلمت ربنا بيتلكك علشان يرد نفسي. بقول لكل واحد ربنا بيتلكك انك تتوب، بس توبه من القلب يعني. يعني مش محتاج انك تقعد تعيط قدامه وتقعد يعني تتحايل عليه. ربنا بيتلكك انك تقول لانه بيحبك، وهو لانه بيحبني رد نفسي زي ما داود قال رد لي بهجة
1: خلاص
0: يرد نفسي يهديني
1: أيوه
0: الى سبل البر. فهو رد بهجة خلاصي.
1: روحت

0: البيت ساعتها، وما ربنا قالك الكلمة دي.
1: شاعر إنه في شيلة على كتافي وقعت، إنه الرب لسه فاكرني بالرغم إن أنا زعلته كتير وعثرت الناس وفعلت الشر قدام عينيه، وإزاي أنا قادر أبقى ممثل طول الوقت دوت. شعر بالمديونية لغاية دلوقتي، شعر بالمديونية إن يرضى يقبلني تاني،
0: وإن دايري عليك وخباك ومحبش يفضحك.
1: ده كان كل ما يعني كل ما أنجو من فضيحة أتمادى في الشر. تخيلي، مش بس أقول أشكرك إنك سترت عليا أرجع، لا، أنا بشطرتي أنا اللي نجيت نفسي، وأقل حاجة من اللي أنا عملته كان ممكن يعمل لي فضيحة لأسرتي وللكنيسة ولنفسي. لا يعني يشكر يشكر يشكر.
0: خدمتك كانت فعالة في أثناء ال4 سنين اللي عدت وأنت موجود.
1: بص، ما أقدرش أقول فعالة، بس أنا يعني الناس كانت مخمومة فيا إنه أنا كويس، ونفسهم عيالهم يبقوا زيي، بس أنا الوحيد اللي عارف أنا خربان.
0: طب
1: في
0: أنت
1: الأربع
0: لمست
1: سنين
0: ده؟ يعني أنت مش عارف كانت مؤثرة ولا مش مؤثرة،
1: لا
0: بس
1: مش مؤثرة طبعا، مش مؤثرة. مش كده، في ناس بتخدم وعايشة في الخطية، بيخدموا وممكن يتخدعوا من مديح الناس. يعني واحد مثلا بيته منهار، عامل مشاكل مع مراته، مش غافر لناس، عنده خطايا سرية، وبيخدم.
0: طب هو ربنا مش هو شايفه يعني،
1: شايفه؟
0: ولكن بيستخدمه رغم كل اللي
1: لا،
0: بيعمله؟
1: ما اقدرش اقول بيستخدمه، هو اللي بيخدم، لأن ربنا ممكن يستخدم الشيطان، هو له الحرية أن يستخدم أي شيء، استخدم فرعون معايا، لكن مش معناه إن أنا صح. معلش أنا بقول الكلام
0: بس
1: ده
0: هو بيستخدمه رغم انه هو
1: هو بيخدم،
0: بالظبط.
1: هو بيخدم ماله ومكان، لكن استحالة يثمر بيه، استحالة. أنا بقول لكل خادم موجود، حياتك السرية هي الأساس اللي شايفها الرب. ممكن تخدع الناس طول الوقت والناس تمدحك وينفخوا فيك، هذا لا يخيل على الرب، بس هيجي وقت الرب هيشيل
0: الله لا يسمح عليه.
1: الستر دوت. فارجع، لو في حد بيتفرج عليا دلوقتي بيشوفني، ارجع ارجع، بالذات الخطأ ده. في ناس مفضوحين يعني خطاياهم بقت
0: خطاهم
1: ريحتها،
0: باينة
1: وشغالين برضو خدمة. ايه ده؟ ايه ده؟ متخانق مع مراته وبيعمل بيروح يوعظ ازاي؟ فده بيعثر، وده خطيته كبيرة. لما هيقف قدام الله سيحاسب حساب عسير عسير.
0: حضرتك رجعت تاني تخدم بعد ما حصل كده وبعدين؟
1: انا ما فيش حاجه يعني اتغيرت، لانه زي ما انا يعني زي ما انا في الخدمه يعني،
0: ايوه بس ما مش ال...
1: بس رب رد نفسي.
0: لا اللي حضرتك التأثير بقى يعني اكيد انت حسيته
1: طبعا
0: الثمر اتغير.
1: التأثير بقى فارق، طبعا بقى في تأثير، بس ايه؟ لانه انا بص انا مت يعني انا متربي تربيه يعني بسموها ايه؟
0: يعني ايه على المبادئ الحقيقية
1: فما
0: للحياة
1: فيش يعني،
0: المسيحية؟
1: انا اختبار التجديد ان انا كنت اعمى والان ابصر بسيط، لانه انا مؤمن يا خاطي مؤدب. اختباري هو اللي رجعني رب من ارتدادي في الشر، هو ده الايه اللي ليه. طبعا ما حدش سمع بالاختبار ده الا بعد ما انا شفيت.
0: والازدواجيه اللي حضرتك كنت عايش فيها وداود،
1: رهيبه الازدواجيه
0: واحنا بنشوف داود كان بيصلي من اجل يعني الخطايا المستتره كمان.
1: بالظبط، بس انا اللي بقوله لك دوت ما حدش عرفه الا بعد ما شفيت، بعد 16 سنه اعلنت طبعا في شريط، وقلت يعني الرب شفاني، وقلت الجدر بقى. فانا اختباري مش اختبار اساسه شفاء، أساسه
0: إيمان.
1: رجوع شخص من البعد من الكرة البعيدة، برغم ما هو كان واخد اختبار ارتداد، رب رد نفسي، وبعد كده ابتديت أخدم.
0: علاقتك بعد ما عرفت الرب بالظبط وقلت له، لما قال لك يا إسحاق أنت مش هترجع، الرب كلمك كلمة وكأنها في الصميم
1: خلاص
0: يعني.
1: كله وقف، كل المشيات وقفت، الأصحاب كله لدرجة أصحابي خدت موقف معاهم، ده احنا في الكنيسة مع بعض، قلت لهم من هنا ورايح أنتوا في سكة وأنا في سكة.
0: أنا كنت عايزة أقول والعلاقة نفسها مع ربنا

0: انت كنت بتكلم معاه كانه بابا وبعد ما هو وقف وربنا واتكلم معاه كده ابتديت تتعامل مع ربنا ازاي؟
1: رجعت بقى لشركتي معاه في الكتاب، ورجعت ان انا حابب اخدمه اكتر، والشعور بالمديونيه ده كان عميق جوايا، انه ما فضحنيش، انه سطر عليا برغم وحشتي، انه رضي بشخص زيي انه يقبله مره تاني وكمان يستخدمه.
0: وابتديت
1: أخدم طبعا أكتر، ورب بعد كده اداني صوت وعلمني المزيكا، وابتديت أخدم في الاجتماع بالموسيقى والترنيم، كبرت في القصة دي.
0: كان في حتة أنا سمعتها كده من حضرتك كانت موجودة على اليوتيوب، يعني إن حضرتك كنت بتقول إن كان في ربنا كلمك مرة تانية وقال لك يا إسحاق أنت شفيت، يعني خلاص أنت قوم وتشفيت. فأنا كنت عايز أسمع من حضرتك الاختبار ده بالظبط.
1: أنا استمريت تعبان 16 سنة وخدمت الرب بقى خلاص ورجعت وتمام، بس لسه الألم موجود وبيزيد. طبعا واحد يقول لك طب ليه ما شافكش، هو حر بقى، يعني هو يستخدم حتى الأخطاء نتيجتها عشان يشكل في إنائي، فالله استخدم الألم ده علشان يشكل شخصيتي الصعبة، ما دي أدوات، أدوات الله بالضبط وينقين. فأنا قعدت 7 سنين في التعب دوت. بعد 7 سنين بخدم وبروح وبسافر متألم، بس بروح ورب فتح لي أبواب للخدمة. يعني كنت في مؤتمر وكان فيه دكتور أصلا لواء في الجيش ودكتور بتاع أشعة، فهو كان عليه الخدمة وأنا عليه الترنيم. فقال لي يا ابني مالك انت ليه تعبان كده شافك متألم؟ قلت له يعني رجلي وجعاني وعندي كذا كذا كذا. قال لي طب تعال لي. رحت له مستشفى المعادي العسكري، مستشفى كبير قوي، عرضني على الدكاترة اصحابه بتوع العظام، فكان كلامهم انه انت كويس انك جاي لنا مش طبعا متألم، انت ممكن نعمل لك عملية لما يوصل سنك 70، مش عارف قاله 60 سنة ولا 70 سنة، يعني أكون خلاص خلصت، هيعملوا لي تثبيت مفصل يشيلوا المفصل دوت، فطبعا ده مش هنقدر نعمله لك دلوقتي انت لسه صغير. طيب فأشكر ربنا إنك أنت قادر تمشي وجيت عندنا. طبعا أنا أخذت الأشعات معايا وأنا مش قلت لهم أقول يا رب هقضي بقية عمري في الحالة دي، وقلت له طب يا رب أنا عندي طاقة لخدمتك، أنا جوايا طاقة بس أنا مربوط بالألم دوت، أرجوك يا رب اتصرف. بس صلوا وأنا ماشي في الشارع. بعد شهر كنت في علية صلاة، علية بتقعد أسبوع زمان في بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وكنت تعبان وأنا اللي عليه الترنيم، فكنا متعودين في العلية دي الناس تروح تاخد خلوتها وترجع تشارك، هي بعد ما ترنم ينزلوا الناس قدام البحر هادي كده وياخدوا خلوة ويرجعوا يشاركوا ربنا قال لهم ايه. طبعا انا ما كنتش اقدر امشي زيهم، فانا قاعد في نفس القاعة مستنيهم لما يرجعوا عشان مش هقدر انزل واطلع، وانا باخد خلوتي المنتظمة يعني في اعمال اصحاح 3، وكانت قصة المقعد على باب الهيكل، والأول مرة في حياتي أشوف رؤية، اللي بيقولوه رؤية دوت رؤية يعني عناية مفتوحة، شايف كده شاشة أكنها شاشة يعني الأحداث بالألوان، شايف واحد بيقولهم لله لله، وبعد كده بطرس قال له إيه، أنا ما عنديش لا فضة ولا ذهب لكن عندي اسم يسوع قم وامشي. أنا شايف المشهد ده، أنا بقراه بس شايفه كمشهد، وأنا لوحدي كان الساعة 12 الظهر الدنيا نور، وشفت الراجل واقف وسمعت الطرقعة بتاعة العض زي الإنسان الآلي كده واقف واقف واقف، والراجل مش مصدق أنا يعني الكلام ده من سنوات طويلة، وراح جري على الهيكل جوه. الكتاب بيقول إيه، كان يقفز ومش عارف ايه ويتنطط

0: ويسبح الرب. فهو قاعد يتنطط والناس تقول هللويا لانه شايفينه رايحين جايين، شايفين الراجل ده قاعد على طول، والزغاريت اشتعلت. فانا وانا شايف المنظر ده قلت للرب يا رب بقى الراجل الشحات ده اللي ما يعرفكش انت شفيته، وانا اللي رديت نفسي وبقيت اخدمك دلوقتي، مش عايز ليه تلمسني؟ ليه مش عايز تحط ايدك عليا وتقومني من الالم اللي انا فيه؟ يا رب انا تعبان. الصوت رد عليا لما يرجع اخواتك اللي في المؤتمر وهيشهدوا، انت اقف قول لهم انك خفيت. قلت له ازاي يا رب؟ يعني لما انا هقوم بعرج. قال لي ما شرط شفائك هو اعلان ايمانك. في الوقت ده يعني الزمن ده كانت في موضه كل واحد يقول لك الرب قال لي، الرب قال لي، الرب روحه بتطلع عينه على ما الرب يقول له حاجه. فبقت موضه الرب، وطبعا اغلبه لا الرب قال ولا عمل. معايا دي تخيلات، لان بنشوف النتيجه اللي بيقولوا الرب قال لي، بنشوف النتيجه بتاعتهم بعد بياخدوا قرار. الرب قال لي دي عروستك.
1: هو لو الرب قال هيقول لك انت صاحب الحاجه بنفسك.
0: بالظبط.
1: اتفضل.
0: وبعدين انت لازم تتاكد الرب قال ولا ما قالش. المهم فقال لي شرط شفائك هو اعلان ايمانك. طبعا ما وقفتش، والاخوه والاخوات اللي في العليه ما وقفوش. راح طلع خادم اسمه ثروت فهمي. قال انتوا كنتوا قاعدين مع مين؟ مش كنتوا قاعدين مع الرب؟ الرب ما كلمش ولا واحد فيكو عشان تقفوا تشهدوا؟ طب اقول لكم قصه. انا مش عارف القصه دي جابها من فين، ربنا فكروا بيها. المهم القصة دي كانت عشان، فبيقول في أخت مؤمنة، أنا أقولها ببساطة يعني عشان ما نطولش، أصيبت بمرض جلدي معدي، والست دي كانت أخت مؤمنة حلوة قوي، تحب الصلاة وتحب الكرازة بالذات العمل الفردي. فطبعا المرض المعدي دوت ما حدش هيقدر يقرب منها، فبقت حبيسة في البيت. تقول يا رب معقول الخدمة اللي أنا بخدمها اللي أنت اديتهاني اتقطعت لحد عايز يقرب مني، وانا خايفه برضو اروح لحد. طب يا رب انا اعمل ايه؟ فالرب قال لها روحي للكنيسه اللي دي بتصلي فيها وقولي لهم اني خفيتي. قلت له حاضر. فرحت قاعده ورا بعيده عن الناس، فوقفت قلت لهم انا عايز اقول شهاده قدام الرب، الرب قال لي ان انا خفيت. طبعا الاخوه والاخوات قاعدين ربي يباركك ومنتظرين الرب. هي ما خفتش عينيا زي ما هي. تاني يوم عملت نفس الموضوع، تالت يوم نفس الموضوع، بس حست الاخوه متضايقين. الله الله الله ايه الرب بقى قال لي؟ مفيش حاجه باينه. لما روحت قالت له بص يا رب انا مصدقك لو بعد 20 سنة، بس عشان الإخوة دول يصدقوا إنك بتتكلم وبتقول أرجوك اعمل حاجة. ونامت. صحيت الصبح طبيعي بتروح الحمام بتغسل وشها، فبتبص في المراية لقت وشها رجع أحلى من الأول خالص، وإيديها مفيش
1: بهاء
0: خالص. طبعا كانت هللويات بقى طبعا. كانت منتظره بقى امتى تروح الاجتماع، والاخوه منتظرين لو قامت احنا هنقول لها انزلي، ما مش موضه يعني وكده يعني. فوقفت قالت لهم اللي كنت بقول لكم عليه الثلاث ايام اللي فاتوا، الله لمسني. فالخادم بعد ما قال القصه قال صدق الحقيقه اللي هي كلمته، ما تصدقش الواقع، وحول الحقيقة لواقع.
1: أمين.
0: أنا بقى زي ما يكون حد زقني من ورا، يعني دي يعني لبسة عليا مظبوط القصة دي. فوقفت قلت لهم اللي حصل كذا كذا كذا، وأنا القصة دي ربنا بعتها لي، وأنا بعلن قدامكم أن أنا إيه، أن أنا خفيت. طبعا الأخوات زغرته والإخوة سقفوا ورنموا فرحانين، بس ما خفتش.
1: ونفس الألم ونفس التعب.
0: قعدت منتظر الوعد كام سنة؟ 9 سنين.
1: تسع سنين
0: وحالتي بتزداد سوءاً.

0: لولا ما متأكد من صوت الله، اللي حصل معايا في التسع سنين كان كفيل يصدمني بالله.
1: ولا مرة شكيت في كلام؟
0: لا.
1: يمكن ما سمعتوش، يمكن دي أمنية حياتك؟
0: لا، لأنه كان في ده صوت أنا مميزه
1: وعارفه،
0: لأن الواقع بيقول غير كده.
1: لا مش مميزه بس، عارفه لأنك اتعودت وسمعته قبل كده.
0: بالضبط، اللي ردني بيه. بس كنت أقول يا رب، يعني أنا تعبان، إمتى الوقت بتاعي؟ أنا مصدقك، بس إمتى هيجي الوقت ده؟ بص بقى، أروح اجتماعات الإخوة المباركين اللي هو عندهم مواهب شفة، يجي يقولوا لي إيه؟ الرب قال لي هتخف دلوقتي، وأنا أقول يا رب، يا رب يكون جايبها من كنترول يكون وقتي دوت. طبعا وصل، ما فيش حاجة بتحصل.
1: وحضرتك كنت ماشي على عكاز؟
0: لا، كنت بعرج بس. وبعد كده مرة واحد، سامحيني في التعبير، غشيم
1: فضل.
0: مسك رجلي وهيفرد، كألم رهيب. قلت له يعني صلي لأجل إيماني، أنا إيماني ضعيف بس أنا مش قادر، عايز يفردها لي بالعافية. أنا بقول للناس اللي بتصلي، اوعى تكون بالعافية عايز الناس تخف،
1: ربي
0: أنت
1: وقت.
0: فقط اسمع وصلي وسيب الرب يستخدم طريقته، علشان الأمور دي ممكن تعمل صدمة مع الله. واختباري دوت ده اختباري لا يعمم. وبعدين في ناس نفسها تخف فتقول لك الرب قال لي، لا، انت لازم تتأكد من الرب قال لك هتخف ولا انتظره، مش انت نفسك تخف فتخيلت الرب. دي مهم، ولو حد يجي يقول لك الرب قال لك بيقول لي انك انت هتخف، امتحن الكلام دوت، عشان الصدمات شفتها في حياتي كتير قوي من الناس المظلومة في الله، انه الرب واحد قال الرب قال لي. خلي بالكم من قصة الرب قال لي دي، لكن الرب بيتكلم طبعا.
1: طبعا.
0: فقعدت فترات طويلة قوي تعبان، لغاية ما وصلت في أواخر التسع سنين ان انا بقيت ارنم ولا احد قاعد على الكرسي. لكن الرب ازاي فتح باب بطريقة معجزية، طبعا أنا مسجل الاختبار ده على اليوتيوب وكتبه وتسمعوه، يعني الرب فتح لي باب أني أروح السويد خدمة أنا والدكتور عادل نصحي. وهناك الدكتور أسف القسيس أخته بتعمل عمليات للجنين وهو في بطن أمه لما يكون فيه تشوهات معينة، فهي راحت للدكاترة وشافوا التقارير بتاعت اللي جايبها من مصر، فقال له استحالة يكون الشخص دوت بيمشي، ده عنده ورم كانسر.
1: واو.
0: وحالته خطيرة، أنا ما أعرفش الكلام دوت، أول مرة أسمعه، ولازم يعمل عملية بسرعة. طبعا هما جم قالوا لي، تعرف بتوع بره بقى دولت بيقولوا على طول، مش حاجات خفيفة وكده يعني. فأنا صدمت، ما كنتش متخيل إن أنا عندي الورم ده. طبعا كانت ليلة عصيبة قضيتها، وانا ابليس يقول لي انت هتموت. ماما راحت السماء عندها 39 سنه
1: وكان
0: بالكانسر. وانا كان ساعتها عندي 37 سنه، فقال لي انت فاضل لك سنتين، فانت يعني الموضوع خلص، فانت عيش ايامك كده يعني. ابكي واروح واقف على السرير، لا اموت بل احي، عارف الصراع. لا، وبعد كده اروح معيط يقول لي طب انت هجيب فلوس من فين؟ هنا بلاد هنا غير بلاد مصر، وبعدين هتسيب ازاي بيتك؟ ولو هتجيب مراتك معاك تقعدوا فين؟ ومين يسأل؟ لا، عمل لي جبال جبال جبال جبال. يعني كانت من الساعة 12 بالليل لتسعة صباح، وأنا بصارع مع العدو في الأفكار بتاعته. كان عندي خدمة الصبح، دكتور عادل نصحي حبيبي، الدكتور يعني والد رائع، كان هو في الأوضة التانية، قال لي أنا كنت عايز أطلع أطمن عليك بس الرب قال لي بتطلعش، صلي له بس. فقال كنت راكع بصلي لأجلك. قلت له فعلا أنا كنت في حالة صعبة. المهم يعني روحت مصر مش عارف أعمل إيه، لكن ربنا فتح باب غريبة في أسيس جميل صاحبنا وصديق خادم الرب، أسيس إليا موريس، رجل الله.

0: كان عازمني السنة اللي بعديها أروح أخدم
1: ألمانيا.
0: في ألمانيا. فوجئ قال لي مالك؟ أنت مالك كده؟ يعني حالتك صعبة ليه كده؟ قلت له قالوا لي في السويد كذا كذا كذا كذا. قال لي طب هات لي الأشعات. هو عارفني تعبان من 7 سنين، ما جاتش في باله إنه حتى يقول السؤال ده، بس لأنه توقيت الله جه. المهم خد الأشعات وخد ميعاد من الدكتور هناك، طبعا بتاخدي وقت طويل، أتاري الميعاد هو نفس وقت المؤتمر اللي أنا رايحه. فالدكتور اللي بتاع الأشعة دوت قال استحالة الشخص ده يكون بيمشي، حالة غريبة. قال له لا بيمشي وبيتحرك بس متألم. فقال طب لازم يجي. المهم رحت ورب رتب كل الأمور، وكنت لازم أعمل عملية. العملية دي هما تقريرهم عني الحالة بتاعتي أندر حالة في العالم. والعملية اللي اتعملتها يعني أول عملية تتعمل لواحد في العالم، إنه يركب مفصل صناعي متحرك. ألمانيا كان عندها بتعمل مفصل بس مش متحرك، ثابت وبيتغير كل 10 سنين، ده ما يتغيرش طول العمر. فرحت عملت العملية وأشكر رب، الرب شفاني. وقعدت 6 شهور بعدها أمشي بعكاز عشان المشية الجديدة اللي همشيها. وبعد 6 شهور رميت العكاز
1: أمين.
0: وبقيت أمشي.
1: والكانسر كان في الحتة دي بس في المكان ده
0: مفصل الحوض.
1: أمين. رب صالح،
0: هو
1: هللويا،
0: جميل جميل.
1: المجد لي كل المجد.
0: نعم
1: أمين. وكان من أثناء ما حضرتك كنت بتتحرك فكان رجلي فيه أقصر من رجل، لأن بسبب أن أنت كنت بت
0: لأن كنت بمشي طبعا
1: أيوة
0: معوج
1: بتعرج
0: وغلق.
1: بالظبط.
0: المهم بعد ال6 شهور هم حطوا لي في الحذاء في بعد العملية 3 سنتي، لأنه الفرق في رجلي الاتنين كانوا 3 سنتي، فحطوا حاجة كده بحيث يبقى فيه توازن في الوقفة. فلقيت بعد 6 شهور ما شلت العكاز لقيت في زكة بزك كده برجلي. رحت لدكتور مصري يعني قال لي رجلك، هو كان عارف القصة، قال لي رجلك القصيرة طولت 0.5 سنتي، فاحنا هنشيل من 3 سنتي دي نص. قلت له طولت ازاي يعني؟ قال له هو المقاس بيقول كده. وفضلت حوالي كل 6 شهور بتطول القصيرة 0.5 سنتي لغاية ما بقت الاتنين زي بعض. وقف النمو. طب مش عايز اقف عشان الكاميرات. وقف النمو بقوا الاثنين قد بعض. دي معجزه تانية.
1: ده كان عمل الهي.
0: شغل الهي.
1: امين ليه كل
0: نشكر
1: المجد.
0: طبعا انا مديون ليه، مديون ليه جدا يعني.
1: امين. الف حمد لله على سلامتك. والرب عمل مرنم ومسبح من ألم وتعب أنت مريت بيه كل الوقت ده. في ناس أثروا في حياتك؟
0: طبعا في ناس كتير أثروا فيا، لكن في 3 هم أكتر ناس أثروا فيا. ماما، القسيس سعيد اللي رباني، الأخ ثروت فهمي. 3 دول كل واحد في زاوية أثر فيا، بس أكتر واحد في 3 أثر فيا هو القسيس سعيد.
1: ما كنتش خايف لما تسيب شغلك وتسيب كل حاجة وتسيب وتدي حياتك كلها للرب؟ ما كنتش خايف في ولادك ومراتك وكل
0: هو
1: دول؟
0: بصي أنا عندي دعوة من الله أني أخدم الله كتفرغ من قبل ما أجي للدنيا. ماما كانت بتصلي، قعدت كام سنة كده ما بتجيبش أولاد، فقالت للرب يا رب أنا نفسي في طفل. فشافت حلم لجدها راجل من الأتقياء بتوع الصعيد كان ميت، هي شافت حلم يعني، وبيقول لها يا رئيسة أنت هتجيبي ولد وهتسميه إسحاق وهيكون خادم لي. وفعلا جه إسحاق، سميته إسحاق ولد،
1: اتحققت النبوة.
0: وكانت بتقول لي الكلام ده دايما. أنا كنت شقي قوي وأنا صغير يعني حركي، بس الرب بيقول عليك كذا يعني. كانت ست بسيطة، ما فيش القراءات بتاعت الأيام دي والمعرفة، لكن كانت بتقول الكلام اللي الله قاله عليا بتقول عليا على

0: الترانيم اللي حضرتك عملتها في شرايط كان أول ترنيمة، أثرت إزاي وحضرتك قلتها إزاي وأثرت إزاي على الناس في أول شريط؟
1: بصي، لا أول شريط كان اسمه ما أحلى يسوع. ده عملته سنة 78 أو لا 87 87. كانت ماما لسه منتقلة، راحت السما. هو أنا اتألمت قوي لأني كنت قريب منها جدا، وحبيت يعني أعمل مجموعة ترانيم كده، يعني أديها للحبايب، فيها كلها يعني للمتألمين. كشف ذهني خالص أعمل شريط فروحت شفت واحد صاحبي كده عنده جهاز صغير، سجل لي في البيت. فبعد كده عملت ألبوم تاني، لكن في ترنيمة في الألبوم الثالث هي ترنيمة يا رب أنت أبونا.
0: الله
1: طول الحياة وفي كل الأحوال تمسح دموعنا يا رب وأنت أبونا.
0: أنا محتاجة أن حضرتك تقول لكل شخص بيشاهدنا وكل مشاهد بيشاهدنا أن هو أبوك وسمعك، وأن هو يقول مع الشريط كده أنت أبويا.
1: بص، بابا السماوي بقول لكل واحد، هو مش زي بابا الأرضي. احنا مشكلتنا مع بابا السماوي إنه صورته اتشوهت في عينينا بسبب بابا الأرضي. بابا الأرضي مفيش بابا كامل، يعني أي أب مش كامل حتى لو كان صالح مية مية. فإبليس بيقدر يستخدم اللي بيحصل معانا في التربية ويلزقها على طول في بابا السماوي. فعشان كده عايز أقول لك النهاردة، بابا هو الأصل، مفيش زيه، أحن أب، وكمان هو إله قدوس بيعرف يربي ولاده صح، ما عندوش قساوة، لكن بيربيهم وهو بكل حب، وهو يراقب وهو بيربي كيف ننمو. بابا بشجعك ارتمي في حضن بابا، ما أحلى كل الحنان في بابا، كل الأمان في بابا، كل المعية في بابا، كل الطمأنينة في بابا، كل تسديد احتياجات في بابا، كل الفرح في بابا.
0: أمين في اسم يسوع.
1: أمين
0: أمين.
1: أمين.
0: أنا بشكرك خالص يا أخي إسحاق، وشكرا إنك سمحت إن احنا ناخد الاختبار ده، وإن ربنا يستخدم الاختبار ده لكل حد بيسمعنا النهارده.
1: أمين.
0: شكرا ليك،
1: تعيش.
0: وبشكر كل مشاهدينا. في آخر حلقتنا هسيب الكلام ده معاك، خليك حقيقي مع ربنا ومع نفسك، وخلي اللي بتعيشه من جوه هو نفس اللي بتظهره للناس. ولو بتجاهد عشان تتغير ما تسيبش نفسك كده، لكن صلي وتمسك بكلمة ربنا، لأن هي دي اللي هتقودك وترشدك للطريق الصح، لأن اللي هتملى بيه قلبك هو اللي هتعيشه وهيظهر في تصرفاتك. ومع ربنا تقدر تقوم من جديد وتنتصر على الشر، ويكون النور اللي جواك أقوى من أي ظلمة. وقبل ما نودعك بنطلب منك تصلوا من أجل قناة الكارما ومن أجل استمرار رسالتها، وتكونوا شركاء معانا بتبرعاتكم على قد ما تقدروا. احنا محتاجين صلواتكم ومساندتكم، لان من غيركم مش هنعرف نكمل الرساله ونوصل كلمه ربنا لقلوب محتاجه تسمعها. شكرا لكل قلب بيصلي ولكل ايد بتسند. ربنا يبارككم، ونلتقي في حلقه جديده من شهادات حيه. ربنا معاكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفلت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قناة الكارما وبرنامج يعود فيحينا من جمعية خلاص النفوس بني سويف. مع كل مرة فيها بنقابل الرب أو بنتقابل مع الرب أو الرب بيتقابل معانا، بنشوف إن هو بس اللي عنده الحياة. هو اللي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وإيمانا وإعمالا بكلمة الله، إنه الكلام اللي الرب بيكلمنا بيه هو روح وحياة، ويقين الإيمان اللي جوانا إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. هو ده إيماننا وإيمان كل الضيوف اللي بيكلمونا بكلمة الله، إن الكلام الحقيقي، كلام الحياة الأبدية، هو عند شخص الرب يسوع المسيح. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة

0: لم تدركه. بصلي النهارده الرب يفتح العيون ويجدد الاذهان ويفتش جوه القلوب المقيده والمقصوره والبعيده والضاله والمكسوره، ترجع من تاني تستنير بنور الكلمه مع لقاء جديد ومع موعد جديد ومع موضوع جديد جدا وجميل جدا جدا. لكن الأحلى والأحلى الضيوف الغاليين اللي الرب بيستخدمهم وبيستأمنهم على كلمته الغالي حبيب القلب الأخ رأفت.
1: حبيبي يا جو،
0: أنا فرحان جدا إن كل مرة بكون معك،
1: مجد للرب. شكرا حبيبي،
0: وكل مرة الرب بيستخدمك بركة مش بس للمستمعين لكن لي أنا. حقيقي
1: حبيبي
0: بطلع بحس كده إنه الرب اداني وجبة خاصة وكأنه درس خصوصي بينه وبينك.
1: مجدا حبيبي، بركة كبيرة وشرف.
0: كمان أخونا الغالي الجميل القلب والوجه أخونا عماد عياد، أهلا بيك أخونا عماد.
2: أهلا بيك أخو جوزيف، بتشجع جدا إن أنا أكون معاك، وبتشجع كمان إن نخدم الرب أنا وأبويا. مش كلمة عابرة لكن ليه مكان ومكانة كبيرة في قلبي. الرب يدينا وقت طيب مع بعض باسم يسوع.
0: أمين بركة. أمين. حلقة غالية بالضيوف وبكلمة الله وبحضور الرب قبل أي حاجة، اللي احنا كنا بنصلي ان الرب يسود على كلامنا.
1: أمين.
0: يسود على افكارنا، يسود على
1: أمين.
0: ترنيماتنا.
1: أمين.
0: خلونا قبل ما نعمل اي حاجه تعالوا نبدا وندخل كده محضر الرب بترنيمه مع اخونا عماد.
1: امين.

0: أمين أمين. موعد مع الله ينفع يكون عنوان وينفع يكون سؤال وينفع يكون اقتراح لحضرتك اللي بتسمعنا. موعد مع الله، للأمانة أول ما خادم الرب الأخ رأفت بعت لي كده العنوان، بس العنوان لوحده كده مريح جدا. ليه اخترت العنوان ده أخ رأفت قبل ما نقرأ القراءات الكتابية؟
1: أيوه، بحس ان يعني بنحافظ على مواعيدنا مع الناس قوي، بنجتهد ان احنا نيجي في الميعاد، ولو عندي ميعاد زي ما بالفعل كان عندي ميعاد مع حضرتك في البرنامج فانا مهتم.

0: فبسأل طب احنا عندنا ميعاد مع الرب، عملنا ايه؟ يعني بنعمل ايه مع مواعيدنا معاه؟ مفوتين المواعيد دي ومرتاحين ولا ايه؟ فحاسس انه موضوع مهم ان الواحد يفكرنا بالميعاد اللي فايتنا. واحنا بنبقى ممتنين قوي لاي حد يجي يقول لك خلي بالك من الميعاد ده لحسن يفوتك لألا يفوتك، فبنقول له شكرا يا ده انا كان ممكن انسى، ونبقى ممتنين. فانا حاسس ان البرنامج النهارده كأنه بوق بيقول للناس في ميعاد فايتك، خلي بالك اوعى تضيعه، اوعى تفوته، يعني راجعه، حاول تلحقه، زي ميعاد القطر، زي ميعاد عربية، زي ميعاد رحلة. بس الموضوع أهم من كده بكتير أوي أوي أوي.
1: بس مش بس بوق يبوق للي جاي، لكن كمان يخجل من اللي فات،
0: صح،
1: ان في مواعيد كان الرب كأنه قاعد مستنيني هنا، وانا المفروض اكون قاعد قدامه في لقاء حبي، زي ما كانت عروس النشيد بتقول له اخبرني يا من تحبه
0: أين
1: نفسي، اين ترعى اين تربض عند الظهيره، كأنه ده لقاء مستنياه بفارغ الصبر.
0: صحيح
1: يعني انت خجلتني انا شخصيا،
0: يا
1: انه
0: حبيبي،
1: مرات بيبقى الرب مستنيني وعلى لهفه وعايز يتلذذ بيا زي ما انا عايز اتلذذ بيه، وانا ما بروحش الميعاد.
0: صح
1: فيعني
0: صح
1: بنتخجل من اللي فات، لكن كمان نتحذر
0: للي جاي،
1: من اللي جاي.
0: صح
1: امين
0: جدا،
1: امين.
0: صح جدا،
1: حضرتك طلبت نقرا شاهدين
0: ايوه
1: من كلمه الله. الشاهد الاولاني في تكوين 18، هنقرا من عدد 10 لحد عدد 14، وكمان مزمور 75 عدد 2. اعتقد شاهدين حلوين جدا يعرفونا قد ايه قيمه اللقاء مع الرب. ففي تكوين 18 من عدد 10، فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ اقروا معايا وانتوا بتسمعوا الكلام ده قدامكم في الكتاب، هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. خليني أقرأ كمان مرة: هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. كمان الشاهد الثاني في مزمور 75، شاهد جميل جدا جدا يؤكد ان الرب مواعيده كلها مظبوطة، لما بيقول كده في عدد 2: اني اعين معادا انا بالمستقيمات اقضي. اني اعين معادا انا بالمستقيمات اقضي. زي ما سألت
0: جميل،
1: حضرتك يا اخ رأفت، ليه اخترت العنوان ده كاحتراما للمواعيد بتاعت الرب، لكن
0: نعم،
1: ليه اخترت الشاهدين دولت؟
0: عشان هي جت فيهم كلمة الميعاد في الشاهدين، وطبعا مع شواهد كتيرة، بس احنا اخترنا انتخبنا دولت، يعني عشان نقول ان الرب في تفكيره في حاجة اسمها ميعاد بيني وبينك. يعني احنا لما بقول في ميعاد مع الله، ده مش انا بتمناه، ده حاجة هو الرب بيقول انا بيني وبينكم مواعيد، بيني وبينكم مواعيد، والرب بيبقى محافظ عليها كل امانة. يعني هو ما بيخلفش مواعيده،
1: يا سلام.
0: الرب ما يخلفش مواعيده، بس احنا نحافظ عليها. يعني احنا ناخد بالنا انه لو بيني وبين الرب ميعاد، انا متأكد ان هو هيحافظ على ميعاده، متأكد عمره، او يعني طبعا ما يصحش اقول عمره دي، بس عايز اقول يعني ان هو في التاريخ اللي احنا قريناه عنه ما لا يخلف ميعاد، ما يخلفش ميعاد ابدا ابدا ابدا، حتى لو ميعاده ده هيكلفه دمه. يعني الرب عطانا وعد وقال لحواء من ساعة السقوط ان نسل المرأة سيسحق رأس الحية، ولما جه الميعاد يقول كده: ولما جاء ملء الزمان
1: أرسل الله ابنه. يا سلام.
0: في الزمن، في الميعاد، أرسل ابنه، وهو عارف إنه مش هيكون مرحب بيه، وهو عارف إنه هيتعرض للافتراء والاضطهاد والظلم.

0: والصليب.
1: وهو في صلاته في جسماني أيوة. إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس يعني نعم. اللي أنا رايح له ده كان صعب لكنه ثبت وجهه بخطوات ثابتة ناحية الصليب.
0: يا سلام. فهو بيحافظ على مواعيده بيحافظ على مواعيده وما يخلفهاش أبدا.
1: أنا الرب في وقته يعني.
0: في وقته أسرع به مجدا للرب يعني. وعايز أطمن الناس المستنية مواعيد من الرب.

0: الذي لم يشفق على ابنه، يعني كل حاجة أسهل بعد موت الرب لأجلنا.
1: طبعا
0: بس أنا فارق
1: احنا
0: معايا
1: المصريين اخ جوزيف عندنا كلمة بنقولها يمكن الناس اللي مش مصريين ما يعرفوهاش قوي، يقول لك ايه؟ رقبتي. لما تيجي تقول لواحد يعني على حاجة اوعى تنسى، يجي يقول لك ده انا يعني حط رقبتي
0: رقبتي
1: يعني.
0: سدادة.
1: ايوه، على اساس ان يعني ايه، يعني لو اضطريت اموت هعملها، بس ده كلام.
0: او عينيا.
1: او عينيا، الكلمة دي معروفة. لكن الرب قال الكلام ده فعلا، عمله انه حتى لو كلفني الامر دمي وحياتي هاجي وهصنع خلاص عشان افديك وعشان افديكي وعشان اضمن لك مستقبل في الابدية تحيا فيه في سلام في فرح
0: أمين.
1: الى الابد.
0: يعني الجزء الثاني من الشاهد الثاني اللي في مزمور 75 عدد 2 لما يقول اني اعين معادا انا بالمستقيمات اقضي،
1: ايوه
0: دي شويه بتطمن قلوبنا
1: طبعا
0: وسط الظلم اللي بنشوفه والافتراء
1: طبعا
0: والضلمه والعالم اللي مليان بالاعوجاج.
1: نعم.
0: انا بالمستقيمات اقضي، يعني انا كده كده جاي وانا
1: نعم
0: هاجي واعدل العوج انجاز
1: صح جدا
0: التعبير.
1: صح جدا، هو
0: يعني
1: ده معناها.
0: اها اها
1: معناها اني ما تقلقش، انا باجي في مواعيدي، ويعني ما عنديش كلمتين.
0: كلمة واحدة.
1: نعم نعم لا لا، فانا لما اقول لك جاي يبقى جاي.
0: وجوه الموضوع موضوع ان هو موعد مع الله، اكيد في تفاصيل كتيره جدا محتاجين نتكلم فيها، وانا عارف ان الوقت هيداهمنا، وديني بقول من بدايه الحلقه
1: ايوه
0: ومش هنلحق نخلص كل
1: رب
0: حاجه.
1: يدينا نعمة.
0: امين. بس هو فعلا الكلام على قد ما هو مريح، على قد ما الشيطان بيستخدم فكره مواعيد الله للتشكيك في صلاح الله،
1: نعم
0: انه انت فين؟ طب ما انت
1: صح،
0: انت مش حاسس بيا، ما انا ياما طلبت، ما انا ياما ترجيتك، ما انا ياما تضرعت ليك،
1: نعم
0: وكأن الرب مش سامع للي انا عايزه،
1: صح،
0: او خلينا اقول بلغه انسانيه كأني بكيف الرب على مواعيد انا.
1: صح. ساعات استناه في الحته الغلط، يعني ساعات يبقى في سوء فهم ان ربنا يعني يديني ميعاد بالنجاح. يا فلان انا وعدتك انا في نجاح، ثق ثق عندي ليك نجاح، هجيلك في الوقت في ميعادي وهبارك حياتك وهنجحك.
0: ده يمكن اللي حصل مع سارة في تكوين 18.
1: بالظبط. لكن
0: يعني
1: في ناس تيجي تقول ايوه يبقى هو وعدني بالنجاح، فانا اطوع كلمة النجاح دي يبقى هبقى دكتور. فلا، انا ما قلتلكش دي.
0: احد بين قوسين، يعني
1: ايوه اعمل بقى، يعني احط بقى الفق اللي نفسي فيه
0: ايوه
1: في الموضوع. انا وعدتك بالنجاح، بس مش معنى ان انا وعدتك بالنجاح اني همشيها بطريقتك في وقتك. لا، تيجي الموضوع بطريقتي في وقتي، انا الرب
0: يا سلام
1: في
0: في
1: وقته
0: وقتي اسرع بي.
1: اسرع به. يبقى مش في وقتك. هي مشكلتنا مع ربنا في المواعيد ايه؟ اني انا عايز يعني مستعجل، عندي 100,000 حاجه، فبقول لربنا ايه يعني؟ بص يعني امشي على ساعتي. وكل الناس اللي عندها مشكله مع الرب غالبا كانوا عايزين يمشوا الرب على ساعته، بس الرب ما مشيش على ساعه حد، ومش عند في الحد ولا يعني ولا تكبر حاشا، لكن لان هو كلي المعرفه وكلي الحكمه، فلما هو بيجي في توقيته هو عارف ان ده احسن وقت
0: وانسب.
1: وهو ده معنى انا اقضي. انا بالمستقيمات اقضي. خلي بالك لما بقول على حاجه انا بعملها
0: هعملها
1: صح في احسن وقت. فلو في ناس زعلانه من ربنا وعندها شكوك في مواعيده زي ما حضرتك قلت، عايز اقول راجع نفسك لألا تكون مستني ربنا في توقيتك. مستني ربنا في توقيتك مهم قوي. اي اتنين من دولتين مختلفتين بيتفقوا على ميعاد، فمثلا لو حضرتك مثلا عايش في امريكا وانا عايش في مصر، فاقول لك هكلمك الساعه 7، فلانك انت حد عندك خبره، فبتقول لي 7 بأني توقيت؟ بتوقيت امريكا ولا توقيت مصر؟
0: Okay.
1: السؤال ده مهم، لان ممكن نقول 7 وكلنا احنا الاثنين متفقين على 7، بس 7 عندي غير 7
0: AM
1: عندك.
0: غير BM.
1: ايوه 7 عندي غير 7 عندك. ف

0: ابقى عمال اقول ما جاش ما جاش، بص ما اتصلش، وابقى زعلان وعمال اقول للناس ده وعدني وخلف. بس خلي بالك هو مش بيكلمك على توقيتك، هو بيكلمك على توقيته. فسبعة بتوقيته لو انت انتبهت هتلاقيه.
1: اوكي.
0: فدي سر اللخبطة اللي بتحصل في لما الناس تاخد مواعيد من الله.
1: طب سؤال، هل سارة ضحكها الضحكة اللي ضحكتها حتى لو كانت زي ما نكتفي
0: في
1: بطنها،
0: باطنها. ايوه
1: حتى لو او سؤالها أبعد فنائي يكون لي تنعم
0: ايوه
1: وسيدي قد شاخ، اللي هو لا انا ولا هو، يعني بص خربانة من الاثنين،
0: صح
1: زائد الضحكة،
0: صح
1: هل ده يعني يوحي لنا انها مش مظبوطة على الميعاد بتاع الرب؟
0: مش مصدقه. لا هي مش مصدقه، مش الميعاد بس، هي يعني
1: الطريقة
0: مش
1: كمان.
0: مصدقه القصه كلها.
1: أها.
0: يعني طبعا الرب يقول لها انا هاجي في الميعاد وهباركك، وهي عماله تبص على الواقع،
1: أه.
0: ميعاد ايه اللي هيجي فيه؟ فاتت كل المواعيد.
1: مماتية مستودع سارة.
0: لا، وده موضوع. انت فاكر مرثا ومريم لما مات العذر وقالوا له لو كنت، يعني بص انت الميعاد فات،
1: أيوه صح.
0: ده انت لو
1: صح.
0: كنت جيت في اول يوم مات فيه، ما احنا سمعنا انك قومت ناس من الموت بس في اول يوم، في اول كام ساعه، فلو كنت ها هنا
1: لم يبقى.
0: وقت لما مات لم يمت اخي. وناس كتيره قوي بتبص في ساعتها كده تقول لك لم الورق، ساعه ربنا فاتت، الموضوع فات، مات، خلصت، بعد فنائي يكون لي تنعم، خلاص بقى. لكن انا عايز اقول ايه، الواقع بتاعنا واللي بيحصل حوالينا ملوش دعوه خالص باللي الرب وعد بيه. هو لما بيوعد
1: بيوفي.
0: هو زي الايه لما هل يستحيل على الرب شيء، وكأن الايه دي مهمه قوي، الجمله دي. انت بص على ابراهيم وظروفه وظروفك، بس الرب لا يستحيل عليه شيء.
1: يا اخ رأفت، مشكلتي معاك في الحلقات دي ان انت بتخليني اسال اسئله،
0: ده
1: يعني بتخلي في دماغي مليانه اسئله
0: انا بحس الرب بيقودك،
1: اكتر من وقت الحلقه.
0: بحس الرب بيقودك فعلا.
1: فكره ساره شبيهه فكره ان انا بحد الرب في ان انا هتديني ولا مش هتديني،
0: صح
1: لو كنت هنا لم يمت اخي.
0: صح
1: انت تعرف تحيي بتوقيت معين في
0: ايوه
1: وقت معين،
0: اكيد بالظبط.
1: 7 دقائق، 4 دقائق، 12
0: اول
1: يوم،
0: يوم،
1: اول
0: ايوه
1: يوم. احنا ليه حجبنا الرب؟
0: صح،
1: وليه حطينا الرب في حته يعرف يعمل دي ما يعملش دي؟
0: لان الوقت فات خلاص بقى. يعني هو ربنا يجي دلوقتي يباركني دلوقتي؟
1: هسأل وما تزعلش مني،
0: لا مش هزعل.
1: هل انا المسؤول عن موتي او حياتي؟
0: مسؤول عن موتي وحياتي؟
1: توقيت موتي وتوقيت
0: لا،
1: حياتي
0: توقيت الموت وتوقيت الحياة بين ايد الرب
1: اللي هو حتى ما بالاوقات
0: طبعا.
1: المعينه وبحدود مسكنهم.
0: مظبوط.
1: يعني عايز اقول الرب صالح في كل حاجه، في
0: نعم
1: دوائر حياتي لحد اخر يوم انا فيه بافارق الحياه.
0: نعم
1: عشان كده فكره وقت الرب عمره ما خيب، وعمر ما الرب عمل حاجه لا لا انا غلطت في دي. ينفع عيد يعني الترنيمه الحلوه بتاعت ماهر فايز، اظبط وقتك
0: ايوه
1: على اوقاتي، يعني
0: صح
1: يعني
0: صح
1: اظبط الوقت بتاعك مع وقتي،
0: ايوه
1: فتكون النتيجه انك فتكون فاهمني.
0: صحيح.
1: غالبا غالبا
0: بص
1: مش كده.
0: اللخبطه اخ جوزيف في كلام مرثا
1: اه
0: يقولوا له لو كنت هنا
1: لم
0: في
1: يمت.
0: الماضي خلاص خلص الموضوع، الامل بقي ماضي انتهى. ولما جه يكلمهم قام كلموه على المستقبل، قالوا في القيامه هيقوم. احنا عارفين انه يعني هم عندهم لخبطه ما بين الماضي وما
1: ناسين
0: بين
1: رئيس الحياة اللي واقف قدامهم.
0: فهو قال لها انت بتتكلمي مع القيامه.
1: يا سلام يا سلام.
0: يعني انا عارف انه هيقوم في القيامه، فعارف لما تكون بتتكلم مع القيامه فبقول لها انا هو القيامه والحياه،
1: وإن
0: من امن
1: امنتي
0: بي
1: ترين مجد الله.
0: ولو مات فسيحيا. تكلمي مع مين؟ تكلمي مع القيامه نفسها.
1: اوكي.
0: فالرب هو يعني القادر على كل شيء.
1: بالظبط.
0: هذا يقوله الرب القادر على
1: على
0: كل
1: كل
0: شيء.
1: شيء.
0: فالرب يوسع ايماننا النهارده وادراكنا ونفهم ان عنده هو مفيش حاجه بتفوت، مفيش، يعني عنده الكل حاضر.
1: امين.
0: عند الرب الكل حاضر، مع الرب نفسه. واحنا بنتعلم في اللاهوت عن ازليه الله وابديته،

0: ان الله ما عندوش ماضي وما عندوش حاضر، ما عندوش مستقبل.
1: لا
0: الله
1: يحد الزمان.
0: كل شيء حاضر امامه، كل شيء حاضر امامه، كل شيء الماضي والحاضر
2: مستقبل.
0: والمستقبل ده عندنا احنا لاننا محدودين، لكن عند الرب
1: عريان ومكشوف
0: كله،
1: لذاك الذي معه
0: امرنا،
1: امرنا
0: كله حاضر دلوقتي. انت بتقول ايه؟ ما فيش حاجه ضاعت، ضاعت منك اه، بس عندي انا موجود.
1: هيريحنا كتير جدا لو فهمنا بالإيمان
0: طبعا
1: القصة دي
0: طبعا،
1: وهيشيل خرافات كتير جدا عمال تذاع الأيام الأخيرة عن فكرة الموت والحياة والأبدية، وأنا يعني حاجات كتيرة جدا بنحطها لأنفسنا وننسبها لينا وهي بتاعت الرب،
0: وهي بتاعت
1: أنا
0: الرب.
1: القيامة والحياة،
0: صحيح.
1: أنا المسؤول،
0: صحيح.
1: أنا الذي وأنا لآخذ، لي سلطان أن أضعها
0: ولي سلطان أن أخذها.
1: هنكمل كلام وانت اللي سخنت الحلقه بدري بدري، يعني
0: مجد للرب يا حبيبي. احنا
1: كلام
0: ده الرب بعت كلام للناس. انا متاكد،
1: أكيد.
0: انا متاكد ان في ناس بتسمعنا دلوقتي محتاجه تسمع الجمله دي، ان ان مفيش حاجه فاتت على الرب. الناس اللي فقدت الامل ورمت السلاح وغسلوا الشباك وقالوا قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، انتهى الموضوع يا رب خلاص بقى، لكن نسيوا او ما كانوش عارفين ان هو عنده كلمه
1: وعلى كلمتك. امين.
0: فالرب لسه يا حبايب يا اللي بتسمعونا وبتشوفونا، الرب طالما لسه ما قالش كلمته الاخيره في قصتك ما خلصتش.
1: امين
2: امين.
0: هو عنده كلمه.
1: امين.
0: انت قول التقرير اللي انت عايزه يا بطرس، وقول قد تعبنا الليله كله، قول لم نمسك شيئا، قول اللي تقوله، لكن انتظر منه كلمه تلقي الشبكه عليها ستجد صيدا وفيرا.
1: امين امين
0: امين.
1: اتفضل اخونا عماد.
2: بحب واحنا بنتكلم عن ساره، العهد الجديد في عبرانيين 11 بيقول لها كده ان بالايمان ساره نفسها، هي نفس الست اللي ما كانتش مصدقه في القصه كلها، هي اللي مرت بمرحله مش مصدقه كلام ربنا، يقول اخذت قدره على انشاء نسل، وبعد وقت السن بعد الميعاد اللي هي متخيله ان هو ده الميعاد وفات،
1: حسبت
2: ولدت، يقول إذ حسبت الذي وعد صادق. واحنا هنقول له أنت صادق في مواعيدك، أنا جاي ومسنود
0: على وعدك.
2: على وعدك.
0: شكرا.

0: أمين. هيفضل
1: امين
0: الرب صادق،
1: لكن
0: وكل إنسان كاذب تفضل وعود الرب صادقة. اتقال عن إبراهيم في روميا 4 على خلاف الرجاء آمن على رجاء، علشان يكون أب لجمهور كثير، وعشان بإبراهيم يدعى لك نسلا. الرب صادق ووعوده ما بتتغيرش، واللي وعد أمين، والأمين ده هيفضل فيه النعم وفيه الأمين، زي ما قال بولس لأهل كورنثوس. احنا عندنا مواعيد كتير، عايزين ناخد منك 3 مواعيد.
1: أمين.
0: ثلاث مواعيد مهمين
1: أيوه
0: جدا، او 4 حسب الوقت، يعني حسب ما
1: أيوه
0: الرب يدي لك كلام، بس
1: أيوه
0: عايزين مواعيد نكتبهم كده وندونهم يعني.
1: أيوه احنا عايزين نتكلم عن ميعاد مهم قوي في لقائنا بالرب، اللي هو ميعاد التوبة.
0: يا سلام.
1: ده أول ميعاد، ميعاد مهم قوي.
0: اها
1: تاني حاجة من المواعيد المهمة ميعاد الطاعة. وبعد كده، لان المواعيد لما لو في ما بين 2 مواعيد فساعات بيبقى في انتظار. فاحنا عايزين نتكلم ونحكي شويه عن الانتظار، عن وقت الانتظار، اللي هو الوقت ما بين ان انا خدت الميعاد وان الميعاد اتحقق او اتقابلنا او حصل اللي اتفقنا عليه. ساعات بيبقى في انتظار. عايزين نتكلم عن ال3 نقط دولت.
0: يبقى التوبة
1: أيوة،
0: والطاعة
1: والطاعة
0: والانتظار.
1: والانتظار.
0: تمام،
1: مظبوط.
0: ماذا عن التوبة؟
1: أيوة، إذا أقرأ آية بتتكلم عن ميعاد التوبة، الموعد في أعمال الرسل إصحاح 17 عدد 30، يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعجبني قوي في الآية، يا الله الآن يأمر جميع الناس، يعني حاجة هي دلوقتي للكل، مفيش حد مستثنى منها.

0: الله الآن يأمر جميع الناس.
1: طب ازاي يؤمر يعني؟ طب انا مش هنفذ.
0: ما هو لأن هو عنده سلطان أن يؤمر، عنده سلطان أن يؤمر لأنه هو الملك، فبيؤمر. بس طبعا إذا أنا اخترت، لأنه مديني حرية الإرادة، أني أنا ما طعش، أن أنا ما نفش، ده بيبقى ليه يعني اختياري دوت ليه تبعات، ليه نتائج أنا هحصدها. فعشان كده بقول، لو أنت بكلم الناس اللي بتشوفنا، لو انت بتدور على ربنا، ففي ميعاد مهم قوي بينك وبينه اسمه ميعاد التوبه. دلوقتي ميعاد التوبه، هو عايزك، عايز تقابل معاك، عايز تقابل معايا امتى؟ دلوقتي. ده ميعاد دلوقتي. يعني بقول للناس اللي عماله تخطط حياتها لمدى بعيد وحاطين ربنا هنقابله في الاخر، يعني قبل ما اموت بشويه كده ابتدي كده افكر فيه، عايز اقول لك ده ميعاد المفروض يتعمل دلوقتي. دلوقتي
1: قبل اي حاجه،
0: قبل اي حاجه، تسيب اللي في ايدك، انت متاخر اصلا. يعني بقول لناس كتير قوي، انت اصلا متاخر. هو الميعاد من زمان كان لازم يعني تنفذه، بس يعني الامر ده كان لازم، بس انت عندك فرصه دلوقتي. دلوقتي
1: اوعى تأجل وتقول بكره،
0: اوعى تأجل.
1: أيوة. وبكره يعدي زي امبارح،
0: ايوه،
1: يوم ورا يوم العمر بيجري وفكرك دايما
0: شارد سارح. دي
1: بتأجل
0: مشكلة، دي
1: وتأجل، وعندك الحاجات اللي ممكن تلهيك تأجل عشانها.
0: هي دي بقى خطوره خطوره ان انا ما ما ما ما لبيش النداء والامر الالهي. انا بأمرك تتوب الان. امر الهي، تتوب الان متغاضيا عن ازمنه جهل. حاجه تطمن قوي، ربي يقول لك مش هحاسبك على اللي فات، مش هحاسبك على اللي فات. وانا بطمن ناس كتير قوي، حاسه ان اللي فات عك قوي وهروح له باي وش.
1: يمكن ده اللي بيصعب الاقتراب الى الله او الموعد مع الله.
0: يعني ده انا لخبطت الدنيا خالص، اللي ضاع واللي زنى واللي اتنجس واللي سرق واللي قتل واللي لخبط لخبط واللي تورط في مخدرات واللي تورط في إجهاض، تورطت في إجهاض، واللي تورط في في في في مثلية جنسية. الله الآن يأمر جميع الناس مهما كانت حالتك، بيقول لكل الناس إنهم يتوبوا. وأنا بوعدك مش هجيب سيرة اللي فات، متغاضيا عن أزمنة الجهل.
1: يا سلام.
0: متغاضيا عن أزمنة الجهل. فرصة بصراحة ما أروعها. إن الرب النهاردة بيدعوني للتوبة. يدعوني للتوبة.
1: يعني النوعية جميع الناس.
0: صح.
1: العنوان في كل مكان.
0: في كل مكان.
1: والنتيجة متغاضي عن
0: أزمنة الجهل. صح جدا يا أخي جوزيف.
1: يعني انا اول مره اخد بالي ان انه الرب بيدي نوعيه للكل.
0: ايوه،
1: وانه المكان ما في، وانت مكانك، وانت بالزبط. قدام الشاشه دلوقتي
0: في كل مكان،
1: ما زي ما حضرتك بتقول ما تاجلهاش، مش دي اللي تتاجل.
0: بالزبط.
1: اي حاجه تتاجل الا صح. ابديتك يعني.
0: صحيح.
1: والنتيجه الرب هيتغاضى، لما تيجي للرب الرب يتغاضى، هو دفع الحساب في الصليب.
0: في كل مكان.
1: متغاضيا عن
0: أزمنة الجهل. ده مهم قوي. انا عايز اقول لناس كتير قوي مأجلة التوبة، مستنية البركة. يعني بص يا أخي جوزيف، أنت عارف أنت خادم جميل ومؤثر. شكرا. تلاقي ناس كتير تقول لك صلي لي أخي جوزيف، صلي لي عشان أنا في ظروف صعبة، عشان أنا نفسي ربنا يبعت لي شغل، نفسي ربنا يبعت لي بركة. وأنا بقول إن ربنا فعلا بيحب يبارك، بس مفيش بركة بدون توبة. يعني الله ما يباركش بدون توبة. وبكلم كل اللي سمعني دلوقتي وشايفنا، الرب عايز يباركك. يعني هو بيحب يبارك، هو بيحب يبارك، بس يباركك بدون توبة مستحيل. يباركك بدون توبة مستحيل. فاكر كويس قوي في مرة، يعني كنت بعد ما خلصت اجتماع من الاجتماعات، ففي شاب جه قال لي عايزك في كلمتين بس بعيد عن الناس. فقلت له حاضر. قال لي انا عايزك تصلي لي. قلت له ليه؟ قال لي انا الشغل واقع خالص، بايظ، مش بكسب، شغل بيخسر. فقلت له يعني اللي انا فاهمه ان شغلك كويس يعني في مجال حلو. قال لي ما انا الفلوس اللي بكسبها بلعب بيها مار فبخسر. فقلت له يعني انت عايزني اصلي لك
1: عشان يكسب في الأمار،
0: عشان ربنا يديك فلوس تروح تلعب بيها مار
1: او يكسب في الأمار يعني
0: او تكسب في الأمار؟ ينفع؟ وكانه يعني شرط حوالي لحظه كده، ثانيتين كده، وانا مش ناسي الاجابه دي. قال لي تصور نظريه برضو اللي انت بتقوله صح،
1: الشيطان بيعمل اذهان.
0: قلت له بص، الرب هيباركك بس تتوب الاول. تتوب الاول، بدون توبه مفيش بركه.
1: صح.
0: هو بطرس الرسول قالها في اعمال الرسل صح 3 عدد 19. يمكن احنا حافظين الشاهد لما هو بيقول ايه، بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج،
1: مواعيد بتاعت الرب،
0: من وجه الرب. شوف أوقات الفرج، أوقات، مواعيد، معاد الفرج، مواعيد، أوقات الفرج تأتي من وجه الرب، بس في شرط هنا، توبوا وارجعوا. 1 لتمحى خطاياكم، 2 النتيجة تأتي أوقات الفرج من وجه الرب.
1: وبالنسبة للجماعة، إذا تواضع شعبي الذي دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن
0: طرقهم الرديء، أسمع من السماء
1: وأصفح
0: أبرئ أرضهم. وبركات كتير قوي
1: البركات مرتبطة بالتوبة.
0: أنا عايز أقول للي للي للناس اللي هي بتدور على البركة بدون التوبة، ما يعملوش زي عيسو. فاكر لما اتكلم في عبرانيين عن عيسو، وقال ان عيسو كان يطلب البركة، يطلب البركة بس ما كانش تايب، مع انه طلب البركة بدموع بس ما خدهاش، لانه كان مستبيح. كان شخص عايش في استباحة، فبكى بدموع، يطلب من الرب طلبة بدموع، يطلب البركة بدموع، والرب ما يدهلوش لانه ما طلبش التوبة، لانه كان مستبيح. بقول للناس احنا في الكتاب المقدس عندنا الصبر مش مفتاح الفرج، احنا عندنا التوبة مفتاح الفرج.
1: يا سلام.
0: ايوه
1: كده، غير الامثال.
0: ايوه
1: المسلمات
0: اللي ايوه المسلمات عليها، اللي احنا بنكتبها. صدقني طول ما انت عايش في خطية مهما صبرت الوضع يزداد سوء.
1: مسلمات التكاتك دي.
0: ما انا خايف الناس بره ما يكونوش عارفين التكاتك يعني.
1: يعني فكره الحاجات اللي احنا تربينا عليها.
0: ايوه.
1: اصبر مفتاح الفرج، لكن التوبه مفتاح الفرج
0: في الكتاب المقدس.
1: تعرف حضرتك بعد اعمال 17 بولس نفسه بيقول ايه؟ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء.
0: وكل شيء.
1: يعني طبعا. به نحيا ونتحرك، ما هي دي البركه.
0: أيوة.
1: لما تتوب زي ما بيقول يامر جميع الناس، هتاخد الحياه وهتاخد كل شيء مع الرب طبعا. ومن الرب وفي وقت الرب.
0: صح. يعني البيوت المهدومه واحنا عمالين نقول يعني رب مستنيينك تعدل الحال، تتوب الرب يعدل البيت. تتوب، اتوب عن كبريائي، اتوب عن عنادي، اتوب عن خيانتي، اتوب عن انانيتي، أتوب عن فسادي، أتوب عن التوائي، أتوب عن كل اللسان اللي بيطلع شر ونجاسة وشتيمة، أتوب. فالرب يجد منفذ للبركة. يجي بس كده، أنا بدور على حد كده يكون عايش في توبة، لأن التوبة بتجيب البركة،
1: قناة البركة دي،
0: قناة للبركة.
1: يا سلام.
0: طبعا طبعا. فتخيل لو زوج وزوجة ما بينهم مشاكل، والبيت خلاص بيخرب، على وشك انهم يتطلقوا، على وشك يسيبوا البيت، وكل واحد قعد مع نفسه كده وقال لربنا يا رب انا غلطان. للأسف اعتدنا ان هو يقول هي اللي غلطانة، وهي تقول هو اللي غلطان. لو كل واحد فينا قعد مع الرب لوحده كده وقال له يا رب انا اللي غلطان، انا يا رب غلطان في كذا وكذا، يا رب سامحني، وهي صلت كده، اخ جوزيف مفيش مشاكل بقى،
1: موعد مع الله. الرب يرتب ليهم معاد،
0: يرتب الامور.
1: يا سلام.
0: الامور رجعت

0: التوبة يعني أنا أؤمن أن التوبة تصنع عجائب. أنا شفت بعيني، مش بتكلم يعني وعظ، شفت بعيني إزاي الناس كانت حياتهم متدمرة وبيوتهم لما تابوا ولما رجعوا للرب البيت حصلت فيه معجزة،
1: دابت المشاكل
0: خلصت، دابت المشاكل والديون اتسددت والولاد اللي كانوا يعني عايشين في عصيان وعدم طاعة وعايشين في بعد الدنيا اتظبطت. ليه؟ لأن الإنسان بدأ بنفسه، بدأت أتوب، بدأت أعيش في استقامة، ففتحت مجال لتدخل الله في البيت
1: يبارك
0: وفي الحياة.
1: البيت
0: يبارك.
1: حتى يمكن يقول لك صلي للرب يديني، انا عندي ازمه ماليه، بس لما الرب يتوبك وانت تتوب بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. مش تحس ان انت محتاج تلهس في الحياه وفي امور الحياه، تحس كده ان انت مكتفي. الرب يفتح عينك على الرضا وعلى الامتنان وعلى الشكر. امور كتيره جدا بتيجي بعد التوبه.
0: 100% 100%. طول ما انا بعيد عن كلمه الرب، على فكره انا بكلم ناس عارف انهم بيتعبوا في اشغالهم مجتهدين، بكلم ناس بيشتغلوا من الصبح بالليل بس مفيش بركه لان مفيش توبه. هو بطرس مش تعب طول الليل؟ تعب ولا ما تعبش؟ كان راجل مجتهد
1: جدا،
0: اشتغل طول الليل. مين ده اللي بيشتغل طول الليل بس لم نمسك شيء؟ ليه؟ محتاجين كلمه منك، محتاجين بقى يعني انت قول لنا بقى، يعني احنا تعبنا يا رب، تعبنا من القضايا، تعبنا من المحاكم، تعبنا من
1: الشباك الفاضية،
0: من الدكاترة، تعبنا يا رب مش لاقيين حل. فانت بقى ايه؟ قول كلمة. والرب مش هيقول كلمة غير لنفس مستعدية تطيع، لان ساعات كده اقول لربنا قول، بس بقول ايه؟ ربنا يستر ما يطلبش مني ابطل كذا او اسيب كذا. فالرب بيبقى عارف القلب، لما يلاقي القلب من جوه نيته مش طاعه ما يقولش. ليه؟ لان انا وانت مش قد ان الرب يقول لي حاجه واقول له لا.
1: مش فاهم.
0: يعني لو الرب شايف ان رأفت قلبه مش هيطيع، مش هيطيع، مش هيقول له.
1: بالظبط.
0: مش هيقول له. ليه مش هيتقول لي؟ مش هقول لك. لاني عارف كويس قوي اني لو قلت لك انت مش هتطيع، هتخش في دينونه وانا بحبك. ساعات ان الرب ما يقوليش ده حب.
2: رحمه.
0: انت يا ابني مش قد ان انا اقول لك وما تعملش. فاسكت دلوقتي. انا بشغل نعمتي. فانا بقول لناس كلمه بتخطبك النهارده. ارجوكي. لو عايزين ننقذ البيت الموضوع محتاج توبه.
1: أمين.
0: عايزين ننقذ الشغل محتاج توبه عن الالتواء وعن الشر وعن بقولكش روح الكنيسه ولا ما تروحش. ساعات بتروح الكنيسه وانت عايش في عصيان وفي خطيه. في ناس لما يسمعوا برنامج زي بتاعك ده فيبتدي يقول لك انا بكره هروح الكنيسه وهحط شويه فلوس،
1: ضميره يصحى شويه يعني.
0: بس الرب انا مش عايز فلوسك،
1: عايز قلبك.
0: انا عايز قلبك. فطب انا اروح بقى ادي عربيه للكنيسه، ادي لا انا عايز، الرب عايز توبه. عايز توبه. عايز توبه، عايز تغيير يحصل في الحياه. عايز انا كنت بكذب بطلت اكذب، انا كنت بلتوي بطلت التوي، انا كنت متكبر انا اتضعت. عايز تغيير فعلي مش مؤقت، دائم.
1: امين امين.
0: لان في ناس بتتوب توبه فرعون، التوبه الوقتيه. لا التوبه اللي الرب بيطلبها مني ومنك ومن اي انسان بيشوفنا وبيسمعنا، توبه دائمه تعملها الان.
1: امين.
0: تقوم أمين. بيها دلوقتي.
1: امين
0: امين.
1: عزيزي المشاهد، الله الان يامر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. أمر مليان بالمحبة.
0: نعم.
1: مليان بالتوصية. بوق زي ما كان بيقول الأخ رأفت، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل علشان تنال الحياة وكل شيء، فهو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. هنكمل كلام عن تقصي القلب بعد ما نسمع ترنيمة مع أخونا عماد.

0: عن الحياة.
1: أمين أمين. أنا بصلي وبصدق أنه الروح القدس يحاصر أذهان المشاهدين والمستمعين ويوصل بيهم برسالة الحياة، يدب في قلوبهم رسالة الحياة بتوبة حقيقية تطلع من القلب، توبة حقيقية فيها تحسبها صح في المواعيد، ويكون قرارك هو اللي انت بتختاره انك تعيش صح، زي ما كان بيقول الاخ رأفت انك تعيش صح وتكمل كمان معاه صح. اخ رأفت، في آية في عبرانيين 3:7 وبرضه الروح القدس بيقول كده: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. مش عايز اكمل الآية قبل ما اقف عند ماذا عن تأجيل القرار وقساوة القلب.
2: كل مرة بنأجل التوبة بيتأسى قلبنا،

0: يعني يتقسى قلبي يعني لما اسمع الرسالة دي مرة تاني ما اقبلهاش وما يحركنيش صوت الرب، لاني كاني امتلكت مضاد ليها.
1: اوكي
0: خلاص بقى سمعنا الكلام ده كتير لدرجة ان الناس دلوقتي بتسمع كلام واضح من ربنا زي ما الرب يعمل دلوقتي مع ناس بتسمعنا وكأنه مش سامع. دي قساوة قلب، وقساوة القلب دي خطيرة. لو قلب الإنسان اتقسى جدا يتوب إزاي؟ القلب القاسي ده ما يتوبش، يبقى عنيد. عشان كده الرب في روميا 2 يقول كده: ولكنك من أجل قساوتك.
1: وقلبك
0: بص، ينشئ نوع من أنواع القلوب، يقول له إيه؟ وقلبك غير
1: غير
0: التائب
1: التائب
0: تزخر لنفسك غضب
1: غضب في
0: في
1: يوم
0: يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. يعني بسبب انك انت بتقسي قلبك فبتمتلك نوع من القلوب اسمه قلب غير تائب. ايه القلب غير التائب؟ القلب اللي شايف انه قدامه جحيم لو مات، وخسائر بيخسرها بسبب الخطية اللي هو ماشي فيها. بيخسر بيت، بيخسر اولاد، بيخسر زوجة، بيخسر كرامة، بيخسر سمعة، بيخسر شغل، بيخسر فلوس، بيخسر عيلة، بتخسر ثقة الناس فيها، بتخسر أطفالها، وبالرغم من كده ولا حاجة بتتحرك، مكمل زي ما هو. ده بنسميه قلب غير تائب. خطر قوي القلب ده، خطر قوي. كأن الإنسان فقد السمع وماشي في سكة في قطر هيقابله فيها،
1: ايوه
0: فيعني مش واخد باله، مش سامع. يعني ده أخطر وضع روحي ممكن الإنسان يتحط فيه على الإطلاق. أخطر وضع روحي إن الإنسان يفقد الحاسة بتاعته بسبب إن ضميره عمال يكون قساوة جواه، ما بقاش يحس باللي الرب بيقوله، بقي معتاد خالص. عشان كده بقي معتاد ناس تروح الكنائس ويسمعوا التلفزيون ويسمعوا، وهو عادي جدا قاعد بيشرب سجاير وبيشرب، يعني ماشي في سكة شر ومخدرات وعادي سامع وبيحضر المناسبات الكنسية، ويعني يعمل كده شوية حاجات تبان كده انها من بره تدين كده، لكن من قلبه في ضميره بعيد. ده خطر.
1: هتاخدني لسؤال برضو بعيد عن المنهج المكتوب، يعني
0: ايوه وماله.
1: انه هل مع كتر الاحداث والرسائل والابواق والمفروض الاصوات اللي بقت عالية كتير جدا، هل نقول ان المشكلة عند المستمع ولا التأثير القليل؟ يعني انا مرات
0: ايوه
1: بيبقى عندي سؤال بيراودني كإنسان عادي مش كخادم،
0: ايوه
1: إنه إحنا عندنا كم أحداث كرازية وكم نهضات وكم برامج وكم ميديا وسوشيال ميديا، وقلب الإنسان أنت محتاج يحصل لك إيه تاني؟ بلاش ده كله. عندنا حروب وأزمات وأمراض وأوبئة وقصص صعبة جدا، وقدام كل واحد قصص تخلي الحجر يتكلم.
0: صح.
1: وبرضه نفس الكلام. المشكلة فين؟
0: طب ليه ما تبقاش في الاثنين؟
1: ما انا
0: ايوه
1: يعني انا عايز اسمعها من حضرتك يعني.
0: الاثنين. يعني احنا طبعا يعني في خدمات طبعا، لا ما عممش، يعني بعض الخدمات، خليني اقول كده، بعض الخدمات، بعض الايفنتات، ولا اقصد اي حد بكل ضمير صالح، لكن بقول ده موجود، بيتعمل بروتين، بيتعمل مش رسالة، بيتعمل أداء واجب، عارف يعني اللي هو إيه، زي مثلا بعض الكنائس. إحنا عندنا في شهر مثلا، يعني في شهر نوفمبر نهضة، كل سنة بنعمل النهضة دي
1: استهلاكية يعني.
0: فاستهلاك، يعني هنعمل النهضة فتمام، يعني إحنا مكملين في اللي بنعمل فيه وخلاص بقى. صلينا طبعا، قلة الصلاة عاملة نتيجة كبيرة قوي للأمانة. يعني احنا زمان، وانت يعني انا عارف انك مش كبير قوي زي كده، بس زمان واحنا صغننين كانت الناس بتتوب في ترانيم،
1: شفت ده،
0: سلم حياتها،
1: شفت ده 98
0: في ترانيم يعني، يعني

0: واحد داخل الكنيسة بيسمع ترنيمة ضميره يعني يتبكت يتوب ويتحول لخادم وقديس للرب. دلوقتي لا، دلوقتي الكلام واضح. صدقني يا اخ جوزيف، ناقص نقول اسم الناس، يعني ناقص الرب يقول لي يا فلان، يعني خادم واقف منقاد بالروح واخد كلام من ربنا بيقول الرسالة اللي انا محتاجها.
1: عارف يا خرافت، في احدى المؤتمرات الحقيقيه اللي بقول عليها حقيقيه اللي ذات التاثير الكبير جدا، كان في مجموعه شباب فعلا قلوبهم متقصيه زي ما حضرتك بتشبه ده، بس في خادم قلبه مولع، مش هذكر اسمه، السما هي اللي شايفه وعارفه. نعم. قلبه مولع حقيقي، وفي شاب فعلا قلبه متقصي بشكل عنيد لدرجه ان هو يعني بيستبيح في القساوه. راح وقف جنبه وركع وقعد يبكي زي الاطفال. فضل الولد ده يبص له لحد ما ركع جنبه. فبعد ما القصة خلصت وسلم حياته وتاب وبكى، قال له أنا ما فرقش معايا الخدمة ولا الترنيم ولا فرق معايا حاجة، بالعكس أنا جاي وهعمل اللي أنا بعمله بعد ما أمشي. فرق معايا دموعك، هو أنا استاهل تبكي عشاني؟
0: أيوه.
1: يعني تخيل، دموع غيرت القلب.
0: أيوه.
1: فعايز أقول إنه مرات بتبقى المشكلة عندنا في قساوة القلوب، أو صح. المشكلة عند المشاهد أو المستمع.
0: المشاهد دي بقى قصة تاني هقول لك على خادم برضو مش هذكر اسمه، السما شايفاه وعارفاه، هو موجود وبيخدم خدمة عظيمة يعني. إنه في مرة كان بيوعظ في زي مؤتمر ثانوي أو جامعة حاجة كده يعني. حضور الرب غطى المكان، فالولاد والبنات نزلوا على ركابهم بيبكوا. وفي ولد في وسط الجو الفظيع دوت قام خد بعضه وخرج جري. القسيس، هو قسيس يعني، ساب المرنم يرنم وجري ورا الولد. قال له بقى ده وقت تسيب فيه الجو ده؟ ينفع؟ قال له قسيس ده جو رهيب. قال له ايوه طيب ماشي ليه؟ قال له قسيس لو قعدت دقيقه تاني كنت هتوب. بس انا مش عايز اتوب. قال له كده، قال له لو قعدت دقيقه تاني
1: الرب بيحصره يعني.
0: لو قعدت دقيقه تاني كنت هتوب. فانا قمت ماشي. وانا عايز اقول للناس في في في, في كنايسنا ساعات تبص تلاقي لما الرب يحاصر النفس تبص تلاقيه يقوم يعمل اي حاجه،
1: يفلفص.
0: ابليس يقول له اي فكره، يقول له انت مصدق، قوم اشرب لك كوبايه شاي وتعالى، انت مش محتاج ترد على التليفون، اسالي على العيال، مش عارف الواد راح فين. ياخده من الحصار الروحي اللي الرب عامله عشان ما يتوبش، ما يطلعش من الموضوع
1: في الوقت ان ممكن تكون دي الليله اللي الرب ناوي عليه
0: جاي. دي بقى تؤدي لقساوه القلب. فالرب يحفظنا من قساوة القلب، لأن دي تمنها غالي جدا جدا جدا. تأجيل التوبة أخ جوزيف بيؤدي يعني لزيادة التكلفة. يعني تخيل كده، أنا راكب أتوبيس وماشي وعرفت إن أنا تايه، مش ده الأتوبيس اللي وديني المكان، فطول ما أنا قاعد فيه بتوه أكتر.
1: أيوه.
0: المفروض انا اول ما اعرف ان انا تايه اقف وانزل واعدل طريقك وروح صح. فالناس اللي عماله تاجل التوبه بقوا يا حبيبي انت تايه اكتر، عمال تتوه اكتر، عمال تتوه اكتر، عمال تتوه اكتر. فاحسن وقت ليك تنزل من الاتوبيس اللي
1: بدري بدري
0: بدري بدري. دلوقتي، عشان كده رب بيقول الان. دلوقتي
1: واليوم.
0: ايوه اليوم.
1: اليوم والان يعني.
0: اليوم والان. يلا توب دلوقتي عشان ما تزودش توهانك، عشان كفايه اذى لنفسك وكفايه اذى للاخرين.
1: هي الامانه للان ولا اليوم، هي ساعه الان.
0: هي ساعه، وصلت لساعه.
1: يعني خلاص بقت ما بقتش يوم.
0: صح جدا
1: يعني.
0: جدا.
1: نصطيف.
0: في ايه انا جايبها هنا. في أشعية 28-22 يقول فالآن لا تكونوا متهكمين. متهكمين يعني ساخرين من السخرية والتهكم، لألا تشدد ربطكم، لأني سمعت فناء قضي به من قبل

0: السيد رب الجنود على كل الأرض لئلا تشدد ربوطك، كل ما بتتهكم تصخر.
1: العقاب يزيد اكتر.
0: التأديب، الفاتورة، الحصاد يبقى مر قوي.
1: ايوه
0: فربي
1: الموضوع
0: ربي يدينا توبة
1: شديد.
0: النهاردة باسم
1: عايزين
0: يسوع.
1: قبل ما ندخل على الميعاد الثاني، انا عارف الميعاد الاولاني محتاجين نقدم رساله
0: نعم
1: مش بس للخاطئ، صدقني
0: ايوه
1: لمؤمنين
0: ايوه
1: في حاله تقاعس
0: ايوه
1: مستريح مؤاب على درده، يعني
0: صحيح
1: ريحته فاحت، يعني
0: ايوه
1: محتاجين نقدم رساله،
0: ايوه
1: بصلوه لكل نفس مستبيحه ومستريحه في اللي هي فيه دوت علشان تفوق.
0: امين امين.
1: اتفضل.
0: يلا نصلي ونتوب، مع يعني كلنا محتاجين، انا اول واحد محتاج. صلي معايا يا رب يسوع، انت مش حطيتني قدام البرنامج ده النهارده صدفه يا رب، انا مش صدفه بسمع الكلام ده يا رب. عايز اعترف لك بخطاياي، عايز اعترف لك بشري، بفسادي، بالتوائي، بعوجاجي، بنجاستي، بخيانتي يا رب يسوع. انت وعدت انك تتغاضى عن ازمنه الجهل يا رب يسوع، اغسلني من خطاياي، اغسلني من خطاياي قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي يا رب يسوع. جاي لك تايب، جاي لك مدي ظهري لكل الشر وكل اللي فات
1: يا رب يا رب.
0: جاي لك يا رب امسك في ايدك تفتح صفحه جديده في حياتي،
1: مين
0: تغير طريقي وامشي وراك انت، اتبعك انت يا رب. وانا اؤمن انك انت هتنجيني ليس فقط من الجحيم، لكن هتنجيني من الفشل، هتنجيني من التأديب، من العقاب، من الخسارة، من خراب البيوت، هتنجيني يا رب. مش بدافع عن نفسي، انا اخطأت، لكن اؤمن انك يا رب بتعرف كويس قوي.
1: ايوه
0: بتعرف كويس قوي تصنع معجزات في حياتي يا رب يسوع. اقبل توبتي واؤمن انك قبلتها، اقبل قلبي، اقبل حياتي، اؤمن انك سمعت واستجبت، ليك كل الكرامة والمجد. امين.

0: أمين تفضل.
1: لما في الليلة اللي كان هيتقبض فيها على الرب يسوع هو في بستان جسيماني،
0: جسماني.
1: بطرس طلع السيف وقطع ودن
0: ملخص
1: عبد
0: على رئيس
1: رئيس
0: الكهنة
1: الكهنة، ومن الرب قال له رد سيفك
0: إلى غمدي.
1: إلى غمده. وكأن الرب يقول له يعني بص، انت قطعت ودنه بس كفاية بقى، ما تعملش حاجة تاني. ودنه دي انا اعرف اعالج الموضوع، بس ما تزودهاش بقى، رجع سيفك. وكأن الرب عايز يقول لناس، انا عارف انك غلطت بس ما تزودهاش بقى، وقف لحد هنا، انا هصلح الغلط. وقام الرب خد ودن العبد
0: رجعها تاني بقى.
1: ورجعها تاني. ما بقاش فيه جرم على بطرس،
0: يا
1: خلاص
0: سلام.
1: الرب داوى الموضوع. وانا بقول لناس سامعانا دلوقتي وشايفانا، يمكن غلطت بس من فضلك ما تتماداش، سيب الرب اديله فرصة يصلح، اديله فرصة، لو انت تايب هيصلح. حاسس ان واحنا بنرنم وبصلي الرب بعت الكلام ده لناس سامعانا دلوقتي.
0: لما سبتك فرح سابني.
1: ايوه
0: يعني انت حضرتك بتقول حاجات يعني
1: مجدا.
0: بعيدا التفاصيل حتى اللي كنا بنحكي
1: ايوه
0: فيها. نفس الكلام في اعمال 16،
1: نعم.
0: لا تفعل بنفسك شيئا رديا. يعني انت عارف، يعني كان بعد شويه هيطلعوا جثه بيته،
1: مظبوط.
0: بس هو طلع بيته على توقيت الرب، تهلل مع جميع بيته
1: هللويا. الله.

0: طلب ضوء
1: جميلة.
0: ودخل
1: جميلة.
0: يعني تخيل لحظات
1: فرقت
0: وقت. كان هيطلعوه بيته يوروه لمراته وعياله بس جثه موت نفسه. فبولس يقول له لا تفعل بنفسك
1: شيئا
0: فطلب ضوءا واندفع الى داخل. ليه؟ عشان ليك عمر.
1: نعم
0: ليك عمر. فالاطراح تتحول افراح مع الرب يعني.
1: مجدا للرب
0: زي ما حضرتك هللويا. بتقول يعني
1: هللويا.
0: شكرا ربي يباركك يا رب.
1: باركك يا حبيبي.
0: يعني الحلقات السريه ديت مش محتاجه اتكلم، محتاجه

0: في مزمور
1: 75
0: ازاي الرب يقضي بالمستقيمات، وشفنا في تكوين 18 ان الرب جاي، هل يستحيل على الرب شيء؟ ارجع نحو زمان الحياة، الرب هيجي وتيجي معاه البركات. بس اول شرط من موعد الرب هو التوبة، فالتوبة تصحبها بركات كتيرة جدا.
1: نعم.
0: الميعاد الثاني
1: طاعة،
0: ويا رب الميعاد يكفي.
1: ايوه الطاعه. لا احنا عايزين نتكلم على الانتظار ده.
0: فيعني معانا حوالي 40 دقيقه او
1: بنعمه المسيح
0: نقسمهم.
1: الطاعه الميعاد بتاعها فورا. فورا طاعه الرب تكون فوريه. لما الرب يطلب مني حاجه اطيعها، مش بكره، دلوقتي دلوقتي. فالطاعه فوريه. وفي مقولة جميلة أنا مش عارف مين قالها بس أنا حافظها من زمان، يقول كده أن الطاعة المؤجلة هي عصيان فوري.
0: دي الأخ عادل النصحي اللي قالها.
1: مجد
0: دكتور عادل النصحي.
1: الطاعة المؤجلة
0: عصيان حاضر،
1: عصيان فوري.
0: أو
1: حاضر. فلما الرب يقول نطيع ونطيع، يعني نطيع زي ما بكر إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه محرقة على الجبل. بكر إبراهيم.
0: يا سلام.
1: طاعة.
0: يا سلام.
1: طاعة. ليه بكر إبراهيم؟ ليه الطاعة لازم تكون فورية؟ لأني كل ما بأجل الطاعة، النية والعزيمة والإرادة تبرد ومنفش بقى. يعني خلاص بقى، يعني لما الرب بيجي يدي لحد توجيه، يدي لحد امر، هو دلوقتي. لان كل ما بيعدي عليه الوقت انت بتقل، بتبرد، المعطلات تزيد، ابليس يحارب اكتر، الموضوع يموت.
0: لو اخر شويه كانت مراته صحت.
1: ايوه مظبوط.
0: كانت تبقى مشكله كبيره. تخيل الرب قال له مش عارف حوالي 16 امر، وهو رد ردين فيهم ها أنا زي. يعني الطاعة مجردة تماما من أي معطلات. أو أي برودة. بكر صباح.
1: صح. هو من زمان إبراهيم في الحقيقة، من ساعة ما قال له اذهب من أرضك ومن عشيرتك. هو متدرب في موضوع الطاعة ده. يعني واخد سكة مع الرب. لما قال له برضو خلي هاجر وابنها يمشوا، قال له هأنذا. أمين.
0: يعني ده ابنه
1: إسماعيل، مع إنه برضو ابنه. وسأل أمر أو قبح في عين إبراهيم، ما كانش مستريح بس الرب اللي قال له. فالطاعة مهمة قوي، زي ما قلنا
0: صعبة دي خلاص.
1: أيوة طبعا.
0: يعني واحد يقول لعياله الاثنين، الرب يقول لعياله اثنين، واحد يقول له مشي والتاني يقول له اذبحه.
1: أيوة
2: صعبة جدا.
0: يعني مش أيوة. سهلة يعني.
1: طبعا. وما أعتقدش إنها يعني كانت سهلة على إبراهيم ولا سهلة على أي حد، بس في نعمة. يعني دايما النعمة مستترة بين السطور. يعني احنا دايما نبص لطاعة إبراهيم، لا الرب لما بيطلب مني حاجة بيديني نعمة.
0: أيوة.
1: وعشان كده ما قلش للرب لا أبدا، لكن دايما أؤمن إنه هيديني نعمة. لأنه بدون نعمته صعب قوي.
0: أيوة.
1: بدون نعمته صعب قوي. أنا أؤمن إن إبراهيم كان متشدد بنعمة وكان مسنود بنعمة. دي الرب بيديها لنا، بتبقى مش باينة بين السطور زي ما أنا بقول، بس ما ملهاش حل تاني. هو لازم يكون
0: بيسمع،
1: خد نعمة. والأب متى المسكين عنده مبدأ جامد قوي، هو بيتكلم عن عبرانيين 11-17 جزء بتاع إبراهيم، بيقول إن في حاجة اسمها القوة الكامنة في طاعة الوصية. والمبدأ بيقوله أبونا متى، اللي هو بيقول كل وصية تحمل في داخلها قوة لإتمامها. فلما قلب الإنسان ينهض عشان يتمم الوصية بياخد قوتها. قوة تتميمها. فعشان كده كل ما الطاعة، أو لما هنهض أطيع الرب، بلقى في قوة
0: متكمل
1: لتكمل.
0: يا سلام.
1: طبعا يعني لما يعني يقول حيث تكون كلمة الملك.
2: طبعا. هناك سلطان.

0: هناك سلطان على تتميمها. يعني احنا ساعات ما مش فاهمين الآية قوي، يعني ايه حيث كلمة الملك هناك سلطان؟ سلطان لتتميمها، لما بيدي كلمة بيدي سلطان.
1: يعني خروجه مدعوم بقوة الوعد.
0: طبعا
1: الوعد اللي الرب قاله لي،
0: قالهوله.
1: بص يعني اللي هو قادر على الإقامة للأموات يقوم طريقته يعني.
0: ايوه طبعا.
1: يعني مش خروج للفوضى يعني.
0: لا لا مش خروج للفوضى. ايوه.
1: كتاب جميل.
0: ايوه جدا. شكرا شكرا.
1: لكن واحد عارف عشان كده بينال القوة.
0: أيوة.
1: والوعد بيديله ثبات فبيكمل لجبل المريا وهيذبح ابنه فعلا.
0: انا شخصيا جربت ده كتير. يعني وانا بطيع الرب بجد فيا قوة مش مني منه.
1: ايوه.
0: عشان اتمم ده. يعني زي استفانوس هو بيرجم بيغفر للي بيرجموه. دي مش حاجه بشريه. ما تجيش من انسان يعني. مهما اتكلمنا عن فضائل الانسان. بس دي حاجه ما لهاش دعوه بالفضيله، دي حاجه ليها دعوه بقوه بيمنحها الله للانسان لما يقرر انه يطيعه.
1: ايوه.
0: فبنقول هنا وكويس ان احنا بنجيب السيره ان بنتكلم عن الطاعه بعد التوبة، ان الرب وانا بتوب يا اخ جوزيف هيطلب مني طلبات. سيب العلاقة دي، انا شايف اني مش اقدر. انت مش تقدر من نفسك بس انا هديك قوة. سيب القصة الفاشلة دي، سيب الموضوع اللي بيدمرك ده، سيب الادمان ده، سيب المكانة دي، سيب المكسب اللي انت جايبه بطريقة غلط ده. صعبة، دي حاجات صعبة على الإنسان.
1: دلالات التوبة الطاعة.
0: طاعة طبعا. فأبتدي أطيع، أول ما أحط في قلبي أنا هطيع الرب هلقى فيه قوة الرب بيبعتها لي لتتميم ده.
1: تلاقي واحد بعد ما تاب يقول لك أنا ما أعرفش إزاي بطلت ده أو إزاي سبت، أنا بطبيعتي ما أقدرش أعمل كده.
0: صح.
1: إن الرب بيدي القوة والمعونة.
0: صح.
1: يعني التوبة بتقود إلى طاعة. طاعة.
0: والطاعة محتاجة قوة والقوة عند الرب. يعني يمكن ناس سمعانا النهاردة الرب يقول لك اعتذر لمراتك. اعتذر صعبة دي يا رب، عمري ما انا عارف، انا عارف
1: انها صعبة. الغرور والانعرة يلغوا لكن التوبة والطاعة
0: تحل. تبص تلاقي النار اللي قايدة دي انت بتطفيها لما تخضع لها.
1: ايوه.
0: طب انا ما بقدرش يا رب، انا ما بعرفش اعتذر. طيعه وهو هيديك نعمة. طيع الرب. وهو هيديك نعمة. الناس اللي سمعانا النهاردة عايز أقول كده، في طاعة الرب فيه قوة لتتميم كلامه، هو بيديها لنا. مش مننا. احنا لينا الإرادة. الرب مش هيختار بدالي، الرب مش هيعمل الموضوع بدالي، بس لما أنا بقرر أطيعه عشان أعمل.
1: أيوة.
0: هجد فيه قوة تساندني.
1: أمين أمين.
0: في قوة تساندني. مجد للرب.
1: فكرة انه وانا بطيع انا مش عارف نتاج الطاعة. يعني انا حاضر هسمع الكلام، مش عارف طاعتي هتاخدني لفين.
0: صح.
1: هل ده بقى بيبقى وقت ضايع بمناسبة معاد مع الله؟ هل ده وقت ضايع انه فكرة انه انا طيعت؟ حاضر. رب خد اسحاق، حاضر. واخرتها معاك يا رب يعني.
0: ايوه.
1: يعني فكره الانتظار، مش الانتظار، انا عارف ان هتكلم عن الانتظار، بس فكره طاعتي لحد فين؟
0: ايه النتائج اللي هتترتب عليه؟
1: بالظبط. يعني انا رايح لفين في طاعتي؟ هسمع كلامك وطيعك سيدي بكل ما لدي.
0: ايوه.
1: هسمع كلامك.
0: ايوه. بس اؤمن هنا. ايمان.
1: بالزبط.
0: هنا ثقه. هي دي الثقه. في ثقه هنا اني انا عمري ما هتاذي وانا ماشي معاك.
1: يا سلام.
0: عمري. عارف كده كويس. عمري يعني ابراهيم عارف انه عمره ما هيتأذي هو ماشي مع الرب. وكل الناس في الكتاب المقدس وحتى الناس اللي عايشين في وسطنا واللي عاشوا وسير القديسين الافاضل اللي بنتعلم منهم، ما فيش حد طاع الرب ويعني الرب تخلى عنه.
1: الثقه ليها مجازاه.
0: شكرا. لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. مجازاة.
1: وبيكمل لأنكم تحتاجون إلى الصبر.
0: هنقولها دي.
1: يعني في فكرة الانتظار. يعني في الانتظار مش في.
0: هنتكلم فيها وإحنا بنتكلم عن الانتظار.
1: أنت عايز تجري على الانتظار.
0: عشان الوقت.
1: بس عايز أول حاجة في موضوع الطاعة إنه فكرة إن أنا بطيع الرب

0: ان انا عارف الرب ولا ان انا خايف من الرب. ما ممكن اكون حضرتك انا بطيعك خوف منك، فبطيعك على مضض بخنوع مش بخضوع، لكن انا بطيعك لان انا بحبك وعارف ان اللي وراك خير.
1: ايوه
0: تفرق؟
1: هقول لك، هو خايف من الرب غير خايف الرب.
0: اه
1: يعني ابراهيم لما اطاع الرب، الرب قال له الان علمت انك
0: خائف الله.
1: خائف
0: شكرا
1: الله.
0: شكرا.
1: فخائف الله يعني مقدر ربنا، يعني عامل له كرامه، عامل له احترام. فمش دايما الطاعه نبعها بس اني بحبك، ساعات ان انا بهابك، بخافك، مديك مقامك واكرامك،
0: لكن مش خايف منك.
1: مش خايف. الخوف من الرب
0: ايوه
1: يبعدني عنه. لما بتبقى خايف من حد ما بتحبش تقابله، ما بتحبش تقعد معاه، تحب دايما يبقى بينك وبينه وسيط،
0: تخاف يكلمك اصلا.
1: اه يعني بص، فاكر لما الشعب خاف من الرب لما جه على الجبل والرب كان عايز يقابلهم بنفسه، بيحب شعبه، فقال له لا لا لا يا موسى، انت روح اقف قدام الرب وتعالى
0: قول لك عليه قولهن.
1: بس الكتاب بيقول ان الشعب خاف من الرب.
0: ايوه
1: فلما بنخاف من الرب نعمل وسيط بيننا وبينه،
0: نبعد عنه.
1: ايوه يعني يقول لك بص يا رب انا هبعت لك فلوس، انا يعني مش هقابلك بس هصوم لك.
0: هي مقوله تتكتب باسمك خراب. خاف من الرب نبعد عن الرب، لما نخاف الرب نقترب للرب اكثر.
1: صحيح جدا، مخافه الرب تقربني منه.
0: في مخافه الرب ثقه شديده، ويكون لبني ملجأ. يا ملجأ انت بتروح بتجري عليه مش بتجري منه.
1: جدا صح جدا.
0: احنا هنكتب كتاب واحنا قاعدين هنا.
1: امين امين.
0: رب يباركك.
1: امين ويباركك يا اخو جوزيف.
0: ممكن ناخد ترنيمه قبل ما ندخل على الانتظار؟
1: طبعا.
0: تعالوا نسمع ترنيمه في الحوار الساري الجميل اللي فيه موعد مع الله. انا بصلي ليك النهارده يكون عندك معاد مع الله، سواء في التوبه او في الطاعه. امين.

0: هللويا.
1: امين. يعني انا عندي ايمان من اول الحلقه ان الرب عمال يوصل رسائل قصيره لناس كتير عايزه ومحتاجه الرب، سواء من توبه او من طاعه. ممكن تكون مؤمن بس انت عندك عصيان، ممكن تكون خاطي ومحتاج توبه. في الحالتين انت ليك معاد مع الله، معاد حقيقي الرب يوصل لقلبك وانت كمان توصل للرب، ويبقى الالتقاء هو ده الالتقاء الحقيقي اللي انت محتاج له النهارده، زي ما كنا بنقول الان واليوم وهذه ساعه، هي دي الساعه لنستيقظ من النوم.
2: مجدا.
1: احنا اتكلمنا عن التوبه والطاعه. بقى لنا وقت مش كبير، حوالي اقل من نص ساعه، عايزين نتكلم عن الانتظار. وان كنت عارف ان الانتظار اصلا موضوع كبير.
2: موضوع كبير فعلا. هو الحقيقه موضوع الانتظار ده كان من اكتر الحاجات الملهمه ليا في الحلقه. وانا بحضر التعليم يعني. وحاسس ان ده موضوع مهم. ناس كتيره محتاجة تفهم عن انتظار الرب. بس خليني أقرأ معاك آية في أشعية 30 عدد 18.
1: تمام.
2: بتقول: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إلى حق، طوبى لجميع
1: منتظري. يا سلام.
2: الآية مبتدية بطريقة عجيبة، بيقول لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم. هنا الرب هو المنتظر.
1: اوكي.
2: الرب هو اللي منتظرنا. والآية أخيرها هيقول طوبى لجميع
1: منتظرين. مين منتظر مين؟
2: أيوة، حلو السؤال كده. مين منتظر مين؟ ساعات كتير أخ جوزيف يبقى الرب هو اللي منتظر. يعني إحنا عمالين نقول له يا رب أنت متمهل، يا رب أنت يعني ليه في بطء في الاستجابة، ليه والرب يقول يا حبيبي أنا مستنيك.
1: لماذا تقف بعيدا؟
2: أيوة.
1: مش موجود.
2: انت ليه مش موجود؟ وتاري ان الرب هو اللي منتظرنا. طب الرب منتظر ايه؟ هي الرب منتظر رد فعل معين هو بيطالبنا بيه، بس احنا وكأننا مش واخدين بالنا او يعني نهمل ده. زي ان مثلا انا عندي يعني حلم، يعني تخيل، انا بقول مثلا افتراضي بسيط عشان الناس تفهمني. انا بصلي اني ابقى دكتور ومستني تحقيق الوعد، والرب يقول لي طب خش كل الطب. يعني
1: بديهيا، يعني
2: حاجه بديهيه. انا اعرف ناس كتير قوي مستنيه الرب انه يعمل لها حلم، وهم مش مكلفين خاطرهم في أي خطوات ياخدوها ناحية إنهم

0: يعد في الحلم ده.
1: زي يا رب انا عايزك تديني زرع بشر وهو
0: ايوه
1: لسه ما اتجوزش
0: وهو
1: يعني.
0: لسه ما اتجوزش، دي حاجه بتحصل. ايوه يعني عايز اقول ان ساعات يبقى لو انا مثلا، انا بتكلم عن واقع، انا مستني الرب يعمل معايا حاجه، فانا منتظر، ده كويس، بس وانا منتظر لازم اتاكد ان انا عملت اللي عليا، عملت الدور اللي عليا،
1: ايوه
0: لان لو انا ما عملتش الدور اللي عليا ده بشكل ما بيعطل الدور بتاع الرب. بكل صراحه، بكل صراحه، يعني ساعات الناس بتشجعنا كمل بالايمان، يعني رب كمل بالايمان، وكل ده رسائل مشجعه حلوه، بس لازم نتاكد ان الدور بتاعي اتعمل. طب لو انا سمعت كل الوعظات عن الايمان وصليت كل الصلوات عن الايمان وما عملتش الدور اللي عليا، مش هيحصل، مش هيجي الرب.
1: كانت دايما امي تقول لي كده، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا يعني، بس تعمل اللي
0: صح
1: عليك
0: جدا،
1: يعني.
0: بص كلام بسيط وحكيم بس حقيقي كتابي. ف بقول للناس اللي منتظرين الرب، ما يمكن الرب هو اللي منتظرك، ما تراجع كده معايا، قول له يا رب في حاجة أنا معطلك فيها، معطل إيدك، في حاجة أنا مأخرك فيها، في حاجة عليا المفروض تتعمل أنا مش بعملها، ولا إيه يعني؟ يعني إيه يعني؟ يعني أنا بكلم ناس منتظر ارتباط، يا رب أنا منتظر ارتباط. آه بس أنت فاهم إن الارتباط ده مسؤولية، إن أنا لازم، أنت ماشي في قداسة مثلا عشان ترتبط، ولا عايش في أهواء وشهوات، وكل ما تصلي تقول يا رب أنا بوعدك إني لما أتجوز هبطل كل ده. وأنا عايز أقول لناس، لو أنت عايش في شهوات ونجاسات واستباحة، حتى لو اتجوزت مش هتتفطم عن الحاجات دي، بالعكس ده الحاجات دي هتبوظ جوازك.
1: ايوه
0: فالرب يبقى مستنيني، عمال اقول يا رب انا عمال اصلي لك عشان تديني شريك حياه
1: المعينة
0: المعينه او المعين، بس انت ما بتعملش ليه؟ فالرب يقول عشان انت مغموس في دنس، مغموس في شهوه، مغموس في جسدانيه وشر، فانا مش عارف اعمل حاجه. فمهم قوي قوي قوي ابقى متاكد اني انا عايش في قداسه، عايش في التراك الصح، لان الرب مش بيجي في الحته اللي احنا بنختارها، ده الرب بيجي في الحته اللي هو بيعدي فيها.
1: ينفع نقول القداسة التي بدونها لأنها
0: لن يرى احد الرب. شكرا. نعم نعم دي حاجه مهمه قوي
1: يعني العطلة مرات تكون عندنا
0: جدا.
1: وانا
0: ايوه
1: مستني الرب والرب مستنيني، مستني
0: بالظبط
1: زي ما الآية بتقول
0: بالظبط.
1: أشعياء 30، انا مستني الرب
0: ايوه
1: يتفاعل معايا والرب مستني انا اتفاعل مع اللي انا فيه،
0: مظبوط.
1: سواء كانت خطية او نجاسة او قيود.
0: انا فاكر ان يعني في آية في سفر اشعياء بيقول كده، ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك، الى ذكرك والى شخصك شهوة كل نفس. ففي طريق
1: لذكرك ولاسمك شهوة
0: شهوة
1: نفس.
0: كل نفس، في طريق أحكامك انتظرناك. أنت أنا عشان أعدي، يعني مثلا أنا مستني أتوبيس معين يوديني مكان معين، أنا بقفش عند بيتنا. أنا بقف في الحتة،
1: في مكان انتظاره.
0: المكان اللي بيعدي فيه. فالرب تفتكر يعدي فين؟ الرب بيعدي في سكك فيها إيه؟ فيها أحكامه، يقول له في طريق أحكامك انتظرناك، أنا مستنيك في طرق قداسة، أنا مستنيك في طرق أمانة، أنا مستنيك في طرق خضوع، أنا مستنيك في طرق استقامة. الرب ما بيعديش غير في الحتت دي، ده مهم قوي. يعني في الجنة، من أيام الجنة يقول لك إن آدم سمع صوت الرب ماشيا عند هبوب ريح الصباح، وكأن آدم عارف مواعيده. ده
1: الميعاد والمكان.
0: ايوه الميعاد والمكان. ف بصلي من اجل الناس اللي مستنيه الرب في الحته اللي على مزاجها، يعني انا ما جيتش اقول الحته دي رايقه يعني استناها هنا.

0: أو بطريقة ما.
1: أو بطريقة ما، لا تستنى في طرقه.
2: شبه هناك،
1: أيوه
2: أمرت الغربال أن تعود هناك،
1: هناك
2: هناك
1: شكرا،
2: حيث ما كان،
1: الحتة اللي أنا بعدي فيها، الحتة اللي أنا بجتاز فيها. لما كان يجتاز يسوع الناس كانت تيجي. مهم قوي تبقى عارف منتظره في الحتة الصح، معيش في غلط، معيش في شهوة، أقول بقى يعني أنا مستني ربنا. لا، ربنا ما بيعديش هنا.
0: ده اللي حصل مع إيليا على جبل الله حوريب في ملوك الأول 19، كان في المغارة
1: أيوه
0: بس لقاء الرب على الجبل في
1: صح،
0: حضور الله وفي حضرة الله. أنت محتاج تطلع من المغارة
1: تروح
0: عشان
1: لي
0: تلتقي بيا، ولما تلتقي بيا أجيب لك بقى اللي يكفيك ويمشيك
1: كل
0: وكل
1: حاجة.
0: حاجة. آه.
1: فأنا محتاج أبقى متأكد إني مستني الرب في طرق الرب.
0: مفهوم مهم جدا في موضوع الانتظار، جدا. أنا مرات طول الوقت عمال منتظر الرب، وأقول الآيات بتاعت الانتظار كلها من اول كتاب، لا
1: أشكرك. أيوه
0: واجيب اللي انتم منتظرون الرب يجددون قوه، وانا قاعد مكاني مش بجدد قوه يعني، او
1: أيوه
0: بعمل كل حاجه بالكلام لكن ما عنديش الرياكشن اللي حركني ناحيه المكان اللي الرب عايزه.
1: بالظبط،
0: ويمكن العطله، مش يمكن، اكيد العطله عمرها ما تكون من عند الرب.
1: ما تحصلش. يعني انا انسان مليان باليأس وعدم الايمان والتذمر والتمرد والعناد ومستني الرب، ينفع؟
0: عطلة،
1: ما
0: عقدة في المشوار
1: بيجيش
0: كده.
1: كده طبعا. يعني اتكلم مع اخت مثلا كانت مستنيه من الرب استجابه الامر، وجي عليها وقت اتملت يأس وفشل وبطلت تصلي واحباط، فبتتكلم معايا. قلت لها طب يعني تخيلي معايا ربنا عايز يستجيب صلاتك دلوقتي وجاي يستجيب، فالناس تيجي تقول لك مبروك على الاستجابه، قولي لنا بقى يعني الاختبار بتاع الاستجابه. فقلت لها تخيلي كده انا هقلدك كده، هتقولي لهم ابدا انا يأست وتذمرت، فقام الرب مجدا هللويا استجاب. قامت ابتسمت قالت لي لا ما يعملش كده. قلت لها طيب انت واقفه في حته غلط، ارجعي كملي ايمان، ارجعي كملي تسبيح، ارجعي كملي شكر عشان تبقي جاهزه للاستجابه. خليكي واقفه في الحته اللي الرب هيجي فيها.
0: يعني بحس انه كمان في الاختبار روعته في الانتظار.
1: طبعا
0: يعني همشي معاك الرحله بحالها،
1: ايوه
0: استنى ارادتك لاخرها.
1: نعم، واعرف
0: واعرف ايه قصدك في تفاصيل المحطات ديت،
1: صح كده،
0: وافهم معنى
1: الامي
0: في خير.
1: يعني هللويا،
0: يعني في خصوصا في الالم والتجارب، مرات احنا بنستعجل للرب، عملت كده ليه؟
1: نعم.
0: ليه سمحت بكده؟
1: نعم،
0: يعني ما بنديش فرصه. عارف تيجي تتكلم زي مثلا اكون انا معاك هوست على الهوا، تيجي تتكلم اقاطعك، طب اديني فرصه اتكلم اقول كلمتين.
1: عايز اقول ايوه صحيح.
0: فالقصه مع الرب رحله طويله فيها محطات انتظار
1: جدا، ولازم التزم باللاين بتاع الرب، بالخط بتاع الرب، ما حتش، ما روحش شمال ولا يمين، لا تمل يمنة ولا يسرة، لتنظر عيناك مستقيمة.
0: يا سلام،
1: باصص ماشي في الطريق بتاع الرب.
0: yeah.
1: لأن هنا الرب هيجي. ما تبعدش، ما تبعد. ياما دايما بقول كده، ياما الرب بيبقى جاي بس ما يلاقيناش في المكان اللي هو
0: يعني مش هيجي، مش هيمشي.
1: عارف التلغراف اللي يقول لك ايه، حضرت ولم اجدك.
0: المحضر.
1: ايوه، انا جيت وما لقيتكش. طب يا رب جيت فين؟ انا جيت في الحته اللي انا بتمشى فيها وما لقيتكش. ياما ناس بتقول ايه، يا رب انت فتني وفات حقي الهي.
0: يعقوب
1: قال له انت ما تعرفش
0: أما
1: إله
0: عرفت
1: الدهر الرب،
0: يا سلام،
1: خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص. بعد كده رجع يكلمه عن منتظره الرب، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور،
0: بيشحنوا رصيد القوة. يعني
1: طبعا أنت بتقول إيه، أنت بتقول إيه، أفوتك إزاي؟ فأنا ما أفوتش حد. خليك مستنيني في المكان بتاعي، في الطريق بتاعي، وأنا جاي لك.
0: حسيت من كلام حضرتك انه في للتوبه بركات وفي للطاعه بركات.
1: ايوه،
0: هل الانتظار له بركات؟
1: حلو قوي.
0: احنا معانا اقل من 10 دقائق، فممكن ناخد عدد ترنيمه بعد كده نختم، ناخد الباقي الوقت كله مع حضرتك.
1: امين امين.
0: فتجهز كده لبركات
1: باسم يسوع،
0: بركات الانتظار
1: امين
0: باسم المسيح. هناخد ترنيمه صغيره مع اخونا عماد ونختم.

0: امين امين. انا متشجع جدا من الحلقات اللي انا متشجع بيها ومش عايزه تخلص. عايز اقول لكم كل توبه وراها بركه، انه الرب بيتغاضى عن ازمنه الجهل، وكل طاعه وراها بركه. في ثقه احنا بنطيع الرب، عارفين ان ورا كل بركه كل طاعه وراها بركات من الرب. ماذا عن الانتظار وبركات الانتظار؟
1: الانتظار اول حاجه هو وقت للامتحان. يعني يقول كده في يعقوب 1 من عدد 2-4، يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين
0: في شيء.
1: في امتحان لإيماني، وامتحان الإيمان دوت بيشمل ثلاث حاجات. امتحن دوافعي، يعني في الانتظار ده امتحان
0: يفتح دوافعي.
1: ايوه هيبان.

0: ودايما الامتحان ده بيبقى حاجتين، يا اما الرب بيسمح يأجل الاستجابة، يعني اللي انا عايزه يتأخر شوية، ها مش هديك دلوقتي. اذا انا قلت لا بص بقى، انا يعني انا كنت جاي لك عشان حكاية كده وانت ما عملتهاش، فشكرا انا ماشي،
1: دورت على غيرك يعني.
0: باي باي بقى يا رب، شكرا، اشوف حل تاني. فهنا الامتحان اظهر وكشف دوافعي، انا مش عايز الرب، انا عايز اللي بيديه الرب. وده امتحان الرب دايما يجي يقول انت عايزني ولا جاي عايز اللي انا بديه. ففي ناس كتير قوي بتدور على اللي بيديه الرب مش على الرب.
1: ايوه،
0: دي حاجة،
1: العطية مش العاطي.
0: ايوه بالظبط كده. طب ايه الخطر في كده؟ ما انت لما هتاخد العطية ديت من غير ما غيرك هتروح برضو تعمل بيها كارثة. يعني هو انا ليه متأني عليك؟ انا عايز اظبطك انت عشان تعرف تستمتع باللي انا هديهولك، وانا مش بحنسك يعني. لكن تخيل انا مثلا عايز من ربنا فلوس مثلا يعني، وقام الرب يقول ايه، انا عايز اظبط جواه حتة التسرع دي، لانه لو اعطيته فلوس هو انسان متسرع هيدخل نفسه في مشاكل. فالرب الفلوس اهي، ويقوم مخبيها كده ورا ظهره، ويجي يقول لي تعالى انا عايز اظبط فيك موضوع، وانا طول الوقت عمال ابص كده ورا ظهره، عمال اقول يعني ما يا انت فاهم يا رب؟ فتقول له فاهم فاهم، بس يلا بقى اطلع بقى باللي انت مخبيه ورا ظهرك. فالرب ما يرضاش، يجي يقول لي انا لو اعطيتك الفلوس دي وانت انسان متسرع هتاذي بيها نفسك وتاذي بيها غيرك.
1: تطلبون ولستم تاخذون،
0: ولستم تاخذون،
1: لانكم
0: تطلبون
1: تطلبون رديا.
0: رديا. فبيمتحن دوافعي، بيمتحن دوافعي. وياما ناس الرب لما جه امتحن دوافعها بانت ان ايه ده؟
1: رسبت في الامتحان.
0: رسبت في الامتحان دوت، امتحن دوافعه ورسب في هذا الامتحان. ده مهم قوي قوي. زي مين؟ زي بلعام. قال في اول الموضوع بتاعه انا اللي هيقول لي عليه، يعني مسك الراجل قال له اللي هيقول لي عليه الرب بالظبط هقوله عشان ما تعشمش، وكان بيكلم ملك يعني. فقام الملك زود العطيه يعني
1: غله.
0: قام بالعم يعني تهز كده، قال له طب نروح برضو تاني نساله يعني. فالدافع باين، انت باين قوي ان انت من جواك مش بتحب الرب ومش متمسك بالرب، ده انت يعني مهزوز من جواك، والعطايا ديت اظهرت اللي جواك. فده امتحان للدافع وامتحان للثقه، انت بتثق فيها لحد فين؟ بتثق فيها لحد فين؟ يعني في حد يقول لك انا بص يا رب اثق فيك لحد بس ايه، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنه الجايه،
1: مش ضامن الكفايه.
0: ما لا مثلا في ناس الثقه بتاعتها محدوده،
1: مش فيك ما ارجو اكثر يعني.
0: ايوه. انما المؤمن يثق في الرب لحد فين؟ يثق في الرب لحد الموت، يقول يهدينا حتى الى الموت. ويتكلم داود في مزمور 16 يقول لانك لن تترك نفسي في الهاويه،
1: لم تضع تقيك،
0: لن تدع تقيك يا رب. بص يا رب لو وصلت لحد الموت انت تقدر تقومني. ده امتحان ثقه، تثق فيه لحد فين؟ امتحان الثبات، انت ثابت لحد فين؟ ده اهميه الانتظار. والرب مهم قوي يدخلني في امتحان عشان لما يكون ناوي يحط عليا مسؤوليه. يعني لما تكون خادم في كنيسه وخادم في ملكوت الله، والرب ناوي يشيلك شيله تقيله، فقبل ما احط عليك عمود شيله تقيله لازم اتاكد ان انت جامد.
1: اديها.
0: فربنا مش بيعمل كده الا اذا كان ناوي يحط مسؤوليه عظيمه على حياتي.
1: أمين. أمين.
0: وانا بقول للناس اللي في وسطنا النهارده اللي مستنيين الرب في تكليفات عظيمه واخدين وعود من الرب، اذا الرب بيمتحنك ما تزعلش، لان هو من حقه يتاكد ان لما يحط الشيله دي عليك انها مش هتخليك تنهار، وانك انت مش هتتصرف غلط. فده امتحان
1: يعني. للامانه احنا بنظلم دايما اخر جزء، لان باقي دقيقه ونص.
0: ايوه.
1: عايز في نص دقيقه تقول لي الانتظار بيوطد العلاقه ازاي بينه وبين الرب، والدقيقه الثانيه يعني بعد ما اشكر حضرتك واشكر اخويا عماد الحلقه السريه اللي فعلا احنا فعلا كنا موعد مع الله.

0: الله جدا
1: وما حسيناش بساعتين. نعم. فانا بشكركم جدا، الرب يبارككم ويبارك تعب محبتكم. لكن قول ازاي تتوطد العلاقه، وقول للمشاهدين على موضوع الانتظار واختم لنا الحلقه.
2: حاضر. في ناس يعني ليه الرب بيسمح بانتظار؟ لان زي ما قلت انا ببقى عايز اللي منه، لكن لما اقعد فتره مع الرب اكتشف ان الرب حلو. ففي وقت كده لما تسحب العلاقه معاه انسى انا كنت طالب منه ايه، واحبه هو،
1: انسى زماني وانسى مكاني.
2: ايوه بالظبط
1: كده، افكر
2: وقت نساني. فخلاص. فالرب لما يجي يديني الحاجه ما تشغلنيش عنه، ما تاخدنيش منه، دي اهم حاجه. زي حنة كده ام صمويل، كتر حبها للرب قالت له بص الولد هديهولك. يعني
1: أمين.
2: انت
1: أمين.
2: مهم.
1: امين.
2: وانا بشجع كل حد النهارده لو انت بتمر بانتظار، من فضلك تأكد انك انت مش بتساهم في اي شيء معطل الرب.
1: امين.
2: اخضع للرب، خليه يتمم عمله الكامل فيك، عشان الرب هيطلق استجابات على حياتك. امين.
1: امين. اعزائنا المشاهدين، نتقابل في حلقة تانية من يعود فيحينا، بس عايزك تراجع الحلقة دي كمان مرة عشان يمكن تكون حلقة في موعد مع الله. نقابلكم في حلقة الأسبوع الجاي من يعود فيحينا الساعة 5 مساء بنعمة الرب.

0: اكيد جربت في اوقات كتير انكم تبقوا بتحكوا مع حد وبتتكلموا معاه وفجاه تلقوا بدا يتكلم على شخص وفي الغالب في الغالب دايما يبدا بالفكره ها جميل ورائع وحلو ودنيته في منتهى الروعه والجمال بس واول ما تيجي كلمه بس
1: عينك ما تشوف الا النور.
0: ايوه عينك ما تشوف الا النور لانه يبدا بعد كده في كلمات النميمه اللي بتبقى صعبه جدا. هل بيحصل معاكوا في الطبيعي في الحياه ان احنا بنقابل اشخاص بيبقوا حقيقي يعني كانه متخصص ورئيس قسم نميمه وماسك سيره اشخاص من اللي حواليه؟
2: كتير يعني الحقيقه يعني حتى اعتقد انه احنا نفسنا بنقع في الحته دي. النميمه مشكلتها مش الاخرين بس بيعملوا كده، النميمه مشكلتها انه احنا بنعمل كده. يعني بدون ما نقصد بنبقى بنقف فنلاقينا بنقول حاجه سلبيه عن حد وبنحس انه ايه المشكله، بنعتبر ان النميمه دي مش خطيه. يعني احنا كبشر
1: كلام عادي.
2: انا بصراحه بتكلم علينا كلنا يعني وبحتوي وبتكلم عن نفسي انا بصفه كمان شخصيه مش الاخرين بس. النميمه دي بالنسبه لنا زلت لسان بصوره سهله قوي وبنحس انه يا جماعه دي مش خطيه. معرفش ليه مش محطوطه مع ان الكتاب حاططها بس مش محطوطه في كادر ان دي خطيه. طبعا النمام درجات، يعني في شخصيات مش يعني انت من الحاجات اللي قلتها متخصص نميمه، في ناس او متخصص كلام سلبي، في ناس بتقع بقى كده هتاخد بالها، بس في ناس فعليا تخصصها هو تشويه سمعه الاخرين بالكلام السلبي. ويمكن دول اكتر بيبقوا مؤذيين لانه فعليا مش بيرجعوا، مش متخيلين انها فيها مشكله مش بيرجعوا. في بقى ناس عندها تبرير للنميمه انه انا بحكي اللي جوايا، انا متضايقه من الشخص ده،
1: انا بفضفض
2: فانا بقول اللي جوايا. ايه المشكله؟ ما هو وفي ناس عندها تبرير تاني انه ما كل الناس عارفه عنه كده. فالتبريرات من برضو من الحاجات المؤذيه جدا لما بيكون في شخص بينم.
1: يعني عايزه اكد على اللي بتقوله هايدي، الكتاب بيقول انه من لا يعصر في الكلام فذاك

0: كرجل كامل. يعني الحقيقة اللي ما بيتلخبطش
1: قادر أن يلجم الجسد
0: جسد كله. لأنه في الحقيقة في عضو صغير في جسمنا يعني كل طبع للوحوش بيزلل إلا طبع اللسان. يعني الوحوش الضارية المفترسة بيقدروا يسيطروا عليها، لكن اللسان سم، حاجة مرعبة. ده اللي الكتاب المقدس قال عنه كده يعني. وخليني أقول كده إنه في فرق كبير بين النميمة والتحذير. في فرق كبير.
1: يعني قلنا إن الفرق ده يا فينيس لأنه مهم جدا جدا جدا.
0: بالظبط. يعني أنا عايزة أقول إن الشخص النمام هو بيبقى جواه كده مستمتع ومستلذ إنه يشوه سمعة الآخر وإنه يقول عليه كلام سلبي.
1: أو متضايق منه فببساطة بيقول
0: بالظبط عنده حاجة شخصية.
1: بيخرج الضيق اللي جواه.
0: لكن اللي بيحذر هو شخص موضوعي، شخص يخاف الله، لا يمس سمعة الشخص اللي بيحذر منه بأي شيء. لكن بيتكلم بمنتهى الاحتراس كأنه بيتقدم يعني زي الجراح كده وهو بيشتغل، خايف المشرط يضرب شريان أو عصب وهو بينظف الورم مثلا أو هو بيشيل حاجة مش مظبوطة، هو محترس جدا. فهو بيقول بكل موضوعية فلان شخص رائع ممتاز، لكن أنا رأيي الشخصي خلينا ناخد لبالنا في التعامل مع الأمور المادية. That's all. بس
2: ويمكن
0: كده.
2: ويمكن موجهة للفعل اللي هيتعامل معاه بامر مادي.
0: بالظبط.
2: يعني انا مش بسيح الدنيا. يعني مثلا انت هتتعامل مع حد الشخص ده عنده مشكله ماديه وانت هتدي له فلوس هيمسك ميزانيه معينه، فطبعا التحذير
0: رايي الشخصي
2: يا اخي جرجس من فضلك انا الشخص ده ممتاز بس
0: خلي بالك
2: من الامور الماديه.
0: يعني
2: انا حصلت لي مره خبره شخصيه زي كده، حد خادم محترم كنت هتعامل مع حد فجه قال لي هايدي الشخص ده ممتاز جدا بس تتعاملي معاه بحدود ما تتعديش كذا نقطه. فحتى قلت له يعني انا عايزه اعرف، قال لي لا هي نقطه فانت بس خلي بالك. فعجبني قوي هو ما نمش وفي نفس الوقت حذرني وقال لي خلي بالك. فده مهم زي ما بتقول فينيس،
0: لانه انا لا املك السلطه اني اتكلم عن حد. يعني انا مين؟ يعني ما انا اساسا، وده اللي الرب عمله مع الناس اللي جم يدينوا للمراه، لا من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. انتوا مين؟
1: عايز اقرا جزء كتابي جميل بيتكلم عن اللسان، كنت اتكلمت عنه في يعقوب 3. الحقيقه يعقوب 3 بيتكلم عن اللسان وخطورته. اما اللسان يكون بركه واما اللسان يكون
2: لعنه.
1: فيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة
0: نعثر
1: جميعنا. إن كان أحد، وهنا بقى المهم، إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل. قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. فكأنه اللسان ده اللجم، كأن اللسان ده الدفة الصغيرة. هكذا اللسان أيضا هو ذا عضو صغير ويفتخر
0: متعظما.
1: هو ذا نار قليلة
0: أي وقود تحرق.
1: يعني كأنه نار ممكن تولع وتدمر حقيقي. يعني ممكن حد بنميمة وجملة بكلمة بين زوجين يعمل طلاق، بين أسرتين يصنع انقسام، بين كنيسة يقسم الكنيسة. ويقول فاللسان نار
0: شر
1: عالمه الإثم أو عالم الإثم. هكذا جعل في أعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم
0: من جهنم.
1: لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو ذا هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا. بس هنا بقى بيقول انت بتستعمله ازاي؟ انت بتستعمل لسان ازاي؟ به نبارك الله الاب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على
2: صورة
1: شبه

0: من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن نكون أن تكون هذه الأمور هكذا. لعل ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر. هل تقدر يا إخوتي تينا أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبع واحد يصنع ماء مالحا وعذبا. اسمحوا لي بس أقول جملة وأسمع منكم باقي الكلام الجميل، لأن هنا أقدر أقول باسم الرب يسوع المسيح لساني للبركة، باسم الرب يسوع المسيح لساني ينبوع ماء عذب، باسم الرب يسوع المسيح لساني تينة، باسم الرب يسوع المسيح لساني زيتونة، باسم الرب يسوع المسيح لساني كرمة. الله أعطاني لسان للبركة للشفاء، أو زي ما قال الكتاب المقدس إنه كلمات الحكماء شفاء، إنه ربنا يديني يبقى لساني للشفاء وما اغتبش
1: أمين
0: حد في ظهره.
1: يعني عايزة أقول بس حاجة، إنه الكلام مش بيطلع من الشفايف، لكن الكلام بيطلع من القلب. الكتاب يقول إنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. فاللي أنا بقوله ده خارج من الكنز اللي جوه. فأنا خليني أبقى واخد بالي، هل أنا قلبي مليان بالحقد والغيرة من أشخاص، فبيطلع كلامي كلام مليان بالنميمة والغيظ والغضب؟ هل قلبي مليان بعدم الغفران وعدم التسامح، وأنا شايل كراهية جوايا، فلساني بيطلع كلمات فيها حقد وكلام مر وكلام صعب وكلام سيء على الناس؟ إن كنت عايز إنه لساني زي ما حضرتك قلت كده يبقى لسان بركة ولسان شفاء، فأنا عايز قلبي يبقى مليان بالبركة ويبقى مليان بمحبة ربنا للناس، يبقى مليان بالغفران وبالتسامح، عشان أقدر أقول كلمات مليانة بركة ومليانة شفاء ومليانة نعمة، وأبقى محترس زي ما صلى كاتب المزمور أن رب ضع حارسا على فمي، لأني بسهولة قوي بتجرجر في النميمة، بسهولة قوي بقع. يعني
2: في نقطة تانية بتخلي النميمة حلوة، حتى في آية مقدس بتقول كده إنه الكلام ده
0: النمام مثل لقم حلوة تنزل إلى مخادع البطن.
2: إيه اللي بقى بيخليها حلوة؟ ودي لازم ناخد بالنا منها. أنا عندي ضعف ما، فلما بسمع إنه في حد عنده نفس الضعف ببقى مبسوطة ومستمتعة وإحنا بنحكي عنه.
0: إحنا في الهوا سوا.
2: وكأن عايزة أخبي إن أنا فيا الضعف ده، وعايزة أقول إن أنا أحسن، وعايزة أقول إن أنا أفضل، وعايزه اقول ده طب ده انا اللي بعمله ده ولا حاجه بالنسبه للشخص الثاني. فبجد متعتي ان الاقي في حد ثاني الناس ماسكه سيرته وانا محجوب عنهم كل المشكله دي. فحقيقه انا بلاحظ بالملاحظات انه اكتر حد بينم هو شخص قال عنه السيد المسيح كده الخشبه في عينيه.
1: ايوه.
2: فبيبتدي يرمي القزل في عينيه لاخوه.
1: ايوه.
2: فده فيه وفيه وانا عندي خشبه. اكتر فعلا الناس عندهم المشكله دي كده، فانا محتاجه يمكن ما فيش مراره تجاهه. طبعا في نعم بيبقى فيه مراره، بس في فئه ثانيه ان اللي هو ده في قزه ده في قزه. وهنا ببقى دايما اقول يا جماعه السيد المسيح قال لنا كده انه خلي بالك قبل ما تقول، طب شوف الخشبه حتى لمصلحتك. يعني انت صدقوني لو انشغلنا في نفسنا وان كل واحد يشيل الخشبه من عنده
1: نفسه،
2: هتلاقيه مش فاضي يشوف القزه اللي في عين اخوه يبتدي يتكلم عنها.
0: صحيح.
2: فعشان كده بنلاقي متعه واحنا بنتكلم.
1: أيوة.
2: ان احنا بنشاور على عيوب الاخرين ده بيشيل عني عيب ان انا اشتغل على نفسي، فعشان كده احنا بنستمتع
1: بده حقيقي.
0: والكتاب المقدس لما سمى الخطيه دي قال إنها ثلب.
1: أيوه.
0: فلما يتكلم عن شخصيتين يختاروا في الكنائس بالذات أخوات، طبعا قال برضو عن الشمامسة إنهم غير ثلبين، لكن أكتر عن الشماسات في الكنيسة وعن العجائز. مرتين يقول في تيموثاوس الأولى 3:11 كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات صاحيات أمينات في كل شيء. وفي تيتوس 2:3 يقول كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة غير ثالبات. وكأن الوقت اللي بتكلم فيه على حد في ظهره أنا
2: بثلبه
0: بسرقه. وروعة روعة روعة روعة لما الكتاب المقدس يتكلم عن

يوسف الصديق أو يوسف البار، اللي الكتاب المقدس بيقول عن الراجل ده لما اكتشف أنه المطوبة العذراء مريم حامل وهو مش عارف أن الذي حبل بها أو فيها من الروح القدس، الكتاب المقدس يقول إذ كان

0: الوقت ده وشعر انه يعني اتخان، لكن لانه بار لم يشا ان يشهرها بل اراد تخليتها سرا، وده خلى الروح القدس جاله قال له يا يوسف لا تخف ان تاخذ مريم امرأة زوجه لك، لان الذي حمل بها فيها من الروح القدس. لكن انا عايز انتقل من الراجل الجميل ده اللي اسمه يوسف للقصه بتاعت العهد القديم، ودي اللي خلتنا نتكلم عن مريم والنميمة. مريم النبية. مريم اللي خرجت مع الشعب.
1: أيوة.
0: مريم أخت موسى.
2: اللي مسكت مريم الدف ورنمت وسبحت.
0: اللي مسكت الدف ورنمت وسبحت. مريم اللي خرجت موسى من النهر وأنقذته وكانت السر في إنقاذه وحياته. وللأسف يذكر الكتاب المقدس أن في نهاية حياتها خدعت وسقطت في
1: النميمة.
0: وبدأت مع هارون يتكلموا على موسى، لما في الغالب صفورة انتقلت وموسى تزوج بالمرأة الكوشية. وهم وقفوا بقى وبالبلدي كده، بالبلد أنا هقرأ النص بس أقول كده الجملة اللي دايما بحب أقولها، يعني مريم حطت بقها في ودن هارون وهارون حط بقه في ودن مريم وقالوا هو إيه الست اللي عاملة زي، مش عايز اقول الجمله لحد يزعل مني بس كلمه صعبه، ليه اتجوز كوشيه؟ هو يعني مفيش في العيله حد كده جميل ابيض رايح يتجوز الست دي؟ فالكتاب المقدس يقول في سفر العدد اصحاح 12 عدد 1، وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المراه الكوشيه التي اتخذها، لانه كان قد اتخذ امراه كوشية. فقالا هل كلم الرب موسى وحده؟ وهنا بقى الأساس، لا ده انت مش بتتكلموا على الكوشية ولا بتتكلموا على الارتباط، لكن هنا في حاجة في القلب. أيوة. انكم غيرانين من
1: موسى
0: ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بس هنا الكتاب المقدس يقول جملة رهيبة، فسمع
1: الرب.
2: طبعا دي كارثة.
0: الحقيقة لو أي حد بيتكلم على صديق وعرف ان الرب
2: سامع
0: بيسمع، ما اعتقدش انه هيقدر يكمل اللي بيقوله. لكن الكتاب المقدس بيقول في عدد 9 انه لما اتكلموا على موسى فحمي غضب الرب عليهما ومضى. الرب حمي غضبه عليهم وكانه عايز يقول النميمة خليته فارق الجماعة، ابتعد عن الجماعة. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برصاء كالثلج، فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء.
2: أنا عايزة أقول حاجة بس فضل. يعني حساها قوي، يعني الكلام اللي قاله بطرس، اللي قاله الرب يعني في رسالة بطرس الأولى اللي بتقول إنه لا يتألم أحدكم كسارق أو لص أو متداخل في أمور غيره. يعني دي المشكلة الكبيرة، إنه الشخص اللي بينم هو معتبر نفسه ليه الحق إنه يتدخل في أمور الناس. ويقولها في سفر الأمثال برضو إنه الشخص اللي بيمسك بأذني كلب زي الشخص اللي متداخل في أمور غيره. يعني بالبسيط كده، يعني أنت مالك؟ أنت مالك؟ يعني هو اتجوز، أنت مالك يا مريم؟ هو اتجوز واحدة كوشية، إيه اللي يخصك؟
0: عجباه
2: إيه اللي يخصك؟
0: وبعد كده في سؤال تاني، يعني يطلقها عشان تستريحي يعني ولا يعمل إيه؟
2: مش قرارك ومش حياتك، ما الأمر ما يخصكيش. يعني ساعات إحنا نلاقي نفسنا عندنا الحق، بما إننا مثلا أمهات ودول ولادنا، إزاي يعمل كده؟ إزاي يتجوز فلانة؟ إزاي يختار فلان؟ أنت مالك؟ دي حياته. أنت مالك؟ وتبتدي تتكلمي، وده بقى مش بيقف عند كده، يعني ده انت تبتدي تكرهي الزوجه اللي هو خدها، وتبقى في مشاكل بينك وبينها، وبدل ما انت تبقي بتلمي العيله وتعملي جو جميل بين الافراد الجداد اللي اتضموا للعيله وتبقي العيله بتمتد، لا ده العيله بتتقسم، وهي تبتدي تاخد موقف منك وتبعد عنك وتبقي انت مكروهه. كسبتي ايه؟ كسبتي ايه؟
0: تتوقع ان احنا بنحط نفسنا مكان الله؟ كأننا متحكمين.
2: أيوة.
0: في كل شيء.
1: هي في نقطة أنت قلتها لما حكيت عن مريم وهارون وموسى، ساعات النميمة بصورة سلبية بيبقى مش الأساس الكلام اللي بنقوله، لكن في حاجة جوايا. بس أنا مش عارفة أقول اللي جوايا لتلام،

0: روح مطلعه في اللي قصادي اي حاجه بحيث ما تلمش عليه. يعني هي هنا قالت مين الست اللي متجوزها موسى، وبعد كده ظهر جواها بقى الشيء الاصلي الاصلي اللي مخليها اصلا متغاظه من موسى. احيانا النميمه، وده محتاج ان احنا
1: نفحص
0: نشوف جوانا انا ليه دايما ماسكه في سيره الشخص ده بصوره سلبيه. هل فعلا في مشكله، ولا جوايا في حاجه تانية من جوه. وده محتاج فعلا فحص وامتحان رهيب، لان لو انا عندي مشكله لا انا اعالج المشكله، وبالتالي النميمه دي بالنسبه لي هنا هتبقى عارض وليس اساس المرض.
2: ايوه،
0: اساس المرض كراهيتي للشخص ده، لان انا متضايقه منه، لان انا على فكره من ضمن الحاجات الغيره.
1: أيوه.
0: انا غيرانه منه لان هي واخده مكانه كان المفروض انا اخدها. طب اعمل فيها ايه بقى؟ بدل ما اقول انا غيرانه لالا يقولوا عليا مش كويسه، وايه الخادمه اللي مش مميزه دي، وازاي تبقى مش بتحب الخير لواحده تانية، اشوه سمعتها، اشوه صورتها قدام الناس. فانا وانا بتكلم لازم اسال نفسي، هو انا ليه بقول الكلام الوحش عن فينيس؟
1: بالظبط.
0: اللي جوايا اللي جوايا غيره عشان هي واخده مكانه، لا انا هتعامل مع الغيره. جوايا كنت احب اني اكون مكانها في الحته دي، اتعامل. احيانا مثلا الحما اللي انا بشوفها كتير، يعني مريم دي بتفكرني بحموات كتير، يعني
2: اشكر ربنا حماتي ما كانتش
0: كده. لا نشكر ربنا حماتي انا ما كانتش كده، بشكر رب كان عليها. يعني احيانا الحموات تقول، سواء مامه البنت او مامه الولد، ايه اللي واخدها دي؟ ده كان يستاهل احسن من كده. دي كانت تستاهل احسن من كده،
2: وانا اللي جوزتها له، يا ريتني كنت اتشنكلت وانا رايحه
0: اتكسرت. احيانا بيبقى جواها انا كان نفسي اخد فلانه. يعني بيبقى ساعات جواها انا كان نفسي اخد فلانه، او ساعات جواها انا بعد ما تعبت وشقيت وطلعت الدكتور قد الدنيا جاي اخد واحده معاها كليه عاديه نظريه، بيبقى ساعات جواها كده.
1: أيوة.
0: فحبيبتي انت مش عشان تعبتي في ابنك وخد كده يبقى مالها، فكري في طباعها، شوفي صفاتها. فبيبقى علشان نعالج النميمه من بالذات من الكنه اللي هي مرات الابن او زوج البنت، بنخليها تعرف اصلا هي مش مبسوطه ليه،
1: أو
0: يعني ايه اللي مش عاجبها، او ايه اللي جواها علشان مخليها مش راضيه من حيث المبدا. ساعات الابن بعد ما يتجوز يسيب الام، او يبقى مش يسيبها بس حياته اتغيرت بقى مختلف، بدل ما كان معاها طول الوقت بقى طبعا ليه جزء. فمن هنا الضيق، هنا الغيظ، فتبتدي تعمل ايه؟ بدل ما تقول ابني مش بيسال او ابني سايبني، لا مراته اما هي مش احسن، ازاي اخد واحده زيها؟ فانا هنا لا، خلي بالك انت مش متغاظه عشان هو واخد اقل، انت اللي مضايقك
1: كون ان ابنك
0: مبقاش معاكي. فنعالج المشكله عشان اعرف اعالج العارض اللي هو النميمه.
2: وصدقوني انا شفت شخصيات تبقى ولا فارق معاها انه متخانقين، ولا فارق معاها ان هم زعلانين، ولا فارق معاها الاولاد،
1: بالعكس ده هي مبسوطه
0: حقيقه. انا
1: وده لانه في مفهوم جواها من زمان انه ده بتاعي، ده ابني انا امتلكه، مش انا ربيته لنفسه مش عشان يعيش بعد كده، لا ده بتاعي
2: ربيته ليا علشان يساعدني ويخدمني وتساعدني
1: ويبقى ليا طول الوقت. يعني ايه يبقى لوحده تاني؟
0: دي طبعا دي فئه، عشان بس ما يبقاش كل الحموات، دي فئه من الحموات.
1: طبعا.
2: عدد 11 للامانه بيقول بوضوح ان هارون ادرك الامر ده، عشان كده ربنا يعني ضرب مريم اكثر من هارون بالبرص، لان هارون قال جمله رهيبه، فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. يا جماعة، إني أتكلم على حد في ظهره بصورة سلبية بنميمة، ده اسمه
1: خطية كبيرة.
0: في بس حاجة عايزة كمان أقولها، ما تنبسطيش قوي أنت عايشة قاعدة في وسط مجموعة والمجموعة دي بتتكلم عن الناس وانت تحكي. الله عمل ايه في مريم؟ ضربها بالبرص. اتاكدي 100% ان زي ما انت بتتكلمي على غيرك وانسجمتي في وسط مجموعه بتتكلم على غيرك، اول ما تدي المجموعه دي ظهرك
1: هيتكلموا عنك.
0: ما هدي ده زرع وحصاد.
1: وعايزه اكمل على كلام هايدي، لازم يبقى ليكي موقف ايجابي، لا تشتركي في اعمال الظلمه، دي اعمال ظلمه. لكن في مجلس المستهزئين لا تجلسي. قومي وسيبيهم، او اسكتي، أو قولي أنا متأسفة مش هقدر أكمل معاكم في الكلام ده، الرب سامع. فمخيف هو الوقوع بين يدي الله. ما تسيبيش نفسك للحتة دي لأنه هتتجازي مجازاة صعبة. فامشي وقومي
2: على الاقل، على الاقل مش بس ما تشتركش فيها، لو ما قدرتش توبخ وتقول كلام صعب اسكت.

0: سكوتك ده كأنه إعلان واضح
1: لرفضك.
0: أنا مش موافق على الكلام ده بالزبط. أنا مش شريك معاكم في الحتة دي.
2: وكمان خلي حياتك مليانة، لأن الحياة الفاضية سهلة قوي قوي أنه هتمليها بإيه غير أنك تقعدي تتكلمي، مش مالي بأنشطة خارجية. لا، خلي قلبك مليان
0: بالعلاقة،
2: خلي قلبك عمران بالعلاقة مع الله.
0: وأتوقع إذا عملت كل ده اللي حضراتكم قلتوه هتوصل للمرحلة العظيمة، وده التحدي اللي تبقى زي موسى. لأن الكتاب المقدس في سفر العدد أصحاح 12 يقول إنه موسى وقف قدام ربنا وصرخ الصرخة العظيمة دي، وقال للرب في عدد 13: فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. اللهم اشفها.
2: جميلة أوي.
0: فكأني عندنا صورتين، حد ماسك النميمة وعمالك يقطع، بس لما بيشفى ويكون بركة ويلاحظ الأمر ده، لا ده بيتحول من إنه يبقى مخطئ وناشر للبرص لشخص شافي. واصرخ قدام الرب وأقول له الكلمات دي: يا رب فلان غلطان بس اشفيه، فلان عنده أزمة بس غيره، ابني مراته بتاخده مني بس اشفيني يا رب، اديني نعمة وعالج البيت ده، لأن هدفي أني أشوف البيت ده بركة. أقدر أقول من قلبي: المرأة قوة عظيمة. أيوه. والزوجة قوة عظيمة. زوجة تقية بتحب الرب لزوجها شفاء، زوجة عظيمة بتحب الرب لأولادها شفاء.
2: أيوه.
0: زوجة عظيمة بتحب الرب وبتكرم الرب تبقى شفاء بين ابنها ومراته.
2: أمين.
0: أخت هايدي، أنا عايز حضرتك تصلي لأجل كل زوجة بتسمعنا إنها تبقى مفتاح شفاء.
1: أمين.
0: للنفوس اللي حواليها وللدائرة اللي حواليها.
2: أمين.
1: أمين. يا رب يسوع بنشكرك يا رب، لأنك أنت فعلا أعطتنا يا رب نعمة أن نكون يا رب سبب سلام وبركة يا رب لأجل كل أسرنا. يا رب من فضلك بضع بين إيديك يا رب أنفسنا وكل من يسمعنا. قد يا رب فعلا خطية النميمة هي خطية يا سيد كتير بتقع منا يا سيد رب.
0: صحيح.
1: بنقع فيها بدون ما نشعر. يا رب من فضلك بضع لساننا بين إيديك، أعطينا القوة. أمين. والقدرة أن نكون بنلجمه، أن يكون أمين. كلماتنا يا رب كلمات بلسم وشفاء وبركة. أمين. للآخرين.
2: أمين.
1: وليس لعنة يا سيد الرب. أعطينا يا رب أذهان صافية.
2: أيوة.
1: أذهان يا رب فعلا تكون بتفكر إزاي كلماتنا تكون لمجدك. أعطينا كمان يا رب أنه نكون أمناء. نمتحن أنفسنا يا سيد الرب.
2: أمين.
1: وإحنا بنتكلم أي كلام ممكن يكون سلبي قد يا رب بيوجعك وبيألمك.
2: أيوة.
1: يا إلهنا.
2: أيوة.
1: أعطينا يا رب الحكمة إزاي نتعامل.
2: أيوة.
1: وإحنا في وسط يا رب مجلس المستهزئين، وإزاي يكون فعلا قدوة.
2: أيوة.
1: مش بالوعظ لكن بسلوكياتنا يا إلهنا.
2: أمين.
1: وضع هذا في اسمك. آمين.
2: أمين.
0: كل زوجة وكل امرأة أنت بركة وشفاء ونعمة لكل اللي حواليكي. آمين.
2: أمين.

واقفة عند الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بالحيرة والدموع. لا، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص.

لاهك مش في الوجود، ووقت ضعفي والخوف مليني لحظتها بس فتح لي عيني، وبصوت مليه الحب قال لي يا مجدلية ياللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور، هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة لأني

0: البرنامج ده اسمه معايا، كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاكي.
1: ازاي تحافظي على اتصالك بالعالم اذا قررتي تقعدي في البيت؟ ازاي تعيدي شحن طاقتك في وسط التزاماتك؟ ليه صعب في ثقافتنا العربية نقول انا مكتئبة؟ ايه اللي بيخلي الست تقارن نفسها باللي حواليها ودايما تحس انها اقل منهم؟ نفسي ادي لاولادي الحرية لكني خايفة عليهم. مشكلة، ازاي نحلها؟
0: كل ده من خلال حياة ست عادية جدا، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، او مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في
1: معاك. جمانة أردنية بتعيش في العاصمة عمان، وهي متجوزة من إلياس رجل أعمال، وعندهم 3 ولاد، سارة 15 سنة، ساندرا 11 سنة، وديفيد 5 سنين.
2: انتي بتشتغلي؟
3: في الوقت الحالي لا، ما بشتغل. قبل ما اتجوز كنت اشتغل، بس بعد زواجي وحملي في ساره كان حملي شوي صعب، ما كانش سهل علي، فاضطريت اوقف لانه كان في مجهود قوي علي.
2: وحاليا بتقضي وقتك ازاي؟
3: حاليا يعني انت امه بتعرفي يعني 3 اولاد في البيت مش سهل، والاب الاكبر اللي هو زوجي. بقضي وقتي بشكل عام باخذ بالي من بيتي، باخذ بالي من اولادي، اولادي عندهم كثير اكتيفيتيز بضطر انا اوصلهم وارجعهم، طبعا ما بنسى حالي، بعمل رياضه، بروح على الجيم، بعمل 2 أو 3 بالاسبوع، يمكن هذا الشهرين ما عملتش بس عاده هيك برنامجي. بكون انفولف في اشياء بالكنيسه زي جروبس السيدات، اجتماعات السيدات.
2: جمانة، ما فكرتيش تشتغلي تاني بعد ما يعني بعد ما جبتي الأولاد أو بعد ما كبروا شوية؟
3: الحقيقة فكرت مش ما فكرت. اللي صار إنه بالفترة، لأنه أنا في فترات متباعدة كانت بين أولادي، يعني بين سارة وساندرا في 4 سنين، وبين ساندرا وديفيد في 6 سنين، فهاي الجاب شوية خلتني كل ما بدي أجي أبلش بدي أشتغل أقول لا، ما أنا يعني لسه بدي أجيب كمان أو كذا، كنا حاطين إنه بدنا نجيب كمان بيبي على أساس الثالث. بعدين بالفترة اللي بعد ما ديفيد صار بعمر إنه بيروح على المدرسة، صار عندي سارة وساندرا بفترة مراهقة، وهاي الفترة أنا بحس إنها كتير مستاهلة إني أقضيها معهم وأكون متواجدة معهم معظم الوقت أو إذا مش كل الوقت. حابة أشتغل، حابة أحس حالي إنه بعمل أنا إشي لنفسي كمان، بس للأسف ما عم بلاقي إشي بارت تايم اللي أكون أنا بروح مع وقت تروحتهم من مدارسهم. وأنا بصراحة ما بآمن إنه ينترك البيت توتالي بدون الأم، لأنه أنا كمان زوجي وقته شغله طويل، فإذا أنا كمان بدي أشتغل وقت طويل والولاد رح ينتركوا بدون رعاية مباشرة منا.
1: كمان جمانة بتحرص إنهم كعائلة يتجمعوا على قد ما يقدروا يومياً علشان يقضوا وقت مع بعض.

0: فعشان هيك اخترت. وما بقول لك كان احلى شيء في الدنيا يعني، مرات كنت امر بصعوبات يعني، احس حالي زهقانه، احس حالي غير عن بريه المجتمع، وخصوصا انه معظم صديقاتي بيشتغلوا. بس بنفس الوقت نوال حابه احكي شغلي على اساس الناس اللي ما بيشتغلوا كمان، ما تركت حالي انه اتراجع. لا مثلا كمبيوتر درست، بشتغل على الكمبيوتر كويس، بدخل على الانترنت،
1: حتى مثلا كورسز
0: عملت كده في النص. يس عملت هذا في البزنس تبع زوجي، كثير ساعدني انه بشتغل معه لو حتى من البيت، بس هو كثير شجعني انه اشتغل. فيعني سكرتيريال ورك، عمل السكرتارية كله كنت بعمله من خلال وجودي في البيت، ببعث له مراسلات وشغلات، عده مرات اروح معاه معارض بريت البلد. فهذا كمان وسع افاقي انه انا حاسه حالي بشتغل بس مش مضطرة أكون برا البيت.
1: يعني أنا مقتنعة إنه كل واحد عنده اختيار هو شايفه يعني الأفضل.
0: يعني أنا إلي كتير صديقات بيشتغلوا عندهم كاريرز كتير مهمة وواصلين في الكاريرز تبعتهم، بحترمهم جدا، بحترم إنهم قدروا بمراحل الحياة يقدروا يوقفوا إنهم يوصلوا في الوظيفة تبعتهم بطريقة منيحة، وبنفس الوقت قدروا يعملوا عائلة حلوة. أنا ما بقول إنه مش حلو، بالعكس أنا بحس إنه حلو واللي بتقدر.
1: بس أنت حاسة إنها تقدر، لكن أنت عارفة مثلا امكانياتك ان انا مش حاضر، انا محتاجه اختار اولوياتي.
0: يعني تقريبا هيك صار معي انه اخترت اولوياتي.
1: جمانة، انت بتحكي لي انك بتعملي انشطه مع الاطفال وبتوديهم وتجيبيهم، زائد انك بتخلي بالك منهم في البيت، وانا شايفه انك مخليه بالك من البيت كويس زياده عن اللزوم. بس انا بحس انه زي ما يكون برضو انا يعني زي ما يكون بيتاخد مني اهتمام، بيتاخد مني طاقه.
0: اكيد.
1: فبتقولي انا ساعات بحس انا عايزه اعمل حاجه لنفسي.
0: صحيح.
1: كلميني عن الاحساس ده.
0: انا بحس انه شيء طبيعي، يمكن كلنا بنحس انه نفسنا نعمل شيء لنفسنا، يعني نفسنا ناخذ وقت نقضيه مع نفسنا، نقضيه مرات يعني بقول لهم فيش ما عندي وقت افكر، يعني بدي اقعد شوي ساعه، يعني لو ساعه واحده. وبوصل لمرحله مرات بتيجي المساء بقول لهم بس تعبالي اخذ لي محالي افكر، افكر اقيم يومي، اقيم ذاتي، اقيم انا حكيت هيك، عملت هيك، تصرفت هيك. لان مرات كمان من كثر الزحمه ممكن تفلت منك التصرفات، من كثر ما تكوني مضغوطه ممكن مرات ما بخفي عليك، الواحد مرات بيعصب، مرات بيكونش كمان فعال من كثر الضغط يعني. فانا برايي كمان انه عقد ما يعني الام او السيده العامله او الام تبعت البيت، انا برايي تحتاج الام لفتره من انها تكون شوي تبعد، شوي تكون لحالها شوي.
1: بتعملي كده انت؟
0: بحس انه مرات لما بطلع بمشي ممكن اخذ ساعه مشي، هذا نوع من انواع الريليس لي انا بالنسبه لي شخصيا يعني.

0: بحاول أنا كل يوم أخذ استراحة بفترة مثلا بين الساعة 3 إلى 5 أو 4 إلى 5، ممكن ما أنامش يعني نابية، بس ممكن ما أنام فيها، ممكن بس أدخل غرفتي أرتاح، أحط ميوزك، أمسك كتاب محبب على قلبي، أقرأ لي سطرين. يعني
1: بتعرفي إزاي إذا كان ده كافي ليكي بالنسبة يعني بالمقارنة بالمجهود ولا مش كافي؟
0: صراحة مش مرات كتير بحس إنه مش كافي.
1: إيه اللي بيخليك تحسي بكده؟
0: لأنه ما بيجي آخر النهار إلا أنا حاسة حالي مضغوطة مضغوطة مضغوطة مضغوطة، فببطل قادرة أكمل. بس مرات بحس كمان بالمقابل إني إعادة شحن نفسي هو مع الناس كمان، يعني بحب أطلع مع صديقاتي. أيوه. مثلا نقعد نحكي في أي موضوع، نضحك، نحكي عن أي إشي، مش ضروري الأولاد، مش ضروري الروتين، أي إشي.
1: أنا بحس إنه بالنسبة لي يعني بحس إنه بيكون في خلل ما لما في حاجة بتتراكم، وفي الآخر بحس إنه في زي ما يكون يعني تقل في اكتئاب يعني، فببقى مفيش حاجة معينة يعني، ببقى حتى مش عارفة أحكي هو أنا متضايقة ليه، أنا

0: مش عارفه، بس هو في اكتئاب واضح انه بيبقى نتيجه
1: تراكمات.
0: انت بتحسي ساعات انه تراكم الضغط ممكن يجيب لك اكتئاب بعد فتره؟
1: اكيد اكيد. وما بقول لك انه في مرات كتير بحس انا يمكن بحبش استخدمها عشان ما احكيش كلمه سلبيه، بحبش استخدم كلمه مكتئبه او عندي اكتئاب، بس بشعر اني مضغوطه، بشعر اني مضغوطه.
0: بس يعني الرسول بولس استخدمها قال مكتئبين.
1: معلش يعني
0: يعني
1: نحكي
0: يعني هو صرح لنا يعني
1: صرح لنا نحكي خلاص
0: ممكن نكتئب.
1: لا اكيد ما فيهاش شيء، لانه احنا يعني بصراحه يمكن ما تعودنا نحكي بصراحه مشاعرنا. يعني ممكن احنا كنشأة ببلادنا العربيه
0: انه الحاجات اللي شكلها سلبي دي
1: مش لازم نحكي فيها، عيب نحكي فيها،
0: مش صح، مش
1: مقبول نحكي فيها. ايش مالك انت، ايش ناقصك؟ ممكن لما تبلش تحكي فيها اول شيء يقول لك طب انت ايش ناقصك؟ بيت وعندك وسياره وعندك وجوزك باخذك وتسافري، طب ليه انت تكوني يعني
0: اولادك كويسين؟
1: يعني اولادك كويسين والحمد لله صحتك كويسه، ايش اللي بخليكي تكتئبي؟ هلا في اشياء زي ما قلتي ما بتقدريش تعبري عنها، بتقدريش تقولي
0: صح.
1: انا مثلا مرات زوجي بيقول لي طب ايش اللي مضايقك؟ بقول له مش عارفه،
0: بالزبط.
1: مش قادره اقول لك انا متضايقه مثلا من السواقه او متضايقه من البيت او متضايقه من منك او متضايقه من حال، مش عارفه مش عارفه اوصل لنقطه ليش انا متضايقه، بس بحس مرات اني مضغوطه.
0: انت قلتي حاجه يعني صح قوي، انا بحسها كده انه احنا في يعني بالذات في مجتمعنا والنشأة بتاعتنا مش مقبوله المشاعر السلبيه، ودي يعني
1: او التعبير عنها حتى
0: يعني. صح، يعني مجرد ان اقول ان انا مثلا متضايقه او مكتئبه او عندي اي مشاعر سلبيه هلاقي زي ما انت قلتي الهجوم، وانت ناقصك ايه؟
1: عطول،
0: فطبعا احس بلوم، فهيزود يعني هيزود الطينه بلا زي ما بنقول، يعني هحس ان انا كمان وحشه ان انا مكتئبه. وانا حاسه ان ده سلبي، يعني ساعات مجرد ان انا يعني عندي حد هيفهم، يعني مثلا انت بتحكي لي
1: تلاقي حد
0: هتفهمي ان انا مثلا مجرد اقول لك بصي انا مكتئبه ومش هسمع منك انت ناقصك ايه، حتى لو انت بقصدك كويس انك بتقولي لي كده عايزه تساعديني، لكن مش هسمع حاجه غير انك هتقبلي المشاعر دي زي ما هي، بالتالي ده هيساعدني يعني.
1: اكيد اكيد.
2: بولس الرسول عبر عن مشاعره بكل وضوح في رساله كورنثوس الثانيه الاصحاح الرابع وعدد 8: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير هالكين. وفي عدد 16: لذلك لا نفشل، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. كمان داود النبي عبر عن نفسه في مزمور 86 وعدد 1 وقال: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا. وفي عدد 4 بيقول: فرح نفس عبدك، لأنني إليك يا رب أرفع نفسي. لكن جمانة لقيت في مجموعة الصلاة بعض التعزية والتشجيع من خلال الأخوات اللي في المجموعة.
3: بحضره من ناحيتين، أول إشي بحس إنه الشركة مع خواتي المؤمنات نحتاج إحنا كسيدات أو كصبايا خلينا نقول شركة مع بعض. في نفس الوقت بحس إنه لأنه اجتماع صغير نقدر يصير في مناقشة إن كان مع الأسيس أو مع الأخت اللي بتشرح. وحلو شغلة فيه كمان حلوة إنه مرات كتير بيكون إلنا إحنا تشانس إنه نشارك ونعبر عن رأينا، أو إن كان من البايبل أو من أحداث صارت معنا. تأثير الشخصي بحس إنه مرات بلاقي حالي مع الناس هاي، بعمل علاقات. إذا عندي حاجة شخصية مرات بقدريش بالاجتماع العام تكوني عم تحكي عنها، ممكن بعض الأخوات زي ما أنتي شفتي كمان رح نعمل جروب يعني كابلز للصلاة، ثنائي صلاة، فهذا بيساعد كمان إنه إحنا نكون في شركة صلاة مع بعض، وشركة يعني كمان اجتماعية. حلو مرات يكون واحد له صديقات ويحكي معاهم بمواضيع مختلفة بعيد عن الروتين تبع الحياة اليومية أو الكنيسة العامة. أو
0: جمانة انت كنت بتقولي لي انك دلوقتي بدأتي تفكري انك تدوري على حاجة تكوني بتعمليها، يعني ابتدى يبقى عندك وقت. ايه اللي خلاكي تحسي يعني انك محتاجة حاجة زي كده؟
3: يعني شوف فترة قبل الظهر صارت عندي فترة أطول من زمان، بحس إنه بدي أمليها، يعني أوصل لمرحلة تانية في حياتي، إنه أحس حالي أنا عم بنتج بطريقة تانية، بطريقة مختلفة. وبصراحة لما بلشت نحضر أشياء للبيت الجديد وألف أتفرج وهذا، اكتشفت إنه لا، عندي ميول تانية، يعني عندي ميول بالديزاين والعفش والشغلات، فهيك تحمست شوي إنه إذا بحاول يا أدرس إشي زيادة، يعني لسه عم بدرس الأفكار، ما طلعش إشي واضح لحد هلا.
2: ولما تفرجنا على شقة جومانا لقينا إنها موهوبة فعلاً في تصميم الديكور وتنفيذه كمان.
3: ابني ديفيد عمره 5 سنين. حاولت شوي انه نغير في الافكار، بدنا نعمل حيطه ساده او لون واحد،
1: ده زي ما يكون ورق حيط.
3: لا ده دهان.
1: جبتي برضو القماش الاول؟
3: اول شيء كنت شاري القماش تبع الستاره والكبره
1: والسرير،
3: بعدين قررت انه ليه ما اعمل واحده من الحيطان تشبههم، وقسنا قديش بدنا بالضبط بين كل خط وخط.
1: يعني مش حاسه ان الاوضه دي متكلفه كتير اكتر من انه حركه بتاعت الالوان؟
3: لا، هي كتير بسيطه، ويعني انا لما نقلت ما عملت اللوش يعني غرفة جديدة، بتغيرت بالكفرات وبالهاد، لأني قلت لساته هو صغير ولسه بيلعب وأشياءه
1: كبير. وانت سايباه يرص حكته هو براحته؟
3: سايباه، هو يعني شغله هذا، هو اللي بيقيم كل شوي بيعمل موديل شكل، مرة بحط السيارات، مرة بيقيم السيارات، مرة هذا. أكيد يا نوال حزرتي، إحنا هلأ غرفة مين؟
1: بنات طبعا،
3: غرفة البنات. نعمل على التقليد. البينك للبنات. الغرفة هاي يعني بسيطة هي، بس ألوانها لعبنا شيء بالألوان، بالخلفية التخت أخذنا اللون الغامق من البرداي. وفي شغلة حلوة بحب إن
1: أنت يعني عملتي غامق وفاتح برضه.
3: إحنا عملنا غامق وفاتح. وفي شغلة حلوة مرات الناس إنه ما نكونش منتبهين لها، يعني إحنا كان عندنا هون دخلات في البنى الأساسي، هذه كانت الحيطة موجودة، ما كنتش عارفة إيش نسويها، فاقترحنا إنه نعمل رفوف، وعملنا ديسك صغير ممكن يستفيدوا منه الأولاد يقعدوا يدرسوا عليه أو يقرأوا، واستفدنا. وبالمقابل كمان كانت في دخلة بالحيط، قلنا له للمهندس اتركها، إحنا بدنا نعملها زي رفوف برضه نستفيد منها.

0: هاي غرفة الجلوس تبعت العيلة، حبينا هيك بالألوان نعملها وورم دافية تكون، وأنا أو معظمنا يعني في البيت بنحب شوي الطابع الكلاسيكي أو الإنجليش ستايل شوي، فعشان هيك حاولت أختار الأبليكس وال
1: هي كانت فكرتك إنك تعملي حيطة
0: Yeah.
1: لون وبقية الليفينج لون.
0: طبعا هاي في عندنا هون فاير بليس، هلا انه الدنيا شو مش رح نجرب لك اياها، بس هي حقيقيه فكتير القعده بتكون بالشتاء
1: بس حلو كمان انك هنا عملتي لون زيتي الحيطه.
0: Yeah. اخذت الاخضر اللي في البرادي وحاولت اظهره.
1: يعني انت بتختاري القماش الاول وبعدين تعملي عليه الدهانات ولا العكس؟
0: لا تختاري القماش اول طبعا، تحتاج انك تكوني عارفه ايش الالوان اللي عندك ونوعيه الديزاين خلينا نقول، لانه ممكن اذا انت مع مثلا عامله عفش حديث مودرن فرنتشر بده الوان مختلفه، بتكون بدوش هذا التعتيق، بده الوان مختلفه للحيطان.

0: انا ملاحظه انك عامله حاجات كلاسيك، وساعات بحس انها كلاسيك تقيل يعني زي الهيفي مثلا، يعني زي الاباجورات او كده، وكمان حاطه يعني حاجات مديه على انجليش وساعات مودرن. هل مفيش حاجه معينه مفروض يعني نمشي عليها في الاوضه مثلا او في البيت؟
1: لا، هلا انا من قراءتي مؤخرا للمجلات العفش او الديزاينات في البيت، بقول لك انه مش مضطره انت تكوني ماشيه بستايل معين، ممكن تعملي ستايلين بنفس الوقت، اللي هم بيقولوا له كونتمبرري بالانجليزي، اللي هو ممكن تكوني ممكن تكوني عامله مودرن وتدخلي شيء كلاسيك معه. بعدين مثلا في كمان هلا الموضه، مش مضطره انت تعملي لون الكنبه يكون كله ست واحد نفس اللون، ممكن تختاري الالوان اللي بتروح مع روح بعض، ممكن تختاري لون من اللي معرق تعمليه الساده. فهذا بيريح على فكره، انا حسيته كثير حلو انه بقدر اعمل ذوقي وذوق مثلا الاولاد او زوجي.
0: جوايا كده فكره يعني عايزه اقولها لك، كل واحده بتبقى مش شايفه قوي نفسها ان هي كويسه كفايه، يعني ساعات اقول ده مش كفايه في احسن.
2: نرجع لنقطه انه تربينا على المقارنات.
0: بالظبط،
2: إيه اختك هيك انت مش

0: هيك صاحبتك هيك بنت عمك هيك جارتنا هيك انت صح. فهي برضه جزء
1: او ليه ما تبقيش احسن يعني هو ده المطلوب مننا بقيت كويسه ايوه بس في احسن
0: في احسن يعني دائما الناس اللي مش حواليكي بحسسينك انه مش كفايه بتعرفي مرات بتواجهنا ومرات انا بوقع بنفس الفخ ممكن يعني انا بتاسف اني مرات ممكن اعمل هيك مع اولادي احس انه عملوا هيك هيك هيك لهم اوكي بس لا اظن انت بتقدري تعملي احسن يعني يعني حلو اني اعترف قدام ربنا انه مرات انا كمان بسويها بتعرفي كمان نوال عم بحاول شغله جديده بحاول ادرب حالي وحتى بحاول دائما اقول لبناتي بدرب حالي اني اتعود اني اكون انا طبيعيه خلص يعني بكفي انه نكون عايشين زي ما الناس توقعنا مثلا نوال متوقعاني اكون اليوم هيك يعني بصير بدي اعمل هيك فلان متوقعني هيك بصير لا عم بعود حالي وبعود اولادي انه احنا نكون اول شيء اهم شيء في الدنيا نكون راضين ربنا في تصرفاتنا لانه هو اللي فاحص القلوب والكلى الشغله الثانيه انه نكون مرتاحين لانه هاي اراده الرب لنا ما نكونش بقوالب مختلفه ما نكونش لانه هاي مش اراده الله لنا الله خلقنا مميزين الله خلقنا كل واحد عنده شيء حلو فندور عليه ونطلعه واحنا فينا شيء حلو كل واحد فيه شيء حلو ويعيشه يعني مش مضطر يكون عم بيعيش اشياء مش لازماه يعني هاي الاضافات
1: يعني لزيادة. انا حاسه وانت بتقولي الكلام ده وانت كمان بتقولي لبناتك يعني بشكل شخصي زي ما يكون جواكي تجربه او حاجه زهقتي منها وعايزاهم يعيشوا عكسها
0: اكيد
1: قولي لي الكلام ده عملي يعني زي ايه مثلا انت عايزه انت وكمان تنقلي لبناتك ما تكونيش بتعيشي في القوالب اللي الناس متوقعاها
0: اكيد يعني انا مثلا بتذكر وانا صغيره يمكن بعمر بنتي سارة يمكن 12 ل15 سنة إنه إحنا كنا عايشين بيت عيلة فأنا مثلاً إلي بنت عم يعني ممكن تكون تكبرني 7-8 أشهر كده يعني نقول قريبين العمر من بعض فهديك مثلاً كانت من التايب اللي رايق اللي مش حرك أنا مثلاً التايب اللي حرك وبطلع وبنزل وبتحرك ومثلاً إذا نزل موديل بنطلون معين أحب ألبسه أحب أكون فاشن
1: شخصيتك كده
0: شخصيتي زي ما قلت لك اكتشفت بعدين إنه أنا شخصيتي هي شخصية منفتحة مفتوحة بحب أجرب وكمان كان دائما عندي نوع من الثورة الإيجابية في حياتي يعني إنه ليش لا ليه لا ليه أنا ما أكون بسافر ليه الناس بتعرف تسافر ليه أنا ما أكون بسافر فواحدة من الأشياء إنه ضليتني يكون عندي هذا الثورة أو هذا الطموح وبتصدقي يعني في كتير مواقف ساعدني هذا الطموح في كتير مواقف طبعا ضايقني كمجتمع أرجع لك على موضوع إنه هالإشي ضايقني كانوا دائما يقارنون مثلا في بنت عمي هاي او في قرايبنا
1: مفروض صوره البنت تبقى لايقه
0: انه انت تتصرفي مثلا يقولوا عني قويه فدايما كان في وجه من المقارنات انه هيك
1: هل في طريقه معاملتك ليهم بتبقى بنفس الطريقه يعني بتسيبيهم يختاروا حتى لو حاجه غريبه بزاف سن المراهقه بتحسي انه كل واحد عايز يكون لنفسه الشكل او الشخصيه اللي هو يكون فيها
0: شوفي انا عم بحاول اوجههم بصراحه انهم ياخذوا الشيء الحلو من هذا يعني انه ممكن اعطيهم ما بدي انا بديهم يجربوا ما بديش اعطيهم خلاصه تجربتي يعني بديش اياهم ينجرحوا يتضايقوا يتعيروا وبنفس الوقت عم بحاول اوصلهم لشيء ياخذوا الشيء الصح مثلا انه انتم عندكم مواهب موسيقيه انا معكم يلا بدكم تتدربوا ميوزك تدخلوا كوايرات ما عنديش اشكال فعم بحاول انه هذا طبعا بلا شك بضلني لما الواحد يصير ام شوي ممكن يشب
1: يخاف
0: نتفه يعني بدي اياهم يجربوا بنفس الوقت خايفه عليهم من التجربه بتعرفي ام يعني مشاعر الام بنفس الوقت بدي اياهم يخوضوا يعني في كامبس لا روحوا ماما ما تخافوا تشجعوا بدهم يسافروا هلا اول مره لحالهم
1: لازم يخشوا في مجسمات
0: قلت يعني مرات تيجي بنتي بتقول لي مش عاجبني الجروب اللي حطوني فيه مش بقولها لا خلص بدك تجربي بدك تحاولي بدك تتعلمي تتاقلمي مع كل الشخصيات اللي بتحبيهم واللي يمكن اذا جاز التعبير واللي ما بتحبيهم يعني احنا
1: مش بنحبش
0: اللي مش مبسوطه بفرقتهم بدك تتعلمي تكوني مش دائما احنا في جو كل الناس بتحبنا كل الناس نايس ولطيفين رح تتعرضي لناس انهم يكونوا مش لطيفين هون المحك كيف تعرفي تتصرفي بهيك تجربه وبالعكس خذي التجربه يعني انا بشجعهم
1: يمكن
0: انا قلبي طبعا قلبي الله بيعلم بقلبي يعني
1: ليه حاسه انه مهم ان هم يكون يعني انت بتحطيهم في مجازفه او بتدوسي على نفس نفسك شوي في الحته دي؟
0: لانه مش رح يضلهم معي كل الوقت، يعني هلا هم صغار، انا دائما ماسكه ايدهم ورايحه معهم، في عيد ميلاد انا معهم بالحفله، مصلاهم انا معهم، بس هلا مثلا بناتي خلينا نقول ساره 15 سنه مش صغيرة.

0: anymore. ف يعني اذا بدها تجرب بنفس الوقت لازم اعطيها تشانس انه هي تكتشف الدنيا، لانه رح يجيها ايام ممكن تدخل الجامعه ما بنعرف تكون بالبلد بريت البلد بغربه ما بيعرف الواحد ايش ممكن يكون.
1: فاذا ما كانت هي عندها جربوا ناس ثانيه او لازم تتعودوا على الناس، لان هي هتخش في علاقات او هتتواجد في مجتمعات ممكن بعد كده لو مش متدربه على معامله الناس هتبقى مشكله.
0: ومش كل
1: لو احنا عاملين لهم حمايه يعني
0: يعني مرات زي ما بيقولوها الاوفر بروتكشن او الحمايه الزايده مش منيحه، يعني قليل بتصير مش كويسه،
1: تعمل اعاقه صح.
0: تعمل اعاقه مزبوط. فلا يعني حلو انهم بنفس الوقت زي ما قلت لك بضلني خايف عليهم بضلني اوجه، حتى يمكن مرات بزهقوا منا اولادنا، بس معلش انا هيك بوجه دعوه للاولاد الحلوين اتحملونا، بكره ما تصيروا امهات رح تعرفوا على ايش احنا عم نحكي. صح نوال
1: صح.
2: جمانة كلميني على كونك أردنية وعايشة طبعا في الأردن، بتفكري إزاي؟ هل مثلا بتفكري في وقتها تهاجروا زي ناس كتير ولا بتفكري إزاي؟
3: شوفي يعني هلا الواحد بيكون عنده طموحات، يعني مرات إنه الواحد بيحب يروح، بحب أنا بحب السفر بطبعي زي ما قلت لك، بس برضه بحب الأردن، بحسها بلد مريح آمن، بتحسي نظيف، يمكن لأنه لساتنا بلد صغيرة ما عندناش مش مكتظة بالسكان، بحس حاله الواحد مرتاح يعني من
2: حاسة بحرية. حاسة بحرية
3: أكيد يعني نشكر الرب يعني فعلا إنه الأردن من الدول العربية اللي بتحس فيها إنك في راحة وفي حرية. نشكر رب ما فيش عندي خوف، يا بطلع بروح حتى لو برجع بالليل متأخر بحس بأمان، عندنا الأمن كتير حلو في البلد،
2: عندك حرية عبادة ما فيش قلق.
3: نشكر الرب ما فيش عندنا قلق بهاي الناحية، لا ما فيش عندنا قلق، في عندنا حرية عبادة، في عندنا كنايس، في عندنا.
2: تفتكري أولادك هيكملوا يعيشوا هنا ولا ممكن يفكروا يسافروا؟
3: يا ستي أنا بتمنى لهم كل الخير وين ما ربنا مفتح لهم طريق، والأردن بلد حلوة وفيها مستقبل يعني نشكر الرب.

0: لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.
1: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم جزء من انجيل متى اصحاح 16 ومن عدد 13. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه فيلبس سال تلميذه قائلا: من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، واخرون ايليا، واخرون ارميا، او واحد من الانبياء. قال لهم: وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. في الجزء دوت من إنجيل متى بيقول الكتاب أنه يسوع سأل التلاميذ، قال لهم: الناس بتظن فيا أن أنا مين؟ يعني كل واحد فيهم بيظن أن أنا مين؟ فقالوا له: في ناس بيقولوا انك يوحنا المعمدان، وناس تانية بيقولوا انك ايليا، وناس او واحد من الانبياء. فيسوع ساعتها سال تلاميذه وقال لهم: وانتم من تقولون اني انا؟ فسمعان بطرس قال له: انت هو المسيح ابن الله الحي. ويسوع اعجب بالاجابه بتاعت سمعان وقال له: طوبى لك، يعني يا بختك يا سمعان، مش لحم ودم اللي قال لك، لكن ابي الذي في السماء هو اللي اعلن ليك الاعلان دوت. الحقيقة أنه المسيح كان هو بيسألهم السؤال دوت مش بيسألهم من أجل نفسه، يعني هو أنه الناس تظن فيه أمور مختلفة ده ما يفرقش معاه، لكن بيسألهم من أجلهم، لأنه اللي أنت بتظنه في المسيح هو ده اللي بيقرر حياتك إيه وأنت عايش إزاي. في مرة واحد قال: قل لي مين المسيح بالنسبة لك وأنا هقول لك أنت مين، أنت عايش إزاي. الحقيقة ظنون كتيرة الناس ظنتها في المسيح، وعشان كده سمعان لما قال الإعلان اللي الآب اداهوله: أنت هو المسيح ابن الله الحي، اللي لقى استحسان عند المسيح. في ظن الناس المتدينة، الناس اللي بتروح الكنائس، دي مش ناس عايشة في فجور أو ناس بتنكر المسيح أو ملحدة، لا دي موجودة في الكنائس وبتصوم وبتصلي وبتدفع فلوس للفقراء وبتدفع العشور، لكن تروح الكنيسة أيوة دي حاجة، وتمارس الطقوس

حاجة، وبعد كده تعمل اللي هي تعمله. عايزة تكذب، عايزة تلف وتدور في شغلها، عايزة تمشي في زنا، تعمل اللي هي عايزاه. وعشان كده ظنوا انه كون ربنا ساكت، كون ربنا ما فضحش اللي هم بيعملوه، فكده كويس، كأنه الرب ساكت والرب راضي. وربنا بيقول لهم بوضوح، بيتكلم بوضوح مع الفئة دي من الناس المتدينة في مزمور 50. فبيقول أنه الله قال للشرير، يعني هو متدين لكن أنت عايش في الشر، قال له ما لك تحدث بفرائدي؟ أنت عمال تتكلم عن الفرائض بتاعتي، الصوم والصلاة والعشور، وبليت فمك بالفرائض بتاعتي، ما لك تحدث بفرائدي وفمك مليان بالتقوى؟ وانت قد رفضت التأديب ورميت كلامي خلفك، انت رميت كلامي ورا ظهرك. ان رأيت سارقا وافقته، ومعزونا طريقك، وتجلس تتكلم على اخيك. قال له انت ليه بتتكلم عن الفرائض بتاعتي؟ وانت لو لقيت واحد بيسرق مستعد توافقه، معزونا الطريق بتاعك، ومستعد تقعد تتكلم وتنم على اخيك. امال ليه بيتكلم يا رب بفرائضك؟ علشان هو فاكر اهو كلام، بيقول اهو كلام. والرب بيقول له في مزمور 50، وظننت اني مثلك، هذه صنعتها وسكت، وظننت اني مثلك. انت بتظن كوني انا ساكت، كوني انا فعلا ما خليتش الحاجات تطلع وتبان ويحصل فضايح لحياتك، انت ظننت كاني خلاص راضي، انت بتظن فيا وبتظن بسكوتي كاني راضي. بس الحقيقه انه ربنا مش بيفضل ساكت على طول، مرات من اجل حبه للانسان هتلاقي فيه امور هتبان وهتظهر. وعشان كده الكتاب بيقول ان تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. ما تستهونش ان هو لطيف معاك، ما تستهونش ان هو مطول باله، ما تستهونش ان هو فعلا طويل الاناه معاك، لان هو بطول اناته دي وبلطفه معاك عايز يقتادك الى التوبه. لكن لازم تبقى عارف انه ربنا شايف قلبك، وانت قاعد في وسط الكنيسه في وسط 1000 نفر، ربنا عارف انت مين. بيقول الكتاب انه ليه عينات بتخترقان استار الظلام، انه بيشوف الضلمه زي ما بيشوف النور، بيشوف في الليل زي ما بيشوف النهار. جاء قايين في العهد القديم وقدم ذبيحه للرب، وجاء هابيل وقدم ذبيحة، وربنا قبل الذبيحة بتاعت هابيل ورفض الذبيحة بتاعت قايين. فقايين اتضايق، قال له يا رب ما أنا قدمت ذبيحة زي ما هابيل قدم. لكن ربنا بيقول له قايين أنا بشوف القلب، أنا بشوف اللي جوه، أنا مش بنخدع من بره. أنت ما تقدرش تخدع ربنا، ما تقدرش تخدعه. في ناس فاكرة إنه الحسنات تذهب السيئات وتداري على السيئات، ده مش إلهنا يا جماعة، ده مش إلهنا. الحسنات ما تغطيش على السيئات. الله يرى، الله يرى ويرى القلب. عشان كده يقول يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. في ناس فاكرة إنها تقدر ترشي ربنا، يعني في ناس لأنها معطاءة بتدي فلوس كتيرة للكنيسة وبتدي فلوس كتيرة للفقراء، ففاكرة إن ممكن ربنا يترشي. ربنا ما بيترشيش يا جماعة، ربنا مش بيترشي. زمان صمويل النبي قال لشاول الملك، قال له أنتوا هتخشوا الحرب وهتنتصروا على عماليق، بس ربنا بيقول لك حرموا كل ما لعماليق، يعني ما تاخدوش ولا حاجة من غنيمة الأعداء، هتلاقوا نصرة هتنتصروا، لكن ما تاخدش ولا حاجة من غنيمة الأعداء. ومشي صمويل، وبعد لما رجع سمع كده صوت غنم، فقال لشاول إيه صوت الغنم ده اللي أنا سامعه؟ قال له لا انا عملت زي ما ربنا قال، احنا حرمنا كل ما لعماليق، ما خدناش حاجه خالص، احنا بس اخترنا خيار الغنم، اخترنا كده الغنم الحلوه كده المليانه كده لحم ومليانه صحه عشان نقدمها ذبيحه للرب، احنا قصدنا ان احنا هنقدم الذبيحه دي للرب. فقال له الكلمات دي، قال له هل مسره الرب بالذبائح كما بالاستماع الى صوت الرب؟ هو ذا الاستماع خير من الذبيحه، والطاعة خير من لحم الكباش. انت فاكر ربنا فرحان بالفلوس الكتيرة اللي انت بتقدمها؟ ربنا فرحان بطاعتك، ربنا فرحان انك تطيع الكلام اللي هو قايله في الكتاب المقدس، ربنا فرحان انه قلبك يبقى مستقيم قدامه. ظن الناس المتدينة كون ربنا ساكت،

كون ربنا متمهل عليهم، بيقول له ظننت اني مثلك، هذه صنعتها وسكت وظننت اني مثلك. لكن اوعك تستغل طول اناته، لانه طول اناته هو عايز يقتادك الى التوبه. ظن تاني ناس بتظنه، ظن الناس الحزينه. عارفين مريم المغدليه كانت حزينه قوي لما المسيح مات على الصليب واندفن، كان الحزن مغمي عينيها، كانت موجوعه قوي لدرجه عايزه تروح القبر تاخد له حنوط، مش قادره تستنى لما الشمس تطلع، بيقول الكتاب وفي الفجر والظلام لسه باقي راحت مريم عند القبر، مريم اصبري لما الشمس تطلع، ده انت ست والطريق صعب والمكان بتاع القبر ده فاضي، هتقول انا مش قادره، انا حزينه جدا. وراحت عند القبر وظهروا لها ملاكين وقالوا لها ليس هو هنا، ها هنا، لكنه قام زي ما قال. وبعدين بصت وراها لقيت في شخص واقف، هو كان يسوع، بس من كتر الحزن ما عرفتش ان هو يسوع، افتكرته البستاني، افتكرته الجنيني بتاع الزهور. فيا مريم ده يسوع، ده يسوع اللي واقف جنبك. تقول لا لا، ده مش يسوع، انا يسوع بالنسبه لي مات يوم الجمعه، وانا ولا طلع عليا سبت ولا حد. مريم انت الحزن مخليكي ما تشوفيهوش، لكن هو جنبك. وعشان كده انا عايزه اقول لك، في ناس كتير بتظن انه يسوع البستاني مع انه جنبك، ناس كتير من كتر الحزن مش شايفه ان هو جنبها، عماله تقول له انت فين؟ انت فين؟ انت ليه سايبني؟ انت ليه مش بتسمع صلاتي؟ انت ليه سايبني في وسط الضيقه ديت؟ لو انت فعلا موجود، لو انت فعلا قريب، ليه سايبني في المرض؟ ليه سايبني في الازمه الاقتصاديه اللي انا موجود فيها؟ بتظن في المسيح انه هو البستاني، مش قادره تشوفه مع انه قريب جدا، مع انه واقف جنبك، مع انه قريب جدا، اقرب واحد ليكي هو، لكن الحزن مخليكي مش عارفه تشوفيه. وبعدين يسوع نادلها وقال لها مريم، مريم ده يسوع فعلا، ده يسوع فعلا، البستاني ما يعرفش اسمي، يسوع انا ما كنتش عارفه اشوفك. ويسوع كانه بيقول لها انا ما رضيتش بس ان الملائكه يظهروا لك، انا جيت كمان بنفسي اظهر لك، علشان انا عارف مدى حزنك ومدى تعبك. هي كانت عماله تقول له لو انت اللي اخدته قول لي هو فين وانا هروح احمله. مريم مش انت اللي هتحمليني، انا جاي احملك، انا جاي احملك. عشان كده النهارده عايزه اقول لك، لو انت بتظن ان المسيح بعيد، لو انت مش شايف ان هو قريب منك، قول له افتح عيني النهارده عليك، مش عايز اظن فيك ظن غلط، افتح عيني علشان اشوفك انك قريب، اقرب شخص ليا وانت اللي بتسمع صلاتي. في ظن المتدينين اللي فاكرين انه يسوع ساكت، فبيظنوا لان هو ساكت خلاص الدنيا كده ماشيه وانه هو راضي. وفي ظن الناس المجربه المتالمه اللي بتظن ان هو بعيد، ان هو البستاني، ان هو مش سامحهم، مع ان هو قريب جدا منهم. فئه ثالثه من الناس بتبقى الناس اللي هي خايفه ومتشككه. بيقول الكتاب انه يسوع التلاميذ عاشوا معاه كتير، شافوا معجزاته، شافوه بيقوم الميت، بيشفي المرضى، وعمل معهم معجزة الخمس رغيفة والسمكتين، وكان لسه عامل معهم المعجزة دي ولموا قفف بعد المعجزة دي. وبعدين هو قال لهم اسبقوني، اركبوا المركب واسبقوني للعبر، وهو كمل فوق الجبل. وهم في السفينة ابتدت الأمواج تعلى وابتدت العواصف تقوم عليهم، وابتدوا يحسوا ان هم هيغرقوا، ويسوع كان شايفهم. وفي الهزيع الرابع من الليل جالهم ماشي على المية، فخافوا، خافوا وشكوا فيه وظنوه خيال، ظنوه خيال. ده يسوع كان لسه معاكم، ده كان لسه عامل معاكم معجزة الخمس رغيفة وسمكتين، تظنوه خيال؟ ما قدرتوش تميزوه؟ ما قدرتوش تعرفوه؟ لا، أصل المسيح اللي هو يأكلنا عيش وسمك يبقى هو المسيح، بس اللي يسيبنا والأمواج عمالة تلطم السفينة والرياح علينا وهنغرق، ما يبقاش هو المسيح، يبقى هو خيال. تخيل انك انت ياما شكيت فيه، ياما شكيت فيه وقلت له انا مش عارف انت حقيقه ولا خيال، انت بنسمع عنك في المواعظ، انت كلام مواعظ ولا انت حقيقي؟ انت وعود بنقرا عنها في الكتاب المقدس ولا انت حقيقي؟ مش معقوله تبقى حقيقي وانا في الوضع دوت. ياما ظنيت فيه ان هو خيال، يمكن ما قدرتش تقولها بصوت عالي، لكن جواك، جوا قلبك بتقول له انت خيال ولا انت حقيقه؟ اللي بسمعه في الوعظ ده حقيقي؟ اللي بقرا عنه في الكتاب المقدس ده حقيقي؟ لانك خايف ولانك بتشك، مش قادر تشوفه، ما قدروش يشوفوا ان هو ده يسوع.

يوحنا المعمدان من أوائل الناس اللي ميز المسيح وشاور عليه كده وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، ده حمل الله اللي هيرفع خطية العالم كلها. يوحنا المعمدان اللي عمد المسيح وسمع صوت الآب وهو بيقول هذا هو ابن

بيبقى الذي يصرد. بعد كده لما هيرودس رماه في السجن ولقى المسيح ما بيخرجوش من السجن، شك فيه، انت المسيح ولا انت خيال، انت حقيقة ولا انت خيال؟ فبعت 2 من تلاميذه قال لهم روحوا اسألوه، انت هو المسيح ام ننتظر اخر؟ يوحنا ده انت شاهدت ان هو حمل الله، يوحنا ده انت شفت الروح القدس نازل كحمامة، انت سمعت صوت الاب وبيقول هذا هو ابني الحبيب، معقولة النهاردة بتشك فيه؟ طب هو اصل هو لو هو المسيح مش خيال ليه سايبني في السجن؟ ليه سايبني في السجن؟ الحاجة الجميلة انه لما التلاميذ بتوع يوحنا راحوا للمسيح انت وسالوه انت هو الاتي ام ننتظر اخر، يوحنا بيسالك السؤال ده، ما ردش عليهم وقال لهم قولوا ليوحنا ايوه انا المسيح، لا هو ساعتها عمل معجزات كثيره وقال لهم روحوا احكوا له على اللي انتم شايفينه، قولوا له انه العرج يمشون والعمي يبصرون والموتى يقومون وطوبى لمن لا يعثر فيا. طب يسوع ده ممكن هو لما يسمع الاجابه ديت يوحنا يقول طيب امال ليه سايبني في السجن كان بيعمل كل المعجزات دي؟ قال لا، يوحنا هيعرف يميز ان انا مش صعب عليا اخرجه من السجن، لكن انا ارادتي انه يمجد الله بالميته ديت بطريقه المده، انه يمجد الله بتمسكه بايمانه حتى لو رقبته اتقطعت. بص عايزه اقول لك سهل قوي يسوع يطلعك من التجربه اللي انت فيها، سهل قوي انه الامور تبقى زي الفل، بس تفتكر ان قوة المسيح بس انه يطلعك من التجربة، ولا ان قوة المسيح انك في وسط التجربة في وسط التجربة تلاقي فيه نعمة خاصة، وعلى سرير المرة تلاقي نفسك عارفة تشكري مع انه في قلبه هيشفيكي، لكن تبقي عارفة تشكري وانت في وسط المرض، وانت في وسط الزنقة تبقى قادر تشوفه وتقول له انا عارف انت مين، انا عارف انت مين، وقادر تبقى مليان سلام ومليان فرح لانك هو صخره لا يتزعزع ولا يتغير. وده اللي حصل مع بولس لما اصيب بشوكه في الجسد وقال له ارفع عني الشوكه، قال له لا انا هدي لك نعمه، فبولس تهلل قال انا اصر بالضيقات لكي تحل علي قوه المسيح، انا عايز القوه، انا عايز النعمه، انا عايز القوه، انا عايز النعمه. ياما مرات ظنيت ان هو خيال، ياما مرات افتكرت ان هو كلام مواعظ، ده يسوع ابن الله الحي. ناس بتظن انه ساكت وان هو كانه راضي في وسط اللي هم بيعملوه، ناس بتظن في المسيح ان هو خيال، ناس بتظن ان هو بعيد ان هو البستاني، لكن يجي بقى بطرس الظن الحقيقي، الظن اللي مليان ايمان ومليان ثبات، وانتم من تقولون اني انا؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي. طباك يا سمعان ابن يونا إنه لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماء هو اللي أعلن لك الإعلان ده. عشان كده يسوع لما جاء للتلاميذ وهو ماشي على المية ما جاش يقول لهم أنا هوقف الريح، أنا هوقف الأمواج، عارفين جاي يقول لهم إيه؟ أنا هو، لا تخافوا، أنا هو. لأنه الريح ممكن تسكت دلوقتي وبعد شوية تقوم، التجارب ممكن تسكت دلوقتي وبعد شويه يبقى في تجارب تانية، ما فيش وعد ان احنا واحنا عايشين على الارض ما بيبقاش في تجارب، بالعكس ده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. عشان كده الثبات انك تبقى مدرك انه انا هو، انت هو المسيح ابن الله الحي. خدوا بالكم يسوع، طب انت ليه ما رحت لهمش في الهزيع الثاني او الثالث؟ ليه استنيت للهزيع الرابع؟ حاجات كتير عايز اعلمها لهم، انا منتظر عليهم، انا ساعتي مظبوطه. وعايز اقول لك انت ياما كانت مشكلتك انه ساعتك انت مش ظابطها على ساعه المسيح، انت عايز المسيح يظبط ساعته عليك. عارفين يوسف كانت ساعته مقدمه سنتين عن ساعه ربنا، قال للساقي لما فسر له الحلم قال له ابقى افتكرني بقى عند فرعون، لا يا يوسف انت ساعتك مقدمه، لو الساقي افتكرك انت هتخرج تشتغل خدام في قصر فرعون، مش دي ارادتي لحياتك، انا هنتظر لسه ساعتين سنتين وخلي ساعتك مظبوطه على ساعتي، لانك هتخرج هتبقى وزير، هتبقى تاني رجل في مصر اللي هتنقذ مصر من المجاعه. انا هو، انت هو المسيح ابن الله الحي. وقالهم انتوا الميه بخوفاكم والامواج بخوفاكم، انا جاي ماشيلكم على الميه، ممكن يجي مع ملائكه ممكن يجي على السحاب، انا جاي عشان تعرفوا الحاجه اللي مخوفاكم دي تحت رجليا، وانتوا كمان هتبقى تحت رجليكم. بطرس تعالى، قال له مرني انا اتي اليك، قال له تعالى تعالى امشي على الميه وتعرف انه مهما كانت الامواج وانت معايا انت تقدر تمشي على الميه، ولو خفت وشكيت هنقذك وهمد ايدي و
هنقذ

يحفظك النهارده، قول له يا رب اغسلني من الظنون اللي انا ظنيتها فيك، وافتح عيني علشان ادرك حقيقتك، عشان ادرك انك انت هو المسيح ابن الله الحي، واعيش ليك واتبعك من كل قلبي، وتبقى حياتي ملك ليك 100%. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض. كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أي كان المكان اللي انت فيه دلوقتي، ما تقومش من قصاد التلفزيون، لان الوقت ده وقت مميز وخاص جدا. لكن غمض عينيك معانا وغمضي عينيكي معانا في الصلاة النهارده. تعالى بصدق قدامه، تعالى قول له: يا رب انا جاي يا رب قدامك، علشان انت اللي ليك عينان تخترقان استار الظلام. يا رب انا فعلا جاي عايز ابقى صادق. يا رب انا صحيح بروح الكنيسه، مش بفوت ولا مره، كل يوم حد انا موجود في الكنيسه. انا فعلا بصوم وبصلي وبصلي المزامير، لكن انا النهارده جاي يا رب افتح قلبي قدامك واعترف ان انا عايز ساعة لقلبك وساعة لربك، ان انا صحيح بأمارس الفرائض وبأحدث بفرائضك، بس انا مش مظبوط. انا عارف ان حياتي مش مظبوطه، وانا عارف يا رب ان انا بعوج المستقيم قدامك، وعارف انه في امور محدش يعرفها غيرك عني، انا بصنعها في الخفاء. بس النهارده يا رب انا جاي اقول لك اشكرك، لانك انت سكت عني كتير، انك انت ما سمحتش ان انا اتفضح، انت طولت بالك عليا. انا جاي بتوبه قدامك النهارده، انا جاي اقول لك سامحني، سامحني يا رب. انا مش عايز اعيش حياه فيها ازدواجيه، انا عايز يا رب ابقى ملك ليك، وانا عارف يا رب انه دمك يطهرني من كل خطيه. انا جاي افتح قلبي اقول لك: يا رب انت اللي تسكن في قلبي، انت اللي تسكن في حياتي، وانت اللي تعطيني الخلاص اللي صنعته من اجلي على الصليب، وتصنع مني خليقه جديده في اسم يسوع.
1: تعالى كمان ما تفوتش الفرصه وقول للرب: تعالى ما بقتش عارف اشوفك زي الاول ولا اسمعك من كتر الاحزان والهموم اللي ملت حياتي. يمكن بقيت عامل زي المجدليه اللي عند القبر، انت واقف قدامي وبسمع في الوعظ وبسمع من الناس ان يسوع مش بيتخلى عننا قدامي، بس انا مش شايفك، انا مش سامعك، بس انا قررت اكمل واكمل واكمل. اقف النهارده واقفه، اقف النهارده وقول له: خلصني من احزاني ومن همومي، ما تخلينيش افهم الحاجات اللي بتجرالي في الدنيا من خلالك، انا بحلل كل حاجه انا في ضيقه، تعالى خلصني منها، انا في مرض شيله عني. روح ليسوع من غير

اي حاجه روح له، لان هو يستحق انك انت تروح له. روح ترمي جوه حضنه، روح قول له محتاج لحنانك، محتاج لحبك، محتاج لرحمتك، محتاجك محتاجك، تعالى دفيني بحضورك، تعالى سمعني صوتك، تعالى يا رب تاني يا رب. كل الاحزان تقع من حياتي، كل الهموم تنزل. مش عايزه اشوف بنضاره العالم والظروف اللي انا محبوس جواها، عايزه اشوفك واشوف جمالك. عايزه اجي اقضي وقت وانا قاعد كده مع الكتاب واشوفك قدامي واسمعك وانت بتكلمني واجري وراك في مراعن خضر. يا رب تعالى اختبرني واعرف افكاري واعرف قلبي واعرف في ايه جوايا. مش عايزه انا احكم على نفسي، تعالى وريني قلبي، وريني فكري، وريني اللي انا بمر فيه. بفتح حياتي قدامك. امين.

0: لو انت في اعماقك مرات شكيت فيه وقلت ان هو خيال، ان الكلام اللي بسمعه في الوعظ ده مش حقيقي، اللي بقراه من وعود ده مش حقيقي، النهارده قول يا رب افتح عيني عشان ادرك قربك، عشان ادرك انك انت هو المسيح ابن الله الحي، عشان ادرك يا رب انك انت ما سبتنيش ولا لحظه. سامحني عشان كل مره شكيت فيك، سامحني عشان كل مره يا رب كان عندي يا رب تساؤلات يا رب وشكايه في قلبي ناحيتك، وكاني كنت زعلان منك. انا متاسف لانه ما فيش حد اقرب مني يا رب زيك يا رب، ما فيش حد قريب مني يا رب زيك يا رب. انا النهارده جايه امسك بيك واقول لك اديني نعمه، اديني نعمه يا رب، وانا في الضيقه اديني نعمه، اصدق انك انت عندك ابواب يا رب تتفتح، لكن كمان اصدق انك تديني نصره يا رب في وسط الضيق.
1: ايوه تعالي كمان انفضي عنك كل زعل انت زعلانه من يسوع فيه، كل مرات استنيتيه في حاجه معينه وكنت عايزاها انت من كل قلبك لكن ما كانتش دي مشيئه الله ليكي، هو شايف ابعد منك فزعلتي زعل كبير قوي منه، ومن يوميها علاقتك بيه ما رجعتش زي ما هي تاني ابدا، وظنيتي بقى ان هو بعيد في السماء بيعمل اللي هو عايزه مش حاسس بيكي ولا شايفك. بالعكس هو اكتر حد حاسس بيكي، هو اكتر حد عايز لك كل الخير، بس الخير اللي بجد. انت ما تعرفيش كل الخير لكن هو عارف انت بنته، انت حته منه بيحبك للاخر، وانت يا اللي جريت ورا الظروف ومش عارف ترجع. تعالى النهارده قول له ظنيت ان انا قصاد ان انا بعيد وبعمل حاجات غريبه لكن بروح الكنيسه وخلاص، بعمل شويه حاجات، بحط العطا، بحط شويه حاجات، بروح لما اهلي ياخدوني كده الكنيسه ويضغطوا عليا. لا، الحاجات دي زي ورق التوت اللي مش هيغطي، ده مش هيغطي. الحقيقة ان ربنا عايز قلبك، بيدور على قلبك، وقلبك ربنا عايز قلبك النهارده يغسله ويعمل تصالح معاك ويقول لك مفيش حد بيحبك قدي، مفيش حد عايز الخير ليك قدي. انت ما تعرفش كل الخير ليك لكن انا عارف. تعالى النهارده وما تفوتش الفرصه، وقع كل الظنون الغلط وترمي جوه حضنه وقول له انا تهت بعيد وراجع لحضنك النهارده.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا مارجو،
1: اهلا
0: ميرسي
1: اهلا،
0: جدا عشان وجودك، بيفرق معانا قوي، وربنا يباركك جدا يا عماد.
2: ميرسي
0: كل
2: وكل
0: مدى البركة تزداد في حياتك أكتر والمسحة تزداد أكتر. معانا تليفون. ألو ألو، الو
3: الو، انا مش عارفه حضرتك.
0: مساء النور، اتفضلي.
3: ومين مع حضرتك؟ من
0: اهلا
3: المنيا.
0: اهلا بيكي.
3: الاخت نوره معايا.
0: ايوه انا معاكي، انا سامعاكي كويس، اتفضلي شاركي الحاجه اللي عايزه تشاركيها.
3: انا حضرتك عندي طلب صلاه ضروري لابن بنتي، تعبان وتعبنا بقى سنتين، وصلنا كتير والصراحه تعبنا. يعني حضرتك الكلام اللي كنت بتقوليه دلوقتي اكنك كنت بتتكلمي عني، اللي هو ان احيانا تطلب حاجات كتير من ربنا وكده وهو اتاخر. انا حقيقي تعبت. يعني
0: ايه نوع التعب اللي تعبكم بيه؟
3: عندي نسبة كهرباء في المخ وبتجيلي سخونة كتير. يعني حضرتك صليت معاكي زمان في برامج كتير وحصلت استجابات كتير بصراحة. كان عندنا ناس ما بتخلفش وعن الخلفة وعن مشاكل كتير، وكان ربنا بيستجاب. فأنا طالبة من حضرتك إنك تصلي عشان.
0: امين امين، كملي معانا في البرنامج وهنصلي علشان، وهنصلي الاطفال تانية كتار في اسم يسوع. معانا تليفون تاني. الو الو،
4: ايوه
0: ايوه اتفضلي.
4: الو
0: الو، ايوه اتفضلي، احنا سامعين.
4: ايوه انا طلبت تلبة ولسه دخلت على الدكتوره نور.
0: طلبتي تلبة ايه وايه؟ انا معاكي، اتفضلي.
4: تلبة صالة من الدكتور.
0: انا معاكي.
4: ايوه في حد رد عليا قبل حضرتك. الو،
0: انا دلوقتي معاكي، اتفضلي اتفضلي شاركي الطلبة.
4: انا عايزه اتكلم الدكتوره نورة.
0: انا الدكتوره نورة، اتفضلي اتفضلي، انا سامعاكي.
4: الو
0: الو، ايوه اتفضلي، انا سامعاكي.
4: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي.
4: من فضل حضرتك انا عايزه تلبة صلاة، عشان انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وعشان بيت بنتي يعني في مشاكل جامده.
0: سوري، وايه؟
4: والامور عماله تتصاعد يعني.
0: بيتك في مشاكل جامده والامور عماله تتصاعد.
4: انا اتصلت بحضرتك قبل كده.
0: حاضر، امين، هنكمل نصلي، هنكمل نصلي. يعني
4: لما يعني الامور بتزداد يعني سوء والدنيا صعبه قوي، وعايزه تلبس صلاه ثانيه يا دكتوره، عشان انا عندي حساسيت وتعبانه جدا. حسيت عارفه ان
0: عندك
4: في المواسم دي يعني او بين المواسم ببقى تعبانه جدا يعني.
0: عندك روماتويد بتقولي؟ امين امين، هنرفعك في الصلاه. امين. معانا تليفون تاني. الو الو
5: الو
0: الو، ايوه اتفضل.
5: الو
0: الو، ايوه اتفضلي، انا سامعاكي، اتفضلي.
5: انا عندي مشكله بس الثلاث اولاد عيالي في البنت ما بيكلمونيش، متجوزين الثلاث. عايزه اطلب الصلاه من اجلهم. انا عندي 65 سكر.
0: حاضر، امين.
5: مستنيينهم معايا، ولدين وبنت.
0: امين. خلونا دلوقتي في اللحظات دي انا عايزه نصلي للمشاكل العائليه، للاخت اللي شاركت انه في مشاكل بينها وبين جوزها، والاخت اللي بتشارك انه في مشاكل بينها وبين اولادها. لو انت عندك المشاكل دي صلي معانا، لو انت عندك المشاكل دي صلي معانا، وهنطلب انه فعلا يسوع هو اللي بيجي بالزياره

0: للبيوت ديت. يا رب نشكرك نشكرك، لأنه فعلا نروح لمين غيرك، نروح لمين غيرك لما الأمور يا رب تبقى متعقدة قوي، والحلول اللي حاولنا فيها يا رب كلها فشلت. يا رب احنا نيجي نقرع يا رب على بابك، وانت وعدت اقرعوا يفتح لكم. يا رب جايين نرفع يا رب اختنا يا رب اللي طلبت صلاه من اجل المشاكل اللي في بيتها. يا رب تعالى يا رب زور البيت دوت، يا رب تعالى يا رب يا رب زور بيتها، وزور يا رب بيوت تانية كتير، ناس عماله تصلي دلوقتي ورفع بيوتها قدامك. يا رب تعالى يا رب كل كبرياء يتكسر، كل مرارة يا رب يا رب انت اللي تشفي القلوب من المرارة وتدي نعمة لإطلاق غفران. يا رب كل يا رب مشاحنات حصلت وحاجات يا رب فعلا اتعقدت، يا رب تعالى انت، تعالى انت زور البيت دوت بزيارة سلام. انت اللي بتتراءى في الوسط وتقول سلام لكم. يا رب تعالى يا رب انت اللي تصنع سلام وتصنع صلح. يا رب واختنا يا رب اللي قالت ان ولادها مش بيتصلوا بيها، يا رب كل يا رب جفاء، يا رب كل تلج في العلاقات يدوب يا رب ويرجع. يا رب انت ترد قلوب الابناء يا رب لامهاتهم ولابائهم في اسم يسوع المسيح. مبارك اسمك.
1: بدم صوت النور يا رب، بصلي للبيوت يا رب، كل عواصف على البيوت المسيحيه تقف يا رب، كل عواصف على كل البيوت تقف يا رب، تقف يا رب. عدوك بيضرب البيوت فيخرب فعلا الراجل ومراته والولاد والبيت كله يبوظ يا رب. تعالى اكسر روح الكبرياء اللي داخله البيوت الايام دي، تعالى بروح التواضع والوداعه يا رب. تعالى ضيع الفرصه على عدو الخير يا رب من خراب البيوت يا رب في اسم يسوع. تعالى يا رب بروح وديعه يا رب، تعالى حط ناس يا رب فعلا يلعبوا دور الوسيط او الملائكه اللي بتبقى في النص يا رب، تيجي يا رب بعلاقات جديده باراء جديده يا رب، يبقوا هم الوساطه اللي يقربوا الاثنين تاني من بعض يا رب. روح المشوره تبتدي تدخل البيوت بنور كده، بنور يا رب من فضلك يا رب. تعالى اعمل معجزات في البيوت، واللي سابوا بعض واللي سابوا البيت واللي ساكنين جوه البيت بس ما فيش اي تفاهم ولا كلام يا رب، غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. رجع تاني يا رب، رجع. انت سهران على العهد اللي عمله كل واحد مع مراته، تعالى من اجل العهد حارب معاهم حروبهم يا رب. تعالى يا رب رد البيوت دي تاني في اسم يسوع.

لكل أب وأم يا رب، لكل بيت يا رب، تحت الظروف الصعبة اللي بتمر بيها يا رب البلد، تحت الظروف الاقتصادية الصعبة والظروف اللي بنعدي بيها، أنت حاسس بكل راجل يا رب عنده مسؤولية بيته يا رب،

0: انت عايز تيجي تبقى معين ليه للراجل بجد وهو تعبان، يا اما بيقفل على نفسه ويكتئب، يا اما بيزعق والبيت يبقى فيه صوت عالي وشجار، واول غضب بيقع على مراته اللي قدامه، يمكن هو مش قاصد بس هو تعبان وغضبان ومش عارف يعمل ايه في نفسه. تعالى يا رب فعلا تحنن على الرجاله دي وطبطب عليها يا رب، طبطب عليها، نزل الاحمال من على اكتافهم يا رب تعالى، وقول لهم ان انت معاهم، ان انت في صفهم، وانك مش بتتخلى عنهم، وان عندك للموت مخارج، وان لما الدنيا دي انت تعرف تفتح لهم باب، مش مهم يفهموا منين، بس المهم يصدقوا ان انت معاهم وفي صفهم، انت وهم ضد الظروف اللي عليهم. وبصلي لكل ام يا رب فعلا الدنيا جايه عليها وصعبه، ويمكن مش قادره تستحمل الغضب والزعيق بتاع جوزها والظروف، لكن انت جاي تتحنن على كل واحده ست يا رب، انت جاي تقول لها انت استحملتي كتير بس انا ماشي معاكي سكه، وانا ارفعك وارفع التعب والاحزان وباركك، واخليكي تبقي مثمره وتجري من بطنك ميه لاولادك وللناس كتير. تعالى يا رب شدد البيوت يا رب، شدد كل ام واب يا رب الايام دي في اسم يسوع.
1: امين امين. معنا تليفون. الو الو
2: الو
1: الو. ايوه اتفضلي.
2: الو
1: الو. ايوه اتفضلي، سامعاكي حضرتك. شركي
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي.
2: انا امي، انا بقالي 5 سنين متجوزه، والفتره دي انا عامله حقن مجهري بقالي حوالي بالظبط النهارده 8 ايام. عندي كمية شك في الله إنه ممكن يعمل المعجزة دي معايا، وأشوف مجد في الوعد ده. أنا واخدة وعد بقالي سنين بيه، مش قادرة أشوف الوعد، مش قادرة أحس إنه الله أمين معايا في الوعد، مش قادرة.
1: طب النهارده فعلا ربنا اتكلم معاكي انك انت لو شعره كانه يسوع خيال، كانه الوعود دي خياليه، هو جاي يتكلم معاكي النهارده. احنا هنتحد بيكي علشان فعلا الايمان يرجع تاني يضرم في قلبك، وتبقى عينيكي شايفه يسوع ومصدقه ان هو القدير اللي لا يعثر عليه امر. والحقيقه جات لنا طلبات كتيره طالبين انه نصلي علشان فعلا ربنا يديهم زرع بشر. وانا الطلبه دي تملي غاليه على قلبي علشان انا اختبرت المعجزه ديت. فخلونا نتحد بكل كابل، بكل زوج وزوجه منتظرين الرب. لو انت بتشاهدي دلوقتي البرنامج حطي ايدك على بطنك واحنا بنصلي. مهما كانت الاعاقه، هو الخالق، هو الخالق. نشكرك نشكرك يا رب، مفيش اعاقه يا رب بالنسبه لك، مفيش اعاقه يا رب عندك يا رب. انت اللي تيجي على بنتك وتيجي على كل
0: يا رب
1: واحدة يا رب مستنياك يا رب، كل زوج وزوجة مستنيينك يا رب. انت اللي بتفتح الأرحام المغلقة يا رب. يا رب انت اللي تيجي يا رب على كل إعاقة يا رب، وتنفخ يا رب نفخات يا رب حياة ونفخات شفاء يا رب وتزرع زرع بشر. نشكرك اللي انت صنعته في الكتاب المقدس مع سارة وأليصابات وحنة، وصنعته مع آلاف يا رب خارج الكتاب المقدس. انت ما زلت بتصنعه لأنك أمس واليوم وإلى الأبد يا رب. النهارده يا رب فعلا بنصلي يا رب انه بطون كثيره تمتلئ، بطون كثيره تمتلئ، واللي مستنيينك يا رب بقالهم يا رب سنين يا رب، النهارده انت تيجي تقول لهم انا هو الرب شفيكي، انا هو الرب شفيكي. كل يا رب شك يا رب، كل يا رب خزي لا يكون يا رب، والقلوب تتشدد وتستقبل يا رب بالايمان يا رب. اطفال يبقوا اصحاء من عندك، هدايا السماء ليهم. مبارك اسمك.
0: أيوة يا رب، احنا شفنا وسمعنا يا رب قد ايه انت عملت يا رب، فتحت بطون ونورة لوحدها تشهد، وناس كتير غيرها يا رب يشهدوا ان انت اله امانة لا جور فيك ولا ظلمة، وانك سامع الصلاة، وانك فتحت ارحام كتيرة. احنا جايين نقف جنب جيجي وجنب ناس كتير يا رب زيها. انا بصلي كمان لفرح اللي وصلتني اصلي لها لبيبي يا رب. اشكرك ان كل ام يا رب بنصلي لكل واحدة وواحد مستنيين بيبي يا رب، انت تفتح الارحام، انت تدي ببهاء كاملة صحة وعافية، وتفرح البيوت دي وتملاها فرح وتملاها من جودك وإحسانك يا رب. أشكرك، أنت أب حنين، أنت بتعرف تدي يا رب. مبارك اسمك.

0: أمين أمين. معنا تليفون. ألو
1: ألو
0: ألو. أيوة تفضلي.
1: محب عاشور.
0: أهلا بحضرتك، اتفضل.
1: أنا عايز طلب الصلاة من أجل ابني جزير.
0: أيوة إيه الطلبة؟
1: علشان نظره وجعه، عينيه وجعاه، وكل ما أروح للدكاترة يقول لي ما فيش أي حاجة، وهو ما بيقول نظرة توجعني يا بابا، ما بشوفش على السبورة.
0: أمين أمين أمين. احنا الحقيقه طلبات كتيره كتيره جات لنا علشان العينين، واخت بعتت قالت انه بنتها في العشرينات من عمرها عندها عين فقدت البصر، والعين الثانيه عليها ميه بيضة، وناس ثانيه كتير طالبين الصلاه من اجل عينيهم. واحنا زي ما بقول وحافظه اقول في البرنامج انه في تثقل خاص ربنا مثقلنا بيه بالعيون، ومصدقين انه معجزات معجزات ايد الرب القديره هتلمس عينين كتيرة. عشان كده حط ايديك على عينيك، حط ايديكي على عينيكي. لو الشخص اللي عايزة تصلي له مش موجود دلوقتي، مش بيشاهد التلفزيون، صلي من أجله، ونطلب إنه يسوع هو اللي فعلا يزور البيوت ويحط ايده القديرة ويلمس ناس كتيرة في اسم يسوع. نشكرك يا رب، نشكرك اللي انت عملته مع بارتيماوس، اللي انت عملته مع المولود أعمى. يا رب انت ما زلت يا رب بتعمله يا رب. نشكرك نشكرك يا رب. ما فيش مرض يقوى يا رب عليك ولا يقوى على صليبك يا رب. احنا بنشكرك يا رب، حتى لو كان تقرير الدكاترة انه ما فيش فايدة، لو تقرير الدكاترة انه العين دي مش هترجع تشوف تاني، او لو الدكاترة محتارين هو ليه جوزيف تعبان وعينيه تعبان يا رب، تعبانة يا رب. انت تيجي يا رب، حط ايديك يا رب على عينين جوزيف، وحط ايديك يا رب على عينين ستات كتار ورجالة كتار يا رب، طالبينك وعين في عرضك، وبيقولوا لك يا رب احنا املنا الوحيد فيك يا رب. احنا بنشكرك لانك انت الشافي في اسم يسوع. الماكيولار ديجنريشن لا يكون في اسم يسوع، الفايبروزيس لا تكون في اسم يسوع، الجلوكوما والكاتراك لا تكون يا رب في اسم يسوع، العينين تستنير. ونصلي يا رب انه في يا رب مولودين مش بيشوفوا خالص يا رب، زي المولود اعمى في اسم يسوع. انت تهب البصر لكثيرين وكثيرات. مبارك اسمك لانك حي ولانك موجود ولانك قريب. ليك المجد يا رب.
2: ايوه يا رب، اتحد بنور يا رب، وبنصلي يا رب فعلا يا رب. انت شفيت برسيليماوس والمولود اعمى، وانت ما اتغيرتش، انت عملت كده زمان وانت موجود وانت حي، انت دلوقتي بتشفي، انت ما اتغيرتش يا رب. احنا مستنيينك يا رب، احنا بنتحد بكل حد يا رب تعبان، وبنتحد بقلبك الحنان. تعالى يا رب لكل حد عينيه تعبانه بيشوف بعين او فقد، او عينيه بتظلم يوم ورا يوم ورا يوم، قد ايه ده صعب، قد ايه يا رب فعلا الناس محبطه وخايفه يا رب. تعالى احنا بنصرخ معاهم وبنقول لك مد ايدك الشافيه والمس العينين، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. واللي الدكاتره قالوا ما لهمش علاج في الطب، ما لهمش علاج، خلاص العين راحت. انت تخلق من عدم يا رب، انت بتخلق، انت تفلت يا رب من طين وخلقت عين يا رب، وانت موجود وانت تعمل كده دلوقتي. نور العيون واخلق عيون جديده يا رب، لا نحبط، احنا منتظرينك ومنتظريك لا يخزون. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو، الو، تفضل. الو،
1: أنا عفوا.
0: اوكي، هناخد تليفون تاني عشان التليفون ده قطع. الو،
1: أنا معاك.
0: ايوه،
1: ألو.
0: الو، ايوه، اتفضل، احنا سامعينك. اهلا بيك، اتفضل، شارك ال...
1: سامعني؟
0: اه سامعينك، اتفضل، شارك الطلبه اللي على قلبك.
1: أنا في مشاكل كتير، أنا ومراتي ما بين 14 عندي بيت أبوها دلوقتي، مش عارف أتعامل معاها خالص، مش متفاهمة معايا،
0: احنا من شويه صلينا
1: مش
0: فعلا،
1: عارف أعمل إيه. كل
0: احنا صلينا للمشاكل الزوجيه. ممكن تتفرج على الاعاده وتصلي لبيتك، لكن انا عايزه اشجعك انه اعملوا مشوره مع حد متخصص في العلاقات الزوجيه، يعني يشوف خادم او قسيس بس يبقى يعني عنده خبره ومتخصص في العلاقات الزوجيه، وخليه يقعد معاك انت ومراتك علشان تقدروا تعرفوا ازاي تتفاهموا مع بعض. انا عايزه اقول لكم انه العلاقات الزوجية محتاجة الواحد يتعلم فيها كتير، مش بتيجي كده لوحدها بالصليقة زي تربية الأولاد، الواحد محتاج يتعلم فيها كتير. فأنتوا لو قعدتوا مع مشير، مع حد هيعمل لكم مشورة، هتستفادوا كتير. وفي اسم يسوع البيت دوت، يعني فعلا الرب هو اللي يمد إيده للعلاقة دي في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. ألو، ألو،
1: الو
0: الو، ايوه، اتفضل.
1: الو،
0: الو، ايوه، احنا سامعينك، اتفضل.
1: ايوه حمد،
0: اتفضل حضرتك.
1: عايز اعمل لحضرتك مداخله مع الاخت نوره.
0: انا الاخت نوره، انا سامعاك، اتفضل.
1: طب انا حضرتك، انا نادر عمر المعطم، عايز كده اتصل يا فندم لاجي زوجتي، بس عندها عمليه في رجلها وضريب في رجلها، وانا يعني شوية كده مكتئب اليومين دول، فعايز صلاة خاصة من أجل بيت وعيال.
0: أمين أمين، إنه الرب بنفسه هو اللي يبقى موجود في أوضة العمليات ويمسك بإيد الجراح، وهو اللي يضمن النتائج. وزي ما بقول لكم، حتى الطلبات اللي مش بنلحق نصلي فيها هنا على الهوا، إحنا بعد كده خلال الأسبوع بنصلي للطلبات دي. ففي اسم يسوع كده سلمها بين إيدين الرب عشان ما تبقاش مكتئب وخايف، وصدق صدق إنه يسوع هو اللي يلمسها بإيده، وهو اللي يكون فعلا يملأ أوضة العمليات بحضوره. أمين. أنا عايزة نصلي، لأن أنا وعدت الأخت اللي قالت نصلي لحفيدها اللي عنده كهرباء زيادة في المخ، أنا عايزة نصلي الأطفال كتار، أطفال اللي عندهم أوتيزم، عندهم توحد، عندهم كهرباء في المخ، عندهم سرطان. فلو ده ابنك أو ده بنتك، صلي معانا. ولو في يعني ولاد لعيلة تانية عايزة ترفعيهم في الصلاة، ارفعيهم دلوقتي وإحنا بنصلي. هو اللي قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأنه لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يسوع ياما حط إيده على الأطفال وباركهم، ونصدق أنه يحط إيده على أطفال كتار في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك يا رب، الأطفال غاليين قوي على قلبك يا رب، يا رب، وانت بتشوف طفل يا رب بيتعذب، يا رب الأمر ده يا رب موجع ليك. عشان كده يا رب تعالى يا رب للطفل اللي عنده كهرباء زيادة في المخ، تعالى الأطفال يا رب، يا رب فعلا يا رب بيعانوا يا رب من الأوتيزم ومن أمراض نفسية، تعالى الأطفال يا رب عندهم سرطان، يا رب أنت اللي تحط إيدك يا رب على الأطفال دولت وتنفخ نفخات شفاء.

وتؤمر بشفائهم. مهما كان الوضع يا رب أنت تقدر، مهما كان المرض أنت تقدر. نصدق يا رب، نصدق أنه نرى آياتك وعجائبك مع الأطفال. في اسم يسوع، آمين. آمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسننهي اليوم الجزء الثاني من وصية لا تقتل.
1: نعم يا كيت، سننظر الآن إلى المنظور الإيجابي.
0: نعم، تقدير
1: إنه
0: الحياة.
1: إنه تقدير الحياة
0: تماما. وأحب أثناء تأملاتنا للوصايا العشر أنك تأخذ منظورا إيجابيا، وأعتقد أن هذا مشجع جدا. دعونا نشاهد الجزء الثاني من مبدأ تقدير الحياة والعلاقات.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. قال الله لإرميا في الإصحاح الأول والعدد الخامس: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. الضمير هنا عائد لشخص. قال: يا إرميا، أنا اخترتك، عرفتك قبل أن تولد، عرفتك في الرحم. إنه يتكلم إلى إنسان. الآن بعد 18 إلى 25 يوما بعد الحمل ينبض القلب، وبعد 45 يوما يمكن تسجيل موجات دماغية. بعد 8 أسابيع يبدأ الطفل في الاستجابة لللمس. من 9 إلى 10 أسابيع يبدأون في التحليق والبلع وتحريك لسانهم. وفي الأسبوع 12 يكون لديهم أظافر ويمصون إبهامهم وينزعجون من الضوضاء ومن آلام الرحم. ونشكر الله من أجل الأشخاص في ثقافتنا اليوم الذين يقاتلون لتعديل قوانين الإجهاض في ولايات مختلفة، مثل الإجهاض الجزئي أو الإجهاض الممول من الضرائب. لكن من الناحية الكتابية ما هو مطلوب هو إلغاء الإجهاض. في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية ظهرت حركة تريد جعل الولايات الجديدة حرة. قالوا: سنترك ولايات العبودية وسننتقل إلى ولايات جديدة تكون حرة. فقال البعض: لا، ليس كافيا أن تكون الولايات الجديدة حرة، المطلوب هو إلغاء العبودية لجميع البشر والحرية للجميع. الآن أنا ممتن لأولئك الذين يريدون تقليل حالات الإجهاض، لكن المعيار الكتابي هو إلغاء جميع عمليات قتل الأطفال. الآن أيها الأخوة، لا أقول ذلك لأزيد من شعور الذنب عند أحد. لقد ناقشت هذه المشكلة مع الكثيرين، وإذا مررت بقرار مؤلم ومررت بتجربة الإجهاض، يمكنني أن أخبرك أن دم يسوع يمكن أن يطهرك، وقادر أن يغفر لك أي خطية، وقادر أن يزيل مشاعر الذنب التي لديك. قبل أن يعطى موسى الوصايا العشر قتل مصريا، ونعرف الدافع في أعمال الإصحاح السابع. كان انتقاما، كانت جريمة قتل، لكن الله غفر له. دم يسوع أيها الأحباء قادر أن يطهر من كل خطية. لكن ما أقوله كثقافة، دعونا لا نبرر مخالفة الوصية السادسة. إليكم المبدأ التالي: الوصية السادسة تحظر القتل الرحيم. في عام 1983

1979 حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض أصبح قانونياً. قال معارضو الإجهاض آنذاك: هذا سيؤدي في النهاية إلى القتل الرحيم، أي قتل الحياة غير المرغوب فيها، وليس الحياة قبل الولادة. ضحك الناس على ذلك بسخرية، وأعلنت المحكمة أنها لن تفتح الباب لذلك أبداً. لكن هذا يحدث الآن. هناك عدة ولايات شرعت ما تسميه بشكل ملطف، أي الانتحار بمساعدة. إنها خطوة صغيرة لمساعدة من يريدون الموت، أو مساعدة من يعتقدون أنهم عبء على المجتمع. في إنجيل متى الإصحاح 25 قال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم بدون سبب. هذه العبارة غير موجودة في المخطوطات القديمة. نعتقد أنها أضيفت لاحقا لمحاولة توضيح دلالة ما يقوله يسوع. ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. أيها الأحباء، أخذ يسوع فعل القتل وتحدث عن الموقف وراء ذلك، وهو الغضب. قال: إذا كان لديك غضب في قلبك فأنت تخالف هذه الوصية وتستوجب الحكم. الآن أجرت جالوب استطلاعاً، خرجوا إلى الشوارع وسألوا اليهود والمسيحيين والمسلمين والبوذيين والملحدين واللا أدريين، سألوهم من بين كل تلك الوصايا العشر أيها الأقل احتمالاً أن تخالفها. أعتقد أن الجميع سيقول وصية عدم القتل، لأن هناك عدداً قليلاً نسبياً في ثقافتنا يخالفون هذه الوصية بأخذ حياة إنسان آخر عمداً، أو بأخذ حياتهم بأنفسهم. ما نقول إننا الأقل احتمالاً لكسره. بعد أن تحدث يسوع عن جوهره، قد تكون الأكثر احتمالاً لكسر هذه الوصية. إذا غضبت من أخوك فأنت تخالف الموقف والمبدأ وراء هذه الوصية. إذا قلت لشخص رقى، أي فارغ، تافه، بطال، وهي كلمة آرامية سريانية. حذر يسوع في الموعظة على الجبل من أن الغضب على الأخ أو تحقيره بهذه الكلمة يستوجب العقاب، إنه مستوجب المجمع. وكلمة رقى تتعلق بتفاهة التفكير، أما كلمة أحمق فإنها تتعلق بغباوة التصرف. علق يسوع على هذه الكلمات ليبين أن الكلمات الجارحة تماما مثل القتل تعد خطية. لذلك قال: ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. الآن أيها الأخوة، كلمة أحمق تستخدم اليوم بطريقة مختلفة عما كانت تستخدم آنذاك. عندما نفكر في شخص أحمق نفكر فيه بمعنى أنه لا يفكر في الأمور، لكن كلمة أحمق تعني بلا قيمة، تحتقر الشخص لدرجة أنك تراه بلا قيمة. الآن أيها الأحباء، عندما كنت ولدا صغيرا كنت أسمعهم يقولون: إذا ناديت أحدهم أحمق فأنت في خطر نار جهنم. وضعت هذا الكلام في ذهني: لا تصف أحدا بالأحمق. وفكرت سأستخدم مصطلحات مسيحية مثل غبي، ساذج وما إلى ذلك. ما يفعله يسوع هو رفع هذه الوصية من الناحية الشكلية، ويظهر أن المبدأ وراءها يتعلق بالغضب في قلوبنا تجاه الآخرين. اسمع ماذا يقول في يوحنا الأولى الإصحاح 3:15: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس.

كلمات قوية. إذا كنت تكره أخاك فأنت قاتل، وكل قاتل نفس ليس مخلصاً وليس له حياة أبدية. الآن أيها الأخوة، إذا كنت تكره شخصاً فلن تدان أبداً في المحكمة بتهمة القتل، لكن هذا ما يكتبه الله على حياتك. هل لديك كراهية؟ يكتب الله قاتل على حياتك. هل لديك كراهية عنصرية؟ كلمة قاتل مكتوبة على حياتك. هل تريد الانتقام وتسمح للمرارة أن تنمو في قلبك تجاه شخص آخر؟ يكتب الله كلمة قاتل على حياتك. أريد أن أعطيكم 4 مبادئ يستخدمها الناس لإدارة غضبهم، وجميعها غير فعالة، ثم سأتكلم عما يجب أن تفعلوه. المبدأ الأول: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بعنف، يفرغون غضبهم برمي الأشياء واستخدام الألفاظ النابية، يثيرون الضجة، وبعدها يندمون ويشعرون بالسوء والإحراج والخجل. المبدأ الثاني: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بهدوء بدلاً من الانفجار والضجة، يصمتون، يخفون مشاعرهم، يصبحون سلبيين وفي النهاية عدوانيين. بعض الناس لا يعترفون بغضبهم. تسألهم: هل هناك خطب ما؟ لا. هل أنت متأكد أنك لست غاضباً من شيء؟ لا أبداً. هل كل شيء على ما يرام؟ نعم بالتأكيد، ومع ذلك هم غاضبون من داخلهم. المشكلة أيها الأخوة أن الغضب عادة لا ينسكب على الشخص الذي تسبب فيه، بل ينسكب على شخص آخر تحبه، يصبح كبش فداء لغضب مكبوت. إليكم المبدأ الثالث: بعض الناس يعبرون عن غضبهم بالعبوس. هل قابلت شخصاً بدلاً من التعبير عن غضبه يعبس لأيام وأيام ويشعر بالشفقة على نفسه ثم يصاب بالاكتئاب؟ الاكتئاب إخوة الأحباء هو غضب يتحول إلى الداخل. إذا لم تلوم الآخرين فأنت تلوم نفسك وتتساءل: ما مشكلتي؟ المشكلة تدني تقدير الذات، وغالباً ما يأتي ذلك من غضب غير محلول في حياتنا. إليكم المبدأ التالي: أحياناً يعبر الناس عن غضبهم بالهجوم السريع ثم الهرب. هناك بعض الأشخاص مثل ذلك، يتجاهمون بسخرية ويطعنون الآخرين ويقولون أشياء جارحة، وعندما يتأذى الشخص يقولون: أوه كانت مجرد مزحة. ألا تستطيع تحمل المزحة؟ لكن طوال الوقت لديهم وابل من التلميحات، وتحت طبقات الطعنة والسخرية هناك غضب. لذلك ماذا نفعل مع الغضب؟ نعترف بذلك، نواجهه، إما أن نتحدث عنه أو نخرجه، وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل معه فوراً عندما يظهر في حياتنا.

في رسالة أفسس لإصحاح الرابع والعدد السادس والعشرون يقول: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. أترون؟ الغضب عاطفة، وأحياناً نستطيع التحكم في مدى عفوية العاطفة، لكن يمكننا التحكم فيما نفعله، ويمكننا التحكم في الخطوة التي تليه. يقول: لا تغرب الشمس على غيظكم، بمعنى تعامل مع غضبك وتعامل مع مشاكل الحياة فوراً. كما ترون، الغضب غير المحلول يخلق الاستياء، ما يؤدي إلى المرارة. لا تحمل الغضب في قلبك، تعامل معه. من القواعد الجيدة للعلاقات خاصة الزواج: لا تذهب إلى الفراش

0: أنتما غاضبان من بعضكما البعض. إذن الفعل هو القتل والموقف هو الغضب، لكن الأهم ما هو الحل؟
1: رأينا ما قاله يسوع
0: أن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون قد خالف هذه الوصية. ثم انظر ماذا يقول بعد ذلك في إنجيل متى الإصحاح 5 والعدد 23:

واذهب أولا اصطلع مع أخيك. في أسمى لحظات العبادة تتذكر ليس أن لديك شيئا ضد شخص آخر، بل تتذكر أن لدى أخيك شيئا ضدك. يقول أن الأولوية القصوى في عبادتك هي التعامل مع ذلك الجرح أو تلك الإساءة. الجواب لحل غضبنا هو التسامح. يجب أن نتعلم أن نعيش بالتسامح، لأننا جميعا سنتأذى وسنشعر بالإهانة، وأحيانا نكون نحن من يسيء للآخرين، أحيانا نحن من يساء إلينا. والسؤال هو ماذا نفعل بتلك الإساءة؟ هل سنتركها أم سنستمر في التمسك بها؟ جلست مع الكثيرين في مكتبي وسمعت قصص مخيفة عن جروح وأشياء فظيعة ارتكبت ضدهم. وهناك ميل طبيعي في أننا نتمسك بالألم وأن نصبح مريرين، وبالتالي فإنك تؤذي نفسك باستمرار. يقول البعض حسناً سأتمسك بهذه الإساءة لأنني إذا لم أفعل فهذا الشخص سينجو من العقاب ولن أسمح بما فعله بي، لن أسامح حتى أتمكن من الانتقام منه. هل تعلم؟ طالما أنك تتمسك بذلك فأنت تؤذي نفسك. عندما كنت ولدا صغيرا كنا نعيش في الريف، لذا كنت أركب الحافلة ساعة إلى المدرسة وساعة في العودة إلى المنزل. تعلمت أنني سأقضي هاتين الساعتين في القراءة، لذلك لا أعرف عدد فئات الكتب التي قرأتها، وساعدتني كثيرا طوال حياتي. وكنت دائما متحمسا للنزول من تلك الحافلة، والسبب هو أنني كنت أسرع إلى الداخل وأشاهد دنس المشاغب إذا لم يكن هناك عمل لأقوم به. لكن عادة كان والدي يمنحني 30 دقيقة استراحة، كنت أسرع لمشاهدة دنس المشاغب. بعضكم يعرف عما أتحدث عنه أو سيتعين عليكم البحث عنه. وإذا وصلت قبل بضع دقائق كنت أشاهد العرض السابق وهو المهرجون 3. أنا أتكلم عن زمن قديم لكنه كان ترفيها رائعا لطفل، واليوم ربما يصنف آر بسبب كل العنف. كانوا يضربون بعضهم البعض ويضربون بعضهم في الرأس، لكنني كنت أحب مشاهدة كيرلي ومو. مو بالطبع هو من كان يضايق الجميع. أتذكر في إحدى الحلقات كان يضايق كيرلي ووخزه في عينه وضربه على رأسه وعلى صدره، وكيرلي كان محبطا جدا. وأخيرا ما فعله كيرلي يذهب ويأخذ بعض أعواد الديناميت ويلفها حول صدره ويقول إذا ضربني مو مرة أخرى ستنفجر يده. فيقول كيرلي ليس ذكيا جدا، ما لم يفكر فيه. إذا انفجر الديناميت بيده سينفجر في صدره أيضا. وهذا ما يفعله الغضب، هذا ما يفعله الاستياء، هذا ما تفعله المرارة، هذا ما تفعله الروح المنتقمة. أيها الأحباء، ربما تقول أنني سأنتقم من هذا الشخص وسأحمل الغضب في داخلي حتى أصفي الحساب، لكن هذا ينخر ثقبا في قلوبنا. لكن إذا سمحت شخصا فهذا يجلب الشفاء لك. وأنا لا أقول إن مسامحتهم يقلل من الإساءة. يقول الناس أحيانا إذا سامحتهم ذلك يعني أن إساءتهم لم تكن كبيرة. حسنا، التسامح لا يقلل من الإساءة. بعض الناس يفكرون لا يمكنني المسامحة لأنني إذا فعلت ذلك يعني أن العلاقة يجب أن تستعاد وتعود كما كانت. لا، ليس بالضرورة. بعض الإساءات خطيرة بحيث لا يجب أن تعود العلاقة كما كانت.

0: كانت من قبل، لكن هذا لا يعني أنك تستطيع التخلص من ألم الإساءة. كما ترون أيها الأحباء، استعادة العلاقة والمصالحة لا يمكن أن تحدث إلا باستعداد الطرفين للمصالحة. لكن إذا لم يرغب الشخص الذي أخطأ بطلب المغفرة، فلا يمكن أن يحدث الشفاء الكامل، لكن يمكن أن يحدث التحرر من خلال المسامحة. أحياناً يؤدي التحرر إلى استعادة العلاقة وإلى الشعور بالسلام في حياتك. أعتقد أن الأمر يتعلق بالثقة. هل يمكننا أن نثق بأن يسوع سيشفي هذا الألم؟ هل يمكننا أن نثق أن الله سيعتني بالأمر؟ أحياناً نحمل المرارة في داخلنا ونخشى أن يفلت الناس مما فعلوه، لكن الكتاب المقدس لم يغلق بعد. يقول الكتاب المقدس: لي النقمة، أنا أجازي، يقول الرب. الفعل هو أن لا نقتل، والموقف هو أن لا نعيش مع الغضب، والجواب هو علينا أن نسامح. الفكرة الختامية هي أن أغبى جريمة على الإطلاق في رأيي، وهي ما أسميه انتحار روحي، لقد وفر الله طريقة من خلال يسوع ليغفر لنا ويعطينا حياة أبدية. لكن إذا رفضت يسوع فأنت ميت روحياً، ليس موتاً جسدياً لكن روحياً. تعال إليه الآن.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. قسيس راجر، لقد أثرت نقطة رائعة حول غضبنا، وأحياناً العلاج له كما قلت هو التسامح، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، لأن لا أحد منا سيخرج من هذه الحياة دون أن يتأذى. نعم، سيساء إلينا، وإذا لم نتعلم أن نتحرر من ذلك فسنصبح مريرين، ونحن نعلم أن هذا العالم مليء بأناس مريرين بسبب عدم الغفران. لكن الجانب الآخر من ذلك، نحن أحياناً من يسيء ونحتاج إلى المغفرة. لذلك أحد المفاتيح في الحياة هو أن نتعلم أن نسامح وأن نقبل المسامحة. لكن أحياناً لا نريد مسامحة الآخرين، لأننا نريد الانتقام من هذا الشخص حتى لا ينفذ بما فعله. كأننا نحمل الأسيد لنلقيه عليه كرد فعل، لكن هذا يحرق قلوبنا ويضرنا نحن. لذلك علينا أن نكون مسامحين ومتسامحين. أعظم مثال على ذلك ليس العلاقات الإنسانية، بل أن نتعلم أنه كما غفر لنا الله في المسيح أن نكون مسامحين للآخرين. وبصراحة نحن بخلاء في ذلك. بعض الناس لا يسامحون أبدا، وحتى الذين غفر لهم أحيانا بخلاء في ذلك، يريدون أن يتوسل الآخرين إليهم حتى يستحقون الغفران، يريدون أن يتوسل الآخرين حتى يستحقون غفرانهم. الله ليس مثلنا، هو يحب بدون شروط.
1: صحيح، أعني كم من المرهق أن تحاول كسب المغفرة. تحدثت مع صديقة لي قبل أسبوعين عن فكرة المرارة وعدم التسامح، وفي الواقع سمعتك تقول في عدة مناسبات، بعضها يتعلق بفقدان ابنتك، عن فكرة أننا يمكن أن نصبح مريرين ومستائين. لذا أعتقد أننا أحياناً لا نعتمد على الله عندما نكون مريرين ومحبطين، أو عندما نغضب، ف فنحن لا نملك

0: إلى الغفران الذي منحنا إياه الله، ولا ننظر إلى ما يريده الله منا. لذلك أعتقد بالتأكيد في العلاقات يمكن أن يثقل كاهلنا من عدم الغفران والتسامح، وبالتالي نمنح الطرف الآخر القوة علينا، وهذا بالطبع مرهق جداً. نعم، من الأسهل أن نترك الأمر،
1: هذا ما نفعله بكل تأكيد،
0: ونركز على محبة الله وغفرانه. ولتوضيح النقطة التي ذكرتها سابقاً،
1: أنا أقصد أن الناس لا يتركون الأمر لأنهم يظنون أن هذا الشخص سيفلت من العقاب، لكن الله يقول لي النقمة، وهذا خارج نطاق صلاحياتنا. عندما ننظر إلى حياتنا يسامحنا الله على الكثير من الأمور، فلماذا لا نسامح الآخرين بينما نحن نفلت من خطيتنا؟ بمعنى هو يغفر لنا ويحررنا من ديوننا. لذلك نحن بخلاء في المسامحة، لأننا لا نفهم نعمة الله التي وهبت لنا من قبل الله،
0: وهي أننا بخلاء حتى مع أنفسنا. أحياناً نشعر أننا وصلنا إلى نقطة لا نستطيع العودة منها ولا نستطيع المسامحة، لكن الشيء الجميل إذا كنت تتابعنا، لا يهم الذي فعلته في حياتك، الله أعطاك المغفرة، وهذه عطية من الله، ولا يوجد شيء أياً كان لا يمكن أن يغفره الله، فهو يحبك محبة غير مشروطة، محبة أبدية. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يريدون التحدث إليك حول موضوع المسامحة والمغفرة. هل لديك عدم مغفرة؟ هل أنت في علاقة سيئة مع شخص وتشعر بالإحباط والمرارة؟ اتصل بالرقم في أسفل الشاشة وافتح قلبك ليخبروك عن محبة الله وغفرانه. وأحياناً العلاج له كما قلت هو التسامح. قسيس راجر، شكراً جزيلاً لك. أعتقد أن رسالة اليوم مؤثرة جداً لعصرنا وثقافتنا بكل تأكيد. أيضاً إذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم، تواصلوا معنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. وحلقتنا النهاردة عبارة عن سؤال بنسأله وسؤال مبني على أسس وعلى حقائق وعلى وقائع وعلى أمور حصلة كل شايفها والكل عارفها. السؤال هو: هل الأمن المصري يكره المسيحيين؟ إحنا بنسأل وهنعرض ومنتظرين يعني يكون في رد أو إجابة حتى مع نفسكم. يعني كده خليكم عندكم جرأة تجاه نفسكم كده أنكم يعني تحكموا نفسكم قدام الله، لأن الله إله الكل شايف وعارف أنتوا بتعملوا إيه. وإحنا كمان بنصلي من أجلكم أن الرب يعني يعطيكم استنارة في القلب وفي الفكر وفي الضمير، وتكونوا فعلا بتصنعوا عدل في الوقت اللي مش شايفين فيه. حقيقي مسيحيين مصر مش شايفين فيه غير الظلم. احنا دايما متعودين ان احنا بنبدا بالصلاه، وبنصلي كمان من اجل الوضع في السعوديه. المطار اللي ضرب امبارح تغالبا وفي مصابين كتير فوق 300 شخص، وفي مضيفه مصريه ماتت وفي 12 تقريبا تاني غيرها. فنصلي ان يعني ما حدش يحب ابدا يكون في قتال ويكون في ضرر لبشر ويكون في اذى بالشكل ده. فنصلي. وللاسف طبعا زي ما احنا عارفين الحوثي اليمني ده مسلم والسعودي مسلم، لكن احنا بيهمنا الانسان عموما مش الدين. في الامور اللي هي فيها الحرب والقتل والمجاعات كل الامور دي، الرب مدينا ان احنا نصلي لكل حد محتاج ولكل حد في وضع فعلا محتاج صلاه ومحتاج سنده من اجله. فنصلي يا رب، بنشكرك بنعظمك يا رب، لانك انت اله الكل يا رب، واعين الكل اياك تترجى يا رب. كل العالم كل البشر بترفع يا رب عينيها اللي شخصك العظيم، حتى لو مش معرفكش ان مين انت الإله الحقيقي، ما كانوش بيعرفوك ان انت الإله الحقيقي، لكن بيترجوا إله يا رب. انا بطلبك يا رب وبصلي من اجل انك انت توصل يا رب لكل من هم في احتياج يا رب. الناس اللي في الحروب بيتأذوا، الناس اللي في مجاعات او في اي امر من الامور مأذيين، بنصلي يا رب انك توصل بسلامك وبمحبتك وتلمس يا رب كل محتاج يا رب، وكل اللي بيلجأ، وكل يا رب اللي ما عندوش قدرة على الاحتمال على وضعه وعلى ظروفه، أنت توصل للكل. بنضع الحلقة بين إيدك رب، نصلي إنك رب تصنع العدل في مصر يا رب، وتلمس كل النفوس اللي اتأذت يا رب واللي تعبت من الظلم اللي حاصل ليها واللي وقع تحته يا رب. أنت الإله العدل وحدك، وأنت اللي تقدر يا رب إنك تسمع لمظالم كل مظلوم والشكوى كل مشتكي، وإنك تسنده وتقف جنبه وتنصره، وتصنع أنت بنفسك العدل للجميع. بصلي من أجل القناة ومن أجل كل احتياجاتها، تسدد بغناك كل احتياج يا رب عملك في هذه الكرمة التي غرستها يمينك يا رب. اشكرك وبصلي في اسم الرب يسوع المسيح انك تسمع وتستجيب لي كل المجد، امين. طيب بداية عايزين مع حضراتكم كده نشوف فيديو، وده اللي بيتعرض لي المسلمين اللي بيستخدموا كل التكنولوجيا بتاعت الغرب. انتوا فين يا جماعة من اللي حاصل ده؟ ما انتوا مستفيدين، انتوا ايه وضعكم؟ فطبعا الشخص اللي هو يعني عشان يداري خزيه، عشان يداري خجله ان هو مش في المصاف او مش في الوضع، مش عايش كده في وضع الناس اللي بيبتكروا واللي بيعمله، فعشان ما مش عايز هو يحس ان هو قليل او مش عارف يظهر نفسه عليهم، فبيعلق

0: هو واخد على ان هو احنا الاعلون، فبيعلي بقى نفسه على الناس دي وبيقول ايه بقى. تعال نشوف رد الاستاذ ده وهو بيرد على الشباب اللي بيقولوا انتوا بتقولوا بول البعير والعالم كله متقدم، طب انتوا ايه يا مسلمين وضعكم ايه؟ خلينا نسمع مع بعض.
1: إلى جماعة الناس وصلت للقمر وأنتم ما زلتم بدعاء دخول الحمام، أقول لك أن هذا التطور الذي تشهده في العالم يعني الآن هو نتيجة عدم الإسلام وقلة الإيمان. يعني أنت تظن بأن لو كان أغلب الناس في العالم مسلمون لكنت رأيت الآن هذا التطور؟
0: لا طبعاً.
1: كنت شفنا هلأ بالعصور الوسطى وقبل حتى، لأن هؤلاء أهمهم الدنيا، همهم أن يبتكروا ويعملوا ويبنوا لهذه الدنيا ولا يفكرون أصلا بالموت. يعني يبنون وكأنهم خالدين ويتركون ويأتي الذي بعدهم ليهدم ما بنوا ويبني من جديد، وهكذا تسير حياتهم. أما بالنسبة لنا نحن المسلمون المؤمنون فليس لدينا الوقت لهذا التطور تبعك وصول للقمر، نحن لدينا هدف من هذه الحياة وهو العبادة. فلذلك نحن نعلم أنفسنا بأننا في امتحان، ونعلم بأن الدنيا ليست أكبر همنا، لذلك فنحن ترانا غير متطورين لأنه ليس لدينا الوقت الكافي، نحن نخصص أغلب أوقاتنا للعبادة.
0: يعني ده بجد، يعني ده اللي عايز يترد عليه يقول له لا يا شيخ، يعني انت بتقول ايه؟ بيقول هو الاول بيقول ايه؟ بيقول ان هم مش مسلمين، فهم بيعملوا كل الحاجات دي لانهم مش مسلمين، ونشكر ربنا ان هم مش مسلمين. لكن لو حضرتك شفتوا، لو حضراتكم شفتوا اللي قدام الشيخ، الشيخ معلق المايك، بيستخدم الانترنت، قدامه ايباد، لابس الساعه طبعا من صنع الغرب، كل التليفون قدامه من صنع الغرب، المعلومات اللي واصله له على الانترنت من شركات اللي مؤسسها الغرب، وفي الاخر يقول لك ايه؟ لان هم كفار. اصل هم كفار، هم عندهم وقت كتير فبيعملوا الحاجات المفيده للبشريه دي، لكن احنا بقى ما عندناش وقت غير ان احنا نعبد. طب ما خليك في اسس العباده، طب ما انت شوف رسولك كان بيعمل ايه واحتذي بيه، خده قدوه ليك. انت ليه تستخدم حاجات الغرب؟ انت ليه بتتشبه بالغرب؟ انت ليه لابس بدله من صنع الغرب؟ ده حتى الزراير اللي في قميصك الغرب هم اللي عاملها، مش هقول لك القميص نفسه، يعني الزرار اللي في بدلتك الغرب اللي عامله. الخيط، انت كنت تعرفوا تعملوا خيط لولا الماكينات اللي صنعها واسسها الغرب؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ انت بتقول ايه يعني؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ ان هم مش بيبصوا على اخرتهم واحنا بنبص على اخرتهم. طب انت اخرتك لو انت عايز الجنه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اعظم حاجه اللي تدخل الجنه على طول الجهاد، هتروح تبعت حد او تروح انت، طبعا مش بيروحوا هم، بيبعتوا الشباب اللي بيضللوه، هتبعت حد يفجر نفسه في الغرب والناس اللي بتقول عليهم مشركين وكفار، وتقول الله اكبر، بتفجرهم بايه برضو؟ بحاجات هم اللي صانعينها. يعني مشكله ان المسلم كده لو يقعد يفكر هو بيقول ايه قبل ما هيقوله. يعني اعتقد ان ممكن لو احترم العقل اللي عنده وفكر هو هيقول ايه قبل ما يقوله يمكن يتراجع عن اللي هو بيقوله او تصريحاتهم. يعني فهم بيكفروا اللي بيستخدموا حاجه الغرب وبيكفروهم وبيعتدوا على معتقدات غيرهم، وده اللي هنشوفه في الفيديو رقم واحد. ازاي حرام الام اللي هي من سريلانكا دي، ابنها راح السعودية، ابنها عنده 24 سنة ومسلم متجرأ على غيره، على ان هو المسلم متعود في اي حتة ان هو يهين معتقد غيره وان هو يتجنى عليه وان هو يوصل لكل مراحل قلة الذوق وقلة الادب مع الاخر والتعدي على مقدساته وعلى ايمانه، ومش عايز الشخص يرد، مش عايز الشخص يعني يدافع عن معتقده. وده حاصل في مصر حاليا مع خادم أو قسيس اسمه أغسطينوس تقريبا، رد في أحد الردود على دكتور أغسطينوس، حد بيكلمه وبيهين إيمانه المسيحي للمسلم أصلا، ولا المسلم فاهم الإيمان المسيحي ولا رسول الإسلام فاهم الإيمان المسيحي ولا إله الإسلام فاهم الإيمان المسيحي، وقال إن المسيح اتخذ صاحبة وإن الله اتخذ صاحبة، فما علينا من النقطة دي. لكن لما المسيح يجي يقول لك أنا ما بعبدش إنسان، أنا ما بقولش إنسان أصبح إله، أنا ما بقولش الله اتخذ صاحبة وحاشا لله وخلف، وأنجب ابن أو ولد، أنجب ولد زي ما أنت فاهم يعني، فيقول له لا أنت كده بتعتدي على ديني، أنت بتقول القرآن

غلط، ويبدأ بقى زي ما حصل في مصر يقبضوا على الشخص اللي لم يخطئ ولم يهين، ده شخص محترم جدا لكن بيرد في حدود إيمانه هو. لا إزاي؟ لو إيمانك أنت هيتعدى على الإيمان اللي بتاعي، الوصف إيماني، وصف إيمانك من معتقدي، الوصف الخطأ عن إيمانك من معتقدي، لا ما ينفعش، يبقى أنت كده بتهين معتقدي. طب اللي انت بتقول عني مش انا، لا هو انت. يعني مثلا زي حد بيقول واحد اسمه علي، ماشي، واحد اسمه علي، فواحد جاي بيقول له انت محمد، يقول له انا علي يا عم، يقول له لا انت محمد، انت لازم تصدق اللي انا بقوله لك، انت محمد. طب انا هو كده، هو الاسلام كده. فالشخص دوت كان، الشخص السريلانكي ده كان بيتناقش مع حد، هو هندوسي، كان بيتناقش عبر الانترنت مع حد مسلم، والمسلم ده اهان عقيدته، فالتاني بيرد، في اثناء رده قال حاجه على رسول الاسلام، وانا ما اتوقعش ان هم زي ما بيقولوا ان هي سبه، هو ممكن يقول له مثلا يعني ازاي ان واحد عنده 54 سنه يتجوز طفله عندها 9 سنين ويعاملها كزوجه، كمعامله الزوجه الكبيره يعني. هو ده المهم، ان الشخص بعد ما رد الثاني اعتبرها سبه للرسول، فبعد ما قفل معاه تقريبا لانه عارف ان هو في السعوديه، تدارك الامر فمسح التعليق بتاعه وعمل اعتذار، لكن للاسف كان الشخص تاني خد صورة وبعتها للجهات الأمنية، وبسبب تعليق ومسحه وحذفه واعتذر، إيه اللي حصل؟ السعودية حكمت عليه بالإعدام، إعدام عشان تعليق، إعدام عشان أبدى رأي. طبعا أنا مش مفروض استغرب، لأن الرسول نفسه أمر بقتل كعب بن الأشرف، لأنه قال من لي بكعب، عشان كتب فيه مجرد كلمات. مش بستغرب، لكن بستغرب على الزمن اللي احنا فيه، ويكون في شخص أبدى رأيه بتعليق على حد بيهين معتقده ياخد إعدام. دي حرام. أم الولد بتترجى، يعني ما تقيموش عليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية اللي أبكت أمهات كتيرة جدا، هنشوف برضو في الحلقة النهاردة أم برضو بتبكي بسبب الشريعة الإسلامية وبسبب الحكم الإسلامي والضغطة الإسلامية اللي بيعملها الإسلام على غير المسلمين لمجرد إن هم بيعملوا حاجة، تعليق أو مشهد كوميدي زي ما هنشوف. تفضل. ده الشاب اللي محكوم عليه بالإعدام، 24 سنة، مش بيشوفوا ان ده ظلم، مش بيشوفوا ان ده تجني، لا الا الرسول. ليه بقى؟ هنعرف ليه.

تمام. هو الموضوع يعني واضح، وهي الأم بتترجاهم أهو. طيب خلينا بقى نشوف مع حضراتكم يعني إيه ليه هم بيدافعوا عن الرسول باستماتة، وللأسف المسلم مش عايز يعني يعترف إن هو يعني رسول الإسلام أعلى من إله الإسلام عنده. ليه؟ لأن من لو الولد ده سب إله الإسلام ما كانش يجرى حاجة، هيستتاب وهيتوب، خلاص هيتوبوا عليه. لكن يسب الرسول او معتقدهم ان دي سبه للرسول، ده يقتل، وحتى لو تاب يقتل، مفيش كلام. ليه بقى؟ نقرا مع حضراتكم، وده في موقع اسلامي اسمه islamonline.net. بيقول ايه؟ بدايه ان طرح سؤال لماذا الدفاع عن النبي يعتبر من البديهيات لدى كل مسلم، بل من صميم الايمان، فانه لن يكتمل ايمان المسلم بدون تعظيم الرسول وتوقيره والذب عنه بكل ما يملك، حتى نفسه الذي بين جنبيه. نفسه المفروض التي، ولا ما علينا. طيب عرفنا بقى حضراتكم بيقول ايه. وقال عز وجل آمرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. مش بتعذروا وتوقروا الله، لا، بتعذروا وتوقروا الرسول. فيبان ان حق رسول الله في امته ان يكون معززا موقرا مهيبا. فايه بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان من صميم الايمان ولن يكتمل ايمان المسلم بدون تعظيم الرسول. عرفتوا بقى ان نفسه الذي بين جنبيه. ماشي.

0: طيب عرفتوا بقى يا جماعه ليه؟ عشان تعذروا المسلمين. ما هو المسلم يا حرام عليه حمل جامد قوي، يعني حامل اصفارا تقيله قوي وماشي بيها، وهو مش عارف هو حامل ليه، لكن هو حامل ومكمل يعني. فهو حرام قال له ان لن يكتمل ايمانك غير لما تذب عن الرسول وتدافع عن الرسول، وحتى بنفسك، يعني انت نفسك التي هي بين جنبيك استغني عنها، عن انك انت تدافع عن الرسول. عشان كده بتلاقي استماته، تلاقيهم قتلوا اللي رسم الكاريكاتير في فرنسا، تلاقيهم حاولوا يقتلوا سلمان رشدي. ليه؟ لانه عليه حمل، لازم يدافع عن رسوله، رسوله هو موجود خلاهم قتل. من لي بكعب بن الاشرف؟ من لي عشرة لو تعلقوا بالكعبه ما باستار الكعبه ما تسيبهمش. ليه؟ لانهم شتموه، لان هو في نظره يعني انهم سبوه، انهم قالوا عليه كلمات هجاء، دي بالنسبه له يعني سبة. الجريتين اللي كانوا بيخلوهم يكتبوا، انتوا عارفين الجواري يعني مش حكمهم مش من نفسهم، من أسيادهم، فالجريتين خلوهم يكتبوا أشعار ويغنوها ضد محمد، قتلهم قتلهم لما جيب بالجيش بتاعه ولما استقوى. فلا يلام المسلم، بس انتوا اعرفوا ان المسلمين حرام مساكين مضطرين لكده. لكن يعني بنتمنى وبنترجى المسؤولين من فضلكم ارحموا الام المسكينه دي، وكل ام بتقول لكم كفايه افتراء وكفايه قتل وكفايه يعني اللي بتعملوه في اولادهم بسبب الشريعه الاسلاميه. وخلي عندكم شويه ثقه، خلي عندكم شويه ثقه في ايمانكم. وخلينا نشوف الدعاء اللي جاي ده، ان فعلا مصيبه المسلم هي في دينه. يعني بيقول لك ايه؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المشكله ان هي فعلا مصيبتهم في دينهم. طيب احنا الفتره اللي فاتت دي، وعارفه ان كتير قوي اتكلموا على الترند بتاع فيلم خلاويص، الصلاه اللي اتعملت وكانت يعني بيقلدوا آلاف المسلمين عملوها، فما كانش عندهم مشكلة عادي بالنسبة لك أنت مسلم اسخر من دينك، أنت شايفه مجال السخرية براحتك. لكن يجي يعني شباب صغير ما عملوش حاجة عشان بس هم مسيحيين، فجات لهم بقى الحتة اللي إيه، نقطة الحساسية اللي عندهم المسيحيين، نقطة الكراهية والبغضة، أنت بتقول إيه؟ فلا مش هينفع، نقلب الدنيا. طب ما تيجي كده نشوف، عشان تعرف بس ان انت مصيبتك في دينك، وعشان تعرف ان المسيحي ما عندوش مشكله. المشهد ده اتعمل، ودي يعني دي سخريه في فيلم مصري برضو على الصلاه المسيحيه. الصلاه المسيحيه صلاه اللي المسيح نفسه علمها للمسيحيين، صلوا ان لاتباع او لتلاميذه، يعني ان قال لهم صلوا انتم هكذا. فدي حاجة من فم المسيح للتلاميذ لينا كمسيحيين، إن دي يعني صلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماء. دخدوها وعملوا بيها السخرية دي، كلنا ضحكنا ولا في حاجة، ما فيش مصيبتنا في دين. عندنا ثقة في إيماننا، عندنا ثقة في اللي احنا بنؤمن بيه وبنتبعه. المشكلة عندك، كلهم مسلمين وكلهم يعني سخروا من الصلاه دي، لكن محدش، المسيحيين ضحكوا عادي جدا، ما فيهاش حاجه عشان ما فيش مشكله عندهم. خلينا برضو نشوف المشهد ونضحك تاني، اتفضلوا. ما هو مشهد كوميدي حقيقي، اتفضلوا.
1: أبانا الذي في السماوات اهدنا فيمن هديت.
0: ايوه.
1: وعافنا فيمن عافيت. يا يسوع ابن الرب تولنا فيمن توليت. لا تجعلنا مثل النصارى واليهود ولا الظالمين. باسم الصليب، باسم الصليب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا المسيح الحي قنا عذاب القبر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: هو انتوا كلكم؟
0: لا، انا كنت عايزه الحته المهمه. يلا بقى، لما بيقول له مسك الصليب بيقول له المصحف مسيحي، يعني ما حدش زعل، ما حدش اتضايق. طب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، وده المشهد الاصلي في الفيلم. طبعا كلنا سمعنا ان تعليقا على ده، يعني المشهد ده من كله، حتى من الناس المسلمين كمان، ان اللي كان عايز ان هو يتحاسب المؤلف، المخرج، فريق العمل، المنتج، كل حاجة، لو ده شايفين فيه سخرية من الدين. فهل أنت كمسلم عادي بالنسبة لك تسخر من دينك ودي تبقى عندك مشكلة ويبقى كله تمام؟ وأول ما يجي عند يعني عيال

0: الأطفال فتية مسيحيين بقت شفت إن دي إساءة. طب ده أنت المسيء يا عم. تفضل.
1: ساوي هات منك له. بس أنا مش حافظ الفاتحة يا ريس. بربش حافظ حاجة؟ ما تأمن أنت يا ريس. يرجع. ماشي ريس. ما انا قلت نسوي الصفوف يبقى نسوي الصفوف. اما اقول نسوي الصفوف يبقى نسويها. فاهم انت هو؟
0: صدقوني صدقوني صدقوني المشهد ده حقيقي وحال ناس كتير جدا، حال ناس كتير جدا من المسلمين، ولا حافظين الفاتحة ولا حافظين حاجة من جزء عام اللي هم بيصلوا بيه، وأصلا إذا كانوا بيصلوا. لكن المظهر الخارجي بتاع الدين للأسف هو ده اللي الدولة المصرية سايباه على الشعب، إن هو يتلهوا في الدين، نرمي لهم حاجات عشان في حاجات تانية مش عايزين يعني يفتحوا عينيهم عليها. لكن كتير فيديوهات يقول له اسم ام، في فيديو انا شفته كتير بس مش فاكره الاغلبيه يعني غالبيه الاسئله، لكن ده سؤال بالذات ده انا فاكراه. فبيقول له والده الرسول ام الرسول كان اسمها ايه؟ فاللي جاوب قال له عائشه. عائشه عائشة أم الرسول. فزي كده كتير جدا جدا حقيقي. فالمشهد ده اللي شايفينه ان هو عادي لأنه فعلا عادي وموجود وعد عادي واتعمل، وهنشوف الفيديو اللي جاي ده يعني بيقال انه يمكن 4000 ولا 5000 فيديو معمول على نفس الفيديو، عاملينه ترند وكله عمله ومحدش جه جنبه. اتفضل الفيديو اللي بعد كده. يا خبر. طب خلينا كده نشوف الفيديو اللي بعده عشان انا عايزه فعلا اقدم شكر للشباب الحلوين دول. نشوف الفيديو اللي بعده.
1: بس انا مش حافظ الفاتحه يا ريس.
0: تاؤوا واصدروا بالدين الاسلامي.
1: سووا صفوف. بس أنا مش حافظ الفاتحة يا ريس. بربش حافظ حاجة؟ ما تأمن أنت يا ريس. يرجع. ماشي ريس.
0: يعني فيهم برضو شاب صغير خالص يعني ده كلهم اتقبض عليه.
1: ما انا قلت نسوي الصفوف يبقى نسوي الصفوف. اما اقول نسوي الصفوف يبقى نسويها.
0: انا بقى عايزه ايه؟ هما كاتبين ان هما اساءوا للدين. انا عايزه اشكر طبعا يعني انا شخصيا مش موافقه ان المسيحيين يعملوا كده، لان يعني بلاش مش هتقولوا بقى ان احنا ده الترند في مصر وكل المصريين عملوه ده فيلم مصري. معلش انسوا بس الحته دي شويه عشان امانكم. يعني بلاش يعني حتى اللي فيها الحساسية والحاجات بتاعت اللي بتتعب المسلمين دي ابعدوا عنها انتوا، خليهم هم يكشفوا اللي عندهم بنفسهم يعني. فأنا بس يعني أنا عايزة أشكرهم جدا لأن هم عرفوا ال

الأمن المصري وعرفوا الأزهر وعرفوا المسلمين إن كل دول اللي احنا ما جبناش كلهم كتير المسلمين أساءوا للدين وازدروا بدينهم وازدروا بالإسلام. فيعني مش دول بس، مش الشباب المسيحيين دول الغلابة دول بس اللي هتحكموا عليهم وهتسجنوا، هاتوا دول كمان بجد كل دول أساءوا للدين. لو الفيديو ده انتوا شايفين ان هو اساءه، كل دول اساءوا للاسلام من اول المؤلف اللي كتب اول حرف كده في السيناريو او في القصه لغايه اصغر واحد عمل الفيديو، هاتوا دول كلهم واساس المخرج طبعا لازم يتجاب. فانتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا المؤسسه كلها عايزه، يعني عايزه تواجه نفسها، عايزين تفكروا صح، عايزين تبطلوا الانفصال اللي عندكم دوت. انتوا عندكم انفصال، انفصام وانفصال، يا هو اساءه يا هو مش اساءه. اساءه يبقى على الكل، ولا انتوا بقى عشان العيال المسيحيين دول الاولاد المسيحيين دول؟ ولو كده يبقى عندكم مشكله. ومن هنا بنقول الأمن المصري، هل الأمن المصري يكره المسيحيين؟ مش المشاهد دي بس، في كتير وهنعرض، لكن أمور كتيرة جدا بنشوفها، شفناها وبنشوفها، وبالذات في المنيا إزاي المسيحيين على أي سبب تهجير، على أي سبب أي واحد كده شايف جاره مسيحي غيران منه، شايف عنده محل، شايف عنده بيت، شايف عنده أي حاجة. وحصل قريب يعني إن هو قال لما قالوا الولد اللي راح للبنت المسلمة وكلام القصة المفبركة اللي عملوها برضو في المنيا قريب، أي حد مسلم طمعان في بيت أي حد مسيحي أو محله هيفتعل أي حاجة ويقول لك فتنة طائفية ويهجروه. طبعا بعد القعده العرفيه الفاشله ان هي مش عارفه مصر دي بلد قانون ولا بلد مصاطب وقعدات عرب والبدو، قعده العرب مع المسيحيين مش يطبق القانون على الجميع، لا الجلسه العرفيه يهجروا المسيحي، يضطر ان هو يبيع بيته محله ارضه بابخس الاثمان، وطبعا اللي هيشتري المستفيد اللي عمل العمله دي كلها. يجي على المسيحي، يجي على السيده المحترمه اللي اتسحلت واتعرت، وفي حاجه مش هقولها طبعا عشان مش هينفع اقولها على الهوا يعني، واذوها الاذى دوت. واللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المسيحيين اللي راحوا واشتكوا هم اللي اتحبسوا والمسلمين طلعوا. طبعا ده غير ان لو حرق الكنائس، غير المذابح اللي كانت في الكشح، كل ده شايفينه واللي كان مستخبي خلاص الانترنت فضح كله، انتوا ليه بتعملوا كده؟ طبعا غير ايه تاني؟ تهجير المسيحيين، غير لما يكون حد قتل حد مسيحي انه يطلع مجنون. سبحان الله كلهم مجانين. يعني كلهم مجانين، كل اللي بيقتلوا مسيحيين مجانين فعشان ياخدوا براءة والدنيا دي. فاحنا بنسأل يعني هل ده تصرف من الناس ولا كمان من الأمن؟ هل الأمن اللي بيمشي مع الناس ومع الشكايات اللي بتحصل وبيقبض على أطفال، هل أنت يعني بتحب المواطن المسيحي وبتحكم بالمساواة بينه وبين المسلم بالقانون اللي أنت مفروض متعلمه، ولا أنت ظالم، ولا أنت إيه بالظبط، ولا أنت كاره، ولا أنت متعصب، ولا أنت إيه؟ أنت إيه؟ طيب خلينا نشوف يعني حد قبل كده القصة اللي حصلت برضو نفس الأولاد الأطفال المسيحيين كانوا في مؤتمر مسيحي في مكان مسيحي، بيت مؤتمرات يعني تبع الكنيسة، وكانوا قاعدين وعملوا 30 سنة، كانت لسه قريب الأحداث بتاعت ذبح 21 مسيحي في ليبيا من داعش. فكانوا بيعملوا سكتش 30 ثانية بيقلدوا فيه داعش، وداعش اللي انتوا كلكم بتتهموا بتقولوا ان لا تمثل الاسلام، مع ان الشيخ الازهر ما قالش كده يعني، قال ان هي تمثل الاسلام لان هي بتطبق الشريعه الاسلاميه. حصل كده برضو مع الاطفال دي، اطفال اتاخدوا بسبب 30 ثانيه، وال 30 ثانيه دي وصلت لفين؟ هم ما نشرهاش. اللي حصل ان التليفون بتاع المدرس اللي سجل فيه المشهد ده غالبا اتسرق منه أو حاجة زي كده، فالشخص المسلم بقى اللي سرقه أو اللي أخده فتح البتاع الشريحة وشاف الفيديو، فطبعا ما علينا إن هو حرامي وغير أمين، لكن غار على دينه
وراح بلغ الامن ان انا لقيت الـ الـ الفيديو ده بتاع مسيحيين. الامن بقى يقول له انت جبت منين الشريحه دي؟

0: انت سرقت التليفون وعملت لا لا لا ما يهمش مش مشكله، همه بقى ال 30 ثانيه بتاعت الاطفال دي، يروح يجيبوا الاطفال ويحصل. خلينا نسمع ابو احد الاطفال وبعد كده برضو هنسمع شكوه ام برضو يعني باللي حصل لاطفالهم، فخلينا نسمع الفيديو ده. اتفضل.
1: اربع طلبه في قمه الامتياز وفي قمه الادب وفي قمه الراي لكونهم عبروا عن استنكارهم لفعل يستنكرها العالم كله وهي فعل داعش يعاقب بأبشع الأحكام.
2: محامي المتهمين فوجئ بالحكم الذي جاء بأقصى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات في جرائم ازدراء الأديان.
3: كأن الفعل الذي حدث هو يعني قمة الإساءة، بالرغم من أن الأطفال لم يتعرضوا على الإطلاق لأي شيء في الدين الإسلامي.
0: يعني لا ما تعرضوش لأي حاجة في الدين الإسلامي، ما عملوهاش في العلن، 30 ثانية أطفال صغيرين، ولا عملوا أقصى عقوبة. ليه أقصى عقوبة في الإزدراء؟ طيب هنشوف إحنا برضو مصدرين كتير، وهنوري للأمن المصري برضو بعض الأسماء، يمكن يكون عندهم عدل ويقولوا للناس دي أنتوا ليه بتزدروا بالإيمان المسيحي. لكن خلينا برضو نشوف صرخة أم برضو من الأولاد اللي كانوا غالبا سنة 2014، اللي هم كانوا مش قصدهم أن هم حد يشوف الفيديو أصلا لولا الشخص المسلم الحرامي اللي سرق الموبايل. فخلينا نسمع.
4: احنا فعلا خدنا العيال ورحنا وديناها لعمدة،
0: ودوا ولادهم بنفسهم،
4: والضابط بتاع المباحث خدهم وداهم المركز، دخلوا المركز من بعد كده ما شفناهمش تاني، قعدوهم 60 يوم اطفال ما يعرفوش كانوا اي حاجه في الدنيا غير ان هم من بيتهم لكنيستهم لمدرستهم. ازيد من كده العيال دي ما كانش تعب. تخيل تدخل في وسط المساجين بلطجيه والحربيه وقتلين القتلة ويقعدوا 60 يوم جوا، احنا ما شفناهمش، قضينا بحياتنا اصعب 60 يوم. انا ما كنتش بنام لغايه لما القضيه اتحولت للمنيا. القاضي بتاع المنيا فعلا راح بص في الفيديو، راح حاطن الاولاد بعد ما اتحكم عليهم ب 45 يوم. فبالمصدر راح القاضي بتاع المنيا حكم عليه عصام في خلال سبيل. طلعوا الاربع الثلاث اولاد وبعد كده الولد الرابع طلع بكفاله كل واحد فيهم 10,000 جنيه. الاولاد طلعت من بعد ال 60 يوم دي نفسيتها حياتها كلها اتدمرت. حاولنا نتعامل مع الاولاد دي ما كناش عارفين. عيال بقوا اصلا خايفين منه. كل ما يجي يتكلموا يقولوا اوعى تودونا اوعى تودونا تاني. العيال اصبح ما فيش ثقه معاهم، هم فقدوا الثقه فينا. قعد العيال 60 يوم في السجن على لعبه بيعملوها مع داعش، بعد كده تيجي تحكم عليهم بخمس سنين اطفال. انا مش عايزه القوانين ولا عايزه الدنيا، انا عايزه الرحمه. بوجه نداء رحمه رجاء للرئيس ينقذ الاولاد، ينقذهم وما عملوش حاجه. ما اظنش يا ست الرئيس ان انت هترفض الطلب ده. برجيك بتوسل اليك ارحم العيال دي.
0: نفس الدموع دي موجوده دلوقتي، دموع الامهات اللي اولادهم مسجونين، ولنفس السبب، السبب اللي المفروض انكم تخجلوا من اجله. تخجلوا من اجله، اولا دول كان 30 سنه مش قصدهم ان هم يعني يعملوا لكم حاجه ولا ياذوكم في دينكم، لكن كانوا بيتكلموا عن داعش اللي انتوا نفسكم بتقولوا ان هم لا يمثلوا الاسلام، وعشان اطفال مسيحيين مثلوا المشهد اصبحوا ايه، وهم يعني المسيحيين هم اللي كانوا ضحايا في احداث ليبيا فبيمثلوا المشهد، فاصبحت داعش مؤمنه والمسيحيين بيهينوا الاسلام. عشان فيديو ترند عملوه، وانا مش بايد اي حد مسيحي يعمل اي حاجه ليها علاقه بالاسلام بصراحه، عشان الحساسيه بتاعت المسلمين عاليه قوي محتاجين ياخدوا علاج ليها. لكن لما اي حد مسيحي بيقرب لا، هم يعملوا عادي يعني يتريقوا على المسيحيه، يتكلموا عن المسيحيه، يطلعوا ناس مزدرين المسلمين يكتبوا، ما فيش مشكله، ما حدش بيتعاقب. هو الاسئله للاسلام بس. ليه؟ لان الاسلام دين هش، والرسول كان عايز حد يدافع عنه وهو عايش، ومستمرين في الدفاع عنه. ما فيش مسلم ايمانه يكمل

0: أو يثبت من غير ما يدافع عن الرسول. يعني طيب، في نفس الوقت دوت في ولاد أزهريين عملوا يعني فيديو بيسخروا فيه من الصلاة المسيحية، والفيديو ده يعني الوقت اللي فات دوت بسبب اللي حاصل انتشر. فخلينا برضو نشوف الولاد دول عارفين حصل معهم ايه، اعتذروا والموضوع خلص، الموضوع خلص تماما، ولا تحكموا ولا أي حاجة. لكن سمعنا أم الأطفال دي بيقول 60 يوم، 60 يوم، والولاد طلعوا نفسيتهم متدمرة، ولأن أهلهم هم اللي ودوهم بنفسهم، ما بقاش عندهم ثقة فيهم، لأن الأمن وعدهم إحنا بس هنسألهم ونطلعهم، ما يعرفوش بقى الكذب، بقى ما يعرفش إن الكذب حلال في الإسلام. حبسوهم، الولاد طلعوا مأذيين نفسيا، وبيقولوا أهلهم أنتوا ودتونا وإحنا يعني ما عندناش ثقة فيكم. لكن دول لا، ولا ما فيش، دول أزهريين، دول مسلمين يعملوا اللي هم عايزين. وبعدين التانيين اللي كانوا بيقلدوا بس مجرد تقليد 30 ثانية، واللي كانوا بيعملوا الترند ما قالوش كلام من نفسهم، لكن دول مؤلفين الكلام. اتفضل.
1: نحن نشكر الرب الذي منحنا هذا البلد الآمن لنحيا تحت سمائه آمنين متحابين مسيحيين.

0: الخيار تاني.
1: هل الأمن المصري يكره المسيحيين؟ عشان كده أي لو أطفالهم عملوا غلطة الأطفال تتعاقب، وبتوع الأزهر اللي بيعملوا كده لا يعاقبوا. نشوف بقى إيه. أنا في مجموعة كده من الأسماء كان نفسي أعرض من الكتير، وحاليا ده هنا كان 780 تعليق. لا النهاردة غالبا 2700، يعني 2700 شخص بيهينوا المسيحي، 2700 ازدراء بالدين الإسلامي بالدين المسيحي. هل حد هيعمل حاجة؟ لا. ده مين ده بقى الشخص دوت؟ ده محمود داوود. ده محمود داوود ملبسينه اللبس دوت، او هو عامل كده. وبيقول واحد ابن حلال حاطط سورة القديس محمود داوود واسمه عند الرسامة فلتقوس داوود السرياني. يعني هنشوف مع بعض مع حضراتكم التعليقات بسرعة، ودي أنا بعتبره إن هو ده بلاغة. هي أسامي الناس اهي. الأمن المصري لو عندكم عدل، لو أنتوا بس مش بتكرهوا المسيحيين فعلا، ادخلوا على البوست دوت شوفوا أسماء الناس، طبعا من صاحب البوست لكل الناس اللي موجودة، ويعني حكموهم قولوا لهم بلاش ازدراء يعني بالدين المسيحي، ولا انتوا عندكم بس الازدراء بالاسلام بس عشان عندكم مشكله في الدين ومحتاجين تنصروا الرسول؟ خلينا نشوف. بيقولوا لما تموت يقول لك اذكرنا عند عرش النعمه، يقول لك تعزيات السماء. هو يعني ايه كلسون؟ ارحم كلسون ده اله البرد عندهم، طبعا دي قله ادب. اخذتها من على لساني. يطلع ايه الكرواسون ده؟ كرواسون بجبنة تستفسر يعني. قول الحقيقة يا ميمو، انت حد ظهر لك وقال لك ترفس مناخس؟ طبعا دي آية في الكتاب ترفس مناخس. فيعني مش كفاية ان هو جاهل وكمان بيفتخر بجهله وقلة معرفته وبيسخر من الإيمان المسيحي. أي واحد ماسك صليبه خلاص، الرب يبارك خدمتك. أو مرة أشوف حد في وش قبول، حلني يا أبونا مش هحلك كرليسون، يعني كلام قدام حضراتكم. طب ما تبخلش عليهم بقى، اديهم ما تحرمهمش. يعني حتى الناقصة عقل ودين هاجر محمد اللي هي ملامستها يعني تتساوى مع ملامسة البراز، ده قرآن أنا بجيب لك يعني أفضل حاجة عندك، ملامستك تتساوى مع ملامسة البراز. هذه حضرتك بتتكلم ناقصة العقل والدين اللي هي السفيهة بالقرآن، فده مش جول عادي، ده هاتريك. لا فعلا انت مش هاتريك، انت كتير قوي قوي في القران والشرع الاسلامي. بركتك يا ابونا ابانا الذي في السماوات اهدنا فيمن هديت. اهو انت اسقف ولا كاهن يا محمود؟ شفاعتك يا ابونا داود. معلش النصارى اللي بيفتخر باللغه العربيه.

هي كاتب النصارى بالهاء المربوطه، المخ راح في الخلاط، كرايسون واتنين شاورما، ايه خلبوس، رشمت كام واحده. طبعا انتوا ولا فاهمين رشم ولا فاهمين حاجه، لكن عقلكم مش هنا، يعني عقلكم مش موجود هنا، عقلكم في اماكن تانية. يا حرام، لا يعني الاسلام، اله الاسلام ما خلكوش تخطوا خطوه واحده ناحيه الفهم المقدس، القداسه. فانت حد قال لك رشم من غير ما تشوف؟ ما انت اصلا لو شخص بتحترم عقلك روح شوف المعموديه، روح شوف المعموديه، شوف ايه هو الرشم، روح الكنيسه قول انا عايز اشوف الرشم، هيوروك، هتشوف مين اللي بيترشم، طفل او طفله ما كملوش في بعد الولادة وما كملوش يمكن شهرين. فأنت بتتكلم عن إيه؟ ولما حد كبير بقى من خلفية تانية، خلفية إسلامية، بيؤمن وبيتعمد، ده بيكون حفلة وبيكون ناس كتيرة شهود، بيعلن إيمانه وبيكون لابس أو لابسة لبس كامل، وبيكون الرشم أو الدهن بالزيت في في في في جبهة الرأس والقدم، بس واليد قصدي والقدم. لكن أنت دماغك ملوثة، دماغكم ملوثة، حرام. طيب رشمت كم واحده؟ ذكرنا عند عرش النعمه ما محمود زكى افضل جدا. بصوا جايبين يعني دي ازدراء بالايمان المسيحي، دي كلمات من الانجيل، دي كلمات بيؤمن بها المسيحيين. يا امن الدوله بمصر، ازاي بتوضع كلمه زي كده مع المسيح زكى افضل جدا يتحط مع محمود؟ انتوا ايه؟ انتوا بجد ما فيش ضمير، بجد مش ما فيش عدل، ما فيش ضمير بأمانة، ما فيش ضمير. انتوا ظلمة عشان تيجوا على أطفال وسايبين ده. أنا مش عايز أقول برضو أي كلام، لكن ده فعلا حاجة يعني مقززة. واستخدموا انتوا أي كلمات تانية بقى بالعامية براحتكم. أدي آخرة شرب الأباركة أعباط مصر، ده بقى للكل بقى، أعباط مصر. لا ده باسم الآب والابن والأخت والعم والخالة تفضلوا بركتك أيها الإله الرابع. يعني بجد جهلة، بجد منتهى الجهل من إله الإسلام لأقل مسلم، يعني من الإله الرسول تتابعا كده لأقل مسلم. مش فاهمين يعني إيه الآب والابن والروح القدس إله واحد، فبيقولك الإله الرابع. هو في حد بيؤمن بأربع آلهة يا جهلة؟ أنا أسف بس ده وصف. تمام، بركة شفاعتك فلتكن معنا. بيعبدوا أي إنسان؟ برضو سمسم. يا سمسمة حرام، ده أنت سمسمة خالص في الإسلام، ده أنت نص إنسان في الشهادة وفي الميراث، وفي الزواج أنت ربع إنسان، وفي الجنة أنت مش موجودة. ده 72 حورية ويفضي في اليوم إلى 100 عذراء، وأنت حرام حتة كده موجودة كده مش محصلة. سمسمة يا سمسمة، شفعتك يا ابن بنت النور اهو، تفضلوا يا جماعه تفضلوا. ما ترشمش حد بعد كده، قله ادب للاسف يعني. وشوفوا بقى الاستاذ ده، يعني الاستاذ ده بيقول لك ايه؟ بلاغ للنائب العام، اسمه محمد سمير غالبا، بلاغ للنائب العام، وده بلاغ مننا بقى للامن المصري بقى. يرجى الغاء جميع الاجهزه المتواجده مع المسيحيين الأقباط في جميع أجهزة الدولة والتفتيش عليهم باستمرار. يعني عايزين الأجهزة الأجهزة اللي ما فيش مسلم شارك في عملها، يعني اللي عملها المسيحيين والغرب الكافر اللي بتقولوا عليه. وعايزين الأمن، عايز النائب العام يجمع الأجهزة اللي مع المسيحيين كلها، لابتوب، كمبيوتر، آيباد، تليفون، لموا. وبعدين اللي مش هتلمهم اعمل تفتيش دوري على المسيحيين. انتوا ايه يعني؟ ايه العقل ده؟ ايه المستوى ده؟ ايه الدين اللي وصلكم لقمة الانحطاط الفكري والاخلاقي وقمة اللا عدل وقمة الظلم من دولة الاشخاص؟ ايه ده؟ طيب يعني انا عندي كذا حاجة، وكمان في حاجة مهمة عايز اقولها لحضراتكم بالنسبة للي حاليا يعني بيظن ان الازهر هو اللي بيعمل وهو اللي ممشي الدنيا دي وهو اللي مخلي الدولة دينية. لا لا لا لا لا، اوعوا تفتكروا كده ابدا. اللي بيقود في مصر الامن والقيادات السياسية، اي حد هو تحتهم، أي حد، شيخ الأزهر، أي حد ما يقدرش يخطي خطوة من غير ما يكون راجع لهم. وإذا خطاها هياخد كوباية العصير اللي خدها الشيخ سيد طنطاوي في السعودية.
شيخ الازهر السابق. اوعى تفتكر ان الازهر ولا السلفيين ولا الاخوان ولا الناس دي هتمشي البلد.

0: لا لا لا لا، البلد فيها أمن، فيها قيادة سياسية هي اللي ماشيه الدنيا دي كلها، ومحدش هي ما عايزينها دين نمشيها دين، عايزينها حاجة تانية هنمشي، المهم تبقى هي ماشية زي ما هم عايزين. طب يعني عايزين أثبت لكم كلامي، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وبعد كده ناخد بسرعة مكالمات. اتفضل
1: اتفضل. رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها.
0: قلتش أنا حاجة؟
1: حتى دينها.

0: المبادئ والأخلاق والدين. والدين
1: هو مسؤول عن القيم والأخلاق والدين، بس مش عارفة يعني، شايفين ان الاخلاق نزلت شويه في الكام سنه دي، فياريت نخلي بالنا من مسؤوليتنا شويه وننتبه ليها، ونخلي بالنا من المسؤول عن الدين. الدين يبقى عارف ان هو كرئيس، كامن، كناس مسؤوله، ان مش الدوله ليها دين واحد. ولو في وقت هنعرض الكلام اللي قاله شيخ الازهر عن موضوع الدين، بس خلينا ناخد تليفون في البدايه. معانا الاستاذ جيد، اهلا بحضرتك.
2: يا استاذ نوره، شكرا يا استاذ نوره. نيابه ثمنود دول متخرجين من الازهر، دول سلفيين. تاني حاجه الاولاد بتوع اللي هم راحوا سلموا اولادهم، هم يسلموهم ناس عندها ضمير، ده ناس دول ما عندهمش ضمير.
1: صدقوهم.
2: يا عشان دول ما عندهمش ضمير.
1: صحيح.
2: ماشي. الجثث ينبهوا والخدام ان البلد اتغيرت. يحاذروا من الجنب، الواحد يخليه في شغله وصلاته بس، الجانب التاني ده يختصروه خالص، عشان دلوقتي الدوله يعني، وبتقول الرئيس هو اللي عايز كده، زي جمال مجاعد على الكرسي، انور، مبارك، كلهم دول بيضحكوا بالارقام. شكرا
1: حضرتك. هو حضرتك بتقول يعني خليهم في جنب، للاسف هو ده اللي الشريعه الاسلاميه والوثيقه العمريه عملته، ان هو بيجبر المسيحي او المشرك في نظره، بس هو المسيحي يعني، ان هو يعني ياخد من الطريق اضيقه، يفضل يضيق عليه لغايه لما يخليه يلزق في الحيطه، مش يلزق في الحيطه وبس، لغايه لما يخليه الحيطه تجرحه وتنزل دم ويشعر بألم من مدى المذلة ومدى العبودية. خلينا نشوف المذلة حقيقي. أنا آسفة جدا، في الصورة بتاعت مطرانية سمالوط بتقدم اعتذار. قولوا لنا لو ممكن نشوف الصورة عن مقطع الفيديو الخاص بأزمة صلاة الشباب الستة، لو ممكن نشوف الصورة. هل يعني أنتوا عايزين سلام وعايزين الدنيا تمشي في خير وعارفين أن المنيا صعبة، لكن اهي الصوره اهي، لكن هل الازهر عمل بيان واعتذر عن الشباب اللي عملوا التريقه على الصلاه المسيحيه وسخروا منها؟ هل الفنانين والكتاب والمخرجين اللي اخرجوا مشاهد او مقاطع فيها اساءه للدين المسيحي بدافع السخريه او الكوميديا، هل حد طلع اعتذر؟ يعني اشمعنا احنا اللي بيضطرونا يعني لاضيق الطريق؟ اشمعنا انتم اللي تعاملوا بهذه يعني وانتم صاغرون؟ ليه ما يكونش فيه وقفه؟ ليه ما يكونش فيه اعتراض؟ ليه ما يكونش يعني بدل ما تعتذروا قولوا يا جماعه ماشي الولاد دول عملوا كده، لكن دول صغيرين وفي نفس الوقت يعني عملوا حاجه الشعب كله بيعملها. احنا ماشي هنقول لهم ما تعملوش كده تاني، بس مش تاخدوهم وتحبسوهم وتجددوا الحبس. ما هو ده عملوا ايه؟ هم بعد ما اعتذروا عملوا حاجه؟ الولاد لسه محبوسين، لان في سياسه، في منهج الدوله ماشيه عليه. في سؤال، ليه بتكرهوا ليه الامن المصري بيكره المسيحيين؟ ليه عندكم السجون جاهزه ليهم؟ ليه اللي دخلته روماني غريب علشان مرضاش يوصل ضابط مصري بيقول له وصلني للمطار؟ روماني ده سواق ملتزم بحد ماشي يعني هيجيله، ملتزم بميعاد، ممكن الشخص اللي جايله ده رايح ميعاد شغل، رايح ميعاد مقابله مهمه، رايح مستشفى، رايح لدكتور. ليه هو مضطر لانك ضابط مصري، لانك شرطي مصري يركبك وانت يلغي اللي معاه يوصلك، يركبك تاكسي معاه يوصلك؟ ليه هو ملزم بكده؟ هو ملتزم، شخص ملتزم بشغله. ليه انت تعمل كده ولدرجه ان هو دلوقتي تهمته ان هو ارهابي، يصنع ارهاب؟ مين اللي بيصنع ارهاب؟ عشان حته ضابط مجموعه في الثانويه العامه كان 50% لولا الواسطه بتاعت طنط سوسو مرات اللي هو مش عارفه مين، ولا قاعده كده الطنطات مع بعض جابوا لك واسطه فتتشطر على شخص، ولانه مسيحي يفضل مسجون لغايه دلوقتي لانه ما رضاش يوصلك. ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ ايه قله العقل دي؟ ايه الطفوليه دي؟ ايه الدين اللي مش مخليك تبقى يعني انسان راشد؟ دي تساؤلات حقيقيه، دي مجرد تساؤلات. رغم

0: الاعتذار، ما الولاد مسجونين. ليه الازهر ما يطلعش كمؤسسه دينيه للمسيحيين ويقول لهم يا جماعه انا بعتذر عن اله الاسلام، عن رسول الاسلام اللي قال لنا ان انتوا خليتوا الله اخذ مريم صاحبه اتجوزها وانجب منها من ولاده جسديه، احنا اسفين ما كناش نعرف كده، الهنا غلطان. مش ده اللي عايز اعتذار بجد؟ حاجه صعبه قوي. طيب ناخد معانا تليفون، معانا الاخت نهال. اهلا بحضرتك. انا اسفه طولت بس.
1: ربي يباركك حبيبتي. والسؤال، هل الامن المصري يكره المسيحيين؟ الاجابه طبعا طبعا طبعا، وللاسف التكييل بمكيالين واضح جدا جدا جدا، بس احنا بنقول فوق العالي عاليا والاعلى فوقه ما يلاحظ.
0: نعم.
1: بس انا عايزه احييكي كالعاده على جمله حضرتك قلتيها في وسط كلامك في البدايه ونلقي عليها الضوء بعين حياديه. حضرتك قلتي لو المسلم فكر في اللي بيقوله قبل ما بيقوله صدقوني عمره ما هيقوله. فانا النهارده عايزه انصح كل مشاهد مسلم بنصيحه عمليه هيشكرني عليها في الاخر، وهو عمل اختبار شخصي. كل مسلم يجرد نفسه من الديانة وينسى بالفعل انه مسلم، ويحط كل الحاجات اللي بنعرضها دي قدام عينيه ويحكم بنفسه من غير ما يكون بايزد او من غير ما يتحيز لاي حاجة، ويشوف هيحكم بايه. لاني انا اكتشفت اكتشاف خطير جدا يا اخت نورة، وهو انه في نسبة كبيرة قوي من اصدقائنا المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي مقتنعين داخليا دي داون كده انه في حاجات كتيرة في هذا الدين لا يمكن ان تقبل ابدا بالمنطق انها جايه من الاله الحقيقي. لكن وبقول لكن، بسبب نمره واحد حبهم الاعمى للرسول محمد، رقم اثنين بسبب ولائهم الشديد لهذا الدين والاستماته في الدفاع عنه، رقم ثلاثه وده اهم سبب في رايي انا الشخصي هو الخوف من حكم الرده وهو القتل. فهم مش قادرين يتركوا هذا الدين. لكن
0: صحيح. شكرا شكرا اخت نهال، بعتذر لحضرتك عشان وقت الحلقه. طيب في 30 ثانيه، معلش انا اسفه طولت عليك. ابن المسيح 30 ثانيه بالظبط بعد اذن حضرتك.
2: سلام المسيح يا اخت نوره. بوجه رساله لسياده الرئيس السيسي، ما تسمعش ان الداخليه وقع البلد زي ما وقعت البلد في نظام حسني مبارك عن طريق المسيحيين وكنيسه الاسكندريه. فمن فضلك لم بتوع الامن، لان اغلبهم متخرجين من مدارس الازهر وجامعات الازهر، وانتمائهم للازهر والشيخ الازهر اكبر من انتمائهم للبلد ولسيادتك. فما تسمحش للشرطه انها توقع البلد يا سياده الرئيس.
0: شكرا شكرا شكرا ليك، اشكرك جدا. طبعا بعتذر طبعا للتليفونات اللي كانت موجوده، لكن طبعا طبعا مصطفى وكان حد تاني. لو كان مين؟ اوكي طب بس تمام. يعني مصطفى طبعا انت عارف ان انا مش هاخدك، لانك مش هتقدر ترد على اي حاجه من احنا بنعرضها في الحلقه، وما احبش ان انت حقيقي تضيع لي وقت الحلقه. كان لسه عندي حاجات كتيره جدا، وزي ما بقول يا جماعه يعني احنا بنتساءل. انتوا بصوا كده للي بيحصل، بصوا للي حاصل قبل كده ومن سنين، بصوا للي بيجرى دلوقتي، شوفوا المعامله هنا ازاي وهنا ازاي. انت ترضى على نفسك ان اربع اشخاص من عائلتك يتقتلوا، المهندس ومراته وبنتينه الاثنين، ترضى حد من اسرتك يا اعلى واحد في الامن في مصر ترضى اربع افراد من اسرتك يتذبحوا ويتقتلوا بالمنظر دوت، وفي الاخر تقبل ان هو يقولوا عليه ان هو مجنون؟ تقبل الاحكام اللي بتعملها على المسيحيين تكون عندك، تكون في بيتك؟ بتقبل؟ حكموا ضميركم، ويا ريت تكون في صراحه مع النفس، ويا ريت تبحثوا عن الحق. ولكل باحث عن الحق دايما بحب اقول كده كلمه المسيح، كلام الرب العظيم اللي قال انا هو الطريق لان ما فيش طريق غيره، قال انا هو الحق لان هو الحق الوحيد، وانا هو وهو الحياه الابديه. شكرا على متابعه حضراتكم النهارده الحلقه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معاكم.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين برنامج المسيحيه حياه. نرحب بكم معانا في حلقه جديده ونكمل ثمر الروح القدس. النهارده هنتكلم عن الصلاح. الاول احب ارحب

0: بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيكي واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: سعداء ان احنا بنتكلم النهارده عن الصلاح.
1: انا
0: هنقرا مع
1: كمان
0: بعض،
1: سعيد.
0: هنقرا مع بعض من متى 25 عدد 34 لغايه 40. بيقول: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبها الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر في فعلتم. آمين. عايزين نعرف يعني إيه الصلاح.
1: سمرة حلوة قوي، جميلة. تقريبا كل السمر حلو وبيكمل بعضه، ودي أحد الصفات تعمل الروح القدس في الشخص المؤمن. وزي ما اتكلمت قبل كده، ما ينفعش شخص مؤمن ما يكونش عنده ثمر الروح القدس. وأؤكد دايما في كل حلقة أن أنا كشخص مؤمن أحتاج إلى ثمر الروح. ممكن الله لا يسمح أن يعطينا مواهب أو عطية من مواهب الروح القدس، لكن موضوع وجود علامات وجود الروح القدس هو ثمر الروح القدس يظهر فيا قدام الآخرين، وده يؤكد أن في الروح القدس. من أحد هذه الثمرات الصلاح، ثمرة الصلاح. الصلاح هو المحبة العاملة، والإنسان الصالح هو الشخص الذي يحمل هموم الآخرين. ده مفهوم الصلاح. الشخص الذي يقدم دواء لمريض، ويقدم طعام لجائع، وكساء للعريان زي ما حضرتك قريتي، وعزاء للحزين، هو الشخص الذي عنده صلاح، الذي يعتني بالآخرين. مش عناية مادية فقط، لا، عناية روحية أيضا. عن شخص يعني في بعض الدوائر في الكنائس ليها مقفولة على المجموعة اللي جوه الكنيسة بس. لا، أنا محتاج أطلع بره. الشخص اللي هو يقدم المسيح للآخرين لكي يتمتعوا ببركات الخلاص. الذي يفعل ذلك فنقدر نقول شخص صالح. اللي يقرأ إصحاحات يعني مثلا واحد عايز يعرف عن الكتاب المقدس وما بيعرفش يقرأ، فنعمل إيه أنا كشخص خادم؟ لازم أساعده في تسهيل وصول كلمة الله لي. اللي يعمل كده، والحتة دي ناس كتير مش فاهمها، يعني حتى في كنايسنا ممكن نلاقي ناس من اللي هم الحالات الخاصة ما حدش بيهتم بيهم لأن ما فيش خدمة ليهم. لا، ده إنسان وأحب الرب ومات علشانه. إذا كنت تسعى أن أنت تساعده فأنت تفعل الصلاح وتبقى إنسانا صالح. اللي فعلوا الصلاح هيسمعوا الكلام اللي انت حضرتك قلتيه من شويه: تعالوا يا مباركية ابي، رسل الملك المعد لكم. والمعد من امتى؟ منذ تاسيس العالم. هو ده تقريبا الصلاح. صلاح، ثمره الصلاح، عندما الشخص يمتلك الروح القدس يفعل بما شرحته لحضرتك من شويه.
0: يمكن العالم بيسميه اعمال خير، صح؟
1: ممكن.
0: واحيانا نسمع مساعده الاخرين في تسديد احتياجاتهم، لكن زي ما حضرتك قلت ان انا مش بس بساعدهم في تسديد احتياجاتهم الاساسيه، لكن احتياجاتهم كمان الروحيه.
1: تمام.
0: طيب ازاي يكون عندي

0: صلاح ده جوه خدمتي وجوه الكنيسة.
1: أنا في الكنيسة وخدمتي لازم أكون صالح، لأن أنا بعلم الناس إن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. لو أنا بعلم الناس وأنا ما عنديش صلاح، يبقى خدمتي هنا بتحصل إيه؟ بتقف، محدش هيسمح لي. صلاحي أنا بأخده من الرب وبقدمه لإيه؟ للناس. لاحظي حاجة، الوحي قدم لنا مثال للصلاح مع داود اللي هو كاتب معظم المزامير. إن قيل عنه في أعمال 13 إنه هو حسب قلب الله وإنه بيصنع كل مشيئة الله. ظهر صلاح داود إمتى؟ داود أقدر أقول إنه صالح بعد أن تولى الحكم بعد موت الملك شاول. كان اللي كان عايز يموته ويطرده وعايز يقتله، داود قعد يسأل هل يوجد بعد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ كان لبيت شاول عبد اسمه سيبة. هذا الشخص استدعوه إلى داود وقال له الملك أنت فلان؟ قال له عبدك. قال له ألا يوجد أحد لبيت شاول؟ فقال له في بيت اسمه بيت مكير ابن عمائيل. فأرسله هناك وقعد يدور ولقى شخص أعرج اسمه مفيبوشس. استدعاه وهو من نسل مين؟ من نسل شاول. الحقيقة داود يعني ازاي يخطر في باله انه يدور على حد من نسل يعني شاول اللي هو ابوه يوناثان، بس يوناثان كان بيحب شاول واراد ان يخليه على مائدته وياكل معاه. الحقيقة ده مثل للصلاح في التعامل مع الآخرين واهتمام. ما فكرش أبدا داود أن شاول كان عايز يقتله، لكن فكر أن هناك عايز يصنع صلاح وخير للآخرين. كان داود طبعا معروف أنه أظهر أخواته كراع للغنم، لكن الله أخده من وراء الغنم وعمل بيه إيه؟ جعله ملك وأقامه رئيس على شعبه. هنا شعر داود أنه ما يستحقش أن يكون ملك، فأدرك صلاح الله ليه ومعاه. أراد أن يرد داود إحسان الله للآخرين حتى إلى عدوه. يعني أنا بقول هنا مثل ونموذج، يا ريت إحنا ناخد بيه ونطبقه في حياتنا. داود في هذا الصلاح أنا عايز أقول أخده قدوة لي، لأنه عمل حاجة رائعة جدا وأظهرت صلاح الله. عندما نشعر بإحسان الله علينا أن احنا نرده للآخرين. وده يتم إمتى؟ لما يمتلكنا الروح القدس. عند امتلاك الروح القدس سنكون حسب قلب الرب، زي ما كان داود حسب قلب الرب. هنفعل مشيئة الرب وهناخد ثمر ونشيله هذا الثمر اللي هو ثمر الروح، اللي هو من ضمن ثمراته اللي هو صلاح، حتى لو كان مع عدائنا والأشخاص اللي بيقاومونا إحنا مطالبين أن نفعل معهم. أيضا في أمثلة كتير في الكتاب المقدس. هنلاحظ مثلا ثمرة في سيدة فاضلة طبيصة. طبيصة طبعا كانت في يافا تلميذة هناك اسمها طبيصة. طبعا طبيصة يعني ليها معنى حلو قوي، اسمها غزالة. فكانت هذه السيدة ممتلئة أعمالا صالحة وكانت وإحسانات كانت تعملها. امتلأت السيدة دي من الروح القدس، أثمر فيها روح الله ثمرة الصلاح. دخل الرسول بطرس حيث كانت ترقد جثة اللي هي غزالة دي، ووقفت لديه جميع الأرامل بيبكوا، عشان هي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل لهم أقمصة وثياب. غزالة اللي هي طبيسة كانت بتساعد

0: اليتامى والفقراء. يقول الكتاب أخرج بطرس الجميع خارجا وجسى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة إيه قومي. يقول الكتاب: ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست. يعني هنا أنا مش متخيل واحدة فارقت الحياة هذه السيدة، لكن تيجي الأرامل والقريبات ليها يقعدوا يصرخوا لأنها كانت بتساعدهم. يا ستي كانت بتعمل إيه عشان كده؟ لكن الرب أحسن إليهم بقيام هذه السيدة من الموت، وقام بطرس بهذا الأمر بهذه المعجزة التي سمح بها الله يعملها بطرس. هنا أمور لماذا فعل هذا؟ لأنها كانت تعمل أعمال إيه؟ صالحة من ثمر الروح القدس. يعني كان بتعمل ثمرة من ثمر الروح القدس. في أمثلة كتير يعني موجودة في الكتاب المقدس عن ناس عملوا أعمال صالحة وانطبق عليهم أنهم صالحين وعاشوا بثمر الصلاح لو أحد ثمرات الروح القدس.
1: احنا عندنا سؤال، هل الصلاح له علاقة بالاهتمام بخدمة المسيح؟
0: طبعا له علاقة مباشرة كمان. لما بيملأ الروح القدس قلوبنا ويسيطر على تصرفاتنا بنقوم بعمل صالح للرب نفسه، ونقدم عملا صالحا لخدمته هو مش لخدمة البشر. وبنقدم الحقيقة الإنجيل بيقدم لينا مثال حي من سيدة سكبت قارورة طيب كثيرة الثمن على رأس المسيح وهو متكئ. يمكن رأى تلاميذ المسيح أن الطيب المسكوب ده في منهم اغتاظ جدا أو اتغاظ، وقال: لماذا هذا الإتلاف؟ وانت عارفة مين الشخص اللي بيحب المال. لأنه كان يمكن أن يباع بكثير ويعطى للفقراء. هو مش همه الفقراء، هو همه نفسه عشان هياخد الفلوس دي نفسه. دافع المسيح عنها وقال: لماذا تزعجون المرأة؟ إنها عملت بي عملا حسنا، قدمت تقدمتها ولم يهمها استحسان الموجودين أو انتقادهم. لم يكن حكمهم عليها بغير ما عزمت أن تفعله. يعني هي ما كانش في دماغها هم هيقولوا إيه، ما كانش في دماغها النتيجة اللي في دماغها، عايزة ترضي الرب وتقدم أغلى شيء اللي عندها تقدمه لمين. الحقيقة لو إحنا خدنا الموضوع ده كنموذج لينا، هنلاقي إن إحنا المفروض نقدم الغالي والنفيس لمين؟ للرب في خدمته وعمله. الإنسان الشرير بطبيعته وعمله بيبقى خالي من أي صلاح. لإيه؟ لأن نفسه دايما تخليه يفكر في السيء، ما عندوش محبة، دايما عنده كراهية وحاقد، ولا يقدر أن يفعل أي صلاح إلا إذا غير شخص المسيح قلبه بعمل الروح القدس. الإنسان الطبيعي فلا يطلب الله ولا يصر بشريعته. يعني الشخص اللي هو عادي جدا ممكن ما يطلبش من الله حاجة ولا عايز منه حاجة. عشان كده ذكر عن هؤلاء في رومية 3، وأيضا أتذكر في مزمور 14: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. من واجب، وأنا بتكلم من خلال هذه الثمرة، من واجب كل إنسان أن يقبل خلاص المسيح. من واجب كل إنسان أن يولد ولادة روحية ثانية، والولادة دي تكون من فوق من السماء بعمل الروح القدس. ومين اللي سيجازي عليها؟ الله. لأن كل

0: كل من يولدون من فوق انهم حيثمروا بثمر الروح القدس. وثمر الروح سيجازي كل واحد حسب ما يكون ايه اعماله. عشان بس ما يحصلش اي لخبطه في الكلام اللي انا بقوله، هام جدا الشخص ان يعمل صلاح ويكون ليه صلاح في تصرفاته واعماله. بس ده مش هو ده دي اللي يقصدها بيه الناس بتقول لك اعمال توصل للسماء. مش هو ده. انا بتكلم على الاعمال التي تاتي بعد الايمان. مش اعمال ان انا اعمل واساعد وابن كنيسه مش هو ده. لكن الايمان وبعد كده بيبقى لي ايه سكون الروح القدس، يبقى انا لابد ان يكون لي عمل ثمر الروح القدس في قلبي. ولما يشتغل الروح القدس الاقي بعمل الصلاح من خلال ثمر الروح القدس. مش من خلال مزاجي او خلال ان انا عايز اعمل خير عشان ربنا يغفر لي، او عايز اعمل خير عشان ربنا يسامحني. الكلام ده مش مظبوط. الغفران والسماح ياتي من ايماني بالمسيح، وانا دم يسوع ودم يسوع المسيح ابنه طاهر من كل خطيه. الغفران ياتي من دم المسيح ودم يسوع المسيح يغفر من كل خطيه. وهنا الله امين وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ماذا نفعل نحن بقى من صلاح لسيد الصلاح؟ انا اعمل ايه لسيد الصلاح اللي هو شخص الرب يسوع؟ الخدمه اللي بنقدمها لازم نفهم نتعلم من الرب. الرب لما جه من السماء ما جاش لكي يخدم، بس جه لكي ايه يخدم. وناس كتير قوي عايزه مجرد انه ياخد لقب قس او اخ او اي رتبه كنسيه، عايز الناس اللي حواليه ايه تقدم له ايه يعني كل الخضوع والطاعه والاخره عشان يعني الكلام ده مش موجود. انا كخادم لازم اشعر بالاخرين، ولازم اقدم خدمه للاخرين، ولازم اسعى نحو الغرض ان النفوذ دي لازم تخلص. لان دي غايه، واتكلم عنا الرسول بطرس ايه هي غايه ايماننا؟ خلاص النفوس. وانا لو عايز فعلا اخدم واساعد الاخرين انقذ نفوس كثيره موجوده عند حافه الهاويه تحتاج الى حاله انقاذ، طوارئ، حاجه طارئه، ان انا اقدم لهم المسيح عشان ما ينزلوش الى ايه الهاوي. عشان كده مهم جدا الرسول بولس لما كتب من احلى الكنائس المفضله في دراستها عندي، لما يقول كده كنيسه تسالونيكي: نشكر الله كل حين من جهه جميعكم، ذاكرين اياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائهم. كنيسة عاملة عاملة بالإيمان، عاملة بتعوض تعب المحبة، عندها أيضا صبر. يساعدنا الرب فعلا إن احنا نقدم أنفسنا وكل ما نملك يكون للرب. العبد الصالح أو المؤمن الصالح هو الذي يستثمر ما منحه الرب له من وزنات فيصنع الصلاح ويسمع استحسان سيده. امتى بقى؟ انا لازم نتعلم، احنا ما عندناش الثقافه دي. ثقافه الاستثمار لاجل الحياه الابديه. احنا ما عندناش. انا بقول اي عطيه احنا بنقدمها واي عمل صالح انا بستثمره لمجد الرب وايضا لايه؟ لراحتي انا، انا اللي بكسب.
1: وخدمه الاخرين.
0: لما اعمل صلاح هنسمع المقوله اللي بتقول: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك، على الكثير ادخل الى فرح سيدك. وهنا يوجه الرب كلمه استحسان: انا عارف اعمالك وتعبك وايه؟ وصبرك. وبيقول له في الاخر: وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. في مكافآت عظيمة من الشخص اللي بيعمل الصلاة.

0: وده يخليني أتذكر الست اللي ألقت الفلسين فين؟ في عطاء. الست دي قيمتها كبيرة جدا، لكن ما تبقى عندها كان ولا حاجة، هي عندها فلسين لكن قيمتها عند الرب كانت حاجة كبيرة، لأن قدمت كل ما عندها في معاشتها.
1: قدمت من احتياجها كمان.
0: يعني ممكن تكون عند الرب أفضل كتير من أناس بنوا كنائس، من أناس يعني أهملوا خدمة عمل الله. اوعى حد يفكر ان لما نعطي مال ممكن نقدر نخش السماء. لا، السماء هتخش على حساب دم الحمل وحده اللي هو الرب يسوع، وبالنعمة وحدها يكون لنا الإيمان. الأعمال بتأتي بعد الإيمان. يعني لو جينا تخيلنا ان الإيمان هو عبارة عن بذرة بنحطها فين؟ في الأرض، محدش شايفها،
1: الأعمال هي اللي ظاهرة،
0: ولكن بعد فترة بيحصل إيه؟ بتنبت وتطلع فوق. اللي بيأكد إن في بذرة تحت لما يطلع إيه؟ الثمرة فوق. طيب اللي بيحصل في البذرة بتموت عشان تدي الآخرين. يعني أنا مطالب إن أنا أموت عن العالم عشان أقدم للآخرين أعمالي الصالحة، أخذ اللي عندي وأديه للآخرين. ده أمر مهم جدا، يا ريت إحنا ناخد بالنا منه في عمل الصلاح للآخرين من خلال ثمر الروح القدس.
1: وزي ما بيقول الكتاب إنه أنت بتعمل ده مع الآخرين وأنت ناظر إنك بتعمل ده لمين؟ للرب.
0: رب بالظبط.
1: فزي ما بيقول كنت جعان فأطعمتموني. بالزبط. كل شخص أنا بقدم له خدمة، سواء خدمة تسديد احتياجاته الروحية أو الأساسية في العالم، هو في الأول وفي الآخر ده للرب.
0: مظبوط، هو ده المقصود بيه بصلاح الله. وده المقصود بيه أن أنا باخد من صلاح الله وأقدمه
1: للآخرين. كلمة أخيرة للسادة المشاهدين.
0: برضك أنا أطلب من كل الأفاضل المشاهدين النهاردة، أحبائي أوعى تعتمد على ذاتك في أنك تقدم مساعدة للآخرين، لكن اعتمد على إيمانك بشخص المسيح. أنت بتستثمر بعد الإيمان، يعني أنت لما بتقدم حاجة للرب وما خدتش الإيمان بشخص المسيح، فأنت بتعمل حاجة كويسة بس مش هتستفيد بيها. ممكن الرب يباركك في الأرض لكن ملهاش استثمار في السماء. استثمار السماء هو أنك تؤمن بالمسيح، ولما يتكتب اسمك في سفر الحياة وتلاقي نفسك في عمل الروح القدس وتظهر ثمر الروح القدس في حياتك، تقدر تساعد الآخرين. كل ما تساعد الآخرين يتحسب لك استثمار في السماء، كأنك أنت إيه؟ النهاردة أنت عملت حاجة، بكرة عملت حاجة، كل ده بيدخل ليك والثمر بتاعك إيه؟ يكبر. عشان كده مهم جدا أنك أنت تساعد الآخرين من خلال إيمانك بشخص المسيح. إذا كنت عايز تسمح نعما أيها العبد الصالح بما فعلته من صلاح بعد الإيمان وليس قبل الإيمان، أي أعمال قبل الإيمان لا قيمة له، لكن إيمانك هو اللي هيوصلك بالسماء. هو دم المسيح ابنه الذي يطهرك من كل خطية ويخليك قدام الله عبد صالح. تعمل بقى بعد الإيمان هتسمع هذا الصوت. فأنا النهاردة بقدم لك الإيمان اللي من خلاله هتعمل صلاح، وتقدر بهذا الصلاح يكون لملاك في السماء وتسمع هذا الصوت من الرب: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين فالقليل أقيمك، على الكثير ادخل إلى فرح سيدك.
1: أمين. ربنا يسعدنا نكون أمنا في القليل وفي الكثير كمان. بنباركك حضرة القسيس، ربنا يباركك وسعداء كنت حضرتك معانا في الحلقة.
0: أنا بشكرك كتير وربنا يبارك حياتك.
1: فكرك عزيزي المشاهد أنه إيمان بدون أعمال ميت، وأيضا أعمال بدون إيمان ميت. كنتم معانا في برنامج المسيحية حياة، نتقابل في حلقة جديدة. الرب معاكم.

سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 12 اكتوبر 2026. للاسف تم تجديد حبس الست اقباط المتهمين بقى بفكره طبعا انه ازدراء بالدين الاسلامي واهانه الدين. الحقيقه الاول كان 4 ايام وبعد كده

كده تم تجديد حبسهم 15 يوم بالنسبة لمقطع الفيديو اللي من فيلم خلاويص. عندنا كمان على الجانب الآخر الحقيقة الحمد لله المتهم بارتكاب مذبحة التجمع لا يعاني أمراض نفسية وقت الجريمة وكان مسؤول عن كل اللي عمله وقتل الأربع أفراد من أسرة واحدة يعني مع سبق زي ما بيقول كده مع سبق الترصد يعني. البابا بنصلي له البابا ليو 14 يعلن انه سيخضع لعمليه جراحيه خلال الايام المقبله. عندنا كمان مناجم الذهب في السودان الحقيقه وفي قصف ومطالب بالتحقيق واتهامات لمصر واثنين من السائقين المصريين توفوا برصاص سوداني والمواضيع الحقيقه متطوره بشكل كبير جدا. هنشوف الموضوع ده النهارده لسه عاجل وبيان من المتحدث باسم الجيش المصري فبصراحة في توترات كده في موضوع التنقيب عن الذهب. الرئيس ترامب يتحدث عن خلاف سد النهضة بين مصر وأثيوبيا وبينتقد أثيوبيا طبعا وبيقول أنها أخذت كل مياه نهر النيل. بالنسبة للسعودية، السعودية يا جماعة الأوضاع تصاعدت بشكل كبير جدا، قصف مطار الرياض مرتين مش مرة، نتج عن القصف الأول اللي كان يوم 10 أكتوبر أو 10/10 12 شخص توفوا وحوالي أكثر من 350 مصاب، تاني يوم الأحد أمس كان في قصف آخر راح ضحيته شخص و11 مصاب، الحقيقة وطبعا وعيد سعودي بالرد القوي، الرئيس ترامب دخل على الخط وقال إن بصراحة اللي حصل ده في القصف ده يعتبر شيء مرفوض وفي نفس الوقت سألوه هل ممكن تساند السعودية بضربات ضد الحوثيين قال قد أفكر في هذا الأمر. على الجانب الآخر مفاجأة تانية الرئيس ترامب وبوتين هما الاثنين اتفقوا اتفاقية كبيرة بالنسبة لاتفاقية الديزل وأنه الحقيقة بوتين تعهد بضخ كميات كبيرة من الديزل للسوقين الأمريكية والعالمية وكمان بقى تحدث عن أنه زيلينسكي كان قدامه أكتر من فرصة أن هو كان يبقى فيه سلام ولكنه ضيع كل الفرص وآن الأوان أنه يكون فيه رئيس لأوكرانيا غير زيلينسكي يعني احنا بنقول كده لزيلينسكي بالسلامة يا صاحبي. الحقيقة كمان الرئيس ترامب كان بيتكلم عن وقف إطلاق نار بشأن الطاقة بين روسيا وأوكرانيا وأنه هو سالي المفعول. طلع زيلينسكي وقال أنا ما عنديش فكرة عن الاتفاقية دي بس خلاص أنت بتتكلم إزاي يعني ومين هيقف جنبك. حاجة تانية النهاردة مهمة جدا مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر. معنى أن يتم مداهمة منزلها معناها أن في يعني الإجراءات اللي تم أخذها في البحث بتقول أنه في تزوير وكذب من إلهان عمر وكذب كمان من والدها وكده طبعا ممكن جدا تسحب منها الجنسية. موجة من الطقس السيء بتضرب أمريكا وبتضرب مثلا جنوب كاليفورنيا وبعدين عندنا العاصفات التانية اللي هي في فلوريدا وألاباما. الدنيا يا جماعة مشاهد صعبة جدا جدا مش بس كاليفورنيا لكن عندنا كمان بقية دول العالم ما بين زلازل وعواصف وحرائق وبرضو حرائق في كاليفورنيا فالحياة الدنيا كلها الطقس كله متوتر بشكل غير طبيعي. زلزال بقوة 7.7 هز جنوبي بنما والسلطات أكدت أن الأضرار اقتصرت على بعض المباني. هنشوف كمان معانا كمان جديد في حادث قاعدة استهداف قاعدة فيرفورد. خلاص يا جماعة قالوا شبه مؤكد أنه التحركات من الستة البريطانيين اللي اتقبض عليهم كان تحركات بواعز أو يعني من بترتيب من الحرس الثوري الإيراني وكده طبعا دول أوروبية على رأسهم بريطانيا هيقلبوا ضد إيران. عندنا النائب العام في دولة الإمارات كان بيقول أنه مساعد قائد طائرة فلاي دبي اللي هو القائد المساعد العماني الجنسية تردد خلال دراسته في ملبورن على مسجد تابع لمعهد المعهد ده اسمه تابع معهد RMIT والحقيقة المركز بينفي هذا الأمر. بالنسبة بقى للمفاوضات بين إيران وواشنطن في تعثر وطبعا في استعدادات عسكرية وترامب الحقيقة أكد أنه ممكن جدا يكون في عملية عسكرية بعد انتخابات ثالث من نوفمبر رغم أن في بعض التقارير اللي بتقول احتمال إيران تضرب قبل 3 نوفمبر لكن هنشوف. طبعا ترامب بيقول إيران لا تملك المال جيشها وعناصر شرطتها لا يتلقون رواتبهم. كمان في 3 نقلات نفط ارتطمت بألغام بحرية أثناء عبورها مسار غير مصرح به في هرمز بالأمس. عندنا كمان
كان في القنصلية الهندية أعلنت أنه في طاقم هندي من 22 فرد تم إنقاذهم عقب حادث أيضا تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاختتم جولة أسيوية شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وأندونيسيا، وبرضه هنحاول نشوف إيه المهم في هذه الجولة، ونستعرض أيضا أمور هامة بالنسبة طبعا لفرنسا والإضرابات اللي موجودة أو التظاهر والتوترات والاحتجاجات اللي في فرنسا وعدة دول أوروبية. أنا مش قادرة أفهم الفيديو، كلنا شفناه ومقاطع الفيديو أكتر من 7000 مقطع كانوا على موقع تيك توك بالتقارير، واللي عايز يتأكد يدخل على تيك توك ويشوف الموقع المقطع الصوتي ده وهيلاقي، وإنه الفيلم يا جماعة في النهاية الفيلم كان عادي وعدى المشهد ده في الفيلم خلاويص، يعني محدش قال إن هم اصدروا بالدين الإسلامي. إشمعنى لما مسيحيين يمثلوا نفس المقطع اسمه اصدروا بالدين الإسلامي؟ المقطع أساسا بيتهكم على البني آدم المجرم اللي هو في السجن اللي عامل زعيم عصابة واللي بيحاول يعني يقول للأصحابه والناس اللي معاه والبقية عصابته يعني إن أنا بفهم في الدين وإن أنا راجل تمام، فهو تهكم على الراجل، تهكم على إن الراجل يلا صفوا الصفوف صفوا الصفوف، أنتوا مش عارف إيه، لأنه مش عارف يقول حتى الفاتحة ولا عارف يئم ولا عارف يصلي. يعني هو الموضوع مش تهكم على دين، ده تهكم على شخص زعيم عصابة، وعشان كده المقطع عدى في الفيلم، والمقطع ده ناس كتير يعني مثلته. لما جه عند الست أقباط ليه بقت بقدرة قادر التهمات بكل ده؟ هم أساسا قالوا إن إحنا لما لقينا إنه تم فهمنا غلط إحنا حذفنا على طول مقطع الفيديو، يعني هم نفسهم قالوا الكلام ده، لكن نيابة أمن الدولة الحقيقة شايفة موضوع تاني. هي قررت حبسهم بعد ما كان 4 أيام اتمد، بعد كده 15 يوم، باسم يوسف رمزي 20 سنة، جورج ألفي عزيز 18 سنة، كرولوس 17 سنة، كرولوس بولس عزيز أو بولي عزيز، مينا ماجد عطية 19 سنة، شنود عزت منير 22 سنة، وكرولوس ماجد ملاك 18 سنة. يعني أعمارهم يا جماعة بتتراوح ما بين 22 و17، يعني شباب حتى لو هم يعني أخطأوا في اختيار المشهد اللي هم يمثلوه وبدون قصد برضو، هم في نفس الوقت هم قارين المشهد صح على فكرة، وإحنا كلنا قارين المشهد صح، وإلا كانت الدنيا قامت على الفيلم نفسه. فأنا ما أعرفش لمجرد إن هم مسيحيين مثلوا المشهد ده اتغير معنى المشهد، يعني المشهد واضح والكلام والصوت واضح، فأنا ما أعرفش بصراحة إيه اللي بيحصل. الشباب دول من قرية اسمها تانيوس تابعة لطحى الأعمدة، القرية طحى الأعمدة بصملوط محافظة المنيا. الاتهامات بقى يا جماعة ازدراء الديان طبعا وازدراء دين إسلامي، استغلال الدين بقصد نشر أفكار متطرفة، ده الشباب اللي هم من 17 ل 22 سنة عملوه، والتعدي على أحد الأديان التي تمارس شعائرها علانية عبر نشر فيديو يسخر من صلاة المسلمين. كل ده كل دي اتهامات، يعني المقطع نفسه. طب يعني هم ما عملوش حاجة غير ان هم قلدوا نفس المشهد بتاع الفيلم. ما عرفش بصراحة مين ممكن يتدخل، وخصوصا ان حتى المطرانية اعتذروا وقالوا الشباب ما كانش قصدهم اي حاجة، كل الحكاية شوية تمثيل وكده تهريج على المقطع اللي هم بيتهكموا فيه على زعيم عصابة. حضر مع الشباب طبعا في التحيات معاهم عدد من المحامين من منظمات خاصة بحقوق إنسان، واللي أكدوا أن التحقيق تم بنيابة أمن الدولة العليا وتم الاستماع إلى الشباب، اللي أكدوا أن هم ما كانش عندهم علم ولا حتى شاكين أن المشهد ده ممكن يثير غضب أخواتهم المسلمين، لكن في ترصد يا جماعة. وزي ما ناخد بقى من الموضوع ده عبرة، أرجوك ابعدوا عن أي مشاهد فيها ممكن تتفهم غلط، لأن هي بتيجي عندنا احنا وبتتفهم غلط، عند أي حد تاني ما بتتفهمش غلط. فأرجوكوا يا شبابنا يا شباب المسيحيين في كل قرى والمنيا بالذات دونا عن اخواتها، خلوا بالكم ما تحاولوش تحطوا نفسكم في مواقف صعبة، وإنه ما عرفش بقى ربنا يعني يفتح بصيرة اللي بيحققوا الأمن الوطني إنه يفهم إن العيال دي ما هماش يعني طالعين هيقلبوا الدنيا، ولا كان حد اساسا هيحس بيهم لولا ان شويه شباب من القريه هم اللي بلغوا عنهم. والشباب دول قالوا احنا شلنا الفيديو على طول، قالوا اول ما عرفنا انه في ناس غضبوا اسرعنا بحذف الفيديو. فمن فضلكم يعني ما اعرفش مين المفروض يتدخل بجد، ومين المفروض يفهم الناس دي انه بلاش تترصدوا كده، لان الدنيا والوضع مش مستحمل بجد، يعني حقيقي مش مستحمل. وحرام ان انتوا تاخدوا شويه ست شباب لسه في مستقبلهم وفي بدايه حياتهم بهذه التهم الصعبه جدا جدا،
ايه ده كله، ده ايه كل التهم دي يا جماعه؟ سخروا من صلاه المسلمين، بتنشر افكار متطرفه، تعدي على الدين الاسلامي، ازدراء اديان، كل ده ربنا يكون معاهم ونصلي من اجلهم، لان ما قدامناش غير الصلاه وفوق العالي عالي.

والأعلى فوقهم، وافتكروا أنه أي ظلم بيجي على أي فئة، وخصوصا المسيحيين اللي قريبين جدا من ربنا واللي إلههم قوي قوي، صدقوني ما بيحصلش كويس بأمانة، لأن إحنا إلهنا قوي جدا جدا جدا. يعني الحمد لله يا جماعة طلع أنه مش مختل نفسيا ولا مهتز عصبيا ولا أي حاجة، الحمد لله مفيش أي اهتزازات. المتهم بارتكاب مذبحة التجمع لا يعاني أمراض نفسية، حيث تسلمت محكمة جنايات القاهرة تقرير لجنة الثلاثية المختصة بفحص الحالة النفسية للمتهم بعد خضوعه للفحص والملاحظة لمدة 15 يوم. انتهى التقرير إلى سلامة قواه العقلية وعدم معاناته من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الجريمة. يعني الجريمة هو رتب لها ونفذها بكل حذافيرها بقصد والتعمد طبعا القتل. محامي الضحايا طبعا محامي الأسرة بيطلب من المحكمة تسليم الفيلا والسيارات الضحايا للورثة الشرعيين. إن شاء الله يكون في محاكمة عادلة لهذا المجرم اللي نفذ جريمته بدم بارد، والمفترض وتقرب من الأسرة حتى يتم تنفيذ هذه الجريمة. ونتمنى أن يكون فعلا يعني أن يتم الكشف عن الدافع الحقيقي لتصفية هذه الأسرة بأكملها. دير المحرق بيحذر من حساب وهمي بينتحل اسم وصفة الراهب القمص بطرس المحرقي. والحقيقة أنه الحساب ده الحقيقة حذر منه دير السيدة العذراء بجبل قسقام من التعامل مع أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي. وآدي الحساب أهو يا جماعة، وبينتهل صفة الراهب اسم وصفة الراهب القمص بطرس المحرقي. أكد الدير أن الراهب المذكور ليس لديه أي حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب ينتحل اسمه أو صفته لا يمت إليه بصلة. عشان كده الدير بيهيب بالتحذير ده، يحذر دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بجبل قوسقام من التعامل مع أحد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبينتحل اسم وصفة الراهب قمص بطرس المحرقي. ويؤكد الدير أن الراهب المذكور ليس لديه حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأي حساب ينتحل اسمه أو صفته لا يمت إليه بصلة. لذا يهيب الدير بالجميع توخي الحذر وعدم التعامل أو التفاعل مع هذا الحساب أو التعامل معه، حفاظا على سلامة الجميع ومنعا لأي استغلال أو تضليل. وده طبعا كان بنازل يوم السبت. يا جماعة يعني بجد خلوا بالكم، لأنه حتى المدعو مش فاكر اسمه داود إيه ولا محمود داود الولد ده، عمل برضو كده حساب وراح حاطط نفسه على أنه شهيد، وناس دخلت وهو بقى بصوا يا جماعة الناس مش هقول بصوا المسيحيين وبصوا اللي بيعملوه وشفاعتك تكون معانا والكلام ده كله. وأنه لما يبقى في حسابات برضو باسم راهب فبتلاقي ناس تتفاعل معاهم، ممكن بنات وسيدات يتكلموا مع أنه راهب. فخلوا بالكم يا جماعة، مش مفروض أنه أي حد على مواقع التواصل الاجتماعي نتكلم معاه، ولا أن حد ينشر أنه في مش عارف مين الشهيد مين. لو أنتم مش عارفين بلاش تتفاعلوا وبلاش تدخلوا في الموضوع ده، وخلينا كده يكون عندنا حكمة تراوي شوية في أي حاجة بنعملها، علشان محدش يتريق علينا في النهاية، وعشان محدش يستغلنا أو يضلنا. خلينا حكماء، المسيح قال لنا كونوا حكماء كالحياة. طيب انتشر على موقع التواصل الاجتماعي بقى خبر، الخبر ده على فكرة جاي من قانون معدل يعتبر لقانون مجلس الطوائف المسيحية لسنة 2026، والناس فكروه ان هو ليه علاقة بمصر، ده ليه علاقة بالأردن مش بمصر، وان هم هيبعتوه لمجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. فعايزة أكد عليكم يا جماعة، بالنسبة لنا قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أو للطوائف المسيحية في مصر لسه ما انتهناش ولسه ما صدرش بشكل رسمي، لكن النص ده والقانون ده اللي تم نشره كتير في مواقع وجروبات مسيحية، الموضوع ده ليه علاقة بالأردن مش مصر، وبينص على اعتبار الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية. وده بيقولوا كده أهو يا جماعة، بما يتوافق مع الدستور الأردني والقواعد العقائدية المسيحية. فخلوا بالكم ان ده مش لمصر، ده للأردن. احنا ما كناش عايزين نقوله، لكن قلنا لا نقوله لحضراتكم علشان المواقع والجروبات اللي فكرت انه ده ليه علاقة بمصر، لا ده ليه علاقة بالأردن مش مصر. والتعديلات دي بتعتبر ان هي تعديل مادة 10 بشأن تطبيق القوانين المختصة على الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ولا تمس التعديلات المراكز القانونية القائمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ بعد إقراره. ده للطوائف المسيحية في الأردن وليس في مصر.
بنصلي من أجل البابا ليو الرابع عشر، حيث تم الإعلان من قبل المواقع الخاصة بالفاتيكان.

الرسمية بأنه البابا هيدخل عملية خلال الفترة اللي جاية لاستئصال عقد رئوية اكتشفها الأطباء خلال فحوص طبية حديثة. البابا عنده 71 سنة، واكتشفت هذه العقد الرئوية في مرحلة مبكرة للغاية وموضوعية ومحددة، وأنه قرار الخضوع للجراحة كان بناء على توصية الأطباء. وبحسب وكالة رويترز، الإعلان جاء خلال صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس.

0: هذه العملية، بنصلي من أجل البابا ليو الرابع عشر ومن أجل أي حد برضو بيعاني من أي أمراض أو هيخضع لعمليات خلال الفترة المقبلة. موضوع فلك نوح أو سفينة نوح الحقيقة ليها فترة كده، وكل شوية بيتكلموا عن إنهم فعلا عرفوا المكان بتاع السفينة على جبل أرارات في تركيا. الموضوع يعني بيخفض كده وبيرجع مرة تانية، بس هم المرة دي قالوا إنه في الحقيقة مجموعة، والمجموعة دي مدعومة بتمويل من مؤسسة بتحاول إن هي تعرف المكان، لأنه جماعة تتفاجئوا إنه المكان ده اللي لقوا فيه الفلك المقاسات بالظبط زي القياسات اللي كانت بتتناسب مع الإنجيل في الوصف اللي كان ربنا قايله لنوح علشان يبني الفلك، مقاسات يعني القياسات. وهم لما دخلوا مجسات لقوا انه صور مسح جيوفيزيقي جديده الموقع دوربينار شرقي تركيا اللي هو عند جبل أرارات، وقالوا انه في انماط وفراغات تحت الارض، فسرها فريق بحثي على انها ممكن قد تشير الى ممرات وحجرات داخليه. فبالتالي لسه الكلام دلوقتي ما تمش التاكيد، ولكن هم اخذوا عينات وبيفحصوها علشان يحاولوا برضو يتاكدوا هل فعلا المكان ده بيحمل في اعماقه بقايا سفينه او فلك نوح ولا لا.
1: تركيا من كشف لغز سفينة نوح. منذ نحو 70 عاما وتكوين صخري غريب في شرق تركيا يثير سؤالا محيرا، هل هذه بقايا السفينة التي أنقذت نوح من الطوفان؟ التكوين المعروف باسم دوروبينار يشبه قاربا عملاقا، ويقع قرب جبل أرارات المرتبط في الروايات الدينية باستقرار السفينة بعد الطوفان. القصة بدأت عام 1959 عندما رصد ضابط تركي هذا الشكل في صور جوية، لكن أولى الرحلات الاستكشافية لم تجد دليلاً على أنه من صنع الإنسان واعتبرته تكويناً طبيعياً، ورغم ذلك استمرت محاولات العثور على أثار للسفينة وسط ادعاءات بوجود خشب متحجر وجدران ودعامات معدنية. لكن تحليلات جيولوجية فسرت هذه المؤشرات بأنها صخور وتشققات طبيعية. اليوم يعود الجدل من جديد مع فريق بحثي من جامعة سيفاس جمهوريات التركية بالتعاون مع منظمة أمريكية مهتمة بالعثور على سفينة نوح. الفريق يحلل عينات من الموقع، لكن لم يثبت حتى الآن أن التكوين من صنع الإنسان، فيما يتوقع استمرار تقييم الأدلة حتى عام 2027. فهل تكشف الأبحاث الجديدة سراً ظل مدفوناً لآلاف السنين؟
0: نروح بقى لموضوع مناجم الذهب والتنقيب عن الذهب ده، كان يا ترى في الحدود المصريه ولا في الحدود السودانيه، ومطالب بالتحقيق واتهامات لمصر للاسف يعني، فايه الواقع وايه اللي حاصل بالظبط؟ في مقتل واصابه يعني بينقبوا معدنيين سودانيين اللي هم بينقبوا عن الذهب في غارات جويه قرب الحدود المصريه. اثارت هذه الانباء تفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. تراوحت هذه التفاعلات ما بين إدانة الهجوم والمطالبة بتحقيق ومحاسبة المسؤولين والدفاع عن إجراءات حماية الحدود والثروات المصرية. وبينما اتهم طبعا منظمات وجهات سياسية الجيش المصري بتنفيذ القصف، فتباينت الروايات بشأن موقع الضربات وحصيلة الضحايا، وكمان بشأن التحقيق بشكل مستقل عن هذه الاتهامات. لم تتضمن التقارير المتاحة تعليقا رسميا مصريا او سودانيا على الحادثه في بادئ الامر، لكن لقينا مجلس السياده في السودان قال ان احنا شكلنا لجنه لتقصي الحقائق بشان قصف معدني او اللي هم بينقبوا عن الذهب في منطقه الحدوديه بين السودان ومصر، وده كان تصريح للبرهان. طبعا لازم مصر بقى تتكلم. المتحدث العسكري للقوات المسلحه المصريه قال يا جماعه انه ملايين السودانيين بيحظون بالتعايش السلمي على الأراضي المصرية، وأن القوات المسلحة بتؤكد على عمق الروابط اللي بتجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي. معرفش إذا كانت معانا صورة البيان ولا لأ. المهم أنه هو قالك أن في مرحلة ثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب. فده كده البيان حضراتكم اللي صدر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية. تستمر عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة

0: جبهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل الاستيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. وإذ تؤكد القوات المسلحة المصرية على عمق الروابط اللي بتجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، ويعد التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية خير شاهد على ذلك. تهيب القوات المسلحة المصرية بأبناء وادي النيل استقال معلومات من مصادرها الرسمية، عدم الانسياق خلف الشائعات المضللة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني. مصر أكدت الكلام ده يا جماعة، لن تستهين بأي حد هينقب في المناطق اللي فيها الذهب في الحدود المصرية. وبالتالي كده من الواضح أنه في ناس هم اللي راحوا سودانيين راحوا ينقبوا، وبالتالي حصل الموضوع بتاع إطلاق النار. لكن لقينا مقابل بقى ده تصعيد انه حصل اطلاق نار على مصريين في سوق الخرطوم بالسودان، واسفر عن مصرع 2 من السائقين واصابه اخرين. هل ده نوع من انواع التصعيد ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لانه كده بصراحه الموضوع طبعا يعني لو هو انتقام يبقى كده برضو مشكلة كبيرة جدا. هل ممكن يكون في توتر في العلاقات دلوقتي المصرية السودانية؟ نتمنى طبعا يكون في تهدئة في هذا الأمر، لأنه أساسا اللي بيحصل في المفروض أن مصر والسودان يتحدوا في موقفهم طبعا ضد موضوع سد النهضة. وفي نفس الوقت التوترات اللي في السودان، بفكركم برضو أن التوترات اللي في السودان القائمة ما بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، ناس كتير بدأوا يكتبوا يا جماعة فاكرين الموضوع الخاص بأنه أنتوا فاكرين الإمارات وأن الإمارات بتدعم الدعم السريع علشان خاطر موضوع الذهب، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فبالتالي خلوا بالكم أنه في كده موضوع الذهب والتنقيب عن الذهب ده موضوع كبير جدا، وبنتمنى أنه يكون في إشارة سواء من السودان أو من مصر للأخبار الحقيقية، وأنه ما ينفعش أن يكون في تنقيب على الذهب في الحدود المصرية لأن ده من حق مصر. بالنسبة للأوضاع اللي في السودان طبعا بعد ما دلوقتي ناس كتير من الدعم السريع بتنشق عنهم وبيروحوا وينضموا للجيش السوداني، لقينا أنه كان في مسيرة للأسف للدعم السريع استهدفت مستشفى أم درفة بالمحافظة جنوبي شرق السودان، ولسه التوترات على أشدها. عندنا طبعا الملف الخاص بسد النهضة، لقينا الحقيقة أنه طبعا ودخل فيه برضو جزئين زي ما حضراتكم عارفين، الجزء الخاص بسد النهضة وأنه إزاي أنه عايز يحرم مصر، أثيوبيا عايز تحرم مصر والسودان من حصتهم في مياه النيل، وإزاي التصريحات الغريبة اللي قالك وأنتوا كنتوا سألتونا قبل ما تعملوا سد العالي، طبعا التصريحات الغريبة دي من أثيوبيا. وما بين الجزء الثاني اللي هو حماية الحدود لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، عشان ما ينفعش أن أثيوبيا تدخل ويكون ليها منفذ على البحر الأحمر وهي مش دولة مشاطئة للبحر الأحمر، وأن هي في صراع مع إريتريا حول هذا الأمر. فالجزء الأولاني بالنسبة للسد لقينا الحقيقة أن الرئيس ترامب دخل على خط الموضوع وقال لك إيه بقى، تحدث عن موضوع خلاف السد بين مصر وأثيوبيا، وانتقد ووجه الانتقاد بشكل لازع لأثيوبيا على أن هي فعلا عايزة تاخد كل مياه النيل وتحرم مصر والسودان من حصتيهما.
1: Egypt and Ethiopia over the dam. They have a big dam project. Ethiopia built a dam, one of the biggest in the world. Financed, of course, by America, and stupid thing to do. And they took all the water from a place called the Nile River, you know. It's not too good if you're Egypt. And the Nile River has no water in it, but I worked that out.
0: هو طبعا برضو بيقول ان هو بيتدخل، بس احنا لينا من الفترة الاولى والرئيس ترامب بيقولوا بيتدخل، بس احنا لغاية دلوقتي الدنيا شغالة وسدود تانية هتتعمل غير سد النهضة. التوتر الاريتري بقى الاثيوبي الحقيقة انه اسمرة دلوقتي بتتهم اديس ابابا بالتحضير للحرب وتطالب مجلس الامن باجراءات رادعة. والموضوع ده كله ليه؟ بسبب انه دلوقتي اثيوبيا بتتهم اريتريا بان هم بيدعموا قوات تجري، ودلوقتي برضو الاتهامات متبادلة. فالدنيا طبعا زي ما فهمت حضراتكم من شوية انه الموضوع ليه علاقة بموضوع انه اثيوبيا عايزة باي شكل تاخد جزء من اريتريا وتعمله الجزء الخاص بيها للتبادل التجاري ويكون منفذ ليها على البحر الاحمر. المهم لكن عموما بالنسبة للتوترات اللي كانت في تجري وكان في الخطوط الاثيوبية كانت موقفة الطيران، اعلنت استئناف رحلاتها رسميا الى ميكلي عقب استعادة الجيش الفيدرالي السيطرة على مطار العاصمة. والحقيقة لقينا برضو انه كان في حاجة تانية حصلت كده مصر عمية

39 وفقدان أكثر من 76 شخص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي وجميعهم يحملوا الجنسية الأثيوبية. يعني الأوضاع في يا أبي أحمد عندك مش زي الفل يعني. ودي الناس هي بتاخد المراكب برضو مراكب الموت علشان خاطر يهربوا من أثيوبيا. أثيوبيين توفوا بسبب غرق قارب مهاجرين قرب سواحل جيبوتي. نروح للي حصل في السعودية. اللي حصل في السعودية يا جماعة صعب جدا بجد، لأنه الناس اتضربت وهم في المطار. الضربات الحوثية ضربت المدنيين. طبعا ده أمر مرفوض أدانته وشجبته كل الدول الحياة بلا استثناء. المشاهد بدأت تصدر عن إيه اللي حصل. زي ما أنتم شايفين المدنيين والناس وواقفين في الطوابير ويفاجئوا بلبس العمرة ويفاجئوا بأنه نزلت عليهم الضربات. فقصف مطار الرياض ضحايا بالعشرات. السعودية توعدت بالرد الحاسم، والحقيقة أنه الهجوم الأول كان يوم السبت 10/10 أو 10 أكتوبر أسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 309 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 13 شخص عقب وفاة مصاب هندي كمان متأثر بإصابته. حصيلة القتلى مواطنين سعوديين بنجلاديشيين. باكستان قالت أن في 3 باكستانيين، مضيف الطيران مصرية، إلى جانب برضو شخص قالوا أنه هو أمريكي، والسودان برضو شخص أو بنت تقريبا برضو مضيف الطيران سودانية. كل دي طبعا، وأنه في كمان من الأردن وفلسطين وسوريا، ودي وفقا للبيانات اللي كانت من السلطات السعودية. تسبب الهجوم في تعليق العمليات التشغيلية بالمطار، تحويل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، في مهارة سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. وصلت تقارير عن أنه كمان في حالات حرجة، واللي بيأكد كان في حالة حرجة أهي وتوفت، اللي هو الهندي اللي توفى يعني متأثرا بالجراحة أو بالجروح. ده كان خلى العدد يبقى 13. أعلن التحالف بقيادة السعودية أيضا سقوط مجزوف بالقرب من مطار الملك فهد الدولي في الدمام دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار داخل المطار. يعني كده الحوثيين بيستهدفوا مطارات وبيستهدفوا بنية تحتية هامة جدا في السعودية. أوضحت أيضا التحالف بقيادة السعودية أن حصيلة الضحايا شملت 4 مواطنين سعوديين مقيمين، 2 من بنجلاديش، وزي ما قلنا طبعا الجنسيات الأخرى اللي احنا لسه اتكلمنا عنهم. ناس كتير جدا طبعا نعوا وفاة مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي، وانتشرت صورها على كثير من المواقع الحقيقة، وأن عزة كانت رايحة علشان خاطر يعني تحسن الدخل الخاص بيها وبأسرتها، وأن هي بتراعي أسرتها. ابنة مدينة المحمودية محافظة البحيرة عندها 28 سنة توفت إثر الهجوم الصاروخي اللي استهدف مطار الرياض. كانت تعمل بإحدى شركات الطيران السعودية، كانت تستعد للاستقالة والعودة لأسرتها طبعا لاستكمال الجواز والاستقرار في مصر. والحقيقة شقيقتها منى بتعمل معها في نفس الشركة يعني تلقت خبر وفاتها بحزن شديد جدا. وطبعا كانت كمان بيقولوا آخر كلماتها على مواقع التواصل الاجتماعي: الدعاء أعظم من كل الأحاديث. يعني دي طبعا مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي، بنعزي أسرتها وكل طبعا أسر كل الضحايا. أيضا نعى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الفقيدة ببالغ الحزن، وأنه بيتابع بتكليف من القيادة السياسية حالة 5 مصابين من 310 المصابين لضمان تلقيهم الرعاية الكاملة. يعني كان في برضو مصابين مصريين. كمان تم الإعلان عن الصواريخ قتلت شاب أردني اسمه محمود البرقاوي. برضو محمود سايب 2 أطفال. فزي ما أنتم شايفين هنا الجنسيات اللي تم الإعلان عنها: 4 سعوديين، مواطن سوري، 2 من بنجلاديش، ومواطن فلسطيني، مواطن مصري، سوداني، أردني، وأمريكي. وكان في برضو الغريب أن باكستان قالت أن في 3 كمان، هل باكستانيين سعوديين أو بيحملوا جنسيتين مش عارفين، بس باكستان كانت أعلنت هذا الأمر. كمان كان أعلنوا عن وفاة مفتي بنجلاديش، وجابوا المشهد ده بتقرب أكتر للطابور. هو المفتي كان رايح لأداء مناسك العمرة في وطبعا تم استهدافه زي ما شفتوا كده. دي كانت صورة مقربة للصور اللي احنا عرضناها من شوية، وجايبين المفتي معلمين عليه بالدايرة دي مفتي بنجلاديش لحظة وفاته، وإنه قالوا أنه هو مات بملابس الأحرام. الهجوم الثاني حصل أمس الأحد
لقينا يعني بعد ما الانتقادات كانت جايه للهجوم الاول وانه هجوم طبعا يستهدف مدنيين، فوجئنا بهجوم تاني واتنشرت الصور عن هذا الهجوم التاني اللي قالوا انه اصفر كان في صاله المسافرين 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وانه كده ده تاني هجوم على التوالي.

0: لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.
1: الهجوم الذي تعرض له مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأوقع ما لا يقل عن 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح من جنسيات مختلفة. جماعت الحوثي اليمنية تجدد الأحد تحذيرها لشركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات في السعودية.
2: القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل شركات الملاحة الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف وهي مسرح للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بسبب هذا الهجوم الذي يعد الثالث الذي يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية مدد مطار الرياض تعليق العمل فيه حتى إشعار آخر. السفارة الأمريكية في السعودية والتي أبلغت موظفيها في الأيام القليلة الماضية بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الرياض أعلنت الأحد أنها أصدرت قرارا مماثلا بشأن استخدام مطاري جدة والدمام. وبحسب التحالف الذي تقوده السعودية تعرض مطار الدمام شرق المملكة لهجوم بسقوط مقذوف في محيطه مساء السبت. من جانبها حذرت سفارة غربية عديد مواطنيها ودعتهم إلى توخي الحذر، فيما انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ إجراء كهذا في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. هذا وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية الأحد أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرقي الرياض. بالتزامن مع هذه الأحداث أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن انطلاق مؤتمر البترول العالمي 25 في الرياض.
0: زي ما شفتوا طبعا لقينا المتحدث العسكري كان باسم أنصار الحوثيين أعلن أنه تم تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهداف أخرى، وأن الأهداف شملت محطة ومعمل لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. وابو سريع اللي هيسرعنا نسمعه مع بعضين.
3: على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 124 غارة جوية وصاروخا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء التصعيد على بلدنا 2058 غارة جوية وصاروخا الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق.
0: يعني هو بفضل الله إصابات بقى وتدمير بفضل الله، ما عارفش إزاي بفضل الله بس ما علينا. يعني طبعا تحالف دعم الشرعية قال إن هجوم الحوثيين على مطار الرياض عمل إرهابي وسنرد بحزم، والأكيد برضو طبعا إن كل الناس شجبوا أدانه وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان في لقاء مع واحدة من الصحفيين على وهو قبل ما يطلع الطيارة، عشان طبعا هو بيلف في جولة دلوقتي بالنسبة للحملة الانتخابية مكثفة قبل انتخابات نوفمبر. فطبعا قال ان الهجوم على السعودية امر فظيع، وسألته طب انت ممكن تشارك؟ قال قد نشارك في الضربات السعودية على الحوثيين. نسمعه مع بعض.
4: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible. Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters, but I think the attack was a terrible thing.
0: هما سألوه قال أنا ممكن أشارك، يعني سألته المذيعة وكملت السؤال. ولقينا النهاردة رئيس وزراء بريطانيا قال أنه أكد إرسال أنظمة دفاع جوي وطائرة فوي جار للسعودية، يعني في دعم دلوقتي ودعم أوروبي كمان، وخصوصا بعد موضوع فيرفورد اللي تأكد أن الحرس الثوري وراء العملية الإرهابية اللي كانت هتكون في استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية اللي في بريطانيا، واللي اتقبض على 6 بريطانيين واتقال ان وراهم كان موضوع طبعا حضراتكم الحرس الثوري الايراني هو اللي مرتب هذا الحادث الارهابي. يعني المهم الحقيقه انه التحذير مستمر من ابو سريع برضو، يعني بيقول لهم خلوا بالكم، بيقول للسعوديين احنا حذرناكم اهو اوعوا تقربوا ناحيه شركات الملاحه ولا المطارات ولا الاجواء السعوديه

0: وبيستمر في تحذيره، والحال لغاية النهاردة في فعلا قلق في السعودية.
1: أنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي.
0: طبعا يا جماعة اليمن منقسم على فكرة، وهم معتبرين نفسهم هم المسيطرين على اليمن، لكن يعني الحلقة الجاية حاول أوري لكم كده نبذة عن تاريخ الانقسامات دي، واليمن منقسمة كانت شمال وجنوب، وبعدين دلوقتي الحوثيين وجايين فاكرين ان هم المفترض ان هم المسيطرين، عشان كده بيقولوا عليه الجيش اليمن، لكن في جيش يمني مدعوم من السعودية ومدعوم دوليا، لكن الجيش بتاعهم هو جيش حوثيين، ما هوش مدعوم من اي حد غيرهم وغير ايران طبعا. فبالتالي الدنيا كده يعني زي نقول كده ده ايه مكلكع شويه جوه، الاوضاع في اليمن غريبه كده، والانقسامات والدنيا ومين دول الحوثيين ممكن نعرفكم المره الجايه يعني. لكن عموما الحقيقه ان تم تعليق الرحلات الجويه مش بس من مطار من مصر، من دول كتيره جدا زي ما شفتوا، والرعايه برضو كل دوله السفارات بتقول لهم خلوا بالكم وابعدوا، ونفس السعوديه خلاص اعلنت تاكيد انه المطار مقفول، مطار الملك خالد ومطارات اخرى، وتم تاجيل مباراه في الدوري السعودي بسبب الظروف طبعا، قالوا خارج عن اراده الانديه بسبب طبعا هذه التوترات، وبالتالي الاوضاع كده كلها. وقالوا برضو انه كانت المواجهات دي كان مفروض ان هي تكون تم تأجيل المواجهات الكروية دي لليوم الثلاثاء الموافق 27 اكتوبر. لقينا في وسط كل ده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصال هاتفي من نظيره الإيراني عباس عراقشي، وبيقول ان هم بحث التصعيد الأخير في المنطقة، وبعد كده تم خبر نزل بأنه هو بيقول له أنا ممكن أكون وسيط مع إيران مع الحوثيين ونكلم الحوثيين علشان يهدوا التصعيد. يعني طبعا يعني إيران هو عادي أنه عراقجي هيكلم طبعا الحوثيين علشان يوقفوا التصعيد، ولكن طبعا الموضوع ما حصلش فيه أي حاجة خالص. مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو لتحرك دولي حازم لردع الحوثيين، الإدانات لم تعد كافية، مجلس القيادة الرئاسي اليمني. غير أنه بيقول قوات مسلحة يمنية، الحوثي ده هم قواتهم الحوثية ما هوش قوات الجيش اليمني، احنا عندنا جيش يمني مدعوم من السعودية وعندنا جيشهم هم، والدنيا زي ما بقول لكم كده الانقسامات اللي في اليمن الكبيرة جدا. فبالتالي عشان بس نخلي بالنا مين بيضرب مين، المهم ان هم عايزين يبقى في تحرك دولي، وبريطانيا قالت احنا بنساعد، فرنسا قالت ان احنا بنساعد، وبالتالي الاوضاع دلوقتي كلها انه في استهداف مدنيين طبعا ومنشآت مدنيه، لان المطارات دي مفروض دوليا لا يتم استهدافها في اي حرب يعني. لكن هم معتبرين انه ده رد على مطار الضربات السعوديه اللي قالوا ان هي كانت في مطار صنعاء، وكان وقتها حوثيين راجعين من بصوا من امتى، من زمان او من فتره يا جماعه لما كان في راجعين من العزاء بتاع خامنئي فاكرين، يعني ده الكلام ده ليه فتره كده، فهم لسه بيردوا لغايه دلوقتي. المهم انه كان في برضو انفجارين جديدين النهارده، والتحالف قال احنا تعاملنا مع صاروخ ومسيرات متجهه نحو المملكه العربيه السعوديه، وكل شويه بيكون في تحذير يا جماعه ومناطق معينه بيقولوا للسعوديين لا تقتربوا منها، وبعد كده يقولوا تم ازاله الخطر. فكل ده عندنا النهارده لسه الامور فيها توترات كبيره جدا. والدفاع المدني السعودي قال ان كان في اطلاق نار في مدينه الرياض وبرضه للتحذير من خطر، فبالتالي دلوقتي لازم يعني الناس بيقولوا لهم الزموا بيوتكم، وهنشوف طبعا، واي مناطق بنقول لكم ما تقربوش منها حاولوا ان انتوا تستجيبوا. طبعا ده جزء، والجزء الثاني زي ما اتفقنا ان دلوقتي في صراع حوثي سعودي وضربات ما بين من الحوثيين في الداخل السعودي، في كمان ضربات متبادله بين الجيش اليمني بقياده السعوديه او التحالف اليمني بقياده السعوديه وبين الحوثيين جوه اليمن. ففي وسائل اعلام تابعه لجماعه انصار الله الحوثيين قالوا انه كان في 4 غارات على مطار صنعاء الدولي، وقوات الويه العمالقه الجنوبي التابعه للقوات اليمنيه المدعومه من السعوديه شنت هجوم على مناطق حول باب المندب من محورين، بيحاولوا برضو يعيدوا السيطره مره اخرى على باب المندب اللي لسه مسيطر عليه الحوثيين. وكمان الطيران اليمني برعاية السعودية وصل غاراته وعلى مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي في تعز، والمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اللي هي برضو الشرعية دوليا قال ان هم تم تنفيذ 1700

0: 132 عملية استهداف دقيقة ومباشرة باستخدام التيار الحربي والطيران المسير ومدفعية الميدان والراجمات ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي. وزي ما قلنا في مساعدة فرنسية ومساعدة بريطانية دلوقتي واستخبارات أمريكية. لكن هل ترامب بنفسه ممكن يحرك طائرات أو أي حاجة من الموجودة في الشرق الأوسط عشان يضرب الحوثيين؟ لغاية دلوقتي لا. طب ترامب يعتبر سايب الحوثيين؟ في ناس بتقول آه على فكرة سايب الحوثيين يعملوا ده في السعودية. بيقولوا آه ليه؟ عشان السعودية برضو موقفها من إسرائيل، وإنه هي لو بدأت يحصل فيه تطبيع مع إسرائيل احتمال الدنيا تهدى او احتمال يكون في تدخل امريكي. انا بقول لحضراتكم بس الكلام اللي بيتحكي على مواقع التواصل الاجتماعي. اقتصاديا بقى البورصه السعوديه بصراحه اتاثرت بشكل كبير جدا. انخفضت التعاملات في تعاملات اليوم لادنى مستوى لها منذ امتى؟ مارس 2023. وسط موجه بيع تترافق مع تنامي قلق بشان استمرار التصعيد في المنطقه. مؤشر السوق السعوديه الرئيسيه النهارده اغلق على انخفاض بنسبه 74%. وبالتالي كده ده يعتبر زي ما بنقول كده أدنى مستوى منذ مارس 2023. ارتفع خام برنت بنحو 2%، وصل ل $106 للبرميل وسط مخاوف من اتساع الصراع وتأثير الامدادات. وداخل معانا برضو موضوع الاتفاقيات والضربات اللي هي ما بين من الاوكرانيين من الجيش الاوكراني على مصادر الطاقه في روسيا، والعكس برضو. الذهب تراجع بنحو 6 من 10%. وفي بعض الاوقات برضو بصوا ما بين صعود وهبوط، لان برضو يعتبر الذهب الملاذ الامن. في مصر كمان يا جماعه الدولار اقترب من اعلى مستوى له في 18 شهر، وصل 52.60 قرش و52.70 قرش، طبعا مدعوم بزيادة الطلب على الأصول الآمنة. فالموضوع الاقتصادي طبعا يعني متوتر بشكل كبير. يبقى أنا عندي دلوقتي الأجزاء الخاصة بالتوترات اللي في السعودية مع الحوثيين، وبعد شوية نشوف التوترات التانية ما بين روسيا وأوكرانيا. ترامب فاجأ الجميع بأنه في اتفاقية مع بوتين، وأن بوتين تعهد بضخ الديزل عالميا. والحقيقة أن دي الاتفاقية أشاد بها الرئيس ترامب، حيث أعلن ترامب أن بوتين تعهد بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية على مراحل بهدف خفض أسعار الوقود. بعد محادثة مع بوتين وصفها الرئيس ترامب بالمثمرة، أوضح أن واشنطن منحت ترخيص مؤقت لتسويق المنتجات الروسية رغم العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة، في وقت يسعى فيه ترامب لاحتواء غضب الناخب بسبب ارتفاع الاسعار، اسعار البنزين اللي ارتفعت بشكل كبير جدا عندنا وخصوصا في كاليفورنيا. وكل ده بيحاول يعمله قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس علشان يضمن اصوات تروح للجمهوريين. وبالتالي دلوقتي طبعا وزير الخزانه الامريكي وصف هذه الصفقه بانها ستخفض فعلا الاسعار في الولايات المتحده. وبعد كده ترامب طبعا زيلينسكي عمل ايه؟ ادان الصفقه. يا نهارك ابيض، قال لك لا لا لا، اسمع بقى ترامب قال ايه على زيلينسكي. خلاص حان الوقت يا جماعه علشان يكون في رئيس جديد لاوكرانيا. الرئيس زيلينسكي كان عنده كذا فرصه وما استخدمهاش.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence. It should have never started. You wouldn't have lost 30% of your country already. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: خلاص كده. It's time to Ukraine to have a new president. ده حان الوقت انه اوكرانيا يكون ليها رئيس جديد غير زيلينسكي. اصل زيلينسكي عمل قال ايه؟ قال لك انتوا ازاي يا ترامب وازاي يا امريكا مش واخدين بالكم الاتفاقيه الكبيره دي بتاعت ملايين الاطنان من الديزل هتوفر لموسكو اموال عشان يواصل الحرب ضد اوكرانيا. وقال ان دي هديه الرئيس الهديه من بوتين من ترامب عفوا للرئيس الروسي بوتين. ايه يا ترامب ده، انت ازاي مش واخد بالك؟ فطبعا كده غلط في ترامب، وترامب ما عندوش يعني زي ما بنقول كده بالسلامه يا صاحبي. زيلينسكي كده هنقول له الوداع، وخصوصا ان هم بيحاولوا دلوقتي ان يهدوا الدنيا عشان يحصل انتخابات رئاسيه جديده في اوكرانيا. المهم انه طبعا زي ما شفتوا كده ترامب قال ايه على زيلينسكي، وكان في ترجمه بالعربي، كان قدامه اكتر من فرصه، ما كانش المفروض الحرب دي تحصل من الاول، لو كان في رئيس غير زيلينسكي كان هيبقى حكيم عن زيلينسكي، وبالتالي دلوقتي انا الاوان خلاص. زيلينسكي الحقيقه وافق على اجراء انتخابات رئاسيه بعد 24 ساعه من طلب ترامب.

0: ما قداموش اي حاجه. واوروبا تفتكروا هتقف مع زيلينسكي ولا هتقف مع في صف الرئيس ترامب؟ يعني الحقيقه اعتقد الجواب معروف. المهم انه دلوقتي طبعا زيلينسكي كان بيقول ارجو ان تقولوا لبوتين امنحنا شهرين 60 يوم من وقف اطلاق النار الكامل وسننظم الانتخابات. الله يعني وافقت بس انت عايز 60 يوم. الرئيس الروسي قال سيكون مستعدا لإصدار أمر بعدم شن هجمات ضد أوكرانيا تحديدا في يوم الانتخابات، غير كده لا. طبعا الرئيس ترامب برضو قال أنه المفروض يكون في روسيا، قالوا الكريملين أعلن أن روسيا ستعرض وقفا لإطلاق النار ليوم واحد فقط لإجراء الانتخابات في أوكرانيا، وده اللي قاله ديمتري بيسكوف. الحقيقة أن ترامب قال لهم لو سمحتوا بقى أنا في اتفاقية يا جماعة، وأعلن إن في اتفاقية لوقف إطلاق النار فورا بشأن الطاقة، لكن تخيلوا زيلينسكي قال إيه؟ أنا ما عنديش علم بالموضوع ده، ومستمر في الضربات الحقيقة، رغم إنه قالوا إن روسيا وأوكرانيا وافقوا، وفاينانشال تايمز قالت عن مسؤولين أوروبيين إن واشنطن تهدد بوقف تسليح أوكرانيا حتى توقف قصف منشآت الطاقة بروسيا، وواشنطن طلبت من عواصم أوروبية الضغط على كييف لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية. يعني بيقولوا لهم إيه؟ بيقول لهم إيه كده ترامب؟ بيقول لزيلينسكي في رسالة مبطنة خلي بالك يا زيلينسكي ان الدول الاوروبيه هتبقى معايا انا وروسيا، مش هتبقى معاك انت، وانا مش هديك اي معلومات استخباراتيه عشان تكمل الحرب بتاعتك ولا الضربات اللي انت بتقوم بيها ضد مصافي النفط في روسيا.
1: إنه حظي بموافقة الطرفين وسيدخل حيز التنفيذ فورا. عبر منصته تروث سوشال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. لم يكشف الرئيس الأمريكي عن أي تفاصيل بشأن آليات الهدنة المعلنة، غير أن تصريحه جاء غداة انتقادات وجهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما كييف بشن هجمات على مصاف روسية لتكرير النفط. وبحسب ترامب من شأن هذه الهجمات أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة. ترامب صرح بأن أوكرانيا ينبغي أن يكون لها رئيس جديد، ما لم يستبعده زيلينسكي ولكن بشروط محددة.
2: نحن مستعدون لوقف إطلاق النار ومستعدون للشروع في أي خطوة من شأن.
0: طبعا وجه كلامه للرئيس زيلينسكي وقال له الرئيس ترامب على بوتين عدم مهاجمتنا حتى نتوقف عن استهداف منشآت الطاقة، وانه تكثيف الضربات الروسية على منشآت الطاقة بيؤكد رفض موسكو الالتزام بالهدنة. فهو اعتبر برضو ان موسكو ما توقفتش ولا اي حاجة. وطبعا زي ما سمعتوا في التقرير اسعار النفط طبعا بدأت ترتفع بعد ما انخفضت لما الرئيس ترامب قال ان خلاص في هدنة، لقينا ان ما فيش على الارض هدنة ولا حاجة، وبالتالي لقينا انه فعلا في ضربات روسية قالوا اسقطنا 409 والدفاع الروسي عفوا قالت ان كان في مسيرات اوكرانيه اسقطنا منها 497، وحاكم زابوريجيا الاوكراني قال ان في 20 قتيل بهجمات روسيه على المدينه وهجوم روسي على مدينه خاركيف الاوكرانيه، بدات يحصل كده وهجوم برضو اوكراني على النفط. فلقينا حضراتكم على عفوا مصافي النفط برضو في روسيا، فلقينا انه خام برنت كان هبط بعد الاعلانات وبعد ما في التهدئه، وبعد كده لما لقينا على الارض لسه في تصعيد بدات اسعار النفط ترتفع مره اخرى، وخصوصا انضم ليها طبعا تصعيد المخاوف من هجمات الحوثيين على السعوديه واستهداف النقلات النفط قرب مضيق هرمز. فارتفعت تاني اسعار النفط في الاسواق دلوقتي سواء خام برنت او خام تكساس. مداهمة منزل إلهان عمر عضوة في الكونجرس الأمريكي، والحقيقة أن معنى المداهمة داهم ضباط فيدراليون منزل إلهان عمر فجر اليوم بإذن قضائي يتعلق بارتكاب إلهان عمر عملية نصب واحتيال على إدارة الهجرة الأمريكية. زورت عمرها الحقيقي للحصول على الجنسية الأمريكية، قالت إن هي أصغر سنتين عشان تبقى تحت والدها، ووالدها كمان يعني هي قالت عمرها أقل بسنتين من عمرها الحقيقي حينها مما جعلها مؤهلة للحصول على الجنسية كقاصر تابعة لوالدها. والدها كمان كذب في أوراقه وأخفى إنه خلفيته العسكرية في الصومال قبل الهجرة. أكدت وزارة العدل أن المحققين نفذوا أمر التفتيش في منزلها والصادر بتفويض قضائي في إطار تحقيق جنائي فيدرالي لا يزال جاريا. وبالمناسبة يا جماعة القضاء في أمريكا لا يمنحون السلطات التنفيذية إذن تفتيش منزل أو شخص ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب جريمة قدمتها جهات التحقيق للقاضي. كمان الرئيس ترامب كان دافع عن عناصر آيس وقالوا ألقوا القبض على شخص قطير ومسؤولون يريدونه طليقا. وطبعا كان بيفتخر برضو بأنه في الفترة اللي فاتت دي كلها مفيش زيرو على مدى

0: الكام شهر دول من بدايه حكم الرئيس ترامب في المرحله في الفتره الثانيه، ما فيش ولا مهاجر غير شرعي عبر الحدود من الحدود الامريكيه من اي كان، سواء من المكسيك او غيره، ليوصل للولايات المتحده الامريكيه. طبعا الرئيس ترامب بيقوم بجولات، الايام اللي فاتت كان في تينيسي، والنهارده بيقال ان هو رايح اوهايو، والجولات دي كلها علشان طبعا يحاول يجمع اكبر عدد ممكن من الجمهوريين للتصويت لصالح الجمهوريين في الشقي، طبعا مجلس في الكونجرس الامريكي، سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ. طبعا هو برضو بيقول انا ممكن تلاقوني بقول حاجات غبيه، وخلال تجمع انتخابي في ولايه تينيسي قال ان هو يريد اعاده تسميه احد المحيطين قبل مغادره منصبه، وبيقول لك بعد ما غير خليج المكسيك لخليج امريكا وبحيره اونتاريو لبحيره امريكا، بيقول اشكر العظماء اللي انتخبوني 3 مرات، وقال ان هو طبعا ماذا افعل في تينيسي، لست مضطرا للقيام بحمله هنا، لقد فزت بولاياتكم بفارق كبير جدا والعديد من النقاط، وقال ان انا طبعا 3 مرات في الولايه وبوسط تصفيق طبعا حاد. ناس كتير بيقولوا يا جماعه هو غير حاجات جوه امريكا، لكن مش من حقه ابدا ان يغير اسماء محيطات، لان المحيطات بتخضع للخريطه العالميه الدوليه. الرئيس ترامب هاجم الديمقراطيين وقال عليهم طبعا دم دم دم، قال كده 3 مرات عليهم. وخلينا نشوف بيقول ايه على الديمقراطيين.
1: Once again, they are Democrats. Dumb, dumb, dumb, dumb. On November 3rd, we are going.
0: بيأكد برضو انه هيكون في $5,000 لكل فرد لو نجح الجمهوريين في مجلس في الكونجرس بشقيه. ولايات برضو كانوا بيقولوا طبعا انه في منافسة شديدة، الانتخابات طبعا على اشدها، والرئيس ترامب مازال بيتحرك يمينا ويسارا حتى يعني يضمن اصوات الجمهوريين في الانتخابات القادمة. عندنا الأعاصير الحقيقة يا جماعة، إعصار أسايس من يوم الخميس، والإعصارات عندنا إعصارين في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للساحل الأمريكي على خليج المكسيك، كان في أوامر إلزامية في أنحاء ولاية فلوريدا، حالة الطوارئ في ألاباما، في الوقت اللي فيه خبراء برضو قالوا إن ارتفعت ارتفاعات خطيرة في منسوب مياه البحر، أعاصير وفيضانات كانت طبعا ضربت الساحل الأمريكي كله بالنسبة لفلوريدا، وبالنسبة زي ما قلنا لألاباما، وكمان كانت رياح بلغت سرعتها 167 كيلو متر. الدنيا زي ما انتم شايفين كده في كل الساحل الجنوبي الشرقي كله متوتر بشكل كبير جدا، امواج عاتيه في انجل وود، تعلق سيارات السكان في المياه والرمال، سكان مدينه ديستين بولايه فلوريدا برضو بداوا يزيلوا الاثار الدمار، قتلى وانقطاع في الكهرباء وتراجع لانتاج الطاقه، طبعا كل ده بسبب هذه العاصفة. حملت برضو كان في مبنى لقينا السقف بتاعه بيطير، والمبنى بنفسه بيطير، وفي سقف فندق طار، يعني المشاهد يا جماعة غير طبيعية. شجرة سقطت على نائب بينما كان إعصار إيسايس يمر فوق ولاية ألاباما، في وفيات زادوا 4، يمكن زادوا أكتر دلوقتي، كلهم توفوا بسقوط أشجار على بيوتهم. برضو كان في كمان طبعا يعني المشاهد اللي موجودة مشاهد غير طبيعية، والأشجار اللي واقعة. رئيس ترامب قال إن إدارته بتراقب الإعصار عن كثب، وخصوصا في ألاباما، وبيقول الوضع تحت السيطرة. لقينا بعد كده العاصفة راشيل ضربت كاليفورنيا. كاليفورنيا يا جماعة كل، بصوا ده فيديو حقيقي مش ذكاء اصطناعي على فكرة، والأمواج عاتية مدمرة لساحل لونج بيتش وساحل نيوبورت بيتش، وكل دول قالوا هوم ميد على فكرة، وعشان كده مستواهم أقل من البحر، فالبحر قدر إن هو يعني يدمر بيوت على البحر. بلبوة كمان تأثرت من العاصفة، مياه المد والجزر غمرت شوارع شبه جزيرة بلبوة في نيوبورت بيتش يوم الجمعة، ولغاية النهاردة برضو في تحذيرات، والتحذيرات برضو العاصفة اتحركت شمال راشل عبر شرق المحيط الهادي وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد برضو، وكانت اليومين اللي فاتوا في أمطار كتيرة جدا. على الجانب الآخر كان في إعصار سيمون في سواحل المكسيك، سيول وأعاصير في دول العالم كلها، عندنا إيطاليا، المغرب، تشيلي. تشيلي كان الطين بيعمل العربيات كده في طريقه، وفيضانات غمرت شوارع إيطاليا. نيبال، جسر انهار في نيبال، برضو كان

عندنا تدمير منازل والحق في ضرر في البنية التحتية، كل ده كان في نيبال. برضو التشيلي وكل ده يمكن شفنا كل الحاجات دي، وكان في حرائق برضو بولاية سانتا كلاريتا بكاليفورنيا، وعندنا برضو الزلزال. الجو متوتر، خلوا بالكم يا جماعة ما تخرجوش غير لما تعرفوا ايه الأرصاد. ربنا يحمي الجميع، بنصلي من أجل الهدوء في الطقس وكمان السلام لكل التوترات اللي على مستوى كل دول العالم الأيام اللي فاتت. إلى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

هل يمكن إجراء عملية جراحية لإنسان وهو واقف ليصلي؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما تصلنا منكم أي رسائل، قولوا لنا رأيكم في البرنامج، رغبة، نصيحة، ابعت لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك علشان تكون واحدة من قصص البرنامج والبركة تزيد وننشرها. قصتنا النهاردة قصة رائعة، بس قبلها عايز أقولك أنك تقدر تتواصل معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.lifestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك حياتك في قصة بالعربي وبالإنجليزي أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة جميلة، قصة معزية، قصة مفرحة. قصتنا النهاردة بعنوان عم أبسخرون الأربني، وفعلا حبيت القصة دي جدا، وأنا واثق أن المشاهدين كمان هيستمتعوا بها معانا. والقصة كتبها أبونا بسنتي جرجس، أبونا القمص بسنتي جرجس كتب هذه القصة، وبدأها بطريقة جميلة. بيحكي لأنه كان في زيارة لسيدني في استراليا، بيقول على رصيف كورنيس سياح بالمدينة الجميلة سيدني في نيو ساوث ويلز، جلس ثلاثة من المواطنين اللي هم القدامى سكان البلد الأصليين بيكسبوا فلوس بأنهم بيعملوا، أكيد اللي زار البلاد في الداون تاون دايما بيكون فيه كده، واقفين يعملوا حركات معينة والناس تدفع لهم، في بيحط البرنيطة تدفع لهم فلوس مصاري نقود يعني، ووقفوا بيعملوا منظر الثبات، هم الثلاثة خدوا موقف كده وعاملين موقف الثبات. فبيقول أبونا بسنتي جرجس أنه اتأثر جدا وهم بيعملوا، بعد ما عزفوا الموسيقى على مزمار هورن بدأ التراث الشعبي وعملوا موقف الثبات. قال أنا حبيت أختبرهم يعني هم، فجيت جنبهم وخليت حد يصورني ما تحركوش. قال طب كانوا عندهم أزاز مية قدامهم كده، راح واخد إزازة وراح مشي على أساس إن هم طبعا لما واحد هياخد الإزازة بتاعتهم هيجروا وراه، فراح برضو ما تحركوش، راح رجع لهم الإزازة وقال لما هم في موقف الثبات ده افتكرت قصة أبسخرون القربني. أبسخرون القربني بيقول دول واقفين كده علشان يكسبوا لقمة العيش، أما عم أبسخرون القربني في كنيسة رئيس الملاكة ميخائيل بإحدى قرى مصر كان يفعل هذا من أجل علاقته مع الله. بيقول أصيب هذا القديس المعاصر عم أبسخرون القربني بخراج نتيجة لحقنة ملوثة، وكان كهلا مسنا فلم يحتمل جسده الضعيف النحيل، وارتفعت درجة حرارته وارتعش جسده، ولكنه ظل أمين للرب بيصلي. حاول الأصدقاء من شعب الكنيسة أنه الدكتور يعمل له عمل خراج، لازم يتفتح زي ما كلنا عارفين أن الخراج مهما اديت له مضاد حيوي إن ما اتفتحش الخراج ما فيش فايدة. فهو كان بيخاف جدا من المشرط عم أبسخرون، كل ما يقولوا له هنبنج قال لا يعني لا، رفضوا. وأخيرا اهتدوا الفكرة، فكرة عجيبة جدا، قالوا الحالة الوحيدة اللي فيها كل ما يروحوا له حتى يجري أو يمشي، الحالة الوحيدة لما يكون أبسخرون القربني واقف بيصلي في الكنيسة، لو عقرب لدغته لدخل الجيش، على فكرة الجيش كانوا بيقولوا كده، لو عقرب لدغتك ما تتحركش وقف انتباه، لو جه تعبان عليك الكلام ده لدخل الجيش هيعرف اللي أنا بقوله. فهو نفس الفكرة كأنه في جيش عسكري واقف بيصلي، فقالوا أفضل حاجة هو بيصلي نروح نعمل له العملية. هل تصدق؟ قالوا ده الحل الوحيد. وفعلا راح الدكتور ومع الشعب الكنيسة وواقف هو بيصلي، رفعوا رجله الخراج في رجله، رفعوا الجلبية كده وعملوا له العملية، هو برضو ما اتحركش زي بتوع سيدني، لكن طبعا هو قال نزلت شوية دموع لأنه عارف المؤامرة، هو عارف أنه الخير بس وقف زي ثابت، وطبعا تمت العملية وبسرعة حط له صبغة يود ومايكروكروم وتم علاج عم أبسخرون القربني، مستغلين أنه لما يصلي انتباه. وقال أبونا كاتب هذه القصة بسنتي جرجس، يا ترى هل موجود هذا في كنائسنا؟ ولا اللي قاعد واللي حاطط رجل على رجل واللي نايم واللي بيتكلم في الموبايل واللي بيشوف الرسالة اللي جات له على الفايبر ولا على الواتساب ولا على

على وعلى هستكمل معك قصة عم أبو سخرون القرابني الجميلة بعد ما نستمتع بترنيمة أيضا من الروائع مع مرنمنا الحلو هاني بلدي والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد.

رب اجعل في حياتي صلاة، وكل صلاتي حياة، أعيش أصلي وأصلي أعيش كما هو مكتوب. أما أنا فصلاة، كانت هذه الترنيمة الرائعة بالصوت الرائع السماوي مع أخويا الغالي هاني بلدي خادم الرب، والعزف الجميل مع أخويا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة الجميلة الحلوة عم أبسخارون الأربني اللي كتبها أبونا بسنت، أبونا بسنتي جرجس، واللي ربط ما بين موقف الثبات اللي شافه في سيدني الثلاثة من الأبروجينال تقريبا اسمهم، اللي هم سكان البلاد الأصليين في استراليا اسمهم الأبروجينال، واقفين علشان بيربحوا يعني نوع من التراث بيعملوه بعد ما عزفوا بالهورن الكبير. وقفوا كده، قال انه انا حاولت اخليهم يتحركوا، تصورت معاهم ما تحركوش، خدت المايه بتاعتهم ومشيت شويه برضو ما تحركوش ورجعتها لهم. افتكرت عم بسخارون الأربني لما كان عنده خراج، وكل ما يروحوا له عايزين الدكتور يفتح الخراج مديله مضاد حيوي بس هو بيهرب منهم، وقال له ما فيش حل ان نقدر نعمل العمليه العم أبسخارون الا هو واقف، لانه في الصاله بيقف انتباه لو حصل ايه محدش مش هيتحرك. وفعلا راح له الدكتور وهو بيصلي وشال الجلابيه شويه وعملوا له العمليه ونضفوا الخراج وربطوه، واستمر يصلي، دموع نزلت من عينيه، عارف المؤامره. لكن المعنى جميل. بيسال ابونا بسنتي جرجس وبيقول يا ترى الناس زي كده بتصلي؟ على فكرة عايز أشاركك في هذه القصة الهامة جدا جدا، هي فيها نوع من الطريفة طبعا لكنها مهمة جدا. عايز أتكلم كلمة عن أن الصلاة جهاد وسلاح، وعايز أتكلم كلمة تاني وبنصح نفسي وأنصح كل مشاهد، صلي برغم الألم والجراح. صلاة جهاد وسلاح، صلي رغم الألم والجراح، ثم أخيرا اخضع للطبيب الجراح. اوعى تهرب

معمى بسخرون كان بيهرب، لازم الخراج يتفتح، لازم، بس لازم يبقى دكتور شاطر يعمل لك العملية. النقطة الأولى الصلاة، يا رب انقل لكل مشاهد ومشاهدة على الأقل اللي بيشاهدوني دلوقتي، تذكر إن الصلاة جهاد. مكتوب عن أبي فراس: كان أبي فراس يسلم عليكم أبي فراس الذي هو منكم، كولوسي 4:12، عبد للمسيح، اسمع، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلوات. يعني مجاهدا يعني محاربا، يعني رياضة الجري أو الحرب، كلمة مجاهد يعني الصلاة جهاد، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد إن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوقية والذين في هيرابوليس. إيه طب دليل غيرته؟ إنه بيجاهد في الصلاة. برضو في أفسس 6، عارفين 7 قطع السلاح الله الكامل، القطعة السابعة والأهم اللي هي على قمتهم: مصلين بكل صلاة وطلبة، كل حين في الروح وساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتح فمي لأعلم جهرا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل. من الجزئين دي وأجزاء أخرى تعرف أن الصلاة قطعة السلاح. مثلا أول حرب في الكتاب المقدس كانت الحرب مع عماليق، موسى كان مجاهد يرفع إيديه كده، لما يرفع إيديه يشوع ينتصر والشعب، ينزل إيديه يشوع ينهزم الشعب، فحور وهارون عضدوا إيديه، نوع من الحرب. الناس اللي بتاخد الصلاة كأنها يعني طبعا الصلاة خلوة ومتعة وكل حاجة، بس الصلاة حرب. يعني كم تمتعت الأسابيع الماضية، كان معايا مرنم ربنا يباركه، مش هذكر اسمه علشان تظل أعماله الجميلة، المرنم اللي كان معايا كنا في إحدى الدول، كان يصحى ويقعد ساعتين على الأقل، من 2 لـ3 ساعات يوميا، يوميا في الحجرة اللي جنبي، مجاهدا في الصلاة، مش بيهزر، بيقف بسمع صوته بيصحيني بصوته، مش قاصد هو، ويا رب أذكر هذه البلد، وقعد يبكي مثلا أذكر أولاد وبنات المؤمنين، الشيطان عايز ياخد الولاد والبنات، يا رب انت يا عدو الخير، بحط الأخ فلان وبنته فلان وولده فلان ومراته فلان، يا رب أذكر الوعظة بالليل، أذكر الأخ الخادم وديله كلام عند افتتاح الفم، الشيطان عايز يعيقه، عايز جسده مش يتعب، أذكر صحته، أذكر مراته وعياله في البلد الأخرى، أذكر ات ات ات ات. أصحى أنا ألاقي الجهاد، أقول إيه ده، أنا لسه نايم، أروح أغسل وشي بسرعة وأروح له أخبط عليه، ألاقيه برضو ما بيقوليش صباح الخير، ونقعد نديها ساعتين اجتماع بالليل، يبقى بركة. سلاح يا عم، سلاح، لأن محاربتنا ليست مع لحم ودم، الموضوع مش هزار أو اختياري، الموضوع سلاح، سلاح. لما كنت ضابط في الجيش، الجريمة التي لا تغتفر والتي تستحق محاكمة عسكرية، أيوة، إني جندي أو ضابط ينام والسلاح يتسرق منه، خلصت. قال المسيح: اسهروا وصلوا. يومك تعبان، البيت ما تزعلش مني تلفان ومتزعزع ومش عايز أقول خربان، وانت فهماني وانا فهمك، انت فاهم الموضوع. طب نعمل ايه سجاد بالصلاة يا أخي؟ جاد بس احنا مش محتاجين وعظ زيادة، احنا محتاجين مصلين مجاهدين في الحرب الروحية. أحلى هدية بيقدمها لي شخص في أي مكان في العالم، تقول إزاز برفيومز غالي، صح، بشكره جدا، كرافتة رائعة، مش المهم، لكن تعرف إيه أحسن هدية؟ بأمانة قلبي لما يقول لي أنا بصلي لأجلك 10 دقائق، أنا برفع إيدي كده وبقول أذكر الأخ زكريا يا رب وخدمته وسفره وبيته 5 دقائق. دي يمكن انه بعض المشاهدين يقول لك الراجل ده يعني عايز يجامل، يا عم مش مجاملة، من 14 رسالة كتبها الرسول بولس، ايوه، 12 رسالة يطلب منهم انه يصلوا لأجله. زمان كنت اعتقد انها تحية زي نعمة لكم وسلام كده، صلوا لأجلي. لما عرفت الحرب الروحية قلت يا عم لا، الصلاة سلاح، وضع الثبات، يا رب ارسل نهضة صلاة لبلادنا، لرجالنا ونساءنا، لشبابنا وشباتنا، لكنائسنا في الشرق والغرب، يا رب اسكب روح التضرعات والصلاة علينا
الصلاة جهاد وسلاح، مش وانت تحت البطانية يا رب الحزن عزيهم.

اذكر الاجتماع ده كلام ده. طب ما الشيطان هيبرطع هيبرطع حتى في البيت. طيب الصلاة جهاد وسلاح. لكن النقطة الثانية الصلاة رغم الألم والجراح. ناس كتير قلبين إبليس الكذاب ده أخبارك إيه في الصلاة؟ يقول لا للأسف أنا تعبان ما بصليش. خلي بالك ليه يا أخي.

0: بتصليش كويس علشان انا ظروفي صعبه. ايه ده ايه ده إيه؟ خلي بالك، اهدى معايا، خليك معايا، تعال تعال معايا. بتقول ايه ظروفك صعبه؟ ايوه ظروفي صعبه، وفعلا ظروفي صعبه. طب وظروفك صعبه دي تخليك ما تصليش؟ ولا هو ده السبب الاساسي والحجه اللي من خلالها تصلي؟ اسمع ماذا يقول يعقوب الرسول في رسالته واصحاح 5 وعدد 13. اسمع بيقول ايه: أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. يبقى لما ظروفي تبقى صعبة، زي ترنيمة جميلة بتقول لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي أعمل إيه؟ أصلي. لما أبقى عندي مشاكل أصلي. سمعت عن رجل أعمال أمريكي شهير، كان مليونير ويمكن مالتي مليونير، في يوم من الايام السكرتير بتاعه لازم ياخد ساعتين في الصبح يصلي في الشركه، معرفش من 8 ل 10. فالسكرتير قال له: لا النهارده يا فندم، النهارده بلاش، خليهم ساعه بدل ساعتين. ليه؟ قال: عندنا مقابلات كتيره وجايين ناس من الصين والهند ومش عارف اوروبا وبتاع، فخليها ساعه. قال له: يا النهارده جايين الناس دي كلها؟ قال له: اه. قال له: يبقى خليها 3 ساعات بدل ساعتين. قال له: ازاي يا فندم ده؟ قال له: لا، طالما الظروف اصعب ده يتطلب وقت اطول في الصلاه. يا رب يا رب ما تخلينيش انسان كلام عن الصلاه، لكن خليني رجل صلاه رغم الظروف. الظروف الصعبه هي مجال جميل، وطبعا من ضمن شروط الصلاه المستجابه انك تصلي حسب مشيئه الله. وحسب مشيئه الله انك لما تكون تعبان ترنيم الزمن: لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ لما أكون مريض أركع أصلي لك، لما أكون في ضيق أصلي لك. الألم محفز. وطبعا عارفين الصلاة بتكون مستجابة لما أكون ثابت في المسيح. أنت ثبتتم فيا تطلبون ما تريدون فيكون لكم. علاقة شخصية حسب مشيئة الله، إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. أن تكون بلجاجة وبدوافع نقية وحسب شفاعة الروح القدس، الروح يشفع فينا بأنات. وأن تكون في غفران، يعني لو أنا بصلي ومش غافل للآخرين وبتواضع وصلى بكل القلب وبإيمان. على فكرة الصلاة لو أنت مش مصدق ما تصليش، لأنه لازم تبقى تصدق. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، في طاعة للرب، في انكسار القلب المنكسر لا تحتقره. الأولوية الروحية في الصلاة، وأن تكون الصلاة مبنية على كلمة الله. وما تستعجلش الكلام، قال لك لتكن كلماتك قليلة، يعني ما توعدش ربنا في الصلاة: يا رب أنا هكرس لك كل، لا، قول يا رب مثلا هديك نص ساعة صلاة، مش هديك، ده هدي نفسي على فكرة. يعني لما أقول لربنا أنا هديك نص ساعة في الصلاة غلط، لأني أنا هدي نفسي، أنا المستفيد في الصلاة. دي النقطة الأولى كانت، دي النقطة الثانية. النقطة الأولى كانت الصلاة جهاد وسلاح، النقطة الثانية صلي رغم الألم والجراح، والنقطة الثالثة اخضع للطبيب الجراح. عم بسخرون كان هارب، لكن عايز أقول لك في الأمور الروحية ما فيش حل غير أن الدكتور يعمل لك العملية. في ناس كتير عايزة الخراج موجود وتقول لك أخذ مضاد حيوي وعظة جديدة. لا لا لا لا لا، يعني افتح الخراج، يعني اعترف بخطاياك بينك وبين ربنا واتركها. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها، أيوه، ويتركها يرحم. خلي بالك من كلمة يتركها، الكلام ده في سفر الأمثال وصح 28 وعدد 13. أقول تاني: من يكتم خطاياه، يعني الخراج ما يتفتحش، لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. في يوحنا الأولى 1:9 الآية الأشهر: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. صلي معايا في هذا الفترة. يا رب في خراج فظيع في حياتي، يا رب أنا بعمل خطايا في السر وأنت عارفها، ولكن أنا باجي أعترف لك يا رب حسب وعدك اللي سمعته: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرنا. تعال يا رب بفتح قلبي قدامك، شيل كل صديد يا رب، شيل كل خطية، غسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما. تعال امتلك حياتي يا رب، ومن النهاردة يا رب غيرني واصنع مني رجل صلاة، اصنع مني أخت مصلية، أصلي لأجل بيتي، أصلي لأجل بلدي، أصلي لأجل كنيستي. يا رب النهاردة غيرني، أنا سلمتك حياتي، أتركك في أفراح الروح القدس وفي حالة الصلاة المستمرة. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

في الكلام عن العطاء في الأصحاح الشهير اللي بيتكلم عن العطاء في كلمة الله أصحاح 8 من كورنثوس 8 عدد 19 يكلمنا عن مبدأ مهم جدا ويكلمنا عن لقب غريب للعطاء. لقب غريب يقول عنه في هذه الأقوال في هذا الشاهد كورنثوس 8 8 19 يقول: وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا. بيتكلم عن أخ يقول مدحه في الإنجيل، ما قالش اسمه، فبيقول من الأخ ده منتخب من الكنائس، يعني جميع الكنائس رشحت هذا الأخ أنه ياخد التقدمة المالية من إخوة كورنثوس ويذهب بها إلى فقراء اليهودية. بيقول بس بصوا حضراتكم، يقول منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، يقول مع هذه النعمة. والسؤال إيه هي النعمة هنا؟ النعمة هي التقدمة المقدمة من إخوة كورنثوس لفقراء اليهودية. بيشبه التقدمة الفلوس بأنها نعمة. النعمة حاجة غريبة قوي جدا. طب إيه علاقة التقدمة إنه يقول عليها النعمة؟ أعتقد على قد ما نفهم من كلمة الله ألاحظ كم حاجة. أولا، الحاجة الأولى، الكتاب يعلمنا إنه ظهرت نعمة الله المخلصة. يعني ربنا لما خلصنا خلصنا بالنعمة، نشاط محبته، ما كانش في حاجة فينا تخلي الرب إن هو اللي خلصنا زي ما نفهم من تيتوس 2 الكلام عن النعمة. فبيقول النعمة خلصتنا وما فيش فينا أي سبب.

والحاجة التانية وعملت منا أشياء كثيرة عظيمة، فنحن أبناء للآب، انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وأيضا نحن جسد للمسيح، جسده الذي يملأ الكل في الكل، وإحنا هيكل يسكن فيه الروح القدس كما نفهم من كورنثوس الأولى 3:16 أجسادكم هيكل للروح القدس. ده النعمة خلصتنا وخلتنا كده بالنسبة لله في ثالوث أقنيوي، يا لروعة النعمة. وكان إيه ممكن اللي نقدر نعمله إحنا عشان يحصل معانا اللي قلناه من شوية، أو كل البركات التي حصلنا عليها من علاقتنا بالرب له كل المجد اللي نقرأ عنها في الكتاب المقدس، إيه اللي عملناه؟ هي نعمة من أولها لآخرها، نشاط محبة الله اللي بتوصل لنا في أشد الأوقات ظلاما وتنور، في أشد الأوقات احتياجا وتملى الاحتياج، في أشد الأوقات حرمانا ويغدق علينا بعطايا، هي دي النعمة. وفي أسوأ حالاتنا الصعبة كنا نتوقع أن يد القضاء تمتد علينا، لكن نجد يد المعونة تمتد على، هي دي النعمة. الحاجة الغريبة بقى، فبيقول أن ربنا زي ما تعامل معانا بالنعمة هيكمل معانا، وهيتعامل معانا بالنعمة يغير من طبيعتنا البشرية. طبيعتنا البشرية تحب الأخذ، ما تحبش تدي، فهيعاملنا بالنعمة علشان نقدر ندي. صدقني محتاجين نعمة وأنا قبلك علشان نقدر ندي. فعشان كده بيسمي التقدمة هذه النعمة. ربنا اشتغل فينا بنعمته بعد ما خلصنا وبعد ما باركنا بكل بركة روحية من خلاله الله أبونا، ربنا بيتعامل معانا بالنعمة عشان يقنعنا ندي. ولما ندي هذه هي النعمة. لا، الحاجة الأجمل والأعظم اللي عمل الرب اللي بيتروح له التقدمة المالية، يعتبر أن هذا نعمة من الله، أن ربنا حس بيه، حس باحتياجه، وبعت له واحد أو واحدة، أخ أو أخت، بيقدم له تقدمة مالية، فهو يعتبر أن هذه التقدمة نعمة من الله له، فيقدم الشكر لربنا. يا بص حضرتك شفت القصة من أولها لأخرها ماشية إزاي؟ يعني كله نعمة في نعمة، أنا بالنعمة اتخلصت، بالنعمة ربنا بيتعامل معايا عشان أدي، اللي بياخد بيعتبر أن هذه نعمة من الله فبيشكر الله، وفي نفس الوقت اللي بياخد بيعتبر أن أنت حضرتك اديته نعمة، أنت بتدي نعمة مش بتدي إنجاز التعبير أموالك أو ممتلكاتك، لكن بتدي نعمة من عند الرب. الرب يساعدك ويساعدك ويساعدني قبلك عشان كلنا أن نشارك في هذا العمل العظيم ونقدم النعمة، أن نقدم النعمة. الرب معك.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. علشان الرب يفتح ينابيعه اللي عايز يفتحها في السماويات وفي الأرض، بيحتاج كنيسة مؤسسة، يعني متأسسة تأسيس حقيقي قوي وراه عشان يفتح هذه الينابيع. بمعنى في ينابيع منتظرة، ينابيع سماوية منتظرة أنها تتفتح، منتظرة هياكلنا تبقى تحتمل هذه الينابيع. في ينابيع روحية مربوطة بالهياكل، ولو الهيكل بتاعي مش مثبت مش مؤسس، الينابيع ما بتتفتحش إلى أن يثبت الهيكل بتاعي. إيمان الرب عايز يعمل نهضة قوية جدا في بلادنا، وإيمان الرب مستنينا.

رب مش مستني أي حاجة تانية، مستنينا. وإيمان إن جاء الوقت إن إحنا نبقى عارفين نفرش ثيابنا عشان هو يقوم داخل المدينة فتهتز المدينة. فاكرين قصة في حد الزعف؟ وبالتالي جوايا إيمان إنه رب يعني ده وقته. عشان كده بالنسبة لي المؤتمر ده يعني نلم على بعض كده ونقوم داخلين في حضنه، بحيث ان احنا عايزين فعلا نسكب قلوبنا من اجل النقله اللي الرب عايز يعملها، اللي ملخصها الايه اللي بحبها في غلاطيا: الى ان يتصور المسيح فينا. يتصور المسيح فينا دي معجزه في كل حاجه، معجزه في العلاقات، معجزه في النفسيه، معجزه في وسط العاصف، معجزه في ليله جسيماني بتاعت اي حد فينا. احنا كلنا بنمر بامور لا علاقه بالعواصف، لا علاقه بأي كان نوع، مش بتنبأ عواصف، لكن التحديات بتكشف المعدن. التحديات بتكشف المعدن، مش كده؟ وبالتالي لما الاقي تحديات خفيفه والاقي حد بيصارع، احنا اكتشفنا المعدن. هتفهم حاجه؟ الكتاب المقدس في سفر اللويين 16، لا اللويين 26 أنا آسف، يقول لك في ناس بتهرب من صوت ورقة مندفعة، يعني صوت ورقة متخشول في الشارع وناس تطلع تجري. ده برضو بتكتشف المعدن، يعني مفيش حاجة تخوف، ده صوت ورقة بس البعض خاف، بمعنى إن المعدن اتكشف لما الورقة طلعت صوت، مش لما الأسد طلع صوت. ده صوت ورقة مندفعة. Are you here؟ ده مش ما لو انت بتهرب من صوت ورقه مندفعه بتخاف من لا شيء، لا شكايه، اقف قدام الرب قول له عدي بايديك، زي الصوره اللي كانت جوايا، عدي بايديك على جدراني الداخليه واصنع صلابه جديده، طلع الماتيريال اللي ممكن يحتمل فولت عالي. فاي حاجه بقى لو الفولت بتاعك العالي معدي فيا وابليس يرمي اي حاجه، ها هتفهم حاجة؟ أنا عدى جوايا فولت عالي، فالصخرة بتاعتي مش هتتشقق ولا تتشرخ ولا حاجة من الحاجات دي. فالصخرة بتاعتي مش الحجر بتاعي مش هتشقق أو يتشرخ بأي حاجة يرميها العالم، لأن معدي جوايا فولت عالي والحجر بتاعي انتاكت لسه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي لا شكاية، احنا بنقف مع بعض قدام الرب عشان يعدي بإيدي جوانا ويعمل هذه الصلابة. أمين. إنجيل متى 11، مشاركة بسيطة هذه الليلة بس نعمل فيها شغل. متى 11 وآية 7: بينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ عارفين يعني إيه قصبة تحركها الريح؟ يعني أواني زينا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل تقوم حتفانا كده، هجمة تحصل نصوت هنا، هجمة تحصل نقع هنا، قصبة تحركها الريح. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسان لابس ثياب ناعمة؟ وذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه. جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. إن أردتم أن تقبلوا هذا هو إلي المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. يوحنا المعمدان شخصية محورية جدا في كتاب مقدس، زي صميل بالنسبة لي، أن صميل جاء في وقت حيوي جدا، كان نهاية سفر القضاء. صميل كان قاضي، كان بيقضي للشعب في العهد القديم، فجاء في نهاية سفر القضاء، وسفر القضاء ده من أوحش الحالة الروحية بتاعت الشعب، كانت من أوحش الأزمنة، كان كل

واحد يفعل ما يحسن في عينيه، لم يكن هناك ملك، يعني لم يكن هناك قيادة أو رؤية، كل واحد يصنع كل ما يحسن في عينيه، والحالة تطلع تنزل بحسب القاضي الموجود. فيأتي شمشون يخلص، يقع شمشون يقعوا، يأتي الدبورة يتنفسوا، تقع أو تقف دبورة فيرجعوا، وهكذا. فكان الحالة طالعة ونازلة طول الوقت. جاء صميل في الحتة دي، حنة قامت مصلية صلوة جابت صميل. هللويا. ممكن تكون ليلة من الليالي دي، ليلة دي تكون صلوة من صلواتك تأتي بصميل فيك، اللي بيوقف الدوران الطالع والنازل ده ومطلع ليفل جديد. زي ما يكون رسم البياني كان ماشي كده كده متذبذب، وبعد كده جاء صميل فقام نطر رسم البياني لفوق وثبت. فحالة من عدم الثبات وطلع نزلة طلع نزلة، وحنة قامت مصلية صلوة طلعت واحد اسمه صميل، وصميل فتح خط من النبوة ومسح الملوك. فالأنبياء دايما يمسحوا ملوك، فالكلمة النبوية دايما بتطلق الملك فيك لو أنت استقبلتها على رأسك وثبتت حياتك تحتيها. الكلمة النبوية بتطلق الملك فيك، لأن الذين يمسحون الملوك هم الأنبياء في العهد القديم. النهاردة الكلمة النبوية هي اللي بتمسح الملك في حياتك. فصميل أم رفع الليفل وأم نقل الليفل إلى مستوى الأنبياء، الكلمة النبوية، وعمل مدارس الأنبياء، وابتدى الملوك يتمسحوا. صميل مسح شاول، بعد صميل مسح. تمام. مش الحال للمملكة لغاية لما جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان نقلة تانية، لأن بعد شوية فاكرين سليمان وقع، أوكي. فجت نقلة تانية، جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان رب يسوع نفسه يوصف هنا هو نبي، نو هو أعظم من نبي. فكان في ليفل اتفتح مع صميل هو النبوة، بس مع جاء يوحنا أم رفع الرسم البياني الحتة أعلى تانية، اسمها هو أعظم من نبي، ده مرسل أمام وجهي. أنتوا هنا بلغة العهد الجديد هو المسحة الرسولية، لأن من خلال بداءة من يوحنا المعمدان اتفتحت حاجة اسمها المسحة الرسولية. تقول ده في الرسل بس، أقولك لا، هي اتفتحت من يوحنا مرسل أمام وجه رسول اعترفنا يسوع المسيح، اللي أطلق الرسل أو أطلق النعمة الرسولية. أنتوا هنا مش كده؟ أنا برغم أني صوتي هادي بس أنا حريص أني تصحصح معي. وبالتالي يوحنا ما كانش شخص عادي، ما كانش قصبة بتحركها الريح، لكن كان مثبت بطريقة غير عادية، ما كانش محمول بكل ريح تعليم، ما كانش بيخاف من أي حاجة، ما كانش بيضطرب لأي حاجة. لا، ده شخص متحرك بمسحة فيها حق رسولي وإعلان نبوي. فهو كان نبي، هو لو كان صميل قاضي ونبي، يوحنا المعمدان كان نبي ورسول. هو الحلقة المتوسطة اللي بتنقل مواسم من موسم إلى موسم أعلى. بالمناسبة الكنيسة طول الوقت بتتحرك في هذا المستوى، هنحكي مع بعض. هو طول الوقت الكنيسة بتتنقل من مجد إلى مجد، أو من إيمان إلى إيمان، أو من اختراقة إلى اختراقة، هنبص مع بعض. وبالتالي الحلقة المتوسطة ثبتت في يسوع المسيح المستعد يفتح لك. هو عارفين يسوع هو فصحنا أو عبرنا، فيسوع بالنسبة لك هو صميلك اللي بينقلك لحتة أعلى، وهو يوحنا ليك اللي هو بينقلك لحتة أعلى. فهو طول الوقت ترقيتك المستمر، عبورك للليفل الأعلى. فالكنيسة في حالة عبور مستمر إلى ليفلز أعلى طول الوقت، لو اختارت أنها ترتحل وراء الرب. حول الجملة مرة تانية احتياطي، الكنيسة معروض عليها طول الوقت أنها تتنقل إلى ليفل أعلى لو اختارت أنها ترتحل. ترتحل يعني تتحرك في الترقية، لأنه بيعبر بيك، هو فصحك بيعبر بيك على المستوى الأعلى فترتحل معه. انتوا جمال مش كده؟ عشان كده مثلا الرسول بولس قال كده: مؤسسين مبنيين على اساس
الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ففي نعمتين متحركين جايين من هذا ال- ال- ال- ال-

حجر الزاوية مبنيين عليهم، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ولو احنا بنتكلم على أساسات الرب عمال بيعملها في هذا الزمن عشان يطلع من حضرتك ومن حضرتك ومني هذا الحجر اللي بيحتمل الينابيع اللي الرب عايز يفجرها في الأرض في الزمن اللي جاي، هو لازم يكون مدركين الأساس، أو لازم مدركين متثبتين مبنيين على أساس. المؤتمر ده اسمه أساسات وينابيع، فحنلمس النهاردة بالليل وبكرة الصبحية على خفيف مع حبة حاجات بنغرس فيها رجلينا وبنرمي جذورنا لأن يتأصلون إلى أسفل فيأتون بثمر إلى فوق. وكل ما بنتعمق إلى أسفل، كل ما جذورنا بتضرب لتحت، كل ما الشجرة بتبقى أثبت عشان تأتي بثمر أكتر لفوق. أنتوا مشجعين. كورنثوس الأولى 3، الجملة دي كانت جملة إيمانية، أنتوا مشجعين دي. والبار بالإيمان يحيى. كورنثوس الأولى 3 وآية 10، حسب نعمة الله المعطاة ليا، ده بولس اللي بيتكلم، كبناء حكيم وضعت أساسا وآخر يبني عليه. خلي بالك حبة جمل كتيرة هنا، يعني حتت كتيرة قوي. نعمة الله المعطاة لي هي نعمة رسولية، ولأنه معطى لي هذه النعمة الرسولية فهو بيبني كبناء حكيم، ولأنه بيبني في أساس بيتحط، وعلى هذا الأساس بيبنى كل حاجة. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر غير الذي وضع، الذي هو إيه؟ حجر الزاوية، والأساس هو يسوع المسيح. يسوع أساس المبنى. وبالتالي عشان كده محور العبادة ومحور التسبيح ومحور الكلمة ومحور قلوبنا، مش بالصدفة إن العبادة شكلها تغير، مش بالصدفة إن المشاركات في وسط هذا العمل الروحي كلها بتشاور عليه، وحديثنا يجب إن كله بتشاور عليه، ولما يحصل ضغطات أنت بتشاور عليه، هنا بتطلع صلابة. ليه؟ لأنه هو المركزية. يسوع بولس قال لما أروح لكم يا كورنثوس مش عايز أشوف حاجة في وسطيكم إلا يسوع المسيح وهي مصلوبا، مش عايز أسمع مشاكل، مش عايز أسمع خناقات، مش عايز. لو كلكم متجمعين في يسوع المسيح وهي مصلوبا مفيش خناقة هتحصل، مفيش قضية هتحصل، مفيش لأن كلكم بتحركين تجاه هذه البؤرة ومستخبين فيها. فأحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا، ده النوعية، ده الحجر اللي بيحتمل فولت عالي. مش عايز أسيب نفسي في الحتة دي لأن هتقول كلام مش دايما لذيذ، لكن طول ما في ريحة جسد، طول ما الفولت هيبقى بطيء في حياتك، طول ما في ريحة جسد خارجة من حياتك، من علاقاتك، من ردود فعلك، من كلماتك، كل ما في ريحة جسد خارجة، كل ما في محدودية للإمكانية الرب أن يعدي فيك فولت أعلى. ورب عايز ينقل ده مننا، بس احنا لازم نكون مستعدين. انا الاساس، المحور بتاع كل حاجه بتتبني عشان اكون كبناء حكيم وفي نعمه رسوليه. انت عارف انت في عمل تعبر فيه نعمه رسوليه؟ مدرك نعمه رسوليه دي مش طايفه، اوكي؟ نعمه رسوليه ده نعمه المنسكبه، دول الزيتونتين اللي بيسكبوا الزيت جوه المناره عشان المناره تنور زيت ذهبي. الكلمة النبوية أو الكلمة المتقالة في وقتها، كلمة إعلانية عن يسوع المسيح، وإنك تتحرك في إرسالية الرب، إنك تتحرك في إدراك الإرسالية اللي بيبنيك. النعمة الرسولية مش فقط إنك تسافر تعمل إرساليات، هي معمولة لحاجات كثيرة قوي ممكن في مرة نحكي عليها لما نتكلم عن المسحة الرسولية. لكن ببساطة أنت مطعم في عمل بتعبر فيه نعمة اختراقة اسمها نعمة رسولية، وفي نفس الوقت مطعم في عمل بتعبر فيه كلمة الرب الحية اللي بتنهض قلبك. والنعمتين دول هي نعمة نبوية ونعمة رسولية، مبنيين على أساسهم ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. جاء الوقت أنك تنفض التدين اللي هو

مش عايز اقول تدين، تدين اجتماعات وكنايس، وتدرك انه جسد الرب جسد قوي جدا، حجاره حيه، بناء كنايس واجتماعات، بس دي الصوره الخارجيه، لكن الصوره الحقيقيه لحياتك ولحياتك، انت مطعم في جسد قوي جدا اسمه جسد يسوع المسيح، وراسه هو السيد. وبولس قال انتم مبنيين على، انا كبناء حكيم كنت ببني هكذا، لان الاساس هو هو هو هو الاساس. وخلي بالك انت بتبني ازاي وانت باصص عليه، لينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني لو الاساس في حياتي هو هو السيد، فبقولها كجمله لكن مش ببني عليها، فانا مش ببني. في مؤسسين على كلمة الرب، على محبة الرب، على نعمة الرب، على عهد الرب، مؤسسين على هذه النعمة. كبناء حكيم قد وضعت أساس وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. خلينا أشاركك بآية بعضكم أو محفوظة، بس الكونتكس صح يمكن مش معروف. أشعياء 28: أنا بعتز لكم. الليلة دي ليلة بنعمل فيها شغل، مش كلام معزي في البداية. أشعياء 28: الشعب كان متصور انه عامل عهد مع الموت ان الموت ما يعديش عليه. شاهد صعب. اشعياء 28: هكذا يقول، يعني خروجا عن الحالة بتاعت الشعب في المكان ده، آية مشهورة بس الكونتكست مش مشهور. آية 16: هكذا يقول السيد الرب، انا اؤسس في صهيون حجر امتحان، حجر زاوية كريم، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. الآية دي ممكن تاخدها في اتجاه، لو خدتها لوحدها كده هو اتجاه لذيذة، يعني آية لذيذة، بس هو بيقول إيه الكونتكس من غير ما نخش فيه، لأنه ممكن الكونتكس بيقول أنا بأضع حجر امتحان، حجر ممتحن، حجر قوي جدا، أساسا مؤسسا، عشان في تست جاي، والحجر اللي هيثبت هو الحجر اللي من نفس الماتيريال دي. الحجر ده سيمتحن، والامتحان هو اللي هيطلع ثبات أو عدم ثبات. التحديات بتمتحن الأساسات. ده مش شكاية، ده يخليني أوكي، أنا أساساتي هنا مخلخلة، أوكي أنا عارف أروح فين. فما تتضايقش إن تتصور إنه طب أنا جوايا حتت فيها اضطراب، ما فيش مشكلة. أعرف مقاصد الرب إن ياخد اضطرابك وينقله لثبات، والتحديات بعد كده لما تأتي تثبت أساساتك. لأن الحجر ده حجر ممتحن، يعني حجر اتضغط عليه حتى الصليب وصار رأس الزاوية. ولأنك أنت متطعم في هذا الحجر، هو الأساس بتاع حياتك، الرب عايز يطلع منك هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الماتيريال. إن لما يأتي الامتحان أنت أساسا مؤسسا. لو خرجت البرية قسى وتحركها الريح ولا أعظم من نبي؟ حد فاهم معايا؟ الأصغر في الملكوت أعظم منه. يعني الأصغر في الملكوت ما بيتحركش مع الريح. ما اعرفش عنكم، انا عايز اوقف الكلام وابتدي اصلي واقول له تعالى علينا ونسبح، وطلع مايكل ونقعد نرنم شويه ونستقبل من الرب نعمه، لان الرب عايز يطلع الماتيريال اللي ينفع يفجر فيها ينابيع السماء وينابيع الارض. هنحكي بكره عن ينابيع او الفولت الرب عايز يسكبه على بلادنا. هو يجب ان يكون في قدره لاحتمال ما يريد ان يعبر به فينا، وده بيمتحن لانه لما الاقي حجري مش بيحتمل حد يعمل له كده، كيف ساحتمل اي حاجه تانية جايه؟ عارفين دي. وبالتالي في دعوه لينا، تعالوا انا عايز استخدمكم، تعالوا انا عايز اغير من حياتكم من المعتاد الى طبيعه مختلفه، الى ان يتصور انتكم اهل أرميست. تحديات تمتحن الأساسات. أرميست، أنا بقلب معك.

معكم ونصلي حالا. هكذا قال الرب أرميا 6:16. هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. السبل القديمة دي بلغة النهاردة أو بلغة الكونتكس اللي أنا بحكي فيه هي السبل التي أسسها الرسل والأنبياء أو النعمتين دول بيتحركوا فيها. اسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. قالوا لا نسير فيه. في أساسات قديمة وأساسات قوية، أساسات كلكم عارفينها وححكي فيها ببساطة عشان أساسات مش مفاجأة بالنسبة لكم. دي مش التعليم الرسولي، التعليم الرسولي يمكن نلمس عليه بكرة، هو بسيط جدا، أربع حاجات دي أساسات الرسل في الكنيسة ببساطة. التعليم الرسولي أربع حاجات بساط يمكن نلمسهم بكرة، بس اللي أنا بحكي عليه النهاردة أساسات بتفتح هذه النعمة عشان تغير طبيعتنا. أساسات سبل قديمة عشان تفتح الأبار اللي فيك العميقة عشان تطلع السبل القديمة فيك فتبقى مثبت. قال افعلوا هذا فتجدوا راحة، سيروا فيها فتجدوا راحة لنفوسكم. سيروا في السبل القديمة، لكنهم قالوا لا نسير فيه. مش مفاجآت. حبص على ثلاث حاجات صغيرين. تعرف حاجة اسمها كلمة ربنا؟ يكون أتاري أتاري أتاري أنك بتؤسس على كلمة الرب. لو الكتاب ده مقفول في حياتك فالحجر بتاعك عنده معاناة، لأنك أنت أساسك الكلمة. الكلمة كلوجوس والكلمة كرمة، الكلمة كحق بتقراب بتدرك الرسالة اللي موجودة في كورنثوس، الرسالة الموجودة في كولوسي، الرسالة الموجودة في نحمية. إيه الرسالة؟ إيه الرب بيعمله؟ وتاخده ليك. الكلمة مش كلمة بتدرسها طايرة في الهواء، الكلمة هي ملكوت الرب اللي بيغيرك. أوكي، احنا بنفسر الكتاب المقدس ازاي؟ في مدارس تفسير، معظمكم سامع، في مدارس تفسير كتير الكتاب المقدس. فوسطينا احنا بنفسر الكتاب المقدس ازاي؟ حاجتين ببساط جدا. في كل صفحه انت بترى ملكوت، بترى الملك وبترى ملكوت. في كل صفحه بتبص على الملك، طبيعته، ماذا يصنع، إيه أفكاره، وتبص على الملكوت اللي هو الشعب أو الأرض أو النتيجة لهذا الملك لما بيملك بيعمل إيه. في كل صفحة بلا استثناء، أيا كان الشاهد ده، شاهد رمزي، شاهد شاعري، شاهد نبوي، شاهد رسولي في العهد الجديد، أيا كان الشاهد بتبص على الملك وملكوته. سهلة؟ سهلة قوي. فأيا كان بتقرأ سفر المزامير، أوكي، الملك في المزمور، في المزمور اللي بقرأه، الملك كذا كذا كذا، حلو قوي، في ملكوت في القصة دي، نتائج إنه هو ملك كذا كذا كذا كذا، بر، سلام، فرح. فبتحط نفسك وأنت جزء من هذا الملكوت، فبتستقبل ما يصنعه الملك في أرضك. فأنت ابن ملكوت. أنتوا هنا بس إحنا مبنيين على أساس الكلمة كده. اللوجوس بتحول الى رما كده، الكلمه بتعمل فيك تاثير الكلمه. انت مش بتقرا للقرايه، انت بتقرا في حاجه بتعمل تظبيط داخلي، بتعمل استقامه داخليه بحسب الكلمه النبويه اللي مليانه مسحه رسوليه عشان تشتغل فيك. كل الكلمه دي كلمه نبويه، ايه اللي بيخليها رسوليه؟ انها بتخترق في حياتك. ولو الكلمة نبوية رسولية أنت بتؤسس. أنا قلت لكم ده مؤتمر خدام،
لو الكلمة النبوية كل كلمة في كتاب مقدس كلمة نبوية يعني فيها potential المعجزة. الكلمة النبوية حاجة لسه ما حصلتش بس معروضة ليك الرب يقولها على حياتك، فدي كلمة الرب النبوية على حياتك. مش بعضكم مش مصدقني ما يعرفش ان الكلمة دي كلمة نبوية، لأن الكلمة النبوية وهي أثبت. فاكرين رأينا في الجبل فاكرين آت بطرس، لكن لنا هذه الكلمة النبوية. الكلمة دي كلمة نبوية يعني إيه؟ كلمة من الرب يقولها على حياتك عشان

دي مشيئته، ده اللي الرب عايز يعمله في حياتك. ايه اللي بيخليها رسوليه؟ رسوليه باخد البعد ده، يعني بعد الاختراقه، انها تقوم جايبه شغلها في الارض، فهي مش كلمه متقالت بس الكلمه بقى اخترقت. ايه اللي بيخليها؟ انك بتستقبلها، فهي كلمه نبويه بتتحول فيك الى اختراقه لما بتستقبلها، فبتقرا الكلمه كانها نبوه من الرب على حياتك. الرب يملك على كل الارض، دي نبوه، دي نبوه. تنفجر ينابيع البر، تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، دي كلمه نبويه. نعم، نودي كلمه ندرسها نودي كلمه نبويه، ان ارضك ينفجر فيها ينابيع فرح، ارض بيتك ينفجر فيها ينابيع فرح. هنتكلم عن ينابيع بكره. تستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص، دي نبوه. هل النبوة دي ممكن تحصل في حياتك؟ نعم، لو أنت استقبلتها جاية من الملك وملكوته، بتنفجر فيها نبيع مياه فهستقي بفرح. ده كل صفحة في كتاب مقدس. هنا الكتاب المقدس بيبقى مليان حياة، هنا أنت مبني على كلمة الرب. إنجيل متى، متى 7، شاهد كلكم عارفينه من زمان، من وانتم صغيرين عارفين متى 7 ده إيه؟ ما سمعتش قوي، لكن متى 7 جزء من ايه؟ برافو عليكم. الشاهد كلكم فاكرينه من ايام ما كنتوا صغيرين بالشورت. متى 7، بعضهم بيقول ما كنتش بلبس شورت. اوكي، آية 24، كل من يسمع أقوالي هذه، متى 7:24، كل من يسمع أقوالي هذه، خلي بالك ده يسوع اللي بيتكلم، كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، التحديات بتمتحن الأساسات. حد فاكر جملة دي؟ التحديات بتمتحن أساساتك. نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط. ليه؟ لأنه كان مؤسسا على الصخر. خلي بالك ده مين؟ ده من يسمع الكلمة. اللي بيأسس الكتاب ده بالنسبة له مؤسس حياتك، ولأنه مؤسس على حياتك مهما كانت التحديات بيتك ثابت. أوكي، ممكن يكون كلام مشجع، خلينا أحطه أدقه في مكانه. لو أنا وقفت كلام وجيت لحضرتك قلت لك آخر حاجة ربنا قالها لك إمتى، هي إيه وإمتى؟ لازم تكون وأنا جاي في السكة ربنا قال لي كذا، لأنك حياتك مبنية. الإنسان لا يحيا بالخبز لكن يحيا بكل كلمة خارج من فم الرب. عشان كده زي ما يكون الحق الليلة دي، عشان كده مبسوط انك جيت الليلة دي، او اللي بيسمعوا يعني مبسوط انك جيت الليلة دي، لانه الحق، لان الرب عايز يعدي سريعا بفولت عالي. خليني اكون طالما بايخة بقى نكمل بوخة. عشان كده كتاب مقدس فيه نبوات كتير عن في الاخر ناس تسقط، لأن بيأتي زمن هو لازم يعدي الفولت خلاص، مش هيستنى. فلو الفولت بيعدي بقوة وناس مش مستعدة، فاهمين حاجة؟ ما اشترتش الزيت في المكان في الوقت، ما زودتش صلابتها في الزمن لما كان معروض الصلابة تزداد والزيت ينسكب، فالحجر بقى نوعيته قليلة والكهرباء المعدية فيه ضعيفة، فما استروش زيت، ده عمل روح القدس الكهرباء، ولم تتغير طبيعتهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. فالعاصفة ما خلقتش ضعف البيت، العاصفة كشفت حالة أساسات البيت. نعمل إيه؟ ولا حاجة، ارجع للأساس، ارجع للسبل القديمة. إيه السبل القديمة؟ أهي، بس راها مش كقراية، راها ككلمة خرقة في كل آية. ملك ملكوت، ملك ملكوت، ملك ملكوت، ولأنك أنت في هذا الملكوت وهو بيملك عليك، فكلمة الملك دي بتخترق جواك وبتستقبلها عشان تغير من طبيعتك، فتبقى من طبيعة الملك. هو حجر امتحان

مؤسسة، حجر زاوية ممتحن عشان أنت تطلع حجر ممتحن لما تأتي العاصفة ما يقعش البيت بتاعك. الرب عايز يطلع فينا طبيعته اللي هو إيه؟ حجر امتحان ممتحن، ليكن حجرك ممتحن. هللويا، ليكن حجرك ممتحن. وبيمتحن بعواصف، مش معنى كده بنقول هات عواصف، لكن العواصف بعض احيانا حد يدوس لك على طرف، مش عارف ليه عمال بكرر المثل ده. في بعض احيان العاصفه بتبقى في هذه البساطه، صوت ورقه مندفعه. ما كنت تكتشف انه كان ولا حاجه، انا طلعت اجري على الفاضي. هللويا. أنا طولت عليكم. أوكي. في أساس تاني، مش أساس، مش بس الكلمة، الأساس إن القصة، الكلمة دي بتاخدك لعلاقة، الكلمة دي بتاخدك لإنكاونتر أو لمقابلة أو لحتة يعقوب أم لزق في الرب وأخ، والكلمة اللي قدامه وفضل مثبت فيه إلى أن يتغير. الحته دي حته مهمه، دي بعد ما بتقفل الكلمه دي حته، ما تقفلش الكلمه وتطلع تجري، انت بتقفل الكلمه كلمه عشان تخش الى مقابله، الى التحام. بحب جدا القصه بتاعت يعقوب والرب مسك في عشق فيه، مش حسيبك ان لم تبارك. كلكم عارفين الايه، بس انا مش بتكلم على، بتكلم على التعشيقه دي، تعمل لوك مع ربنا. فاهمين يعني تعمل لوك مع ربنا؟ يعني ربنا ما يعرفش يفلفص منك لانك انت مسكت فيه، لانك تشبست بيه. هو ده طبيعي في الكتاب المقدس. بالمناسبه رجال الله كانوا كده، مش بس قصه يعقوب لما مسك في الرب وقال له لن اطلقك. قصه مش بس دي، ابراهيم مثلا لما فضل واقف قدام الرب عشان يطلب من اجل سدوم وعموره، يقول لك الرب فضل واقف طول ما ابراهيم واقف، ما عرفش يمشي طول ما ابراهيم واقف. ابراهيم عمل لوك مع الرب من اجل سدوم وعموره. 50 30 20 10، هو كل ده الرب واقف لان ابراهيم عمل لوك معاه. بعد ما ده اساس، ده مش وعظه، ده الكلمه اساس. لو بتبني بيتك على الكلمه تأتي الرياح، البيت على الصخر ثابت. المقابلة هي الكلمة، أو هي سوري، الأساس العلاقة أو أساس التواصل، أساس الالتحام، أساس الإنكاونتر، المقابلة ما بينك وبين الرب ده أساس. مش فكرة لذيذة، مش وعظة تتقال. اللي خلى يعقوب يبقى إسرائيل هو المقابلة. لما إسرائيل بطل يبص في وجه أبوه، بطل يعمل مقابلات، رجع تاني يعقوب. كل مرة بتصلي انت واقف قدام الآب مستخبي في الابن، وروح القدس هو الحركة ما بين الابن والآب، فانت في حتة مليانة كهربا. يا ابني كل ما ليه هو لك، كل مخازن السماء موجودة في الآب بتعطى للابن، الابن وارث كل شيء وانت واقف في الابن. كمان ده أساس، ده أساس فتحه الرب، وهذا الأساس هو بيفتح ليك حاجة اسمها مقابلات مستمرة قدام الرب. والمقابلة أساس بغير طبيعتك، بغير الحجر بتاعك. فيعقوب بيبقى إسرائيل في المقابلة، نوعية الحجر اتنقلت فيعرف يعدي فولت عالي. يعقوب عمره ما هيبني أمة، إسرائيل بيبني الأمة. يا رب تنور. أنا رايح للنهضة اللي جاية، أنا رايح للبلد والبلاد، ولأن راح للبلد والبلاد ده إسرائيل. مش بتكلم على السياسة، بتكلم على البعد النبوي في العهد القديم، ده إسرائيل. فإسرائيل هو أبو الأمة. يعقوب ما بيطلعش أمة، إسرائيل بيطلع أمة. فإسرائيل ده ممتحن، ده اللي قضى الليلة ولن أطلق إن لم تباركني جهدت مع الله والناس وغلبت أنت في أمام وجه الآب في فينوئيل. بتخمى على فخذك قصة إنه ما بقتش أنت، ما بقاش المحور بتاعك. في هذا المكان ده حجر ممتحن، ولأنه حجر ممتحن رب ممكن يبني عليه أم. ما أنت قاعد يا رجل. ثالث أساس صغير

له علاقة بالأزمنة أو له علاقة ب إشعياء 6. ففي أساس اسمه كلمة الرب. أنا برمي برضو, أنا بكلم خدام, يعني انسى أنك كنت موجود, أنا بكلم فريق الخدمة. أساس الكلمة أساس, أساس المقابلات أساس. لو حياتك خاوية من حاجة من دولة, فالحجر بتاعك لن يحتمل الأزمنة اللي جاية. إشعياء 6 ده ثالث أساس وكفاية كده النهاردة. إشعياء 6 في أساس آخر اسمه القداسة ومخافة ربنا. ده أساس. الرب عمره ما هيعرف يعدي فولت عالي في أوانينا إلا لو مخافة الرب مش كلمة في حياتنا, لكن حالة روحية بنقف فيها. لو أنا قدام الكلمة ولو أنا قدام المقابلة, محدش بيعرف يعمل مقابلات مع الرب ويطلع متكبر. لسه لغاية دلوقتي ما قابلتش حد عمل مقابلة حقيقية مع الرب وخرج متكبر. ممكن المقابلة لو بطلت تكمل في حياته يتكبر على حسها, فيقول أنا كان من 10 سنين كان عندي مقابلة طلعتني سوبرمان, ويقعد يتكبر بسوبرمان بتاعه اللي حصل من 10 سنين. المقابلات المستمرة بتحفظ تواضعك. Are you here؟ المقابلات المستمرة بتحفظ القداسة ومخافة الرب في الحياة. إشعياء 6 كلكم عارفينها, في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس, فاكرين؟ السرافين متحركين بأجنحتهم, هذا نادى ذاك وقال إيه؟ قدوس قدوس قدوس رب الجنود, مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات الأبواب وأساسات العتبة بتاعت البيت من صوت الصارخ, وامتلأ البيت دخان. ده الكهرباء عدت في الحجارة. قدوس قدوس قدوس, فالكهرباء عدت في الحجارة. Are you here؟ قدوس قدوس قدوس, فالكهرباء عدت في حجارة المبنى. ما عرفش ليكم نفس ولا لكمش نفس. أنا شخصيا ليه نفس الصلاة, لأن لا أساس, أساس في اللي رب عايز يعمله في الزمن اللي جاي. لو كلمته, لو مقابلات, ولو مخافة الرب وقداسة الرب تعدي فينا. مش بنطلب, يسوع في مرة تعجب لما كانوا بيطلبوا مجد الناس تمجدهم, قال لهم ازاي كيف تؤمنون وانتم بتطلبون مجد الناس مش مجد الله. لو انت مهتم قوي بمجد الناس عمرك ما هتبقى مليان مخافة ربنا. مهتم قوي برأي الناس فيك عمرك ما هتهتم برأي ربنا فيك, ولو مهتم برأي ربنا فيك عمرك ما هتهتم برأي الناس فيك. Are you here؟ فرأي الناس فيك مش هو الحكم انت مين, رأي الرب فيك هو الحكم اللي بيملى مخافة, بيملى مخافة وبيملى تواضع, بيحتفظ فيك في القداسة رأي ربنا فيك. والمهتم برأي ربنا ليه مش بيهتم برأي حد. اوكي نادر كفاية, نادر إشعياء 61 لا كفاية. إشعياء 61 انا قلت لكم مؤتمر خدام, بعضكم هقول أنا إيه اللي جابني. إشعياء 61 إشعياء 61 إشعياء 61 صح النهضة, روح السيد الرب عليا, مش كده؟ روح السيد الرب عليا مسحني وبشر المساكين, أعصب منكسر القلب ونادي المزبيين والمأسورين, ونادي بسنة الرب المقبولة, بسنة اليوبيل, يعني سنة قد تم المكتوب. everything, كل حاجة, كل حاجة معروضة. أوكي فآية فنط لآية 4, يبنون خرب القديمة, يقيمون المحشات الأول, يجددون المدن الخربة محشات دور فدور. أي حاجة مهدومة هنطلب النهاردة يبنيها علشان مجد الرب يتحرك فيها, عشان المسحة تتحرك من أجل النهضة. أي خرب قديمة, أي أمور اتهدمت, أي امتحانات مرينا بيها وقامت خوخت جوانا, رب عايز يطلع نوعية مؤسسة في حضوره, مؤسسة في مجده. فمهما كان التحدي بنفتخر إن احنا جزء منه, وهو حجر امتحان ممتحن, وإحنا حجر بيمتحن. آخر آية مزمور 87,
آخر آية صدقوني.

مزمور 87 آية مشهورة قوي، مزمور مشهور قوي، مزمور بحبه جدا. أساسه هللويا، ده أساس الرب. هللويا، الرب أساسنا، أساسه في الجبال المقدسة. الرب أحب أبواب الجماعة المقتربة منه، الجماعة الملوكية دي، أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك إيه أمجاد يا مدينة الله، أذكر رهب ده مصر. خلي أنا هقرأ الآيات وبعد كده أقول لك اللي جوايا ونصلي. أذكر مصر وبابل، العراق عارفتي، فلسطين وسور معكوش. كوش ده أثيوبيا، هذا وسور دي لبنان. هذا ولد هناك. ده ولد فين؟ ده في الجبال المقدسة. ده ولد في أبواب صهيون في الجبال المقدسة. هذا ولد هناك، ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها. فخلي بالك في حديثين هنا، مصر وبابل عارفين الرب، فلسطين وسور وكوش بيفتخروا احنا اتولدنا هناك. فالرب يقوم متدور لصهيون ويقول لهم هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيك، العلي يثبتك. الرب يعد في كتابة الشعوب، يعني الرب بيثبت وبيكتب تاريخ الشعوب إن ده اتولد هناك. ده فين؟ في الجبال المقدسة اللي هي أساس الحضور الإلهي. أنا بالنسبة لي في حاجات كثيرة في المزمور ده، بس أنت محتاج تفتخر إنك مولود في أسس الجبال. محتاج إنك تدرك إنك جزء من طبيعة مش طبيعية في حياتك، اتولدت فيك لأنك جزء من هذه الجبال اللي رب بيبنيها في حياتك.

من مدينة أورشليم القدس، من منطقة جبل الزيتون الجميل. رح أتكلم في هذه الحلقة عن مجيء يسوع المسيح ثانية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. رح أتكلم اليوم عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. بالحقيقة في أي بقعة بتقف حول أورشليم كلها مناظر جميلة وكلها مليئة بالتاريخ والمواقع الكتابية. كيف ولا أتحدث عن المجيء الثاني وخلفيتي جبل الزيتون، مكان المسيح اللي تنبأ عن المجيء الثاني والمكان اللي صعد منه إلى السماء ورح يرجع مرة ثانية بحسب قول الملاك طبعا في أعمال الرسل الإصحاح الأول. المواقع اللي بتشوفوها بتشوفوا أورشليم القدس من بعد، ولكن ممكن تشوف جناح الهيكل مع بستان جتسماني وجبل الزيتون الجبل العالي، البرج الروس مكان صعود المسيح، وأيضا ممكن من الجهة الثانية تشوف سلوام وين بركة سلوام، وبيت عنيا من الجهة الأخرى بلد العازر مريم ومرثا. أنا بدعوكم أن تشاهدوا معي هذه الحلقة عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

اهلا احبائنا مشاهدينا من منطقه اورشليم القدس. راح اتكلم عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. مثل ما ذكرت الخلفيه الوراي جبل الزيتون، جبل الزيتون المحبب على قلب يسوع المسيح. واحد أو جزء مهم من العقيدة المسيحية والأساسيات الإيمانية هو مجيء المسيح ثانية. فالكنيسة بغض النظر عن اختلافاتها تؤمن بمجيء المسيح ثانية، بغض النظر عن كل الطوائف بتختلف عن كيفية وأسلوب المجيء، ولكن كل الكنيسة تؤمن بمجيء المسيح ثانية، وعلى كل شخص أن يستعد لمجيء المسيح. موضوع مجيء المسيح ثانية بيملأ صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم إلى العهد الجديد. واحدة من النبوات المهمة، طبعا نبوات كثيرة للنبي دانيال في العهد القديم، يقول: وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آت، في دانيال إصحاح 7 والآية 13. طبعا زكريا النبي يقول: قدماه تقف على جبل الزيتون. جبل الزيتون اللي صعد منه يسوع المسيح، الملاكان قالا للتلاميذ أنه سيأتي هكذا ثانية، وبحسب نبوة زكريا أن قدماه تقف على جبل الزيتون. ثم في سفر ملاخي آخر سفر في العهد القديم يقول: من يحتمل مجيئه؟ بالحقيقة أكثر من 300 نبوة عن شخص يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء بدل على صحة الكتاب، صحة الوحي، وأن الله ساهر على كلمته ليجريها. واحدة من أهم الإثباتات للمجيء الثاني عندما وقف يسوع على جبل الزيتون وسأل التلاميذ عن مجيئه ثانية وتكلم بتفاصيل دقيقة، وجزء من هذه التفاصيل أنه سيأتي الأعداء يحاصر أورشليم وسيهدمونها، لا يبقى حجر على حجر، ورح يكون دمار شامل وكامل للهيكل. تمت نبوة المسيح سنة 70 ميلادي عندما جاء الرومان وهدموا الهيكل. بالحقيقة مش بس في العهد القديم، حتى في العهد الجديد في نبوات كثيرة. فمثلا في إنجيل متى إصحاح 24 و25، في إنجيل مرقس إصحاح 13، في إنجيل لوقا إصحاح 21، في بتشوف مقتطفات في إنجيل يوحنا إصحاح 14، بتشوف في الرسائل عدة آيات بتتكلم عن المجيء الثاني، بتشوف إنه رسالة تسالونيكي كلها بتتكلم عن المجيء الثاني، وأيضا رسالة يهوذا ورسالة بطرس الثاني، بل حتى سفر الرؤيا اللي هو آخر سفر يسمى سفر سكاتولوجي أو الأخرويات، علم الأخرويات، كلها بتتكلم عن المجيء الثاني، كيفية المجيء، وطبعا العلامات للمجيء، وأمور كثيرة تحدث في مجيء المسيح أو قبل مجيء المسيح ثانية. كل هذه التفاصيل أحبائي بتعبر عن صحة الوحي الكتابي. يقول في سفر الرؤيا: هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. قال الرب يسوع: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. قال الرسول يوحنا: يا أولادي هي الساعة الأخيرة. ثم الكاتب إلى العبرانيين قال: بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. فإذا المسيح اتنبأ عن مجيئه، الرسل اتنبأوا عن مجيئه، الأنبياء اتنبأوا عن مجيئه. ولكن خليني بهاي الفقرة أقول إنه في ثلاث علامات تمت في هذا الزمن لم تحدث بأي فترة تاريخية في الماضي. أولا ازدياد المعرفة بحسب نبوة دانيال، عن آخر الأيام تزداد المعرفة. اليوم كمية المعلومات الموجودة عندنا

من خلال التكنولوجيا الموجودة بين إيدينا شيء مذهل في كل المجالات، في كل يعني في الطب، في الهندسة، في أي مجال بتشوف إنه المعلومات عم تتكاثر وعم تزداد بشكل غير عادي. ثم العلامة الثانية هي ازدياد الإثم، مكتوب لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. فطبعا كل التاريخ كان فيه إثم وخطية، مثل سدوم وعمورة، في شعوب الوثنية اللي كانت حتى بتقدم أولادها ذبائح للإله مولوك، حتى اليونان والرومان عدد أو قسم كبير منهم كانوا عندهم الشذوذ الجنسي، اضطجاع رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. ولكن فقط في هذا العصر إنه موضوع الخطية أصبحت تشريع قانوني. كل هذا اللي احنا كنا نسمعها اللي كانت تحدث في الماضي، ولكن اليوم عملوا لها قانون، وقانون مش بس صار يعتبروها قانون كراهية، أي واحد بيعترض على هذا الأمر. من أجل هذا الكتاب يقول لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. والعلامة الثالثة هي الكرازة، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. ثلاث علامات تمت في هذا العصر كلهن مع بعض: ازدياد المعرفة، ازدياد الإثم، وازدياد الكرازة.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من هذا المكان الجميل الذي يطل على أورشليم القدس وعلى جبل الزيتون، واصل حديثي عن المجيء الثاني ليسوع المسيح. السؤال: ماذا قال المسيح عن مجيئه؟ كيف سيأتي يسوع المسيح؟ أولا سيأتي شخصيا. في يوحنا 14 قال: أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم أيضا، أخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم. فإذا يتكلم عن مجيئه أنه سيأتي شخصيا، وهو حاليا عم بعد مكان لنا. شيء ثاني، مجيء المسيح رح يكون بدون توقع، في ساعة لا تظنون فيها سيأتي ابن الإنسان. مهما حاولنا بالتوقيت ونشتغل على المواسم والساعات والتوقيت، لا أحد يعلم. وإذا واحد بيعطيك توقيت عن مجيء المسيح، على طول اعرف أنه هذه بدعة، لأنه لا أحد يعلم الساعة. لكن المسيح سيأتي بدون توقع، كلص يعني، بيشبه كيف اللص بيدخل على بيت، هكذا رح يأتي الرب يسوع. شيء ثالث، رح مجيئه يكون مجيء فجائي، يعني مثل البرق من السماء، غير عن المجيء الأول، تجهيز وإعداد والحمل، يعني مريم العذراء والولادة في بيت لحم والنمو المستمر. لكن مجيء المسيح ثانية مثل البرق، هكذا رح يكون مجيء يسوع المسيح، مجيء فجائي، يعني الشخص يعني بدون توقع رح يعني يتفاجأ من هذا المجيد. ثم سيأتي بمجد عظيم مع الآب والملائكة القديسين، وهذا ما تكلم عنه بداية في قيصرية فيلبس عندما وعد بمجيئه ثانية، أنه رح يذهب إلى أورشليم ورح يتألم ويموت ويقوم. وعلى طول بعدها ابتدأ يتكلم عن مجيئه العظيم اللي رح يبوق وبصوت وبهتاف، ورح يكون بمجد عظيم جدا. في جبل

الزيتون اللي شايفينه وراي، صعد يسوع المسيح إلى السماء وأعين التلاميذ شاخصة إلى فوق، فجاء رجلان بثياب بيض يعني ملكان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين هكذا تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية. فإذا في مجيء ثاني ليسوع المسيح، وهذا ما يعلم الكتاب المقدس. فإذا أحبائي، سيكون مجيء المسيح شخصيا، سيكون علنيا، رح يكون مجيئه بالجسد الممجد، رح يكون مجيئه فجائي وبدون توقع، ورح يكون مجيء الرب يسوع يعني الكل رح يعرف عنه بمجد عظيم جدا. السؤال الثاني: ما هو هدف مجيء يسوع المسيح ثانية؟ أولا أحبائي، مجيء المسيح ليعلن عن ذاته، ستراه كل عين وينوح عليه جميع قبائل الأرض. فإذا لما بيجي يسوع المسيح رح يعلن عن لاهوته المبارك والخلاص اللي تأيد إنه اختتم، وإنه بكل كلمة اتكلم فيها كانت صحيحة. ثم يأتي المسيح ثانية بالحقيقة، لأنه رح يكون في لقاء، القبور رح تتفتح، الأموات رح تقوم تقابل يسوع، وطبعا الكنيسة المؤمنين رح يخطفوا للقاء يسوع المسيح، وهكذا نكون معه في كل حين. بكلمات أخرى، ليستلم خاصته المؤمنين، جسده، عروسته اللي مجهز وعم بحضر للعرس العظيم بلقاء عروسته اللي هي الكنيسة. شيء ثالث أحبائي، سيرجع ثانية ليعطينا النصرة النهائية، النهائية على الخطية، لأنه رح يجي في لحظة في طرف عين، رح يبتلع الموت إلى الأبد كما يقول في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15. عند مجيء المسيح سيبتلع الموت إلى الأبد، والكنيسة تقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ لأن المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. سيرجع ثانية أحبائي ليكافئ المؤمنين. في مجيء المسيح ثانية طبعا هو ما بينسى تعب المحبة، لابد أن يكافئ أولاده وبناته على أمانتهم، على محبتهم، على طاعتهم، على تضحياتهم، على خدماتهم، وعلى حتى احتمالهم الاضطهاد أو المشقات واللي ماتوا من أجل يسوع المسيح. سيأتي ليكافئ المؤمنين. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

منواصل حديثنا عن المجيء الثاني ليسوع المسيح، وقلنا إنه مجيء المسيح ثانية مش راح ينسى تعب ومحبة المؤمنين، راح يكون في مكافآت للمؤمنين. الكتاب يتكلم عن الشخص اللي بيكنز كنوز في السماء، الكتاب المقدس بيتكلم عن مكافآت المؤمنين بسميها الأكاليل. تمسك بما عندك لألا يؤخذ إكليلك منك، فإذا في أكاليل. الكتاب المقدس بيتكلم عن إكليل.

لا يفنى. طبعا الرياضة بالذات في الماراثون أو في الأولمبيكس عادة بياخدوا إكليل من ورق الغار أو بمصر بيقولوا اللورة، وهذا الإكليل يفنى، أما الإكليل اللي بيقدمه الرب إكليل لا يفنى. الكتاب يتكلم عن أكاليل كثيرة، إكليل الفرح، إكليل البر، إكليل الحياة، إكليل المجد. إكليل المجد للرعاة والخدام اللي خدموا الرب بالأمانة، إكليل الحياة اللي كان أمين مع الرب حتى الموت بتحمل اضطهاد. وهكذا الرسول بولس قال أخيرا يوضع لي إكليل الرب، إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل. وطبعا إكليل الفرح للي بيخدم الرب واللي ببشره وبيكرزه بالكلمة. فواضح أن هاي الأكاليل هي عبارة عن الشخص اللي كان يخدم، الشخص اللي كان يضحي، والشخص اللي كان مستعد أنه يموت ويتألم من أجل المسيح. فتعب يعني الله مش رح ينساه، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القديسين وتخدمونه أيضا. فإذا الرب ما بينسى تعب المحبة، مشان هيك الله بكافئ المؤمنين. وهذا بيشجعنا، بشجع الناس اللي بتخدم الرب إنه الله مش ناس التعب، وإنه في يوم من الأيام رح يقول نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير. ثم أحبائي مكتوب إنه في مجيء الرب سيرجع ليدين الوحش أو المسيح الكذاب والنبي الكذاب اللي كانوا يضلوا الناس ويعني سببوا مآسي كبيرة للمجتمعات، ولأنه يعتبر ضد المسيح فلابد أن يأتي المسيح بنفخة ويبيد الوحش ويبيد النبي الكذاب. أيضا مجيء المسيح ثانية رح يربط ويقيد الشيطان، يعني الشيطان رغم أنه تهزم على الصليب ولكن له زمن يسير عم بضل، عم بيمكر، عم بيخدع، عم بيقود الناس للضلال، للهلاك، للظلم، للفساد، للخطيئة. سيأتي المسيح ليقيد الشيطان. ثم مجيء المسيح ثانية سيرجع ليدين الشعوب، وطبعا في دينونة للشعوب، في دينونة للأمم. طبعا أيضا مجيء المسيح ثانية ليعلن الخليقة الجديدة، الخليقة اللي تبعت الرب يسوع المسيح. ثم سيأتي ثانية ليثبت مملكته وسيادته بالكامل. هو رب، هو ملك، ولكن في مجيئه ثانية رح يثبت هذا الموضوع ورح يثبت مملكته وسيادته السماوية. وإحنا طبعا كمؤمنين لا يسعنا إلا أن نقول آمين تعال أيها الرب يسوع. فإذا طالما أن الرب يسوع راح يأتي ثانية فإحنا لازم نكون مستعدين. السؤال كيف ممكن نكون مستعدين؟ أولا المفروض أن نخدم المسيح. آخر كلمات للرسول بولس قال أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر، وبخ، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإذا اكرز بالكلمة لأنه الوقت قريب جدا. شيء ثاني القداسة، حياة القداسة العملية، والرسول بولس بيتكلم لكنيسة تسالونيكي لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة، كونوا قديسين في كل

السيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذه كلمات الرسول بطرس بوحي من الروح القدس. أيضا الرسول بولس في روميا 13 قال: هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار. فإذا على المؤمن أن يكرز في كل وقت، في وقت مناسب وغير مناسب، على المؤمن أنه يعيش حياة القداسة. ابقوا معي حتى أختم الموضوع بعد قليل.

أحبائي، وإحنا مننظر لجبل الزيتون صعد يسوع إلى السماء، ولكن قبل الصعود سأل التلاميذ: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الشهادة، الشهادة، الشهادة هي اللي بتمتد إلى كل أنحاء الأرض. ولكن على جبل الزيتون الرب كمان وعد بإرسال الروح القدس، وهم شاخصين إلى السماء. جاء ملكان وقالا: إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية. فبين الصعود وبين المجيء الثاني على كل مؤمن يشهد عن يسوع المسيح، ودائما نسمع التعبير في سفر أعمال الرسل: ونحن شهود لذلك. في الشهادة أيضا مش بس الكنيسة أو البشارة بتمتد، ولكن مندمر أو بيتدمر مملكة العدو، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هل أنت تشهد عن يسوع المسيح؟ شيء آخر ومهم جدا، حياة السهر. بقول اسهروا، يعني حياة اليقظة، حياة الاستعداد، حياة الخدمة، حياة التوقع، حياة الانتظار. فالسهر هو الشخص الصاحي الواعي والروحاني اللي بيعرف شو عم بيصير في هالعالم، وعم بيتوقع مجيء حبيبه، مجيء الرب يسوع المسيح. شيء آخر خليني أقول هو موضوع الاجتماعات. كتير اليوم في ناس عم تبتعد عن الاجتماعات. يقول الكاتب إلى العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإذا مش عذر إنك تترك الاجتماع، إنك تعبد الرب مع إخوتك، تأخذ العشاء الرباني وتبنى من ناحية روحية في جسد الرب. وطبعا الكنيسة بتصلي: أمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. ولكن كالمعتاد في ناس مستهزئين، وهذا ما قاله الرسول بطرس. سيأتي، والرسول يهوذا: سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم، قائلين: أين هو موعد مجيئه؟ ولكن الرسول بطرس برد عليهم إن الرب لا يتباطأ عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني إذا الرب أعطاك يوم جديد

أعطاك فرصة جديدة، أعطاك نفس جديد، لأنه بالحقيقة هي حياتك بين إيدين الرب. فإذا أشكر رب على هذا اليوم وعلى هذه الفرصة، وإذا أنت غير مؤمن قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، وإذا أنت مؤمن عيش حياة القداسة، اشهد، اكرز، خليك يعني فعال في كنيستك، وكون مبارك حيثما تذهب. وفعلا من أورشليم جبل الزيتون ننتظر كل الأحداث، ومنقول من هذا المكان آمين. تعال أيها الرب يسوع.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

في الأيام القليلة التي تلت ذلك، علم يسوع الناس في نفس الهيكل الذي أذهل فيه الجميع بأسئلته العميقة وأجوبته الحكيمة عندما كان صبيا. ولكن موقف القادة الدينيين كان مختلفا هذه المرة. لا نريد أن هذا يملك علينا، لذلك فقد راحوا يطرحون الأسئلة على يسوع على أمل أن يجعلوا الناس يعادونه. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ ماذا كان ينبغي ليسوع أن يقول؟ فإن قال لهم: أجل، أعطوا الجزية لقيصر، سيتهمه اليهود بعدم الولاء لقضيتهم. وإن قال لهم: لا، لا تدفعوا الضرائب، سيسمع الوالي الروماني ذلك ويقبض عليه بتهمة الخيانة. فشعر يسوع بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. حاولت جماعات مختلفة من المعلمين اليهود المرة تلو الأخرى أن تجد ممسكا على يسوع، ولكنه كان يجيبهم في كل مرة إجابة حكيمة. ومن ذلك اليوم لم يشتر أحد أن يسأله بتة. شعر الرجال

بالخزي من أنفسهم وانسحبوا وعقدوا العزم على التآمر مع رؤساء الكهنة لاعتقال يسوع وإعدامه. ويا لهم من عميان، فهؤلاء الكهنة الذين كانوا مسؤولين عن تقديم الذبائح على مذبح الهيكل لم يكونوا يعرفون أن هذا الرجل الذي يرغبون في قتله هو نفس الشخص الذي تشير إليه تلك الذبائح. وهكذا كانت خطة الله السرية على وشك التنفيذ. كان الوقت عشية عيد الذبيحة السنوية الذي يعرف بعيد الفصح، ففي اليوم التالي سوف تذبح آلاف الحملان. ومع أن يسوع كان يعرف أنه سيقتل في اليوم التالي، فإنه أمضى تلك الأمسية مع تلاميذه وأكل معهم العشاء الأخير. وفيما هم يتعشون أخذ يسوع الخبز وباركه وكسره وأعطاهم ليأكلوا، وقد أعطاهم كأسا أيضا، وأخبرهم أن الخبز المكسور ينبغي أن يذكرهم بجسده، وأن عصير العنب الأحمر ينبغي أن يذكرهم بدمه الذي سيسفك من أجل تتميم العهد الجديد لغفران الخطايا. وفي منتصف الليل اصطحب يسوع تلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني، وإذ كان يعلم الأهوال التي تنتظره راح يصلي إلى أبيه السماوي. وفجأة جاء رجال الدين مع حراس مدججين بالأسلحة، فقال يسوع لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. سمح يسوع للرجال أن يقيدوه ويقتدوه إلى منزل رئيس الكهنة، حيث اجتمع قادة اليهود، وأدلى كثيرون بشهادات زائفة بشأن يسوع. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه. ومع أن المحكمة اليهودية أصدرت حكم الإعدام، فإنها لم تكن تملك الصلاحية بتنفيذ هذا الحكم، فالمحكمة الرومانية وحدها تستطيع ذلك. كان الوقت صباحا عندما قام رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب باقتياد يسوع من منزل رئيس الكهنة عبر شوارع أورشليم إلى قصر الوالي الروماني بيلاطس البنطي. وكان القادة الدينيون يريدون من بيلاطس أن ينفذ حكم الإعدام بيسوع، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح الملك. وبعد استجواب يسوع قال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.

فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. ولكن اليهود راحوا يصرخون: اصلبه، اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة. كان بيلاطس يعلم أن يسوع بريء، ولكن بسبب خوفه من القادة الدينيين والشعب حكم على يسوع بالموت. حكم بيلاطس على يسوع بأقصى عقوبة في القانون الروماني، الضرب القاسي ثم الصلب. فقد جلد المجرمون المدانون بسياط في أطرافها قطع معدنية حادة. وقبل نحو 700 سنة أوحى الرب إلى النبي إشعياء أن يكتب الكلمات التالية: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. ويخبرنا الإنجيل عما حدث بعد جلد يسوع: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يشثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. كان الجنود يجهلون معنى إكليل الشوك الذي غرزوه في رأس يسوع، فقد كان الشوك جزءا من اللعنة التي حلت على الأرض بسبب خطية آدم. لذلك فقد جاء ملك المجد القدوس لكي يحمل لعنة الخطية عنا. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. اقتاد الجنود يسوع مع مجرمين مدانين، وحمل كل منهم صليبه إلى مكان تنفيذ عقوبة الإعدام. وفي الطريق أرغم الجنود الرومان رجلا من شمال إفريقيا على حمل صليب يسوع بدلا منه، ثم أكملوا الطريق عبر شوارع أورشليم المزدحمة إلى أن صاروا خارج أسوار المدينة، ثم صعدوا تلة تدعى الجلجثة في الجزء الشمالي من جبل المريا الذي وقف عليه النبي إبراهيم قبل نحو 1900 سنة وقال: الله يرى له الخروف للمحرقة يبني. كان وقت موت ذلك الخروف قد أتى. إن الصلب هو أقسى وأشنع وسيلة إعدام اخترعها الإنسان. ولإضافة العار إلى آلام الصلب، كان الجنود الرومان يجردون المجرمين من ملابسهم قبل أن يسمروا أيديهم وأرجلهم على صليب أو شجرة. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها،
وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح.

مختار الله. لو خلص يسوع نفسه لما تمكن من تخليصنا، ولكن الناس آنذاك لم يكونوا يعلمون أنهم يتممون ما أنبأ الرب به على لسان النبي داود، فقبوا يدي ورجلي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به. وبذلك تحققت خطة الله لإنقاذ البشر بكل تفاصيلها الدقيقة. فعلى نفس الجبل الذي قال عليه النبي إبراهيم: الله يرى له الخروف ويهوى يرأى، أي الرب يدبر، دبر الله خروفه الخاص يسوع. هل تذكر كيف وضع إبراهيم الكبش البريء على الحطب فوق المذبح فداء عن ابنه المدان؟ والآن لقد تم تقديم الابن الخالي من الخطية فوق صليب خشبي لفداء نسل إبراهيم المدان. ومع أن الله نجى ابن إبراهيم، فإنه لم ينجي ابنه، بل بذله عنا جميعا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. هذه هي قيمتك عند الله.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت، ونحن نتحدث عن الأواني التي يشكلها الله ويعدها ويحضرها الله لخدمته. وإذ نحن نتحدث عن حياة بولس الرسول، تحدثنا عن أن كيف كان بولس إناء غير نقي، وكان إناء فارغ، كان أيضا إناء مختار، ثم أصبح إناء ممتلئ من الروح القدس مفرزا إناء للكرامة. لكن في هذه الحلقة راح أتحدث عن كيف الله يشكل الآنية، لكن يشكلها من خلال الألم. فاليوم سوف أتحدث عن ألم التشكيل. كتاب

المقدس يخبرنا في رسالة كورنثوس الثانية والإصحاح الرابع من عدد 7-10، يقول بولس لنا هذه الكلمات: ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد

الله أعطانا كل شيء، واللي في داخل حياتنا هو كنز عظيم. يسوع يسكن في داخل كل مؤمن، وهذا الكنز العظيم اللي في داخلنا، هذا الكنز العظيم اللي فينا، مش منا ولا بقوتنا، لكن بقوة الله. عشان هيك بقول بولس: ليكون فضل القوة لله لا منا. والكنز اللي فينا مش إلنا لكن للآخرين، لكن بحاجة إنه إناءنا الخزفي ينكسر حتى نستطيع أن نقدم يسوع للعالم. انظر الأمور اللي اجتاز فيها بولس حتى يوصل للمكان اللي هو موجود فيه وللخدمة اللي رب ائتمنه عليها. كل واحد فينا رح نمر بتجارب، رح نمر بضيقات، مش بالضرورة التجارب نفسها، لكن الله يريد أن يظهر مجده فينا. وعادة أكثر إنسان ممكن يشعر فيك هو الإنسان اللي مر بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها، بنفس الظروف اللي أنت مريت فيها. خليني أقرأ لكم نفس هذه الكلمات من الترجمة العربية المشتركة. بقول هاي الكلمات: ما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا. يشتد علينا الضيق من كل جانب، وهذا اللي بيصير معنا كخدام. أحيانا يشتد علينا الضيق من كل جانب، لكن الكتاب بيقول ولا ننصحق. نحار في أمرنا، في أوقات فيها حيرة، في أوقات فيها مش فاهمين اللي بيحصل، في أوقات فينا مش عارفين شو اللي عم بدور حوالينا، لكن الكتاب بيقول ولا نيأس. يضطهدنا الناس لا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع أرضا ولا نهلك. هذه كلمات مشجعة جدا. بولس عانى وتألم حتى يكون مستخدما من قبل الله. الأمر لم يأتي بالسهولة. بولس عرف الله وعرف قوته في حياته. مش كثير الناس اللي في جيله عرفوا قديش هو عانى، لكن إحنا لما نقرأ الكتاب المقدس بنعرف قديش بولس عانى. واليوم خليني أخبرك أنه بولس عانى، أيضا يسوع عانى، وإحنا مش مختلفين عنهم. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في العالم سيكون لكم ضيق، في وعد أن هناك رح يكون في ضيق، لكن أيضا مع الضيق في غلبة، مع الضيق في نصرة. عشان هيك هذا اللي بيعطينا نفهم أنه كتير مرات بنلاقي مؤمنين تعبانين وعندهم ضيقات وعندهم ظروف، لكن بنفس الوقت فرحانين ومليانين بالسلام ومليانين بالرجاء. بسبب أنه المسيح فيكم، المسيح فيكم رجاء المجد. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنتم غلبت العالم، غلبت العالم. في مكان آخر بقول إنه كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، يضطهدون. خلينا اليوم نعرف إنه عندنا وعد بالغلبة، عندنا وعد بالانتصار. العالم ماشي في اتجاه والكنيسة ماشية في اتجاه آخر تماما. وهالأيام قديش في أمور من العالم بتدخل في الكنيسة وتخترق الكنيسة في هذه الأيام. بولس الرسول بيتكلم عن الصعوبات اللي اجتاز فيها في كورنثوس الثانية إصحاح 11. إذا حدا قال لك لأنك أنت خادم مش لازم تعاني، إذا حدا قال لك أنك لأنك خادم مش لازم تجتاز في صعوبات، خليني أقول لك هذا الكلام غير صحيح. ستعاني وربما تعاني أكثر من الآخرين، وهذا بيعتمد كم تريد من الله في حياتك وكم تريد أن تتغير. إذا بنقرأ في كورنثوس الثانية إصحاح 11 بنلاقي السي في الخاص ببولس الرسول. كل واحد فينا بيقدم لشغل بيحضر السي في بتاعه اللي بيتكلم عن الخبرات اللي عنده اللي موجودة في الحياة. السي في الخاص ببولس الرسول كان أتعاب، ضربات، سجون، ميتات، جلدات، رجم، تعب، أسهار، أصوام، ضربات بالعصي، تعرض للغرق، أخطار سيول، أخطار لصوص، أخطار من اليهود، من الأمم، في المدينة، في البرية، أخطار من إخوة كذبة، جوع وعطش، برد وعري. هذه حياة بولس، هاي كانت حياة بولس. آخر حياته كان في زنزانة، وبنعرف أنه كتب 4 من الرسائل اللي كتبها وهو في السجن. وكل ساعة كانوا بيغيروا، كل عفواً 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس على بولس، كان بحطوا معه حراس، وكل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس، والحارس كان ممنوع يحكي معه، لكن كان مسموح لبولس أنه يأخذ طاولة ويكتب. تحت وحي روح القدس كان بيكتب الرسائل. كل 4 ساعات كانوا بيغيروا الحارس حتى ما يقدر يتكلم معه. لكن خلال ال3 سنين اللي أضاهم هناك قدر يوصل كلمة الرب لكثيرين. ربما لم يقل كلام كثير، لكن كتاباته جذبت الجنود إليه، حياته وحضور الله الموجود على حياته نظروا إليه. كل شخص أجى بطريقه حكى له عن الرب، كل شخص أجى له بطريقه ربحه للرب، ولم يفوت فرصة بأن يشارك إيمانه مع الآخرين. مشكلتنا في هاي الأيام وفي داخل الكنائس بشكل خاص إنه

إحنا نبحث عن الاعتبار ونبحث عن الأهمية قبل الخدمة. وخليني أقول لكم إياها بكلمات أخرى أوضح، نبحث عن أكثر خدمة فيها اعتبار ومركز بأقل تعب ممكن، خدمة مشبعة بأقل تكلفة. ولو حسينا أنه الخدمة ممكن تتعبنا وتجيب لنا وجع راس ومش ظابطة معنا، بلاها. إذا أردت أنه حياتك تتغير، إذا أردت أنه خدمتك تتغير، لازم توصل لمرحلة مش مهم الناس تلاحظني، لكن يا رب مهم أنت تلاحظني. مش مهم الناس تعرفني، لكن مهم يا رب أنت تعرفني. مش مهم الناس تقدرني، لكن مهم يا رب أنت تقدرني. لازم توصل لمكان فيه تكون مستعد تضحي وتخدم وتغسل أقدام الآخرين. بولس الرسول العظيم تعرض لكل هذا. يا ريت كنت بقدر أقول لك أن الأمور أسهل من هذا الشيء. كان بيطلع من السجن وبيرجع يوعظ، كان عنده تصميم أن لا يهتز أبداً وأن يتحمل كل هذه الأمور. وصعب شخص واحد يتحمل كل هذه الأمور اللي اجتاز فيها بولس. وهذا يذكرني بطبيب في أحد البلاد اللي زرتها، كانوا بحطوه في السجن وبيطلع من السجن بيحتاجوه في المستشفى، بيطلع على المستشفى بيشتغل وبيكرز وبيتكلم عن الرب، بيرجعوا بحطوه في السجن مرة تانية، وهكذا من السجن إلى المستشفى مرة بعد الأخرى بعد الأخرى. الله رح يستخدمك لما تسمح له يغيرك، ولما تسمح له يغيرك. وأحيانا الله بيغيرك من خلال الألم، ومن خلال ظروف صعبة وضاغطة أنت بتجتاز فيها. هل إحنا منتحمل الألم؟ أو مرات مع الألم الشديد بنقول له وينك يا رب؟ لكن خلينا نعرف وندرك أنه الله يستخدم الألم، الله يستخدم الضيقات حتى يغيرنا، حتى يغير قلوبنا، حتى يغيرنا من الداخل، حتى يعطينا اتساع أكثر من الداخل، حتى يعطينا محبة للنفوس، حتى يعطينا إحساس بالآخرين، حتى يعطينا إحساس بالآخرين اللي ظروفهم صعبة واللي بيجتازوا بألم واللي بيجتازوا بضعفات. الله بيسمح أنه نجتاز بهاي الأمور أيضا حتى نستطيع أن نشعر معهم، وحتى نستطيع أن نقف معهم ونسندهم ونساعدهم. الله مستعد يغيرك، لكن في ألم في التغيير، في ألم في التشكيل حتى تكون إناء للكرامة. واحد من الأشخاص اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس كان موجود في فريق بولس اسمه ديماس. ولما نقرأ بولس في الرسائل بكتب العاملون معي، بكتب بعض الأسماء، بكتب لوقا وديماس أيضا. نقرأ عن ديماس في تيموثاوس الثاني إصحاح 4، بقول بولس لتيموثاوس: بادر أن تجيء سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي. تسالونيكي في هذاك الوقت كانت المدينة التجارية الثانية بعد مدينة القسطنطينية، كانت مدينة ساحلية على البحر. وغالبا بريق هذه المدينة شد ديماس وترك بولس الرسول وذهب إلى العالم. ديماس اللي كان مع بولس، ديماس اللي ذهب معه في رحلات كرازية، ترك بولس الرسول لأنه أحب العالم الحاضر. كثير من الناس اللي بعرفهم وكثير من الخدام اللي بعرفهم بدأوا في الخدمة لكن اليوم مش موجودين، بدأوا في الخدمة لكن لم يحتملوا ضغوط الخدمة، أساسات البناء تبعهم ما كانتش قادرة تتحمل الضغوط الموجودة في الخدمة فانسحبوا منها. إخوتي الأحباء، التغيير يتطلب وقت، مش هنتغير بين يوم وليلة، لكن ينبغي أن نجتاز بأمور وبضيقات حتى الله بيسمح لها، بيسمح بهاي الأمور في حياتنا حتى نستطيع أن نتغير. بولس عم بذكر كل الضيقات والضربات والسجون اللي اجتاز فيها، لكن بتكلم وبقول عدا ذلك فوق كل هذا الاهتمام بجميع الكنائس. بقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. بولس أحب الكنيسة، بولس أحب شعب الله. وبصلي من أجل كل خادم، بصلي لإلي وإلك في هذا اليوم أنه نحب الكنيسة ونحط في قلوبنا أنه نحب شعب الله ونخدم شعب الله، ونحط في قلب أولادنا أيضا أنه يحبوا الكنيسة. بشجعك كخادم، أنت وزوجتك وأولادك كونوا مع بعض في الكنيسة، كونوا مع بعض في الخدمة، تحركوا مع بعض في الخدمة. لأنه أنا بآمن الراعي خدمته مش خدمته، أو الخادم مش خدمته لوحده، لكن أيضا خدمة الأسرة. أذكر عندما كنت في مدارس الأحد وأول راعي الله وضعه والله استخدمه في حياتي كان شخص رائع جدا، كان بحب الناس وكان بحب الرب وكان بيخدم الناس وكان بيخدم الرب بكل قلبه. وأنا بعتقد أن الرب وضع في بداية حياتي شخص رائع، مثل وقدوة موجود في حياتي. وأنا بصلي أن الرب يعطينا مهما كانت حياتنا، مهما كانت ظروفنا، أن نستطيع أن نؤثر في الآخرين.
بولس كتب لتيموثاوس وقال له كون جندي صالح ليسوع المسيح، فاشترك أنت.

في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. أيضا يتحدث في رسالة تيموثاوس الثانية، بقول هذه الكلمات، بقول صادقة هي الكلمة، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. كتاب بقول إذا أردت أنك تملك معه راح تتألم لأجل اسمه وراح تعاني. الرب يريدك جندي محارب وخادم فعال ليسوع المسيح، لكن السؤال هل تستطيع أن تقف في الامتحان؟ هل أنت تستطيع وهل أنت مستعد أن تكمل السباق؟ اليوم بدي أشجعك أنه الله لن ينتهي منك غير ما حتى يكمل كل عمله فيك، وسوف يأتي فيك إلى مكان يأتمنك فيه، يملأك فيه بالروح القدس ويستخدمك بقوة عظيمة جدا. كون متأكد أنه الرب قادر أنه يستخدمك بشكل عظيم جدا. سهل تقول أنا عايز أخدم الرب، وكتير بتحمس أنه يخدم الرب ويتحرك ويبدأ ويعمل هنا وهناك، لكن قليلين اللي بيكملوا. مرات من أول تجربة، من أول صعوبة، في ناس بتنسحب لأنهم مش مستعدين أنهم يدفعوا الثمن. هل أنت مستعد أنك تدفع الثمن؟ هل أنت مستعد أنك تتحمل الألم من أجل خدمة الرب؟ ليت الرب يعطينا نعمة أنه نعيش وإحنا ناظرين إليه وناظرين عليه، واثقين أنه قوتنا وقدرتنا نأخذها منه. كاتب العبرانيين بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كلمة ناظرين يعني نتمعن ونركز النظر في شخص الرب يسوع رائد إيماننا ومكمله. رب معك.

في الرسالة إلى العبرانيين، واتبعوا السلام مع الجميع، آية 14 عبرانيين 12، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. قداسة يعني ما بتعملش خطية، لا معناها أنك ضد الخطية، واقف كده ضد الاسم. ولما بتغلط مش مجرد انك تقول يا رب انا غلطت، لا، تبقى حريص انك تقفل البيبان اللي خليتك تغلط، وتبقى حريص انك تصلي ان تبقى عندك مناعة ان الخطية لا تتكرر. و الاعتراف بالخطأ أمام الرب لا يعني مجرد أن أقول للرب أنا غلطت، لأن كلمة إن اعترفنا دي في اليوناني معناها أنك تقول نفس الحاجة، نفس اللي بيقوله، يعني أعترف بالخطية يعني معناها، وأنا بعترف بالخطية بقول نفس اللي بيقوله الرب على الخطية، أن الخطية بشعة، أن الخطية اسمني، اقول نفس اللي بيقول الرب عن الخطيه دي معناها ايه. هصلي ان انا ما تتكررش، ولو في نتائج للي فعلته هركع واقول للرب ازل نتائج ما فعلت، سواء كانت فيا او في الاخرين. قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه. بيبقى في مؤمنين جداد او قدام وقعوا ماشيين، واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه، علشان الاعرج يشفى. نرفع ايدينا كده، لو الناس اللي في حياتها الروحيه بتعرج تشفى من العرج، لا تعاركوا بين الفرقتين، تشفى. بيعرج بين الماضي وبين المستقبل، او بين الماضي والحاضر، بيعرج يشفى، عشان انت اتعلمت من الرب الصالح ان تكون صالحا، لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى. هللويا. وبعدين ملاحظين، آية 15، اللي قال لا يخيب أحد من نعمة الله، ما يستفدش من النعمة، لألا يطلع جذر مرارة. إيه جذر مرارة ده؟ يعمل إيه؟ أخطر شيء على الكنيسة أن يبقى حد في الكنيسة عنده مرارة، أخطر شيء. ولما تشوف حد من المؤمنين عنده مرارة، صلي، ويمكن الروح يقودك أن تصوم من أجله علشان تنتهي المرارة. مرارة شيء خطير جدا على الشخص نفسه، عشان كده الشيطان عايز ناس تأذيك علشان يبقى عندك مرارة منها. يقول الكتاب لألا يطلع جد

جذر مرارة. يعني لازم نلاحظ ان الناس شايفة النعمة، فلما الناس تشوف النعمة، لما انا اشوف النعمة، الرب بيعاملني بالنعمة. الشخص المجروح هكلمه عن النعمة، هكلمه عن ايد الرب، اوريله الرب يسوع في حبه. خلي عينك على الرب ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمة الله. انه بدل ما يشوف النعمة اللي بتحول اللي حصل لخيره، ما يشوفهاش كده، لا ده النعمة، مش شايف النعمة، شايف اخطاء الاخرين، او شايف تجاوزات، او شايف اعاقات، لكن مش شايف النعمة اللي بتحول اللعنة الى بركة، اللي بتطلع من الجافي حلاوة، اللي بتطلع من الآكل أكل، مش شايف النعمة. عشان كده يقول لك لئلا يخيب أحد من نعمة الله. النتيجة يطلع جذر مرارة، يعمل إيه؟ يصنع انزعاجا باسم الرب يسوع. لا يكون هناك انزعاج لما يبقى فيه جذر مرارة. ما دام أنت فهمت من الكتاب إن جذر مرارة جذر، يعني هيكبر، هيكبر جوه الشخص، دي جذور، والإيمان هو اللي بيقلع هذه الجذور. لازم الشخص اللي عايز يتحرم من المرارة يجي للرب بإيمان إن الرب هيخلصه من جذور عميقة. والكتاب قال إن كان لك إيمان مثل حبة الحبة صغيرة. بس إيمان يعني إيه؟ إيمان زي حبة الخردة صغيرة، يعني إيمان صغير، يعني إيمان صغير بس بحاجة في مشيئة الرب، في مشيئة الرب إن شجرة الجميز دي تتقلع. يقول لك ينقل الشجرة، يطلعها بجذورها. أصل المرارة شيء خطير. نرفع ايدينا ونعلن ايماننا برفع اليد اني لن نؤذى من جذر مراره، بل سنصلي لكي لا يكون هناك جذر مراره في اي احد. وعلاج المراره وجذر المراره علاج روحي، يبدا بالايد المرفوعه في الصلاه والركبه المنحنيه في المخدع. احنا احيانا بنحاول نعالج مرارة الناس بطرق بشرية، والنتيجة ان المرارة تزداد اكتر واكتر واكتر، لانك بتعالجها بالمنطق، بمنطق البشري، مش بتعالجها بقيادة بالروح القدس. لا تحاول ان تنزع اصل مرارة بدون قيادة من الرب، لأن أصل المرارة هيزيد. طرق البشرية تزيد المرارة، لكن ابدأ بتكريس وقت في حب، في حب جواك، في حب، حب للشخص اللي عايش معاك في البيت بس عنده مرارة، حب الناس بتخدم معاها بس عندك مرارة، عندهم مرارة. حب، حب بيخليك تكرس وقت وتكرس صوم وبازلين زي ما يقول الكتاب، تبذل وتضحي مجتهدين في اجتهاد ان تحفظوا وحدانية الروح اللي بالنعمة، في عمل روحي، في محبة. ومحبتك للآخرين بتظهر فين؟ في المخدع بتاعك. أول مكان تظهر فيه محبتك للناس الحتة اللي بتصلي فيها، عشان الرب بيشوفك بتصلي بقلب من أجل فلان وفلان، والمجروح والتعبان واللي بيمشي أعرق عشان يشفى. ملاحظين لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا. والنتيجة الانزعاج ده ايه؟ نجاسة روحية فيه، نميمة بقى وكلمات ودانة، والمرارة تنتشر

مرارة زي الخمير اللي قال عنه الكتاب، لازم تتشال. يتنجس من به كثير. وقبل ما يحذر من الزنا، حذر من جذر المرارة. شوف أهميته، يعني يقول لك لألا يطلع أصل. أول حاجة حذر منها لألا يخيب أحد من نعمة الله. لازم النعمة، لازم عينينا على الرب اللي بيعالج أخطائنا، اللي بيطلع من ظروفنا الوحشة عسل حلو. لازم يبقى عندي النعمة اللي مش بتبصي إن الرب عايز يعمل فسد الوعاء. مش مهم، في نعمة عاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني. يعني شوف عينين الرب حلوة، الوعاء فاسد، فسد الوعاء، فسد فسد، خطية تملكت، فسد فسد الوعاء، لكن عينين الرب شايفة وعاء جديد حلو. الرب دي عينين بالنعمة بيشوفك وعاء جديد، يعود ويصنع منك وعاء آخر كما حسن في عينيه، لئلا يخيب أحد من نعمة الله. ده أول تحذير. ملاحظين، منتبهين، لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع جذر مرارة ويصنع انزعاجا. وبيحذر، يتنجس به كثيرون. يا رب ادينا اليقظة علشان المرارة لا تبدأ في شخص، وإن بدأت في شخص بالقيادة نتخلص من هذا الجذر، من هذه المرارة. وبعدين لألا يكون أحد ثانيا. شوف ترتيب، الترتيب في الكلمة مهم جدا، إن يقول حاجة قبل حاجة. دوريك أهمية الأمور التي تتعلق بالنعمة وأهمية الأمور التي تتعلق بالمحبة. أعطيها الأولوية في عدد 15 و16. لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. إلى الأبد رحمته يعني إلى الأبد محبته. يعني يحبني النهاردة واثق، بكرة يحبني، حبه ليا محبة أبدية. يعني مش بيحبني سنة وسنة، لا، محبة مستمرة إلى الأبد. يا رب نشكرك لأنك بتحبنا برغم كل عيوبنا، محبة أبدية إلى الأبد. الرحمة والحب، كلمة في العبري تعني رحمة زائد حب، لأن إلى الأبد رحمته. وبعدين لما غنوا بالتسبيح، هم شايفين الرب بيشكروه، الحمد، اشكر الرب في كل ظروفك، كونوا شاكرين، اشكر الرب. شجعك وانت بتسمعني، اشكر الرب على الحاجة، اوحش حاجة حصلت معاك، اشكر الرب، ولا اشكرك، طلع من الجافي ده حلاوة. كل اللي حدث ده هتحوله لمجدك والخيري والخير اخواتي. ازاي؟ معرفش ازاي، بس ده انت، ده مجد، مجد. اشكر الرب. تقول ازاي اشكر الرب وانا فقدت بيت ولا فقدت فلوس ولا ولك اشكر الرب لان عندك ايمان ان الرب يستخدم ده لمجده والخير المؤمنين والخيره.

لكن بدون إيمان ما حدث أن يكون لخيرك. طب الإيمان يتعبر عنه إيه؟ بالشكر. لو تلاقي نفسك كده متضايق من حاجة افتكرتها، قاوم المضايقة دي اللي جواك بإنك تشكر الرب، تسبح الرب، تقول له ده مش هيستخدمه إبليس، ده أنت هتحوله الخير، حول اللعنة إلى بركة لأنه قد أحب. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على كل الشعب. وبعدين لاحظ في الآيات دي إن مفيش حد ما اشتركش، وكل الشعب. أنا أساسا قريت الجزء ده عشان الهتاف، جينا للهتاف وكل الشعب، يعني عندنا كهنة ماسكين أبواق، عندنا بني أساف ماسكين صنوق الإيقاع، الآلات الإيقاعية وآلات النفخ، الأبواق، الشفار. كان في نوعين من الأبواق، أبواق من الفضة وأبواق من قرون الكباش. والشفار اللي انتوا شايفينه نفخوا فيه ده من قرون الكباش. والكباش بترجعك لقصة إبراهيم وإسحاق، لما قدم إسحاق الكبش كان متعلق كده بالقرون بتاعته. قرون الكباش دي مربوطة بالقرن عند اليهود اللي أنقذ جدهم إسحاق، كبش ذبحوا إبراهيم عوضا عن إسحاق. طب الكبش ما هربش؟ لا، يقولوا كان متعلق بالقرنين بتوعته، كتاب بيقول كده. من هذه القرون صنعت الأصوات، أصوات يعني اللي هما بينفخوا في الشفار ده، الرب مات عوضا عنا زي ما الكبش اتذبح عوضا عن إسحاق. فرحان، بنفخ فرحان، أنا كنت أهلك بس الرب تحمل عقابي عوضا عني، تحمل عقابي بدلا مني. ازاي ما نفخش في البوق؟ ازاي ما هتفش؟ وهنا بقى الحكمه من ان القرون دي تبقى او الابواق دي تبقى معموله من قرون الكباش. بتكلم عن الدم، بتكلم عن الفداء، بتكلم عن اللي حصل. ما اسحاق شاف الكبش وهو بيتذبح، وشاف ان هو اللي كان هيتذبح بس الكبش ده اتذبح بداله. باسم الرب يسوع هتافنا يعلى وصوت الابواق ترتفع، لاننا نمجد الرب الذي تحمل العقاب اللي احنا نستحقه كاملا. باسم الرب يسوع حياتي تبقى زي الشفار، الصوت، صوت يعبر عن حب عظيم تأثرت به، أنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الكهنة عندهم أبواق، اللاويين عندهم صنوق، طب وبقية الناس متفرجين؟ لا، وكل الشعب، عزرة ثلاثة، هتفوا هتافا عظيما. شوف استخدم ثلاث كلمات، هتف وهتافا وعظيما. كان ممكن يقول هتفوا خلاص كلمة واحدة. وكل الشعب بيتفوا ليه؟ عشان اللي اتهدم الرب ابتدى يبنيه، عشان اللي

الملائكة اللي دمروا البابليين ونبوخذ نصر، الرب بيبنيه، ما هدمه العدو بسبب أخطائنا يبنيه الرب بسبب حبه لنا، بسبب النعمة. وكثيرون من الكهنة يقول لك وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب. يعني في بتقول الكلمات، الهتاف ممكن يبقى صوت بس، واحد بيهتف كده صوت زي في الماتشات، واحيانا يبقى بكلمات من ترنيمة، واحيانا وانت بتقول هاليلويا تهتف كده وتعلي صوتك. والهتاف معناه حاجة طالعة من اعماقك بقوة. ده مش الترنيم. الترنيم في وقت بنرنم، في وقت بنسجد موسيقى ممسوحة بالروح ونبقى ساجدين، في وقت بنرفع الأيدي واحنا بنرنم، في وقت بنستخدم الصنوج أو السقف، لكن في وقت آخر، في وقت حتى ما تقولش ولا كلمة، تبقى ساجد في محضر الرب مع موسيقى ممسوحة بالروح، لما في وقت تهتف بقى. طوبى للشعب العارفين يهتفوا. وهنا في الوقت ده هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل البداية. يقول الكتاب وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من الكهنة واللويين وقادة الشعب ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم متأثرين. مجد من كان يصدق ان الشعب اللي راح بابل يرجع تاني، ومن كان يصدق ان الهيكل اللي اتهدم ده يتبني تاني، مين يصدق؟ بكوا متأثرين بصوت عظيم، وكثيرون كانوا يرفعون اصواتهم بالهتاف بفرح. نحفظ الآية دي، يعني الهتاف معناه صوت عالي، يرفعون الصوت أصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب المتأثر، لأن الشعب كان يهتف. شوف الآية بتتكرر مرتين، لأن الشعب كان يهتف، آخر آية في الأصحاح 3، هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد، من بعيد كده صوت الهتاف مسموع. طب الآية دي بتقول لي حاجة، أنا عايز صوتي وأنا بهتف يوصل لأبواب الجحيم، عايز الأرواح الشريرة اللي هربت من قدامي تسمعني وأنا بهتف فترتعب وتخاف أن تأتي إلي مرة أخرى. أنا عايز صوت الهتاف بتاعي بسبب الإيمان اللي فيه، مش بسبب أنه عالي، بسبب الإيمان اللي فيه. قادة مملكة الظلمة اللي ضدي يسمعوا ويرتجفوا ويرتعبوا. داود قال كده، أسبحك أمام الآلهة، يعني أمام الأرواح الشريرة، بقاوم حضور أي حضور الأرواح الشريرة بالتسبيح بالهتاف باسم الرب يسوع. هتافنا يسمع من بعيد،
أي قوى للظلمة متجمعة

0: عشان تهجم علينا تسمع هتافنا فترتعب وتهرب وتعود، وبالإيمان تعود مشتتة. يقول لك أتوا في طريق واحد ويعودون مشتتين في سبع طرق. يعني قوى ظلمة بتتفتت قدامك.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل بنعمه ربنا مع بعض تاملات في سفر التكوين. كنا ابتدينا المرتين اللي فاتوا بنتكلم عن سفر التكوين، اتكلمنا عن مقدمه في سفر التكوين واتكلمنا عن اول 10 اصحاحات. اذكركم مره تانيه باصحاحات سفر التكوين ونكمل بنعمه ربنا مع بعض. سفر التكوين 50 اصحاح، أول إصحاحين بيتكلم عن الخلق، الإصحاح الثالث بيتكلم عن خطية آدم وحواء، الإصحاح الرابع والخامس بيتكلم عن قايين لما قتل أخوه هابيل وازدياد الشر في العالم، 6 و7 و8 بيتكلم عن الطوفان، 9 بيتكلم عن الوعد لنوح، و10 بيتكلم عن نسل نوح، 11 بيتكلم عن برج بابل، وصححات من 12 لصحاح 24 بيتكلم عن أبونا إبراهيم، صححات 25 و26 بيتكلم عن إسحاق، 27 ل37 بيتكلم عن يعقوب وعيسو، 37 لغاية 50 بيتكلم عن أولاد يعقوب خصوصا يوسف. فنكمل بنعمة ربنا النهاردة في إصحاح 11 اللي بيتكلم عن برج بابل. بعد الطوفان الناس اتجمعت في بابل علشان يبنوا برج يوصل للسماء، وديت بتورينا تعظم